0: الخارجيات الإيرانية عباس عراقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، مشيرا إلى أن طهران ستناقشه اليوم. ولم يكشف المسؤول عن مضمون الرد، لكنه أكد أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم.
1: هدنة على الورق وتصعيد في الميدان، واشنطن وطهران تعودان إلى طاولة التفاوض عبر الوسطاء، لكن من دون أن تتراجع أي منهما خطوة عن شروطها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول على أن يبحثه في طهران. الوثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يونيو الماضي، في حين يتركز الخلاف الرئيسي على ترتيب الخطوات لا على عناصر الخطة نفسها. لكن هذا المسار يصطدم بجدار من الشروط المتبادلة. موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة أن الاتصالات الأمريكية الإيرانية لم تحقق تقدماً ملموساً مع تمسك واشنطن وطهران بمواقفهما وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات. وترى مصادر أمريكية بحسب الموقع أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي لكونغرس. طهران من جهتها تشدد على أن أي تنازل لن يبحث قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. ووسط حالة لا تفاوض ولا حرب ترفع إيران سقف التهديد، لكن سياق المواجهة تزيده العقوبات تشديدا وخنقا. واشنطن أعلنت استهداف 10 أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشراء أسلحة ومكونات لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. لكن ورغم ذلك يبقي جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي باب الاتفاق مفتوحاً، ويقول إن مساحة التفاهم موجودة لكن شرط أن تلتزم طهران بتعهداتها. هكذا إذن تبدو المفاوضات خطة من 7 أيام وشروط متبادلة، وشبح التصعيد يظل فوق الطاولة وتحتها.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون جراء استهداف مركبة قرب جسر مصياف بريف حمص وسط سوريا. وقالت مديرية إعلام محافظة حمص إن حالة 2 من المصابين حرجة، ولم ترد تفاصيل فورية عن الجهة المسؤولة عن الاستهداف. أعلنت الشركة السورية للكهرباء خروج 3 محطات توليد عن الخدمة إثر انفجار وقع على خط للغاز في محطة تشرين بريف دمشق، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات. وقالت الشركة في بيان إن الحريق الناجم عن الانفجار لا يزال مستمرا حتى الآن، فيما تتابع الفرق المختصة التعامل مع الحادث. وأوضحت أن خروج هذه المحطات من الخدمة سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة.
2: تم السيطرة على الحريق، وحاليا الدفاع المدني يقوم بأعمال التبريد. طبعا المحطة خرجت عن الخدمة بعد توقف الغاز، طبعا ما فجر خط الغاز، بالإضافة إلى خروج محطة دير علي عن الخدمة. الأضرار حاليا ثابتة في خطوط الغاز، بعض محطات أو كابلات الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والأجسام الرئيسية، إن شاء الله أمورها بخير.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث قتل 5 مدنيين بينهم طفل في استهدافين منفصلين نفذتهما جماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز. وردت قوات الحكومة اليمنية باستهداف مواقع للجماعة في عدة محافظات، مؤكدة إيقاع قتلى في صفوفها وإلحاق خسائر مادية كبيرة بعتادها. سياسيا أكدت السعودية دعمها للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.
3: منهم طفل، قتلى مدنيون في تعز، القوات الحكومية قالت إن جماعة أنصار الله نفذت هجوماً أدى إلى مقتل الطفل، وفي هجوم ثان قتل آخرون بصاروخ باليستي استهدف مدينة التربة. قوات الحكومة ردت باستهداف مواقع للحوثيين عند جبهة الوازعية غربية تعز، وقالت إنها نفذت أكثر من 460 استهدافاً، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف الجماعة بمناطق الشرقية والبيضاء والمنصورة. في المقابل قالت الجماعة إن طيرانا سعوديا نفذ 4 غارات استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية ريدا. وأضاف المتحدث العسكري باسم الجماعة إن الغارات السعودية خلال الساعات 24 الأخيرة زادت عن 50 وطاولت محافظات عدة. زخم قتالي وتعزيزات كبيرة فاجأت فيها قوات الحكومة اليمنية أنصار الله الحوثيين، وعادت لتستعيد ولو قليلاً زمام مجريات المعارك. مجلس الدفاع الوطني يتهم الجماعة باستخدامها أسلحة دفاع جوي إيرانية، قال إنها توسع نطاق التهديد ليشمل خطوط الملاحة الجوية، ويطلب من السكان في مناطق سيطرة الجماعة الابتعاد عن مواقعها، ما يشير إلى إمكانية وجود عمل عسكري أوسع. بالتزامن مع تطورات الميدان يتواصل الحراك الدبلوماسي والدولي. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد دعم المملكة للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة القرار في البلاد.
4: تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.
3: وفي مصر، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ اختتم زيارة إلى العاصمة القاهرة، عقد خلالها مباحثات بشأن التصعيد العسكري وتداعياته الإقليمية، بحثت جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل دائم.
0: قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي إن القوات المسلحة رصدت ونفذت عملية استهداف لمخازن أسلحة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. كما أكد العقيد أن المخازن التي استهدفت كانت تحتوي على كمية كبيرة من الذخائر على غرار الصواريخ الحرارية المضادة للدبابات وقذائف مدفعية وغيرها من الأسلحة في شرق محافظة صعدة. هبطت طائرة فلاي دبي البديلة في مطار بن غوريون بعد إقلاعها من مطار تبوك السعودي، وعلى متنها ركاب الطائرة التي هبطت اضطراريا في المطار السعودي بعد تلقي نداء استغاثة إثر إصابة قائد الطائرة ومساعده. شركة الإماراتية قالت إن دوافع الهبوط كانت مشاجرة طبيعية في وقت تبنت المصادر الإسرائيلية الصحفية والرسمية رواية الاختطاف ومحاولة الإرهاب مع التحذير من تهديدات لاحقة.
5: من دبي إلى تل أبيب، كان هذا مسار رحلة فلاي دبي رقم FZ-2073. كل شيء سار بشكل روتيني كالمعتاد لمدة 90 دقيقة، إلى أن أطلق نداء الاستغاثة الأول 7700، الرمز الدولي الدال على حالة طوارئ عامة فوق الأجواء الأردنية بحسب فلاي رادار 24. وبعدها أرسلت الطائرة الرمز 7500 الذي يشير إلى تدخل غير مشروع بعمل الطائرة، بما في ذلك احتمال تعرضها للاختطاف. وخلال فترة وجيزة عاد الرمز 7700 إلى لوائح المراقبة. وبتسلسل الحادثة غيرت الطائرة التي حملت أكثر من 170 راكباً مسارها وهبطت اضطرارياً في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك السعودية، لتتوالى بعدها الروايات العربية والإسرائيلية حول طبيعة الهجوم وصحة توصيفه حادثاً أو عملاً إرهابياً. مطار تبوك أكد أنه جرى نقل كل من الكابتن ومساعده لتلقي العلاج، مع الإشارة إلى أن التحقيقات جارية دون التطرق إلى تفاصيل الواقعة. شركة فلاي دبي الإماراتية من جهتها شددت على أن ما جرى لا يتجاوز كونه حادث أعقب اندلاع شجار بين الطيار ومساعده في قمرة القيادة، مع التنويه إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على الدوافع. في المقابل، تمسكت الرواية الإسرائيلية الصحفية والرسمية بمزاعم الاختطاف والإرهاب. هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى احتمال أن أحد الطيارين حاول اختطاف الطائرة بينما سيطر عليه الآخر. وعلى المستوى الرسمي، رئيس الوزراء ووزير أمنه عقدا بعد الحادثة مشاورات أمنية عاجلة. نتنياهو أشار إلى محاولة الاختطاف أيضاً، وحذر من تهديدات أخرى محتملة بعد حادثة فلاي دبي تماماً كما فعل قبل يوم من وقوعها.
6: وجهت الأجهزة الأمنية بالاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة أخرى، ونحن نواصل تقييم الموقف.
5: أما كاتس ادعى أن المهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة، وأن ما حدث كان محاولة لهجوم إرهابي. بن كفير تبنى السياق نفسه، بينما نفى زعيم المعارضة يائر لابيد ادعاءات رئيس الوزراء التي تسبق انتخابات الكنيسة المقررة أواخر أكتوبر، واصفاً إياها بحملة تضليل وألاعيب سياسية رخيصة تمارسها أبواق نتنياهو على حساب أمن إسرائيل. وفي النهاية، عاد ركاب إلى تل أبيب عبر طائرة بديلة تابعة لفلاي دبي أيضاً بعد رفض الرياض طلباً من إسرائيل السماح لطائرتها العسكرية بإعادتهم من تبوك. انتهت الرحلة، لكن حقيقة الدوافع والأسباب لم تحسم بعد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مغادرة قوات التحالف ومعداته قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ قبل سنوات في العراق، كما أشاد ترامب خلال كلمة بعملية الانسحاب، وقال إنها جرت بصورة منظمة على عكس عملية الانسحاب التي تمت من أفغانستان في عهد الرئيس جو بايدن.
7: خروج قوات التحالف من قاعدة أربيل يمثل نهاية هذه الرحلة المكلفة إلى الجحيم. نحن أخرجنا كل المعدات، قلت لهم خذوا كل الوقت الذي تحتاجون إليه لكي تخرجوا كل شيء. نحن كما تذكرون في أفغانستان تركنا كل المعدات، لكنني قلت لهم هذه المرة أريد أن تأخذوا كل البراغي، إن وجدتم برغيا واحدا على الأرض خذوه، إن كانت لدينا خيمة حتى خذوها. أخذنا كل شيء، حددت مهمة واضحة، أعطيت القادة أدوات لتنفيذها، ولم أسمح بأن يتحول حضورنا المؤقت إلى حضور دائم هناك.
0: بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة يمثل انتقالا إلى مرحلة جديدة يتولى فيها العراق المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشددا على ضرورة ألا يظل هناك أي سلاح خارج سيطرة الدولة وفقا لما يقتضيه الدستور.
8: لقد انتهت المهمة بانتصاركم، لكن مسؤولية حماية هذا الانتصار باقية وتقع اليوم على عاتقنا جميعا. وإذ يستكمل العراق سيادته على أرضه، فإننا نؤكد أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. هكذا يقضي الدستور.
0: هذا وأنهى العراق مرحلة الوجود العسكري للتحالف الدولي ودخل مرحلة جديدة من الشراكة الأمنية الثنائية في اختبار لقدرة قواته على سد الفجوات الاستخبارية والاستطلاعية وسط تحديات إقليمية وأمنية متصاعدة.
9: يطوي العراق مرحلة الوجود العسكري للتحالف الدولي لتبدأ مرحلة جديدة ينظر إليها على أنها انعكاس لتنامي كفاءة القوات العراقية، إلا أن جوهر الأمر لا يكمن في عدد المستشارين المغادرين، بل بقدرة البلاد على سد الفجوة التكتيكية في مجالات الاستطلاع الجوي والدعم الاستخباري الذي كانت توفره القوات الدولية.
10: هي مرحلة جديدة، مرحلة تسلم المهام كاملة لقواتنا الأمنية، وبالتالي تغيير شكل العلاقة إلى علاقة ثنائية مع كل هذه الدول. أيضا كان هنالك إشادة من التحالف الدولي بالتقدم الكبير والملحوظ لقدرات القوات الأمنية، وبالتالي أيضا قدرتها على إدارة الملف، وأيضا عملية التواصل التي سوف تكون مستقبلا بين القوات الأمنية العراقية وأيضا القوات الصديقة والشقيقة.
9: يأتي الانسحاب الأجنبي من العراق وسط احتقان إقليمي تخشى حكومة بغداد ارتداداته، فرغم انحسار دور التنظيمات المسلحة في المنطقة منذ سنوات، فإن تحرك خلاياها النائمة يجعل من الجهد الاستخباري أمرا أساسيا لمنع إعادة تشكيلها من جديد، بالتوازي مع استحقاقات ضاغطة على الحكومة العراقية تتمثل في حصر السلاح بيد الدولة وحماية الحدود.
11: تحديات تقف أمام الحكومة، أولها حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على مركزية القرار الأمني. التحدي الثاني هو تحدي العقوبات الاقتصادية.
9: تتجه الأنظار بعد انسحاب التحالف الدولي إلى تطوير منظومات المراقبة والاستطلاع، فنجاح المرحلة المقبلة لن يقاس بخروج القوات الأجنبية وحسب، بل بقدرة العراق على رصد التهديدات الاستباقية وسد أي فجوة قد يتركها هذا الانسحاب.
12: يراهن العراق على جاهزية قواته الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية بعد انسحاب قوات التحالف الدولي، في اختبار حقيقي لإثبات قدرته على إدارة أمنه بنفسه وترسيخ الاستقرار المستدام وسط مشهد إقليمي معقد وحرب تدور رحاها بجواره. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد الصحفي محمد النجار في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منطقة القرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا ونقل جثمان الشهيد النجار إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون من بينهم طفلة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم قرب طريق صلاح الدين ببلدة القرارة جنوبية قطاع غزة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. كما أصيب فلسطينيون بنيران الاحتلال جنوب شرقي دير البلح، وفي مستشفى الشفاء ودع الأهالي شهداء قضوا في استهداف مخيم حلاوة للنازحين بجباليا قبل تشييعهم.
13: غارة وإسعاف وودع، من بين الركام ينقل جرحى إلى مستشفيات أنهكها القصف، وآخرون رحلوا إلى الأبد، إلى المقابر يحملون. اتفاق وقف إطلاق النار لم يخرج سكان غزة من دائرة الموت. المدينة التي مزقتها الغارات ما زالت تستقبل غارات جديدة. قرب مفترق مجلس الوزراء جنوب غربي مدينة غزة استهدفت غارة إسرائيلية مركبة. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن طواقمه نقلت الشهداء إلى مستشفى الشفاء والجرحى إلى مستشفى القدس. هيكل ممزق على الطريق، وفي المستشفى أجساد يحاول الأطباء إنقاذها بما أمكن. بعض الإصابات خطيرة جدا وفق مصادر طبية، وهنا لم يعد ممكنا إنقاذه. يودعون فقيدا سقط في غارة على مخيم للنازحين في جباليا أودت بحياة 7 أشخاص على الأقل. يصلون عليه ثم يحملونه إلى مثواه الأخير. المخيم الذي لجأ إليه السكان بحثا عن الأمان يصله القصف باستمرار.
14: مخيم حلاوة يبعد عن الخط الأصفر ما يقارب كيلومتر، ولكن رغم هذا البعد المسافة فالجنود الاحتلال المتمركزين على تلة التلال الشرقية لجبال يقومون باستهدافات هذه المخيمات يوميا. هناك رصاص طائش، وهناك رصاص متعمد، وهناك استهدافات من طائرات الاستطلاع.
13: أكثر من 1400 فلسطيني استشهدوا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بحسب وزارة الصحة في غزة. خلف كل رقم عائلة تقف عند باب مستشفى واسم يضاف إلى قوائم الشهداء.
15: وأنا بناشد العالم كله لحد هان كفاية، نص قطاع غزة مات وفيش ناس سائلة عنا، فيش حد واحد معبرنا.
13: أمام هذا الوداع المتكرر يصبح معنى وقف إطلاق النار سؤالا موجعا، متى تتوقف النار فعلا؟ بنود الاتفاق لم تمنح هؤلاء الأمان الذي ينتظرونه، ولا إعلان جديدا عن اختراق في مفاوضات مرحلته الثانية. وفي أحدث موقف قطري اتهم المتحدث باسم الخارجية الحكومة الإسرائيلية بمحاولة تقويض جهود وقف إطلاق النار مرارا. أما هنا في غزة فيقاس نجاح الاتفاق بيوم يمر من دون غارة ومن دون جنازة أخرى.
0: في الضفة الغربية فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا على 10 قرى وبلدات فلسطينية في شرق جنين لتسهيل احتفال المستوطنين بالأعياد اليهودية في البؤر الاستيطانية التي أنشئت مؤخرا.
16: يحتفل المستوطنون هنا في بؤرة كاديم في المنطقة الشرقية من مدينة جنين للمرة الأولى بعد إخلائها مع 5 بؤر أخرى عام 2005. أعادت حكومة بنيامين نتنياهو بناء هذه البؤر الاستيطانية كاديم وغانيم في المنطقة الشرقية من مدينة جنين. 7 بؤر استيطانية زرعتها الحكومة عدا عن قيامها بزرع العديد من معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هدفها في نهاية المطاف احتلال الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصالها عن بعضها البعض. يحتفل المستوطنون هنا في هذه المستوطنة بعد مسير نظموه من مستوطنة غانيم المجاورة، مساحة جغرافية خضراء في المنطقة الشرقية من مدينة جنين يتوسطها هذا المعسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هو واحد من 5 معسكرات زرعها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة حماية هذه البؤر الاستيطانية 7 التي أقدم على زرعها في مناطق الضفة الغربية المحتلة. نلاحظ هنا أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بحماية المستوطنين حتى في المكان البعيد والقريب. يقول الفلسطينيون في هذا الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بمداهمة العديد من المنازل وإخلائها بقوة السلاح، وأخبر الناس أنه سيبقى فيها لتأمين اقتحام المستوطنين واحتفالاتهم بالعيد حتى يؤمن ذلك. أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية بوضع البوابات الحديدية والحواجز العسكرية في المناطق المختلفة، قبل أن يقوم كذلك عمليا بمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة. 10 قرى وبلدات في المنطقة الشرقية من مدينة جنين تم تقطيع أوصالها عن بعضها البعض حتى يحتفل المستوطنون بهذا العيد. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن نحو 30 اعتداء سجلت خلال 24 ساعة من المستوطنين ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية. فهد العصا، التلفزيون العربي، المنطقة الشرقية من مدينة جنين.
0: أعلن الجيش اللبناني إصابة 1 أفراده و3 مدنيين جراء انفجار جسم مشبوه في منطقة النبطية الفوقى جنوبي البلاد. وقال الجيش في بيان إن الانفجار وقع أثناء مواكبته الأهالي لتفقد ممتلكاتهم في المنطقة.
17: هذا مدخل النبطية الفوقى. هذه البلدة التي تقع في قضاء النبطي ليست بلدة محتلة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليها بالنار، أغار عليها مرات عدة وهو منع عودة المواطنين إلى هذه البلدة. اليوم كان الجيش اللبناني يؤازر بأحدى آلياته آلية مدنية أرادت الدخول إلى بلدة النبطي الفوقى من أجل تأمين وتفريغ بعض الأغراض، إلا أن مسيرة إسرائيلية أغارت بالقرب من الآليتين، ما أدى إلى سقوط جريح من الجيش اللبناني بإصابة بالغة و3 جرحى من المدنيين. لا يزال الجيش اللبناني هنا على مداخل النبطية الفوقى ينتشر بآلياته وعناصره، وهناك بعض الآليات قد دخلت برفقة الإسعاف إلى داخل البلدة التي كما نشاهد شوارعها وأحياؤها فارغة تماما إلا من الدمار الذي تسببت به الغارات الإسرائيلية. الإسرائيلية، وطبعا هذه البلدة لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من عدم احتلاله للبلدة بعودة المواطنين إليها. البعض يقول بأن الاستهداف اليوم للجيش اللبناني رسالة للداخل اللبناني، خصوصا على وقع مفاوضات مجمدة ومطالبة لبنانية بضمانات من أجل توسعة المناطق التجريبية ووقف إطلاق النار والضغط على الإسرائيل من أجل الانسحاب من الجنوب اللبناني. من النبطية الفوقة، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: هذا وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف بلدات عدة وحلقت مروحيات إسرائيلية بالتزامن مع غارة استهدفت بلدة المنصوري، في حين فجرت قوات الاحتلال موقعا على أطراف عيت الجبل باتجاه بلدة بيت يحون. اندلعت حرائق في العاصمة الأوكرانية كييف عقب هجوم روسي استهدف العاصمة خلال ساعات الليل. وأظهرت مقاطع فيديو اللحظات الأولى للهجوم، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان من عدد من المواقع المستهدفة. وقال عمدة كييف إن حي أوبولونسكي تعرض للهجوم، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ والإسعاف توجهت إلى المنطقة للتعامل مع تداعيات الهجوم. حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من أنها لن تتردد في استخدام الأسلحة النووية للدفاع عن كالينغراد إذا حاول أي من أعضاء التكتل العسكري قطع اتصال جيبها الغربي عن بقية أراضي البلاد. جاء هذا التحذير الموجه إلى الناتو مرددا ببيانات أصدرتها عدة سفارات روسية في أوروبا هذا الأسبوع، والتي أفادت بأن موسكو تمتلك معلومات تفيد بأن الناتو يستعد لفرض حصار جوي وبحري على مقاطعة كالينغراد. نهاية هذه النشرة، وندعوكم الآن إلى متابعة برنامج تواصل. إلى اللقاء
18: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. انذار خطير ودماء وطعن، ما تجرى في رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب. ترامب يعلن اتفاقا ملزما أخلاقيا مع شركات الذكاء الاصطناعي بدون أي التزام قانوني. بعد 41 عاما في السجن، أدلة الحمض النووي تبرئ عجوزا من جريمة قتل.

حدث أمني خطير، خطير جداً، غموض وعدم توفر معلومات، شجار وعراك بالأيدي داخل قمرة القيادة بين الطاقم أدى إلى هبوط حاد ومفاجئ وإطلاق رموز اختطاف قبل أن تنتهي الأزمة بالهبوط اضطرارياً في السعودية. رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب كانت الحدث الأبرز اليوم في نشرات الأخبار. ماذا جرى بالضبط فوق السحاب؟ إليكم التفاصيل كاملة. يلي صار مشاهدينا أنه طائرة نقل مسافرين تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية أقلعت من دبي متجهة إلى تل أبيب. الطائرة كانت تحمل على متنها نحو 180 إسرائيلياً كما تقول مصادر إسرائيلية. مسارها الرحلة كان عادي إلى لحظة حدث فيها انقطاع مفاجئ لإشارة التتبع وإطلاق قادة الرحلة رمزاً ملاحياً يدل على وجود خطر أو تدخل غير مشروع. موقع فلايت رادار 24 نشرت كما تشاهدون هنا مقطع فيديو يحاكي مسار الطائرة ويظهر دوران الطائرة حول نفسها ثم انخفاضها بشكل حاد ومفاجئ من ارتفاع 10,000 متر إلى 4,500 متر قبل أن تكرر الصعود ثم تهبط اضطرارياً في السعودية. يا ساتر. التكهنات الأولية اتجهت نحو شكوك بوقوع عملية اختطاف وفقاً لما نشرته ساعتها وسائل إعلام إسرائيلية، ولكن القناة 14 الإسرائيلية عادت ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ما حدث على متن الطائرة لم يكن عملية مدبرة بل شجار بين الطيارين، إذ أقدم أحدهما على طعن الآخر ما أدى إلى دخول الطائرة في حالة هبوط حاد ومفاجئ، ولكن بقية أفراد الطاقم المدربين على القيادة تمكنوا في الأخير من السيطرة على المهاجم واستعادة التحكم بالطائرة. أما صحيفة معاريف فنشرت مقالاً تحت عنوان عراك بالسكاكين في قمرة القيادة، قالت في هذا المقال لقد فقدت الطائرة السيطرة على نسبة ارتفاعها في الجو والبالغ 4,000 متر ما أحدث اضطراباً في توازنها ونشر الرعب بين المسافرين. أضافت أيضاً في هذا المقال لقد تدخل عدد من الركاب وشاركوا طاقم الطائرة في السيطرة على الطيار

0: مشاهدينا، قبل نحو أسبوع حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في نيويورك. في خطابه التقليدي عرج ترامب على ملفات عديدة، أهمها المستجدات السياسية في الساحة الإقليمية والدولية، التغيرات الجارية على الاقتصاد العالمي. ترامب خلص كل هالمواضيع بنهاية كلمته، وقف عند ملف مهم واسترسل بالحديث عنه بالتفصيل، يعني أخذ راحته بالحكي، وهو ترامب يعني على طول بياخذ راحته بالحكي أساساً. طيب شو هو الملف المهم يلي غاص فيه ترامب؟ الذكاء الاصطناعي. طبعاً ترامب هو بيحكي عن الذكاء الاصطناعي، ذكر إيجابياته وسلبياته وغطى كل جوانبه وكأنه شخص محترف في هذا المجال. ما علينا، المهم والجديد في حادثة ترامب أنه تقدم باقتراح جديد وغريب يخص الاي اي. اقترح ترامب تغيير اسمه من ذكاء اصطناعي إلى ذكاء فائق أو خارق، سوبر، وبرر اختياره بالقول إن استخدام كلمة اصطناعي artificial يجعل الذكاء يبدو زائفا fake، مضيفا إنه هيدي التكنولوجيا ليست زائفة بل هي برأيه مذهلة. ويبدو أنه بعد عودته إلى مقر إقامته في واشنطن بدأ على الفور العمل على هذا الموضوع، استدعى الخبراء والعلماء العاملين بمجال الذكاء الاصطناعي. بعد أسبوع عمل مضن واجتماعات مطولة أعلن ترامب تغيير الاسم رسمياً بعد آخر اجتماع عقده في البيت الأبيض مع مجموعة من أبرز قادة ومسؤولي شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، وهم كما يبدو في هذه الصورة مثل ما شايفين: الملياردير إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي ومارك زوكربيرغ وعملاء عملاق التكنولوجيا، وكذلك داريو أمودي من أنثروبيك وغيرهم، يعني الشلة اللي حاكم الكوكب بالتكنولوجيا. الاجتماع استغرق وقتا طويلا بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، وتمخضت نتائجه عن توقيع مستندين. أول مستند اتفاق طوعي بين رئيس الولايات المتحدة وصناع الذكاء الاصطناعي سمي باتفاق البيت الأبيض لتنظيم عمل الذكاء الاصطناعي. أما المستند الثاني فهو أمر تنفيذي يقضي رسمياً باستبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي الـ AI بمصطلح الذكاء الفائق في المراسلات والوثائق الحكومية وإلزام المؤسسات الفيدرالية باعتماد التسمية الجديدة. خلونا نشوف جانب من هذا الاجتماع ونرجع نكفي القصة.
1: From that conversation, what you displayed is incredible. Thank you, sir. It was a good feeling. It was a great feeling. Thank you.
2: Nice feeling. Thank you. Good job.
0: إن عمالقة الذكاء الاصطناعي بس مش عارفين يصوروا الفيديو. عقب الاجتماع اللي شفتوه أصدر البيت الأبيض بياناً رسمياً ألزم فيه جميع الوزارات والوكالات الفيدرالية والمحكمة

0: المحلية باستخدام مصطلح الذكاء الفائق في المراسلات الرسمية والبيانات العامة والوثائق السياسية والأوراق والمستندات ذات الصفة القانونية. مش بس هيك مشاهدينا، المرسوم وجه أيضاً مستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا بإعداد تعريف جديد ومفصل عن الذكاء الفائق يعكس الوضع الراهن لهذه التكنولوجيا. خلونا نشوف كمان شو قال ترامب بعد الاجتماع.
1: AI, it's that's the other thing. We've changed the name officially today. We've changed the name, Steve, officially to SI. Okay? SI, like SI, SI, instead of AI. You know what that means? Super intelligence. So the name, I guess that's really quite an announcement because, but the name has been officially changed by the biggest, the smartest, the greatest people anywhere in the world at this. And I was with President Xi a few days ago, and he would admit, he said, these are the smartest people in the world at what they do. And it's a big thing. But it's been officially changed to superintelligence or SI.
0: هموم العالم الأول غير هموم. هلأ عرفنا التغيير اللي أجراه ترامب على هذا النظام، ولكن باقي نعرف هل هذا التغيير جذري؟ يعني هل هو تغيير في صميم عمل الذكاء الاصطناعي وسط تزايد المخاوف من خروقاته، أم أن الأمر لا يتعدى كونه فقاعة أطلقها الرئيس للحد من حالة التوجس من التطور السريع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي والذي يمكن أن يتحول إلى مسألة حياة أو موت بالنسبة للإنسان؟ هلا نحن بتواصل، ما فينا نرد على الأسئلة ومش شغلتنا، ولكن الإعلام الأمريكي حكى عنها في مقالات بصحف ومواقع عديدة، أبرزها ما جاء في موقع فوكس بيزنس الذي أكد أن اتفاق البيت الأبيض بشأن الذكاء الفائق يعد ملزما أخلاقيا للمسؤولين التنفيذيين الذين وقعوا عليها، وذلك بناء على تعليمات وأوامر صادرة من الرئيس الأمريكي مباشرة. في الحقيقة مشاهدينا، مصطلح الالتزام الأخلاقي للوثيقة الطوعية أحدث ضجة واسعة في الوسط السياسي والأكاديمي العلمي داخل الولايات المتحدة، وتباينت الآراء بين من أيدها ومن رفضها. البعض مثل مارك زوكربيرغ أبدى موافقته عليها واعتبرها خطوة إيجابية في الطريق إلى مستقبل قوي وآمن، وكتب على صفحته بمنصة إكس: أعتقد أنها خطوة إيجابية مهمة أن يلتزم قادة جميع المختبرات الأمريكية الكبرى بتطبيق ضوابط داخلية صارمة ومستويات متعددة من عمليات التدقيق والمراجعة. فئة أخرى تمثلت في مشرعين وحتى بعض أقطاب التكنولوجيا أنفسهم، فضلاً عن شريحة واسعة من النواب الديمقراطيين، رفضوا هذه الخطوة، ومن بين هؤلاء زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك تشومر، الذي وصف الاجتماع بأنه إخفاق ذريع لكونه لم يطرح أو يناقش أي ضوابط فعلية وحقيقية ملزمة قانوناً لكبح جماح هذه التكنولوجيا. خبراء البيئة كمان دخلوا على خط الأزمة وقالوا إن مشاريع الذكاء الاصطناعي تلحق أضراراً كبيرة بالبيئة، لا سيما فيما يتعلق ببناء مراكز البيانات التي تلتهم كميات هائلة من الكهرباء والمياه والأراضي الزراعية الخصبة. خلينا نشوف شو علق المغردين على هذا الموضوع وموضوع الذكاء الفائق. آدم يقول: لقد جنوا مئات الملايين من الدولارات عن طريق شراء وإنشاء عشرات الآلاف من نطاقات الإنترنت التي تنتهي بالSI في الأسابيع التي سبقت الإعلان. استغل ترامب سلطته كرئيس لإجبار الحكومة والضغط على الشركات لتغيير مصطلحاتها لتحقيق مكاسب مالية له. هذه جريمة، يقول آدم، كل ما يفعله ترامب هو عملية احتيال، هذه الرئاسة الأكثر فسادا في التاريخ. زاريا كتبت: اعتبار مصطلح الذكاء الفائق مجرد تغيير في التسمية هو دليل على أنك متأخر عن الركب. لم يبتكر الرئيس هذا المفهوم من فراغ، فقد اجتمع مع الأشخاص الذين يعملون فعليا على تطوير هذه التقنية، ماسك وهوانغ وبيتشاي وأمودي وزوكربيرغ، ووقعوا جميعا على الوثيقة ذاتها. أولئك الذين ما زالوا يصفون الأمر بأنهم مجرد إعادة تسمية هم ببساطة من فاتهم حضور ذلك الاجتماع. أما دينيس فقد كتبت: شعاراتكم تقول ثقوا بالخبراء، ثقوا بخبراء الذكاء الاصطناعي، المليارديريات، هل هذا ما تريدونه؟ على حد علمي لقد قمتم بفرض الرقابة وقمع حرية التعبير استجابة لضغوط حكومية، والآن يفترض بنا أن نثق بآليات الرقابة التي تضعونها ولن يحدث هذا. مشاهدينا، ينضم إلينا من كاليفورنيا البروفيسور أحمد بنافع، وهو أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة سان خوزيه الحكومية. أهلا بك معنا في تواصل. هل برأيك بتكفي الالتزامات الأخلاقية الطوعية لضبط مخاطر الذكاء الاصطناعي، أم أنه غياب القوانين الصارمة والعقوبات يجعل الاتفاق يعني بلا قيمة حقيقية؟
2: تحياتي لك يا أخت أماني. الجواب القصير لا، لأنه إحنا شفنا هذا في موضوع مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها، ولما تركوا الشركات هي اللي بتضبط القوانين، يعني فين وصلنا من تأثيرها على المجتمع؟ حتى يعني نفهم بالضبط إيش هو هذا الاتفاق. الاتفاق بشكل سريع عبارة عن 4 نقاط. النقطة الأولى إنه المبرمجين يعملون على فحص النموذج، هل في مشاكل، في أي خطورات، ثم فريق من داخل الشركة يعمل على فحص السيناريوهات اللي ممكن تحصل، ثم يعني شخص مستقل أو لجنة مستقلة من خارج الشركة تقوم بالتدقيق، مدقق خارجي بالنتائج اللي وردت من الشركة. المرحلة الأخيرة اللي هو يتم تقرير وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن النموذج إذا في أي مشاكل، ومجلس الإدارة يعني يقرر نعم أو لا. هنا المشكلة يا أخت أماني، هنا إنه أنت اللاعب وأنت الحكم في نفس الوقت، فهذه هي صلب القضية. يعني ما في شخص آخر، حتى عملية المستقل أو الشخص المستقل اللي من الخارج، هذا الشركة يعني تؤجره والشركة هي اللي تدفع له،
0: يعني غير مستقل يعني عمليا.
2: بالضبط.
0: طب دكتور، ما الأبعاد والغايات اللي هي وراء قرار ترامب شطب مصطلح الذكاء الاصطناعي رسميا واستبداله بالذكاء الفائق؟ يعني شو النتيجة اللي جناها؟
2: شوفي أختي الكريمة، في فرق بين نقطتين مهمة. في مصدر كلمة الذكاء الاصطناعي هو البشر اللي صنعوه، هذا السبب اللي نسميه الذكاء الاصطناعي، البشر هم اللي كونوه. أما من ناحية الذكاء الاصطناعي السوبر الفائق، فهو يتكلم عن القدرة. التعريف السياسي اللي ورد في الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي ترامب، هذا تعريف سياسي مش تعريف تكنولوجي. الذكاء الفائق هذا زي اللي نشوفه احنا في أفلام الترمينيتر، اللي يشوفه اللي إنه تكون الآلة أو الذكاء الاصطناعي سيطر على العالم كله، والبشر في مرحلة مقاومة، يعني أصبحوا تحت رحمة الآلة، تحت رحمة الذكاء الاصطناعي. احنا ما وصلنا للمرحلة هذه، احنا لسه في البداية في موضوع الذكاء الاصطناعي.
0: طب دكتور، كيف ممكن التوفيق بين تحذيرات قادة الشركات أنفسهم من خطر وجودي يهدد البشرية وعم نسمع فيه مؤخرا كتير، وبين إصرار الإدارة الأمريكية على رفض القيود الحكومية؟
2: نعم، نقطة مهمة. إدارة الرئيس الأمريكي ترامب واضحة في سياستها من البداية أنه ضد التنظيمات والقوانين اللي بتحد من تطور الذكاء الاصطناعي بعدة أسباب، أهمها المنافسة مع الصين، الأمن القومي. يعني أمريكا لا تظل دائما هي متفوقة في المجال هذا، والإدارة تعتقد أن أي قوانين ملزمة فيها عقوبات ممكن تقيد الشركات هذه من أنها تنطلق وتقوم بمنتجات كبيرة. فهذا سبب أنه هذه الوثيقة تحل مشكلة الناس اللي بتشتكي من مخاطر الذكاء الاصطناعي، في نفس الوقت تقدم فرصة للشركات إنه يثبتون حسنيتكم بيكون التزام قانوني. أنا من ناحية يعني وجودي في وادي السيليكون أكثر من 30 سنة، يعني في حاجة يسمونها policing yourself، اللي هو الشركات تقوم، عمرها ما نفعت، عمرها ما اشتغلت. لا يمكن تكون أنت الخصم والحكم في نفس الوقت.
0: دكتور أحمد، بروفيسور أحمد بنافع، أستاذ الهندسة وأمن الشبكات، احنا بنشكرك على وجودك معنا بتواصل.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، صار زمان ما عيطت لكم. قبل أيام حقق المنتخب الإيرلندي فوزاً على المنتخب الإسرائيلي بثلاثية نظيفة بدون مقابل. هذا الفوز كان له طعم مختلف بالنسبة للإيرلنديين، لأنه جاء بعد سجال طويل ومطالبات بمقاطعة المباراة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. لكن لم يتوقع أحد أن يؤدي فوز إيرلندا بأحد الصحفيين الإسرائيليين المقربين من نتنياهو إلى تهديد الإيرلنديين بعملية شو بيجر تشبه تلك التي قاموا بتنفيذها في لبنان. يلي عم أحكي لكم إياه صحيح، أكيد مش مستغرب، بس كيف صار هيك أنا رح أشرح لكم. مثل ما هو معروف بالأوساط الرياضية والشعبية في إيرلندا أنها داعمة لفلسطين، معظمنا شاهد كيف امتنع اللاعبون الإيرلنديون عن مصافحة نظرائهم الإسرائيليين، وكيف ارتدوا شارات سوداء للتذكير بالإبادة الجماعية في غزة، هذا فضلاً عن خفض رؤوسهم تعبيراً عن الاحتجاج أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي. حكينا لكم وخبرنا لكم شو صار بتواصل بالحلقات السابقة. هون الإعلام الإسرائيلي ترجم كل تلك التصرفات بأنها طبعاً، والمفاجأة اللي دايماً بيطلعوها من الطائية وبيفاجئونا فيها معاداة للسامية، وبدأ يردد ويكرر سرديته يلي ما بتخلص. لكن الصحفي الإسرائيلي يفغيني زاروبينسكي أو المقرب من نتنياهو لم يستطع أن يخفي مشاعره الحقيقية تجاه فكرة الخسارة، فقام بالتغريد على حساباته التي يتابعه عليها نحو 1,000,000 شخص ملوحاً بعملية بيجر. ضد مين؟ ضد الإيرلنديين. زاروبينسكي الذي قال بعد خسارة المنتخب الإسرائيلي عبر منصة إكس: حان الوقت لتفعيل أجهزة البيجر التي زرعناها في إيرلندا، وأتبعها بتغريدة أخرى أضاف فيها عبارة: بموافقة الرقابة، في إشارة واضحة ومستفزة للهجمات الدامية التي استهدفت أجهزة البيجر التي حصلت في لبنان والتي نتج عنها شهداء مدنيين. تدوينة زاروبينسكي التحريضية أثارت غضباً واسعاً في منصات التواصل، فكيف لإسرائيل التي اعتبرت تحركات الإيرلنديين المناهضة للإبادة الجماعية معاداة للسامية، وبنفس الوقت يقوم أحد أشهر صحفيها على وسائل التواصل الاجتماعي بالتحريض على القيام بعملية بيجر إرهابية لقتل الإيرلنديين من أجل مباراة كرة قدم. الإعلامية الإيرلندية أنا كاسباريان قالت: تخيل أن تكون بهذا القدر من البشاعة ومع ذلك لا تدرك سبب كره العالم لإلك. بارك جين هيوك كتبت معلقة: تخيل التباهي بارتكاب جرائم حرب ثم تأييد قتل المدنيين الأبرياء بإيرلندا. بينما قال مارك جيفري مخاطبا الصحفي الإسرائيلي: لقد اعترفت للتو بأن أجهزة الاستخبارات عندك اللي بترتكب جرائم حرب قد خططت لأعمال إرهابية في إيرلندا، ولو حدث ذلك لما استطاعت حتى الولايات المتحدة منع دول الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات صارمة. أما ديلان فتساءل: هل يدعو هؤلاء الإسرائيليون إلى مذبحة الأبرياء مرة أخرى؟ تخيلوا الصدمة الجماعية التي ستصيب العالم من طريقة تفكير هؤلاء. طيب بعد كل هذه الضجة كيف سيكون رد الصحفي الإسرائيلي؟ مثلا هل يندم؟ هل يعتذر؟ طبعا لا، والأكثر من ذلك قام بتحدي المغردين وضاعف من لغته التحريضية عبر تدوينة جديدة، ويعنتر من عنترك عاد لسردية الضحية معتبراً أن الاحتجاجات العالمية ضده تحمل معاداة للسامية، ومضى في تصريحاته الاستفزازية مجدداً دعوته إلى تفعيل أجهزة البيجر في إيرلندا، وقال: لم يكن استثمارنا لسنوات عديدة وملايين الدولارات في هذا الأمر عبثاً. يعني مثل ما بيقول المثل: ضربني وبكى وسبقني واشتكى.

تعرفوا للمثل يلي بقول يا ما بالسجن مظاليم، هو مثل شعبي قديم لكنه يحمل معاني حقيقية لمئات من الأشخاص الذين قضوا أعمارهم في السجون ظلماً وداع شبابهم بانتظار لحظة العدالة. كثيرة هي القصص التي تعبر عن هذا الواقع. كان آخرها قصة رجل أمريكي أسود لبث في السجن مدة 41 عاماً بتهمة القتل، لكن تحليل الحمض النووي غير مسار القضية وكتب له الحرية من جديد. ما بعرف شو هي هذه الحرية اللي بعد 41 سنة. قصة تعود وقائعها إلى عام 1985، ودينا دوغلاس ستيوارت كارتر بقتل إيفا أوليسون عمتي رئيس شرطة مدينة بروفو آنذاك، وحكم عليه بالإعدام بالعام نفسه. القضية هيدي تمحورت حول اعتراف وقعه أثناء التحقيق وشهادات شخصين قالا إنه تفاخر بارتكاب الجريمة قبل أن يتراجعا لاحقا عن أقوالهما. طوال سنوات السجن 41 تمسك كارتر ببراءته مؤكدا أن اعترافه انتزع تحت التهديد والضغط، ووفقا لمحامي الدفاع لم تربط أي أدلة مادية كارتر بمسرح الجريمة، مشيرا إلى أن شاهدين قالا إنهما تعرضا لضغوط من الشرطة وحصلا على أموال وهدايا مقابل اتهامه، فضلا عن تهديدهما بالترحيل إذا لم يقدما الشهادة المطلوبة. طيب نسأل حالنا، لماذا أعيد فتح القضية بعد كل هذه السنوات؟ العام الماضي أمرت المحكمة العليا في يوتا بإعادة محاكمته مستندة إلى ما وصفته بسوء سلوك من جانب محققين وأحد المدعين، وجاء التحول الأحدث بعد تحليل عينات بيولوجية من مسرح الجريمة، حيث أظهرت أن كارتر ليس مصدر الدم الذي عثر عليه على مقبض أحد الأبواب، ولا المادة الوراثية المستخرجة من مقبض السكين المستخدمة في طعن الضحية التي تعرضت أيضاً لإطلاق النار. نتائج تضعف الأدلة ضد كارتر، لكنها لا تحسم وحدها مسألة ارتكابه الجريمة. وفقاً للقاضي داريك بولان الذي قرر الإفراج عن كارتر بعد 4 عقود من السجن مع إلزامه بارتداء جهاز تتبع إلكتروني ومنعه من التواصل مع عائلة الضحية، قرار الإفراج مشاهدين عن كارتر البالغ من العمر صار 71 سنة أثار اعتراض عائلة الضحية، لكن القضية لم تنتهي. كارتر سيمثل أمام محاكمة جديدة عام 2027 بعدما تراجعت النيابة العامة عن خطتها السابقة للمطالبة بإعدامه. هذه الوقائع الجديدة أثارت طبعا تعاطفا واسعا من منصات التواصل الاجتماعي، تساؤلات فمن ارتكب الجريمة، كيف انتهى الحال بكارتر إلى قضاء معظم عمره يعني بالسجن. جيزال بوسيما قالت يزعم أن النيابة العامة كانت على علم بالتجاوزات لمدة 30 عاما قبل أن يعلم بها محامو كارتر، لقد سلب منه 41 عاما من حياته بسبب إدانة ظالمة ولن يستطيع أحد إعادتها إليه، هذا ظلم فادح. تساءلت شانا، من ذا الذي سيعيد إليه حياته كشاب؟ يجب وضع حد لهذا الظلم، كيف يسمح لهذا النظام القضائي باستمرار مثل هذه الإخفاقات وإبقاء الأبرياء خلف القضبان؟ وأخيرا عائشة بتقول للتذكير فقط، فإن معظم الأشخاص يلي بتثبت براءتهم يتوفون بعد 6 سنوات من إطلاق سراحهم، وذلك بسبب تدهور حالتهم الصحية نتيجة لما عانته أجسادهم على مدى عقود، فمجرد نيل الحرية تنخفض مستويات الأدرينالين ويبدأ الجسم بالانهيار. نتمنى لهذا الرجل حياة هانئة ومرضية فيما تبقى له من أيام. مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: نهير مراسلة التلفزيون العربي محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يتبنى استهداف سفن في مضيق هرمز ويقول إنه في حالة حرب مع أمريكا. وأكسيوس تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن روبيو طلب من الوفد الإيراني مغادرة نيويورك بعد تعثر المفاوضات. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف مركبة على طريق جسر مصياف بريف حمص. القوات الحكومية تعلن استهداف عناصر حوثية في جبهات تعز بعشرات الغارات. وولي العهد السعودي يؤكد دعم الحكومة اليمنية لبسط سلطتها والتصدي لاعتداءات الحوثي. سبعة شهداء و15 جريحا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.

0: أهلا بكم، ونبدأ بالشأن الإيراني، حيث قال الحرس الثوري إن البلاد لا تزال في حالة حرب، وفي ظل الظروف الراهنة كل شيء يبقى محتملا. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف الحرس خلالها سفنا صغيرة تحاول العبور من دون تنسيق. وأكد البيان أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد، وأن التنسيق جار بين الطرفين. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة مغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران. وبحسب المسؤولين الأمريكيين، أبلغت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نظيرتها الإيرانية بضرورة مغادرة الوفد نيويورك، وكان من بين أعضائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. هذا ونقلت رويترز عن مسؤول أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، مشيرا إلى أن طهران ستناقشه اليوم. ولم يكشف المسؤول عن مضمون الرد، لكنه أكد أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم.
1: هدنة على الورق وتصعيد في الميدان، واشنطن وطهران تعودان إلى طاولة التفاوض عبر الوسطاء، لكن من دون أن تتراجع أي منهما خطوة عن شروطها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول على أن يبحثه في طهران. الوثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يونيو الماضي، في حين يتركز الخلاف الرئيسي على ترتيب الخطوات لا على عناصر الخطة نفسها. لكن هذا المسار يصطدم بجدار من الشروط المتبادلة. موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة أن الاتصالات الأمريكية الإيرانية لم تحقق تقدما ملموسا مع تمسك واشنطن وطهران بمواقفهما وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات. وترى مصادر أمريكية بحسب الموقع أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي لكونغرس. طهران من جهتها تشدد على أن أي تنازل لن يبحث قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. ووسط حالة لا تفاوض ولا حرب ترفع إيران سقف التهديد، لكن سياق المواجهة تزيده العقوبات تشديدا وخنقا. واشنطن أعلنت استهداف 10 أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشراء أسلحة ومكونات لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. لكن ورغم ذلك يبقي جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي باب الاتفاق مفتوحا، ويقول إن مساحة التفاهم موجودة لكن شرط أن تلتزم طهران بتعهداتها. هكذا إذن تبدو المفاوضات خطة من 7 أيام وشروط متبادلة، وشبح التصعيد يظل فوق الطاولة وتحتها.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون جراء استهداف مركبة قرب جسر مصياف بريف حمص وسط سوريا. وقالت مديرية إعلام محافظة حمص إن حالة 2 من المصابين حرجة، ولم ترد تفاصيل فورية عن الجهة المسؤولة عن الاستهداف.
2: حافلة للركاب تحولت إلى مسرح عنف ودماء. 7 قتلى على الأقل سقطوا برصاص مجهول في جسر بمنطقة مصياف بريف حمص، ومن أطلق النار لا أحد يعرف حتى الآن. على الأقل من المعطيات المتوفرة في حادثة تذكر السوريين بحوادث مشابهة في دمشق وما حولها. الحافلة المستهدفة كانت تعبر الطريق وتقل مهندسين عائدين إلى منازلهم، لكن فجأة رصاص كثيف من مجهولين حول رحلة عادية إلى مأساة. 7 أشخاص قتلوا و4 آخرون أصيبوا بجروح متفاوتة، ونقل المصابون إلى مستشفيات حمص بينما وصلت جثامين الضحايا إلى المشافي وفق مديرية الصحة في المحافظة. وبحسب التقارير المحلية، الحافلة التي كانت تقل موظفين وعمالا كانت تابعة لشركة محلية للتجارة والصناعة. عقب الهجوم مباشرة تحركت قوى الأمن الداخلي إلى المكان وأغلقت الطريق وطوقت المنطقة وبدأت التحقيقات لكشف تفاصيل الهجوم ومحاولة معرفة من هم المسلحون المجهولون، لكن حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها ولم ترد أي معلومات رسمية تحدد هوية المسلحين أو دوافعهم. هجوم واحد ترك 11 شخصاً بين قتيل وجريح وفتح من جديد سؤال الأمن على الطرقات في سوريا عموماً.
0: أعلنت الشركة السورية للكهرباء خروج 3 محطات توليد عن الخدمة إثر انفجار وقع على خط للغاز في محطة تشرين بريف دمشق، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات. وقالت الشركة في بيان إن الحريق الناجم عن الانفجار لا يزال مستمرا حتى الآن، فيما تتابع الفرق المختصة التعامل مع الحادث. وأوضحت أن خروج هذه المحطات من الخدمة سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة.
3: تم السيطرة على الحريق، وحالياً الدفاع المدني عم يقوم بأعمال التبريد. طبعاً المحطة خرجت عن الخدمة بعد توقف الغاز، بعد ما فجر خط الغاز، بالإضافة إلى خروج محطة دير علي عن الخدمة. الأضرار حالياً ثابتة في خطوط الغاز، بعض محطات أو كابلات الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والأجسام الرئيسية، إن شاء الله أمورها بخير.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث قتل 5 مدنيين بينهم طفل في استهدافين منفصلين نفذتهما جماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز. وردت قوات الحكومة اليمنية باستهداف مواقع للجماعة في عدة محافظات، مؤكدة إيقاع قتلى في صفوفها وإلحاق خسائر مادية كبيرة بعتادها. سياسيا، أكدت السعودية دعمها للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.
4: منهم طفل، قتلى مدنيون في تعز. القوات الحكومية قالت إن جماعة أنصار الله نفذت هجوماً أدى إلى مقتل الطفل. وفي هجوم ثان قتل آخرون بصاروخ باليستي استهدف مدينة التربة. قوات الحكومة ردت باستهداف مواقع للحوثيين عند جبهة الوازعية غربية تعز، وقالت إنها نفذت أكثر من 460 استهدافاً، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف الجماعة بمناطق الشرقية والبيضاء والمنصورة. في المقابل، قالت الجماعة إن طيرانا سعوديا نفذ 4 غارات استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية ريدا. وأضاف المتحدث العسكري باسم الجماعة إن الغارات السعودية خلال الساعات 24 الأخيرة زادت عن 50 وطاولت محافظات عدة. زخم قتالي وتعزيزات كبيرة فاجأت فيها قوات الحكومة اليمنية أنصار الله الحوثيين، وعادت لتستعيد ولو قليلاً زمام مجريات المعارك. مجلس الدفاع الوطني يتهم الجماعة باستخدامها أسلحة دفاع جوي إيرانية، قال إنها توسع نطاق التهديد ليشمل خطوط الملاحة الجوية، ويطلب من السكان في مناطق سيطرة الجماعة الابتعاد عن مواقعها، ما يشير إلى إمكانية وجود عمل عسكري أوسع. بالتزامن مع تطورات الميدان، يتواصل الحراك الدبلوماسي والدولي. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد دعم المملكة للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة القرار في البلاد.
5: تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.
4: وفي مصر، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ اختتم زيارة إلى العاصمة القاهرة، عقد خلالها مباحثات بشأن التصعيد العسكري وتداعياته الإقليمية، بحثت جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل دائم.

0: هبطت طائرة فلاي دبي البديلة في مطار بن غوريون بعد إقلاعها من مطار تبوك السعودي، وعلى متنها ركاب الطائرة التي هبطت اضطراريا في المطار السعودي بعد تلقي نداء استغاثة إثر إصابة قائد الطائرة ومساعده. الشركة الإماراتية قالت إن دوافع الهبوط كانت مشاجرة طبيعية في وقت تبنت المصادر الإسرائيلية الصحفية والرسمية رواية الاختطاف ومحاولة الإرهاب مع التحذير من تهديدات لاحقة.
1: من دبي إلى تل أبيب، كان هذا مسار رحلة فلاي دبي رقم FZ 1073. كل شيء سار بشكل روتيني كالمعتاد لمدة 90 دقيقة، إلى أن أطلق نداء الاستغاثة الأول 7700، الرمز الدولي الدال على حالة طوارئ عامة فوق الأجواء الأردنية بحسب فلاي رادار 24. وبعدها أرسلت الطائرة الرمز 7500 الذي يشير إلى تدخل غير مشروع بعمل الطائرة، بما في ذلك احتمال تعرضها للاختطاف. وخلال فترة وجيزة عاد الرمز 7700 إلى لوائح المراقبة. وبتسلسل الحادثة غيرت الطائرة التي حملت أكثر من 170 راكباً مسارها وهبطت اضطرارياً في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك السعودية، لتتوالى بعدها الروايات العربية والإسرائيلية حول طبيعة الهجوم وصحة توصيفه حادثاً أو عملاً إرهابياً. مطار تبوك أكد أنه جرى نقل كل من الكابتن ومساعده لتلقي العلاج، مع الإشارة إلى أن التحقيقات جارية دون التطرق إلى تفاصيل الواقعة. شركة فلاي دبي الإماراتية من جهتها شددت على أن ما جرى لا يتجاوز كونه حادث أعقب اندلاع شجار بين الطيار ومساعده في قمرة القيادة، مع التنويه إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على الدوافع. في المقابل تمسكت الرواية الإسرائيلية الصحفية والرسمية بمزاعم الاختطاف والإرهاب. هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى احتمال أن أحد الطيارين حاول اختطاف الطائرة بينما سيطر عليه الآخر. وعلى المستوى الرسمي، رئيس الوزراء ووزير أمنه عقدا بعد الحادثة مشاورات أمنية عاجلة. نتنياهو أشار إلى محاولة الاختطاف أيضاً، وحذر من تهديدات أخرى محتملة بعد حادثة فلاي دبي تماماً كما فعل قبل يوم من وقوعها.
2: وجهت الأجهزة الأمنية بالاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة أخرى، ونحن نواصل تقييم الموقف.
1: أما كاتس ادعى أن المهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة وأن ما حدث كان محاولة لهجوم إرهابي. بن كفير تبنى السياق نفسه، بينما نفى زعيم المعارضة يائر لبيد ادعاءات رئيس الوزراء التي تسبق انتخابات الكنيسة المقررة أواخر أكتوبر، واصفاً إياها بحملة تضليل وألاعيب سياسية رخيصة تمارسها أبواق نتنياهو على حساب أمن إسرائيل. وفي النهاية عاد ركاب إلى تل أبيب عبر طائرة بديلة تابعة لفلاي دبي أيضاً، بعد رفض الرياض طلباً من إسرائيل السماح لطائرتها العسكرية بإعادتهم من تبوك. انتهت الرحلة، لكن حقيقة الدوافع والأسباب لم تحسم بعد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مغادرة قوات التحالف ومعداته قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ قبل سنوات في العراق، كما أشاد ترامب خلال كلمة بعملية الانسحاب، وقال إنها جرت بصورة منظمة على عكس عملية الانسحاب التي تمت من أفغانستان في عهد الرئيس جو بايدن.
3: خروج قوات التحالف من قاعدة أربيل يمثل نهاية هذه الرحلة المكلفة إلى الجحيم. نحن أخرجنا كل المعدات، قلت لهم خذوا كل الوقت الذي تحتاجون إليه لكي تخرجوا كل شيء. نحن كما تذكرون في أفغانستان تركنا كل المعدات، لكنني قلت لهم هذه المرة أريد أن تأخذوا كل البراغي، إن وجدتم برغيا واحدا على الأرض خذوه، إن كانت لدينا خيمة حتى خذوها. أخذنا كل شيء، حددت مهمة واضحة وأعطيتهم أعطيت القادة أدوات لتنفيذها، ولم أسمح بأن يتحول حضورنا المؤقت إلى حضور دائم هناك.
0: بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة يمثل انتقالا إلى مرحلة جديدة يتولى فيها العراق المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشددا على ضرورة ألا يظل هناك أي سلاح خارج سيطرة الدولة وفقا لما يقتضيه الدستور.
4: لقد انتهت المهمة بانتصاركم، لكن مسؤولية حماية هذا الانتصار باقية، وتقع اليوم على عاتقنا جميعا. وإذ يستكمل العراق سيادته على أرضه، فإننا نؤكد أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. هكذا يقضي الدستور.
0: هذا وأنهى العراق مرحلة الوجود العسكري للتحالف الدولي ودخل مرحلة جديدة من الشراكة الأمنية الثنائية في اختبار لقدرة قواته على سد الفجوات الاستخبارية والاستطلاعية وسط تحديات إقليمية وأمنية متصاعدة.
5: يطوي العراق مرحلة الوجود العسكري للتحالف الدولي لتبدأ مرحلة جديدة ينظر إليها على أنها انعكاس لتنامي كفاءة القوات العراقية، إلا أن جوهر الأمر لا يكمن في عدد المستشارين المغادرين، بل بقدرة البلاد على سد الفجوة التكتيكية في مجالات الاستطلاع الجوي والدعم الاستخباري الذي كانت توفره القوات الدولية.
6: هي مرحلة جديدة، مرحلة تسلم المهام كاملة لقواتنا الأمنية، وبالتالي تغيير شكل العلاقة إلى علاقة ثنائية مع كل هذه الدول. أيضا كان هنالك إشادة من التحالف الدولي بالتقدم الكبير والملحوظ لقدرات القوات الأمنية، وبالتالي أيضا قدرتها على إدارة الملف، وأيضا عملية التواصل التي سوف تكون مستقبلا بين القوات الأمنية العراقية وأيضا القوات الصديقة والشقيقة.
5: يأتي الانسحاب الأجنبي من العراق وسط احتقان إقليمي تخشى حكومة بغداد ارتداداته، فرغم انحسار دور التنظيمات المسلحة في المنطقة منذ سنوات، فإن تحرك خلاياها النائمة يجعل من الجهد الاستخباري أمراً أساسياً لمنع إعادة تشكيلها من جديد، بالتوازي مع استحقاقات ضاغطة على الحكومة العراقية تتمثل في حصر السلاح بيد الدولة وحماية الحدود.
7: تحديات تقف أمام الحكومة، أولها حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على مركزية القرار الأمني. التحدي الثاني هو تحدي العقوبات الاقتصادية.
5: تتجه الأنظار بعد انسحاب التحالف الدولي إلى تطوير منظومات المراقبة والاستطلاع، فنجاح المرحلة المقبلة لن يقاس بخروج القوات الأجنبية وحسب، بل بقدرة العراق على رصد التهديدات الاستباقية وسد أي فجوة قد يتركها هذا الانسحاب.
8: يراهن العراق على جاهزية قواته الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية بعد انسحاب قوات التحالف الدولي، في اختبار حقيقي لإثبات قدرته على إدارة أمنه بنفسه وترسيخ الاستقرار المستدام وسط مشهد إقليمي معقد وحرب تدور رحاها بجواره. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد الصحفي محمد النجار في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منطقة القرارة في خان يونس جنوبية قطاع غزة. هذا ونقل جثمان الشهيد النجار إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون من بينهم طفلة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم قرب طريق صلاح الدين ببلدة القرارة جنوبية قطاع غزة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة.
9: انتهاكات إسرائيلية بالجملة، هذا هو الاستهداف الأخير الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في حي تل الهوى غربي مدينة غزة. هذه العجلة عمليا هي مرتبطة وتكون مرتبطة بباص يتم نقل المواطنين عبرها، وتعتبر وسيلة نقل الآن في القطاع ينتقل فيها الناس ويستخدمونها للانتقال من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية وأيضا داخليا. هنا أحد المواطنين الذين شهدوا ما حدث وملابسه طبعا فيها بعض الدماء هنا كما يبدو. عمي احكي لنا ايش اللي صار بالضبط؟
10: اللي صار انا كنت واقف على اللفة هذيك على الكوربة، بس انا صايرة اركب يعني، فانا مسافة ما وقفت انا هان يعني وقفت انا بثلاث دقائق بالضبط صار الانفجار هذا. هنا هذه العجلة كانت مشبوكة في الباص هذا، فخبطت الانفجار، وصل يعني انفجار قوي يعني جدا، ما سمعتش قبل هيك منه، قبل هيك مرة ما سمعتوش. فكانت في مرة كركبة العجلة هذه استشهد على المطرح اشلاء، وفي هنا طفل هيو اشلاء، وفي خمسة ستة شهداء في الباص. فهنا الناس وقفت غاد خافت تيجي تتقدم على المكان ساعة الحادث، فأنا جيت أجر على طول أول واحد، فالناس إجت وراي إجت وتفرج هذاك الإشي كله دمار.
9: احكي لنا الناس اللي كانوا راكبين كيف كانت هيئتهم؟
10: والله في منهم مسنين، في منهم شباب يعني مش كبار في العمر يعني، يقول لقيتهم مرة الباص غاد مستشهدين، في واحد فيه روح ضايل ساعه الاسعاف، اجى اسعاف حمله وراح فيه روح يعني كان ضايل، والله اعلم مستشهد ضايل عايش ما بعرف.
9: شكرا. طبعا الدماء كما يبدو هنا على الارض واشلاء المواطنين الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي، نحو 1425 شهيدا قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ 10 أكتوبر 2025 بحسب وزارة الصحة، وهذا يعني أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار على أرض الواقع داخل القطاع، وأن إسرائيل تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. عاصم النبيه، قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا على 10 قرى وبلدات فلسطينية في شرق جنين لتسهيل احتفال المستوطنين بالأعياد اليهودية في البؤر الاستيطانية التي أنشئت مؤخرا.
11: يحتفل المستوطنون هنا في بؤرة كاديم في المنطقة الشرقية من مدينة جنين للمرة الأولى بعد إخلائها مع 5 بؤر أخرى عام 2005. أعادت حكومة بنيامين نتنياهو بناء هذه البؤر الاستيطانية كاديم وغانيم في المنطقة الشرقية من مدينة جنين. 7 بؤر استيطانية زرعتها الحكومة عدا عن قيامها بزرع العديد من معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هدفها في نهاية المطاف احتلال الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصالها عن بعضها البعض. يحتفل المستوطنون هنا في هذه المستوطنة بعد مسير نظموه من مستوطنة غانيم المجاورة، مساحة جغرافية خضراء في المنطقة الشرقية من مدينة جنين يتوسطها هذا المعسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هو واحد من 5 معسكرات زرعها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة حماية هذه البؤر الاستيطانية 7 التي أقدم على زرعها في مناطق الضفة الغربية المحتلة. نلاحظ هنا أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بحماية المستوطنين حتى في المكان البعيد والقريب. يقول الفلسطينيون في هذا الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بمداهمة العديد من المنازل وإخلائها بقوة السلاح، وأخبر الناس أنه سيبقى فيها لتأمين اقتحام المستوطنين واحتفالاتهم بالعيد حتى يؤمن ذلك. أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية بوضع البوابات الحديدية والحواجز العسكرية في المناطق المختلفة، قبل أن يقوم كذلك عمليا بمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة. 10 قرى وبلدات في المنطقة الشرقية من مدينة جنين تم تقطيع أوصالها عن بعضها البعض حتى يحتفل المستوطنون بهذا العيد. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن نحو 30 اعتداء سجلت خلال 24 ساعة من المستوطنين ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية. فهد العصا، التلفزيون العربي، المنطقة الشرقية من مدينة جنين.
0: عاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بينهام طرح فكرة عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، وقبل إعلانه الذي يعد سابقة لرئيس حكومة بريطانية منذ بريكزيت بترحيب من التكتل وعدد من دوله.
12: بعد 10 سنوات من رحلة بريكزيت تفتح بريطانيا باب العودة إلى خيمة الاتحاد الأوروبي.
13: أعتقد أنه من الصواب إجراء نقاش هادئ بشأن خياراتنا المتاحة بنحو عام في هذا الصدد، أي العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وتحديد ما إذا كان هناك توجه رئيسي أو توافق في الآراء بشأن أحد هذه الخيارات، ومن ثم استطلاع موقف الرأي العام لبريطانيا.
12: رأي عام تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تغير بوصلته، باتت كفة التواقين للرجوع إلى حضن الاتحاد راجحة. وراء هذا التغير تقف عوامل شتى أبرزها اقتصادي. خسائر تكبدها الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بلغت في العام الماضي أكثر من 240 مليار دولار وفق أرقام كشف عنها اللورد ليفرمور أمام مجلس اللوردات. كانت كلفة الخروج ثقيلة على الشركات البريطانية بسبب إجراءات تنظيمية وفرض رسوم جمركية، بات التعامل معها أكثر تعقيداً والتنافسية أقل مقارنة بالشركات الأوروبية. لكل ذلك تراجع الاستثمار الخارجي في البلاد بنسبة لا تقل عن 12%. الاتحاد الأوروبي على دراية بهذا الواقع. رغم ذلك رحبت أحد أبرز أعضائه أي فرنسا بالتوجه البريطاني الجديد.
14: Welcome back.
15: أهلا بعودتكم. إذا أراد البريطانيون العودة إلى ذلك الدور الأصلي والريادي فإني أرى ذلك نبأ سارا للغاية لبلادهم ولأوروبا.
12: حتى إسبانيا التي منفكت تطالب باستعادة سيادتها على جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية، فقالت إنها ستفتح ذراعيها للشعب البريطاني.
16: إذا اتخذت المملكة المتحدة قراراً في الاتجاه الذي تشير إليه، فمن المؤكد أن إسبانيا ستفتح ذراعيها من جديد لشعب شقيق.
12: عوامل أخرى تدفع بهذا الاتجاه، منها العلاقة مع الولايات المتحدة التي شهدت تحولات كبرى في عهد الرئيس ترامب. فرض رسوماً جمركية على الاتحاد وعلى بريطانيا. هناك تساؤلات أيضاً بشأن مصير حلف شمال الأطلسي، إلا أن الطريق ما تزال طويلة أمام العودة إلى بروكسل. يواجه حزب العمال البريطاني الحاكم تحدياً من حزب الإصلاح اليميني الصاعد الذي يتمسك بالخروج من الاتحاد. وهناك اعتبارات سياسية واقتصادية وملفات أخرى شائكة مثل الهجرة. رغم ذلك فإن مجرد فتح النقاش بشأن هذا الخيار قد يكون الخطوة الأولى نحو عودة بريطانية إلى صفوف التكتل الأوروبي.
0: وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وندعوكم الآن إلى متابعة حلقة في برنامج اقتصادكم. إلى اللقاء.
17: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. مخارط الورش في الضفة الغربية تحت الاستهداف. أدوية إنقاص الوزن تغير اقتصاد العالم. ومليار دولار مرتقبة للمصارف السورية الجديدة.

0: لماذا يستهدف الاحتلال الإسرائيلي المخارط في الضفة الغربية؟ جزء من استراتيجية أمنية تحت ذريعة ملاحقة البنية التحتية لإنتاج الأسلحة وإصلاحها محلياً. ولكن خلف البيانات الأمنية تبرز كلفة اقتصادية، فالمخرطة هي من الأدوات الأساسية للصناعة الهندسية وتدخل في قطاعات تمتد من الزراعة والمركبات إلى المصانع والصناعة. استهداف معدات الصناعة المدنية إلى جانب القيود المفروضة على التكنولوجيا والمعدات يضيف ضغوطا جديدة على قطاع صناعي يعاني أصلا من تراجع حاد في الإنتاج. من ورشة إلى اقتصاد بأكمله، ماذا يحدث عندما تفقد منشأة صناعية معداتها بينما تواجه أصلا صعوبة في إدخال البديل؟ وكيف تنتقل كلفة المصادرة من صاحب المخرطة إلى مصنع ينتظر قطعة غيار أو مزارع يحتاج إلى إصلاح معدات عمله؟ لمناقشة هذه الحملة على ورش الخراطة في الضفة الغربية ينضم إلينا من رام الله علاء مياسي، أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. أهلا بك معنا. ما تفاصيل هذه الحملة الإسرائيلية على ورش الخراطة في الضفة الغربية؟
1: يعني بداية يسعد مساكي ومساء كل المشاهدين يا رب. يعني تعودنا على الاحتلال بأنه دائما هناك ذرائع تحت حجج أمنية، وهي إلها علاقة في تدمير الاقتصاد الفلسطيني، بتدمير الصناعة، الزراعة، كافة قطاعات العمل لدى الشعب الفلسطيني تحت حجج وهي إلها علاقة في إذا كان موضوع ورش الخراطة أو المخارط تحت حجج إلها علاقة في تصنيع الأسلحة، ولكن هذه كلمة حق يراد فيها باطل بالنسبة لإلهم طبعا، ولكن بالنسبة لإلنا هو ضرب للاقتصاد الوطني، ضرب للصناعة الفلسطينية، لأن الكل بيعرف المخارط يعتمد عليها كثير من القطاعات تحديدا الصناعية والزراعية، وكمان حتى
0: بل تعتبر جزء أساسي من البنية الصناعية في الضفة الغربية. لماذا؟
1: ما فهمت السؤال والله.
0: يعني هذه المخارط هي جزء أساسي بل تعتبر البنية التحتية للصناعة في الضفة الغربية، ما هي القطاعات التي تستفيد منها؟ وهل فعلا أهميتها يعني تصل إلى هذه الدرجة بشكل أن استهدافها سيؤثر أيضا على قطاعات أخرى؟
1: يعني طبعا المخارط يعني إشي أساسي بالنسبة للمصانع وحتى الزراعة، يعني المزارعين بيعتمدوا كتير على المخارط في أدوات اللي بيستخدموها للزراعة، كمان المصانع يعني لما بتعطل أي مصنع كمان اعتماده بشكل أساسي على المخارط، وكل المخارط في فلسطين معروفة ومكشوفة وشغلها كمان واضح للعلن. ادعاءات الاحتلال هي ادعاءات باطلة، لها علاقة فقط بضرب الصناعة الفلسطينية، ضرب الزراعة الفلسطينية، ضرب الاقتصاد الفلسطيني.

0: وين كمان يستهدف الصناعة والزراعة الفلسطينية في موضوع المخارط كمان.
1: الزراعة يعني من أكثر القطاعات التي
0: حتى
1: تتأثر.
0: لأي قطع غيار طبعا تتأثر الزراعة نتيجة لأنه اليوم الكل بيعرف ما في الأدوات البدائية اللي بيستخدموها المزارعين، يعني اليوم صفت من عشرات السنوات لم تستخدم، اليوم في أدوات يعني أدوات متطورة وآليات تكنولوجية لها علاقة في موضوع الزراعة واللي بيستخدموها المزارعين في كل العالم، وإحنا جزء من العالم كشعب فلسطيني. لك هذه الممارسات اللي بيمارسها الاحتلال اتجاه الصناعة والزراعة والاقتصاد الوطني في فلسطين كمان بيهدد وهدد آلاف ومئات الأسر من فقدان مصادر رزقهم وعملهم. يعني كل الادعاءات اللي ادعاها الاحتلال في موضوع المخارط لم يثبت على أحد أي إدانة.
1: هل هناك تقديرات لأعداد العمال الذين خسروا عملهم نتيجة إقفال عدد عشرات من ورش الخراطة، إضافة إلى يعني مصادرة عدد كبير أيضا من الآليات والمعدات؟
0: يعني كمان الآليات اللي بيستخدموها المخارط هي باهظة الثمن، وكمان بتشغل أيادي عاملة فلسطينية. فقدت كل هاي العمال فقدوا مصادر رزقهم نتيجة ممارسات الاحتلال اللي كمان ثبت لدى التحقيقات مع الناس اللي ادعت الاحتلال بمزاعمها بأنه ما توجه لهم أي تهمة لها علاقة في مزاعم الاحتلال، ولكن ما صار إلا تصادرت المعدات من المخارط، تم إغلاق المخارط، تم تشريد العمال وفقدان أصحاب هاي المخارط لمصدر رزقهم الأساسي إلهم والعائلات.
1: طيب، ولم تعاد هذه المعدات يعني بعد فترة، فما البدائل اليوم بالنسبة للمستفيدين من ورشات الخراطة؟ وهل يعني تقليل عددها عبر مصادرة وتسكير العديد منها سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأدوات الصناعية التي كانت يعني تنتج داخل هذه المخارط؟
0: يعني هذا طبعا تكلفة إضافية وتحديات كبيرة أمام المواطنين وحتى أصحاب المصانع المزارعين لما بفقدوا هم وسيلة كانوا يستخدموها لها علاقة في أنه تخفف العبء عنهم لما بتم إصلاح ماكنة أو قطعة أو أي أداة بيستخدموها للزراعة أو الصناعة، لما بفقدوها اليوم فهو مضطر يروح يشتري إشي أو يستورد حتى من الخارج قطعة، لأنه الكل بيعرف أنه ما في عندنا صناعة في فلسطين لها علاقة في المعدات اللي بيستخدموها في المصانع أو حتى المزارعين، لهيك كله بيعتمد على الاستيراد الخارجي، وهي القطع بتكون من المصدر المصنع لهاي الماكنة أو هاي الإشي اللي بيستخدمه المزارع، لهيك هذه عباء إضافية كمان على أصحاب العمل والمزارعين الفلسطينيين نتيجة مزاعم واهية لها علاقة فقط في التضييق وضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، اللي اليوم احنا بنتعرض لأبشع جرائم الحرب إذا كان في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية نتيجة الحصار والتضييق على أبناء شعبنا بشكل عام.
1: نعم.
0: تدمير كافة قطاعات العمل في فلسطين، الصناعة، الزراعة، كافة القطاعات. اليوم الاحتلال بحاول يضرب هذه القطاعات للتضييق على الشعب الفلسطيني وتهجيره، ولكن احنا دائما عندنا إصرارنا وصمودنا كشعب فلسطيني هو اللي مثبتنا على هذه الأرض، وحقنا كمان في إقامة دولتنا وعاصمتها القدس إن شاء الله رغم أنف الاحتلال ورغم التضييقات والحصار اللي بيفرضوا علينا كشعب فلسطيني، إلا أنه احنا صابرين وصامدين لحتى نقيم دولة فلسطين مستقلة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله علاء مياسي، أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

0: هل لاحظتم أن ماكدونالدز بدأت تهتم فجأة بالخيارات الأخف؟ المسألة ليست بالضرورة حرصاً على صحتنا، فبعد الانتشار الكبير لإبر التنحيف وتراجع إقبال المستهلكين على الوجبات السريعة، مبيعات عمالقة الوجبات السريعة بدأت تهتز، وشركة الوجبات السريعة تراقب هذا التحول. يعني القصة كلها بزنس، فرغم أن البيانات تشير إلى أن العائلات التي تستخدم هذه الإبر تخفض إنفاقها في مطاعم الوجبات السريعة بنسبة 8%، ترفض ماكدونالدز خسارتهم وتعلن أن أكثر من 80% من عائلات مستخدمي الإبر لا تزال تزورها. ومع وصول نسبة مستخدمي هذه الأدوية إلى 11% من البالغين، سارعت الشركة إلى تعديل خططها لتستحوذ على نسبة 1.5% إضافية من حصة السوق عبر الوجبات الخفيفة والبروتينية. الأمر يذكرنا بشركات التبغ، حين زاد الوعي بمضار التدخين وتراجع الإقبال على السجائر التقليدية، اتجهت إلى منتجات جديدة، منها السجائر الإلكترونية التي يروج لها بأنها أقل ضرر. الفكرة واحدة، عندما يزيد وعي المستهلك الشركات تغير أقنعتها كي تبقى الأرباح في نفس الجيب. ينضم إلي الآن من بيروت خالد أبو شقرة، الباحث الاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسة السوق. أهلا وسهلا بك معنا. يعني ما عجزت عن تغييره كل حملات التوعية على الصحة، استطاع دواء اليوم أن يغيره، فكيف نفهم هذا من وجهة نظر السوق؟
1: في الواقع أن الشركات ولا سيما في القطاع الخاص لديها مرونة كبيرة جدا، وهي تستجيب بسرعة إلى تغيرات في السوق. وبرأيي أن القرون الاستشعارية لمطاعم الوجبات السريعة التقطت بشكل أسرع التغيرات الاستهلاكية في السوق، وبدأت تنسجم معها وتدخل تغييرات على نمط الوجبة التي تقدمها. طبعا الوجبة السريعة أو ما يعرف بالفاست فود اليوم، الغنية بالدهون والزيوت والطعام المعالج بنسبة عالية جدا، برزت في أربعينيات وخمسينيات القرن المنصرم مع توسع الضواحي الأمريكية واستخدام السيارة بشكل أوسع، وبالتالي كان هناك حاجة إلى وجبات سريعة تؤكل في السيارات، واستمرت لفترة طويلة حتى التسعينيات أو حتى بداية القرن الحالي عندما بدأت تتغير مع دخول أنماط استهلاكية جديدة تشدد أكثر على الصحة واللياقة البدنية، وتوسعت مؤخرا بشكل كبير جدا هذه الظواهر، مما حدا بكل هذه المطاعم والمؤسسات وسلاسل المطاعم بأن تغير طريقة تقديمها وطريقة المكونات التي تنتج منها هذه الأطعمة السريعة، من دون أن تتنازل عن الكونسبت، من دون أن تتنازل عن طريقة تقديم هذا الطعام. هي وجبات سريعة وهي تؤكل في السيارة، تتناسب مع نمط الحياة اليومية، إنما هي غنية بالبروتينات، أصغر حجما، لا تؤثر فيزيولوجيا كالدهون المشبعة على من يتناولون عقاقير تخفيض الوزن وتثير الغثيان وإلى ما هنالك، وتحافظ على العضلات. وبالتالي كان اليوم هذا التحول والذي سنشهده في معظم مطاعم الوجبات السريعة حول العالم.
0: قلت كلمة سحرية، غني بالبروتين، وهي يعني تبدو من هذه المصطلحات التي تبرزها المطاعم يعني جلب أو جذب شريحة كبيرة من المستخدمين. ولكن أود أن أعود معك إلى يعني هذه الاستراتيجية اليوم، بعد أن كانت هذه الشركات تؤثر فعليا في السلوك الاستهلاكي، هل يعني استنادا على ما تفضلت به أصبحت هي تلحق برغبات المستهلك؟
1: تلحق بأمرين، برغبات المستهلك وبالأرقام. طبعا اليوم بالأرقام، من يتناولون في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا عقاقير تخفيف الوزن زادت من 3% في العام 2024 إلى 11%، وهناك شريحة تقول أنها تشكل 15% أنها استخدمت هذه العقاقير لمرة واحدة. وبالتالي فإن الاتجاه المستقبلي على ما يبدو هو لمزيد من التوسع في إنتاج العقاقير التي تخفف الوزن، وبالتالي وبالتالي سيكون هناك تراجع بالطلب على مطاعم الوجبات السريعة. هذا من جهة. من الجهة الثانية هناك مخاطر وتحذيرات من السمنة وتحديدا في الولايات المتحدة، حيث كان يبلغ معدل السمنة في العام 2024 مثلا حوالي 40% من المواطنين، وتراجع من بعد استخدام هذه العقاقير إلى حوالي 36%، وبالتالي هناك شريحة أكبر من المواطنين ستتوجه إلى الوجبات الصحية، وطبعا مثل ما هو معروف الغنية بالبروتينات، لأن البروتينات يعني ينمي العضلات ويحافظ على الكتلة العضلية ويؤمن نسبة أكبر من الإشباع، وبالتالي كل أمام كل هذا
0: سيد خالد يعني تقديم المنتج على أنه غني بالبروتين وكأن الأمر كافي ليكون صحي، أليس تضليل للمستهلك؟ يعني هو غني بالبروتين حسنا، ولكن ماذا عن يعني العوامل الأخرى الأساسية، عن الكمية، عن عدد السعرات الحرارية، عن عدد الزيوت أو نوع الزيوت المستخدمة وغيرها من الأمور التي ليست صحية أبدا، يعني إذا تم قياسها في الأكل السريع. نعم. الوجبات السريعة
1: على الأكيد، وهذا مطابق للمثل الذي تقدمت به حول التدخين والسجائر الإلكترونية، الأمر نفسه. طبعا يعني اليوم ليس كل شيء بروتيني هو صحي، إذا كان معالج بنسبة عالية، وهناك اليوم بروتينات اصطناعية وليس طبيعية، هناك اليوم بروتينات مقلية يعني بالزيوت المشبعة، وبالتالي أكيد أن ليس كل ما يصنع من البروتين هو سيكون ملائم وصحي 100%، إنما على الأكيد سيكون جذابا لشريحة من المواطنين.
0: يعني هو الاستراتيجية طبعاً هي تغيير الرسالة الإعلانية بدل تغيير المنتج بشكل فعلي.
1: هي صحيح، هي رسالة تسويقية تتلائم مع التبدلات بسلوك المستهلكين، وتقدم لهم ما يطلبونه للمحافظة على استمراريتها وتحقيق الأرباح وعدم خسارة شريحة كبيرة من المستهلكين، خصوصا بأن المستقبل على ما يبدو سائر بهذا الاتجاه في ظل كل ما نشهده من زيادة بأعداد الأندية والترويج للرياضة على السوشيال ميديا والأكل الصحي والأكل الغني بالألياف وإلى ما هنالك، وبالتالي هذه المطاعم ستلحق بطبيعة الحال بكل هذا النمط السائد أو الترند كما يعرف، لكي تحافظ طبعا على استمراريتها. وهي نجحت يعني منذ أربعينات القرن الماضي، ولا سيما سلاسل المطاعم الكبيرة من خلال طريقة تقديم الوجبات ومن ثم الفرانشايز وتوسعها محليا وعالميا، واليوم تتبدل أيضا مع التغيرات في أنماط الاستهلاك.
0: طيب إلى أي مدى يمكن للخيارات الجديدة أن تغير الصورة التقليدية للوجبات السريعة أو أن تلمعها بشكل يعني يضر بالمستهلكين؟
1: يعني هذا رهن على مجموعة من العوامل ليس أقلها أهمية جودة اليوم الطعام الذي يتم تقديمه، وليس فقط نوعيته إنما الجودة الموجودة فيه والقدرة على الاستمرار في تقديم هذا الطعام، وأيضا القدرة على استمرار هذا النمط الاستهلاكي اليوم القائم على المحافظة على الصحة بين هلالين طبعا كما يقال. من الجهة الأولى اليوم هناك عجز في تقديم البروتينات على المستوى العالمي بقدر زيادة الطلب، نظرا لكون اليوم كل كيلوغرام من اللحمة يتطلب حوالي 15,000 أو 16,000 لتر من المياه، وفي ظل التبدلات المناخية هناك اليوم نقص في المياه، وهناك سيكون نقص في البروتينات، وسيكون أيضا هناك ارتفاع في أسعارها. يعني ليس بالنسبة للمستهلك فقط هي جودة المنتج إنما أيضا أسعاره، ولذا كنا نشهد في تسعينيات القرن الماضي أو ما قبل تركيز على الحبوب والنشويات لأنها كانت هي الأرخص ثمنا من اللحوم. إذا لم اليوم يتم تقديم منتج من اللحوم بسعر معقول يقدم في مطاعم الوجبات السريعة، لن يكون هذا الطلب عليه كبيرا، وسنعود إلى الوجبات التقليدية الغنية بالدهون المشبعة الأكبر والأرخص، والتي يعني أيضا يعني تملأ المعدة لفترة أطول. هناك أكثر من عامل اليوم، إنما العامل الأهم هو استمرار هذه الصيحة إذا صح التعبير، والقدرة على توفير اللحوم والبروتينات بالمقدار الكافي وبالسعر الملائم.
0: من هنا بسبب يعني هذه العوامل الكثيرة لا يمكن تحميل الشركات مسؤولية صحتنا، علينا نحن أن يعني نتحمل ذلك، الشركات تلبي رغبات المستهلك. شكرا جزيلا لك من بيروت خالد أبو شقرة، الباحث الاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسة السوق.

جولة الأخبار الاقتصادية نبدأها من دمشق، حيث توقع حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن تتجاوز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المخصصة لتأسيس مصارف جديدة حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة، في وقت يركز فيه المصرف على تحفيز الاستثمار وتعزيز حماية حقوق العملاء وفتح قنوات آمنة للتحويلات المالية عبر مسارات رسمية. وننتقل إلى الهند التي يبدو أنها أدركت حاجتها إلى اللحاق بالمنافسة الأمريكية الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تنوي نيودلهي استثمار 25 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة الناشئ لديها، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، التصنيع المتقدم، والطائرات المسيرة وتكنولوجيا الفضاء. وإلى الصين، حيث شهدت مبيعات تويوتا تراجعاً بنسبة 23% خلال أغسطس، مسجلة بذلك انخفاضاً للشهر السابع على التوالي لأكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم، وذلك في ظل التأثير السلبي لارتفاع أسعار الوقود على مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين.

0: نناقش هذه الأخبار مع الزميل علي القيسية محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا بك.
1: أهلا معك
0: علي. نبدأ من خبر الاستثمارات الجديدة التي توقع أن تتجاوز خبر حاجز مليار دولار في المصارف السورية. إلى أي مدى هذا الأمر يعني مهم وقد يعيد ثقة السوريين بالمصارف السورية؟
1: هذا رقم مهم، وأتوقع بأنه مع مرور الوقت سيصبح هذا رقم أكبر، على اعتبار أنه في معايير البنوك هذا رقم يعتبر متوسطاً. نعرف بأن سوريا منذ عام 2010 لغاية عام 2015 فقدت حوالي 900 مليار دولار، جزء منه متمثل في تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن ضياع فرص النمو الاقتصادي، وجزء آخر متمثل في تداعي البنية التحتية في البلاد نتيجة الحرب التي كانت دائرة هناك. جزء من الأموال السورية التي يمكن إعادة استثمارها من الخارج، نعرف بأن هناك كثير من رجال الأعمال السوريين المتواجدين في الدول العربية وحتى في أوروبا، وجزء منهم كان يضخ أموالا كثيرة في لبنان، في الأردن وفي مصر وحتى في تركيا. وبالتالي إذا شعروا بأن هنالك أرضية تشريعية ونظام مصرفي شفاف قد يعودون تدريجيا إلى سوريا. هذا بالتزامن أيضا مع أن هناك اهتمام عربي بالاستثمار في قطاع المصرفي السوري، وأتحدث هنا عن دول مجلس التعاون الخليجي بالدرجة الأولى. أعتقد بأن سوريا ستكون حريصة على أن تستقطب هذه الأموال ضمن معادلة قد تكون شبيهة بتلك التي تستخدمها الدول في استقطاب الاستثمارات في قطاع الطاقة، أن تراعي بأن يكون هناك مصالح مع عدة دول وليس مع دولة واحدة أو دولتين، بحيث يكون هناك استقطاب من أكثر من مصدر، ليس فقط الأموال وإنما أيضا المعرفة الفنية أو النوهاو التي تمتلكها العلامات البنكية التي تضخمت بشكل كبير وتحديدا في الدول الخليجية.
0: طيب، مليار دولار هو رقم متوسط بمقارنة يعني بالاستثمارات بالقطاع المصرفي، ماذا عن 25 مليار يلي بدأ يستثمرون الهند في قطاع التكنولوجيا تحديدا الذكاء الاصطناعي؟
1: نعم، الحقيقة الهند دعينا نقول بأن هنالك فرص وتحديات. الفرص بأن الهند حقيقة من خلال الكفاءات التي صدرتها لسيليكون فالي ولوجهات متعددة في العالم، أثبت العنصر الهندي بأن لديه قدرة فائقة على الدخول في عالم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام. لذلك نجد بأن رؤساء تنفيذيين أو عدد كبير من رؤساء تنفيذيين للشركات الكبيرة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية هم من الهنود. إن كنا نتحدث عن مايكروسوفت، جوجل وحتى يوتيوب التابعة لجوجل، رؤساء تنفيذيين جذورهم من الهند. لكن في المقابل نجد بأن بعض المؤشرات الدولية قد لا تسعف الهند على مزاحمة الولايات المتحدة الأمريكية والصين في مجال التكنولوجيا. دعني أقول مثلا في مجال البحث العلمي، الولايات المتحدة الأمريكية تنفق سنويا تريليون دولار، الصين تنفق 300 مليار دولار. 300 مليار دولار إذا ما حولناها على القوة الشرائية الحقيقية فإن القيمة تقفز إلى مليار دولار في حالة الصين، بينما في الهند تقتصر على 30 مليار دولار.
0: طيب، تويوتا في الصين انخفاض مبيعاتها بشهر واحد أكثر من 20%. يعني ماذا يقول لنا هذا الرقم؟
1: يقول لنا بأن الصين استطاعت أن تقطع شوطا مهما في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وهي سبقت حتى العلامات الرائدة. تويوتا هي الأعلى في العالم حيث المبيعات، إلا أن الشركات الصينية بمختلف أصنافها تمكنت من حجز موقع مهم في مجال السيارات الكهربائية، وبالتالي ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى انصراف المستثمرين من السيارات التي تعمل بالوقود إلى تلك التي تعمل بالطاقة الكهربائية. صحيح أن تويوتا لديها استثمار من خلال عدة شركات في اليابان، إلا أن في الصين إلا أن الصين تقطع شوطا مهما في هذا المجال الحقيقي.
0: شكرا جزيلا لك علي القيسية محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. مع هذا نصل مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في غزة؟
3: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
2: يعني أن أكون شاهدا على تغير الخرائط والمصائر، وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة، وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
3: نتحرك خارج هذه المنطقة.
2: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
4: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
5: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
6: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
7: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
5: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدي.
7: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
5: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
7: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
6: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

0: إذن مشاهدينا، ترامب يعلن اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسرور كما يقول: يسرني أن أعلن خروج آخر قوات أمريكية من العراق اليوم. وها هو العراق يحتفل بخروج القوات الأمريكية والتحالف الدولي، وتحديدا القوات الأمريكية، منذ أكثر من 23 عام. مشاهدينا، يعني تطورات عديدة وتاريخ الوجود العسكري الأمريكي في العراق منذ احتلاله عام 2003 نتابعه في تقرير لزياد بركات، ومن بعده نعود للنقاش.
1: ينسحب آخر الجنود الأمريكيين من العراق، وثمة من يحتفل ومن يتوجس.
2: حالة جديدة قد بدأت.
1: من يحتفلون وعلى رأسهم رئيس الوزراء علي الزيدي يرون أن مرحلة يصفها بعضهم بالسوداء طويت وأخرى بدأت، عنوانها سيادة البلاد وقوة مؤسساتها وجاهزية قواتها.
2: وجاهزية قواته.
1: والأهم، بناء شراكات تقوم على الندية، إن مع واشنطن أو الجوار الإقليمي، ومنه إيران بما تتمتع به من نفوذ بعد سقوط نظام صدام حسين. عام 2003 شنت واشنطن حرباً مدمرة على العراق أسقطت نظامه، وحشدت لذلك نحو 150 ألف جندي. كان ذلك احتلالاً معلناً وليس مجرد غزو عسكري. نصب حاكم أمريكي مدني للعراق هو بول بريمر قبل أن يبدأ العراقيون تشكيل مجالس حكمهم وحكوماتهم المؤقتة، لينتهي الأمر بخروج القوات الأمريكية عام 2011. كانت المهمة الأمريكية قد أنجزت لولا أن تنظيم الدولة أطل برأسه.
3: لقد ابتليت بهذه الأمانة.
1: عام 2014 اجتاح التنظيم مدينة الموصل وواصل تقدمه إلى العاصمة بغداد. كانت تلك ضربة قاسمة لرئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، فاستنجد بالأمريكيين. أرسلوا نحو 5000 جندي ليستأنفوا القتال تحت غطاء ما يسمى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة. لم يكونوا وحدهم، تشكلت آنذاك قوات ما أصبحت تسمى الحشد الشعبي للغاية نفسها، وهي محاربة التنظيم الذي كان يتمدد في العراق وسوريا. غير أن ما جمعه التنظيم فرقته الحروب بالوكالة لاحقاً بعد القضاء على التنظيم عام 2017. بقيت القوات الأمريكية بعد تقلص عددها بالتدريج إلى 2500 جندي، كما تغيرت طبيعة عملها من القتال إلى تقديم الاستشارة والتدريب، وصولاً إلى اتفاق عام 2024 القاضي بخروج هذه القوات تدريجياً حتى نهاية سبتمبر من هذا العام، وهو ما كان. يخرج الأمريكيون عسكرياً لكنهم يريدون إبقاء نفوذهم، ما يعني محاصرة النفوذ الإيراني هناك. لا يتحقق هذا إلا بحصر السلاح في أيدي الدولة العراقية، أمر وعد به رئيس الوزراء العراقي.
4: السلام عليكم.
1: ثمة من وافق وفعل، وثمة من لا يزال على رفضه أو تردده. ذلك ما دفع مكونات عراقية للتوجس، معطوفا على مخاوف من عودة تنظيم الدولة، هواجس يرى أصحابها أن الحرب على العراق وتأثيرات حروب الإقليم أكبر من رغبة قادته، ما قد يضطرهم إلى ما يكرهون.
5: عبد الجبار النائب.
0: أعود لضيوفي وأبدأ مع ضيفي من بغداد الدكتور نجم القصاب، رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام. وصفحة طويت وصفحة جديدة تفتح الآن في العراق، عنوانها سيادة العراق، قوة المؤسسات وجاهزية قواتها وشراكات ندية مع الجميع. هل بالفعل المشهد اليوم كذلك بخروج القوات الأمريكية والتحالف الأمريكي؟
6: شكرا لكم ولضيوفكم ولمتابعيكم الكرام. يعني اولا اليوم العراق لا يتحمل نكسات وازمات مثل ما حصل له في 2014 بعد دخول تنظيم داعش وقبلها تنظيمات القاعده، بالتالي خسر ما خسر من ارواح ومن مئات المليارات من الدولارات، ثم اصبحت الدوله متاخره عن الدول التي كان يسبقها بعشرات السنوات والآن سبقته بمئات السنوات بسبب النظام السياسي الذي تم اعتماده بعد 2003 بالتغيير الذي حصل، والنظام توافقي شيعي سني كردي مما جعل انهيارات على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. أعتقد اليوم الانسحاب الأمريكي هو انسحاب التحالف الدولي الذي جاء على ضوء طلب رئيس الحكومة السيد نور المالكي حينما دخل تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية. بالتالي كان اتفاق من قبل الحكومات السابقة، حكومة السيد الكاظمي وحكومة السيد السوداني وحكومة السيد علي الزيدي، على أن تنسحب هذه القوات من الأراضي العراقية، رغم أنها ليس لها تأثير مثل ما يتحدث البعض، لأنهم أعدادهم قليلة وقواتنا المسلحة الذي يبلغ تعدادها أكثر من 1,450,000 مقاتل. هؤلاء امتلكوا الخبرة والقيادة خصوصا بمحاربتهم لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. والجميل فيما حصل بعد دخول داعش، كان هناك تشارك تضامن حقيقي بين كل المكونات السياسية الاجتماعية.
0: الفكرة دكتور،
6: لن يؤثر نعم الفكرة بأن الانسحاب لن يؤثر على الوضع الأمني مثل ما يتوقع البعض، لأن تنظيم داعش قد تم القضاء عليه بكل صوره ومصادره. ثانيا الخبرة التي امتلكتها القيادات العسكرية والمقاتلين. وثالثا العامل الخارجي قد اختلف عن ما كان عليه 2014. أنا أرى هذا الانسحاب سيعطي قوة لحكومة السيد الزيدي وقوة للدولة العراقية إذا انطلقت وأكملت برنامجها الحكومي.
0: ومن بينه ومن أهم بنوده ربما مسألة تنظيم السلاح. دكتور علي فضل الله، باعتقادك نعم، هل يعني العراق في هذه المرحلة قادر على أن يرسخ لسيادة على أرضية صلبة بتحقيق كل مكونات ومقومات الدولة ذات السيادة وأساسها حصر وسحب السلاح؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا وامتناني لتحت هذه الفرصة وتحياتي للضيوف الكرام. قطعا العراق عاش حقيقة خلال حقبة النظام السياسي الجديد مراحل مرتبكة، مراحل لم تكن حقيقة تذهب إلى استقرار الدولة العراقية، وللأسف هنالك عوامل عديدة وكثيرة جدا. نعم الجانب الأمريكي له الدور الكبير في إسقاط النظام السابق، لكن بنفس الوقت النظام أو الجانب الأمريكي أراد صناعة نظاما سياسيا على مقاسات المصالح الأمريكية وحتى على مقاس المصالح الصهيونية، ولكن على حساب استقرار العراق. لذلك عندما أخرج الأمريكان عام 2011 عوقب العراق من خلال دخول داعش، وبالتالي معاقبة السيد المالكي الذي أجبر الأمريكان على توقيع اتفاقية إيطالية. نريد أن نغادر هذه المرحلة. اليوم بدأنا صفحة جديدة، أبارك من خلال قناتكم حقيقة الكريمة للشعب العراقي والحكومة العراقية لعوائل الشهداء، بذلنا حقيقة الغالي والنفيس من أجل استقرار هذا البلد. وهذا التأخير نعتقد أو هذا العفو الخروج جاء متأخرا، باعتبار أنه أصل الطلب جاء في عام 2020 بعد استهداف قادة النصر من قبل الجانب الأمريكي والصهيوني، عندما تم استهداف الشهيد أبو المهندس والضيف الكريم رضوان الله تعالى الشهيد سليماني. في تلك المرحلة قدم القائد العام الرئيس الأسبق السيد عادل عبد المجيد طلبا للبرلمان العراقي بمغادرة القوات الأمريكية، ظلت تماطل إلى أن اليوم نجحنا في إخراج القوات الأمريكية. أعتقد خروج القوات الأمريكية يمثل الخطوة الأولى في طريق السيادة. لم نصل لهذه المرحلة باعتبار للسيادة أدوات لم تتحقق لهذه المرحلة، لكن نطمح من خلال التوافق السياسي من خلال عمل الحكومة الدؤوب أن يكون هناك استقرارا. أما التأكيد على موضوعة السلاح، أنا أعتقد هذا المصطلح هو مصدر من الخارج باتجاه الداخل. حاجة العراق ليست في موضوعة ضبط السلاح، هذا السلاح كان دائما في دعم الحكومة واستقرار الحكومة وقوة الدولة العراقية، لكن واضح الجانب الأمريكي لحد هذه اللحظة يريد أن يكون متدخلا في بناء الدولة العراقية وحتى في استقرارها.
0: ولكن من طرح فكرة حصر السلاح
4: هي التي أجبرت الحكومة العراقية.
0: دكتور علي، يعني من تحدث عن ضرورة حصر السلاح هو رئيس الوزراء العراقي.
4: نخب الموضوع يعني بدأ من حكومة السيد محمد شاع السوداني من الحكومة السابقة، وبدأ هذا الموضوع بمنهاج، لكن قطعا الرئيس السابق أدرك أن هنالك ضغوط أمريكية تريد أن تجعل العراق متمحورا حقيقة مع الجانب الأمريكي، مع العلم أن العراق دعا إلى سياسة عدم التمحور وعدم الذهاب لا إلى المعسكر الشرقي ولا إلى الغربي. أنا أعتقد بدأنا نقترب من الغرب من الجانب الأمريكي كثيرا، وهذا بالأخير تقديرات الحكومة العراقية وهي من تتحمل هذه المسؤولية. موضوع الضبط السلاح أعتقد بيان يعني السيد الحاج أبو حسين حميداوي الأمين العام لكتائب حزب الله هذا اليوم وضح أنه أوقف كل العمليات العسكرية واللوجستية من قبل فصائل المقاومة الإسلامية باتجاه استهداف قوات التحالف، فقط الطائرات التي تخترق الأجواء العراقية. وبين أيضا نقطة مهمة جدا أنه لا يوجد أي تفاهم وللأسف لحد هذه اللحظة ما بين الحكومة العراقية وفصائل المقاومة الإسلامية، باعتبار أنه هنالك من أذاع وأشاع أنه هنالك تفاهمات، لكن واضح لحد هذه اللحظة لا يوجد أي تفاهم. بنفس الوقت المقاومة واضح أنها مع قرار الحرب والسلم أن يكون بيد القائد العام للقوات المسلحة، هسه من باب حقيقة تقديم أولوية الحكومة.
0: طيب يعني طرحت عدة نقاط دكتور علي،
4: تشاور بهذه الجنبة،
0: طرحت عدة نقاط تحتاج في الواقع إلى وقفة، ولكن اسمح لي أذهب إلى أربيل قبل ذلك مع السيد عماد باجلان لنفهم معك كيف تقيم موقف أربيل من الانسحاب الأمريكي، لأنه من خلال التصريحات خلال الأسبوع والعشرة أيام الماضية بالبداية لوحظ وكأنه يعني الموضوع مفاجئ بالنسبة لأربيل، كان هناك تصريحات تتحدث عن الخزي عن التخاذل وإلى آخره، حتى اليوم كانت نوعا ما دبلوماسية وكأن فيها يعني قبول بأمر واقع.
7: نعم سيدتي الفاضلة، بداية تحية لك ولضيوفك الأكارم ولمشاهدين قناتكم الكرام. يعني بدون أدنى شك القادة في إقليم كردستان وعلى رأسهم الرئيس مسعود برزاني حذر في 2011 عندما انسحبت القوات الأمريكية وبعد عامين أو ثلاثة سقطت ثلث العراق بيد تنظيم داعش، واليوم أيضا كرر قبل يومين كرر هذا التحذير لأنه هناك فراغ واضح. لا بارك الله بأي شخص أي مواطن عراقي يريد إبقاء قوات أجنبية في بلده، ولكن الأمر لنكون واقعين ونبتعد عن العواطف، هناك ممارسات غير قانونية غير دستورية من قبل الفصائل من قبل أحيانا أجهزة الدولة. يعني الكرد ليسوا متخوفين فقط من الفصائل يا سيدتي الفاضلة، قبل يومين تحديدا، قبل يومين ليس ثلاثة أيام، جهاز مكافحة الإرهاب التي تنبغي أنها تكافح الإرهاب مارست الإرهاب على شابين، واحدهم في الخامسة عشر والثاني في السادسة عشر من أهالي ألتون كوبري، وقتلوهم بدم بارد تحت ذريعة أنهم يطاردون شخص ويشتبه به أنه داعشي أو حتى وإذا كان داعشي. يعني بدأت الممارسات قبيل انتهاء آخر موعد لانسحاب القوات الأمريكية، والتعامل المتغطرس مع عائلة الشهداء وإهمالهم وكأنهم يقولون للعالم أنه الدم العراقي أو الإنسان العراقي لا قيمة له، إذا كانت هذه الممارسات جهاز مكافحة الإرهاب فما بالك.
0: طيب هل يمكن هل يمكن الحكم على نهج ما قادم من قبل حكومة بغداد تجاه أربيل بناء على هذه الحوادث التي ذكرتها، ونحن يعني اليوم خرجت الولايات المتحدة؟
7: يا سيدتي يا سيدتي هذه سابقة خطيرة، سابقة خطيرة، كركوك وضواحيها مناطق متنازع عليها قبيل انتهاء المدة، مدة انسحاب القوات التحالف، جهاز مكافحة الإرهاب الذي كل العراقيين يقدرون ويثمنون ضحايا هذا الجهاز ومتعاطفين مع هذا الجهاز، ولكن مجموعة تهاجم للقبض على شخص واحد أعزل ويفتحون النار على الناس ويقومون بوضع البطاقة الشخصية للشخص المشكوك به داعشي في جيب الشهيد الطفل 15 طيب. سنة و16 سنة ويذهبون به إلى الطب العدلي، هذه جريمة. يعني هذا لا
0: طيب قبل أن أذهب يعني لواشنطن اسمح لي أن أذهب مرة أخرى إلى دكتور نجم قصاب، يعني إذا كنت تريد التعليق على هذا الكلام.
8: يعني أي كلام منهم؟
0: ما تحدث به سيد عماد واتهم قوات مكافحة الإرهاب بممارسات يعني كما سمعت، هل أعيد لك كل ما ذكره؟
8: لا عزيزتي، أولا نحن لا نستطيع أن نعمم في ضوء تصرفات سلوكية شخصية فردية، يعني هذه الخروقات إن حدثت أو أصبحت موجودة حتى في الجيش الأمريكي والجيش البريطاني والجيش الألماني، لا تستطيعين ضبط كل ما موجود داخل الفصيل.
7: هل يقبل رئيس الوزراء أحد من عوائله يا سيد نجم؟ هل يقبل رئيس الوزراء أم رئيس الجمهورية أم رئيس البرلمان يقتل أحد من أفراد عائلته بدم بارد ولم يعتذر أحد منهم ولم يستقيل رئيس جهاز المكافحة الإرهاب؟ يعني هاي بغطرسة، وهذا ممنهج، هذا لتحريب كركوك،
9: كنت في مسرح
7: تحريب كركوك وزرع الرعب في نفوس الكرد.
0: دخل الدكتور علي فضل الله على الخط، تفضل أعد ما كنت تقوله لأنه كنتم تتحدثون ثلاثتكم، تفضل دكتور علي.
9: خلينا نتكلم من جانب قانوني، عفوا رمي التهم كل سهل. انا اطلب من استاذ عماد اقول هذه المعلومات اللي ذكرتها وكانه كنت مرافق انت لي لقوات مكافحه الارهاب وقامت بوضع الهويه داخل جسد هذا الشخص الذي استشهد بنيران صديقه. هذا الموضوع حقيقه بعيد كل البعد وعار عن الصحه. لا انكر قد تحدث بعض الاخطاء لكن لا تحول هذه الاخطاء على فعل اجرامي. انا اعتقد يعني اولا التعامل مع حزام ناسف او مع حزام الناسفين أنا أعتقد حالة صعبة جدا. أنت من المفترض أن تقدر حالة الارتباك التي حصلت في مسرح الجريمة أو المنطقة التي تم استهداف أو ملاحقة شخصين إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة.
0: طيب ولكن يعني تبقى هذه الحوادث في إطار
9: احتمى بمكان.
0: طيب نريد أن نتحدث الآن عن الإطار الأعم في هذه المرحلة.
9: أن تكون لك شخصية.
0: تمام دكتور علي، نريد أن نتحدث في السياق الأعم لأنه ما تحدث به ضيفنا عماد باجلان ربما يعكس مخاوف كردية من مستقبل الكرد وأقليم كردستان ويعكس عدم وجود ثقة مع حكومة بغداد وما يمكن أن يعني يصدر عنها من ممارسات تجاههم، سأناقشها تفصيلا. ولكن أذهب إلى واشنطن معك سيد ويليام بوتنام، هل أتمت واشنطن المهمة في العراق؟ هل فعلا أصبح العراق الآن آمن من أي يعني اختراق لقوات تنظيم الدولة إليه؟
10: في البداية شكرا جزيلا على استضافتي اليوم، أود أن أحيي المشاهدين والضيوف. في البداية أود أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من العراق في عام 2011، فهذا لم يكن عملية مستمرة ووجود عسكري مستمر ل23 عاما. السبب الوحيد الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية للعودة هو مساعدة الحكومة العراقية في وجه داعش. يمكن أن نقول أنه بعد 12 عاما من التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية رأينا نجاح كبير، تمكنوا من تخفيض قدرات داعش وليس لديهم القدرات التقليدية. نعم هناك تواجد في العراق ولكنه أعتقد أنها ليست منظمة فاعلة وليس هناك نشاطات إرهابية كبيرة، والقوات الأمنية العراقية نمت ولديها القدرة لأن تواجه داعش وأن تحمي الشعب العراقي. ولكن يجب أن نتذكر اليوم يوم عظيم، الولايات المتحدة الأمريكية سعيدة والعراق سعيد أيضا، وهذا يوم جيد للعراق. ولكن السيادة ليست فقط عبر انسحاب القوات الأمريكية، السيادة هي ضمان أمن وسلامة المواطنين العراقيين بشكل متواصل، وأن الحكومة أيضا لديها حصرية حول كل ما يتعلق بمنع العنف وبسبب الميليشيات، وهذا يشمل الميليشيات وحصر سلاحها، ويجب أن تصبح جزء من القوى العراقية بعد تأجيل وهذا بات لمهلة يونيو من العام القادم. فهناك أنباء إيجابية، نعم الأمن العراقي أفضل والقوى العراقية يمكنها حماية الشعب العراقي، ولكن التحديات المستقبلية، هل سوف يتم منع هذه الميليشيات من تشكيل تهديد والتأكد أن الحكومة تحصر هذه القدرة لحماية الدولة؟
0: دكتور نجم القصاب، سؤال التحديات والسيادة الحقيقية للعراق ضمان أمن وسلامة، ولكن فقط أريد التعقيب على نقطة سيد ويليام، أنت قلت بأنه انسحبت وعادت مرة أخرى فهو ليس 23 عام، يعني ناقص 3 سنوات، الفترة التي انسحبت منها وعادت، نتحدث عن 20 عام يعني. طيب دكتور نجم القصاب الآن.
7: لا، العودة الثانية.
0: 2014.
7: لا تعتبر احتلال سيدتي الكريمة.
0: نعم، ولكن تواجد عسكري، يعني تواجد عسكري.
7: تحالف دولي، هذا تحالف دولي.
0: تماماً، عماده الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور نجم قصاب، في ظل كل هذه التحديات التي يعني استمعنا إليها، هل العراق قادر على تخطي هذه التحديات، وخاصة مسألة السلاح، في ظل الحديث وإعلان فصائل عديدة عن رفضها لهذا المبدأ ووضعها شروط يعني قوية؟
8: أولا، حينما تم التصويت على حكومة السيدة الزيدي، قدم برنامج حكومي انطلق من مسارين أو طريقين: مسار مكافحة الفساد ومحاسبتهم، وهذا حقيقة حصل وتم الحكم على شخصيات كان الخوف حينما يتم انتقادهم في مؤسسات إعلامية، الآن تم الحكم عليهم ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة. لا نقول تم القضاء على الفساد، على الأقل تم إيقاف الفساد، ونتمنى أن تكون هناك صولات وجولات على كل الذين تجاوزوا على المال العام. الأمر الآخر، تحدث السيد الزيدي بحصر السلاح بيد القوات المسلحة، وحصر السلاح هذا ليس مطلب أمريكي خارجي بقدر ما هو مطلب مجتمعي مرجعي. يعني كلنا نتذكر 2017، يمكن يتذكرون الإخوان، 2017 المرجعية طالبت على لسان الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وكذلك في 2019 و2020 أيام التظاهرات تشرين طالبت نفس المرجعية بحصر السلاح. إضافة إلى ذلك، سيد مقتدى الصدر الذي يمتلك القوة الشعبية طالب ويطالب إلى الآن، واليوم قد تم أعطى أمرا بحل وتسليم سلاح لواء الموعود، يعني هذا اللواء الذي تابع إلى التيار الصدري. النقطة الأخرى والأهم، لم يبقى إلا فصيلين أو ثلاث: كتائب حزب الله النجباء، وكتائب سيد الشهداء الذي لديه 9 أو 8 مقاعد في البرلمان. أنا أعتقد فقط كتائب حزب الله والنجباء هما إلى الآن لم يرفضا نهائيا، وإنما خلال التفاوض مع الإطار التنسيقي أرسلوا ورقة، والإطار أرسلوا ورقة، فقط يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى ضمانات، من ضمن الضمانات هو الانسحاب الأمريكي. كلنا نعلم، وأنا تحدثت كثيرا، قلت الأمريكان سينسحبون في 30/9 ولم يبقى لا جنديا ولا مستشارا، وكان البعض يقول لا انسحاب للأمريكان. أما تسليم السلاح، أعتقد سيتم التصويت على قانون الحشد الشعبي، وبعدها يسلم السلاح إلى الحشد الشعبي الذي يعتبر جزء من القوات المسلحة. مجرد وقت، لكن هل إن إيران ستوافق بتسليم السلاح من قبل الفصائل؟ هذا طبعا مرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية.
0: وهو سؤال عن السيادة آخر طرحته، إن كانت إيران ستوافق على ذلك سنتناقش بشكل معمق أكثر. ولكن بمناسبة الحديث عن هذا الموضوع، نتابع ما قاله المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق حول مسألة حصر السلاح.
11: انخرطت المقاومة الإسلامية من خلال اللجنة الرباعية المشكلة من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع الحكومة العراقية في مفاوضات لبحث عملية تنظيم السلاح، أي سلاح المقاومة، مقابل تحقيق سيادة العراق الكاملة والشاملة المتمثلة بانسحاب القوات الأمريكية والناتو وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من العراق أرضا وجوا وبحرا.
0: إذن مشاهدين، الانسحاب الأمريكي من العراق يخلف مساحة جديدة من التحديات الأمنية، فكيف تغير حجم الدعم الأمريكي؟ سنوات من دعم واشنطن للقوات العراقية في الحرب على تنظيم الدولة بالتدريب والتجهيز والدعم الاستخباري واللوجستي، إضافة إلى توفير أسلحة ومعدات، لكن حجم الدعم الأمريكي للعراق يتجه إلى الانخفاض. فمخصصات العراق من صندوق تدريب وتجهيز الشركاء لمكافحة تنظيم الدولة بلغت نحو 175 مليون دولار في 2026 مقابل 96 مليون و450 ألف في طلب موازنة 2027، بمعنى انخفاض يقدر ب 76 مليون و600 ألف دولار أو ما يقارب 45% خلال عام واحد. توزعت مخصصات الصندوق لعام 2027 على النحو التالي: نحو 38 مليون و600 ألف دولار لوزارة الدفاع لتدريب وتجهيز الجيش مقابل 57 مليون و850 ألف دولار لجهاز مكافحة الإرهاب، بينما يتراجع التمويل المباشر لوزارة شؤون البشمركة في إقليم كردستان العراق من نحو 61 مليون دولار في 2026 إلى صفر في الموازنة المقترحة لعام 2027. من جهة أخرى، الولايات المتحدة لا تزال تسيطر فعلياً على عوائد النفط الدولارية للعراق منذ الغزو الذي شنته عام 2003، فلا تزال عائدات النفط العراقية في حيازة بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، كونه يشكل نحو 90% من مصادر دخل العراق. السيطرة على عائدات النفط تمنح واشنطن نفوذاً على استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي. وأعود لكم ضيوفي بما ذكرناه من أرقام وحقائق عن واقع الاقتصاد، والتي تضع أسئلة مركزية وأساسية حول اختبار السيادة. أذهب لك سيد عماد باجلان فيما يتعلق بإقليم كردستان وما ذكرناه، سواء من أرقام فيما يتحدث عن الموازنة المخصصة التي تحولت إلى صفر في هذه السنة في موازنة عام 2027، كيف يقرأ ذلك؟
7: يقرأ لأن يعني أنه الإطار التنسيقي فشل ذريع باختيار حكومة السيد السوداني وتدمير الاقتصاد العراقي ما جعله تحت الصفر. استلم السيد السوداني كانت هناك وفرة مالية والخزينة مملوءة، ولكن سلمها، وفي عهده أسعار النفط كانت مستقرة، ولكن يعني تم ضياع ما يقارب أكثر من 150 مليار دولار. والعراق أصبح وعين مليون شخص في هذه الثلاث سنوات، مليون شخص في الحشد وغيره. طبعا أكيد هذه الموازنات تذهب إلى الموازنات التشغيلية، هذا واحد. اثنين يعني
0: طيب، ولكن سؤالي الأساسي هنا سيد عماد، سؤالي الأساسي هنا عن الدعم الأمريكي.
7: نعم.
0: الذي كان مخصص للعراق، في جزء منه هناك كان دعم مخصص لإقليم كردستان 61 مليون دولار،
7: لو
0: أصبح الآن صفر.
7: يا سيدتي، نعم يا سيدتي، لو كان العراق بأيادي رجالات دولة حقيقيين لما احتاجنا لمساعدات من أمريكا ولا من الخليج ولا من أي مكان. العراق بلد الخيرات ولديه كل الخيرات، وليس البترول حسب، وإنما كل الخيرات. ولكن يعني للأسف لا يوجد لدينا من يدير العراق بطريقة صحيحة. وهذه أموال العراق منذ 23 سنة تذهب يمين وشمالا، تارة إلى جنوب لبنان، تارة إلى دول الجوار، وأبناء العراق أغلبهم يعيشون تحت خط الفقر. وأما إيقاف المساعدات الأمريكية فهذه كانت من طلب من الحكومة العراقية وانسحابهم ولآخره. الكرد هنا ليس لديهم مشكلة في انسحاب القوات الأمريكية، ولكن هناك مجموعة من النقاط يجب أن بغداد تضعها في الحسبان. أولا، البيشمركة ليست ميليشيات واحد، هي حرس إقليم ومذكورة في الدستور، يجب تسليحهم أسوة بالجيش العراقي والحشد الشعبي، وهذا يرفضوه، مرفوض، لا يسلحون البيشمركة. هذا واحد. اثنين، المناصب العسكرية الأمنية المهمة، أقصي الكرد والسنة من هذه المناصب: جهاز المخابرات، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز الأمن الوطني، الاستخبارات العسكرية، رئاسة الأركان الداخلية. كل يعني عندما يصبح هناك اليوم أو غدا اجتماع للقادة الأمنيين، لن ترين لا شخص كردي من المكون الكردي ولا من المكون السني. هذا إقصاء واضح. هنا يبدأ التخوف، سواء كان من المكون السني أو المكون الكردي. ونعم، لدينا نحن تجارب يعني أننا عندما ترك الأمريكان العراق تركوا فراغا واضحا، و ثلاث فرق من الجيش العراقي انسحبوا وتركوا الترسانات والآليات والمدرعات والمصفحات بيد داعش. داعش بهذه الآليات اقتحمت مناطق في كردستان تقريبا وصلت حدود قرابة أربيل بهذه الترسانات وبهذه المصفحات.
0: طيب، ولكن هل فعلا الخوف هو من يعني تنظيم الدولة؟
7: تعامل
0: سيد عماد، وسأعود لك بهذا
7: السؤال. نعم، هناك تعامل.
0: هل هو الخوف الحقيقي؟ طيب،
7: ليس هناك تعامل ديماغوجي.
0: هل هو الخوف الحقيقي من عودة تنظيم الدولة أم أنه الإقليم يشعر بأنه فقد المظلة الأمريكية التي كانت توفر له غطاء سياسي، غطاء عسكري، يشعر بأنه محمي؟
7: ألم يكن هؤلاء الذين يقصفون أربيل ويتبجحون ويتباهون بإرسال المسيرات هم من الفصائل؟ هل نسينا إلى قبل أيام وأسابيع ومنذ 2020 ولحد الآن يعني استهداف أربيل واستهداف مصافي وحقول النفط وحقول الغاز؟
0: طيب،
7: بين حين وآخر على هذا ليس يعني خرق أمني، هذا ليس خرق للسيادة، أنه أنت تستهدف بلدك وليس بلدان الجوار. يعني عندما يستهدفون بلدان الجوار يا محلاها، أنه يستهدفون بلدهم بإملاءات خارجية، فطبيعي جدا الكرد يتخوفون من هذا الفراغ الأمني والانفلات الأمني والاستهدافات تارة بالدرونات.
0: طيب، وهو السؤال هنا أذهب به للسيد واشنطن، لماذا لا تقلق واشنطن أو تخاف على حلفائها؟ سيد ويليام في واشنطن، لماذا يبدو وكأن واشنطن تعيد ذات الكرة من خلال استغلال الكرد؟
10: أنا لست متأكدا مما تقصدونهم أنهم يستفيدون أو يستغلون الأكراد. إذا رأينا الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت في عام 2011، وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترغب بإنهاء وجودها، ولكن أيضا لأنها كانت ترى أن هذا سوف يؤدي إلى استقرار أكبر، ولكن داعش ظهرت مجددا. الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال لديها علاقات جيدة مع الأكراد وأيضا مع الحكومة العراقية، وتريد ضمان أن العراق يتمتع بالسيادة لحماية شعبه. ولكن أكرر أيضا هذه النقطة، هذه الميليشيات التي يجب أن تتخلى عن أسلحتها هي تحافظ على أسلحتها بسبب الوجود الأمريكي قبل. الآن هذه القوات الأمريكية غادرت، فلنرى إذا كان لديهم سبب جديد للحفاظ على أسلحتهم. ولكن فيما يتعلق بالأكراد، الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون لديها روابط وعلاقات لتأكد أن يحصل الأكراد على الكرامة والاحترام كجزء من الحكومة والدولة العراقية، والعمل مع الحكومة العراقية للاعتناء بكافة المواطنين العراقيين.
0: لماذا لم تزودهم بما كانوا يطلبون؟ يتحدثون عن دفاع جوي يحتاجونه، يتحدثون عن قدرة أقله في الدفاع عن أنفسهم، ويشعرون بالخذلان.
10: نعم، يمكن أن أجيب عن هذا السؤال، لأن هذه مسؤولية الحكومة والدولة العراقية أن تفرض هذه السيادة. العراق يجب أن يؤمن هذه الأنظمة الدفاعية. أعتقد أنه من المهم أيضاً أن نتكلم عن ما رأيناه في غالبية الهجمات التي حصلت في كردستان خلال هذا النزاع القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كانت تستهدف القوات الأمريكية عدد كبير من الوفيات منذ فبراير، هي استهدفت الأمريكيين في العراق، فبالتالي عبر إزالة هذه القوات من هذه المنطقة هذا يزيل المخاطر على المنطقة، حيث كان هناك استهداف كبير لهذه القوات الأمريكية. ولكن يعود الأمر للحكومة العراقية لتتمكن من تأمين الدفاع الجوي والدعم والأمن لشعبها، إن كان في أي منطقة، إن كان في جنوب العراق أو الأربيل أو أي منطقة أخرى.
0: طيب، بمناسبة هذا الحديث لنستمع لما قاله رئيس حكومة أقليم كردستان العراق حول الانسحاب الأمريكي.
12: انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء العلاقات مع تلك الدول. العلاقات ستنتقل إلى مرحلة جديدة وبصياغ تعاون مختلفة تتناسب مع تطورات الراهنة واحتياجات الدولة العراقية. قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة في كامل أهليتهما وجاهزيتهما للتصدي لأي هجمات أو تهديدات قد تواجه كردستان في المستقبل.
0: سيد عماد باجلان، ألا يطمئن هذا الكلام بأن هناك شيء ما ربما رسائل تطمين وصلت، أم تراه قبول بأمر واقع أصبح مفروض؟
7: لا لا، هذا أمر واقع، ولكن أمريكا بالنهاية القوات الأمريكية ليست بعيدة.

0: فما بالك يزودوا الإقليم بمنظومات دفاع جوية، هذه يعني مستحيلة، لا يقبلون. يتعاملون مع الكرد بديماغوجية وكأنهم مواطنين من درجة ثالثة. قبل أن أنهي حديثي، يعني عفوا ضيفك علي فضل الله ذكر،
1: هل هو كذلك سيد عماد؟ يا سيد عماد فقط نقطة لو تسمح لي.
0: لم يرتدي حزام.
1: طيب نعم. هل هو التعامل يعني كما ذكرت بديماغوجية مع المكون الكردي، أم بأنه الدولة العراقية يجب أن يكون لها سيادة في إطار سعيها لسنوات طويلة في الوصول إلى هذه السيادة على أراضيها، وأن يكون السلاح محتكر بيد الدولة؟ أنتم جزء من العراق ولستم يعني دولة منفصلة.
0: نعم نحن جزء لا يتجزأ من العراق، ولكن عندما يخص الحديث الإقليم الكل يتحدثون أنه نحن دولة ذات سيادة ولنا دستور ولنا قوانين، في حين منذ سنوات الدستور ضرب بعرض الحائط وخرقت 50-60 مادة من الدستور، وعندما تخص المسألة الفصائل يهددون الحكومة ويهددون إسقاط الحكومة وبقطع آذانات رئيس الوزراء وإلى آخره. فلاحظي الازدواجية بالمعايير بين الخطاب الذي موجود لدى الفصائل أو كانت قسم من الإطار التنسيقي.
1: دكتور علي فضل الله، تحدثت في الجولة السابقة من الحوار عن مجموعة من المحددات من أجل موضوع السلاح، ذكرت
2: قبل السابقة.
1: تفضل.
2: لا السابقة جاوزتيني.
1: أعتقد أنك تريد التعليق قبل السابقة.
2: تحدثت.
1: طيب سأعطيك مساحة أكبر دكتور. تحدثت عن فكرة يعني موضوع السلاح وموجبات وجوده، وبأنه الأمر يأتي من الخارج، ولكن إذا ما استمعنا أيضا إلى الشروط التي وضعتها الفصائل من أجل يعني حتى تسلم هذا السلاح، هي شروط تتعلق بسيادة الدولة. تمام، نتحدث عن خروج القوات الأمريكية، خرجت، نتحدث عن خروج القوات التركية، إخراج حزب العمال الكردستاني، إخراج جماعات المعارضة الإيرانية في الشمال، تعزيز تسليح الجيش، منع استخدام الأجواء العراقية من قبل طائرات أجنبية لضرب إيران وإلى آخره. يعني كلها هذه شروط سيادة الدول تضعها الدول وليس فصائل داخل هذه الدول.
2: ومن الأولى أن يضع هذه الشروط؟ ابن البلد أم تأتي التعليمات من الخارج؟ هل يعقل أن الجانب الأمريكي يشير على الحكومة العراقية بتسليم سلاح الميليشيات؟ هذا السلاح الذي كان في يوم من الأيام هو سببا بانتصار المؤسسة العسكرية العراقية التي كانت تجهز، وعقيدة التسليحية الأمريكية انكسرت أمام المجاميع الإرهابية عام 2014، ومن استطاع أن يحول هذا الانكسار إلى انتصار هو فتوى الجهاد الكفائي التي صدرت من المرجع الأعلى، وتلبية النداء جاءت من هذه الفصائل ابتداء ثم من الشعب العراقي. لذلك أقول هذا الموضوع شأن داخلي، وكل الذي حقيقة تحدثت عنه الفصائل هو فعلا يعمل على قوة الدولة العراقية. ما هي مطالب الفصائل؟ إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، ومنظومة الأمن لا تقبل الشراكة. ولاحظنا حقيقة من خلال وجود القوات الأمريكية أن الجانب الأمريكي ساهم في إدارة الإرهاب وليس محاربة الإرهاب. دليل ذلك أنه خلال عمليات تحرير المحافظات من داعش، قام الجانب الأمريكي باستهداف المؤسسة الأمنية والحشد الشعبي قرابة 47 مرة، بحجة أن هنالك خطأ من قبل القوات الأمريكية. أيضا قام الجانب الأمريكي بإيجاد دعم لوجستي من خلال رمي حقيقة الأسلحة والجانب اللوجستيك إلى المجاميع الإرهابية. لذلك أقول الجانب الأمريكي ليس من المنطق هو من يشير على الحكومة العراقية،
1: ولكن من يتنازع
2: بلد هم من يشيرون.
1: ما الذي يشير على الفصائل يا دكتور؟ دكتور علي، دكتور علي، يا دكتور علي، يعني من الذي يشير على الفصائل؟ أليست إيران؟ ألم يأتي قائد فيلق القدس إلى العراق للحديث في موضوع نزع الفصائل؟ ألم تتحدث بعض الفصائل وتهدد بموضوع حظر الطيران على إيران؟ ما دخلها بإيران إن كانت هي فصائل عراقية وطنية؟
2: شوف ست الكريمة، إذا تحدثت إيران أو لم تتحدث، فأعتقد كل الدول العربية أيضا تحدثت عفوا بالشأن العراقي، وهذا بحد ذاته يعتبر تدخل. لكن أن يتم شيطنة الفصائل أو العمل على تحويل هذه الفصائل من فصائل وطنية تعمل على قوة العراق والعمل على حقيقة إنقاذ العراق من الإرهاب، أنا أعتقد هذا الخطاب أصبح مكشوف للمواطن العراقي. لذلك كل الاحترام، هذه الفصائل فصائل عراقية، ويقامت بتحرير الأنبار وصلاح الدين والموصل العراقية، ولم تحرر طهران أو مناطق أو محافظات إيرانية. أنا أعتقد

0: قد حرب الأربعين يوم وحرب الاثناش يوم كشفت هذه المعادلة، فالفصائل لم تشترك نهائيا لولا الضربات الأمريكية التي وجهت
1: الفصائل
0: الأمنية تحظى بدعم دستوري إلى الحشد الشعبي.
2: أيضا لدينا لم تشترك الحشد الشعبي.
0: اسمعني اسمعني سيد عماد، انا عندي مداخله على كلامك اذا تسمحي لي ست، انا ما اعطيتيني وقتي في موضوع المغالطات اللي ذكرها سيد عماد على انه حكومه السيد محمد الشياع السوداني حكومه اثرت على المال العام وحكومه فاسده. اولا هي لم تكن حكومه الاطار، هي حكومه اداره الدوله، ودليل ذلك انه الاخوه الكرد صوتوا على هذه الحكومه في البرلمان العراقي. ثم اين دور البرلمان او الاخوه البرلمانيين الاكراد في الدور الرقابي اذا كان فعلا هناك إشكاليات في موضوعة الفساد المال والإدارة على حكومة محمد الشياع السوداني؟ أين نواب أربيل والسليمانية ودهوك من هذه المغالطات؟ أكان الأولى أن يتقدموا حقيقة باستجواب لهذه الحكومة؟ إذن هذا الموضوع هو عملية تقليل من شأن هو هذا الوزير من هو؟ هو جهد الحكومة كلها على بناء الجسور، ومن أدار بناء الجسور هو وزير من الديمقراطي من عدكم اللي هو بن كين. فإذا كانت الحكومة متهمة بالفساد فهذا الملف هو الذي فيه إشكال كبير جدا، وبالتالي أنتم جزء من هذا الفساد. لذلك أقول أن نصل إلى مرحلة نحول الخطاب وكأنك تتحدث عن طيب. دولة أخرى وليست بلدك. أنا أعتقد هذا الموضوع معيب، يجب أن يكون هنالك احترام لذات الدولة العراقية. أنت الآن تكلمت حقيقة بنفس بعيد كل البعد عن انتماء العراق. أشكلت كثير على الحكومة.
1: طيب لم نعد نفهم شيء الآن،
0: مو أنت اللي تحدد أن طيب. الفصائل استهدفت الشمال.
1: لم نعد نفهم شيء الآن دكتور علي، يعني ذكرت مجموعة من النقاط أود قبل أن أسألك فيها أذهب للدكتور نجم قصاب. هل يعني تنظرون إلى هذه الفصائل بالعموم في العراق يعني كأحزاب سياسية كشخصيات سياسية كمحللين، هل تنظرون إليها نظرة الفصيل الوطني العراقي الذي يسعى لسيادة العراق الذي لا يرضى على أن يتم الارتهان لأي جهة، أم هم مجرد أذرع لإيران؟
3: يعني أولا أنا لست مخول عن الشعب العراقي حتى أتحدث نحن أو إحنا، يعني ما حد منطيني تخويل، لكن حسب رأيي وحسب المعطيات وقربي للناس وأنا جزء من الناس وأنتقل من منطقة إلى منطقة وأسمع وأرى، هناك انقسام. النسبة الأكبر يرغبون بتسليم السلاح إلى الدولة وهذه الفصائل تزج في العملية السياسية مثل عصائب أهل الحق، مثل سرايا السلام، مثل كتائب الإمام علي، وكثير من هذه الفصائل كانوا سابقا يقاومون أو يقاتلون الأمريكان، بالتالي دخلوا في العملية السياسية وبدأوا يسلمون السلاح. أكو هناك جهة أو أطراف تؤيد هذه الفصائل، منها عقائدية، منها مذهبية، منها طائفية، منها عوامل كثيرة وعديدة. الشعب العراقي الآن منقسم. في وقت صدام كان انقسام اجتماعي، الآن انقسام أسري. العائلة الشيعية تجدين من يقلد السيستاني، من العصائب، من سرايا السلام، وهم أربع أخوان. وكذلك العائلة السنية تجديه مع مثنى السامرائي، مع السيد الخنجر، مع السيد الحلبوسي، هذا وحتى داخل البيت الكردي تجديه ساعة برزاني ساعة طالباني. هذا الانقسام حقيقة لا يصب في استقرار الدولة، وإنما يتحول إلى مناكفات وإلى سجلات وإلى أضعاف الدولة، لأن كلما تتعدد السلطات وكلما تنقسم المجتمع أعتقد الدولة تضعف وتستغل من قبل دول أخرى لأجل الاستفادة ولأجل المكاسب التي تطمح إليها هذه الدولة أو تلك.
1: طيب أرجو أن تبقوا معي، وبمناسبة هذا الحديث نستمع لما قاله رئيس الوزراء العراقي حول هذا الموضوع.
4: مرحلة جديدة قد بدأت، عنوانها سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته.
1: دكتور علي فضل الله، مرحلة جديدة الآن، كيف يمكن البدء بها؟
0: نعم فعلا نحن اليوم حقيقة في خطوة متقدمة نحو تحقيق السيادة. السيادة بالمناسبة هي ليس شعار، مفهوم ومبدأ يحتاج إلى وجود أدوات. أنا أعتقد السيادة تتحقق عندما نستطيع أن نستقل بالقرار الاقتصادي، وللأسف لا زال مصادرة من قبل الجانب الأمريكي. وموضوعة التحكم حقيقة بتدفق الدولار إلى السوق العراقي،
2: حبيبي قبل يومين الفصائل هددوا بقتل علي الزيدي. يا سيادة ده تحكي أستاذ علي فضل الله، قبل يومين هددوا السيد علي الزيدي لما طبق معايير المطارات ومنع الطيران الإيراني. يا أمريكا، من اللي هدد علي الزيدي بالقتل؟
0: أتحداك ألا تذكر لي فقرة قتل أو تهديد بالقتل. أتحداك الآن، أنا بالمناسبة استمعت لك وانت قاطعتني. أتحداك أمام التلفزيون.
2: لا تسحل.
0: طبعا أنت
2: شنو؟
0: بالمناسبة، أنت بالمناسبة
2: يا عمي،
0: أنت متحامل بالمناسبة وتتعامل بأسلوب عنصري باتجاه الفصائل. هذا الموضوع معروف،
2: لا
0: ليس بجديد.
2: لا لا لا
0: أولاً
2: لا لا لا.
0: الفصائل وأكرر تحظى بدعم
1: شعبي، ولكن عملياً ألم تتحدث.
0: أتحداك أن تتحصل على الدعم الذي لدى الفصائل.
2: الفصائل كما يا سيدتي هددت الحكومة،
0: شتان ما بين هذا وذاك. عندك 26 منفذ لحد الآن تتحكم بأمواله، عندك آبار نفط لحد الآن بعيدا عن الحكومة العراقية تتعاقد بها. الفصائل ما عندها هاي الآبار.
1: طيب ولكن ألم تتدخل الفصائل يا دكتور؟
0: الموضوع أنا أكرر.
1: طيب اليوم قبل أن أسألك هذه النقطة،
0: ليس من الشطارة أن تتشاطر أمام الشاشة وكأن جمهور العراقي لا يعرف هذه المعلومات.
1: طيب.
0: هذه معلومات مغلوطة. أنت متحامل، أنا حقيقة أنا أعذرك، أنت متحامل.
1: طيب دكتور علي لو تسمح لي،
0: خارجية. أنت حقيقة مطالبة أن تطبقها باتجاه الفصائل.
1: دكتور علي يعني سأعود لك ولكن أذهب
2: لا
1: إلى
2: لا ما عندي شيء مع الفصائل
1: واشنطن. سيد ويليام،
2: لا نظل الحقيقة.
1: طيب تمام سأعود لكما. سيد ويليام، يعني أنت ترى أمامك ربما حالة أو مشهد مصغر عن الوضع في العراق، هل تعتقد بأنه هكذا سيكون الحال سياسيا بعد الخروج الأمريكي؟
5: أود أن أقول أمراً. أولاً فيما يتعلق بأحد الضيوف الذين قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل الكثير لهزيمة داعش، هذا خطأ. والولايات المتحدة الأمريكية كانت تعمل مع السلطات العراقية ومع الجنود العراقيين، وبهذه القوة تمكنوا من ضمان سلامة العراق من داعش. ويمكن أن أكون موضوعيا أيضا وأن أقول أن بعض الميليشيات أيضا شاركت في هذه الجهود، فلنقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لديها دور كبير في ذلك. أنا مع الأسف أنا لا أوافق على ذلك. أما فيما يتعلق بالإجابة عن السؤال، في نهاية المطاف الوضع السياسي في العراق يجب أن يحل سياسيا، ويجب أن يكون هناك سيادة للحكومة العراقية وأن تكون قادرة على تأمين الأمن والسلامة للمصالح العراقية. لا يمكن أن تكون واشنطن ولا يمكن أن تكون طهران ومصالحها تفرض على العراق وما يجب أن تفعله. فيجب أن يمضي العراق قدما وبناء القوة، لأن العراق يجب أن يعمل لصالح العراقيين، وهذا يشمل كل الجهات في المجتمع العراقي. يجب أن تحل المسألة دبلوماسيا. العراق بعد حوالي 23 سنة من الحرب وعدم الاستقرار، حان الوقت للاستقرار ولجمع كافة مكونات المجتمع. وهذا يعني أن الحكومة العراقية يجب أن يكون لديها حصرية السلاح للتأكد من قدرتها على حماية شعبها.
1: من يعتبر أخطر على الولايات المتحدة باعتقادك، تنظيم الدولة أم إيران؟
5: إيران، لأن إيران لديها القدرة لتهديد المنطقة بأكملها.
1: طيب
5: داعش هو قوة على الرغم من أنها موجودة ولكنها بدت ضعيفة للغاية، وأعتقد أنها قوة.
1: طيب ولكن الأكمل. يعني هذا السؤال يدفعني لسؤال. الولايات المتحدة مكثت في العراق 20 عام بحجة، يعني جزء كبير منها كان بحجة تنظيم الدولة. هي تنسحب الآن من العراق وتعطي المساحة وتفضي وتخلي الساحة لإيران التي يعني تخشاها وتعتبرها أكثر خطر من تنظيم الدولة؟ فسر لنا.
5: نعم، ولكن أول تسليط الضوء على أمر معين. عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية في 2011 كانت بسبب وضع معين، ومن ثم عادت بسبب داعش، وكان هناك عدد من الجنود يواجهون داعش ليس إيران بالضرورة. فالشعب العراقي الآن يجب أن يحدد إذا ما كان يريد أن يسمح لإيران بأن يكون لديها التأثير على هذه الدولة. أنا آمل أن الشعب العراقي سوف يتخذ القرار بأن العراق يجب أن يكون لصالح العراق، ليس والميليشيات يجب أن تعلم هذا الأمر أيضا. يقولون أنهم يريدون الحفاظ على أسلحتهم بسبب الوجود الأمريكي، ولكن رحلنا الآن، فما هو الأهم للميليشيا، التحالف مع إيران أو الدعم للدولة العراقية؟
1: نعم سيد عماد باجلان، كيف ترى مستقبل المرحلة المقبلة وما هو المطلوب ليشعر الإقليم بالانتماء الحقيقي في العراق وعدم الخطر؟
2: المطلوب نعم المطلوب العودة إلى الدستور وتطبيق فقرات الدستور وتفعيل وسن قوانين لتخص الأقاليم والمحافظات، وأن يكون جميع المكونات مشاركين في القرار، في صنع القرار، ولا يعني تهميش مكون على حساب الآخر، وأن يكون السلاح تحت إمرة الدولة حصريا قائد العام للقوات المسلحة، وهذه الأصوات وهذه الأسلحة التي يدعون بالسيادة. يا سيدتي الفاضلة، من المعيب أن ننكر فضل التحالف الدولي في تحرير مدن العراق من دنس داعش 3 سنوات، لولا الغطاء الجوي لكان داعش لحد الآن موجود. المعلومات الاستخباراتية والغطاء الجوي التي قدمها التحالف الدولي، لا يجوز أن نتصدر الشاشات ونقول هم كانوا يدعمون داعش. هذه مغالطة، هذه كارثة. هذا واحد. اثنين، إذا أردنا أن العراق يكون بلدا مستقلا ذات سيادة، لنبعد عن العراق عن هذه الحروب التي بين أمريكا وإيران وإسرائيل وإيران، وأن يعني من الأفضل أن نحمي حدودنا وأن لا نكون حطب لهذه الحرب، لأن هذه الحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
1: طيب.
2: وإذا كانت المسألة مذهبية وعقائدية يجب أن نساند.
0: ألم ترسل قوات إلى قسد عندما تعرضت إلى تهديدات في سوريا من قبل قوات الجولاني؟
2: نعم.
0: ألم ترسل قوات إلى سوريا؟
2: نعم.
0: إلى سوريا لمساعدة قسد؟ بأي غطاء وجهت هذه القوات؟
2: نعم. وأنتم كنتم في سوريا بحجة حماية
0: مع العلم احنا موجهنا اي قوات الى
2: تركتم السيدة زينب ولدتم بالفرار. لا، كنتم تدعمون النظام بشار الأسد، والآن تقولون لا ندعم بشار الأسد.
0: قليلا ننتظر.
2: لا حبيبي،
0: هذه مناوة تكتيكية.
1: طيب دكتور علي،
0: لا تركنا سوريا اللي كانت مساحة
1: استنزاف. بقي دقيقة فقط.
0: اليوم محور المقاومة يسيطر على مضيق قرمز وباب المندب، وكافي لا يستطيع أن يحكم العالم بأجمعه.
1: طيب سيد دكتور نجد، سينتهي الوقت. سينتهي الوقت.
0: باسم الإنسانية.
1: طيب
0: باسم الإسلام.
1: دكتور علي. دكتور علي.
0: فبالتالي أقول الفرقة اللي انهارت في الموصل عام 2014 هي بأوامر من السيد مسعود بارزاني، وكل القوات وأسلحة القوات توجهت إلى أربيل. هل تعلم أن رئيس أركان قوات الدشمركة لحد الآن
2: يصعد الأمر
0: العراقية؟
2: أنت تهين الجيش المالكي. أنت تهين المالكي كان عامل القوات المسلحة. أنت تهين المالكي مختار العصر. كيف يأخذون أوامر من السيد مسعود بارزاني؟
1: كان رئيس الإقليم. يعني هل تسمعون بعضكم؟ يعني هل تسمعوا بعض؟
2: هذا كذب.
1: لو سمحتوا.
2: هذا كذب.
0: طيب. أنا أتكلم بالمنطق والعقل.
2: لا تضل الحقيقة.
0: أنت ابن العراق.
1: طيب اسمحوا لي أذهب لضيفي الدكتور نجم القصاب وهو يستمع إليكما الآن.
0: بخروج القوات الأمريكية.
1: دكتور.
0: لاحظ بغداد وراح ولا حظ أربيل. شتان ما بين أربيل وبغداد.
1: دكتور علي لو تسمح لي أريد أن أقطع الصوت عليك لو تسمح. طيب تمام. نريد أن نسمع لو سمحت، نريد أن نسمع الدكتور نجم قصاب لأنه الوقت سينتهي. ما رأيك إلى أين العراق ذاهب؟
3: يعني على ما يبدو إلى هذه اللحظة السيد الزيدي يمتلك النزعة الإصلاحية لكن لا يمتلك الكتلة النيابية. يتحدثون معه في الاجتماعات شيء وفي العلن شيء آخر. نحتاج إلى فعلا قائد يقود ولا يقاد، لأن الجرأة دائما تعتبر عند المسؤول الرئة الثالثة، من دونها يتحول إلى عقيم. نحتاج إلى قائد جريء يطبق القانون دائما. القانون ما يحتاج إلى التشدق بقدر ما يحتاج إلى الالتزام، والالتزام هذه فرصة تاريخية. اليوم القضاء العراقي مع السيد الزيدي، القوات المسلحة مع السيد الزيدي، المرجعية مع الزيدي، كذلك السيد الصدر وكثير من السياسيين. إذن هذه فرصة تاريخية، إذا نجحت العراق يعبر، وإذا لم ينجح أعتقد العراق يذهب إلى دويلات.
1: شكرا لك من بغداد الدكتور نجم القصاب رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام، كما أشكر أيضا من بغداد الدكتور علي فضل الله الكاتب والباحث السياسي، ومن أربيل السيد عماد بجلان الباحث أيضا في الشأن السياسي، ومن واشنطن الكولونيل ويليام بوتنام ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية. شكرا لكم ضيوف الكرام جميعا. ختام حلقة تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: بمثابة الترخيص،
2: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيء؟
3: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
4: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
5: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
3: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
8: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
7: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
6: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الحرس الثوري الإيراني يتبنى استهداف سفن في مضيق هرمز ويقول إنه في حالة حرب مع أمريكا. وأكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن روبيو طلب من الوفد الإيراني مغادرة نيويورك بعد تعثر المفاوضات. القوات الحكومية تعلن استهداف عناصر حوثية في جبهات تعز بعشرات الغارات، وولي العهد السعودي يؤكد دعم الحكومة اليمنية لبسط سلطتها والتصدي لاعتداءات الحوثيين. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف مركبة على طريق جسر مصياف بريف حمص.

0: قال الحرس الثوري الإيراني إن البلاد لا تزال في حالة حرب، وفي ظل الظروف الراهنة كل شيء يبقى محتملاً. وأضاف في بيان أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف الحرس خلالها سفنا صغيرة تحاول العبور من دون تنسيق. وأكد البيان أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد، وأن التنسيق جار بين الطرفين. نقل موقع إكسوس عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة مغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران. وبحسب المسؤولين الأمريكيين، أبلغت البعثة الأمريكية نظيرتها الإيرانية بضرورة مغادرة الوفد نيويورك، وكان من بين أعضائه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على حركة النفط عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن كميات قياسية من الخام خرجت من المنطقة خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض في وقت قريب جدا.
1: أعتقد أننا في وضع جيد لأن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض. هناك كميات ضخمة من النفط تمر حاليا عبر مضيق هرمز، ونحن ندير حركة المرور فيه ونسيطر عليه بشكل كامل. فإذا وضع لغم واحد في المضيق مثلا، فلن ترغب الشركات في المخاطرة بإرسال سفن تبلغ قيمة الواحدة منها مليار دولار عبر مضيق هرمز. لكن مع ذلك، خلال اليومين الماضيين خرجت من المنطقة كميات من النفط أكبر من أي وقت مضى في التاريخ.
0: قال مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني علي بلالي إن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ البالستية بنفس المعدل والأسلوب حتى لو استمرت الحرب عدة سنوات. وأضاف أن مسألة توطين صناعة الصواريخ البالستية معقدة للغاية، لكن تطويرها في إيران وصل لمستوى لا يتأثر بالعقوبات أو الحصار حسب تعبيره.
2: طورنا البرنامج الصاروخي بطريقة لا تتأثر بالعقوبات والحصار. نحن قادرون على الاستمرار بإطلاق الصواريخ حتى لو استمرت المواجهة لسنوات، وذلك ضمن معدل وكيفية معينة. صحيح أن توطين صناعة الصواريخ مسألة صعبة للغاية، لكن العدو يعلم أن زمن الكر والفر قد انتهى.
0: وقال كبير مستشاري قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا النقدي إن واشنطن استخدمت خلال الأشهر السبعة الماضية كل ما يمكنها استخدامه ضد إيران، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها حسب قوله. وحذر من أن أي عدوان جديد على بلاده سيمثل انتحارا للأمريكيين.
3: أمريكا فعلت كل ما بيدها ضدنا طيلة الأشهر السبعة الماضية وفشلت رغم ذلك، لكنها إذا تصرفت وفق مصالحها الحقيقية فستتوقف عن العمل العسكري. أي عدوان جديد على إيران سيمثل انتحاراً للأمريكيين. منذ سبعة أشهر لم تتمكن فرقاطة واحدة أو قارب صغير تابع للجيش الأمريكي من الرسو في رصيف الأسطول الخامس الأمريكي.
0: نقلت رويترز عن مسؤول أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، مشيرا إلى أن طهران ستناقشه. ولم يكشف المسؤول عن مضمون الرد، لكنه أكد أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم.
4: هدنة على الورق وتصعيد في الميدان. واشنطن وطهران تعودان إلى طاولة التفاوض عبر الوسطاء، لكن من دون أن تتراجع أي منهما خطوة عن شروطها. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول على أن يبحثه في طهران. الوثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يونيو الماضي، في حين يتركز الخلاف الرئيسي على ترتيب الخطوات لا على عناصر الخطة نفسها. لكن هذا المسار يصطدم بجدار من الشروط المتبادلة، موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة أن الاتصالات الأمريكية الإيرانية لم تحقق تقدما ملموسا مع تمسك واشنطن وطهران بمواقفهما وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات. وترى مصادر أمريكية بحسب الموقع أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي لكونغرس. طهران من جهتها تشدد على أن أي تنازل لن يبحث قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. ووسط حالة لا تفاوض ولا حرب ترفع إيران سقف التهديد، لكن سياق المواجهة تزيده العقوبات تشديدا وخنقا. واشنطن أعلنت استهداف 10 أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشراء أسلحة ومكونات لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. لكن ورغم ذلك يبقي جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي باب الاتفاق مفتوحا، ويقول إن مساحة التفاهم موجودة لكن شرط أن تلتزم طهران بتعهداتها. هكذا إذن تبدو المفاوضات خطة من 7 أيام وشروط متبادلة، وشبح التصعيد يظل فوق الطاولة وتحتها.
0: نرحب بضيفنا دكتور أسامة برشيد الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بواشنطن. أهلا بك دكتور. بين احتمالات التصعيد والتهدئة، ما مستقبل المواجهة الأمريكية الإيرانية؟
5: الحقيقة من الصعب أن نتنبأ أو أن نستشرف كيف ستسير الأمور وكيف ستمضي، لأن هناك فجوات واسعة، لكن في نفس الوقت هناك حذر من قبل الطرفين. هناك فجوات فيما يتعلق بالحل كما يتصوره كل طرف من الطرفين، وهناك تهديدات بالتصعيد سواء من الجانب الأمريكي إن لم تحصل على تنازلات من إيران، أو تهديدات من إيران بهجوم استباقي إذا شعرت أن الولايات المتحدة ستهاجمها. لكن أيضا في نفس الوقت هناك تعقيدات يواجهها الطرفان. الولايات المتحدة ليست فقط أنها تواجه الآن انتخابات، إنما هي لا تملك أي خيارات عسكرية عملية قادرة على أن تكسر هذه الدائرة المغلقة التي تجد نفسها فيها. بالنسبة لإيران الآن، إيران أيضا تلقت ضربات هائلة، وإيران اليوم تأن اقتصاديا تحت وطأة العقوبات، ومن ثم فهي تريد مخرجا كذلك. واضح أن هناك خلافات أيضا داخل المؤسسة الإيرانية. واضح أن هناك الجانب السياسي يدفع باتجاه أكثر مرونة في المفاوضات، وهناك الحرس الثوري الذي يريد موقفا أكثر تصلبا، وكل له يعني منطقه. لا يمكن أن نقلل من منطقة أي من الطرفين، لأن المؤسسة العسكرية هنا تنظر إلى أن واشنطن لا تلتزم بأي تعهدات تقدمها، وأيضا تنظر إلى أنها إذا نظر إليها أنها ضعيفة وأنها يعني منهارة من داخلها، فإن الولايات المتحدة ستتشدد في مطالبها. في المقابل الولايات المتحدة أيضا عليها ضغوط، على دونالد ترامب ضغوط انتخابية، وعلى هناك ضغوط أيضا على الولايات المتحدة اقتصاديا، ارتفاع نسب التضخم، ارتفاع الأسعار في أمريكا، لأن هذا سوق عالمي، والسوق العالمي يتأثر الكل به، والمواطن الأمريكي يتأثر اليوم، ولا يوجد أفق للنصر حتى هذه اللحظة، ومن ثم أيضا واشنطن تحت ضغط كبير.
0: نعم.
5: في هذه
0: المعارضة. ودكتور أسامة، ربما يعني ما ذكرته بخصوص الخلاف وتباين وجهات النظر بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية أو الدبلوماسية في إيران ما دفع بالحرس الثوري الإيراني إلى إصدار بيان أكد أنه لا خلاف بين المؤسستين. أذكرت أن الطرفين لديهما أوراق قوة، ولكن أيضا لديهما حسابات وضغوط داخلية وخارجية. هل تبدلت أوراق القوة لدى الطرفين الإيراني والأمريكي مع مرور الوقت؟
5: أظن في الإطار العام أنها لا زالت كما هي. يعني إيران لا زالت قادرة على أن تؤثر على مضيق هرمز بشكل كبير، قادرة على أن تمنع السفن والإبحار، لكن أيضا واشنطن تستطيع كما يبدو الآن أن تمرر عدد من هذه السفن وعدد من ناقلات النفط عبر طرق مختلفة، يعني سواء إطفاء الرادارات، إطفاء الإشارات، وأيضا مرافقة عسكرية أمريكية. لكن هذا مهما يعني تحدثنا عن نجاح لواشنطن، لكن هذا النجاح في حدوده الدنيا، مهما بالغ دونالد ترامب في تصوير الأمر، وكأن حركة الملاحة عادت إلى ما قبل 28 من فبراير. الجزائر. هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح، لأن إمدادات النفط وسوق الطاقة العالمي هو الذي يشهد على حقيقة المزاعم الأمريكية. لكن إيران أيضا لم تستطع أن تغلق مضيق هرمز بشكل كامل، فهنا أوراق القوة لا زالت حاضرة. كل ورق يملك، كل طرف يملك ضغطا على أو أوراق ضغط على الطرف الآخر. الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية، تجمد أرصدة لإيران، تمنعها من تصدير النفط، وهناك الضربات أو يعني احتمالية استئناف الضربات. هذه كلها بالنسبة للولايات المتحدة أوراق ضغط، طبعا العزلة الدبلوماسية وغيرها. الآن في المقابل إيران بتحكمها بمضيق هرمز واستمرار صمودها في هذه المعركة تضع ضغطا كبيرا على واشنطن، لأن واشنطن أيضا الآن لا تملك أفقا لكيف ستنتهي هذه المعركة. هناك نقص في الذخيرة، هناك معنويات في الجيش الأمريكي يعني تتراجع إلى حد كبير، ورأينا قصة حاملة الطائرات لينكن. أيضا هناك الرأي العام المستاء الذي يدفع الثمن في الشارع الأمريكي اليوم عبر ارتفاع الأسعار، عبر ارتفاع نسب التضخم. وهناك العالم الذي يطالب الطرفين بإيجاد حل، لأن العالم كله يتأثر، ليس فقط المنطقة، ليس فقط الإقليم، ليس فقط دول الخليج، العالم كله يتأثر بهذا الصراع. فإذا الأطراف تملك أوراق ضغط، ولكنها أيضا لديها نقاط ضغط حساسة في جسدها، وكل طرف يحاول أن يلمس تلك النقاط الضغط الحساسة في جسد الطرف الآخر، ومن ثم نبقى في هذه الحالة من المراوحة. مع أن دونالد ترامب يهدد الآن بكسر هذه المعادلة، معادلة اللا سلم واللا حرب، معادلة المراوحة بالعودة إلى ضربات عسكرية تحديدا بعد
0: أنه يفكر في العودة إلى تنفيذ ضربات مركزة على مواقع إيرانية. لكن هل هناك تصور ربما لهذه الفترة قبل انتخابات التجديد النصفي؟ ما الذي يمكن أن يقدم عليه ترامب؟ طبعا نحن نستبعد تقديمه تنازلات بشأن المفاوضات مع إيران، خاصة أنه يتعلق ذلك بحسابات داخلية انتخابية. ما هو التصور الذي يمكن أن يذهب إليه ترامب قبل الانتخابات وربما بعد هذه الانتخابات؟ بعد الانتخابات ربما يكون الوضع أسهل بكثير مما قبله.
5: لا شك، يعني طبعا هو من المستبعد أن يقدم تنازلات، لكنه ليس من المستحيل. يعني رأينا ما فعله في شهر حزيران الماضي عندما وافق على الاتفاقية مع إيران، وتلك الاتفاقية كانت هي سبب العودة إلى الحرب، لأنها كانت اتفاقية غير واضحة، اتفاقية فيها الكثير من الألغام بالنسبة للولايات المتحدة، بغض النظر عن عدالة المطالب أم لا. لا أتحدث الآن من حيث العدالة، لكن كيف قيمت أمريكيا هنا؟ قيمت بأن هذه كانت خسارة استراتيجية للولايات المتحدة، وأنها يعني بأنها قدمت تنازلات كبيرة في تلك المفاوضات. فدونالد ترامب لا يريد أن يعود مرة أخرى إلى تلك الصورة وذلك النمط من المفاوضات، لكن هذا لا يعني الاستحالة، لأنه رجل متقلب مزاجي، أي شيء يعني ممكن أن يعيد حساباته ونرى منه موقفا مختلفا. لكن نمشي الآن، نسير على مفهوم الاستبعاد، وهو يركز على أنه لن يكون هناك اتفاق ولن يكون هناك عودة إلى الاتفاق الذي كان في حزيران الماضي. فإذا سنبقى في حالة المراوحة التي نحن عليها الآن، كل طرف يضغط على الطرف الآخر. دونالد ترامب يهدد بقصف البنية التحتية، إيران تهدد بقصف البنية التحتية في المنطقة، دونالد ترامب يهدد بأن يوسع الضربات بشكل أكبر واستهداف مراكز سيادية، إيران تقول بأننا سنستهدف ليس فقط دول في المنطقة، إنما أي دولة أوروبية تخرج منها هجمات مثل بريطانيا ستكون محل استهداف. إذن هنا نحن في حالة المراوحة، لكن أظن بعد الانتخابات دونالد ترامب سيكون لديه أكثر من شهرين ما بين الكونغرس الحالي والكونغرس القادم، وهذه المرحلة التي ستكون أخطر، لأنه سيكون متحرر من أي ضغوط سياسية، ستكون خرجت النتائج. وهنا على إيران حقيقة أيضا أن تنظر بحذر إلى هذه المرحلة، لأنه المراهنة على أن دونالد ترامب لن يسعى لتغيير قواعد اللعبة بضربات أكبر وأكثر وحشية وأكثر تأثيرا، إنما هي مراهنة غير صحيحة وفيها مخاطرة كبيرة. فهذا هو العامل الذي قد يلعب عليه دونالد ترامب، الخوف الذي قد يتسلل إلى قلوب الإيرانيين. لكن رأينا أيضا أنه هذا الخوف فشل في محطات سابقة ونجح في محطة، عندما هدد بمحو إيران دخلت في المفاوضات في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك أصبح تجاوبها أقل، لأن أصبحت تنظر إلى وعود دونالد ترامب ووعيد دونالد ترامب على أنه مجرد يعني كلمات في الهواء فارغة ليس لها معنى. وهذه أحد القضايا التي يحذر منها الخبراء هنا في أمريكا، أن كلمة الرئيس لم يعد لها معنى لإفراد دونالد ترامب في التصريحات والتهديدات. التهديدات والوعيد دون مضمون حقيقي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أسامة أبو رشيد، باحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بواشنطن، شكرا لك. يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا متزامنة تتمثل في ارتفاع الأسعار وتراجع العملة والتضخم، وسط تقديرات لصندوق النقد الدولي بأن يتجاوز انكماش اقتصاد البلاد لهذا العام حاجز 5%.
6: في إيران لم يعد الانهيار الاقتصادي خبراً تتداوله الأخبار وتعيشه الأسواق، بل بات واقعاً يطرق بيوت الإيرانيين في كل يوم. ريال يواصل السقوط ودولار يحطم أرقاماً قياسية، ففي أحدث مؤشر على عمق الأزمة تجاوز الدولار في السوق حاجز 2.5 مليون ريال، مسجلاً مستواً قياسياً جديداً. أزمة الريال ليست سوى واجهة لضغوط أوسع. قطاع النفط المصدر الأهم للعملة الأجنبية تلقى هو الآخر ضربة قوية بعدما أدت القيود البحرية الأمريكية إلى تعطيل جانب كبير من صادرات الخام عبر مضيق هرمز، فيما تتقلص عائدات النفط وتتسع قائمة السلع التي تصبح أكثر كلفة وأقل توفرا. ضغوط تتراكم على إيران في الداخل وشرايين مالية وتجارية تضيق في الخارج.
7: أسعار الأدوية ارتفعت وتضاعفت مرتان وأربعا وحتى 6 أضعاف. بعض الأدوية تشهد نقصا وأخرى اختفت من السوق.
6: على الضفة الأخرى، صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 5% هذا العام، في وقت تواجه فيه البلاد تضخماً شديد الارتفاع. أما الطيران فأصبح جبهة أخرى للعقوبات، إذ فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران في خطوة تستهدف شبكات النقل والتمويل والتوريد. وبين اقتصاد يختنق ودبلوماسية معلقة، تتحول الأزمة مع الأيام إلى ورقة ضغط في قلب مواجهة لا تهدأ بين طهران وواشنطن.
0: وإلى التطورات في اليمن، حيث قتل 5 مدنيين بينهم طفل في استهدافين نفذتهما جماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز. وردت قوات الحكومة اليمنية باستهداف مواقع للجماعة في عدة محافظات، مؤكدة إيقاع قتلى في صفوفها وألحاق خسائر مادية كبيرة. سياسيا، أكدت السعودية دعمها للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.
8: منهم طفل، قتلى مدنيون في تعز. القوات الحكومية قالت إن جماعة أنصار الله نفذت هجوماً أدى إلى مقتل الطفل. وفي هجوم ثان قتل آخرون بصاروخ باليستي استهدف مدينة التربة. قوات الحكومة ردت باستهداف مواقع للحوثيين عند جبهة الوازعية غربية تعز، وقالت إنها نفذت أكثر من 460 استهدافاً، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف الجماعة بمناطق الشرقية والبيضاء والمنصورة. في المقابل، قالت الجماعة إن طيراناً سعودياً نفذ 4 غارات استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية ريدا. وأضاف المتحدث العسكري باسم الجماعة إن الغارات السعودية خلال الساعات 24 الأخيرة زادت عن 50 وطاولت محافظات عدة. زخم قتالي وتعزيزات كبيرة فاجأت فيها قوات الحكومة اليمنية أنصار الله الحوثيين، وعادت لتستعيد ولو قليلاً زمام مجريات المعارك. مجلس الدفاع الوطني يتهم الجماعة باستخدامها أسلحة دفاع جوي إيرانية، قال إنها توسع نطاق التهديد ليشمل خطوط الملاحة الجوية، ويطلب من السكان في مناطق سيطرة الجماعة الابتعاد عن مواقعها، ما يشير إلى إمكانية وجود عمل عسكري أوسع. بالتزامن مع تطورات الميدان، يتواصل الحراك الدبلوماسي والدولي.
3: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد دعم المملكة للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة القرار في البلاد.
9: تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.
3: وفي مصر، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ اختتم زيارة إلى العاصمة القاهرة، عقد خلالها مباحثات بشأن التصعيد العسكري وتداعياته الإقليمية، بحثت جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل دائم.
0: قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد نزيلي إن القوات المسلحة رصدت ونفذت عملية استهداف لمخازن أسلحة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما أكد أن المخازن التي استهدفت كانت تحتوي على كميات كبيرة من الذخائر على غرار الصواريخ الحرارية المضادة للدبابات وقذائف مدفعية وغيرها من الأسلحة في شرق محافظة صعدة. حذرت الحكومة اليمنية من تهديد خطير لسلامة وأمن الطيران المدني الدولي فوق جنوب البحر الأحمر وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. وأوضحت الوكالة أن التحذير يأتي على خلفية اتهام جماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام أسلحة إيرانية تطلق من مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية. ودعت الحكومة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل لمواجهة التهديد وإنفاذ حظر السلاح المفروض على الجماعة، مشددة على أن التصدي لتهديدات الملاحة البحرية في البحر الأحمر لا يجوز أن يغفل الخطر الناشئ على الطيران المدني في أجوائه. قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون جراء استهداف مركبة قرب جسر مصياف بريف حمص وسط سوريا. وقالت مديرية إعلام محافظة حمص إن حالة 2 من المصابين حرجة، ولم ترد تفاصيل فورية عن الجهة المسؤولة عن الاستهداف.
1: حافلة للركاب تحولت إلى مسرح عنف ودماء. 7 قتلى على الأقل سقطوا برصاص مجهول في جسر بمنطقة مصياف بريف حمص، ومن أطلق النار لا أحد يعرف حتى الآن. على الأقل من المعطيات المتوفرة في حادثة تذكر السوريين بحوادث مشابهة في دمشق وما حولها، الحافلة المستهدفة كانت تعبر الطريق وتقل مهندسين عائدين إلى منازلهم، لكن فجأة رصاص كثيف من مجهولين حول رحلة عادية إلى مأساة. 7 أشخاص قتلوا و4 آخرون أصيبوا بجروح متفاوتة، ونقل المصابون إلى مستشفيات حمص بينما وصلت جثامين الضحايا إلى المشافي وفق مديرية الصحة في المحافظة. وبحسب التقارير المحلية، الحافلة التي كانت تقل موظفين وعمالا كانت تابعة لشركة محلية للتجارة والصناعة. عقب الهجوم مباشرة تحركت قوى الأمن الداخلي إلى المكان وأغلقت الطريق وطوقت المنطقة، وبدأت التحقيقات لكشف تفاصيل الهجوم ومحاولة معرفة من هم المسلحون المجهولون. لكن حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولم ترد أي معلومات رسمية تحدد هوية المسلحين أو دوافعهم. هجوم واحد ترك 11 شخصا بين قتيل وجريح، وفتح من جديد سؤال الأمن على الطرقات في سوريا عموما.
0: أعلنت الشركة السورية للكهرباء خروج 3 محطات توليد عن الخدمة إثر انفجار وقع على خط للغاز في محطة تشرين بريف دمشق، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات. وقالت الشركة في بيان إن الحريق الناجم عن الانفجار لا يزال مستمرا حتى الآن، فيما تتابع الفرق المختصة التعامل مع الحادث. وأوضحت أن خروج هذه المحطات من الخدمة سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة.
10: اللي بقول قشقشة.
11: We'll be right back.
10: تم السيطرة على الحريق. وحاليا الدفاع المدني عم يقوم بأعمال التبريد. طبعا المحطة خرجت عن الخدمة بعد توقف الغاز، طبعا ما فجر خط الغاز، بالإضافة إلى خروج محطة دير علي عن الخدمة. الأضرار حاليا ثابتة في خطوط الغاز، بعض محطات أو كابلات في الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والأجسام الرئيسية، إن شاء الله أمورها بخير.
0: هبطت طائرة فلاي دبي البديلة في مطار بن غوريون بعد إطلاقها من مطار تبوك السعودي، وعلى متنها ركاب الطائرة التي هبطت اضطراريا في المطار السعودي بعد تلقي نداء استغاثة إثر إصابة قائد الطائرة ومساعده. وقالت الشركة الإماراتية إن دوافع الهبوط كانت مشاجرة طبيعية، في وقت تبنت المصادر الإسرائيلية الصحفية والرسمية رواية الاختطاف ومحاولة الإرهاب مع التحذير من تهديدات لاحقة.
11: من دبي إلى تل أبيب، كان هذا مسار رحلة فلاي دبي رقم FZ 2073. كل شيء سار بشكل روتيني كالمعتاد لمدة 90 دقيقة، إلى أن أطلق نداء الاستغاثة الأول 7700، الرمز الدولي الدال على حالة طوارئ عامة فوق الأجواء الأردنية بحسب فلاي رادار 24. وبعدها أرسلت الطائرة الرمز 7500 الذي يشير إلى تدخل غير مشروع بعمل الطائرة، بما في ذلك احتمال تعرضها للاختطاف. وخلال فترة وجيزة عاد الرمز 7700 إلى لوائح المراقبة. وبتسلسل الحادثة غيرت الطائرة التي حملت أكثر من 170 راكباً مسارها وهبطت اضطرارياً في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك السعودية، لتتوالى بعدها الروايات العربية والإسرائيلية حول طبيعة الهجوم وصحة توصيفه حادثاً أو عملاً إرهابياً. مطار تبوك أكد أنه جرى نقل كل من الكابتن ومساعده لتلقي العلاج، مع الإشارة إلى أن التحقيقات جارية دون تطرق إلى تفاصيل الواقعة. شركة فلاي دبي الإماراتية من جهتها شددت على أن ما جرى لا يتجاوز كونه حادث أعقب اندلاع شجار بين الطيار ومساعده في قمرة القيادة، مع التنويه إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على الدوافع. في المقابل تمسكت الرواية الإسرائيلية الصحفية والرسمية بمزاعم الاختطاف والإرهاب. هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى احتمال أن أحد الطيارين حاول اختطاف الطائرة بينما سيطر عليه الآخر. وعلى المستوى الرسمي، رئيس الوزراء ووزير أمنه عقدا بعد الحادثة مشاورات أمنية عاجلة. نتنياهو أشار إلى محاولة الاختطاف أيضاً، وحذر من تهديدات أخرى محتملة بعد حادثة فلاي دبي تماماً كما فعل قبل يوم من وقوعها.
12: وجهت الأجهزة الأمنية بالاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة أخرى، ونحن نواصل تقييم الموقف.
11: أما كاتس ادعى أن المهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة وأن ما حدث كان محاولة لهجوم إرهابي. بن كفير تبنى السياق نفسه، بينما نفى زعيم المعارضة يائر لابيد ادعاءات رئيس الوزراء التي تسبق انتخابات الكنيسة المقررة أواخر أكتوبر، واصفاً إياها بحملة تضليل وألاعيب سياسية رخيصة تمارسها أبواق نتنياهو على حساب أمن إسرائيل. وفي النهاية عاد ركاب إلى تل أبيب عبر طائرة بديلة تابعة لفلاي دبي أيضاً، بعد رفض الرياض طلباً من إسرائيل السماح لطائرتها العسكرية بإعادتهم من تبوك. انتهت الرحلة، لكن حقيقة الدوافع والأسباب لم تحسم بعد.
0: وأعلنت شركة فلاي دبي تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل بشكل مؤقت. وأضافت الشركة في بيان أن هذا التعليق المؤقت سيتيح للسلطات المعنية مواصلة عملها وتحديد كافة الحقائق المتعلقة بواقعة الطائرة التي هبطت اضطراريا في مطار تبوك السعودي. وأشار البيان إلى أن الشركة تواصل التنسيق الوثيق مع السلطات الحكومية والجهات التنظيمية والأطراف المعنية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مغادرة قوات التحالف ومعداته قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ قبل سنوات في العراق. كما أشاد ترامب خلال كلمة بعملية الانسحاب وقال إنها جرت بصورة منظمة على عكس عملية الانسحاب التي تمت من أفغانستان في عهد الرئيس جو بايدن.
13: خروج قوات التحالف من قاعدة أربيل يمثل نهاية هذه الرحلة المكلفة إلى الجحيم. نحن أخرجنا كل المعدات، قلت لهم خذوا كل الوقت الذي تحتاجون إليه لكي تخرجوا كل شيء. نحن كما تذكرون في أفغانستان تركنا كل المعدات، لكنني قلت لهم هذه المرة أريد أن تأخذوا كل البراغي، إن وجدتم برغيا واحدا على الأرض خذوه، إن كانت لدينا خيمة حتى خذوها. أخذنا كل شيء، حددت مهمة واضحة وأعطيت القادة أدوات لتنفيذها، ولم أسمح بأن يتحول حضورنا المؤقت إلى حضور دائم هناك.
0: من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة يمثل انتقالا إلى مرحلة جديدة يتولى فيها العراق المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشددا على ضرورة ألا يظل هناك أي سلاح خارج سيطرة الدولة وفقا لما يقتضيه الدستور.
14: لقد انتهت المهمة بانتصاركم، لكن مسؤولية حماية هذا الانتصار باقية، وتقع اليوم على عاتقنا جميعا. وإذ يستكمل العراق سيادته على أرضه، فإننا نؤكد أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. هكذا يقضي الدستور.
0: قال المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق جعفر الحسيني إن الفصائل المسلحة انخرطت في مفاوضات مع الحكومة منذ أكثر من شهر بشأن عملية تنظيم السلاح مقابل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي انتهاك أمريكي أو إسرائيلي، لكنها لم تتلقى أي رد بعد.
15: انخرطت المقاومة الإسلامية من خلال اللجنة الرباعية المشكلة من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع الحكومة العراقية في مفاوضات لبحث عملية تنظيم السلاح، أي سلاح المقاومة، مقابل تحقيق سيادة العراق الكاملة والشاملة المتمثلة بانسحاب القوات الأمريكية والناتو وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من العراق أرضا وجوا وبحرا.
0: طالب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر بحصر السلاح بيد الدولة وببرنامج علني مدروس وذي نتائج واقعية ملموسة ومرضية للشعب والمرجعية. وأعرب الصدر في تغريدة على حسابه بنص إكس عن أمله بأن تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية بمبدأ التعامل بالمثل وألا تتعالى على العراق، مطالبا الجيش الأمريكي بتعويضات عن كل الأضرار التي حدثت بسبب احتلاله العراق. كما حذر الولايات المتحدة ودول الجوار من مغبة التدخل في الشؤون العراقية، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي لقطع العلاقات والتعامل بالمثل، لا سيما في الشأن السياسي والعقائدي وزج العراق في صراعات إقليمية. وطلب الصدر القيادات السياسية باعتزال العمل السياسي فورا وفتح الباب أمام الوجوه الجديدة لإنهاء ملف الفساد وتقوية القوات الأمنية بكافة صنوفها ولا سيما حرس الحدود. كما أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني أن انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني إنهاء العلاقات مع الدول المشاركة فيه، بل انتقالها إلى مرحلة جديدة من التعاون، مشيرا إلى جاهزية الجيش العراقي وقوات البشمركة للتصدي لأي تهديدات.

0: طيارة إسرائيلية على منطقة القرارة في خان يونس جنوبية قطاع غزة، ونقل جثمان الشهيد النجار إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون من بينهم طفلة جراء قصف إسرائيلي صادفهم قرب طريق صلاح الدين ببلدة القرارة جنوبية قطاع غزة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. أصيب فلسطينيون بنيران الاحتلال جنوب شرقي دير البلح وفي مستشفى الشفاء، ودع الأهالي شهداء قضوا في استهداف مخيم حلاوة للنازحين بجباليا قبل تشييعهم.
1: غارة وإسعاف وودع، من بين الركام ينقل جرحى إلى مستشفيات أنهكها القصف، وآخرون رحلوا إلى الأبد، إلى المقابر يحملون. اتفاق وقف إطلاق النار لم يخرج سكان غزة من دائرة الموت. المدينة التي مزقتها الغارات ما زالت تستقبل غارات جديدة. قرب مفترق مجلس الوزراء جنوب غربي مدينة غزة استهدفت غارة إسرائيلية مركبة. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن طواقمه نقلت الشهداء إلى مستشفى الشفاء والجرحى إلى مستشفى القدس. هيكل ممزق على الطريق، وفي المستشفى أجساد يحاول الأطباء إنقاذها بما أمكن. بعض الإصابات خطيرة جدا وفق مصادر طبية، وهنا لم يعد ممكنا إنقاذه. يودعون فقيدا سقط في غارة على مخيم للنازحين في جباليا أودت بحياة 7 أشخاص على الأقل. يصلون عليه ثم يحملونه إلى مثواه الأخير. المخيم الذي لجأ إليه السكان بحثا عن الأمان يصله القصف باستمرار.
2: مخيم حلاوة يبعد عن الخط الأصفر ما يقارب كيلومتر، ولكن رغم هذا البعد المسافة فالجنود الاحتلال المتمركزين على تل التلال الشرقية لجبال يقومون باستهدافات هذه المخيمات يوميا. هناك رصاص طائش، وهناك رصاص متعمد، وهناك استهدافات من طائرات الاستطلاع.
1: أكثر من 1400 فلسطيني استشهدوا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بحسب وزارة الصحة في غزة. خلف كل رقم عائلة تقف عند باب مستشفى واسم يضاف إلى قوائم الشهداء.
3: وأنا بناشد العالم كله، لحد هان كفاية، نص قطاع غزة مات وفيش ناس تقلي عنا، فيش حد معبرنا.
1: أمام هذا الوداع المتكرر يصبح معنى وقف إطلاق النار سؤالا موجعا: متى تتوقف النار فعلا؟ بنود الاتفاق لم تمنح هؤلاء الأمان الذي ينتظرونه، ولا إعلان جديدا عن اختراق في مفاوضات مرحلته الثانية. وفي أحدث موقف قطري اتهم المتحدث باسم الخارجية الحكومة الإسرائيلية بمحاولة تقويض جهود وقف إطلاق النار مرارا. أما هنا في غزة فيقاس نجاح الاتفاق بيوم يمر من دون غارة ومن دون جنازة أخرى.
0: أظهر تقرير إحصائي لوزارة الصحة في غزة أن أكثر من 70% من الوفيات المسجلة خلال العام الماضي نتجت عن استهداف إسرائيلي مباشر. وقالت الوزارة في بيان إن عدد الوفيات الناجمة عن الاستهدافات الإسرائيلية خلال عام 2025 بلغ 17,280 فلسطينياً. وأوضح البيان أن الذكور يشكلون النسبة الأكبر من الوفيات بمعدل 73%، كما أن محافظة غزة سجلت أعلى نسبة وفيات بمعدل 37%. في الضفة الغربية اقتحم مستوطنون إسرائيليون بحافلاتهم رفقة آليات الاحتلال مدينة نابلس متجهة نحو قبر النبي يوسف، وأظهرت مشاهد اعتداء المستوطنين على أحد المواطنين الفلسطينيين في سوق الحسبة بالمدينة. هذا وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا على 10 قرى وبلدات فلسطينية.

0: في شرق جنين لتسهيل احتفال المستوطنين بالأعياد اليهودية في البؤر الاستيطانية التي أنشئت مؤخراً.
1: يحتفل المستوطنون هنا في بؤرة كاديم في المنطقة الشرقية من مدينة جنين للمرة الأولى بعد إخلائها مع 5 بؤر أخرى عام 2005. أعادت حكومة بنيامين نتنياهو بناء هذه البؤر الاستيطانية كاديم وغانيم في المنطقة الشرقية من مدينة جنين. 7 بؤر استيطانية زرعتها الحكومة عدا عن قيامها بزرع العديد من معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هدفها في نهاية المطاف احتلال الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصالها عن بعضها البعض. يحتفل المستوطنون هنا في هذه المستوطنة بعد مسير نظموه من مستوطنة غانيم المجاورة، مساحة جغرافية خضراء في المنطقة الشرقية من مدينة جنين يتوسطها هذا المعسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هو واحد من 5 معسكرات زرعها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة حماية هذه البؤر الاستيطانية 7 التي أقدم على زرعها في مناطق الضفة الغربية المحتلة. نلاحظ هنا أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بحماية المستوطنين حتى في المكان البعيد والقريب. يقول الفلسطينيون في هذا الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بمداهمة العديد من المنازل وإخلائها بقوة السلاح، وأخبر الناس أنه سيبقى فيها لتأمين اقتحام المستوطنين واحتفالاتهم بالعيد حتى يؤمن ذلك. أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية بوضع البوابات الحديدية والحواجز العسكرية في المناطق المختلفة، قبل أن يقوم كذلك عمليا بمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة. 10 قرى وبلدات في المنطقة الشرقية من مدينة جنين تم تقطيع أوصالها عن بعضها البعض حتى يحتفل المستوطنون بهذا العيد. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن نحو 30 اعتداء سجلت خلال 24 ساعة من المستوطنين ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية. فهد العصا، التلفزيون العربي، المنطقة الشرقية من مدينة جنين.
0: قال مستشار مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد إن ما يجري حاليا في السودان هو مقاومة لمؤسسات الدولة بما فيها الجيش ضد ميليشيا الدعم السريع، منتقدا في تصريحات من التلفزيون العربي الخلط الذي يجري بشأن طبيعة الصراع في السودان.
2: ما يحدث في السودان هو حرب مقاومة تقودها الحكومة السودانية والتي تتكون من مؤسسات شرعية للدولة بما فيها الجيش السوداني ضد ميليشيا إرهابية ذات طابع فاشي اعتدت على المواطنين وانتهكت سيادة الوطن واستجلبت المرتزقة حتى من كولومبيا، وهي ميليشيا الجنجويد أو ميليشيا الدعم السريع في هويتها الثانية. هذا التخليط الذي يسيطر على الإعلام والذي يسيطر أيضا على تفكير المجتمع الدولي باتجاه ما يحدث في السودان هو واحدة من الأسباب التي عرقلت الوصول إلى حل حتى الآن، لأننا لا يمكن أن نحل مشكلة إذا لم نصل إلى التشخيص والتعريف الصحيح لها.
0: وانتقد أمجد فريد كبير المستشارين الأمريكيين للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس مؤكدا أنه يراوغ في كل مقترحات الهدنة التي قدمها مجلس السيادة السوداني.
2: أنه منذ أن تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية عبر مسعد بولس بمقترح الهدنة ظل السودان وظلت حكومة السودان تقدم مقترحات عملية لتنفيذ هذه الحكمة لتنفيذ هذه الهدنة وربطها بحل نهائي وشامل للأزمة في السودان، لكن ظلت مظلة مسعد بولس يتجاهل هذه المقترحات ويزعى إلى فرض هدنة تقنن الأمر الواقع لسيطرة ميليشيا الدعم السريع على الأراضي السودانية وعلى المواطنين السودانيين الذين تأخذهم رهائن في إقليم دارفور، وهذا هو الخلاف بيننا وبين.
0: اندلعت حرائق في العاصمة الأوكرانية كييف عقب هجوم روسي استهدف العاصمة خلال ساعات الليل، وأظهرت مقاطع فيديو اللحظات الأولى للهجوم حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان من مواقع مستهدفة. وقال عمدة كييف إن حي أوبولونسكي تعرض للهجوم، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ والإسعاف توجهت إلى المنطقة للتعامل مع تداعيات الهجوم. أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 7 أشخاص إثر هجمات جوية روسية واسعة النطاق ضد منشآت للطاقة وصفت بأنها الأعنف التي تستهدف بنى تحتية منذ شهور. وأضاف المسؤولون أن الضربات استهدفت محطات كهرباء ومنشآت بنى تحتية في أنحاء العاصمة كييف ومناطق أخرى، الأمر الذي أسفر عن انقطاعات طارئة في الكهرباء.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: هو انتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية 92.7
0: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة اف ام.

0: زينة. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: طيب بحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وأسعد الله صباحكم مرة أخرى. نحييكم ونرحب بحضراتكم ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. هذا الصباح يشهد تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بآليات ثقيلة ومعدات للحفر ثقيلة، تتواجد الآن في منطقة طاروسة، المنطقة الاستيطانية الجديدة التي أقيمت غرب مدينة دورة، والتي يحاول الاحتلال بكل الوسائل تحويل تلك المستوطنة وهذه الأرض المصادرة والمسروقة إلى مستوطنة كبيرة تفصل مناطق مختلفة في دورة وتشتت أوصال المنطقة وتلتهم عشرات الدنومات، ربما مئات الدنومات من الأراضي على صالح لصالح الاستيطان على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين. على كل حال نتمنى الخير إن شاء الله للجميع وصباح الخير. يوم جديد وبداية أسبوع أو نهاية أسبوع إن شاء الله، بداية شهر جديد، نسأل الله أن يكون شهر خير علينا وعليكم جميعا. اليوم هو الأول من أكتوبر من سنة 2026، هو الأول من الشهر العاشر من سنة 2026، اليوم 20 من الشهر الرابع من شهر ربيع الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نحييكم دائما وأبدا، كنا قد تابعنا بالأمس مجموعة من الأخبار، صباح هذا اليوم أيضا مجموعة من الأخبار والتطورات فيما يتعلق بموضوع محاولة اختطاف الطائرة الإسرائيلية أو الطائرة التابعة لفلايت دبي في السماء، لكنها فشلت تلك المحاولة. طائرة فلاي دبي تم فتح تحقيق رسمي، وإسرائيل تشدد الرقابة على الطيارين، هذا ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ركاب رحلة شركة فلاي دبي الإماراتية التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل يوم أمس وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. أفادت تقارير إسرائيلية بوقوع مشادة على متن الطائرة، في حين أفاد مطار تبوك السعودي بنقل قائد الطائرة ومساعده إلى المستشفى لمعالجة إصابتين لم يحدد طبيعتهما. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ركاب الطائرة والطاقم نجوا من تحييد المهاجم ومنعه من التسبب في كارثة كبرى. من جانبها قالت شركة فلاي دبي إن مشادة وقعت في قمرة قيادة الرحلة، مشيرة إلى أن الطاقم نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك. وكانت صحيفة دعوت أحرنوت قد قالت في وقت سابق إن الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب على متنها 174 راكبا أرسلت إشارة استغاثة لفترة وجيزة، وأضافت أن إسرائيل أرسلت طائرات مقاتلة لمرافقة الطائرة. طبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن تصرفات الطيار الهندي بطائرة فلاي دبي أنقذت 174 روحا من بينهم إسرائيليون ومواطنون أو مواطنو دول أخرى. وزير الأمن الداخلي الأمريكي قال التحقيق في حادث طائرة فلاي دبي مستمر، وتلقينا تقارير متضاربة بشأن ما جرى. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وصف في بيان ما حدث على الطائرة بأنه محاولة هجوم جهادي. مراسلة هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلت عن مسؤولين أمنيين أن مساعدة طبعا الطيار على رحلة فلاي دبي تحديدا خضع للاستجواب من السلطات السعودية، وحتى الآن لم تظهر أي أدلة أو معلومات تشير إلى ضلوع منظمة إرهابية أو دولة ما. مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي أصدر بمدينة تبوك بيانا أفاد فيه بتلقي مركز المراقبة الجوية نداء استغاثة من الرحلة للقيام بهبوط اضطراري في المطار، مشيرا إلى أن الطائرة هبطت بسلام في المطار. أضاف البيان أنه تبين وجود إصابة لكل من قائد الطائرة والطيار المساعد، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وكذلك تقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن كفير إن إرهابيا حاول إسقاط الطائرة الإماراتية وقتل الإسرائيليين على متنها، مما اضطرها إلى الهبوط في مطار تبوك في السعودية. في الأخبار المحلية، وفاة الشاب يوسف محمود لحروب وإصابة شاب آخر إثر إطلاق نار استهدف محل للمصاغي الذهبية يعود لعائلة لحروب في بلدة ظاهرية يوم أمس في الخليل جنوب الضفة. الغربية. طبعا لا تتوفر تفاصيل حول هوية الفاعل أو دوافع الهجوم، لكن العشيرة كانت قد ناشدت عبر صفحتها للتبرع بالدم من فصيلة أو زائد المصاب في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي الذي أعلن عن وفاته للأسف الشديد بعد وقت وجيز من عملية إطلاق النار. رحم الله طبعا يعني ابن عائلة الحروب، وصبر الله يعني عائلته إن شاء الله، وربنا يبعد عنا وعنكم دائما الشر ويبعد عنا وعنكم يعني كل المشاكل بإذن الله تعالى. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بنرجع لكم إن شاء الله برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. انتهى برنامج على البدري هذا الصباح بملفاته الإخبارية المختلفة. صباح الخير مرة تانية للجميع، بعد الفاصل إن شاء الله برجع لكم نتابع وإياكم الجزء الثاني وحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة بعد قليل.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة، أجمل ترحيب نحن وأنتم هذا الصباح. حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل من يتابعنا بهذا الصباح. صباح الخير مع ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات في البلاد مع بداية يوم جديد وشهر جديد ونهاية أسبوع، نسأل الله أن تكون مباركة للجميع. اليوم هو الخميس الأول من الشهر العاشر، شهر أكتوبر من سنة 2026، هو اليوم 20 من الشهر الرابع، شهر طبعا ربيع الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بنحييكم وبنرحب فيكم دائما وأبدا، ونحن نتابع معكم آخر التطورات الإخبارية الميدانية. أسعار المحروقات هذا الصباح لشهر أكتوبر، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للبترول أن الحد الأقصى للأسعار لبيع المحروقات والغاز المستهلك خلال شهر تشرين أول في كافة المحافظات اعتبارا من تاريخ 1/10/2026 هو كالتالي: البنزين من فئة 95 بثمانية شواكل و17 أجورة، البنزين من فئة 98 بتسعة شيكل و73 أجورة، السولار ب 8 شيكل و99 أجورة، الكاز ب 8 شيكل و99 أجورة، اسطوانة الغاز 2 كيلو ونص 19 شيكل، اسطوانة الغاز 5 كيلو ب 38 شيكل، اسطوانة ال 12 كيلو ب 90 شيكل، اسطوانة ال 48 كيلو جرام ب 360 شيكل، لتر البنزين واصل العمارات ب 4.02 شيكل، كيلو الجرام واصل للعمارات بسبعة شيكل فاصلة صفر أربعة. طبعا خدمة توصيل الاسطوانة للمنازل للمنزل لمنزل المسالك هي 2 شيكل. أهم ملاحظة احنا بنشوفها كل شهر انه على جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار تحت طائلة المسؤولية. هو فيش بعد هيك التزام، يعني المواطن الملتزم مش المحطة. يعني بنحكي عن البنزين صار بتسعة شيكل و73 أجورة، والسولار صار 8 شيكل و99 أجورة، بفارق أجورات كثيرة جدا عن الشهر الماضي. فإحنا بنحكي عن فارق واضح خلال يعني هذا الشهر، أو حتى خلال يعني أو حتى عن الشهر الماضي. يعني كان سعر البنزين ب 8 شيكل و56 أجورة، صار ب 9 شيكل او ب 8 شيكل و99 اجوره، السولار كان ب 8 شيكل و56 اجوره صار ب 8 شيكل و99 اجوره. فاحنا خلص ملتزمين يعني بشكل عام كمواطنين، بندفع بدون اي ادنى يعني تنصل من عمليه الدفع. على كل حال يعني نتمنى ان شاء الله دائما يكون في هناك خير لهالارض ولهالبلد بشكل عام. مباشرة إلى حالة الطقس لهذا اليوم، قبل نروح على الأخبار المختلفة في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة.
0: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: طيب اليوم الخميس 1/10/2026 تبقى درجات الحرارة على حالها، راح يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية في أجزاء غير منتظمة من البلاد، وخلال ساعات المساء والليل راح يكون الطقس باردا نسبيا تنشط الرياح. الجمعة غدا لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر دون معدلات أكتوبر بقليل، راح يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار محلية في شمال البلاد، وخلال ساعات المساء والليل يسود طقس بارد نسبي وتنشط الرياح. يوم السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا لتقترب من معدلاتها السنوية العامة، رح يكون الطقس مائلا للحرارة غائما جزئيا إلى صاف أثناء ساعات النهار، باردا نسبيا خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق الجبال. أما الأحد فتستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة، رح يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئي مائلا للحرارة نهارا مائلا للبرودة بقية الأوقات. يوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة قليلا راح يكون الطقس غائم جزئي إلى غائم بسحب عالية ومتوسطة، يحتمل سقوط رذاذ ومعتدل طبعا خلال ساعات النهار، باردا نسبيا خلال ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل 21 درجة مئوية تنخفض ل 15، بكرة الجمعة 23-15، يوم السبت 25-16، الأحد 25-16، ويوم الاثنين 23 العظمى تنخفض ل 15 درجة الصغرى. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
0: الأحوال الجوية على هوى الحرية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة مباشرة الآن إلى الزاوية العبرية والأخبار العبرية هذا الصباح. ماذا كتب الإعلام الإسرائيلي حول رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب؟ رؤية كثيرة وكبيرة جدا بأن سيناريو إسرائيلي ربما يقترب إلى الدراما في هذا الملف تحديدا، لكن التحقيقات ما تزال مستمرة. ماذا كتب الإعلام الإسرائيلي في هذا الملف تحديدا؟ كيف يعني تابع الأستاذ مازن أبو شمسية هذا الملف وغيره من الملفات؟ سنتابعها معه مباشرة على الهواء مباشرة. أبو أحمد صباح الخير.
3: صباح الخير، تحياتي، أهلين أخي راضي، يسعد صباحك.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. ربما الملف الأبرز والأكثر يعني حرارة هذا الصباح وسخونة هو الملف فلاي دبي، رحلة الطائران المتجهة من دبي إلى تل أبيب. ماذا عن تغيير مسارها؟ كيف كانت الأسباب أو ما هي الأسباب؟ ماذا كتب الإعلام الإسرائيلي وكيف يعني حول الإعلام الإسرائيلي هذا الملف إلى بطولات إسرائيلية داخل يعني قاعات الصحافة؟
3: نعم صحيح، يعني الإعلام العبري صور بهذه العملية بأنها عملية بطولية ووصفها إسرائيل كاتس وزير الحرب بأنها عملية جهادية، ونتنياهو قال بأنها عملية إرهابية. طبعا كانت الروايات مختلفة نوعا ما، ولكن يعني تم الحديث عن أنها عملية إرهابية قبل أن تنتظر إسرائيل النتائج، وهذه كانت الثغرة التي أودت إلى أن يكون هناك سيناريو إسرائيلي بهذا الموضوع بالمناسبة، وخاصة بأنه بالأمس كان هناك استطلاع دراماتيكي أجري ما بعد التأكد من أن الطائرة في باتجاه إسرائيل عند المساء، وطبعا بث حيوي مباشر حوالي تقريبا الساعة 7 أو 7:15 تقريبا هبطت الطيارة لما رجعوا الإسرائيليين على مطار تل أبيب. وهذا الاستطلاع أدى لأن يكون هناك صعودا لنجم نتنياهو على أيزنكوت، ولذلك كان هناك بالأمس لاحظ كان هناك سجال سياسي في الكنيسة بالأمس، كان سجال سياسي، كان هناك مناكفات سياسية ما بين معسكر التغيير ومعسكر نتنياهو، وكأنه يعني يريد أن يوصل له فكرة بأننا يعني الفيلم ما مشاش علينا يعني بهالخصوص يعني. طبعا ما بيقدروش يحكوا مع عسكر التغيير بشكل واضح اكثر لانه في حياة اسرائيليين في الموضوع. وبالتالي يعني كانت صراحة يعني دعني اصفها بشكل واضح هي ضربة معلم من نتنياهو، ولانه يعني كل المحللين قالوا في حسب الاعلام العبري يعني هل بقدرة قادر انه يتواجد طيارين سبير ولا مساعدين في على الطيارة، السكينة كيف وصلت للطيارة داخل بعد الفحص الأمني، كيف طيار عماني كمان بده يجي على إسرائيل، إسرائيل تراجعت وقالت بأنه طيار هندي، يعني الموضوع صراحة الموضوع
2: في لفلفة
3: مفبرك، في شيء مش طبيعي.
2: نعم
3: يعني في شيء مش طبيعي، وزائد بأنه الروايات اختلفت شوية هيك وهيك، كيف استقبلته ميري ريجيف، كيف نتنياهو استقبل الركاب الإسرائيليين واللي سماه بطل إسرائيل، وبعدين في كمان طيار يعني شوف الموضوع موضوع كبير، يعني موضوع مش طبيعي، زائد بأنه وهذا يعني نوعا ما أرادت إسرائيل أن تقترب مما يسمى بالتطبيع مع السعودية بهذا الموضوع، وخاصة بأنه يعني هناك إعلان إسرائيلي بأنه الإمارات وافقت على أن تشترك إسرائيل في التحقيق.
2: نعم.
3: هذا صباح اليوم، بينما بالأمس في أحد القنوات العبرية قالوا بأنه جهاز الموساد حاليا موجود مع المحققين في السعودية يقوم بالتحقيق مع مع مع مع الطيار.
2: نعم نعم.
3: يعني معلومات غريبة ومبعثرة أفكار وبعثرة تحليلات وبعثرة معطيات، لدرجة بأنه الواحد صار مش فاهم غير أنه يعني عملية كانت بدها تصير زي التاسع من نوفمبر اللي حصلت في الولايات المتحدة، وبأن هناك يعني مصيبة قد أو يعني كارثة قد تم منعها، وحتى كمان إسرائيل بتقول إحنا بدنا نشارك في هذا التحقيق بس عشان نتأكد إنه إيران لها دخل في الموضوع ولا لا، عشان
2: نعم
3: بعدها لكل حدث حديث.
2: نعم نعم
3: يعني هذا الصراحة موضوع الطيارة اللي وضع السيناريو، يعني وضع بشكل يعني شيطاني مش طبيعي.
2: نعم
3: مش
2: وحبكها
3: طبيعي،
2: جيدا
3: محبوكة تماما يعني،
2: نعم
3: شايف
2: نعم
3: كيف. وزائد انه يعني اللي الناس حتى من داخل البيت بسموها، يعني انه ناس من عندهم بقول لك يعني انه هذا شيء غريب. امبارح بتعرف انا دخلت على التيك توك لمشاهير اسرائيليين، هذول اللي بيطلعوا على التيك توك كثير، يعني هذول كانوا يحكوا بشكل عام بشكل ساخر
2: نعم
3: انه يعني لسان حالهم، يا قدرة قادر في طيار تاني، يا قدرة قادر في سكينة، يا قدرة قادر عماني ومش عماني. وبعدين صارت بعد ما راح نتنياهو بليلة كمان، او يعني تاني يوم ما راح نتنياهو للامارات، وبعدين قال لا عفوا قبلها بيوم قال انه في ناس راح تهاجمنا. بعد كم من يوم من روحته للإمارات، بعد 6 أيام من العزلة الكبرى التي حدثت في الأمم المتحدة، كل هذا الشيء يعني صراحة وضع الأمور في نصاب. الآن إذا كان تكشفت فبركات هذا الموضوع أكثر فأكثر، هي راح تكون مصيبة
2: نعم
3: لنتنياهو.
2: نعم نعم
3: لكن في المحصلة يعني الإعلام العبري انشغل بشكل كبير فيها، وبقول لك قادم الساعات سوف يكشف معلومات أكثر فأكثر. ويعني شيء غريب يعني جد، حتى كان امبارح يعني كان في تصوير معين، وكأنه يريد أن يصار أن يكون هناك، وكأنهم بيعرفوا أنه في صار راح تكون مصيبة، عرفت يعني اللي بعض الفيديوهات اللي رشحت واللي طلعت من هذا الموضوع.
2: نعم نعم نعم
3: هذا فيما يتعلق بالطائرة. اليوم المحكمة العليا في إسرائيل صراحة هو اليوم مصيري في موضوع الانتخابات أو في جزء من الانتخابات الإسرائيلية بعد
2: نعم
3: 26 أو 27 يوم.
2: نعم
3: اليوم المحكمة العليا في إسرائيل راح تنظر في الالتماسات من أجل شطب ترشح عوفر كسيف وسامي شحاتة والقائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة الثلاثية. يعني اليوم مصيري، ممكن يتم استبعاد سامي شحاتة وعوفر كسيف، لكن القائمة العربية الموحدة لا طبعا، والقائمة الثلاثية في خطر صراحة.
2: نعم نعم
3: وبالتالي اليوم هذا يوم مصيري، وهذا اليوم اللي بتتخوف إسرائيل من ردات الفعل فيما لو تم المنع، لأنه أنت بتقضي على شريحة كبيرة في المجتمع، أنت بتقضي على أصوات 19.5% من إسرائيل، من العرب الداخل اللي هم موجودين في إسرائيل. الآن فيما يتعلق بأمور أخرى، هل ممكن أن تتخيل أخراضي، هل ممكن أن تتخيل أن يتم وصف الجيش الإسرائيلي بجيش العدو من مين؟ من قبل الحريديم الإسرائيليين؟ هل ممكن يخطر في بالك؟
2: نعم
3: لما
2: نعم
3: مظاهرة أول امبارح بتخرج من مسيرات من قبل الحريديم المتزمتين الذين يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي،
2: نعم
3: كانوا عاملين شعار الجيش هو جيش العدو، يعني عدو لإلهم. تصور لحد وين وصل الانقسام في المجتمع الإسرائيلي. كان طول عمره في مناكفات بين حريديم وغير حريديم، بس مش بهذه الصورة ومش بهذه الحدة
2: نعم.
3: ولا بهذه الوصفية اللغوية أخ راضي صراحة.
2: نعم نعم
3: وبالتالي هذا ينذر بشيء كبير داخل المجتمع الإسرائيلي فيما لو استمر هذا الشيء أكثر فأكثر، وخاصة بأنه معسكر التغيير القادم أو في الانتخابات يعني إذا فاز، بقول إنه أول شيء راح نعمل على تجنيد لما لا يقل عن 15,000 حريديم للجيش الإسرائيلي.
2: نعم نعم نعم
3: وبالمناسبة فيما يتعلق بالجيش وقوة الجيش، يعني بقول لك إنه نفتالي بنت بقول إنه الجيش سوف ينهار. لماذا؟ الجنود يقتلون بسبب قلة المراقبين اللي هم المراقبين اللي على الأبراج، وقلة القناصين. هذا ملفت للانتباه، انه الجيش الاسرائيلي يعاني من نقص في القناصين.
2: نعم.
3: هذا على لسان نفتالي بنت اول امس في المساء.
2: نعم.
3: طبعا فيما يتعلق بالسيارات، انخفاض عفوا نروح لموضوع ارهاب المستوطنين. في شفنا صورة المسن المقدسي العربي المسلم الذي كان قد ضرب عند باب العمود، شفناها الصورة هذه، لأن هذه الصورة انتشرت في كل العالم وشوهد يعني مشاهداتها حسب الرواية الإسرائيلية أكثر من حوالي 50 مليون مشاهدة،
2: نعم
3: هذا المشهد تحديدا. ولذلك يعني هناك ضابط في الجيش الإسرائيلي خرج وقال بأن هؤلاء الناس هم حثالة البشر، ومكتب نتنياهو استنكر، وقائد الجيش الإسرائيلي استنكر، حتى وزير الحرب الإسرائيلي استنكر، طبعا في إشارة إلى أنه استهلاك إعلامي من أجل إظهار أن الدولة الرسمية لا ترغب بهذا الشيء ولا تؤيده،
2: نعم
3: وهم بالمقابل طبعا يعني الجيش ما هو بيكون واقف معهم، بل بالعكس بيساعدهم. وبالتالي يعني هذا الموضوع يعني تتخوف إسرائيل من أن ينتشر أكثر في العالم. انخفاض، لاحظ الخبرين مهمات، يعني خلينا نقول مهمات نوعا ما
2: نعم
3: بشكل فكاهي. أولا، أول شيء انخفاض بنسبة 20% في سرقة السيارات الإسرائيليات.
2: إيش السبب؟
3: 20% أولا اللي هو عدم دخول يعني التشديد في الدخول
2: نعم
3: الفلسطينيين إلى إسرائيل، زائد انه يعني في تكنولوجيا اسرع صارت فيما يتعلق بحمايه السيارات، وزائد مساله انه السيارات في معظمها هايبريد، وهي شويه يعني
2: وذكيه نوعا ما،
3: بيكون فيها اشكاليه نوعا ما في السرقه.
2: نعم.
3: اخر خبر نحكي سيد راضي، وهذا كنت
2: تفضل.
3: احكي لك عنه لما انه يكون اخر خبر في بدايه المقابله، بس انشغلنا في موضوع الطياره. أقول لك إنه ارتفاع في أسعار كثيرة في الحياة في المعيشية في إسرائيل، لدرجة بإنه لاحظ وجبة حمص لاثنين، وبتعرف مع المرافقات الأشياء البندورة ومش عارف الأشياء، ورغيفين أو 3 خبز لاثنين في إسرائيل تكلفتها 88 شيكل.
2: عايش، يعني هي مثلا صحن شاورما مثلا بحمص،
3: صحن حمص مع التتبيلات تبعته، مع بسموها الترويقة ولا مش عارف شو بسموها التانية، هاي مع الخيار والبندورة والمكدوس والزيتون مش عارف ايش والزيت، مع رغيفين او 3 خبز تكلفتها 88 شيكل. طبعا في اشارة الى انه ما زالت وجبة الحمص هي الوجبة الرئيسية والاكثر شائعة في اسرائيل دائما، هذه من عشرات السنوات طبعا.
2: نعم، وبشرتنا انت قبل كم يوم بارتفاع اسعار المحروقات، وفعلا يعني كان في ارتفاع واضح عندنا بأسعار المحروقات، يعني الحمص ممكن يرتفع الفترة الجاية.
3: الله يفرج على الناس، بس
2: ربنا يفرج على الجميع إن شاء الله. أشكرك على هذه المتابعات والقراءات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. سريعا إلى فاصل، بعد الفاصل عودة إليكم لمتابعة ما تبقى من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إنا كنا.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. منستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: مدينة في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: هواوي عالم من التسالي.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد صفابانك.بي اس أو اتصلوا على

0: جنادي إلنا كنا. أهلا ومرحبا بكم من جديد سادتي الكرام إلى هذه الحلقة المقدمة بشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. أثار قانون الجرائم الإلكترونية في فلسطين وتعديلاته نقاشا واسعا حول مدى قدرته على تحقيق التوازن بين مكافحة الجرائم في الفضاء الرقمي من جهة وحماية الحقوق والحريات العامة من جهة أخرى. خلال جلسة نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان لمناقشة ورقة بحثية حول أثر القرارات بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية على الفضاء المدني في فلسطين، تم طرح مجموعة من القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والخصوصية وحماية البيانات والتفتيش الرقمي ومراقبة الاتصالات وحجب المواقع الإلكترونية، إلى جانب أثر تطبيق القانون على عمل الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني. في هذه الحلقة نناقش أبرز الإشكاليات التي أثيرت حول القانون وما الذي تحتاجه تشريعات الناظمة للفضاء الرقمي في فلسطين، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان حرية التعبير والخصوصية والعمل الميداني. يسعدني أن ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عمار جاموس، الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا بهذا الصباح ويعطيك العافية.
1: أهلا بك ويسعد صباحك وصباح جميع المستمعات والمستمعين الكرام.
0: صباح الورد. أستاذ عمار، ما الذي يجب أن يكون الهدف الأساسي من قانون الجرائم الإلكترونية، وأين يجب أن يقف الحد الفاصل بين الحماية أو حماية المجتمع هنا وحماية الحريات؟
1: نعم، هو في البداية ليس قانون صادر عن البرلمان المجلس التشريعي. لا. هو قانون قرار صدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2017 وعدل أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، ولكن حتى الآن لم تصل التعديلات إلى الغاية أو المطالب التي تنادي بها مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيون والقانونيون. هناك مخاطر ناشئة عن هذا القانون بتتعلق بالحق، زي ما تفضلت في مقدمتك، في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، إضافة إلى حرمة الحياة الخاصة. فالقانون هو يتضمن تجريم لبعض السلوكيات الضرورية مثل الاختراق، مثل التهديد الإلكتروني، مثل الاعتداء على البيانات أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات، لكن في المقابل هناك أمور جوهرية ما زالت تمثل إشكالية وتعطي صلاحيات للسلطات الوطنية الفلسطينية. لا. على حساب الحقوق والحريات. احنا بنقول انه يجب ان يكون هناك توازن ما بين تجريم او الجرائم الالكترونية، بمعنى اخر تجريم الافعال التي تشكل خطرا على المصلحة العامة للناس. لا. وتشكل خطرا على ملكيتهم، وبين ان يكون هناك احترام للحقوق والحريات. يجب ان يكون هناك موازنة. هذه الموازنة يتم فحصها في تحديد طبيعة النصوص التي يتضمنها هذا القانون وما إذا كانت غير ضرورية أو غير متناسبة. بحسب بحثنا، مثل جميع القرارات بقانون بصراحة التي صدرت في معظمها، هي تعطي صلاحيات أكثر لأجهزة إنفاذ القانون من النيابة العامة والأجهزة الأمنية على حساب الحقوق والحريات. يعني نقول انه هناك يجب ان تكون موازنة. هاي الموازنة غير موجودة لغاية الان، وتؤدي الى القول بان هذا القانون ما زال يشكل تهديدا للحقوق. نعم. والحريات المكفولة في القانون الاساسي والاتفاقيات الدولية.
0: وهذا. نعم. جزء من طرحكم لأهمية. نعم. تصنيف الجرائم وفق طبيعة الفعل وليس فقط وفق وسيلة أو الوسيلة الإلكترونية المستخدمة، يعني ماذا تقصدون بذلك ولماذا ترونه يعني مهما؟
1: نعم، يعني احنا بنقول ان القانون ليست مهمة في معظم الحالات الوسيلة.

0: المهم هو الفعل بحد ذاته.
1: نعم.
0: بصرف النظر عن وسيلة ارتكابها. طبعا هناك في قانون العقوبات بعض النصوص التي تقيم وزنا للوسيلة في الجريمة وتشدد العقاب عليها. لكن نحن نقول أن الفعل يبقى مجرما سواء كان عبر وسيلة إلكترونية أو عبر وسيلة غير إلكترونية تم بشكل تقليدي. فبالتالي إنه هذا الأمر إنه القانون يعتبر أي جريمة تتم بوسيلة أي جريمة أخرى تقليدية تتم بوسيلة إلكترونية يعتبرها جريمة إلكترونية. هذا الأمر فيه توسع وتم استخدامه بصراحة بتجريم بعض المنشورات بعض الناس الذين يكتبون على وسائل التواصل الاجتماعي وينتقدون السلطات والسياسات العامة والمسؤولين السياسيين بجرائم ذم السلطة العامة وجرائم إطالة اللسان على مقامات عليا وإضافة إلى جرائم إثارة النعرات وتم حبسهم وتم تحويلهم إلى المحاكمة وتم الاستناد إلى هذا النص في قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعتبر أي جريمة أخرى موجودة في قانون آخر مثل قانون العقوبات القانون القوانين الأخرى التي تجرم التحدد السلوكيات المجرمة يعتبرها جريمة إلكترونية. نحن نقول أنه هذا توسع ونقول أنه لا يجب أن تتم أن تكون هذه النصوص موجودة أصلا في قانون العقوبات وحتى لو كانت أصلا موجودة في قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية المحتلة اللي هو لسنة 60 فإنه لا يجب أن يتم تطبيقها في هذا الوقت لأنها تتضمن تقييدا واعتداء على حق الناس في الكلام وفي التعبير عن آرائهم.
1: طيب عندما نتحدث عن قانون الجرائم الإلكترونية تحديدا أين تبدأ وأين تنتهي صلاحية الجهات المختصة في الوصول إلى هواتف وأجهزة المواطنين؟
0: نعم هذه هي النقطة الجوهرية والإشكالية الكبيرة التي في قانون الجرائم الإلكترونية. شوف احنا عندنا تقريبا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وفي جميع مؤسسات المجتمع المدني عندهم إشكاليات جوهرية تتركز هذه الإشكاليات يمكن القول أنها إشكاليتين كبيرتين. أول إشي اللي بتعلق بحرمة الحياة الخاصة ومثل الاعتراض الاتصالات مثل مراقبة الاتصالات مثل تفتيش الأجهزة الإلكترونية. تفتيش الأجهزة الإلكترونية والوصول إلى كلمات المرور الباسورد وإلى غيره هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى هذه هناك تراجع عن الضمانات التي كان يقررها القانون قانون الإجراءات الجزائية. قانون الإجراءات الجزائية هو اللي بيحدد كيف بيتم التحقيق في الجرائم وما هي صلاحيات النيابة العامة وما هي صلاحية مأموري ضبط القضاء اللي هم الأجهزة الأمنية في مسألة التحقيق في الجرائم. القانون هذا كان يضع ضوابط على هذه الأجهزة في مسألة التفتيش والوصول إلى الاتصالات والوصول إلى الأجهزة الإلكترونية. الآن في ظل قانون الجرائم الإلكترونية تم تقليل هذه الضمانات وأصبح بإمكان مأموري ضبط القضاء والنيابة العامة أن يقوموا بالوصول إلى هذه إلى تفتيش الأجهزة الإلكترونية وإلى مراقبة الاتصالات بصورة يعني أسهل مما كانت عليه في قانون الإجراءات الجزائية. في قانون الإجراءات الجزائية بدك تكون هناك أنت بدك فعلا تكون بتحقق في جريمة قد وقعت فعلا مثل جريمة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أكثر من سنة وبدك قرار من النائب العام بدك طلب من النائب العام أو أحد مساعديه وأن يتقدم به إلى محكمة الصلح لمدة 15 يوم. هذه الإجراءات أصبحت أخف في بعض النصوص هناك يكتفى بطلب من النائب العام أو حتى من النيابة العامة سواء كان نائب عام مساعديه وكيل نيابة يتم التقديم بهذا الطلب إلى في بعض الحالات إلى المحكمة وفي بعض الحالات الأخرى لا يلزم القانون بصراحة لتقديم هذا الطلب للمحكمة. وجود المحكمة لمنح الإذن شيء ضروري لحماية الحقوق والحرية.
1: طيب لو حكينا عن تعليق نعم تفضل
0: سريعا اللي هي تشكل مسألة جوهرية حجب المواقع الإلكترونية. حجب المواقع الإلكترونية نحن هذا يؤثر كثيرا على الفضاء المدني ويؤثر كثيرا على حق الناس في الوصول إلى المعلومات. نحن كنا كان الحجب غير متاح في القانون الفلسطيني.
1: نعم.
0: تمام. وكنا نقول أن أي حجب بالمواقع الإلكترونية هو حجب غير قانوني، لحد ما إجا قانون الجرائم الإلكترونية وتم تغطية حجب المواقع الإلكترونية، وفعلا حجبت السلطات الفلسطينية أكثر من مناسبة مواقع إلكترونية. نقول أنه يجب أن تكون هناك أسباب محددة وواضحة عندما تقوم وتريد السلطة الوطنية الفلسطينية أن تحجب مواقع إلكترونية.
1: لا. لا.
0: يجب أن تكون هناك جريمة ارتكبها هذا الموقع الإلكتروني، وليس كما هو الحال في القانون الجرائم الإلكترونية الحالي، أنه بناء على تهديد الأمن العام، تهديد النظام العام، تهديد الأمن القومي. هاي مصطلحات يعني لا يمكن ضبطها وعامة وفضفاضة، ويمكن تفسيراتها من جهة لأخرى. نحن نقول أنها يجب أن تكون مضبوطة، تحديد الأسباب بدقة، وأيضا أن يكون هناك إجراءات عادلة. بمعنى آخر، أنني عندما أقوم أنا بدي كجهات إنفاذ قانون لحجب المواقع الإلكترونية، يجب أن أذهب إلى المحكمة وأن أقدم طلب إلى القاضي، وأن يتم فتح المجال للطرف الآخر المتهم إذا كان موجود طبعا بأن يقدم دفاعه.
1: لا.
0: ما يجري في الوقت الحالي أنه يتم الحجب في غفلة من أصحاب الموقع الإلكتروني. يعني بيروح بقدم طلب على المحكمة وبناء على أسباب غير واضحة، وهذا كله بالقانون لا يشترط انك تدعي الطرف الاخر حتى يقدم دفاعه او يقدم رده على مساله الحجب. وفعلا تم حجب مواقع الكترونيه على الرغم، ومهم كمان، على الرغم من انه اصحاب هذه المواقع كانوا موجودين فعلا في رام الله، وبالرغم من ذلك لم يتم دعوتهم حتى يقدموا دفاعهم.
1: طيب، بحكم خبرتك، يعني ما أبرز التعديلات التي يحتاجها القانون حتى لا تتحول صلاحية الضبط والتحقيق إلى مساس غير مبرر بخصوصية الأفراد وحرياتهم؟
0: شوف، قدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعلى العديد من مؤسسات المجتمع المدني إلى في الآونة الأخيرة، يعني من حوالي شهر تقريبا أو أقل، مذكرة قانونية مفصلة إلى وزارة العدل، إلى معالي وزير العدل.
1: لا.
0: وطالبنا فيها بتعديلات. هناك يعني بصراحة عدة تعديلات وعدة ملاحظات، ولكن يمكن القول أن التعديلات الجوهرية التي بناء عليها سنقيم أي تعديل إذا كان ناجح أو لا، هي تتعلق بضبط صلاحيات إنفاذ القانون بمسألة اعتراض ومراقبة الاتصالات ومسألة تفتيش الأجهزة الإلكترونية. نقول يجب أن يكون هذا الأمر كله بسبب جريمة ارتكبت وله أسباب واضحة وبمراقبة قاضي مختص. هذه لأنه هاي الضمانات، إحنا بدناش نوصل لمرحلة فيها نتصيد عن جرائم. إنه نفتح الأجهزة الإلكترونية عشان ما يكونش عندنا جريمة ويصير عندنا جريمة عبر تصفح الجهاز أو عبر الاعتراض الاتصالات أو عبر مراقبة الاتصالات. وحصلت أن يكون هناك تصيد، يعني يكون هناك تفتيش لجهاز إلكتروني ويكون ليس هناك جريمة، ثم تصبح هناك جريمة بمجرد فتح هذا الجهاز والوصول إلى بعض المحادثات أو إلى بعض الصور. هون أصبح جريمة لم يكن في السابق جريمة، وهذا يهدد حقوق الأفراد بصراحة وأمنهم بشكل كتير كبير. فبالتالي نحن نقول أننا سنقيم أي تعديل لقانون الجرائم الإلكترونية بناء على الأحكام المتصلة بالتفتيش، تفتيش الأجهزة والاعتراض الاتصالات ومراقبتها، أنه يوفر ضمانات أكثر، أن يكون هناك جريمة ارتكبت، أن يكون هناك ضرورة لمثل هذا التفتيش، وأن يكون بمراقبة قاضي مختص ومحايد اللي هو قاضي الصلح، مثل الحال في قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات. وأيضا في مسألة الحجب، حجب المواقع يجب أن تكون هناك أسباب واضحة ومحددة بدقة، وأن يتم احترام حق الناس في الدفاع عن أنفسهم.
1: طيب، في حال وجود
0: أي موقع إلكتروني،
1: في حال وجود أي تعديل جديد للقوانين، ما المعايير التي ينبغي اعتمادها حتى يعني نعرف لاحقا إن كان حقق الغاية المطلوبة منه أم لا؟
0: يعني المعايير اللي احنا طرحناها في أول شيء التعديلات تنشر في الجريدة الرسمية.
1: نعم.
0: وأكيد كل شيء محكوم بالتطبيق يعني، ولكن إحنا نقول أنه القانون يجب أن لا يوفر غطاء لإجراءات غير قانونية. فإذا تم تعديل هذول النصين على الأقل، طبعا هناك تعديلات أخرى مثل ما قلت حضرتك، ولكن هذول هم الاختبار الحقيقي، الحجب ومسألة حرمة الحياة الخاصة.
1: نعم.
0: سنطلع على هذه التعديلات وسنقيمها، ومن ثم يعني مثل ما نقوم بإجراءاتنا في العادة في مراقبة التشريعات، سواء كانت التي صدرت عن البرلمان زمان في وقت سابق أو حتى التي تصدر الآن عن السيد رئيس السلطة، يعني سنقيمها وسنخاطب فيها الجهات المختصة ونعمل بالضبط بما نملك من وسائل من أجل أن يكون التعديل لحساب حماية حقوق الإنسان وحرياته، وألا يتحول مكافحة الجريمة الإلكترونية، نحن مع مكافحة الجرائم الإلكترونية الحقيقية، ولكن ضمن المعايير التي لا تؤدي إلى الافتئات على حقوق الناس وخصوصيتهم.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عمار جاموس الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي في هذه الحلقة التي قدمت لكم بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. شكرا جزيلا لك. بهكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة، ألتقي بكم السبت القادم بحول الله تعالى. شكرا للجميع بلا استثناء، ونهاركم إن شاء الله مبارك. من ربح أبو رموز في هندسة الصوت يعطيك ألف مليون عافية، ومحبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرم، نلتقي بكم السبت القادم، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لعلنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: بيروتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: إن يبقى محتملا. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف الحرس خلالها سفنا صغيرة تحاول العبور من دون تنسيق. وأكد البيان أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد وأن التنسيق جار بين الطرفين. قال مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني علي بلالي إن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية بنفس المعدل والأسلوب حتى لو استمرت الحرب عدة سنوات. وأضاف بلالي أن مسألة توطين صناعة الصواريخ الباليستية معقدة للغاية، لكن تطويرها في إيران وصل لمستوى لا يتأثر بالعقوبات أو الحصار حسب تعبيره.
1: طورنا البرنامج الصاروخي بطريقة لا تتأثر بالعقوبات والحصار. نحن قادرون على الاستمرار بإطلاق الصواريخ حتى لو استمرت المواجهة لسنوات، وذلك ضمن معدل وكيفية معينة. صحيح أن توطين صناعة الصواريخ مسألة صعبة للغاية، لكن العدو يعلم أن زمن الكر والفر قد انتهى.
0: ينضم إلينا من عمان نبيل عتوم، مدير الدراسات الإيرانية بمركز الدراسات الإقليمية. أهلا بك معنا سيد نبيل. الآن وبعد توقع انفراج في أسبوع الأمم المتحدة ثم بقايا عباس عراقجي في نيويورك، تأتي الأنباء من طبعا تسريبات لأكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي طلب من الوفد الإيراني المغادرة بما فيه طبعا عباس عراقجي. هل يعني هذا أن المفاوضات بالضرورة تعثرت، أم هو من الأساليب الأمريكية في مواصلة الضغط حتى من خلال حركة رمزية بطلب المغادرة من الوفد الإيراني؟
2: صباح الخير. يعني يبدو أن الأمور تندرج في إطار موازنة الضغط على الجانب الإيراني، والطرف في هذه المرحلة يعني التصريحات الإيرانية تبدو أقرب إلى إدارة الأزمة منها إلى حلها، لأنه لا زالت تراهن على شراء الوقت ورفع كلفة المواجهة أملاً في انتزاع تسوية بشروط أفضل، غير أنه هذا الرهان يواجه ضغط متزايد بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية واستنزاف الموارد، فضلاً عن الخلافات داخل دوائر صناعة القرار في النظام الإيراني اللي بتدفع بعض القوى بسار التفاوضي نحو التسوية تقوم على أساس تخفيف الضغوط، في مقابل تيار متشدد وفي مقدمتها الحرس الثوري الإيراني اللي برفض أي تسوية ترى باعتبارها لا تحقق المصالح الإيرانية أو تنتقص من أوراق القوة اللي ما زالت إيران تمتلكها. يعني الآن هنالك معضلة حقيقية داخل إيران، أنه لم تعد محصورة في التفاوض مع واشنطن، بل تمتد إلى كيفية إنتاج توافق داخلي على حدود التنازلات وشروط التسوية في وقت العفي العام الاقتصادي دور خطير في الوضع الداخلي الإيراني. الآن أنا أعتقد وفق المعطيات الحالية طلب من الوفد الإيراني المغادرة تحقيق مجموعة من الرسائل، أن واشنطن جادة في الضغط على النظام الإيراني لتقديم تنازلات، وضرورة الاعتراف بأنه إيران لم تعد تمتلك ورقة هرمز. صحيح أن لديها القدرة على الإيذاء لكن فقدت هذه الورقة، وبالتالي ينبغي الاتفاق على القضايا المهمة والمعقدة التي قامت الحرب على أساسها ومثل في الملف النووي.
0: يعني أن إيران لم تعد تمتلك، تقول يتضمن هذا الطلب بالمغادرة معنى أن إيران لم تعد تمتلك تحكم في مضيق هرمز، كيف ذلك؟
2: يعني هي تمتلك القدرة على الإيذاء من خلال ما يسمى بالحرب اللامتماثلة، لديها قدرة على زرع الألغام، لديها قدرة على إرسال الصواريخ الساحلية، الطائرات المسيرة، لكن التحكم حسب المعلومات الأمريكية بأنه يعني السفن وحركة نقل النفط يعني تسير بشكل جيد على حسب التصريحات الأمريكية، وربما هذا بيعكس استقرار أسعار النفط بشكل واضح. الآن طهران فعليا هي تعاني من مشكلة بدليل أنها بدأت تنتقل إلى حرب المضايق والممرات عن طريق الدفع بالحركة الحوثية للتصعيد من خلال باب المندب، وربما هذا يستهدف دعني أسميه تخفيف الضغط عن الجانب الإيراني. طهران صحيح مستعجلة لأن استمرار الحرب والحصار والعقوبات برفع القلق السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني، وواشنطن تضغط بمنطقة التنفيذ أولا، يعني ترفض إظهار تنازلات مسبقة وفق الموقف الأمريكي المعلن. والعقدة الأساسية من يبدأ الآن، إيران هل تبدأ بخطوات عدم الإيذاء في هرمز والانتقال إلى النووي، أما واشنطن بالعقوبات والأموال؟ المقترح الإيراني أنا كما فهمته من خلال التصريحات الإيرانية قد يكون صيغة تزامن متبادل، بمعنى خطوة إيرانية تقابل خطوة فورا خطوة أمريكية. وهذا الخلاف هذا موجود بشكل كبير جدا، لأنه الخلاف بات حول التسلسل أكثر من المضمون، وبالتالي هذا مؤشر على أن استمرار مساحة التفاوض، لكنها لا تعني أن الاتفاق راح يكون قريب، بل العكس من ذلك تماما. ما زالت واشنطن تمارس سياسة الضغط عبر إجبار الجانب الإيراني على ما يسمى بترتيب الملفات، بمعنى الفصل الزمني عنصر مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هرمز، وقف النار في المرحلة الأولى وفتح الملاحة ووقف الضربات وحماية القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، والمرحلة الثانية النووي والتخصيب والمخزون والرقابة والتفتيش على مستقبل المنشآت، والمرحلة الثالثة راح تشمل الاقتصاد وتخفيف تدريجي للعقوبات مع السماح بتصدير النفط ومعالجة الأموال المجمدة، بالإضافة إلى الانتقال إلى الأمن الإقليمي، الصواريخ والمسيرات والميليشيات في لبنان واليمن وفي العراق. لكن بعتقد أنه هذا كل ما يجري هو يمثل ضغط تفاوضي على الجانب الإيراني، خصوصا اليوم نتحدث على أنه واشنطن سعت إلى نقل الحصار من الحصار البحري إلى الحصار الجوي، وبالتالي هذا راح يرفع طيب كلفة استمرار
0: يعني تقرأ كل السلوك الأمريكي على أنه رفع للضغط ضد إيران بما فيها الحركات الدبلوماسية من نوع طرد الفريق المفاوض، بما فيها يعني رفض المقترحات من بينها مقترح أسبوع الهدنة. في تقديرك إلى أين تسير الأمور في الفترة القريبة؟ دائما ما زلنا نبحث عن ما سيحدث بين الساعة الحاضرة وموعد انتخابات التجديد النصفي، في حين يعد ترامب بالحل بعد الانتخابات، بينما صرح في وقت سابق أنها قد تكون أيضا قبل الانتخابات بطريقته في تعويم التواريخ والوعود. من هنا إلى الانتخابات، كيف سيكون الأمر في تقديرك؟
2: أنا في تقديري أنه الأمور قد تكون ما بين خيارين، إن في حال رضوخ الجانب الإيراني وإعادة النظر في الشروط المتعلقة بمضيق هرمز والعقوبات والملف النووي، إذا وصلوا إلى تسوية سوف يكون هنالك دعني أسميه ربما الانتقال إلى هدنة تدريجية ما بين الطرفين، خاصة إحنا اليوم نتحدث عن تآكل هامش المناورة، يعني تضييق المنافذ البحرية والجوية والمالية، مع إدراك الجانب الإيراني ربما قد ينتقل الجانب الأمريكي إلى عقوبات برية عن طريق فرض عقوبات على الدول التي لديها منافذ برية مع الجانب الإيراني، وبالتالي إحكام الخناق على الجانب الإيراني. ربما هذا سوف يؤثر بشكل كبير جدا ويقلص قدرة إيران على إطالة أمد المفاوضات دون تحمل تكاليف اقتصادية إضافية. الآن تعزيز الحاجة إلى اتفاق مرحلي، يعني قد تصبح طهران أكثر استعدادا لقبول تفاهم محدود يخفف الحساب دون تقديم تنازلات نهائية في الملف النووي، مع تقديم المطالب الاقتصادية، لأنه راح تزداد الحاجة الملحة للإفراج عن الأرصدة المجمدة. الآن الموقف الإيراني موقف معقد بشكل كبير جدا، وربما قد يحدث هنالك مغامرة إيرانية، يعني كلما ازداد الضغط الداخلي ربما قد تلجأ إيران إلى سيناريو الخطة باء عن طريق الانتقال من البعد الدفاعي إلى الهجومي، كما تعهد عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين، لممارسة مزيد من الضغوط على الجانب الأمريكي لإجبار الجلوس على طاولة المفاوضات ولرفع الكلفة عن طريق استهداف دول المنطقة والتأثير على انتخابات التجديد النصفي كما تفضلت. وبالتالي احنا أمام سيناريوهين، الجانب العقلاني يقتضي أن تقوم إيران بتقديم تنازلات والانتقال إلى الملف النووي مباشرة، على اعتبار أنه هو الملف المعقد لإقامة الحرب الأساس، وإلا سوف تكون الأمور مفتوحة على كافة السيناريوهين.
0: شكرا جزيلا لك نبيل عتوم، مدير الدراسات الإيرانية بمركز الدراسات الإقليمية، كنت معنا من عمان. إلى التطورات في اليمن، حيث قتل 5 مدنيين بينهم طفل في استهدافين منفصلين نفذتهما جماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز، وردت قوات الحكومة اليمنية باستهداف مواقع للجماعة في عدة محافظات، مؤكدة إيقاع قتلى في صفوفها وإلحاق خسائر مادية كبيرة. وسياسيا، أكدت السعودية دعمها للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.
3: منهم طفل، قتلى مدنيون في تعز. القوات الحكومية قالت إن جماعة أنصار الله نفذت هجوما أدى إلى مقتل الطفل، وفي هجوم ثان قتل آخرون بصاروخ باليستي استهدف مدينة التربة. قوات الحكومة ردت باستهداف مواقع للحوثيين عند جبهة الوازعية غربية تعز، وقالت إنها نفذت أكثر من 460 استهدافاً، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف الجماعة بمناطق الشرقية والبيضاء والمنصورة. في المقابل، قالت الجماعة إن طيراناً سعودياً نفذ 4 غارات استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية ريدة، وأضاف المتحدث العسكري باسم الجماعة إن الغارات السعودية خلال الساعات 24 الأخيرة زادت عن 50 وطاولت محافظات عدة. زخم قتالي وتعزيزات كبيرة فاجأت فيها قوات الحكومة اليمنية أنصار الله الحوثيين، وعادت لتستعيد ولو قليلاً زمام مجريات المعارك. مجلس الدفاع الوطني يتهم الجماعة باستخدامها أسلحة دفاع جوي إيرانية، قال إنها توسع نطاق التهديد ليشمل خطوط الملاحة الجوية، ويطلب من السكان في مناطق سيطرة الجماعة الابتعاد عن مواقعها، ما يشير إلى إمكانية وجود عمل عسكري أوسع. بالتزامن مع تطورات الميدان يتواصل الحراك الدبلوماسي والدولي. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد دعم المملكة للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة القرار في البلاد.
4: تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.
3: وفي مصر، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ اختتم زيارة إلى العاصمة القاهرة، عقد خلالها مباحثات بشأن التصعيد العسكري وتداعياته الإقليمية، بحثت جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل دائم.
0: قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي إن القوات المسلحة رصدت ونفذت عملية استهداف لمخازن أسلحة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما أكد أن المخازن التي استهدفت كانت تحتوي على كميات كبيرة من الذخائر على غرار صواريخ حرارية مضادة للدبابات وقذائف مدفعية وغيرها من الأسلحة في شرق محافظة
5: راديو الحرية.
6: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. مع مراسل التلفزيون العربي علي الذهب ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي. سأبدأ مع عمر من عدن. أطلعنا على آخر التفاصيل في جبهة عدن وتصريحات الحكومة المعترف بها دوليا. عمر،
2: صباح الخير. النضال شهدت تعز بطول ساعات الليل إلى قبل ساعة من الآن اشتباكات ومواجهات قاسية في كل موقع وفي كل جبهة في المدينة والريف، لكن المواجهات كانت على أشدها في جبهة بني بوكاري بجبل حبشي شرقي المدينة غربي جنوب غربي المدينة، وكذلك على المنفذ الشرقي للمدينة في محيط جولة القصر بالتحديد، وبالإضافة إلى جبهة الوزعية. هذه الثلاث الجبهات كانت على أشدها ولا تزال الاشتباكات هناك، لكن بشكل متقطع بعكس الساعات الأولى من الليل إلى قبل ساعة من الآن. الحوثيون كثفوا قصفهم المدفعي من منطقة الربيع غربي المدينة، استهدفوا الأحياء السكنية فعلا، وهناك عددا من المدنيين بينهم أطفال ونساء سقطوا بهذه الضربات المدفعية للحوثيين. القوات الحكومية أيضا دفعت بتعزيزات ثقيلة إلى الخط الرئيس عند جبهة على الخط الرئيس في الضباب عند جبل هان الاستراتيجي، حيث هجم الحوثيون هناك، لكن القوات الحكومية قالت إنها صدت ذلك الهجوم. الهجوم أيضا تركز في جبهة الكدحة الفاصلة بين مدينتي تعز والمخا. اشتد القصف هناك بمختلف الأسلحة بين الطرفين، وحدث تبادل للقصف المدفعي في أكثر من موقع وفي أكثر من عزلة. الجبهات في المدينة والريف تشهد اشتباكات قاسية بمختلف الأسلحة، لكن سلاح الجو الطيران الحربي التابع للجيش اليمني استهدف مواقع وآليات عسكرية للحوثيين في منطقة الوازعية غربية المدينة، حيث تدور المواجهات هناك بعد وادي وعقبة المنصورة على حدود محافظة لحج جنوبي اليمن. تجري مواجهات محتدمة في الأثناء في قبيلة الأغبرة بمديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، وهذه المنطقة هي متاخمة لجبهة كهبوب المطلة على باب المندب. تقول قوات العمالقة هناك إنها استهدفت عددا من آليات الحوثيين وقناصاتهم في أعالي الجبال، كما استهدفت تجمعات للحوثيين في مديرية ذوباب بالقرب من باب المندب. قوات العمالقة هناك دفعوا، والقوات العسكرية هنا من عدن دفعت بتعزيزات عسكرية ثقيلة إلى المواجهات هناك في بالقرب من مديرية ذباب، وكذلك على مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن في منطقة دوباس ولكحان في مديرية المضاربة. قبيلة الأغبرة دفعت أيضا خسارة ثقيلة منذ يومين، هناك عدد من القتلى من قبائل الصبيحة جراء المواجهات هناك. الحوثيون أيضا قالت القوات الحكومية إنهم تلقوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في المواجهات. الطيران الحربي أيضا قصف مواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم على الجنوب الغربي لمدينة تعز. كل هذه التطورات في مدينة تعز تأتي تزامنا مع العمليات العسكرية التي تدور في محافظتي مأرب والجوف. هذه التطورات التي يمكن أن نجملها هذا الصباح نضال.
1: نعم عمر. علي، من ناحية جماعة أنصار الله الحوثيين، إذا لو تنقل لنا الصورة من صنعاء.
3: مرحبا نضال. حتى اللحظة لا تعليقات رسمية هنا من قبل الجانب العسكري أو الإعلامي لجماعة أنصار الله الحوثيين أو كذلك للسلطات المعنية والجهات المعنية في حكومة صنعاء بشأن سير العمليات والمعارك. وهذه الرواية الحكومية فيما يتعلق بجبهة تعز تحديدا التي تعد هي الأعنف خلال الأيام الأخيرة. هذه هي الجبهة التي تشهد حالة من التصعيد والتوتر طبعا، لكن هنالك تصريحات كانت القيادات تتحدث بأن العمليات العسكرية للجانب العسكري لصنعاء سيستمر في هذه الجبهات الداخلية كما يقولون، إذا ما استمرت التحشيدات العسكرية أو التحركات العسكرية من قبل هذه الأطراف التي يتهمون طبعا الجانب السعودي بدعمها، في إشارة إلى طرف الحكومة في عدن طبعا والتشكيلات العسكرية التابعة للحكومة في عدن. يقولون بأنهم سينفذون عمليات عسكرية سواء كانت في جبهة تعز أو بقية الجبهات الأخرى، والحديث هنا عن جبهات مثل مأرب أو الجوف أو البيضاء وغير ذلك من الجبهات. البيانات العسكرية الأخيرة التي كانت ليلة أمس تحديدا تحدثت فقط عن الغارات الأخيرة التي استهدفت بها مناطق في مناطق سيطرة حكومة صنعاء طبعا، والحديث هنا عن غارات تجددت وشنت على محافظة صعدة شمالي اليمن. خلال الساعات الأخيرة شنت غارات على مديريات كتاف والبقع وبني بحر وصحار، إضافة إلى سلسلة من الغارات شنت على محافظة عمران. لأول مرة تستهدف هذه المحافظة بغارات مكثفة وضربات جوية عديدة خلال ساعات محدودة، والحديث هنا عن عدة مديريات في هذه المحافظة التي تقع في الشمال الغربي من صنعاء وتبعد عن صنعاء تقريبا نحو 50 كيلومتر. شنت على مديريات حرف سفيان، عيال سريح، وذيبين، وأيضا عدد وريدة وعدد من المناطق في هذه المحافظة، إلى جانب غارات شنت أيضا على منطقة الدريهمي في الحديدة ومواقع أخرى. الجانب العسكري هنا والمتحدث العسكري هي سريع في بيانه بشأن الغارات، تحدث أن هذه الغارات كذلك استهدفت محافظات كمأرب وتعز بطبيعة الحال، وقال بأن هذه الغارات استهدفت أهدافا أو أعيانا مدنية وشبكات اتصالات وجسور وطرقات، وأن هنالك ضحايا مدنيين نتيجة هذه الغارات التي يتهم فيها الطيران الحربي وفقا للرواية المتكررة والثابتة من صنعاء. توعدوا خلال هذه البيانات بالتصعيد سواء كما يقولون ضد التحشيدات العسكرية في الداخل اليمني أو كذلك بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد الجانب السعودي وتهديد والتوعد باستهداف منشآت سعودية وفقا للرواية هنا من صنعاء التي تكرر هذا الأمر على وفقا أو استنادا للمعادلة التي كانت أعلنتها في وقت سابق، وهي معادلة التصعيد بالتصعيد أو معادلة الحصار بالحصار، كما أنهم لا يستبعدون أيضا احتمالية عودة التصعيد في البحر الأحمر كما يقولون إذا ما استمر التصعيد من قبل الجانب السعودي في عملياته العسكرية سواء بالطيران أو كذلك عبر الجبهات الداخلية. كما نلحظ من هذه البيانات هنالك ربما تبادل اتهامات من قبل الطرفين بشأن بأن العمليات هنا استهدفت المدنيين، نعم، سواء في مناطق الاقتتال أو في المناطق التي يسيطر عليها الطرفان وفق هذه الروايات المتبادلة، مع المعلومات أن هنالك تحشيدات عسكرية مستمرة يدفع بها كل الأطراف في هذه الجبهات المتوترة امتداد لحالة التصعيد منذ أسابيع.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل علي الذهب مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من صنعاء. شكرا أيضا لعمر المقرمي كان معنا من عدن. ينضم إلينا محمد صالح الحربي الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية ومعنا من الرياض. سيد محمد صالح أهلا بك معنا. يعيد الأمير محمد بن سلمان تهديده لجماعة أنصار الله الحوثيين ويقول بأن قوة التحالف تقف مع الحكومة المعترف بها دوليا. إذن هذه الحرب متواصلة وبمزيد من التصعيد.
4: صباح الخير. لا أكيد أنها مستمرة ولكن بخطط استراتيجية متقدمة. الحرب هي يمنية حوثية، دعم من التحالف العربي لدعم الشرعية، ولكن من يقود المعارك هم الجيش اليمني بأسلاب طائراته وطائراته بلا طيار وحشوده تحت غرفة عمليات واحدة. هو يخوض معركة التحرير وليس الدفاع، وإن كانت جبهة تعز والمخا الآن تشهد حالة تمشيط والسيطرة على القمم والجبال، والحوثي ما زال يزج بالآلاف، ولكن للأسف أنهم يقتلون في أتون الحرب خاصة من الأطفال والمرتزقة وطلاب المدارس، ولكن أنه العملية متزامنة مع 4 أو 5 جبهات على طول حقيقة، تقدمات في للجيش اليمني في جبهات كجبهة البيضاء، جبهة مأرب، ولكن الجبهة الساخنة الآن في حالة عملية تمشيط والسيطرة على الجبال وخاصة جبال كهبوب المطلة على باب المندب.
1: هذه الحرب تقول يمنية بكل تأكيد، ولكن من خلال دعم التحالف العربي وأيضا تواجده ومشاركته في المعركة. كانت هناك هدنة طويلة.
4: لا لم يشارك في المعركة.
1: كانت هناك
4: لم يشارك في المعركة إطلاقا.
1: نعم، على الأقل هذا وفق اتهامات جماعة أنصار الله الحوثيين التي تسمي حتى الطيران السعودي رأسا.
4: أبدا.
1: طيب سؤالي الآن عن الهدنة الطويلة التي كانت، وكان يتوقع أن الأمر ربما سيؤول إلى حل. هل من الممكن أن يكون هناك حل دبلوماسي؟ في نهاية الأمر كل طاولة حرب ستعود، أو كل ساحة حرب ستعود إلى طاولة التفاوض.
4: في وجهة نظري، أول شيء أن هذه الحرب يمنية المملكة العربية السعودية هي يعني داعمة للجيش اليمني. الجيش اليمني الآن مؤهل بسربين من الطائرات، بالطائرات بلا طيار، بالقوات، بالتأهيل، بالتجهيزات، بالدعم. لا يحتاج إلى دعم المملكة العربية السعودية إلا لوجستيا ربما في بعض، ولكن الحوثي يريد أن يصور بأن هذه المعركة يمنية سعودية إطلاقا. الحوثي لا يمثل إلا 3% من المكون للشعب اليمني فقط في صعدة وأطراف عمران. أما بالنسبة لسؤالك، لا أتوقع أنه المسار السياسي والدبلوماسي سيأخذ يعني تقدما أو تطورا في الأيام القادمة. أعتقد أنه القطار مضى ولن يقف إلا في قلب صنعاء. طبعا كانت هناك تجارب كثيرة، الرياض 1، الرياض 2، ستوكهولم 2018، الكويت، الظهران الجنوب، عمان، عمان، كلها باءت بالفشل، لأنه هذا الحوثي لا يملك زمام المبادرة، وهو ميليشيا. يعني لا يمكن أن تتفاوض مع ميليشيا، والحكومة الشرعية هي المعترف بها من الأمم المتحدة.
1: إذن السعودية ستبقى هي والتحالف العربي في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين عسكريا. تقول بأن جولات التفاوض السابقة لم تأتي بنتيجة، يعني لا مجال لدبلوماسية في المستقبل.
4: وكرر، ليس السعودية، اليمن حقيقة. السعودية لديها جاهزية قصوى في التصدي للصواريخ العبثية والطائرات بلا طيار التي تطلق من قلب صنعاء ما بين الأعيان المدنية، النساء والأطفال. الحرب الآن يريدون تحويرها وتصويرها وتمديدها للعالم، ولكن هي الآن حرب يمنية. ولكن لاحظنا أنه حتى الموقف السياسي العالمي الأوروبي بدأ يقف إلى جانب، والعالمي طبعا بدأ يقف إلى جانب الحكومة الشرعية.
1: شكرا جزيلا لك محمد صالح الحربي، الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من الرياض. قتل 7 أشخاص وأصيب 4 في استهداف مركبة قرب جسر مصياف بريف حمص وسط سوريا. وقالت مديرية إعلام محافظة حمص أن حالة 2 من المصابين حرجة، ولم ترد تفاصيل عن الجهة المسؤولة عن الاستهداف.
0: راديو الحرية.
5: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورنا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. أكثر من 170 راكبا مسارها وهبطت اضطراريا في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك السعودية، لتتوالى بعدها الروايات العربية والإسرائيلية حول طبيعة الهجوم وصحة توصيفه حادثاً أو عملاً إرهابياً. مطار تبوك أكد أنه جرى نقل كل من الكابتن ومساعده لتلقي العلاج، مع الإشارة إلى أن التحقيقات جارية دون التطرق إلى تفاصيل الواقعة. شركة فلاي دبي الإماراتية من جهتها شددت على أن ما جرى لا يتجاوز كونه حادث عقب اندلاع شجار بين الطيار ومساعده في قمرة القيادة، مع التنويه إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على الدوافع. في المقابل، تمسكت الرواية الإسرائيلية الصحفية والرسمية بمزاعم الاختطاف والإرهاب. هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى احتمال أن أحد الطيارين حاول اختطاف الطائرة بينما سيطر عليه الآخر. وعلى المستوى الرسمي، رئيس الوزراء ووزير أمنه عقدا بعد الحادثة مشاورات أمنية عاجلة. نتنياهو أشار إلى محاولة الاختطاف أيضا، وحذر من تهديدات أخرى محتملة بعد حادثة فلاي دبي تماما كما فعل قبل يوم من وقوعها.
5: وجهت الأجهزة الأمنية بالاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة أخرى، ونحن نواصل تقييم الموقف.
4: أما كاتس ادعى أن المهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة، وأن ما حدث كان محاولة لهجوم إرهابي. بن كفير تبنى السياق نفسه، بينما نفى زعيم المعارضة يائر لابيد ادعاءات رئيس الوزراء التي تسبق انتخابات الكنيسة المقررة أواخر أكتوبر، واصفاً إياها بحملة تضليل وألاعيب سياسية رخيصة تمارسها أبواق نتنياهو على حساب أمن إسرائيل. وفي النهاية عاد ركاب إلى تل أبيب عبر طائرة بديلة تابعة لفلاي دبي أيضاً، بعد رفض الرياض طلباً من إسرائيل السماح لطائرتها العسكرية بإعادتهم من تبوك. انتهت الرحلة، لكن حقيقة الدوافع والأسباب لم تحسم بعد.
6: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مغادرة قوات التحالف ومعداته قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ قبل سنوات في العراق. كما أشاد ترامب خلال كلمة بعملية الانسحاب، وقال إنها جرت بصورة منظمة على عكس عملية الانسحاب التي تمت من أفغانستان في عهد الرئيس جو بايدن.

0: من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة يمثل انتقالا إلى مرحلة جديدة يتولى فيها العراق المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشددا على ضرورة أن لا يظل هناك أي سلاح خارج سيطرة الدولة وفقا لما يقتضيه الدستور.
1: لقد انتهت المهمة بانتصاركم، لكن مسؤولية حماية هذا الانتصار باقية، وتقع اليوم على عاتقنا جميعا. وإذ يستكمل العراق سيادته على أرضه، فإننا نؤكد إنه لا سلاح خارج مظلة القانون، ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. هكذا يقضي الدستور.
0: هذا وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق جعفر الحسيني أن الفصائل المسلحة انخرطت في مفاوضات مع الحكومة منذ أكثر من شهر بشأن عملية تنظيم السلاح، مقابل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد مع الاحتفاظ بحق الرد على أي انتهاك أمريكي أو إسرائيلي، لكنها لم تتلقى أي رد.
2: انخرطت المقاومة الإسلامية من خلال اللجنة الرباعية المشكلة من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع الحكومة العراقية في مفاوضات لبحث عملية تنظيم السلاح، أي سلاح المقاومة، مقابل تحقيق سيادة العراق الكاملة والشاملة المتمثلة بانسحاب القوات الأمريكية والناتو وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من العراق أرضا وجوا وبحرا.
0: كما أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أن انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني إنهاء العلاقات مع الدول المشاركة فيه، بل انتقالها إلى مرحلة جديدة من التعاون، مشيرا إلى جاهزية الجيش العراقي وقوات البشمركة للتصدي لأي تهديدات قد تواجه الإقليم.
3: انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء العلاقات مع تلك الدول. العلاقات ستنتقل إلى مرحلة جديدة وبصياغ تعاون مختلفة تتناسب مع تطورات الراهنة واحتياجات الدولة العراقية. قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة في كامل أهليتهما وجاهزيتهما للتصدي لأي هجمات أو تهديدات قد تواجه كردستان في المستقبل.
0: في الضفة الغربية اقتحم مستوطنون إسرائيليون بحافلاتهم رفقة آليات الاحتلال مدينة نابلس متجهة نحو قبر يوسف، وأظهرت مشاهد متداولة اعتداء المستوطنين على أحد المواطنين الفلسطينيين في سوق الحسبة بالمدينة. قال مستشار مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد إن ما يجري حاليا في السودان هو مقاومة لمؤسسات الدولة بما فيها الجيش ضد ميليشيا الدعم السريع، منتقدا في تصريحات للتلفزيون العربي الخلط الذي يجري بشأن طبيعة الصراع في السودان.
4: ما يحدث في السودان هو حرب مقاومة تقودها الحكومة السودانية والتي تتكون من مؤسسات شرعية للدولة بما فيها الجيش السوداني ضد ميليشيا إرهابية ذات طابع فاشي اعتدت على المواطنين وانتهكت سيادة الوطن واستجلبت المرتزقة حتى من كولومبيا، وهي ميليشيا الجنجويد أو ميليشيا الدعم السريع في رؤيتها الثانية. وهذا التخليط الذي يسيطر على الإعلام والذي يسيطر أيضا على تفكير المجتمع الدولي باتجاه ما يحدث في السودان هو واحدة من الأسباب التي عرقلت الوصول إلى حل حتى الآن، لأننا لا يمكن أن نحل مشكلة إذا لم نصل إلى التشخيص والتعريف الصحيح لها.
0: أفاد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بمقتل 11 شخصا من بينهم 9 نساء وأطفال وإصابة 11 وتدمير 3 منازل جراء قصف باكستاني استهدف منازل في ولاية هلمند. في المقابل قالت الحكومة الباكستانية إنها نفذت غارات جوية على مخابئ منظمات وصفتها بالإرهابية في أفغانستان، مشيرة إلى مقتل 22 مسلحا في الغارات الجوية وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

0: هذا وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن قواتها قتلت أكثر من 40 مقاتلا وصفتهم بأنهم متمردون عبروا حدود البلاد من باكستان. وأضافت الوزارة في بيان أنها أسرت ما يزيد عن 60 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أنها أسرتهم في عمليات بشمال شرق البلاد. وأوضحت الوزارة أن من بين الأسرى والقتلى أعضاء في تنظيم الدولة، متهمة جارتها باكستان بمساعدتهم على دخول الأراضي الأفغانية. ينضم إلينا من إسلام أباد مراسل التلفزيون العربي بلال الأسطل. بلال، إذا تقول الحكومة الباكستانية إنها قتلت 22 مسلحا في غارات جوية على أفغانستان، طبعا ترفض حكومة باكستان هذا الأمر وتتهم الحكومة الباكستانية، ضعنا في صورة آخر التصريحات في باكستان.
1: نعم، بالفعل نضال، هي ذات الكرة تتجدد بين حين وآخر منذ فبراير الماضي حين أطلقت باكستان ما عرف باسم عملية غضب للحق. هذه العملية أطلقتها باكستان فيما تقول بأنه رد على العمليات المسلحة التي ينفذها مسلحون يتخذون من الأراضي الأفغانية ملاذات آمنة لهم ويشنون ضربات موجعة في الداخل الباكستاني، يستهدفون قوات الأمن والمواقع الحساسة في الدولة، وتارة أخرى يستهدفون بعض المواقع المدنية والمساجد المختلفة في مناطق متفرقة من باكستان. في إطار هذه العملية صدر بيان وزارة الإعلام الباكستانية التي قالت بأن القوات الباكستانية المسلحة تمكنت من قتل ما لا يقل عن 22 مسلحا من مسلحي ما وصفتهم بفتنة الخوارج. وهنا هذا المصطلح يشير إلى حركة طالبان الباكستانية وكذلك فتنة الهندوستان، وهذا المصطلح يطلق على الجماعات الانفصالية، خاصة تلك الجماعات التي تنشط في إقليم بلوشستان وعلى رأسها حركة تحرير أو جيش تحرير بلوشستان الذي يتخذ من الأراضي الأفغانية ملاذا آمنا له وفق ما تقول الحكومة الباكستانية، والذي يتلقى دعما من جهات أجنبية مشبوهة وعلى رأسها المخابرات الهندية بحسب ما تقول باكستان. إذن هذه العملية باكستان تصنفها على أنها تأتي في إطار التصدي للعمليات التي يشنها المسلحون داخل الأراضي الباكستانية. نشير هنا نضال بأن هذه العمليات قد طالت العديد من الأماكن وشهدنا ارتفاعا لحصيلة القتلى خلال الأيام الماضية، تشتد وتيرة الهجمات داخل المناطق الباكستانية المتفرقة، وأيضا شهدنا تصعيدا بين الجانبين على كلا الحدود المشتركة بين باكستان وبين أفغانستان. فهناك اتهامات متبادلة، باكستان تتهم الحكومة الأفغانية بأنها تؤوي جماعات مسلحة تنشط داخل الأراضي الأفغانية وتعمل على زعزعة أمن واستقرار باكستان، تتخذ من تلك الأراضي ملاذات آمنة لها. وأيضا في المقابل الحكومة الأفغانية تتهم جارتها الباكستانية بأنها تؤوي جماعات مسلحة وتيسر دخول هذه الجماعات إلى الداخل الأفغاني وعلى رأسها تنظيم الدولة.
0: سنستطلع الرأي من كابل بكل تأكيد مع محمد قاسم مراسل التلفزيون العربي الذي ينضم إلينا الآن من كابل. محمد، إذن تتهم الحكومة الأفغانية كما أشار أيضا الزميل بلال في باكستان، تتهم الحكومة الأفغانية باكستان بتسهيل دخول مقاتلي تنظيم الدولة، وأيضا تقول إن الضربات التي شنتها باكستان تسببت بمقتل مدنيين من بينهم أطفال ونساء. ضعنا في تفاصيل ما تقوله الحكومة الأفغانية بشأن هذه الأحداث.
2: نعم نضال، تقرير سنوي أمني من لجنة أمنية عليا وطنية في أفغانستان أفاد بأن باكستان ليست فقط تسهل دخول وخروج مسلحين من وإلى أفغانستان وباكستان، وإنما تسهل حتى تنقلاتهم عبر المطارات في داخل باكستان، وأيضا تسهل لهم وتوفر لهم المرافق للتدريب والتجنيد. لكن هذه الغارات التي الآن استهدفت ولايتي كنار وهلمند ولا مديرية شولتان في ولاية كنار ومديرية جرمسير في ولاية هلمند، والتي حسب الأرقام الأخيرة أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة 11 آخرين، إن القتلى هم 11 شخصا والمصابون كذلك حسب الأرقام الأخيرة 11 شخصا. تقول الحكومة الأفغانية بأن هذه جريمة وعدوان تقوم به القوات الباكستانية بحق أفغانستان وتكرار للاعتداءات الباكستانية. كذلك البيانات الصادرة من جانب الحكومة الأفغانية نضال دوما تصف هذه الغارات الباكستانية بأنها إخفاقات أمنية، لأنها لا تستهدف الجماعات المسلحة، ولا توجد في أفغانستان جماعات مسلحة تقوم بأي أعمال تخريبية تجاه باكستان، بل تذهب هذه البيانات إلى معطى آخر وتقول بأن الحلقة الأمنية في باكستان تريد إخفاء إخفاقاتها الأمنية الداخلية والسياسية، وتريد تسطير هذه الإخفاقات إلى خارج باكستان في محاولة لصرف الرأي العام الباكستاني من المشاكل الأمنية في داخل باكستان. وكما تدعو دوما الحكومة الأفغانية بضرورة وقف هذه الاعتداءات الباكستانية، وهددت مرارا الحكومة الأفغانية بأنها ستكون هناك حتما ردود مناسبة ورد مناسب ومواقف حازمة. فيما يتعلق ب الادعاء الباكستاني الأخير بأنه كان هناك إطلاق مسيرات من جانب أفغانستان إلى باكستان وهو الذي أشعل أكثر فتيل الأزمة بين الطرفين، تقول الحكومة الأفغانية إن باكستان كانت صوغت وتسوق تلك الشائعات لتبرير هذه الجرائم بحق أفغانستان. لذلك نضال هذه الأزمة بين الفينة والأخرى يأخذ منحى متصاعد بين الطرفين، وتطالب الحكومة الأفغانية بضرورة وقف هذه الاعتداءات الباكستانية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك إذا محمد قاسم مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من كابل. الشكر أيضا لبلال الأسطل كان معنا من إسلام أباد. أصيب شخصان جراء هجمات روسية استهدفت ليلا مدينتي كييف وأوديسا، وأدت لاندلاع حرائق وتضرر مبانٍ سكنية وتجارية وفقاً لهيئة الطوارئ الأوكرانية. وفي كييف أصيب رجل خلال هجوم وقع الليلة الماضية، إذ اندلع حريق داخل منشأة في حي سولوميانسكي، كما اندلع حريق واسع داخل مبنى لمستودعات في حي أوبولون قبل أن تسيطر عليه فرق الإنقاذ. وفي أوديسا جنوباً استهدف الهجوم مركزاً للأعمال، ما أسفر عن إصابة شخص وتضرر أسقف وواجهات مبنيين تابعين للمجمع. هذا وأفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 7 أشخاص إثر هجمات جوية روسية واسعة النطاق ضد منشآت للطاقة وصفت بأنها الأعنف التي تستهدف بنى تحتية منذ شهور. وأضاف المسؤولون أن الضربات استهدفت محطات كهرباء ومنشآت بنى تحتية في أنحاء العاصمة كييف ومناطق أخرى، الأمر الذي أسفر عن انقطاعات طارئة في الكهرباء فضلا عن توقف بعض خدمات القطارات والحافلات الكهربائية. أعاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام طرح فكرة عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، وقوبل إعلانه الذي يعد سابقة لرئيس حكومة بريطانية منذ بريكزيت بترحيب من التكتل وعدد من دوله.
3: بعد 10 سنوات من رحلة بريكزيت تفتح بريطانيا باب العودة إلى خيمة الاتحاد الأوروبي.
4: أعتقد أنه من الصواب إجراء نقاش هادئ بشأن خياراتنا المتاحة بنحو عام في هذا الصدد، أي العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وتحديد ما إذا كان هناك توجه رئيسي أو توافق في الآراء بشأن أحد هذه الخيارات، ومن ثم استطلاع موقف الرأي العام لبريطانيا.
3: رأي عام تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تغير بوصلته. باتت كفة التواقين للرجوع إلى حضن الاتحاد راجحة. وراء هذا التغير تقف عوامل شتى، أبرزها اقتصادي. خسائر تكبدها الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بلغت في العام الماضي أكثر من 240 مليار دولار، وفق أرقام كشف عنها اللورد ليفرمور أمام مجلس اللوردات. كانت كلفة الخروج ثقيلة على الشركات البريطانية بسبب إجراءات تنظيمية وفرض رسوم جمركية. بات التعامل معها أكثر تعقيداً والتنافسية أقل مقارنة بالشركات الأوروبية. لكل ذلك تراجع الاستثمار الخارجي في البلاد بنسبة لا تقل عن 12%. الاتحاد الأوروبي على دراية بهذا الواقع. رغم ذلك رحبت أحد أبرز أعضائه أي فرنسا بالتوجه البريطاني الجديد.
5: Welcome back.
6: أهلا بعودتكم. إذا أراد البريطانيون العودة إلى ذلك الدور الأصلي والريادي، فإني أرى ذلك نبأ سارا للغاية لبلادهم ولأوروبا.
3: حتى إسبانيا التي ما انفكت تطالب باستعادة سيادتها على جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية، فقالت إنها ستفتح ذراعيها.
7: راديو الحرية
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الصلصة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الأطفال حاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. السيدات والسادة أحبتي، أهلا بكم إلى وسط البلد هذا الصباح، اليوم الأول من شهر أكتوبر، تشرين أول أكتوبر للعام 2026. صباحكم وطن ليس مجرد جغرافيا وخريطة، بل شعور دافئ بالانتماء وسلام تغفو عليه العيون مطمئنة. صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة منبر الحرية من الخليل، نحييكم نرحب بكم جميعا ونبدأ معكم مشوارنا هذا الصباح يا سادة بالتعاون مع جوال. من جديد نلقاكم ونتمنى لكم يوما مليئا بكل الخيرات ومعانيها. أيضا هذه تحياتي لفريق عمل برنامجنا، وكالعادة يرافقني المشوار ربحي أبو رموز من الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، وتحيات كل فريق العمل في إذاعة منبر الحرية حتى تمام 11 بإذن الله تعالى. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

إذن أول أيام أكتوبر يا سادة، شهر أكتوبر بمعنى أننا ندخل فعليا مرحلة الخريف، نتمنى لكم أيام طيبة. أول أيام أكتوبر وأسعار المحروقات التي ما بعرف شو اللي صار فيها طارت إلى السماء. سعر لتر السولار تقريبا 9 شيكل إلا أجورة واحدة، يعني 8 شيكل 99 أجورة، وهذا طبعا أثار حفيظة ناس كتير. شو اللي صار؟ طيب ليش ارتفاع الأسعار بهذا الشكل هذا الشهر؟ هل فعلا في عندنا مشكلة بأسعار المحروقات عند الموردين وعند الإسرائيليين تحديداً؟

ولا المشكلة داخلية؟ البعض طبعا كل واحد بيحكي اللي عنده، بس هو فعليا يعني هذا صار أمر واقع اليوم. 1.10 سعر لتر السولار عندنا 8.99 شيكل. طبعا هذا الحكي يعني عمل ضجة كمان عند السائقين والمهتمين بالنقل العام وعند كل الناس بشكل عام، يعني مش بس عند السائقين السيارات العمومية. معظم السيارات اليوم الحديثة في منها يعني نسبة كبيرة تعمل بالسولار، والسولار اليوم ولأول مرة في التاريخ على فكرة من يوم ما تم اكتشاف البترول لليوم، أول مرة في التاريخ بيكون عندنا سعر السولار أغلى من البنزين. عادة البنزين أغلى وأغلى بنسب متفاوتة، كان يعني من فترة شهرين ثلاثة بدأت تنقلب الآية وبدأ السولار يرتفع سعره وينخفض، أو ما ينخفض يعني يضل على ما هو سعر البنزين لحد ما وصلنا لمرحلة بتستخدم السولار في وسائل تانية غير موضوع المركبات. في عنا كمان موضوع التدفئة، احنا داخلين على فصل شتاء وفي ناس كتير بتعتمد السولار كمان في التدفئة، وهذا كمان بيعمل لها أزمة. ليش هيك بصير؟ الله أعلم، لكن أمر واقع واضح إنه كل شيء عم يرتفع في حياتنا إحنا تحديدا في هذه البقعة من الأرض، حتى يزهقونا يمللونا يتعبونا يضيجرونا يأسونا. إن شاء الله إنه ما بنوصل لهذه المراحل، وربنا يعين الناس على كل المراحل المقبلة في حياتهم ويسهلها وييسرها علينا ويغير هالأحوال. يا الله قولوا يا رب، قولوا يا رب دائماً.

0: طيب كمان شغلة بدي أوقف هيك شوي صغيرة عند بيان طبعا فريق ساند للبحث اللي صدر امبارح. فريق ساند للبحث والإنقاذ أصدر بيان بخصوص اختفاء السيدة ميساء أبو يوسف من مدينة حلحول. هذا البيان أكد فيه فريق ساند أنه أعمال البحث والمتابعة عن السيدة ميساء أبو يوسف لسه مستمرة من خلال المتابعة المعلوماتية والإلكترونية والاتصالات والتحرك الميداني حسب الحاجة وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة والتواصل المستمر على مدار الساعة مع ذويها. طبعا كمان أكد الفريق عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة حول تحديد مكان وجودها أو تواصلها مع أهلها، ودعوا الجميع إلى عدم تداول أي أخبار أو معلومات مش صحيحة. وهذا نفسه اللي بنأكد عليه اليوم. أتمنى فعلا أنه شو الداعي لتأليف القصص وسرد معلومات غير صحيحة؟ من وين تخلق هاي المعلومات؟ من وين بتجي هاي المعلومات؟ أتمنى أنه كل الإخوة والأخوات اللي بيتداولوا بعض المعلومات حول هذه القضية ما يتداولوها، يتوقفوا عن النشر، يتوقفوا عن البحث في هذا الموضوع، لأنه يعني شو الإنجاز العظيم لما أنا بعرف التفاصيل الداخلية؟ أنا بهمني النتيجة، الهدف اللي الكل بيسعى له، عودة هذه السيدة سالمة غانمة إلى أهلها، إلى بيتها، إلى أطفالها، إلى ذويها. وإن شاء الله هذا بيصير بأسرع وقت ممكن، لكن التفاصيل الداخلية يعني أتمنى عدم الخوض فيها، لأنه مش اختصاصي ولا اختصاصك ولا اختصاص حدا، هذا اختصاص جهات معينة يعني تسعى لإحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها. بتمنى يعني بالفعل ما حداش يتداول أي معلومات بخصوص هذه القضية على الأقل مؤقتا إلى حين يعني صدور أي بيان من جهة رسمية أو من جهة مسؤولة. ويعطيكم العافية وصباحكم خير.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: قلنا صباح الخير. يا صباح الخيرات، مش بس الخير، صباح كل الخيرات وكل الأشياء الحلوة اللي بتتمنوها في حياتك. دائما تمنوا أشياء حلوة واسعوا إليها، ضعوها هدفا في حياتكم. لا تكلوا، لا تملوا، لا تيأسوا مهما كانت الظروف، لأنه الإنسان خلق في كبد، خلق في معاناة، خلق في تعب دائم، عليه أن يسعى، أن يحاول وأن يستمر، ولن يتحقق أي إنجاز دون استمرارية. الناس اللي بتكل بسرعة، بتمل بسرعة، بتتعب بسرعة، عمرها ما بتحقق أي إنجاز في الدنيا. عشان هيك خليك دائما مصر على هدفك، حط قدامك هدف في الدنيا، وخلي عندك ثقة برب العالمين إنه رح توصل لهذا الهدف، وإنه رح تحقق هذا الهدف بقوتك، بإرادتك، بسعيك، وبتفانيك، وبإخلاصك. بإخلاصك أول شيء في السعي إلى هذا الهدف، وكمان بإخلاصك في الثقة بالله تعالى، إن يكون عندك يقين. مش دائما بقولوا أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، هيك دائما الأئمة والخطباء وكل من يسعى لنشر الوعي الديني بقولك أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، بمعنى وأنتم متأكدين أن رب العالمين رح يستجيب. فحط في راسك دائما هدف حلو، هدف كويس، هدف يكون إلك ولغيرك كمان، وأخلص في العمل لهذا الهدف، وثق بالله تعالى ستصل، رح توصل مهما طالت الطريق، مهما كانت صعبة، مهما كان فيها مطبات، مهما كانت متعرجة، لكن في النهاية رح توصل إذا كان عندك النفس الطويل والصبر. زمان كان والدي الله يرحمه يقول طولة العمر مع الصبر بتنول الأمل. طولة العمر يعني اللي ربنا بيعطيه عمر وهو من عنده بيصبر بيوصل للهدف اللي بده إياه. عشرين دقيقة بعد الساعة 9 بدنا نصبح على أصدقائنا ومتابعي البرنامج، كمان من خلال موجتنا 92.7 FM أو من خلال صفحات منصة فيسبوك أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. بنصبح على يزن أبو غليون، على أخونا النقابي زاهر الأطرش. بدي أصبح على الإخوة والأخوات اللي بيتابعونا من خلال التلفزيونات التفاعلية، التلفزيونات التفاعلية مدى حضارة والزيتونة اللي موجودين على الانترنت. فصباح الخير لكل المتابعين هناك، ونرجع نصبح على يزن أبو غليون، على أخونا زاهر الأطرش، على محمد الراعي، على مهند أبو غليون كمان. صباح الخير لكل دار أبو غليون. بدي صبح على بهاء أبو غليون في أمريكا كمان. بدي صبح على رشا رمضان، صباح الخير يا رشا، وعبد الجبار العزي، محمد الرواجدي أكيد من السموع الرواجدي، رنا أحمد، جعفر غلمة، صباح الخير يا غلمة، تحياتي. رامي جبارين، ربي يسعدك يا رامي، وطمني عليك. على فكرة يعني من فترة ما سمعتش منك، يعني أنا يمكن مشغول مضغوط، بس طمني على صحتك. زياد أبو تركي، يسعد صباحك. سياسة تهجير ولا مش تهجير؟ تهجير على وين؟ والله من هالمراح زي ما قالوها الختيارية، من هالمراح ما في ولا رواح، وين نروح يعني؟ ما إلنا أرض غير هاي الأرض، وما إلنا وطن غير هذا الوطن، ومش رح نروح ولا مكان، رح نبقى في هذه الأرض بإذن الله تعالى. زياد أبو تركي صباح الخير، وأبو زياد، أبو زياد. عماد أبو رموز صباحك خير يا عماد، تحياتي إليك ولكل اللي عندك. ونيابة عن عماد بصبح عليك وجميعا على طاقم الحرية. رامي جبارين تحياتي كمان مرة. زياد أبو تركي، المواطن مش لاقي ياكل، هو ناقصه على موضوع السولار قصدك يعني؟ طب شو نعمل؟ أخونا أبو محمد ناجح المحتسب يسعد صباحك كمان. الغاز بقولي الغاز كمان ارتفع، والله أنا ما انتبهت على الأسعار كتير. اللي كان في عنا 90 شيكل، هي 90 شيكل سعر أسطوانة الغاز كمان، هاي مصيبة على بعض.

بعض الناس شو الخمسة شيكل، بعض يمكن بقول لك شو الخمسة شيكل، لا يا سيدي الخمسة شيكل مع بعض الناس كتير بتفرق. الخمسة شيكل ربطة خبز. صباح الخير لحسني وزوز وكل اللي موجودين بشارع الشلال. على فكرة احنا بنبث لكم من الخليل، وبودنا هيك يوم نعرفكم على كل مناطق الخليل. للي بيسمعونا من برا الخليل نعرفكم على شارع الشلالة وعلى البلدة القديمة وعلى محيط الحرم وعلى حارة السلامة وحارة جابر على واد الحسين على محيط كريات أربعة والراس، ونعرفكم على حارة أبو سنينة وحارة إيطون على واد الهرية والضاحية ضاحية البلدية، وكمان على خربة إلقس نعرفكم على التحرير وعلى جبل أبو رمان، نعرفكم على الحوز الأول والحوز الثاني وعلى دويربان وعيصة ولوزة على الجلدة وعقب التفوح، وكمان على منطقة خلة المغاربة على واد أبو كتيلة وعلى محيط المستشفى الأهلي وعلى فرش الهوى، نعرفكم على بير المحجر وعلى راس الجورة وعلى نمرة وإزون وشعابة واد الغروس، نعرفكم على ضاحية الرامة وعلى منطقة واد أبون على حارة الشيخ وعلى باب الزاوية على تل الرميدة وشارع الشهداء على واد التفاح جديد وقديم، نعرفكم على شارع الملك فيصل وعلى محيط دوار ابن رشد على خلينا المحاور وعلى كمان حبايل الرياح على عين سارة وكل الناس اللي فيها وعلى الحرس على حي الجامعة ومفرقها على المزروع على وين كل مناطق البلد. في أسماء ما بتعرفوها صح؟ في أسماء يمكن استغربتوا إنه سمعتوها، لا هاي المناطق لسه جزء من الخليل الكبيرة. عرفتوا على المحافظة، المحافظة بلش من الشمال من بيت أمر لف على العروب وعلى سعير والشيوخ ومن هناك على بين نعيم، ارجع هيك جنوبا شوي باتجاه يطا الريحية والفوار السموع والظهرية، كمان بتلف من هناك على دورة وقراها وخربها وعلى بيت عوى ودير سامت على إذنة وترقوميا على بتولة نوبة صوريف وخراس، كمان على الجبعة لو انه الجبعة محسوبة على بيت لحم بس كمان محسوبة علينا، ونرجع على حلحول على بيت كاحل وكمان على تفوح، وفي النص أكيد المدينة مدينة الخليل. طيب نروح لمين كمان، محمد الرواشدي صباح الخير كمان مرة من السموع. رشا رمضان بتقول بالنسبة للست ميساء ربنا يرجعها سالمة غانمة. أخونا عبد الهادي الجياوي يسعد صباحك عبد الهادي. كرم الصندوق صباح النور. يوسف الحوامدي كمان الحوامدي السموع. ام رمزي الخطيب كرم الصندوق. وتامر الشيخ درة من منطقة ظهر البصة صباح الخير لأحمد بحر. أحمد بحر بيت أمر أعتقد. عبد الكريم الشلال دي السعير. ام ياد القواسم الخليل. ام بهاء الفروخ الفروخ أعتقد اما سعير او الشيوخ. ام محمد الجنيدي وابو نهاد قفيشة. جمال نوفل من إذنة صباح الخير يا جمال. صباح الخير لأم همام إدميري تحياتنا. وكمان مين معانا؟ مليحة الأفغاني صباح الورد.

0: فاجأت امبارح بعد نص الليل يعني يمكن روحنا من هون الساعه 2:30 اعتقد 2:30 يمكن ربحي طبعا نايم في البيت ما بيعرف انه احنا كنا للساعه 2:30 صباحا هون. اتفاجأت انه في ناس ما بتعرف قصه طائره فلاي دبي اللي كانت امبارح، القصه الكبيره اللي اتضح بعض التفاصيل بخصوصها. بتعرفوا انه الطيار كان عنده النيه انه يقوم ب صدم هذه الطائرة بأحد الأبراج في تل أبيب على غرار أحداث سبتمبر 11 من سبتمبر هذا اللي كان، وهذه التحقيقات هيك أفضت يعني التحقيقات الأولية امبارح ظهرت إنه الطيار حاول اختطاف الطائرة والتوجه بها فعلا إلى تل أبيب وصدمها في أحد الأبراج هناك على نية يعني الانتحار وقتل كل من فيها وقتل آخرين. هلأ شو السبب ليش كيف ما حدا بيعرف لحد الآن، ما فيش إعلانات رسمية أو تقارير رسمية من جهات التحقيق ليش عمل هيك، لكن هذا اللي كان ناوي فعلا يعمله هذا الطيار اللي يعني قلب الدنيا امبارح انقلبت. جسر الملك حسين حركة عادية، طيب إن شاء الله بتضل الحركة عادية على طول يا سامر، إحنا شو بدنا، إحنا بدنا الحركة تضل عادية. أبو طلال، أبو طلال كركي صباح الخير إليك يا جماعة. والله يا أبو طلال إنه حكالي كتير على إبر معينة لابنه اللي وللأسف يعني أو مش يعني ما بنقول للأسف، نرضى بأمر الله وحكم الله. هذا الابن اللي اجى بعد 7 سنوات من الانتظار ولكن للأسف جاء بإعاقة عقلية وجسدية كاملة، فالولد معظم الوقت في المستشفى ومعظم الوقت بحاجة إلى أول شيء هو على طول بحاجة إلى حليب وغذاء خاص، كمان أحيانا بيحتاج إلى علاجات خاصة. اليوم عنده إبر معينة كوناكيون بيادريتك أعتقد هاي الإبر 2 ميلي جرام، يعني واضح إنه زلم مش قادر يأمنها، فأتمنى إذا حدا بيقدر يساعده في هاي الإبر وهي إبر يعني نوعا ما مكلفة، إن شاء الله يا رب إنه بنلاقي حدا يساعده. على ذكر موضوع المساعدة كمان في إحدى الأخوات من الصبح يعني إلها كم من يوم بتحكي معي واليوم أكدت على مطالبتها بكرسي متحرك لوالدها اللي وللأسف الشديد يعني تم بتر أقدامه التنتين، فهي بتقول إذا في حدا عنده يعني كرسي متحرك كهربائي، وهذا طلبها طبعا، هي طلبت إنه نحكي على الهواء. أختنا أمل، أنا يعني ما عندي مشكلة بالحديث، بس في حال إنه يعني في حدا بده يساعد لازم يكون الاسم كامل والتفاصيل كاملة. طبعا احنا عندنا كل هاي التفاصيل، بس احيانا في بعض الناس بقول لك انا ما حدا ما بدي حدا يعرف عني، لا ما بينفع يعني هذا الموضوع. احنا عندنا تجربة مع اخونا مالك، مع الطفلة بسملة، مع الناس اللي زرعنا لهم كلى سابقا، مع كتير حالات، مع لوجين، مع غيره، الناس اللي بتطلع باسمائها بوضوح امام العالم امام كل الناس الكل بيتعاطف معها، لكن حالات مجهولة يعني صعبة شوية تجي تقول للواحد تعال والله بدي كرسي كهربائي. هذا الكرسي تمنه من 8 إلى 10 آلاف شكل، بتعرفوا هالشي 8 إلى 10 آلاف شكل، تجي تقول له والله بدي كرسي زي هيك بقول لك على راسي بس لمين، تقول له والله بديش أقول لك، أي والله ما هي راكبة، مش ضابطة أصلا إنه تحكي لحدا بهاي الصيغة وبهاي الصفة. فأنا بتمنى يعني إذا حدا بيقدر يساعد في هذا الكرسي مش غلط. في عنا كمان كم من عائلة للأسف يعني وبحكي لكم بجد يعني بعض العائلات أكل ما في عندها، ويمكن إحنا أنا تحديدا مقصر في هذا الموضوع، إنه في بعض العائلات اللي كنا دائما بنتابع حالاتها في حملات نبض مالك ولبيك يا بسملة انشغلنا نهائية عن هاي العائلات، ففي عائلات ما عندها أكل وفعليا. وطبعا إذا حابب تساعدها ما رح نرضى إلا تروح تزورها عشان تتأكد من هاي الحالات. في منها في البلدة القديمة، في البلدة القديمة من الخليل، في عنا في بعض المناطق، خليني أحكي لكم يعني عندي من السموة وعندي من بين نعيم، عندي من الظهرية وعندي من ترقومي، عندي من سعير ومن الشيوخ ومن حلحول، من الخليل في كمان كتير، في عندي من تفوح، وفي عندي يعني بقدر أقولكم تقريبا من كل مناطق المحافظة، وعادي عادي جدا، هذا أمر طبيعي. لما بنحكي على مليون نسمة، يعني أنا كنت أحكيها زمان، كنت أقول إحنا مليون، لو كل يوم كان في عندنا حالة إنسانية مستعصية، مش حالة أكل وشرب وإشي زي هيك، لا بنحكي على حالة مستعصية مرضية مثلا أو غيره، مش كتير. لما بتحكي على السنة كاملة 365 يوم، يعني 365 حالة خلال سنة لحدا لمحافظة فيها مليون نسمة أو قرابة المليون نسمة، أنا بتصور مش كتير. والأصل أنه يعني ما نستغرب هذه الأمور ونساند بعضنا ونوقف بعضنا. في بعض الناس بقول لك يا أخي طب أنت بتحكي يعني مثلا على ناس ما عندهاش أكل، طب هو يعني بألف شيكل بتحل مشكلتهم، طب ما أنتوا لميتوا كذا مليون شيكل في الفترة الماضية، ما حدا يجيب سيرة هاي الفلوس. امبارح كان نهاية التقرير المالي بخصوص حملة بسملة، تم تحويل جميع الأموال. وعشان أخبركم، إحنا أعلننا ومحافظة الكرم أعلن عن حوالي 7,400,000 شيكل. بعد هذا الإعلان كان في أموال عند بعض الناس، وفي ناس جابت أموال إضافية. امبارح تم ترصيد مبلغ ما يعادل 7,600,000 شيكل لصالح بسملة. الله يا ربي يشافيها ويعافيها ويرجعها بالسلامة ويرجع لنا مالك، مالك اللي امبارح اتحرك ووصل إلى أبو ظبي. بالنسبة للأموال اللي جمعت في هاتين الحملتين لا علاقة لنا نهائيا بها، ونهائيا ما عندنا ولا شيكلها. اللي بيعتقد إنه في عندنا شيكل منها، ما في ولا شيكل نهائي، كلها وضعت في الحسابات البنكية الخاصة بإشراف، الأولى بإشراف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدكتور طارق الجعبري ومن معه الحساب البنكي، والثانية بإشراف محافظ محافظة طول كرم وصندوق التكافل والحساب باسم صندوق التكافل، عشان ما حدا يتصرف ولو بشيكل واحد. فما حدا يجي يقول لي طب ما أنتوا جمعتوا لكم كم من مليون، أعطوهم مثلا، فلان بده 10,000، فلان بده 20,000، فلان بده 50,000، ما عندنا ولا شيكل. يعني هلا لو بدنا نجيب كم من طرد غذائي لبعض العائلات، بدنا نطلب من أهل الخير إذا في حدا يأمن لهذه العائلات طرود غذائية أو مساعدات سريعة في أدوية في علاجات في غيره. شكرا للكل على كل. بنرجع بعد الفاصل بنكمل معاكم هالمشوار من برنامجنا وسط البلد لليوم برعاية شركة جوال، خليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: إجنادي إلنا كلنا.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً حافزاً حقيقياً

0: ألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشتلفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: هنا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: كمان مرة صباحكم الخير وأهلا وسهلا بالجميع، تحياتي متابعينا والمستمعين، وصباح الورد صباح الفل والياسمين لكل حدا انضم لنا جديد كمان. وبتمنى عليكم مشاركة البرنامج أصدقائنا، مشاركة البرنامج على صفحاتكم. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، مختبرات ميديكير، هذا الاسم اللامع في عالم التحليلات الطبية والذي انتشر بشكل واسع في الكثير من المناطق الفلسطينية وخاصة في الخليل، له بصمة في كل عمل وفي كل مرحلة. اليوم ميديكير تشارك معنا شهر أكتوبر، ورح نحكي اليوم عن مختبرات ميديكير وعن شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي. الكل بيعرف أنه هذا الشهر من كل سنة دائما يعتمد كالشهر الذي تنتشر فيه نشرات ووسائل التوعية بسرطان الثدي تحديدا لدى السيدات. مختبرات ميديكير عندها حملة خاصة في هذا الموضوع، فخلينا نرحب بأخصائية الطب المخبري الأستاذة الدكتورة ولاء فلاح حسونة، الماجستير في كيمياء الكيمياء الحيوية والسريرية والمشرف على فرع عين سارة في مختبرات ميديكير. أخت ولاء صباح الخير ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين ويسعد صباح كل سيدة حول العالم.
0: بداية ولاء خلينا نعرف دائما بمختبرات ميديكير، يعني رغم أنه كثير بيعرفوها، لكن حتى نضيف أو نزيد هذا العلم نتحدث عن مختبرات ميديكير وحضورها في القطاع الصحي الفلسطيني وفي المحافظات بشكل عام وفي الخليل تحديدا. نحكي لنا شوي عنها أخت ولاء.
1: أول شيء حابة أشكركم على هاي الاستضافة الكريمة، إحنا دائما سعيدين بكون شركاء معكم، شركاء في اعتمادكم، كونكم الإذاعة الأولى في فلسطين واعتمادكم لحتى تكونوا وسيلة إحنا نقدر من خلالها نوصل التوعية للمجتمع. مختبرات ميديكير زي ما حضرتك تفضلت اليوم أصبحت اسم لامع في عالم الطب المخبري، اسم أصبح غني عن التعريف، وهذا دائما بيعطينا دافع إن نطور حالنا أكثر، نوسع من خدماتنا وشبكة فروعنا. اليوم ميديكير أصبحت بنحكي عن تقريبا أكثر من 2

0: 30 فرع منتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية، وإن شاء الله العدد بتزايد أكثر. طبعاً طاقم طبي مميز من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس بأكثر من 150 موظف، منتشرين طبعاً من شمال فلسطين الوسط حتى الجنوب. اليوم ميديكير مش بس مجرد مختبر بيقدم فحوصات طبية، اليوم ميديكير أصبحت مؤسسة كاملة بتقدم فحوصات مخبرية، تقدم استشارات في مواضيع مختلفة، لها دور توعوي اتجاه المجتمع، تطلق حملات توعية. واليوم طبعا احنا كلنا بنعرف انه شهر اكتوبر هو الشهر الوردي، هو الشهر التوعية بسرطان الثدي، فاحنا كمؤسسة من المجتمع بيقع على عاتقنا مسؤولية توعوية، فاخترنا طبعا اذاعتكم حتى تكون هي المنبر اللي بدنا نوصل رسالتنا للمجتمع خلال هذا الشهر من خلالكم.
1: نعم، يعني كل الاحترام وربنا يوفقكم وتتوسعوا كمان وكمان. وعلى ذكر شهر أكتوبر، ولا شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مختبرات ميديكير أطلقت حملتها لهاي السنة تحت شعار خطوة بتاخديها. فياريت تحكي لنا أول شيء عن حملة ميديكير لشهر أكتوبر.
0: طبعا ميديكير كل سنة بتطلق في هذا الشهر حملات مميزة، كل شهر يعني خلال كل سنة بيكون للشهر عبارة مميزة احنا بنقدر من خلالها انه نجذب السيدات في المجتمع. احنا بالآخر هدفنا انه توعوي، فكانت شعارنا لهذا الشهر لهاي السنة اخترنا عبارة خطوة بتاخديها حياتك بتحميها. لأنه الموضوع بالنسبة لنا إحنا ما بدنا نشكل ذعر للسيدات، ما بدنا يكون الفكرة إنها تكون تخوف، لا، إحنا فكرتنا توعوية إيماناً منه إنه أي إشي بالحياة بيبلش بخطوة بسيطة. قرار بسيط، خطوة بسيطة، فمن هون إجت فكرة خطوة بتاخديها. هي الموضوع كله ببلش بخطوة، فكرة بتطلع، قرار بنقرره إحنا، لا بدنا نبلش في هذا الشهر نفحص، نسأل طبيب سواء استشارة طبية، متابعة. طبعا احنا يعني بنعرف انه بهذا الشهر كافة مؤسسات المجتمع والمراكز الطبية بتطلق حملاتها، فبتصف انه الدور على السيدة انه بس تيجي عبالها هاي الفكرة او القرار او حدا يوعيها انه خذي هاي الخطوة، روحي افحصي، روحي اهتمي، احصلي على استشارة، اجري الفحص المناسب لحتى حياتك تقدر انت بتاخذي خطوة اليوم تحمي حياتك للمستقبل.
1: يعني شهر اكتوبر زي ما ذكرتي حضرتك، يعني كل المؤسسات الصحية في كل العالم تسعى لنشر التوعية بسرطان الثدي تحديدا من خلاله اكتوبر الوردي. مختبرات ميديكير اختارت شعار خطوة بتاخديها حياتك بتحميها للتوعية وليس لترهيب الناس، بالعكس، يعني المعرفة بالتفاصيل أفضل من عدم العلم. فمش غلط انه كل السيدات تحاول تاخد هاي الخطوة وتستمع لهذا النداء من مختبرات ميديكير. طب شو برنامج حملتكم لهذا العام، شو بيتضمن؟
0: احنا برنامجنا هذا العام طبعا ممتد بكافة فروعنا، في عنا تعاون مع مؤسسات، رح يكون عنا حملات توعوية للمجتمع، رح يكون في عنا نصائح، لقاءات عبر منصات التواصل الاجتماعي، رح تكون في عنا كل يوم نصيحة خلال هذا الشهر لمدة 30 يوم، 30 نصيحة خلال هذا الشهر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. في كمان يعني احنا حملتنا بتخاطب السيدات في مختلف الأعمار، فكمان يعني مثلا السيدات اللي ما بتابعوا السوشيال ميديا، السيدات الكبار بالعمر، رح يكون في لهم حملات توعوية بالشارع نفسه، رح يكون في المختبر نفسه لما يدخلوا رح يكون في عنا ألوان، طبعا احنا بنعرف اللون الوردي من خلال اسم الشهر أكتوبر الوردي، فرح تكون في شعارات في المختبر لوجو لونه وردي لحتى يجذب الانتباه. كمان احنا عنا هذا الشهر عملنا اشي مميز لانه الناس كلها صارت يعني الفئة الحديثة في المجتمع على السوشيال ميديا، فاطلقنا باركود بسيط من خلاله اي سيدة تدخل عنا على المختبر رح تعمل سكان لهذا الباركود، رح ياخدها على فيديو بسيط رح يشرح لها كيف هي تعمل فحص ذاتي بالمنزل. هاي كانت فكرة بسيطة رح تخلي السيدات يكون عندهم فكرة كيف هم يبلشوا من عندهم من ذاتهم بالفحص المنزلي للمرض.
1: نعم. طيب ولا طبعا حكيتي عن شراكات مع مؤسسات مع جهات أخرى، ليش تعتبروا هاي الشركات مهمة في هاي الحملة مثلا؟
0: لأنه إحنا دائما بنحكي إنه التوعية الصحية هي مشتركة، ما في يعني إحنا دائما الشبكة الطبية هي عبارة عن زي ما بنحكي دائما هرم متكامل، يعني الجميع لازم يتساعد فيه لحتى بالأخير كلنا عنا هدف واحد، نوصل لصحة المريض. فبالتالي ما بيكون الإشي من قبل طبيب نفسه أو من قبل مختبر نفسه، هذه شراكة مع مؤسسات، شراكة مجتمعية لحتى المريض أو المواطن يطلع بأفضل نتيجة. فطبعا أكيد في مؤسسات إلها دور توعوي إحنا بنتعاون معها، مؤسسات بتقدم فحوصات إحنا بنقدر نساعدها، الجامعات مثلا إحنا من خلالها بنقدر نخاطب السيدات والفتيات في الجامعات، فبيكون شراكة مع مؤسسات مختلفة بالمجتمع.
1: نعم. طب حلو كتير. يعني طب كمختبر طبي، يعني انتو مختبرات مش مختبر، انتو مختبرات كتيرة وإلكو شراكات كتيرة، شو دور مختبرات ميديكير في موضوع سرطان الثدي تحديدا؟
0: شوف هلا احنا كمختبر فحص واحد، لحتى يعني لا سمح الله نحكي للمريضة انت معاكي بريست كانسر او لا، ما في فحص واحد بينعمل ولا في فحص روتيني. هذا ببلش الموضوع بتشخيص عند الدكتور، فحص سريري، التصوير، اجراء عينة، اخذ خزعة، بعدين احنا بتيجي عندنا دورنا. مجرد ما الدكتور قرر انه ياخذ خزعة ويعمل ببلش احنا الفحص اللي عندنا. ولكن احنا في عندنا فحص اسمه اندوبريدكت، هلا هذا الفحص هو خاص لمختبرات ميديكير. طبعا هو بيعمل تحليل للانسجه بيشوف هل انه شو الاستفاده من هذا الفحص.
1: نعم. طيب كمان شغله، ولا يعني هل التوعيه بسرطان الثدي، يعني انتم دائما بتحكوا بتوجهوا رسائلكم في هذا الشهر وفي غيره من الأشهر حول سرطان الثدي، لكن هل موضوع مسؤولية سرطان الثدي يقع على المرأة لحالها ولا لازم المجتمع كله والرجل كمان يكون شريك في هذه المسؤولية؟
0: لا طبعا، يعني التوعية مش بس للسيدة، التوعية لكافة أفراد المجتمع، الرجال والنساء، احنا كلياتنا لازم نتكاتف مع بعض لحتى نطلع بالأسف بصحة المرأة. فهي ما بتبلش الفكرة عند المرأة نفسها، الزوج له دور، الأبناء لهم دور، المؤسسات لهم دور، الإعلام له دور.
1: نعم. يعني أكيد احنا كمؤسسة إعلامية بنتشرف دائما بالعمل مع مختبرات ميديكير وإلنا سنوات على هذا التواصل. طيب هلا بدي أسألك سؤال أخير أو قبل الأخير، لو طلبنا منك توجيه رسالة صغيرة هيك لكل ست بتسمعنا حاليا، شو بتقولي لها؟
0: بدي أحكي لها إنه هي نفس شعارنا، خطوة بتاخديها حياتك بتحميها. الاهتمام بصحتك هو مش رفاهية، هو واجب عليك، واجب علينا كلياتنا إنك تهتمي بصحتك. أنت لما تهتمي بصحتك بالتالي بتهتمي بصحة أسرتك، بتطفي، بيصير اهتمام بالمجتمع ككل.
1: نعم. هذه رسالتك.
0: في نقطة كنت بدي أوضحها لما حكينا عن الفحوصات الطبية بجزئية معينة.
1: تفضلي.
0: إحنا دورنا إنه مختبرات ميديكير، هي في عنا طبعا قسم خاص بالأنسجة بيتم إجراء لما الطبيب يقرر إنه بدنا نعمل فحص الأنسجة ويأخذ الخزعة من المريضة، فحص الأنسجة بيجي عنا، إحنا بنقوم بإجراء هاي الفحوصات من خلال أقسام الأنسجة اللي عنا. في الحالات، بعض الحالات اللي بيحددها الدكتور، بدي أحكي إنه في عنا فحص أرجع بس أأكد عليه اللي هو فحص الإندوبريدكت. هذا الفحص حصري في مختبرات ميديكير، هو عبارة عن فحص جزيئي بيساعد الطبيب في تقرير خطورة إنه احتمالية عودة المرض، وممكن يساعد الطبيب في تحديد خطة علاجية المناسبة لهاي الحالة، وكمان بيفرجينا هل ممكن الاستفادة المتوقعة من العلاج الهرموني أو الكيميائي.
1: نعم. طيب آخر شيء، ولا يعني كلمة أخيرة من مختبرات ميديكير بمناسبة أكتوبر الوردي لكل الناس.
0: أول إشي بنحكيها طبعا إنه ما تهملي حالك، اسألي، تابعي، استشيري طبيبك، خذي نصيحة من الناس اللي حواليك ومن اللي عندهم تجربة. يعني إحنا بنعرف إنه تقريبا يعني تكاد لا تخلو عائلة من وجود سيدة حاليا عندها هذا المرض، فاستفيدي، ما تستني دورك يجي الدور لعندك، لا، أنت كوني سباقة، خذي خطوة وروحي افحصي. قبل. وطبعا دائما احنا زي ما بنحكي مختبرات ميديكير بكافة فروعها ومن خلال طاقمها المنتشر في كافة الوطن متواجدين دائما 24 ساعة لخدمة المواطنين والإجابة عن أي استفسار أو أي سؤال.
1: نعم. ولا فلا حصوني أخصائية الطب المخبري ماجستير كيمياء حيوية وسريرية ومشرف فرع عين سارة في مختبرات ميديكير، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذه التوعية، وأتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت إلى كل سيدة في وطننا الحبيب فلسطين. شكرا جزيلا للجميع ولمختبرات ميديكير. دعونا ننتقل إلى فاصل، بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة، للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: أوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: صباح الخير للجميع مرة تانية وأهلا وسهلا فيكم. أم باس البو صباح الخير صباح النور. يوسف أبو عدي الله يسعد صباحك. يعني يوسف والله إنه شوف بعت لي رسالة ولأنه استحلفني بالله مضطر أقرأ لكم إياها والموضوع عندكم بتقدرش تقف معي بشي أجيب بس أدوية وكم نوع أكل وخبز. أنا عمري 45 سنة مش صغير ومليش على لف ودوران وكان وضعي بخير بس ما ضل شي والحمد لله على كل حال لوجه الله دبرنا والله لو تشوف وضعي ببكي الحجر تعال وشوف بعينك لا حول ولا قوة إلا بالله أقسم بالله العظيم ما عنا شي ناكله. وأكثر كلمة وجعتني في الرسالة وخلتني أقرأ لك إياها ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا لوجه الله ساعدنا. وأنا جاهز أثبت لك أي شيء وعن أنا إنسان مريض ما بشتغل لأنه عندي تضخم في عضلة القلب. عندي 4 بنات وولد وأنا وزوجتي يعني وضعنا ببكي أستغفر الله العظيم. أنا بدي شيء بسيط بس أكل وشرب ودواء لوجه الله تعالى. يعني هاي إحدى الرسائل من أحد الإخوة اللي طالبين المساعدة. يعني كلمة يعني ارحم ضعفنا للأمانة انه هيك بتخلي بتهز بدنك باختصار. الله يرحمنا برحمته ويغير هالحالة احسن منه. على فكرة يعني كمان مرة برجع بقول يسعد صباح الجميع واحنا دائما جاهزين ولن نتوانى في تقديم المساعدة لأي حدا بنقدر نساعده بس أحيانا والله مش بإيدنا. ربنا يفرجها على الناس إذا حدا بحب يساعد ناس يعني بهذه الوضعيات بهذا الشكل. ناس عندها أدوية وعلاجات. يعني عندي طفلة عمرها 9 سنوات والله بحاجة إلى علاج سريع من مشاكل صحية تعرضت لها مؤخرا ويعني ممكن تأثر عليها كتير مستقبلا. إشي له علاقة بصدفية ظهرت بشكل عاجل على جسمها وصدفية مزعجة جدا يعني وبتسبب لها ألم وحكة وحاليا ظهر عندها إشي كمان في عيونها الله يلطف فيها. على كل نرجع لمرسي الشيخ درة وأصدقاء البرنامج عبد الله السراحين وعاطف سالم الله يسعد صباحك صباح الخير يا عاطف. عبد السلام غلمة أبو محمد الله يصبحك بالخير. عبد السلام طبعا من أصدقاء البرنامج الدائمين ويدعوكم للصلاة على النبي. محمد حماد زيدات والحاج حسني حماد هيفا مسودة وسهيل النجار ماجدة مسالمة وأبو نضال. أبو نضال أبو نضال مش متبع معنا ليش بعت لي رسالة بقول يا أبو رامي يا ريت تشوف لنا حل مع بسكليتات الكهرباء رميين بلاهم. طب أنت مش متبع يا أبو نضال أقول لك ليش. لأنه مبارح تم اتخاذ قرار من قبل وزارة المواصلات وسلطة التراخيص تحديدا بأنه راح يكون في إجراءات خاصة بالدراجات الكهربائية والسكوترات الكهرباء كمان. هاي الإجراءات ستشمل التالي: أولا لازم يكون راكب هاي الدراجة الكهرباء عمره 16 سنة فما فوق. تاني شيء لازم يكون في معاه تفويض خطي من والده يعني رخصة من ولي أمره بغض النظر والده والدته سيده المهم ولي أمره لازم يكون معطيه تفويض خطي كتابي. ثالث شيء لازم يلتزم بجانب واحد من الطريق ما بعرف يمين ولا شمال والله نسيت يعني يمين الطريق أو شمالها. في حال إنه مشى في نص الشارع راح يتم التعامل معه زيه زي السيارة زي السيارة راح يتم مخالفته وفرض غرامات مالية عليهم. إجراءات كتيرة أخذتها وزارة المواصلات راح يتم تطبيقها خلال أشهر يعني مش خلال يوم واثنين بس راح يتم تطبيقها قريبا بإذن الله تعالى. فواز النتشي صباح الخير وإم يزن أبو عيشة إم جلال كمان الله يصبحك بالخير وإم منجد تغريدة صغير مها شاور وإم أكرم حسونة صباح الخير لإم عبد الله أبو عيشة وإم عبد الله القدسي كمان. وصباح الخير لأبو سفيان هديب تحياتي إليك يا أبو سفيان أنت وكل العائلة الكريمة. مطارق البشيتي صباح النور، وأبو مؤمن المحتسب الله يصبحك بأنوار النبي محمد. كمان لأبو يعقوب الجبالي والعائلة والأصدقاء صباح الخير يا أبو يعقوب، تحياتنا وكل الاحترام إلك ولكل من معك يا سيدي.

0: طيب خلينا ناخذ اتصال تليفوني ونذكر كمان بانه بالامكان التواصل مع البرنامج بشكل دائم على الرقم سلم 3546 سلم 3546. نروح للتليفون. الو
1: الو صباح الخير ابو رامي.
0: يا صباح الخيرات والورد.
1: صباح الخير ولا احلى عريس عنا ربحي ابو رموز، الله يخلي لي اياه ويحفظه وهني يا رب.
0: يسعد صباحك وصباحه يا رب.
1: وصباح كبير ببرقوا عبر اذاعتك وعبر برنامجك لرئيس البلديه وللمهندس جلال ابو الحلاوه للمهندس طارق شعير وحاكم الجمال اخوي وحبيبي وسجى بنت الاخ المناضل مروان جلوم الله يرحم روحه.
0: طيب.
1: على العمل الدؤوب اللي بقوموا فيه في مدينة الخليل. قبل يومين عشطونا الشارع واليوم صبحوا عيهم وقفتوا قاعدين. فكل الاحترام والتقدير لهم. بدناش ننسى اخونا نبيه بزاره كمان نصبح عليه ونقول له الله يعطيك العافية برضو.
0: نعم.
1: وصباح كبير لحبيب قلبي برضو وأخوي حمادة دعنا أخوه وأخوه الأستاذ عنان دعنا.
0: نعم.
1: برضو هذول ناس أكفاء يعني ولما تقصدهم بكيهم واقفين.
0: نعم.
1: والله يسعد صباحك يا برامي. وبداش ننسى أخونا أبو سفيان هديب الله يسعد صباحه وطارق هذا خطيب صلاح الخطيب وصلاح أبو يوسف طارق صلاح وبيت البركة الأخ إبراهيم عمير وكل اللي بدناش ننسى أبو يعود جبالي و
0: كل الأصدقاء وكل الإخوة والمتابعين اللي
1: أيوة.
0: يعني بتابعوا برنامجنا دائما بنقول لهم كل الاحترام ويعطيكوا العافية وشكرا دائما على تواصلكم الدائم معنا. وانت أبو الفهد كمان أكيد يعني بنقول لك يعطيك ألف عافية وإحنا سعيدين جاء دائما بوجودك معنا و متابعتك يا قرار
1: دائما دائما عفوا
0: ويمكن ذكرتني
1: معاك من الساعة 7 الصبح من 9 الصبح تفتح الراديو وبضلني قاعد أسمع لنهاية البرنامج يعني.
0: نعم كل الاحترام
1: كل الاحترام لكل الناس الشرفاء المناضلين اللي بيسهروا على خدمة البلد وتطويرها. كمان بديش أنسى امبارح شفت على السوشيال ميديا جرارة حاملة محول ضخم كبير قالوا انه هذا المحول رايح يودوه على بيت ولا مشان يزود الخليل.
0: نعم.
1: بالميجات ولا مش عارف شو
0: يعني عم بيسعوا لانهاء عملية الربط يعني في شغل قوي. نعم. لانهاء عملية الربط بين محطة بيتولا والخليل لتزويدنا بكمية كمان من الكهرباء عدد معين من الميجاوات اللي رح يساعد في حل مشكلة الكهرباء. امبارح بالصدفة يعني انت بتحكي
1: مش رايح يكون طفي كهرباء
0: ان شاء الله
1: الشتاءات المضات
0: ان شاء الله.
1: نتأمل دائما من الاخ رئيس البلدية ابو يزن كثير من العمل وكثير من الجهد.
0: شوف انا بدي احكي لك شغل امبارح صارت والله احنا على موعد انا وانت مش على موعد انه نحكي في هذا الموضوع اليوم بس والله العظيم امبارح بالليل في ساعة متأخرة من الليل كنت انا وحدا بالسيارة هيك بنحكي فبقول لي الحمد لله يعني الشهر هذا ما جبناش ولا تنك مي. بقول له معقولة؟ قال لي والله ولا تنك يعني ما شاء الله شغالين على موضوع المي كويس. قلت له انا والله ما انا متبع يعني انا انشغلت في شغلات كتيرة فمش متبع. انتبهت انه فعلا ما عندناش شكاوى على موضوع المي من فترة رغم انه يعني احنا لسه ما دخلناش الشتاء فعليا بس ما فيش شكاوى على المي. فبقول له والله يا اخونا يعني يوسف يعني يمكن انا شهادتي مجروحة لانه يوسف صديق قديم شهادتي مجروحة فيه بس هذه حقيقة والله الكل بيعرفها. أنا امبارح حكيت معاه تلفون بقول له وين أنت؟ قال لي أنا في عمان بكرة الصبح إن شاء الله نازل على قليل. قلت للزلمة بقول له والله العظيم إنه هالزلمة يعني الله يكون بعونه ويكون بعون عيلته كمان، لأنه من يوم ما استلم شغال على قدم وساق بقعد زي المكوك رايح جاي من هون لهون.
1: حاجة لو سمحت لي
0: تفضل.
1: شفت منظر على الفيسبوك أنا لسعادة رئيس بلديتنا وهو ماسك بربيج الإطفائية هذا ضخم وعماله بغسل في الشوارع وبكنس فيها لمشان معرض العنب.
0: صحيح.
1: هذا إنسان يعني تنحني له الرؤوس والقبعات، فالله يسعد صباحك،
0: يستحق كل تقدير، الله يعطيه العافية.
1: لحاتم حبيب قلبي ولكل أعضاء المجلس البلدي من لهم صباح الخير وشكرا لكم على عملكم الدؤوب.
0: يعني إذا استمر هذا النهج يا أبو الفهد، أول شيء بصب عليك أخونا أبو يوسف رائد صلاح، بصب عليك خاص نصه على كل المستمعين، وأنا بقول لك إذا استمر هذا النهج لمجلس بلدية الخليل الحالي صدقني سيكون أفضل مجلس بلدي مر على الخليل منذ إنشائها.
1: نعم.
0: وهذا
1: نعم.
0: ما
1: وأنا بدي أضيف معلومة كمان.
0: تفضل.
1: بعد انتهاء الأربع سنوات اللي هي بتكون للمجلس البلدي ولرئيس البلدي، إذا عاودوا نزلوا للانتخابات رايحين ينجحوا.
0: إذا ظلوا على هذا النهج أنا متأكد
1: نعم.
0: إن الناس
1: نعم.
0: ممكن تنتخبهم مرة تانية وتالتة كمان، لأنهم فعلا بيشتغلوا. أنا لما قلت مكوك والله أنا يعني أنا يوسف صديق وحكيت معاه امبارح بشكل عفوي، بدي أحكي معاه في موضوع تاني، فتفاجأت إنه في عمان. طب أنا قبل أول امبارح أو اللي قبله كنت في الخليل، امبارح كان في عمان، اليوم الصبح قال لي بكرة الصبح بكون في الخليل، يعني اليوم يمكن في طريقه هلأ مروع على الخليل، يعني ما بقعدش ولا بهدى ولا بكن هو وأعضاء المجلس البلدي حتى يوفروا يعني احتياجات الخليل ويساعدوا في تأمين كل شيء بتحتاجه البلد. كل الاحترام تقديرنا الكبير لإلهم، وشكرا لك أبو الفهد اللي ذكرتهم، ويعطيهم ألف عافية، وإنت كمان يعطيك ألف عافية.
1: وشكرا لك، شكرا على سعة صدرك،
0: حياك الله
1: وسماعك، ودائما إحنا بندي وشك.
0: لا حبيبنا أبو الفهد يعني يمكن أنا كمان أنا يمكن الفترة الماضية انشغلنا شوية، بس بإذن الله من السبت راجعين بقوة في قضايا المجتمع، القضايا المهمة اللي بتخص الشارع بتخص الناس بتخص البلد. تحياتي أبو الفهد.
1: إحنا بدنا تحط على سلم أولوياتك أقصى الدواء اللي موجود عندنا، وهذا إشي صار
0: والله ما إحنا موقفين، ما وقفنا
1: تحملوه.
0: ما وقفنا ولا ساعة.
1: يعني مرضى الكلى الدواء عندهم ناقص، مرضى السرطان مرضى الدواء عندهم ناقص، يعني شغلات كثيرة بطل المواطن قادر يتحملها، والنين بده يروح حين تضبحت تقول لنا السولار صار تزحش كل أغلى من البنزين، طب وين نروح يعني وين نلاقي؟
0: انت متخيل لأول مرة
1: العهد العجل نرجع للعهد الحجري، يعني يبعدن عنك للدواب يعني مشان نتقل فيها، ولا كل واحد يسوي له كاريتا زي أهل مصر وصيروا عالدواب الكاريتا وين بدك تروح، يعني شو هالقصة بعدين
0: بنقول يا رب. يعني شو بدي اقول لك، تحياتي تحياتي عزيزي، يسعد مليون صباحك اخونا ابو الفهد.

0: طيب صار وقت الرحلة كمان فاصل واستراحة صغيرة نريحكم شوي ونرجع لآخر جزء في لقاء اليوم. أكيد برنامج وسط البلد معك وعلى الهواء برعاية شركة جوال من الخليل. بنحييكم من جديد ورجعين بعد شوي, خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
2: حب وعناية من البداية للنهاية بنهتم بالجودة عشان
3: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

طيب صباح الخير كمان مرة. وهاي الأغنية أعتقد كلماتها بتقول والله وعزاز علينا أو والله وغاليين علينا إشي زي هيك. أكيد أنتوا غاليين، والله أنتوا غاليين علينا وعلى راسنا من فوق.

0: آخر جزء في لقاء اليوم من برنامجنا وسط البلد برعاية شركة جوال اللي بنوجه لهم تحية كبيرة ولمستمعينا والمتابعين كمان أطيب تحية. صباحكم خير. اليوم أول شهر أكتوبر آخر أيام الأسبوع، نتمنى لكم نهاية أسبوع طيبة وسعيدة. خلينا نأخذ اتصال تليفوني معنا على الهواء. لو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: صباحكم.
0: يا صباح الورد.
1: صباح الحلوين كلهم.
0: حياك الله يا أبو يعقوب.
1: صباحك أنت.
0: صباحك خير من الله، تفضل.
1: بدنا نشوف إن ويا رئيس البلدية يا أبو موسى الدياب، هذا عنا الكوتوك مش عارفين وين نحطه.
0: آه. نفس المشكلة القديمة لسه قائمة.
1: ولك روح شوف شو أشوف، وأنا بلدية وأنا مسؤول، روح على تبعون الكوتو، أروح أشوف أنا بدي كوب كوتو، حطونا حبيبنا الحبيب بطل أمو هادي بالسندو، وهذا ما احنا عارفين وين نودي الكوتو كوتو، وحنا نضل بعجاب يعني نحكي على أبو موسى وردش علينا شو نسوي. طيب.
0: أخونا دياب يعني بكرة الجمعة، الجمعة الأحد الثلاثة، هاي الأيام الثلاثة رح يكون في لنا يمكن لقاء معه، لأنه في شغلة هيك رح يعملوها خلال هاي الأيام. إن شاء الله إنه بتكون فرصة نحكي معاه في الموضوع بشكل مباشر يعني، ورح أحكي مع الباشمهندس يوسف كمان رئيس البلدية أو أحد أعضاء المجلس البلدي تابعوا لكم هذا الموضوع، وإن شاء الله إن شاء الله بنلاقي له حل يعني، هو يعني حله مش أصعب إشي في الدنيا.
1: أبو موسى برضه طب شو نعمل.

0: وين نحط الكوزو؟
1: بندور لنا على
0: ما بالدكان يعني ينحرق ولا نتوم إن كبيناه في محل تاني بسوينا مخربة. وهلا أنا بدي أشوف بدون جانا كل واحد بالسيارة بي إذا فرد شوف بحملة يا يرميها وين ما هو أنا مش مسؤول عنه.
1: صحيح
0: أسوي أنا.
1: صحيح صحيح. شوف احنا لا شوف يعني مدام انتو بتقدموا اللي عليكو لازم تاخدوا لازم تاخدوا اللي الكو واللي الكو هو اللي الكو هو الخدمة. وانا بطلب من اخواننا في البلدية تحديدا يعني هذا الموضوع بده حل وحل جذري وسريع جدا وان شاء الله انه ما بيطول يعني راح نحاول قدر الإمكان لإلكوا حل سريع مع الإخوة في بلدية الخليل. قول يا رب
0: الله يجبر خاطرك ضروري يا أبو رامي ضروري
1: على, على راس
0: تحكينا مع أبو موسى هذا أو مع رئيس البلدية
1: والله إلا أحاول إلا أحاول
0: أنا حطيناه في أرض واحد.
1: أنا بقول لك وعد إلا أحاول اليوم يعني نحكي مع الإخوة في البلدية ونشوف شو عندهم ردود على هذا الموضوع تحديدا وإن شاء الله خير
0: يا رب. يصبح لنا على أبو محمد وعلى أبو فايد صبح علي إسلام ويخبف علي وعلى الحجمين كلهم صبحين
1: أكيد يعني بيصبح على الجميع باسم أخونا أبو يعقوب الجبالي وباسم الجميع بتصبح عليك كمان. تحياتنا لك يا حج ويعطيك ألف مليون تريليون عافية.

طبعا عقل بساعات تجاوزت 11 إلى الربع، نسمع دقات الساعة. ما في إذا مكملين معاكم. مثل ما قلت اليوم الخميس آخر أيام الأسبوع، ابتداء من السبت بإذن الله تعالى رح ننطلق سوا من جديد في قضايا المجتمع الحياتية اليومية. رح نرجع نتابع مع البلدية، مع الصحة، مع الناس اللي بتتعامل مع الناس، مع اللجان والمؤسسات المختلفة، مع إخواننا في الشرطة، قضايا المجتمع اليومية. شغلنا شوي عنكو بس هذا لا يعني إنه نسينا ولا بننسى، ورح نكمل بإذن الله تعالى، ورح تكونوا إن شاء الله شركاء في كل عمل بنقوم فيه مستقبلا. الله يعطيكم ألف عافية وصبحكم بأنوار النبي دائما، ادعوا ربنا يغير أحوالنا لأفضل منها. إحنا كتير بحاجة إنه ربنا يغير أحوالنا لإشي أفضل مما هو عليه. ودائما ادعوا الله وأنتم موقنون متأكدون واثقون من إجابته لهذه الدعوات إن كانت خالصة لوجه الله تعالى.

48 دقيقة بعد الساعة 10، يعني باقي لنا دقائق طبعا لمشاركة البرنامج أو المشاركة في البرنامج بأي موضوع يستدعيه. عندنا أرقام، رقم واحد بيستقبل عدة مكالمات مؤقتا إلى حين حل مشكلة الأرقام. الرقم هو سلم 35 46، مكالمة عادية يعني رسومها عادية جدا، ما إلها أي علاقة برسوم إضافية، أي يعني زيها زي أي مكالمة جوال لجوال، أريد لجوال. هذا بالنسبة للاتصال والمشاركة في البرنامج. إذن الرقم هو سلم 35 46. مالك القواسم امبارح غادر أرض الوطن ووصل إلى الخليج العربي، وصل إلى أبو ظبي تحديدا، وإن شاء الله هناك رح نتابع حالته كمان لحظة بلحظة، رح نتابع مجريات علاجه وإن شاء الله بيرجع لنا بأسرع وقت. طبعا رحلة علاجه طويلة. شكرا لكل من ساهم معنا في إنجاح حملة نبض مالك، هذه الحملة اللي كانت شرارة حملة بسملة والتي سبقتها، والحمد لله يعني التنتين مروا على خير وبسلام والحمد لله، وممكن بأبهى صورة، بأبهى صورة، لأنه فعليا يعني ما تم خلال الحملتين. كثير من الناس بقول لك والله اللي عملته إشي مستحيل، إشي يعني ما بتقدر عليه مؤسسات وحكومات وتنظيمات ومش عارف شو، اللي قدرنا عليه عملنا، وإن شاء الله ما وقفناش كمان هون نهائيا، رح نكمل لقدام بإذن الله تعالى. الله يجيب اللي فيه الخير، وتأكدوا تماما أن الوجهة للخير دائما، وإذا كانت وجهتكم فعلا خالصة لوجه الله تعالى ربنا بيسهل وبيسر الأمور بإذن الله تعالى. حاج مازن الله يسعد مليون صباحك، تحياتنا يا عزيزي، صباح الخير. وصباح الورد لمين آخر الرسائل اللي وصلت؟ أبو عدي، يعني أبو عدي الله يكرمك، أعطيني فرصة والله إذا قدرت أعمل لك أي شيء إلا أعمل، مش رح نقصر. ياسمين عودي وأم محمد حوامدي، وليد زماري بصبع على أبو الفهد وعلى كل المستمعين وعلى أبو يعقوب الجبالي كمان. محمد علي الحوامدي صباح الخير. تامر الجعبة بقول صباح الخير، بس سؤال محيرني، كل ما يصير موضوع بتسأل واحد بحكي لك بتستاهل الناس ساكتة، وبتسأل التاني بحكي لك نفس الحكي بتستاهل الناس ساكتة. طيب إذا كان كل الناس بتحكي إنه الناس ساكتة، مين اللي ساكت؟ يمكن الناس مش ساكتة، يمكن الناس بتحكي وبتقول بتستاهل، بس المشكلة إنها ما بتتحرك. في منه كلامك والله تامر. هدى غيث صباح الخير، يعطيك العافية. يوسف جعفر تحياتي إلك، وصباحك خير وبركة من الله وين ما كنت بتسمعنا يا يوسف.

0: المعتاد. معتصم، موضوع الدين اللي عليكم في المستشفى، خلي لي الموضوع، يعني رح نحاول نحكي مع المستشفى ونشوف شو بنقدر نساعدكم في هذا الموضوع، وعلى وعد إن شاء الله قديش بنقدر نساعد رح نساعد، وإذا في إمكانية لخصم رح نخصم لكم، لأنه أنا بعرف ظروفه كثير منيح. انتهى وقت البرنامج يا سادة، شكرا لجوال. راعي برنامجنا الرسمي وشريكنا كل صباح، شكرا لكل القائمين على شركة جوال، شكرا لفريق الحرية والعاملين فيها، يعني سواء إدارة أو هندسيين أو إذاعيين، كلهم يعطيهم ألف مليون عافية. ربح يا أبو رموز، نهاية أسبوع سعيدة إلك وللعائلة الكريمة وللخطيبة كمان، اليوم في حدا إضافي كمان، ربنا يهنيكو. نلتقي السبت بإذن الله تعالى على خير، وقلنا لكم الصلح خير صح، يوم السبت استنونا بإذن الله، اللي بيقدر يفسرها يفسرها، الصلح خير يوم السبت بإذن الله تعالى. معكم على الهواء من جديد إن شاء الله، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: راديو الحرية 92.7 FM.
6: أصبحت ركاما بعد تدميرها من قبل إسرائيل بالغارات الإسرائيلية العنيفة والمتواصلة التي سجلت يوم 25 أكتوبر، عصر ذلك اليوم الصعب والقاسي على قطاع غزة في الشهر الأول من حرب الإبادة على القطاع. تحدث الدفاع المدني أيضا في كلمته حول الصعوبات الجمة التي واجهتها في عمله في انتشار هؤلاء الشهداء. كيف أنه عمل لساعات وأيام طويلة في عملية الانتشال هذا.
7: شكرا جزيلا إسلام بدر من مدينة غزة، وإلى نشرة إخبارية جديدة مع محمد غملوش.
5: شكرا لك ريما. ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مواجهات محتدمة على جبهة تعز، مصادر للتلفزيون العربي تؤكد مقتل قيادي بجماعة أنصار الحوثيين وارتفاع عدد النازحين قصرا إلى نحو 200,000 وسط تحذيرات من أزمة إنسانية. أهالي قطاع غزة يشيعون رفات أكثر من 100 شهيد انتشلوا من تحت الأنقاض جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عام 2023. اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية، مستوطنون يقتحمون مقام يوسف في نابلس ويجرفون أراض في رام الله والخليل. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن الحكومة تبدأ اليوم معالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني لا يتعدى 30 من يونيو المقبل.

0: نبدأ من اليمن، حيث احتدمت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار للحوثيين في محاور تعز. وقالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن المواجهات ممتدة لأكثر من 450 كيلومترا، مؤكدة مقتل قيادي من الجماعة خلالها.
1: منهم طفل، قتلى مدنيون في تعز. القوات الحكومية قالت إن جماعة أنصار الله نفذت هجوماً أدى إلى مقتل الطفل، وفي هجوم ثان قتل آخرون بصاروخ باليستي استهدف مدينة التربة. قوات الحكومة ردت باستهداف مواقع للحوثيين عند جبهة الوازعية غربية تعز، وقالت إنها نفذت أكثر من 460 استهدافاً، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف الجماعة بمناطق الشرقية والبيضاء والمنصورة. في المقابل قالت الجماعة إن طيراناً سعودياً نفذ 4 غارات استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية ريدا. وأضاف المتحدث العسكري باسم الجماعة إن الغارات السعودية خلال الساعات 24 الأخيرة زادت عن 50 وطاولت محافظات عدة. زخم قتالي وتعزيزات كبيرة فاجأت فيها قوات الحكومة اليمنية أنصار الله الحوثيين، وعادت لتستعيد ولو قليلا زمام مجريات المعارك. مجلس الدفاع الوطني يتهم الجماعة باستخدامها أسلحة دفاع جوي إيرانية، قال إنها توسع نطاق التهديد ليشمل خطوط الملاحة الجوية، ويطلب من السكان في مناطق سيطرة الجماعة الابتعاد عن مواقعها، ما يشير إلى إمكانية وجود عمل عسكري أوسع. بالتزامن مع تطورات الميدان يتواصل الحراك الدبلوماسي والدولي. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد دعم المملكة للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة القرار في البلاد.
2: تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.
1: وفي مصر، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ اختتم زيارة إلى العاصمة القاهرة، عقد خلالها مباحثات بشأن التصعيد العسكري وتداعياته الإقليمية، بحثت جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل دائم.
0: حذرت الحكومة اليمنية من تهديد خطير لسلامة وأمن الطيران المدني الدولي فوق جنوب البحر الأحمر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. وأوضحت الوكالة أن التحذير يأتي على خلفية اتهام جماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام أسلحة إيرانية تطلق من مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية. ودعت الحكومة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمواجهة التهديد وإنفاذ حظر السلاح المفروض على الجماعة، مشددة على أن التصدي لتهديدات الملاحة البحرية في البحر الأحمر ينبغي ألا يغفل عن الخطر الناشئ على الطيران المدني في أجوائه. ينضم إلينا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي، ومن صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بكما. أبدأ معك عمر، الرواية التي تسردها الحكومة اليمنية بخصوص ما يحدث في تعز على المستوى الميداني.
3: ما يحدث محمد في تعز الآن هي معارك، هي الأقصى في كل منطقة وفي كل جبهة، في جبهة الشقب وفي جبهة الأقروض حدث أو أسرى حوثيين وقعوا في قبضة المقاومة الشعبية هناك قبل قليل حسب ما أكدت مصادر عسكرية ميدانية. المواجهات تدور في جبهة سامع أيضا في دمنة خدير، الجبهات تدور أيضا الآن في جبال راسن وجردد، المواجهات تدور في هذه الأثناء في منطقة جبل حبشي الاستراتيجية. حدث تقدم نسبي للحوثيين في منطقة بني عمر على محيط جبل جردد الاستراتيجي. القوات الحكومية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى تلك المنطقة، والمواجهات أيضا تدور في الوازعية. كل مواقع وعزل تعز اليوم مشتعلة منذ ساعات متأخرة من الليل، وحتى هذه اللحظة لم تصمت أصوات البنادق لحظة. قصف مركز، قصف بمختلف الأسلحة في جبهات تعز. الطيران الحربي استهدف مواقع للحوثيين في جبهة الكدحة قبل قليل أو قبل هذه المشاركة. الطيران الحربي استهدف أيضا مواقع وآليات عسكرية للحوثيين في مديرية في منطقة الوازعية على الجنوب على الغرب تعز. قوات الجيش اليمني صدت هجوما عنيفا للحوثيين على الجبهة الشرقية، على الجبهتين الشرقية والغربية لمدينة تعز، وتحديدا عند جبهة الضباب عند جبل هان الاستراتيجي، وكذلك عند محيط جولة القصر على المنفذ الشرقي. صدت القوات الحكومية هناك هجمة عنيفة للحوثيين. لم يحدث أي تقدم أو اختراق ميداني للحوثيين في تلك الجبهة. أكدت المصادر العسكرية الحكومية هناك أنها ألحقت الخسائر بالحوثيين خسائر بشرية، وكذلك في العتاد العسكري. الطيران الحربي استهدف موقعا عسكريا للحوثيين قبل دقائق أو قبل دقائق من هذه المشاركة في منطقة مقبنة على الجنوب الغربي لمدينة تعز. الطيران الحربي يساند القوات الحكومية على الأرض، لكن القوات الحكومية أيضا هي في موقع الدفاع وفي موقع الصد. الحوثيون يكثفون هجماتهم في مختلف أو في هجمات متعددة المحاور والأنساق في كل منطقة وفي كل عزلة في مدينة تعز، وخاصة تتركز المواجهات بشدة في منطقة سامع وفي جبل حبشي وفي جبهة الأقروض. مصادر محلية ميدانية أكدت أن الحوثيين من مكان تمركزهم في منطقة الربيع استهدفوا قرى سكانية في منطقة صبر بأكثر من 17 مقذوف للحوثيين استهدفت تلك المناطق، ومقتل أيضا في مقتل عدد من الأطفال بينهم مقتل عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء هذه الهجمات بحسب مصادر محلية وطبية للتلفزيون العربي. إذا نتحدث عن جبهات مشتعلة في جميع محاور القتال والجبهات في تعز. هدأت معظم الجبهات في اليمن في جميع محافظات اليمن، وتركزت في تعز من منطقة كهبوب المطلة على باب المندب إلى مديرية الوازعية إلى الكدحة إلى الشقب وجبل جرة والدفاع الجوي ومحيط جولة القصر، وكذلك جبل حبشي وسامع وجردد وراسن في بني عمر. بالإضافة إلى أن الطيران الحربي استهدف مواقع الأكبوش وتبت السنترال في منطقة الحكوم المطلة على منطقة الخزجة الاستراتيجية، استهدفت تحركات للحوثيين في جبهة الحكوم. كل هذه المواقع المذكورة والمناطق هي جبهات مشتعلة في هذه اللحظة في مدينة تعز، لكن لا يوجد تقدم استراتيجي لأي من الطرفين يمكن أن نتحدث به يعني في هذه المشاركة. كل هذه هي تطورت حتى هذه الساعة محمد.
0: شكرا لك عمر المجرمي في عدن. نذهب إلى علي الذهب في صنعاء. رواية التي تقولها حكومة صنعاء جماعة أنصار للحوثيين بخصوص المواجهات في تعز.
4: مرحبا محمد. طبعا لا بيانات عسكرية أو في البيانات العسكرية الرسمية الصادرة من هنا لا تعليق حتى اللحظة بخصوص سير المعارك أو طبيعة هذه الروايات التي أوردها جانب الحكومة في عدن بخصوص طبيعة المعارك في جبهة تعز تحديدا. الجبهة التي تشهد اشتدادا للمواجهات تبدو هي الأعنف منذ بدء التصعيد، تشهدها خلال الساعة الأخيرة مواجهات وهجمات متزامنة ومتبادلة كما يبدو وفقا للمعطيات والمؤشرات الميدانية في هذه الجبهة. لكن مصادر عسكرية هنا في صنعاء في الجانب العسكري تحديدا تقول بأن القوات التابعة لحكومة صنعاء تخوض هذه المواجهات، تقول بأنها أيضا تحرز تقدما في هذه المواجهات. تنفي كذلك بعض الروايات للحكومة في عدن التي تتحدث عن تقدم ميداني لقواتها أو السيطرة على مواقع جديدة، هكذا تبدو الروايات في مصادر عسكرية غير رسمية طبعا هنا من صنعاء. لكن كبيانات رسمية، البيانات الرسمية في الساعات الأخيرة كانت تحدثت عن استمرار شن الغارات والضربات الجوية التي يتهمون الطيران الحربي السعودي بشنها وفقا للمواقف هنا من حكومة صنعاء وللبيانات العسكرية الصادرة. قبل قليل طبعا شنت غارات جديدة على مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، كذلك على منطقة آل سالم غارات جديدة كانت شنت اليوم على جنوب مدينة صعدة، إضافة إلى غارات شنت على مديرية منبه. يعني وفقا لهذه المعلومات فإن صعدة تتعرض اليوم لضربات جوية مكثفة خلال ساعات اليوم صباح اليوم وخلال الساعات الأخيرة بشكل عام، إضافة إلى مديرية عمران في شمال اليمن ما بين محافظتي صعدة وصنعاء طبعا، التي هي تعرضت لعدد من الغارات في عدد من مديريات محافظة عمران مثل ريدة وعيال سريح وحرف سفيان وذيبين ومواقع أخرى إلى جانب غارات شنت، كذلك على مأرب، وبكل تأكيد هنالك غارات مكثفة كما يبدو في جبهات متفرقة ومناطق متفرقة من مدينة تعز، هكذا تتحدث البيانات العسكرية هنا عن شن هذه الغارات، إضافة إلى أنها تقول أن هنالك غارات أيضا على مناطق في الحديدة. تقول بأن هذه الغارات قد وصلت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة إلى أكثر من 70 غارة وفقا للبيانات العسكرية الصادرة من صنعاء، وتقول بأن عدد الغارات إضافة إلى الصواريخ التي شنت على المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء توصلت منذ بدء التصعيد وحتى اليوم إلى نحو 1230 غارة، وصاروخ، هكذا يورد الجانب العسكري هنا هذه الإحصائية بشأن هذه الغارات والصواريخ التي يقول بأنها تستهدف أعيانا مدنية وفقا للبيانات العسكرية، ويقول بأن هنالك ضحايا مدنيين نتيجة هذه الغارات. هنالك توعد أيضا باستمرار التصعيد بالرد على هذا، على موجة التصعيد هذه التي يتهمون الجانب السعودي بشأنها، يقولون بأن هنالك ستكون فرض معادلات ردع قاسية على الجانب السعودي سواء من خلال استهداف التحشيدات العسكرية، في إشارة إلى تنفيذ عمليات أو مزيد من العمليات على الجبهات الداخلية كجبهة تعز أو مأرب أو الجوف وغير ذلك من الجبهات، أو إضافة إلى أن هنالك مزيدا من التصعيد والعمليات ستنفذ ضد الجانب السعودي وفق التصريحات ووفق المواقف الصادرة هنا من صنعاء، ما يعني أن هنالك تبادل للاتهامات أيضا بشأن استهداف المدنيين من قبل كل الأطراف في هذه المواجهات المستمرة، مع حديث هنا خلال الساعات الأخيرة بشأن أن باب المندب هنالك إجراءات تتعلق بتطبيع الوضع في هذه المنطقة البحرية المهمة، وأن هنالك حركة الملاحة والتجارة في هذا الممر المائي ما زالت تسير بانسيابية وبصورة طبيعية دون أي تأثر، في محاولة أيضا لتبديد المخاوف بين فترة وأخرى إذا ما قد يلحق بهذا الممر المائي من تهديدات بعد تغير خريطة السيطرة وسيطرة حكومة صنعاء على هذه المنطقة المائية على باب المندب تحديدا والبحر الأحمر، لكنهم يؤكدون في ذات الوقت أن قرار الحظر البحري ضد السعودية مستمر وأنه لا تهديد لأي سفن باستثناء السفن السعودية في هذا الممر المائي، ما يعني أن لهجة التصعيد هنا تتصاعد ضد الجانب السعودي سواء من خلال الحديث عن الاستمرار في تنفيذ
5: راديو الحرية
6: 92.17 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. في صنعاء ارتفع عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن إلى نحو 200 ألف نازح من 10 محافظات أفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستضيفة للنازحين، تليها محافظة وتلتها محافظة لحج. أحضرت الوحدة التنفيذية من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية، مشيرة إلى تزايد الاحتياجات في قطاعات المأوى والغذاء والمياه والصحة والحماية. شيع أهالي قطاع غزة رفاة أكثر من 100 شهيد من مجزرة مربع التاج الذين جرى انتشالهم مؤخرا، وتوافد المئات إلى شارع اليرموك بمدينة غزة للمشاركة في مراسم التشييع ضحايا هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها سلاح الجو الإسرائيلي في أكتوبر 2023، حيث أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بعد نحو 3 أعوام انتهاء المرحلة الأولى من انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض البرج. ينضم إلينا من منطقة التاج في مدينة غزة حيث وقعت المجزرة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام أهلا بك، يعني شعور قاس جدا هذا الذي يعيشه من حضر التشيع بعد أعوام انتشل جثامين الشهداء، المشهد الذي يعني شاهدته إسلام والمشاهدات التي رأيتها.
2: الحقيقة نحن أمام مشهد قاسي وصعب، تكراره لا يقل من وطأته، وبعد المسافة ما بين حادثة الاستشهاد وحادثة الدفن 1000 يوم لم تجعل من المأساة أقل زخما، بل جددتها، جعلتها أكثر صخبا. في الحقيقة نحن عاينا ألم الناس ومعاناتهم، عاينا أيضا جراحهم التي أعيد فتحها بفعل ما جرى. أنا أقف الآن بالضبط في منطقة التاج، المنطقة التي شهدت هذه المجزرة يوم 25 من أكتوبر 2023، أي بعد أقل من 20 يوما على بدء حرب الإبادة على قطاع غزة. كل ما يظهر في الشاشة كان في الحقيقة قبل هذه المجزرة الإسرائيلية هو عبارة عن بنايات سكنية وعمارات. ليس المجزرة الإسرائيلية لم تستهدف مبنى واحدا، بل استهدفت عدة بنايات متعددة الطبقات. لذلك الحصيلة وفق الدفاع المدني الكلية وصلت إلى أكثر من 400 شهيد خلال هذه المجزرة الإسرائيلية. طبيعة الحال فقط أشير أيضا أننا نصور جزءا من المشهد، هناك على المقلب الآخر أيضا جزء ثاني تعرض إلى هذه الغارة الإسرائيلية التي كانت واسعة النطاق تقريبا على مساحة واسعة من عدد المباني والشوارع وغيرها. من بداية الحرب محمد تم انتشال عشرات الشهداء من قبل ذويهم تحت الحرب، ولكن بعد أسابيع وأشهر لم يعد ممكن انتشال الشهداء الذين كانوا في البدروم مثلا أو في الطوابق السفلية الذين تراكمت فوقهم طبقات الركام. الأهالي يقولون مثلا إنهم كانوا لحظة القصف، من نجا يقول بأنهم كانوا قد جمعوا الأطفال، عشرات الأطفال في بدروم إحدى العمارات لكي يلعبوا بعيدا عن ضوضاء الحرب والقصف الإسرائيلي الذي لم يكن يهدأ حينها. وهؤلاء هم الذين تم تمكن من انتشالهم خلال الأيام الماضية. الدفاع المدني قال إنه انتشل 105 من الشهداء، ثلثهم أطفال، ثلثهم سيدات، وثلثهم من الرجال، شيوخ كبار، بينهم صحفية، بينهم ممرضون، بينهم أطباء، وبينهم عمال وباعة وغير ذلك من الفئات المجتمعية. هذا المشهد الذي نتابعه هنا في منطقة التاج شهد أيضا مشاهد الوداع الأخير وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الشهداء الذين تم نقل رفاتهم إلى المقبرة قبل لحظات من هذا المكان. اختف ضجيج هذا المكان مع إطفاء السماعات ونقل الرفات وذهاب الأهالي إلى المقبرة، ولكن محمد هذه الجنازة الجماعية لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة. الإحصائيات تتحدث عن 8000 مفقود تحت أنقاض آلاف الأطنان من الركام هنا على رقعة قطاع غزة، في 30% مثل هذه التي أتواجد فيها، وفي 70% أيضاً التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للأمم المتحدة وأيضاً لمؤسسات حقوقية تحدثون أن إسرائيل تقوم بطحن الركام خلف الخط الأصفر، وهذا يضيع الأدلة والبراهين على مجازر الاحتلال وجرائمه من جهة، وأيضا يدنس كرامة الرفات التي تقوم إسرائيل بنقلها بشاحناتها بدون أي قيمة إنسانية. الدفاع المدني تحدث اليوم عن أنه أخيرا سيتمكن من تكريم هؤلاء الشهداء، سيكون لكل واحد منهم قبر وعلى القبر شاهد مكتوب عليه اسمه. هذا الحلم البسيط كان بعيد المنال بالنسبة لعوائل الشهداء ومن تبقى. أيضا هناك مطالبات من عوائل شهداء كثر للدفاع المدني، للمؤسسات الإغاثية والدولية بضرورة الإسراع في انتشال من تبقى من الشهداء، لأن عملية انتشال الشهداء ليست عملية هندسية فقط متعلقة برفع الركام، لكنها إنسانية بالمقام الأول، متعلقة بتكريم الرفات، بحفظ ذكراهم، وأيضا بتهدئة روع ذوي الشهداء الذين يقولوا أغلبهم بأن جرحهم لم يندمل إلا بالعثور على رفات أبنائهم ثم وضعهم وتكريمهم في قبر لقراءة الفاتحة كلما أرادوا. لأننا كنا نتحدث ولازلنا نتحدث عن قصص مأساوية لأمهات، لرجال يأتون إلى مناطق مفتوحة مليئة بالركام مثل هذه المنطقة ويقوموا بقراءة الفاتحة على المنطقة كلها، لأنهم يعتقدون أن ما كان بيتهم أصبح مقبرة جماعية لذويهم. جرح نازف ومشهد من مشاهد المأساة التي خلفتها الإبادة هنا في قطاع غزة، وهناك مآس أخرى يعاني منها الأحياء. اليوم شيع 105 من الشهداء الذين استشهدوا قبل 1000 يوم، واليوم أيضا شيع عدد من الشهداء الذين استشهدوا خلال الساعات الماضية بفعل الغارات الإسرائيلية التي لا تهدأ. وبالتالي هناك عين على ما قد مضى ولم يندمل جرحه، هناك عين أخرى على إبادة إسرائيلية مستمرة يبدو أنها لن تهدأ مع تصاعد الغارات الإسرائيلية.
1: شكرا لك إسلام بدر من منطقة التاج في مدينة غزة من موقع المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. إسلام بدر شكرا لك. في الضفة الغربية اقتحم مستوطنون مقام يوسف شرقي مدينة نابلس، أظهرت مشاهد متداولة مئات المستوطنين وهم يؤدون طقوسا تلمودية داخل المقام وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، فيما تظهر مشاهد أخرى وصول دفعة جديدة من حافلات المستوطنين واقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس من حاجز بيت فوريك باتجاه قبر النبي يوسف. كما نفذ مستوطنون أعمال تجريف في منطقتي وادي الزيتون والمقبرة في قرية أم صفا شمالية رام الله، واقتحم مستوطنون بلدة السموع جنوبية الخليل وأطلقوا أغنامهم بين منازل المواطنين. انضم إلينا من نابلس مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي أهلا بك. لا يتوقف مسلسل الانتهاكات والاقتحامات الإسرائيلية إن كان عن طريق المستوطنين أو من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الآن مشهد في نابلس فادي.
3: محمد، أيضا يستغل جيش الاحتلال والمستوطنون الأعياد اليهودية وبهذه الحجة يقومون بمداهمة مقامات إسلامية وكثير من الأماكن التاريخية كما حصل اليوم في منطقة مقام يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، منطقة مصنفة ألف تقع في الجهة الشرقية من المدينة قريبة من تجمع لمدارس الطلبة. كذلك أيضا نتحدث عن مخيم بلاطة وبلاطة البلد ومنطقتان مكتظتان. هذا الاقتحام الذي قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة تقريبا 4 فجرا قام خلاله باحتلال ما يقارب من 20 منزلا، وأقدم كذلك عمليا على الاحتلال هذه المنازل وأخراج السكان منها، إضافة إلى قيام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجبار المواطنين الفلسطينيين على الابتعاد عن كثير من مساحات هذه المنطقة حتى يؤمنوا اقتحام المستوطنين. نتحدث عن مئات من المستوطنين وصلوا بحافلاتهم إلى هذا الموقع شرق مدينة نابلس، وكذلك أيضا من بينهم أعضاء في الكنيست وسط دعوات لأن يكون الاقتحام كما كان يحصل سابقا فقط في ساعات الفجر وإنما يمتد إلى ساعات الصباح الباكر، وهو ما حدث بالفعل. الاقتحام استمر حتى تقريبا الساعة 10 صباحا، 6 ساعات من المداهمة، حافلات كانت تأتي بالمستوطنين أقاموا بأداء صلوات تلمودية في داخل المقام. نتحدث عن مقام يقول أو تقول المصادر التاريخية أنه مقام إسلامي، كذلك أيضا بني في القرن 18 في فترة الحكم العثماني لفلسطين. ونتحدث أيضا بأن الادعاءات الصهيونية اليهودية في هذا السياق تقول أنه يعود لرفات للنبي يوسف، لكن كل هذه الادعاءات طبعا يتحدث بها الفلسطينيون بأنها عارية عن الصحة في كثير منها. وحتى لو كان هناك ادعاءات يهودية تتعلق بهذا الأمر، فأن المنطقة فلسطينية وبالتالي يجب أن تكون فلسطينية بحتة وليس للمستوطنين أي حق بها بعملية الاقتحام. نقاط أخرى كانت في الضفة الغربية ساخنة، منطقة المغير شمال شرق رام الله، المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأوا بمحاولة قطف ثمار الزيتون وتخريب أشجار في هذه المنطقة قبيل أيام من موعد القطف. المستوطنون أيضا أقدموا على منع المواطنين من الوصول إلى أشجارهم في منطقة كفر راعي في محافظة جنين، الأمر انسحب على منطقة رانتيس في محافظة رام الله وكثير من المناطق. الجيش أيضا داهم العديد من القرى والبلدات، أبرزها الظاهرية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، سير دورياته العسكرية فيها، إضافة أيضا إلى بلدتي بيت فجر وتقوع في بيت لحم، عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين مع ساعات فجر هذا اليوم. رام الله وسط الضفة الغربية شهدت عمليات اعتقال لثلاثة مواطنين، إضافة أيضا إلى قيام المستوطنين بعمليات حفريات في منطقة أم صفا في الشمال من مدينة رام الله. لنتحدث بأن الاعتداءات ما زالت متواصلة سواء من الجيش أو من المستوطنين بالاقتحامات الليلية والصباحية، وكذلك أيضا من المستوطنين الذين يقومون بالاقتحام في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بحجة الأعياد اليهودية وإقامة الصلوات التلمودية فيها.
1: شكرا جزيلا لك فادي العصا في نابلس. اعتدت الشرطة الإسرائيلية على مظاهرة للعشرات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس رفضا لقرار الشطب بحق رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي الذي وصفوه بأنه قرار عنصري يستهدف التمثيل العربي. أتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قرارات لجنة الانتخابات منع أبو شحادي بشكل شخصي.
0: راديو الحرية 92.7 FM. زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا راديو الحرية
2: 92.7 FM FM
3: سامي أبو شحادة من ترشحي للانتخابات المقبلة. حتى اللحظة الدفاع ممثلا بجمعية عدالة لم يقدم مرافعته داخل أروقة الجلسة. الجدول الزمني غير واضح. نحن أمام محكمة، أمام 9 من القضاء، هذا يتعلق بقرارهم. قد يصدر القرار غدا، قد يصدر خلال ساعات متأخرة، لا أحد يستطيع أن يعرف ذلك إلا بعد انتهاء المداولات النهائية والاستماع كذلك إلى تقدير القضاء بهذا الشأن.
4: شكرا لك عبد القادر. عبد الحليم، بطبيعة الحال سنتابع معك كل التطورات في هذه القضية. أعلن النائب العام في الإمارات تشكيل فريق للتحقيق في حادثة رحلة شركة فلاي دبي التي حول مسارها أمس من دبي إلى تل أبيب قبل أن تهبط بسلام في مطار تبوك بالسعودية. قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن فريق التحقيق بدأ جمع المعلومات والأدلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي والجهات المعنية للتحقق من ملابسات الواقعة ودوافعها، بما في ذلك احتمال ارتباطها بأي نشاط إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق.

0: نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو الأمريكي ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة مغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران. بحسب المسؤولين الأمريكيين أبلغت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نظيرتها الإيرانية بضرورة مغادرة الوفد بنيويورك أو الوفد نيويورك، وكان من بين أعضائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر كليا على حركة النفط عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن كميات قياسية من الخام خرجت من المنطقة خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض في وقت قريب جدا.
1: أعتقد أننا في وضع جيد لأن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض. هناك كميات ضخمة من النفط تمر حاليا عبر مضيق هرمز، ونحن ندير حركة المرور فيه ونسيطر عليه بشكل كامل. فإذا وضع لغم واحد في المضيق مثلا، فلن ترغب الشركات في المخاطرة بإرسال سفن تبلغ قيمة الواحدة منها مليار دولار عبر مضيق هرمز. لكن مع ذلك، خلال اليومين الماضيين خرجت من المنطقة كميات من النفط أكبر من أي وقت مضى في التاريخ.
0: في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني أن البلاد لا تزال في حالة حرب في ظل الظروف الراهنة، كل شيء يبقى محتملا. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية، يستهدف الحرس خلالها سفنا صغيرة تحاول العبور من دون تنسيق. وأكد البيان أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد، أن التنسيق جار بين الطرفين. قال مستشار قائد القوى الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني علي بلالي أن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ البالستية بنفس المعدل والأسلوب حتى لو استمرت الحرب عدة سنوات. وأضاف بلالي أن مسألة توطين صناعة الصواريخ البالستية معقدة للغاية، لكن تطويرها في إيران وصل لمستوى لا يتأثر بالعقوبات أو الحصار بحسب تعبيره.
2: طورنا البرنامج الصاروخي بطريقة لا تتأثر بالعقوبات والحصار. نحن قادرون على الاستمرار بإطلاق الصواريخ حتى لو استمرت المواجهة لسنوات، وذلك ضمن معدل وكيفية معينة. صحيح أن توطين صناعة الصواريخ مسألة صعبة للغاية، لكن العدو يعلم أن زمن الكر والفر قد انتهى.
0: قال كبير مستشاري قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي أن واشنطن استخدمت خلال الأشهر السبعة الماضية كل ما يمكنها استخدامه ضد إيران، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها بحسب قوله. وحذر نقدي من أن أي عدوان جديد على بلاده سيمثل انتحارا للأمريكيين.
3: أمريكا فعلت كل ما بيدها ضدنا طيلة الأشهر السبعة الماضية وفشلت رغم ذلك، لكنها إذا تصرفت وفق مصالحها الحقيقية فستتوقف عن العمل العسكري. أي عدوان جديد على إيران سيمثل انتحارا للأمريكيين. منذ سبعة أشهر لم تتمكن فرقاطة واحدة أو قارب صغير تابع للجيش الأمريكي من الرسو في رصيف الأسطول الخامس الأمريكي.
0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، أهلا بك. إذن تصريحات إيرانية لا تشي بأفق دبلوماسية، وكأنها تتجه نحو لهجة التصعيد خصوصا من الجانب العسكري. أمير، أصداء هذه التطورات كلها تضاف إلى كذلك ما يرد بخصوص مسار المفاوضات.
4: نعم محمد، يمكن القول بأن من يمسك الآن بزمام الأمور في طهران يعتقد بأن الولايات المتحدة لا تريد صفقة عادلة بين طهران وواشنطن. تقول المؤسسة العسكرية وحتى المؤسسة السياسية بأن الولايات المتحدة تطالب طهران رسميا بالاستسلام، وهذا لن يحصل. لذلك هي تتحدث عن الجهوزية العسكرية وتتحدث عن الصواريخ وتتحدث عن مضيق هرمز وعن أن القوات الإيرانية على تمام التهيؤ لأي سيناريو قادم، سيناريو عسكري قادم من الولايات المتحدة أو من إسرائيل. يعني يوم أمس إيران رسميا أعلنت بأنها تلقت الرد الأمريكي على المقترح الإيراني عبر الوسيط القطري. هذا الرد الآن هو بيد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. من المتوقع أن يجتمع بيزشكيان باللجنة السداسية في مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هذه اللجنة المعنية بقرار القرار السياسي ومسار المفاوضات مع الولايات المتحدة. تضم هذه اللجنة رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى جانب وزير الخارجية وكذلك أمين مجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد الحرس الثوري والقائم بأعمال وزير الاستخبارات في الحكومة الإيرانية. هذه اللجنة تناقش الرد الأمريكي، ثم سيكون هناك ربما رد إيراني، سيقدم هذا الرد للمرشد مجتبى خامنئي، وبعد أن تتلقى هذه اللجنة آراء المرشد سيقوم عباس عراقشي بتسليم هذا الرد للوسيط القطري. تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما زالت مستمرة محمد، ولكن التأكيد هنا في العاصمة الإيرانية طهران بأن الولايات المتحدة لا تريد مباحثات ومفاوضات عادلة للطرفين، تقول بأنها على طاولة التفاوض تلقت الضربات العسكرية من إسرائيل ومن الولايات المتحدة، لذلك هناك حالة من انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة. وطهران تعول حقيقة على صواريخ الحرس الثوري ومسيرات الحرس الثوري، وتعول كثيرا على صمود الشعب الإيراني أمام هذه الضغوط الأمريكية والحصار البحري والجوي المفروض الآن على طهران. محسن رضائي أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كذلك يقول بأن يمكن أن تكون هناك ضربات استباقية خاصة في ظل استمرار الحصار المفروض على الموانئ والسفن التجارية الإيرانية وعدم تصدير النفط الإيراني. في إلى جانب ذلك الحكومة الإيرانية تقول بأنها معنية بالخروج من هذه الحالة، حالة لا حرب ولا سلم، إما بالعودة إلى الردود العسكرية والخيار العسكري أو إلى طاولة التفاوض. وهنا

0: وإنهاء الحرب والسماح بتصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية كي تقوم طهران بخطوات فيما يتعلق بحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وكذلك بالعودة إلى طاولة التفاوض والحديث حول مخزون إيران لليورانيوم المخصب بكمية 440 كيلوغرام وبنسبة 60%. محمد،
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر في طهران. قال رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن بلاده تحتفل بإنجاز وطني كبير مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته كليا وتحقيق السيادة الكاملة على أراضيه. وأوضح الزيدي في بيان أن اليوم سيكون بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية وفقا لخريطة طريق واضحة وجداول زمنية لا تتجاوز 30 يونيو المقبل. وأضاف أن الحكومة ستعمل على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط الحدود. تنضم إلينا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. منى، تصريح هو بمثابة التحدي لرئيس الوزراء العراقي يضع حدا زمنيا، إلا أن بيان الفصائل أو عدد منها كان واضحا، لا التزام بتواقيت. ردود الفعل في العراق؟
2: محمد، البيان الذي أصدره رئيس الحكومة العراقية الزيدي كان واضحا في بداية مرحلة جديدة هي الأول من تشرين الأول، واللي يصادف اليوم الخميس، أن هنالك مرحلة جديدة في العراق سوف تبدأ، هي مرحلة حصر السلاح بيد الدولة. وأيضا تطرق رئيس الوزراء العراقي في بيانه أن هنالك مجاميع مسلحة غير عراقية أيضا سوف تعمل عليها، تعمل السلطات على نزع سلاحها، وكذلك مسألة إقرار قانون الحشد الشعبي. إضافة إلى ردود الفعل، وبحسب الاتصالات التي أجريناها وكذلك ما نلحظه هنا في العاصمة العراقية بغداد، أن هنالك تركيز على مسألة الجماعات المسلحة التي هي غير عراقية، وهذا يرتبط بالكثير من الأمور والاستهدافات التي كانت يعني تستهدف بها الدول المجاورة، دول جوار العراق. هل هذه الجماعات هي التي كانت تستهدف؟ من أين أتت سلاحها؟ من من؟ تمويلها من من؟ لماذا بهذا التوقيت تم الإعلان عنها؟ منذ عام كانت تتحدث الحكومة العراقية السابقة برئاسة السوداني على مسألة إخراج التحالف الدولي، بعد أن تسلمت حكومة علي الزيدي وهي الحكومة التاسعة في تاريخ العراق الحديث بعد عام 2003 لم تتحدث عن وجود مجاميع مسلحة غير عراقية. اليوم هو تطرق في بيانه لها وهو يعمل على حصر السلاح بيد الدولة وكذلك تنظيم مسألة الحشد الشعبي والقانون الذي أقره مجلس الوزراء العراقي في جلسته السابقة التي انعقدت خلال هذا الأسبوع والتي رفعته إلى البرلمان العراقي. هذه التساؤلات يتساءلها كل من هو موجود هنا في العاصمة العراقية بغداد، كيف ستعمل الحكومة العراقية على تنظيم مسألة السلاح مع الاعتراضات، إضافة إلى أن التاريخ الذي أعطته هو 6 أشهر بدءا من اليوم ولغاية 30 حزيران 2027 من العام المقبل. أيضا التعهدات أمام المجتمع الدولي، الشراكات، وضع العراق ما بعد التحالف الدولي الذي انتهت مهامه يوم أمس، كل هذه تضع الحكومة العراقية أولا في موضع الحراجة من مسألة بعض الفصائل المسلحة التي لا ترغب بتسليم سلاحها، وأعلنت هذا صراحة في بياناتها وحتى في كلمة أمس ألقيت في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث كان هنالك احتفال لفصائل بعض من فصائل المقاومة العراقية بانتهاء مهمة التحالف الدولي. كيف ستدير الحكومة العراقية هذا الملف المعقد والشائك والكبير، وكيف سيكون أيضا التصرف مع هذه الجماعات المسلحة؟ نحن ننتظر إلى الأيام المقبلة وكيف ستعمل الحكومة العراقية على ذلك، ومن سيساندها في هذا الملف المعقد؟ هل ستكون هنالك وساطات لربما سياسية من الأطراف السياسية الشيعية خاصة من الذين يحملون السلاح، أم أن الزيدي سيمضي بمفرده كونه القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبيده زمام الأمور كافة؟ نعم.
1: شكرا لك منى ظاهر في بغداد.

أوقفت الشرطة الفرنسية 625 شخصاً أصيب 83 من عناصر الشرطة والدرك خلال احتجاجات طلابية في مدن عدة أبرزها باريس وبوردو وليون وليل بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية. استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بتحسين ظروف الدراسة ومنها تخفيف اكتظاظ الفصول الدراسية وتقليص ساعات الدراسة ومعالجة غياب المدرسين. هذه الصور التي نتابعها هي صور مباشرة من تولوز في فرنسا على ما يبدو استمرار التحركات الطلابية كذلك في تولوز الفرنسية. هذا الحراك الطلابي دعم بالمناسبة من تجمعات طلابية جامعية شددت على وقوفها مع المدن التي شهدت الحراك. هذا الحراك بدأ بشكل واضح الثلاثاء في 29 من سبتمبر في فرنسا. في تولوز سجلت تحركات أمام ثانويات عدة لأن التحرك هذا يركز على طلاب الليسيه، الطلاب المدرسيين في مرحلة الثانوية العامة. ينضم إلينا علاء الدين بونجار الصحفي المتخصص في الشأن الفرنسي من باريس. أهلا بك معنا سيد علاء الدين في التلفزيون العربي. كيف يفسر هذا التحرك الطلابي؟ هل حقيقة يعكس أزمة يعيشها القطاع التعليمي المدرسي على ما يبدو في فرنسا؟

0: نحاول إصلاح مشكلة الصوت، ولكن نعيد التكرار بأن يظهر بشكل واضح هذه قوة مكافحة الشغب الفرنسية تواجه طلابا كانوا خرجوا للاحتجاج. تتسع التحركات لتشمل ما يزيد عن 350 ثانوية في أنحاء فرنسا، حقيقة على رأس مطالبهم تعويض الأساتذة الغائبين، زيادة الموارد والكوادر، تحسين حالة المباني والمرافق المدرسية، مسألة اكتظاظ الفصول وتحسين الدراسة وظروفها عموما. نتحدث عن بوردو، عن ليل، عن تولوز، هذه ليست مدن صغيرة في فرنسا. نعم، أعود إلى السيد علاء الدين بونجار، عاد إلينا يبدو حلت مشكلة الصوت. تفضل أستاذ علاء الدين.
1: نعم، أعتذر على هذه المشكلة التقنية. في الواقع هناك مشاكل مزمنة يعاني منها التعليم في فرنسا، وما نشهده حاليا من تأجج الأوضاع في الثانويات العامة يعكس كل هذه المطالب التي تعود إلى سنوات خلت. يعني الطلبة يتحدثون عن اكتظاظ المدارس، عن قلة الإمكانيات، وأيضا غياب المدرسين وعدم تعويضهم. نحن نتحدث عن قوة اقتصادية كبيرة فرنسا التي لديها مشاكل في هذه الخدمات العامة. ما يحدث مع الطلبة جاء بعد إضراب الموظفين العموميين، خصوصا من رجال المطافئ الذين ساهموا هذا الصيف في إطفاء النيران، وهم يعانون مشاكل من الدعم من طرف الوزارات الوصية، سواء من حيث تحسين الأجور وأيضا من حيث تحسين ظروف العمل. وربما ما يحدث حاليا مع طلاب الثانويات والذين دعوا في الواقع إلى طلبة الجامعات للانضمام إليهم، لأن هناك أيضا مشاكل في الجامعات، يعكس هذه الأزمة والغضب الاجتماعي المتصاعد في فرنسا. نذكر بأنه على مواقع التواصل الاجتماعي هناك دعوة كبيرة يوم 17 أكتوبر للخروج جماعيا في فرنسا، ويتم الحديث عن نسخة ثانية من السترات الصفراء. إذا قارنا ما حدث قبل 8 سنوات مع السترات الصفراء عندما كان سعر البنزين غاليا وكان هو الشرارة التي أطلقت هذه الاحتجاجات، نحن تجاوزنا هذا الرقم بأكثر من يورو في محطات البنزين، وأصبح سعر الديزل 2.50 يورو، وهو يثقل كاهل كثير من الفرنسيين، علما أن الحكومة اليوم تناقش ميزانية جديدة ويتم الحديث عن 54 مليار يورو يطلب من الفرنسيين أن يقوموا بالجهد من أجل توفيرها. نتحدث عن القيام العديد من السياسات التقشف بالنسبة للموظفين والتسريح، وأيضا في ما يخص الأدوية وما يخص الطبقات الشعبية، وهذا يثقل كاهل الفرنسيين المتوسطين الذين يقولون بأنه هناك عدم توازن في التعامل مع الفرنسيين، حيث يتم زيادة الضرائب والأتوات على الطبقات الشغيلة والمتوسطة، ويتم منح مزايا للطبقات الغنية والمرفهة.
0: طيب، ولكن سيد علاء الدين، جزء كبير من هؤلاء هم طلاب دون 18 عاما، يعني هؤلاء قُصّر إذا ما صح التعبير. تدخل الآن فرنسا في نوعا ما مواجهة إذا ما اتسعت رقعتها مع جيل جديد، مع جيل يعني لا أعتقد أننا نتحدث عن مواجهات مألوفة بين طبقة تعترض على أزمة اقتصادية، إنما عن جيل مؤسس والجيل الذي تعتمد عليه فرنسا لمستقبلها. أفق هذه المواجهة برأيك؟
1: نعم، في الواقع غريب ما يحدث، خصوصا أن المعالجة الأمنية هي الصوت الأول الذي تقدمه الحكومة الفرنسية في التعامل مع هذه التظاهرات. هناك أكثر من 500 إصابة في صفوف الطلبة، تلاميذ، نحن نتحدث عن مراهقين، وأيضا في صفوف الأساتذة، وحتى البعض تم استخدام بعض من طرف قوى الأمن، بعض الأسلحة الأسلحة التي هي محظورة، وتم اختار الشرطة التي تحقق مع الشرطة في هذا المجال. هناك معالجة أمنية فقط، نحن نتحدث عن أبناء فرنسا، عن مستقبلها. لهذا هناك نوع من التنديد من طرف الجمعيات بهذا القمع الكبير الذي تمارسه الشرطة الفرنسية. وفي الواقع منذ مجيء الرئيس ماكرون تحدثنا عن السترات الصفراء وكيف تم التعامل مع هؤلاء على أساس أنهم بالغين، نحن نتحدث عن شباب وأطفال، وربما من هنا يظهر هذا القلق بالنسبة للحكومة، لأن الحكومة الفرنسية والسلطة تعرف بأن دائما التحولات الاجتماعية الكبرى التي تحدث في فرنسا كانت دائما تنطلق من الشباب ومن الثانويات ومن الجامعات. الحكومة تقول بأن اليسار الراديكالي أو حزب فرنسا الأبية يقوم بتسييس هذه الاحتجاجات والمظاهرات على أساس أن هناك انتخابات رئاسية بعد 7 أو 8 أشهر، لكن في الواقع اليسار الراديكالي ومنتخبوه يقومون ربما بحماية الثانويات، لأن هناك غضب شديد من طرف الشرطة، لأن الشرطة هي أيضا تحت الضغط وهي مثل الموظفين العموميين تعاني، لكن عليها أن تقوم باستتباب الأمن. لكن ربما الجواب الوحيد مع حكومة ماكرون في نهاية عهدته هي التعامل الأمني. لهذا ينتظر في الأيام المقبلة أن يتوسع. هذه الاحتجاجات انطلقت من هنا، من ضاحية باريس في كريتاي، وكما ذكرتم في التقرير بدأت انتشرت إلى تولوز، إلى مناطق أخرى. نحن نتحدث عن تقريبا 600 ثانوية من بين 3200 على كامل التراب الفرنسي. وباعتقادي بأن ما يدور من صور وفيديوهات حول القمع الكبير للشرطة الفرنسية لأبناء فرنسا وللطلبة الشباب سيكون له أثره، ونحن نتوجه إلى تأجيج ما يحدث، خصوصا أن بعض السياسيين يصبون الزيت على النار ويقولون بأن ما يحدث هو بسبب بعض الثانويات الموجودة في الأحياء الشعبية، وربطوا ذلك مع الهجرة والقول بأن أسباب ما يحدث هم الهجرة والمهاجرين. طبعا هذا كلام اليمين واليمين المتطرف، وأيضا للأسف الحكومة وبعض القنوات الإعلامية تقوم بترديد هذا الخطاب الذي يقوم بشيطنة والتقليل من حدة ما يعانيه قطاع التربية والثانويات والطلبة هنا في فرنسا.
0: شكرا لك علاء الدين بونجار، الصحفي المتخصص في الشأن الفرنسي في باريس. أعاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم طرح فكرة عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، قبل إعلانه الذي يعد سابقة لرئيس حكومة بريطانية منذ بريكزيت بترحيب من التكتل وعدد من دوله.
2: بعد 10 سنوات من رحلة بريكزيت تفتح بريطانيا باب العودة إلى خيمة الاتحاد الأوروبي.
3: أعتقد أنه من الصواب إجراء نقاش هادئ بشأن خياراتنا المتاحة بنحو عام في هذا الصدد، أي العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وتحديد ما إذا كان هناك توجه رئيسي أو توافق في الآراء بشأن أحد هذه الخيارات، ومن ثم استطلاع موقف الرأي العام البريطاني.
2: رأي عام تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تغير بوصلته، باتت كفة التواقين للرجوع إلى حضن الاتحاد راجحة.
4: راديو الحرية.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: مصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
3: الله يرضى عليك تحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
2: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
3: بصراحه بخرب بسرعه.
2: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
3: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
2: هاي طيب، شو رايك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الإسرائيلية السلاح في وجهنا الآن. جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
0: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
0: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
7: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
0: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مواجهات محتدمة على جبهة تعز، مصادر للتلفزيون العربي تؤكد مقتل قيادي لجماعة أنصار الله الحوثيين، ارتفاع عدد النازحين قصرا إلى نحو 200,000 وسط تحذيرات من أزمة إنسانية. أهالي قطاع غزة يشيعون رفات أكثر من 100 شهيد انتشلوا من تحت الأنقاض جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عام 2023. واشنطن تطلب من برلين وباريس الإفراج عن جزء من احتياطياتهما من الديزل أو مواجهة حظر أمريكي على صادرات الوقود. الصين تجمد تسليم بعض شحناتها النفطية. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن الحكومة تبدأ اليوم معالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني لا يتعدى 30 من يونيو المقبل.

0: نبدأ من اليمن، حيث احتدمت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محاور تعز. وقالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن المواجهات ممتدة لأكثر من 450 كيلومترا، مؤكدة مقتل قيادي من الجماعة خلالها.
1: منهم طفل، قتلى مدنيون في تعز. القوات الحكومية قالت إن جماعة أنصار الله نفذت هجوماً أدى إلى مقتل الطفل، وفي هجوم ثان قتل آخرون بصاروخ باليستي استهدف مدينة التربة. قوات الحكومة ردت باستهداف مواقع للحوثيين عند جبهة الوازعية غربية تعز، وقالت إنها نفذت أكثر من 460 استهدافاً، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف الجماعة بمناطق الشرقية والبيضاء والمنصورة. في المقابل قالت الجماعة إن طيرانا سعوديا نفذ 4 غارات استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية ريدا. وأضاف المتحدث العسكري باسم الجماعة إن الغارات السعودية خلال الساعات 24 الأخيرة زادت عن 50 وطاولت محافظات عدة. زخم قتالي وتعزيزات كبيرة فاجأت فيها قوات الحكومة اليمنية أنصار الله الحوثيين، وعادت لتستعيد ولو قليلا زمام مجريات المعارك. مجلس الدفاع الوطني يتهم الجماعة باستخدامها أسلحة دفاع جوي إيرانية، قال إنها توسع نطاق التهديد ليشمل خطوط الملاحة الجوية، ويطلب من السكان في مناطق سيطرة الجماعة الابتعاد عن مواقعها، ما يشير إلى إمكانية وجود عمل عسكري أوسع. بالتزامن مع تطورات الميدان يتواصل الحراك الدبلوماسي والدولي. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد دعم المملكة للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة القرار في البلاد.
2: تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا له.
1: وفي مصر، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ اختتم زيارة إلى العاصمة القاهرة، عقد خلالها مباحثات بشأن التصعيد العسكري وتداعياته الإقليمية، بحثت جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل دائم.
0: حذرت الحكومة اليمنية من تهديد خطير لسلامة وأمن الطيران المدني الدولي فوق جنوب البحر الأحمر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. وأوضحت الوكالة أن التحذير يأتي على خلفية اتهام جماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام أسلحة إيرانية تطلق من مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية. ودعت الحكومة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمواجهة التهديد وإنفاذ حظر السلاح المفروض على الجماعة، مشددة على أن التصدي لتهديدات الملاحة البحرية في البحر الأحمر ينبغي ألا يغفل عن الخطر الناشئ على الطيران المدني في أجوائه. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي، أهلا بك. أصداء هذا التحذير إذا ما كانت له ردود فعل في صنعاء، يضاف أيضا السؤال عن المشهد الميداني خصوصا في تعز.
3: مرحبا محمد. بخصوص هذا التحذير، أولا الموقف هنا من صنعاء لا تعليق رسمي على مثل هذه الأحاديث الجديدة، لكن هنالك تصريحات بشكل متكرر بين الفترة والأخرى عن استبعاد أي تدخلات خارجية كما يقولون فيما يتعلق بإجراءاتهم العسكرية، يقولون بأنها قرارات محلية، قرارات منفردة منهم كما يقولون. يقولون إن لديهم القدرات العسكرية الكافية لخوض هذه المعركة والمواجهة ومعادلة التصعيد التي بدأوها منذ أيامها، كذا يبدو الموقف هنا. بخصوص التطورات الميدانية، هنالك تبدو مواجهات تبدو هي الأعنف طبعا في جبهة تعز، هي الأعنف أقصد منذ بدء حالة التصعيد حتى اليوم، مواجهات وهجمات متبادلة ومتزامنة في أكثر من جبهة خلال الساعات الأخيرة تشهدها تعز وحتى الأثناء على خطوط أو مختلف خطوط التماس المشتركة. المعلومات الميدانية تتحدث أن مناطق مثلا مثل المضاربة والأغبرة والصعود صبيحة تشهد حاليا مواجهات ما بين الأطراف في هذه الجبهة الواقعة بين محافظتي لحج وتعز. هنالك أيضا مواجهات متبادلة وهجمات كذلك في منطقة جبهة حيفان، مناطق مثل الأحكوم والأثاور وكذلك الأكبوش وكذلك جبهة الوازعية والشمايتين أو مقبنة والكدحة أو راس والعلاقمة أو كذلك مناطق سامع والأقروض، حيث امتدت إليها المواجهات خلال الساعات الأخيرة وصولا إلى منطقة الدمنة وكذلك مناطق بني بكاري والعنين في مديرية جبل حبشي أو جبهة جبل حبشي. إذا نتحدث عن مواجهات تتوسع في نطاق جغرافي واسع في جنوب غرب تعز وكذلك شرق تعز على هذا الامتداد وعلى هذه المرتفعات الجبلية التي يطل بعضها على المنطقة البحرية أو منطقة باب المندب تحديدا سلسلة جبال كهبوب. جانب الحكومة في عدن يتحدث أنه تصدى خلال الساعات الأخيرة لعدد من الهجمات التي نفذتها قوات صنعاء في هذه الجبهة، يقول بأنه أيضا نفذ عمليات استهداف تجاوزت أكثر من 470 عملية استهداف ضد قدرات القوات التابعة لحكومة صنعاء في هذه الجبهات، كتدمير أسلحة أو معدات أو عتاد وإلحاق خسائر بشرية ومادية بقوات حكومة صنعاء في هذه الجبهات. لكن المعلومات الميدانية والعسكرية أن جبهات عنيفة ما زالت تدور وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين بأعداد كبيرة خلال الساعات الأخيرة. الرواية هنا من صنعاء لا تعليق حتى اللحظة بشأن هذه التطورات الميدانية، وفقا أيضا لمصادر ميدانية ومعسكرية لا تغير بعد أو تحول مهم أو تقدم بارز في خريطة السيطرة لأي طرف خلال الساعات الأخيرة في هذه الجبهة، باستثناء أن هنالك معارك تدور بشكل عنيف. لكن الموقف هنا من صنعاء وفقا لمصادر عسكرية يتحدثون أن القوات التابعة لحكومة صنعاء تخوض أيضا مواجهات في جبهة تعز وجبهات أخرى، ويقولون بأن هذه المواجهات هي تستهدف التحشيدات العسكرية التي يدعمها الجانب السعودي لإحباط بعض المخططات كما يقولون للسيطرة على مناطق سيطرتهم، بمعنى أن كل طرف يحاول من خلال هذه المواجهات تثبيت المواقع التي يسيطر عليها أو الحفاظ على مكاسبه من خلال ما قد تحققت من سيطرة ميدانية لقوته على هذه الجبهة، سواء في هذه الجبهات أو الجبهات الأخرى التي تشهد بعض الهدوء الحذر كجبهة مأرب والجوف والبيضاء. الموقف هنا من صنعاء يتحدث عن شن غارات مكثفة، وهو ما كان بطبيعة الحال خلال الساعات الأخيرة. محمد، نتحدث عن ضربات جوية عنيفة خلال الساعات الأخيرة ومكثفة شنت على عدد من المحافظات، كان ربما لمحافظة الصعدة النصيب الأكبر من هذه الضربات الجوية. حتى قبل قليل كانت مصادر هنا تابعة لوسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تتحدث عن شن نحو 11 غارة شنت منذ الصباح وحتى اللحظة على عدد من مديريات محافظة صعدة مثل كتاف والبقع وكذلك آل سالم والصفراء ومنبه وصحار، إلى جانب أيضا غارات أخرى شنت على مواقع أخرى في عمران وفي مأرب وفي الحديدة. يقولون إن بعض هذه الغارات استهدفت مدنيين وكذلك استهدفت شبكات اتصال، ويتحدثون أن الغارات ينفذها الطيران السعودي وتشن أيضا من قبل الطيران الحربي السعودي وتسقط ضحايا مدنيين. هكذا تبدو الروايات على عكس رواية الجانب الحكومي الذي أو جانب الحكومة في عدن الذي تحدث أنه بهذه الغارات يستهدف قدرات حكومة صنعاء في أكثر من محافظة وأكثر من جبهة.
0: شكرا جزيلا لك على الذهاب في صنعاء. ارتفع عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن إلى نحو 200 ألف نازح من 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. تصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستضيفة للنازحين، تلتها محافظة لحج. وحذرت الوحدة التنفيذية من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية، مشيرة إلى تزايد الاحتياجات في قطاعات المأوى والغذاء والمياه والصحة والحماية. انضم إلينا اللواء محمد الصمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية من عمان. أهلا بك معنا لواء صمادي. لماذا تعز هذا التركيز عليها؟ حدت للشبكات فيها، اتساع رقعتها 450 كيلومتر كما تقول مصادر للتلفزيون العربي، كيف تفسر عسكريا؟
4: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. تعز تقع في موقع حقيقي يربط ما بين الداخل اليمني وعدن ولحج والساحل الغربي ومنطقة المخا وباب المندب، ولهذا فإن من يضغط على تعز حقيقي من وجهة نظر تحليلية أستطيع أن أقول أنه يستطيع التأثير في شبكة الحرقة بين هذه المناطق والسيطرة أو التقدم على الساحل الغربي من دون تأمين العمق الجبلي في تعز ولحج يبقى عرضة للهجمات الجانبية. ولهذا أرى بأن المعارك الآن يعني تتحرك في صورة قوس من مقبلة الكدحة، جبل حبشي، الوازعية، كهبوب، لحج، باب المندب. ولذلك المعركة يعني عندما نأخذ بعين الاعتبار الوازعية وكهبوب هي أخطر من حجمها الجغرافي. يعني الوازعية وكهبوب ليستا مجرد يعني جبهتين محليتين، ولكن أستطيع أن أرى بأنهما منطقة انتقال بين جبال تعز ولحج والساحل وباب المندب. ولذلك فإن الحوثيين عندما يضغطون باتجاه هذه المناطق يمكن أن يكون الهدف ويعني الآن اختبار لدفاعات القوات الحكومية، تهديد لطرق الإمداد، إجبار هذه القوات الحكومية أن تعيد توزيع قواتها، الضغط على هذه القوات، منع تشكيل محور حكومي متصل من تعز إلى باب المندب. وباعتقادي يعني في المقابل للقوات الحكومية إذا استطاعت أن تثبت هذه المناطق فإنها ستستطيع أن تبني حزام دفاعي جبلي يحمي الاتجاه المؤدي إلى الساحل. ولذلك تعز الآن أصبحت هي مركز الثقة للعمليات في جميع العمليات أستطيع أن أقول التي تجري، علما بأنه الآن هناك العديد من محاور وجبهات القتال التي تجري على الساحل اليمنية.
0: طيب، وهذه التقدمات التي تعلن عنها جماعة أنصار الحوثي إلى أي مدى يمكن القول لواس ماضي أن ربط أو السيطرة على تعز تعتبر مفصلية بالنسبة للجماعة فيما يعنى بباب المندب؟ هل الجبهتين مرتبطتين؟
4: يعني هي المعركة الحالية في تعز محاولة لإعادة تشكيل القوس الجغرافي حول المحافظة. الحوثيون يريدون الآن أن يحولوا مكاسب الساحل حقيقة أستطيع أن أرى إلى ضغط بري على تعز، ثم أن يستخدموا المرتفعات كعمق يحمي مواقعهم ويهدد خطوط الإمداد نحو لحج وباب المندب. المشكلة حقيقة هناك مشكلة عملياتية للحوثيين.
5: راديو الحرية
6: 97.17 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: تينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لا بد أن أشير بأنه لغاية الآن لا يوجد أي مؤشرات كافية على حسم استراتيجي، يعني هذا القتال أصبح يتحول إلى نمط استنزافي عالي الدقة. هناك تغيرات ميدانية لا نستطيع أن نغفل ذلك، وعمليات هجومية مضادة، ولكن خطوط التماس متحركة، المعلومات الصادرة عن الطرفين، وهذه نقطة مهمة متضاربة، وبعض المكتسبات المعلنة لم يمكن التحقق منها بشكل مستقل لغاية الآن. ولذلك الحوثيون يراهنون على العزل لا الاقتحام المباشر لمدينة تعز، والهدف الأرجح وليس دخول تعز فورا، بل يريد الحوثيون أن يخنقوها تدريجيا عبر الضغط على الطرق التي تصلها بالجنوب والساحل.
4: طيب، نقطة أخيرة لواء محمد، بالنسبة لمسألة الحسم، هل يمكن هذا النوع من المعارك أن تحسم، أم أن الحسم يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد معارك داخلية، ربما تدخل دولي، خصوصا في ظل مشهد يتسم بالأخذ والرد ومناوشات في مناطق عدة في تعز دون أن يتمكن طرف من الأطراف أن يحسم كما حدث في الساحل على سبيل المثال؟
3: يعني هنا لابد أن نشير بأن الدعم السعودي والغارات التي تنفذ، يعني كان هناك قبل يومين معلومة أنه خلال 4 أيام تم شن 1112 عملية بمعدل يزيد عن 10 عمليات كل ساعة، وهناك استخدام للطيران والمسيرات والراجمات والصواريخ والأسلحة المضادة للدروع والمدفعية وفرق القناصة على جبهات صعدة والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز. هل تستطيع هذه القوات أن تقوم بالحسم؟ على المدى المنظور أستطيع أن أقول أن الحرب الأهلية اليمنية ما بين الحوثيين والقوات الحكومية هي استنزاف، لا أحد يستطيع أن يحقق الحسم. الجغرافيا المعقدة بالإضافة إلى طبيعة اليمنيين الصلبة من قبل كلا الطرفين وعقائدهم القتالية تجعل عمليات الحسم صعبة، ولكن التدخل الدولي باعتقادي سيساهم في محاولة عمليات الحسم، ولكن هذا يعتمد ما هو الحجم من الدعم الدولي. الحوثيون على سبيل المثال اعتادوا على الغارات من قبل التحالف العربي ومن قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل، ولم يكن هناك قدرة على إنهاء قدراتهم القتالية أو الحسم العملياتي، ولكن قد يكون التدخل الدولي يساهم بإضعاف الحوثيين. باعتقادي الحرب في اليمن حلها يجب أن يكون سياسي وليس عسكري، ويجب أن يكون هناك حكماء للوصول إلى وقف لهذا الاستنزاف وهذا القتال المؤسف الذي يريق دماء اليمنيين.
4: شكرا جزيلا لك لواء محمد الصمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية، كنت معنا من عمان. شيع أهالي قطاع غزة رفاة أكثر من 100 شهيدا من مجزرة مربع التاج الذين جرى انتشالهم مؤخرا. توافد مئات إلى شارع اليرموك بمدينة غزة للمشاركة في مراسم التشييع لضحايا هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها سلاح الجو الإسرائيلي في أكتوبر 2023، حيث أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بعد نحو 3 أعوام انتهاء المرحلة الأولى من انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض البرج. إلى الضفة الغربية، حيث اقتحم مستوطنون مقام يوسف شرقية مدينة نابلس، وظهرت مشاهد متداولة مئات المستوطنين وهم يؤدون طقوسا تلمودية داخل المقام وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، فيما تظهر مشاهد أخرى وصول دفعة جديدة من حافلات المستوطنين واقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس من حاجز بيت فوريك باتجاه قبر النبي يوسف. كما نفذ مستوطنون أعمال تجريف في منطقتي وادي الزيتون والمقبرة في قرية أم صفا شمالية رام الله، واقتحم مستوطنون بلدة السموع جنوبية الخليل وأطلقوا أغنامهم بين منازل المواطنين. قال مسؤول في الأوقاف الإسلامية بالقدس التلفزيون العربي أن أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى تزامنا مع احتفالاتهم في سادس أيام عيد العرش اليهودي. وأكد المسؤول استمرار تأدية المستوطنين صلوات تلمودية خلال اقتحامهم، إلى جانب رفع أحدهم العلم الإسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة. وشدد المسؤول على أن الاحتلال يواصل انتهاك الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. اعتدت الشرطة الإسرائيلية على مظاهرة للعشرات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس رفضا لقرار الشطب بحق رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي الذي وصفوه بأنه قرار عنصري يستهدف التمثيل العربي. وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قرارات لجنة الانتخابات منع أبو شحادي بشكل شخصي والقائمتين العربيتين بشكل عام من خوض الانتخابات. هذا وقال ممثل النيابة العامة في إسرائيل أمام المحكمة العليا أنه من الصعب النظر إلى تصريحات رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي باعتبارها تحليلا لما حدث في 7 أكتوبر. وادعى ممثل النيابة أن التصريحات هدفها أعطاء شرعية من قبل أبو شحادي لعملية 7 أكتوبر. وجاءت تصريحات ممثل النيابة خلال جلسة للمحكمة العليا لفحص طلب شطب أبو شحادي الذي صدقت عليه لجنة الانتخابات المركزية. انضم إلينا من المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس مراسل تلفزيون عربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، المعطيات التي وصلت إليها المحكمة أثناء الجلسة التي على ما يبدو أنها كانت مستمرة في رسالتك الماضية، هل من جديد؟
1: صحيح محمد، الجلسة الآن توقفت لعدة دقائق على أن تستأنف بعد قليل. الادعاء ممثلا بإيتامر بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف قدم ادعاءه أمام المحكمة، كذلك النيابة العامة الإسرائيلية قدمت الادعاء. بن غفير ادعى أمام المحكمة أنه ليس عنصريا ضد العرب، ضد المواطنين العرب، بادعاء وجود أفراد شرطة عرب لدى الشرطة الإسرائيلية باعتباره وزيرا للشرطة وفق حديثه، وقدم هذا الادعاء ردا على أن المسألة ليست لشطب القوائم العربية. طبعا وفق ادعاء إيتامر بن غفير، النيابة العامة الإسرائيلية في المقابل تحدثت عن أن المقال الذي يتم حوله الحديث وكان كتبه سامي أبو شحادي عقب 7 أكتوبر هو ليس مقالا تحليليا، تدعي أنه مقال يدعم 7 أكتوبر بصورتها العسكرية، بينما يدعي يعني ادعاء الدفاع عن سامي أبو شحادي أنه مقال بصبغة تحليلية وأخذ إلى خارج سياقه بصورة كبيرة. حتى اللحظة نحن ننتظر التصريحات، ولكن المؤشرات وفق ما سمعناه من بعض الشخصيات داخل القائمة المشتركة ليست مؤشرات مبشرة بالنسبة للقائمة المشتركة. هناك خشية حقيقية من أن الشطب هذه المرة قد يلقى تأييدا داخل المحكمة العليا. هذه المؤشرات ليست فقط من داخل أروقة المحكمة، هناك في الدفاع عن سامي أبو شحادي قدمت أدلة وقدمت أحاديث توضح سياق ما كتبه سامي أبو شحادي باعتباره كان يبحث عن حلا سياسيا لا عن حل عسكري، حتى من خلال ما كتبه في المقال، وعن مسار مدني عن مسار سياسي لا عن مسار عسكري. ولكن المؤشرات التي سبقت الجلسة كدعم رئيس لجنة الكنيسة، كدعم المستشارة القضائية أو توصيتها بشطب سامي أبو شحادي، كلها مؤشرات اعتبرت ضمن المؤشرات السلبية. حاليا المداولات توقفت بعد تقديم كافة الأطراف ادعاءاتها على أن تستأنف بعد قليل. لا يعرف إن كان القرار سيصدر اليوم أم سيصدر في ساعات الغد. ونذكر أيضا أنها ليست القضية الوحيدة، هناك قضية أخرى ضد القائمتين، القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، وأخرى ضد عوفر كسيف العضو في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة المشتركة، وكلها ستبحث بصورة منفصلة. لكن الأكثر خطورة وفق تقديرات يعني القانونيين والمترافعين في هذه الجلسات هي قضية سامي.
4: قدر فقط نقطة يعني أخرى بمسألة ما أشرت إليه بأنها مؤشرات، هل يمكن من خلال مجريات الأحداث الحالية استطلاع أو استبشار ما يمكن حدوثه في قرار المحكمة العليا، أم من الصعب الجزم إلى حين صدور هذا القرار؟
1: من الصعب الجزم بعض الأسئلة التي كانت توجه لبن غفير حين كان يطرح مرافعته من قبل القضاء، كانت أسئلة نقدية إلى حد كبير، لكنها جاءت من 4 من القضاء من أصل 9 قضاء سيتخذون القرار النهائي. بالتالي هناك نوع من الانقسام، لكن القرار النهائي لا يبدو أننا أمام حالة إجماع واضحة على الأقل وفق ما بدت عليه المداولات، بالتالي يصعب التخمين، لكن في المقابل لا يصعب القول أن ما رافق جلسة سامي أبو شحادة تحديدا من مؤشرات تبدو أكثر خطورة بكثير من مؤشرات إمكانية شطب بقية الأعضاء، سواء كنا نتحدث عن عوفر كسيف أو عن الشطب العام للقائمتين، للقائمة العربية الموحدة وللقائمة المشتركة. وبالتالي قد تكون هذه هي الجلسة الأهم اليوم، لأنها الجلسة التي قد تخرج عن ما اعتدناه حين كانت عادة تكون محاولات لشطب القوائم العربية أو لشطب شخصيات في القوائم العربية المشاركة. عادة تأتي هذه المحاولات من اليمين ومن الحكومة الإسرائيلية في كل جولة انتخابية، لأن هذه الأصوات في نهاية المطاف هي تمنع أيضا تشكل الحكومة إذا ما كانت بنسبة معينة وحصلت على عدد معين من المقاعد. ولكن هذه المرة نتحدث عن واقع مختلف وعن مؤشرات مختلفة، وفق حتى ما تحدثت به شخصيات من داخل القائمة المشتركة ممن تحدثنا إليهم في كواليس هذه الجلسة. محمد،
4: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم من المحكمة العليا الإسرائيلية. بالأوضاع الإنسانية، بالعودة للأوضاع الإنسانية في اليمن، ارتفاع عدد النازحين قصرا في اليمن إلى 198,000 من مخيم أوبخ للاجئين اليمنيين في شمال جيبوتي. مراسلنا الشافعي أبدون، أهلا بك الشافعي. أوضاع اللاجئين في أزمة إنسانية كبرى.
2: نعم محمد، يصل اللاجئون اليمنيون بشكل شبه يومي إلى مدينة أوبخ التي تقع شمال العاصمة جيبوتي. هذا هو العنبر الوحيد المتوفر حاليا في هذا المعسكر الذي خصص لاستقبال اللاجئين اليمنيين. مدينة أوبخ هي المدينة الأقرب بالنسبة لليمنيين الذين يصلون تباعا إلى هذه المنطقة. يعاني اليمنيون هنا أوضاع غاية في السوء، لا تتوفر لديهم أدنى مقومات الحياة، لا طعام ولا صحة ولا رعاية صحية، خاصة للأطفال والعجزة والمسنين. أكثر من 3,000 لاجئ يمني وصلوا في غضون الأسابيع الأخيرة إلى مدينة أوبخ، وهناك توقعات خاصة من قبل السلطات الجيبوتية إلى أن يصل عدد اللاجئين المتوقع وصولهم إلى هذا المخيم إلى أكثر من 10,000 لاجئ يمني. ودعت السلطات الجيبوتية المجتمع الدولي والدول العربية إلى تقديم مساعدات عاجلة للاجئين اليمنيين الذين يشكون من شظف العيش في هذا المخيم. المخيم هذا لا يشبه أي مخيم آخر في مناطق النزوح، خاصة في الدول الإفريقية، حيث لا تتوفر حتى مراكز مكافحة سوء التغذية ومراكز التغذية العلاجية بالنسبة للأطفال وبالنسبة للرضع. هذا أيضا هناك في هذا المخيم مستوصف واحد لاستقبال الحالات المرضية بالنسبة للاجئين اليمنيين. المخيم على حاليا في حالة تأسيس أولية، فهناك حاليا تقام في جنبات هذا المخيم الخيام البالية والعشوائية.
0: راديو الحرية.
5: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: الجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا، ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة، سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. مطولة في أسواق الطاقة العالمية، تشمل الشحنات الصينية الملغاة، إمدادات بنزين وديزل. وينضم إلينا في هنا في الاستوديو المحرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربية علي القيسية. علي، أهلا بك.
6: أهلا بك محمد.
5: وكأنما يقال علي بشأن ما يحدث، يبدو أننا سنوه إلى هذا الخبر العاجل بهذا الشأن. علي، تقول الآن في هذا الخبر العاجل، إذن AFP تقول أن متوسط سعر الديزل في محطات الوقود بالاتحاد الأوروبي يسجل مستوى قياسيا جديدا. إذن تنقل الآن AFP أن متوسط سعر الديزل في محطات الوقود بالاتحاد الأوروبي يسجل مستوى قياسيا جديدا. علي، هذا الخبر العاجل مرتبط بما سنناقشه.
6: نعم.
5: لا تشي الأخبار التي نقرأها بأن الأمور ربيعية ووردية في مضيق هرمز. إذا ما أردنا أن نربط كل التطورات، علي، كيف يفهم هذا الخبر أمريكيا بطلب أمريكا من أوروبا، وأيضا الأرقام القياسية الآن؟
6: نعم، الولايات المتحدة الأمريكية هي من قرر دخول في الحرب، وأوروبا عليها أن تتلقى نتائج هذه الحرب، وهي لا ناقة لها ولا جمل بكل ما يحدث. الولايات المتحدة الأمريكية لديها طاقة عالية على صعيد تكرير المنتجات النفطية، وبالتالي اعتمدت عليها أوروبا بعد الحرب في روسيا، ومن ثم اعتمدت جزئيا دول أوروبية على الشرق الأوسط. وحينما لجأت الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تلوح لها بقيود من شأنها أن تقطر عليها وصول هذه الإمدادات. قبل الحرب في الشرق الأوسط كان حجم الإمدادات من الديزل الذي يصل إلى الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة الأمريكية 280 ألف برميل يوميا فقط، اليوم يصل إلى 1,600,000 برميل في اليوم الواحد. الاحتياطات المتوفرة لدى الاتحاد الأوروبي لا تسعف دول التكتل القاري على الإفراج عن جزء كبير من احتياطياتها. يعني دعني أعطيك بعض الإشارات، بأن الاحتياطات لدى فرنسا تكفيها ل 39 يوما، هذا في حالة الديزل، بينما نتحدث عن دول من قبيل بولندا نتحدث عن 27 يوما. وبالتالي الإفراج عن 120 مليون برميل على مدار 6 أشهر، وهذا هو الطلب الأمريكي، هذا غير متاح حاليا في الاتحاد الأوروبي. الاحتياطي من الديزل المتوفر حاليا هو 40 مليون برميل. من أين ستأتي؟
5: هذا من نتاج الحرب، علي؟
6: طبعا من نتاج الحرب، لأن أوروبا كانت أيضا تعتمد، لأن حينما تحدث عن مشتقات الطاقة، وقود الطائرات، وقود المحركات، وقود السفن، البنزين والديزل والبيتومين ومشتقات أخرى، جزء من هذه المشتقات كان يأتي من الشرق الأوسط. يعني الإمارات والكويت دولتان مهمتان على صعيد إمدادات أوروبا على صعيد وقود الطائرات على سبيل المثال، بالتالي هذه الإمدادات توقفت. حتى لو كان هناك انفراج على صعيد الإمدادات التي تأتي عبر مضيق هرمز أو من خلال البحر الأحمر، في معظمها هي من النفط الخام، وبالتالي عليها أن تذهب إلى أوروبا، تدخل إلى المصافي، تدخل بالعملية الإنتاجية حتى يتم تصفيتها. الطاقة الإنتاجية للمصافي الأوروبية تقتصر يومياً على 10 ملايين برميل في اليوم الواحد، بينما تصل في الولايات المتحدة إلى 18 مليون. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لديها تقريباً كفايتها من مشتقات الطاقة، لكن الاتحاد الأوروبي هي الخاصرة الرخوة في هذا الصدد، وبالتالي عليها أن تتلقى الضغوط الأمريكية بصدر رحب، عليها أن تدخل لربما في مساومات في ملفات أخرى إن هي أرادت الاستمرار في الحصول على مصادر الطاقة الأمريكية في هكذا ظروف.
5: طيب نفهم هذا المشهد أوروبيا والوضع الأوروبي، ولكن إذا ما أردنا تفسير الخلفية التي تدفع أمريكا للقول لأوروبا أن تزيد من مسألة استخدام احتياط الديزل، هل هذا مرتبط بخفض الأسعار داخل الولايات المتحدة؟
6: هو كان هناك مطلب من قبل بعض الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة حظر صادرات الديزل. الرئيس الأمريكي كان مترددا في هذا الصدد. شركات التكرير في الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها تعمل بطاقتها القصوى، وبالتالي فيما لو دخلت بعض المصافي في عملية الصيانة فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى شح الامتدادات في السوق الأمريكية، وبالتالي هناك حاجة في لمنح أولوية للسوق الأمريكية على الأسواق الأخرى، وبالتالي هذا يمثل نوع من الضغط الإضافي على القارة الأوروبية التي

0: الخام أو مشتقاته بأسعار باهظة. هذا يضغط على ميزانيات هذه الدول، وبالتالي يظهر لديها عجز في ميزانياتها، تلجأ للاقتراض. الآن معدلات الاقتراض هي بمستويات مرتفعة للغاية نتيجة وصول عائد على السندات إلى مستويات مرتفعة، وبالتالي أصبحت هذه الأزمة مضاعفة، لا تقتصر فقط على الوقود والتضخم، وإنما أيضا على تكلفة الاقتراض، لأن جزء من الدعم الذي سيوجه للمواطن في القارة الأوروبية نتيجة لربما سحب ضريبة الطاقة كما هو الحال لألمانيا اعتبارا من اليوم، فإنه سيكون على حساب أبواب أخرى في الميزانية، وبالتالي ستشعر أو سيشعر المواطنون في هذه الدول التي وصفت بأنها دول الرفاه بأن مرحلة الرفاه انتهت لديها نتيجة تقشف ووجود أولويات أخرى لدى حكومات هذه البلدان.
1: ورأينا بعض التداعيات الكارثية اليوم في خبر فرنسا ومسألة عدم تشغيل ما يكفي من الأمور في الصفوف المدرسية. علي، نقطة أخيرة أسألك عنها، الديزل، لماذا الديزل بالنسبة للولايات المتحدة حساس أكثر من مسألة الوقود العادي، وكأن استخدامه له يعني أساس كبير في الولايات المتحدة خصوصا للمزارعين؟
0: للمزارعين وقطاع النقل. الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة صافية من حيث المستوردات، معظم الشحنات التي تصل إلى الموانئ سواء في لوس أنجلوس أو في نيويورك تصل ومن ثم يتم نقلها عبر الشاحنات. هنالك أساطيل عشرات آلاف الشاحنات تنقل إلى الوجهات النهائية، يعني حينما تأتي السلعة إلى ميسيز أو إلى وولمارت تنقل بألاف الأميال عبر شاحنات. هذه الشاحنات تستهلك كميات كبيرة من الديزل، وهذا ما ينسحب أيضا على المزارعين، وبالتالي يصبح لدينا تكلفة مركبة تصل إلى المستهلك النهائي هذه السلع وهذه الخدمات بأسعار مرتفعة. في حالة المزارعين سيضطرون إلى رفع أسعار منتجاتهم، وبالتالي ستصل هذه المنتجات إلى المستهلك النهائي بأسعار أكثر ارتفاعا. ونتحدث عن المزارعين لأنها القاعدة الشعبية التي أوصلت الرئيس الأمريكي إلى سدة الحكم، وبالتالي أي تأثر في مزاج هؤلاء من شأنه أن يغير من نتائج الانتخابات النصفية المقبلة على أقل تقدير.
1: شكرا جزيلا لك علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي، على هذه الإحاطة، شكرا لك. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، تنقل رويترز عن مصادر مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع بين الطرفين. كذلك تنقل رويترز عن مصادر أن اجتماع مسؤولين من سوريا وحزب الله في تركيا تناول المخاوف الأمنية المتبادلة وشهد إحراز تقدم. إذن هذه أخبار عاجلة غاية في الأهمية، تقول رويترز وتنقل عن مصادر أن مسؤولين من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع بين الطرفين. كذلك تنقل رويترز عن مصادر أن اجتماع مسؤولين من سوريا وحزب الله في تركيا تناول المخاوف الأمنية المتبادلة وشهد إحراز تقدم. انضم إلينا مراسل التلفزيون العربية من الجنوب اللبناني، وقبل أن ينضم إلينا سننوه إلى هذا الخبر العاجل أيضا، غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدتي المنصور وميس الجبل في جنوب لبنان. إذن غارات إسرائيلية على المنصورة وميس الجبل، ولكن الصورة عن يمين الشاشة هذه في مجدلزون هناك في القطاع الغربي، وهذه الصور عن يسار الشاشة في المنصورة أيضا قبل قليل، تصاعد أعمدة الدخان. المنصورة بالمناسبة التي دخلها الاحتلال بعد ما سمي بمذكرة والإطار، اتفاق الإطار، دخلها وقام تفجيرات فيها، وها هي المنصورة كما تنقل على شاشة التلفزيون العربية. إدمو ساسين ينضم إلينا من محيط المنصوري في جنوب لبنان. إدمو، أسألك عن المشهد بعد الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني على أكثر من منطقة على ما يبدو.
2: صباح الخير محمد. قبل نصف ساعة تقريبا نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرين متزامنين هنا في بلدة المنصوري، كانا تفجيران قويين جدا، يعني سمعت أصوات هذه التفجيرات على مساحات ومسافات بعيدة، غطت سحب الدخان أجزاء كبيرة من بلدة المنصوري التي باتت فيها مساحات الدمار أكبر بكثير من المساحات العمرانية بسبب تكرر وتكرار موضوع التفجيرات والتفجيرات التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة تدمير الممنهج لهذه البلدة. عند قرابة الساعة 10:50 تقريبا بتوقيت بيروت كانت هناك غارة عنيفة أيضا على

0: بلدة المنصوري، وكانت الغارة يعني على الأجزاء الشمالية. يعني مع الزميل شرب الفرنسيس نشاهد الآن بلدة المنصوري التي تعرضت اليوم لغارة ولتفجيرين ضخمين جدا ومتزامنين. وإذا نظرنا إلى الصورة محمد وقارناها مع الأسابيع الماضية، يمكن القول بأن ما تبقى في بلدة المنصوري عدد قليل من المباني مقارنة بهذه البلدة الكبيرة التي كانت منازلها ومبانيها عامرة هنا. وطبعا يعني كما ذكرت في بداية هذه الرسالة بأن أهل بلدة المنصوري كانوا قد عادوا إليها مع ما يعرف بوقف إطلاق النار، لكن الاحتلال الإسرائيلي أنذرهم واعتدى على البلدة ومنع الجيش من العودة، ومن بعدها يعني حول البلدة إلى هذا المشهد من الدمار، وهو مستمر حتى اللحظة. كانت وتيرة التفجيرات في الأسابيع الماضية تتحدث عن عشرات التفجيرات يوميا، في بعض الأيام وصلت التفجيرات إلى أكثر من 40 و50 تفجيرا في اليوم. أما في الأيام القليلة الماضية، وبسبب التفجير الكبير وبسبب الدمار الكبير الذي لحق في البلدة، نحن نشهد على بعض التفجيرات اليومية كتلك التي شاهدتم صورها والتي وثقها الزميل شارب الفرنسيس ونحن نتواجد هنا. كانت تفجيران متزامنين بفارق ثوان قليلة، ولكن الصوت كان قوي جدا، وطبعا كانت سحب الدخان تغطي هذه المساحة الكبيرة من الدمار الناتجة عن كل التفجيرات التي شاهدناها، وهي مئات التفجيرات التي حصلت في بلدة المنصوري. بالتزامن كان هناك تفجير أيضا في بلدة مجد الزون القريبة من بلدة المنصوري، وأيضا في ميس الجبل كان هناك تفجير. أما منذ ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى كان الهدوء يسيطر على الجنوب اللبناني. قرابة منتصف الليل كانت هناك غارة على أطراف ميفدون، وقبيل منتصف الليل كانت هناك أيضا غارة على أطراف بني حيان التي هي أصلا جزء من المنطقة الأمنية المحتلة.
1: شكرا لك إدمون ساسين مراسل التلفزيون العربي. ما الذي حدث إدمون؟ هذا تفجير جديد على ما يبدو إدمون، أليس كذلك؟ نعم، كان يبدو أننا بفعل ما حدث بينما كنا نختم الرسالة مع إدمون ساسين، وقع انفجار مباشرة خلف إدمون في المنصوري. من غير الواضح إذا ما كان ما حدث هو تفجير لأن الصوت كان عاليا، أو أنه قصف مدفعي أو غارة، ولكن من المرجح أن يكون استكمالا. إدمون، إن كنت تفجير. تسمعني، هل هو تفجير؟
0: نعم، هو تفجير، هو شبيه بالتفجيرين اللذين كنت أتحدث عنهما، وكانا متزامنين قبل نصف ساعة تقريبا بالبقعة نفسها التي شهدنا فيها على التفجيرين السابقين. هذا تفجير جديد، ليس هناك من طيران حرب أو طائرات حربية في سماء الجنوب في هذه الأثناء، وليس هناك من قصف مدفعي. طبعا القصف المدفعي لا يحدث مثل هذه الأثار، هنا نتحدث عن تفجير. وطبعا التفجير بات معلوما بأن الاحتلال يستخدم مواد من التفجير ويستخدم مواد من النترات أحيانا ويضعها بين المنازل. في السابق كان يستخدم خلال الأسابيع الماضية المسيرات لنقل البراميل المتفجرة التي توضع بين المنازل. اليوم كنا قد شاهدنا دبابات وآليات للاحتلال الإسرائيلي داخل أحياء بلدة المنصوري وبين دمار بلدة المنصوري، وكانت تقوم بعمليات التفجير. شاهدنا تفجيرين من قبل، ونحن نختم هذه الرسالة، هذا تفجير جديد تقريبا بالبقعة نفسها التي حصل فيها التفجيران السابقان. وطبعا كما شاهدنا وكما سمعنا الصوت قوي جدا، المسيرات الإسرائيلية تحلق في هذه الأثناء أيضا فوق بلدة المنصوري، وسحب الدخان كما نشاهد يعني طبعا هي تغطي عندما يحصل التفجير أجزاء كبيرة من هذه البلدة التي يعني شاهد أهلها الدمار الكبير الذي يحصل فيها، التدمير اليومي. البعض هنا يتجمع من أجل أن يشاهد ما تبقى من البلدة، ولكن لم يكن أحد قادرا على فعل أي شيء اتجاه هذا التدمير الذي بدأ بعد وقف إطلاق النار. هجر أهلها، منعوا من العودة، منع الجيش من العودة، وبدأت عمليات التفجير التي شاهدنا نموذجا عنها الآن في ختام هذه الرسالة. تخيل هذا تفجير واحد، نحن شاهدنا اليوم على 3 تفجيرات، أحيانا كانت تصل التفجيرات إلى 40 و50 تفجيرا في اليوم الواحد، وبالتالي كانت هذه البلدة تعيش واحدة يعني من الأيام العصيبة التي مرت عليها في تاريخها، أي أنها تشهد على تدمير البلدة نتيجة التفجيرات، وأحيانا تتدخل الطائرات الحربية الإسرائيلية لاستهداف والاعتداء على بعض المباني في نقاط دقيقة بعض الأحيان، وتقوم بتدمير المباني والمنازل لمساعدة يعني المسيرات والمشاة والدبابات الإسرائيلية التي تدخل تفجر وتدمر هذه البلدة. محمد،
1: حدث أيضا في مجلزون إدموع وليست بعيدة مجلزون عن أين نشاهد في المنصورة استهدافات كانت طاولت مجلزون، أليس كذلك؟ هل تسمعني إدموع؟
0: محمد، انقطع يعني الاتصال الآن، طبعا نحن في نقطة دقيقة، ولكن كنت أسمع أنك تسأل عن مجدلزون. بالنسبة لمجدلزون، إذا كنت على الهواء، هذه مجدلزون هي تقع في أعلى المنصورة، طبعا هي تقع في أعلى المنصورة، تم تدمير الكثير من منازلها ومبانيها، هي تقع في الأعلى تماما، يعني الاحتلال الإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار دخل إلى بلدة مجدلزون، بدأ بعمليات التفجير، نفذ تفجيرا مشهورا هنا وضخما جدا، يعني حتى الآن لا زال البعض يتحدث عن ذاك التفجير الذي كان كبيرا جدا في بلدة مجدلزون، بعدها دمر الكثير من المباني، وطبعا كما نشاهد الآن يعني هذه هي مجدلزون، هي تقع في أعلى بلدة المنصوري. من بعد مجدلزون بدأ الاحتلال يدخل إلى بلدة المنصوري التي تقع من الجهة الغربية لبلدة مجدلزون، ويعني البلدتان تقعان على تلة مشرفة على جزء كبير من القرى والبلدات التي تقع جنوب مدينة صور، لهما موقعان استراتيجيان جدا، يعني هنا مجدلزون والمنصوري. كان هناك تفجير، ولكن تفجيرات في مجدلزون باتت نادرة لأن الاحتلال دمر الكثير من هذه البلدة أيضا قبل أن يبدأ بعملية التدمير الممنهج لبلدة المنصوري التي شاهدنا نموذجا عن التفجيرات التي ينفذها الاحتلال في هذه البلدة. محمد،
1: شكرا جزيلا لك أدموس سين من محيط بلدة المنصوري في جنوب لبنان. أفاد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية مقتل 11 شخصا من بينهم 9 نساء وأطفال، وإصابة 11، وتدمير 3 منازل جراء قصف باكستاني استهدف منازل في ولاية هلماند. في المقابل قالت الحكومة الباكستانية إنها نفذت غارات جوية على مخابئ منظمات وصفتها بالإرهابية في أفغانستان، مشيرة إلى مقتل 22 مسلحا في الغارات الجوية وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. أصيب شخصان جراء هجمات روسية استهدفت ليلا مدينتي كييف وأوداسا، وأدت لاندلاع حرائق وتضرر مبان سكنية وتجارية وفقا لهيئة الطوارئ الأوكرانية. وفي كييف أصيب رجل خلال هجوم وقع الليلة الماضية، إذ اندلع حريق داخل منشأة في حي سولوميانسكي، وكذلك اندلع حريق واسع داخل مبنى مستودعات في حي أوبولون قبل أن تسيطر عليه فرق الإنقاذ. وفي أوداسا جنوبا استهدف الهجوم مركزا للأعمال، ما أسفر عن إصابة شخص وتضرر واجهات مبنيين تابعين للمركز. وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إخماد حريق ضخم اندلع في مركز تجاري بمنطقة رومانسكي في محافظة سومي جراء قصف روسي بالمسيرات من دون تسجيل إصابات.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
5: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
6: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة، نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية، الأحداث الجارية في عدة اتجاهات. أولا، التطورات الميدانية الحياتية في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة التي لا زالت تشهد تصعيدا متواصل، ويوميا يسجل إصابات وشهداء في مناطق متفرقة من القطاع. الجانب الاقتصادي والمالي له نصيب أيضا في هذا المساء، والخليل على موعد مع فعالية جديدة قريبا. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمنها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.

نبدأ بالملف الأول. إجمالا الكل امبارح توجه إلى محطات الوقود من أجل التعبئة قبل رفع الأسعار، لكن شيء جديد خرج هذا اليوم. طبعا سعر لتر البنزين تقريبا ارتفع ل 8 شيكل و17 أجورة، دخل 1 أكتوبر اليوم يباع بهذا السعر، هذا يعتبر مستوى قياسي لسعر لتر البنزين. لكن اليوم خرج خبر جديد من وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزارة المالية الإسرائيلية قالت بأن المستشارين القانونيين في الوزارة لا يرون مانعا من توقيع وزير المالية بتسليل سموتريتش على خفض سعر البنزين بمقدار نصف شيكل للتر الواحد ولمدة شهر. هذا الإجراء بانتظار موقف المستشارة القانونية للحكومة قبل نشر مسودة أمر التخفيض لتلقي ملاحظات الجمهور، وإذا استكملت الإجراءات رح يتراجع السعر في إسرائيل من 8 شيكل و27 أجورة ل 7 شيكل و77 أجورة لكل لتر. طبعا سعر البنزين في إسرائيل قفز مع بداية تشرين أول بنسبة 6.7% بعد ارتفاع أسعار البنزين عالميا بحوالي 13%، إلى جانب ارتفاع الدولار أمام الشيكل بحوالي 3%. إجمالا بحسب موقع كالكاليست، من المتوقع أن يكلف التخفيض الجديد الخزينة الإسرائيلية حوالي 150 مليون شيكل خلال شهر واحد. هذا يأتي التخفيض بعد تخفيض مماثل أقره سموتريتش في أيلول بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 310 مليون شيكل لشهرين، ويعارض مسؤولون مهنيون في الحكومة الإسرائيلية خفض الضريبة وفق الصحيفة بسبب كلفته على المالية العامة. وزارة المالية الفلسطينية بدأت بتطبيق تسعيرة تشرين أول اللي رفعت سعر البنزين الـ 95 ل 8 شيكل و17 أجورة بزيادة قدرها 52 أجورة. ارتفع السولر ل 8 شيكل و99 أجورة لكل لتر. قالت الهيئة العامة للبترول بأنه عند إعلان التسعيرة بأنه ارتفاع الأسعار جاء انعكاس مباشر لصعود أسعار النفط عالميا وما نتج عنه من ارتفاع أسعار الوقود في السوق الإسرائيلية التي تمثل بلد المصدر. أكدت بأنه الأسعار ستنخفض فور حدوث أي تغيير في المعطيات اللي أدت إلى الارتفاع. طيب شو اللي صار مبارح؟ عشان الواحد يستغل السعر السابق راح على محطات وفلل باختصار، فكان أزمة عند محطات الوقود. اليوم ما حدا راح لمحطات الوقود إلا المعتاز. هلا شو اللي راح يصير؟ إنه خلال كم يوم وفق التقديرات راح ينخفض السعر بإسرائيل، وبالتالي سيعود للانخفاض في فلسطين. هذا شو بيعني يا ربحي؟ زي ما كانت الكازيات مليانة امبارح، اليوم راح يصير وهل كم يوم العكس، حتلاقيها فاضية، حيستنوا السعر الجديد. بيجيك واحد زي ربحي أبو رموز بقول لك أنا معي سيارة بنزين، قديش بده يفرق معي أصلا الارتفاع؟ أنت بتحكي نص شيكل لكل لتر، لو بدك تعبي 200 شيكل مثلاً

فأنت بتحكي على حسبة اليوم، بتحكي عن حوالي 24 لتر. ال 24 لتر في كل لتر نص شيكل، فأنت بتحكي على مجموعة 12 شيكل بال 200 شيكل. إيش بقول لك المبلغ بسيط، وإيش بقول لك والله المبلغ كبير. بتحسبها هيك، إذا سيارتك بدها 350 شيكل باليوم، باليوم ركز على حسبة البنزين 8.17 اليوم، فأنت بتحكي على حوالي 42 لتر تقريبا بتعبي كمثال. اضربهم بنص شيكل، بتحكي أنت على حوالي 21 شيكل بالفل مثلا. هلا إذا كل واحد عنده مشاوير يوم يوم بصرف 200 زي تبعون السيارات التكاسي وما إلى ذلك، بتفرق معه. 20 شيكل في 30 هي بتحكي على 5-6000 شيكل بالشهر يا ربح، أو لا قديش 600-700 شيكل، احنا خربطنا شوي. طبعا على طول أصحاب التكاسي احتجوا، بدنا نرفع. شو ترفع؟ سعر مين بدك ترفع؟ انت تعال ارجع من بداية الأزمة لليوم، صح انه ارتفع عليك السعر ما حد بنكر، بس نسبة الرفع اللي صارت عند تكلفة تسعيرة المواصلات مضاعفة. تخيل الطلب كان 10 شيكل يا ربحي، تخيل صار ب20 وصار ب25 داخل المدينة الواحدة يعني. طب هو اصلا تعال ارجع، هو اليوم 8 شيكل، هو كان قديش اصلا؟ كان ب4 شيكل، عشان انت ترفع الضعف ما كان ب4. شو بيجي بقول لك حواجز؟ طب ما هو ماشي حواجز، بستوعبها لحدا مثلا بيشتغل على خط الخليل رام الله، يمكن يلف بدل ما يدخل من شبع يطلع من عين سينيا، هي كمان ساعة ونص طريق. بس انت اللي جوا المدينة شو علاقتك بالموضوع؟ بتقول لي أزمة، طب ما هي تاريخيا موجودة. هلا في ناس بتعجب هالكلام وفي ناس ما رح يعجبها، وهذا طبيعي. أصحاب النقليات بتفرق معهم، بس هو صاحب النقليات أصلاً لمين بده يحمل التكلفة؟ للمصنع. المصنع لمين بده يحملها؟ للي بده يوزع. والمبيعات اللي بيوزع لمين بده يحملها بالنهاية؟ لا إلك كمواطن. فأنت الحلقة الأضعف باختصار.

عاد عادة شو بصير كان بالسابق يا ربحي؟ كان يعني إذا كان معروف إنه بداية الشهر بده يطلع سعر المحروقات كمثال، تلاقي شو إنه الكازيات ضبط لها شوي، كنت استنى تاني يوم تبيع وتقول والله خلص مثلا. الشهر هذا ما صار الشكل، إنه أصلا ما حدا صار الآن كتير، تخيل. وأجت الناس فجأة في ساعة عبت وخلصت المخزون، فالكازية ما استفادت شيء.

لكن الجميل انه بالايام اللي جايه راح ينخفض، وبهاي الحاله شو راح يصير يا ربحي؟ اذا الكازيه بتجيب بالسعر الجديد الغالي فهي معنيه تصرفه باسرع ما يمكن. فيوم منيح ويوم ما بتعرف كيف بيجيك، هاي هي حياتنا. يوم بتكون محضر حالك ونفسيتك يا ربحي لشو؟ انه بدك تقعد على فرش الهواء نص ساعة ومش عارف وين كمان نص ساعة، بتحسب طريق من هون لرام الله مثلا بدل ساعة ونص انه بدها ثلاث ساعات، بتلاقي الامور سالكة غريبة، تقول في اشي غلط في الحياة. واليوم اللي انت بتشوفه طبيعي بتقعد ست سبع ساعات. تخيل واحد مثلا يا ربحي بده يروح من رام الله على الخليل، طلع من دوامه على الساعة واحدة، عشان ايش؟ قبل ازمة الموظفين. وصل الخليل او هو من حلحول، وصل حلحول الساعة تسعة ونص بالليل، في حين غيره روح بساعتين. هلا هاي المفارقة نرجع لمبدأ بسيط جدا، بين قوسين تسهيل من رب العالمين.

0: بعد دقات الساعة 1:15 رح نتابع وإياكم المشوار بجزء جديد من البرنامج، ورح يكون في لنا حديث حول فعالية قادمة في مدينة الخليل، هي عبارة عن معرض جديد كبرى الشركات والمصانع الفلسطينية المتخصصة في مواد البناء، الحجر، الرخام، الأنظمة الهندسية والتكنولوجية الحديثة. فبعد دقات الساعة بنتحدث عن كل التفاصيل.
1: برنامج أطياف الوطن. أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: حنا

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي على الهواء مباشرة نتابع حدث. هذا الحدث هو حدث يعتبر هام جدا تستعد له مدينة الخليل، هو حدث هندسي اقتصادي، هو بالنسخة الخامسة إجمالا من نوعها على مستوى الخليل. رح ينطلق يوم السبت المقبل معرض فلسطين للصناعات الإنشائية بالنسخة الخامسة، وهذا يأتي بتنظيم مشترك بين نقابة المهندسين وهيبرون إكسبو. إجمالا للحديث عن تفاصيل هذا المعرض، رسالة المعرض والهدف منه، رح نرحب بالمهندس رشيد عوض، هو رئيس لجنة فرع الخليل في نقابة المهندسين. باش مهندس، بداية مساء الخير ويعطيكم العافية على جهودكم.
1: مساء الخير لكل المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا، يعني تحكي لنا عن الاستعدادات والتحضيرات لهذا المعرض بنسخة الخامسة، شو رح يضم ومين بيقدر يزوره بداية؟
1: يعني سعد مساك انت وكل مستمعين الكرام، هذا المعرض كما تفضلت يقام في مدينة الخليل للمرة الخامسة في نسخة الخامسة. تقوم نقابة المهندسين أو كانت تهدف نقابة المهندسين دوما إلى إقامته بشكل سنوي، ولكن بنتيجة الظروف اللي مرينا فيها سواء من سنوات الكورونا أو سنوات الحرب تم تأجيلها. اليوم إن شاء الله يوم السبت القادم 13 سيتم إطلاق هذا المعرض بنسخته الخامسة في تمام الساعة 12. النظر لأهمية هذا المعرض ونظرة الحكومة إلى أهميته، سيقوم دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى محمد مصطفى بافتتاحه بشكل شخصي، حيث يقام هذا المعرض أيضا تحت رعايته، وسيقوم بافتتاحه إن شاء الله يوم السبت. كل القطاعات مدعوة لزيارة هذا المعرض، سواء من شركات أو مقاولين أو مهندسين أو حتى مواطنين عاديين للإطلاع على آخر يعني آخر التحديثات في عالم الإنشاءات. يعني نتشرف باستقبال كل من يرغب بزيارة هذا المعرض الذي يقام لمدة 3 أيام طبعا، سبت وأحد واثنين.
0: نعم، طيب هون سؤالنا، شو طبيعة الشركات اللي راح تكون مشاركة في هذا يعني المعرض؟
1: يعني احنا عندنا اليوم حوالي 55 شركة تعنى بمجال الإنشاءات تشارك في هذا المعرض بتخصصات مختلفة، سواء تجهيزات داخلية في البيوت أو خارجية، كل ما يتعلق بقطاع الإنشاءات موجود بهذا المعرض.
0: نعم، وهون سؤالنا، مين اللي بيحق له الزيارة ولمين، يعني مين الفئة اللي ممكن تستفيد مثلا من هذا المعرض من خلال زيارتها؟
1: يعني احنا المعرض راح يكون مفتوح للجميع، ولكن للمهتمين بهذا الموضوع، المهم المهندسين، المقاولين، اصحاب المكاتب الهندسيه. خلال هذا المعرض احنا طبعا نامل انه يتحول هذا المعرض الى موعد سنوي بيجمع كل اطراف القطاع الانشائي ويفتح المجال امام الشركات وتبادل المعرفه والتعرف على احدث المنتجات والتقنيات. هذا المعرض إن شاء الله أيضا نسعى من خلاله إلى أن يكون موعد ومساحة لعرض المنتجات والمواد الإنشائية، ونسعى إن شاء الله أن يكون منصة وطنية للتواصل ما بين هذه الشركات وتبادل الخبرات ما بين جميع القطاعات التي تعنى بمجال الإنشاءات، سواء مهندسين أو مقاولين أو شركات.
0: نعم، احنا بنتمنى لكم التوفيق وان شاء الله رح نتابع معكم سير هذا المعرض، فكل التحية والتقدير لكم في نقابة المهندسين، وان شاء الله هذا المعرض بيحقق هدفه ورسالته
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك البشمهندس رشيد عوض، رئيس لجنة فرع الخليل في نقابة المهندسين. مثل ما ذكر، معرض الصناعات الانشائية بنسخة الخامسة رح ينطلق يوم السبت في مدينة الخليل في هيبرون إكسبو.

نتابع وإياكم ما يجري من تطورات. كنا نتحدث قبل شوي عن موضوع المحروقات. اليوم كان مثلا بتصريحات خرجت خلال الساعات الماضية بعد يعني ارتفاع أسعار المحروقات. أسعار المحروقات إجمالا أسعار الوقود لا يقتصر تأثيره على سائقي المركبات العمومية، وفق حديث كان من قبل رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين علاء مياسي، اللي قال بأن قطاع النقل وصل إلى مرحلة وصفها بالخط الأحمر حسب حديثه في ظل الارتفاع المتواصل بأسعار الوقود وتزايد الكلف التشغيلية. أكد بأن النقابة بتحاول تجنيب المواطنين أي زيادة عامة على أجور المواصلات، لكنها بنفس الوقت بطلت قادرة على إبقاء السائقين وحدهم في مواجهة الأعباء المتصاعدة. فبالتالي اليوم في بيان قالوا باختصار انهم بيحذروا، لكن المهلة انتهت ورح يكون في خطوات تصعيدية خلال ايام. لكن يعني ما بعرف هاي التصريحات اللي تحدث فيها كانت قبل الخبر اللي تحدثنا عنه قبل شوي، انه مثل ما طلعت الاسعار رح ترجع تنخفض خلال كم يوم وفق التقديرات.

0: اليوم كان في حدث يعتبر هام إجمالا في الداخل الفلسطيني. كان المئات تظاهروا أمام المحكمة العليا في القدس احتجاجا على قرارات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بشطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف والقائمتين المشتركة والموحدة، هذا بالتزامن مع بدء المحكمة النظر في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات الشطب. المدخل الرئيسي للمحكمة العليا شهد مواجهة بين متظاهرين معارضين لشطب الأحزاب العربية ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير، وسط ترديد المحتجين هتافات ضد بن غفير. حاول ناشطين من اليمين المتطرف الاعتداء على عدد من المتظاهرين أيضا. إجمالا أبو شحادة دخل إلى مبنى المحكمة قبل انطلاق جلسة الهيئة الموسعة اللي بتضم 9 قضاة للنظر في الطعون، كما وصل بن غفير إلى المكان حيث حاول استفزاز القيادات والجماهير المشاركة في المظاهرة وسط احتجاجات أيضا المتظاهرين. مع هذا بدأت جلسة المحكمة بالنظر في طعن بن غفير لشطب ترشيح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي أبو شحادة للكنيسة الإسرائيلية. طبعا لجنة الانتخابات أقرت ب 23 أيلول سبتمبر شطب القوائم والمرشحين على أن يكون القرار النهائي بيد المحكمة العليا. مركز عدالة قدم استئنافين إلى المحكمة العليا ضد قراري شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، إلى جانب ردود قانونية على قراري شطب أبو شحادة وكسيف. أكد المركز في مذكراته بأن قرارات الشطب لا تستند إلى الأدلة والمعايير القانونية المطلوبة، دعا إلى إلغائها والسماح للقوائم والمرشحين بخوض انتخابات الكنيسة 26 بالرد المقدم باسم أبو شحادة. مثلا قال المحامون بأن الأدلة المقدمة ضده لا تستوفي مستوى الإثبات المطلوب قضائيا وأنها لا تدعم الاستنتاج القائل بتأييده للكفاح المسلح. أوضحوا بأن القضية تستند أساسا إلى مقال نشره أبو شحادة من دون أن يتضمن دعوة صريحة إلى دعم النضال المسلح، فيما أشار أبو شحادة إلى أنه أخطأ في توقيت نشر المقال. بالمقابل قالت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام بموقف قدم إلى المحكمة بأن شطب ترشح أبو شحادة يستند إلى ما اعتبراه دعما للكفاح المسلح، مستندين بشكل أساسي إلى المقال المنشور في 28 أول أكتوبر 2023. شوف إمتى راجعين. قال أبو شحادة إجمالا خلال مثوله أمام المحكمة العليا بأنه برفض ما وصفه بالإعدام الميداني، مؤكدا معارضته للحرب والاحتلال وكذلك لجميع أشكال العنف، واتهم الحكومة الإسرائيلية بملاحقة المواطنين العرب والأحزاب والقيادات العربية، معتبرا أن نتنياهو وبن غفير وجولان يسعون إلى فرض قيادة عربية تتبنى مواقف القيادة الصهيونية وفق تعبيره. النائب عوفر كسيف قال مع بدء جلسة المحكمة العليا للنظر في شطب ترشحه للكنيسة بأنه أنصاره رح يواصلوا ما وصفوا بالنضال ضد الفاشية. أكد تمسكه برؤيته لتحقيق العدالة والسلام وبناء مستقبل مشترك للفلسطينيين والإسرائيليين اليهود والعرب وفق تعبيره. طبعا هاي الأحداث اللي عم بتصير حاليا هو يعتبر يوم أهم بالمحكمة العليا. الجميع ينتظر ما سيخرج من قرارات بخصوص مشاركة القوائم العربية أو القائمة العربية المشتركة والموحدة وأيضا النواب الآخرين. المشوار متابعينا الكرام يتواصل معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة فابقوا وإيانا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: صيفك فريش وصحتك بتهمنا. تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إن كنا. لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: رح نغني أغنية جديدة بتقول أحلى ظهور ظهور القمر، من كلمات الشاعر الأستاذ نزار فرانسيس ومن ألحاني وغناء. شكرا.

اهلا بكم متابعينا الكرام، عدنا لنواصل واياكم المشوار ولا زلنا على الهواء مباشره. كان في تقرير تحدث من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قال بأنه كبار السن 60 سنة فأكثر هذولا بشكل نسبة 6.2% من إجمالي السكان في فلسطين، بحوالي 347 ألف مسن ومسنة لمنتصف عام 2026، ولكنه 76% منهم بيعانوا من أمراض مزمنة، 91% منهم مشمولين بالتأمين الصحي. ولكنه في طبعا ضمن الإحصائية، ولكن كبار السن بقطاع غزة يقدر عددهم 109 آلاف مسن ومسنة، نسبة 5% من سكان القطاع مقابل 238 ألف موجودين في الضفة الغربية. عدد كبار السن ارتفع من حوالي 4000 كان ب 1914 ل 347 ألف بال 2026.

لكن كان في معلومة هامة، بقول لك معدل الأمية بين كبار السن قديش في منهم ما بيعرفوا لا يقرأوا ولا يكتبوا مثلا. بقول لك معدل الأمية بين كبار السن بالضفة الغربية هو فقط 12% بعام 25، 4% ذكور و 20% كان إناث. أما الكبار السن اللي بيشتغلوا يعني اللي بيشاركوا بالقوى العاملة فنسبتهم بالضفة الغربية 18% بسنة 2025.

رقم بداية كبير، تتحكي عن 30 سنة تخسر كل يوم من عمر الفلسطينيين كلهم، ولكل فلسطيني بيقضي على الحواجز حوالي يعني 77 ساعة. تلات أيام من حياتك هي بتقضيها حواجز، هيك مقدرينها بالمعدلات طبعا، يعني 100 دقيقة هاي يعني ساعتين إلا شوي أنت بتقعدهم على الحواجز كل أسبوع. بعدها جيب الأرقام هاي وضربها بعدد السكان بتطلع معك الأرقام التانية. على فيجي واحد شو بقول لك 100 دقيقة، أنا هذول بعدهم في يوم وبقعد 7-8 ساعات باليوم. ماشي، هون بيحكوا عن معدلات. الفترة الجاية فترة صعبة ومش سهلة. ليش؟ لأنه الشتاء أصبح على الأبواب، تساقط الأمطار أصبح وارد،

فحسب التقديرات لحالة الطقس للأيام القادمة في احتمالية تساقط أمطار واردة خلال الأيام القليلة المقبلة. ماشي. حتى الخليل يشملها احتمالية التساقط حسب التقديرات. هلأ المشكلة بنرجع لنفس المربع الأول، إنه أنت من موقع لآخر بتختلف المعلومات. يعني أنا أحكي هيك من يعني بصريح العبارة، الأرصاد الجوية الفلسطينية تقول لك الحرارة بالخليل حاليا 22 بليل 13، احتمالية أمطار قائمة على الخليل على فترات، بكرة ارتفاع 24، يوم السبت ارتفاع 26. شو بتحكي بالتفاصيل؟ هي بتقول لك انه تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. بكرة مش حاطة انه في احتمالية امطار، يعني بتقولك او يعني احتمالية قائمة لكن اضعف شوي. يوم السبت بتقولك انه تكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الاحد مش حاكين سيرة الامطار، بس بيحكوا انه في انخفاض طفيف واعتدال بقية ايام الاسبوع.

الأرصاد الإسرائيلية حاطين تقدير أنه يمكن يوم السبت من الأربعة للستة في هاي الفترة أنه يكون في أمطار خفيفة بمنطقة الخليل، ومرجعينها يعني في أيام لاحقة مثل يوم الثلاثاء لمنطقة الخليل.

ترجع لجزئية ما يجري على مستوى العالم والشرق الأوسط تحديدا، طهران، أمريكا ودول الخليج. رجع التوتر من جديد. امبارح بقول لك انه ماركو روبيو يعني طرد الوفد الإيراني. شو بيطلعوا الإيرانيين اليوم بيقولوا؟

شوف لوين عمالهم انت لوين لأي تفاصيل عمالهم بتناقلوها وبتخرج بوسائل إعلام. حتى الشغلة الصغيرة بتتكبر إعلاميا, إنه ما بين انت روحت لحالك ولا روحت مطرود. المشكلة إنه أصلا يعني روح للإشي الأهم, ما في اتفاق وما في بوادر اتفاق. قدموا الإيرانيين كمان يعني اقتراح, الأمريكان رفضوا, رجعوا بالرد, وبالتالي الطرق مسدودة بجزئية المفاوضات, فترجع انت لمربع الصفر. هلا شو راح تسمع الفترة هاي؟ كله عبارة عن تصعيد زي كل مرة, تصعيد ورا تصعيد ورا تصعيد. يوم حتسمع انه خلاص انحلت, تاني يوم تصعيد اكبر, بترجع تسمع انه انحلت تصعيد اكبر, ممكن فجأة تلاقي ضربات متبادلة. هلا انت بترجع على اسعار النفط, 99 دولار سعر البرميل اليوم, لا زال إجمالا مرتفعاً.

تخيل انه كان برميل النفط $70 $71 $60 تقريبا بفترات. في 25 مثلا كان حوالي $60 البرميل، قفز ل 90 ووصل 100 زي حاليا، يعني بتحكي 99.88 يعني حوالي $100. هلا بالخمس سنين اجمالا في ارتفاعات لا زالت موجوده.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، لكن مشوارنا رح يتجدد معكم إن شاء الله في وقت لاحق عبر أثير منبر الحرية من خلال الموجة العاملة 92 فارزة 7/10 موجة إذاعة منبر الحرية من الخليل. نشكر لكم متابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: برنامج أطياف الوطن يومياً وعثمان أبو الحلاوة.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
2: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
6: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو، من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
7: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
8: أثر الشمس. الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
7: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. العربي تؤكد مقتل قيادي بجماعة أنصار الله الحوثيين وارتفاع عدد النازحين إلى نحو 200,000 وسط تحذيرات من أزمة إنسانية. أهالي قطاع غزة يشيعون رفات أكثر من 100 شهيد انتشلوا من تحت الأنقاض جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عام 2023. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته على قرى جنوب لبنان، نصف وقصف في المنصور ومجدل زون وميس الجبل. ارتفاع قياسي في أسعار الديزل بأوروبا، وواشنطن تطلب من برلين وباريس الإفراج عن جزء من احتياطاتهما من الديزل أو مواجهة حظر أمريكي على صادرات الوقود.

0: مرحبا الآن بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة ظهيرة. معنا من عدن عمر المجرمي من صنعاء علي الذهب من أوبخ في جيبوتي، الشافعي عبتدون من غزة، إسلام بدر من القدس، عبد القادر عبد الحليم ومن محيط المنصوري جنوب لبنان، إدموس ياسين، بالإضافة لزميلنا أمير جابر في طهران. أهلا بكم جميعا. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثيين على عدة محاور في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية على مواقع وآليات للحوثيين. قال بيان للقوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت مواقع جنوب محافظة تعز، مشيرة إلى خوضها معارك عنيفة في عدة مناطق في تعز. وقالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن المواجهات ممتدة لأكثر من 450 كيلومترا، مؤكدة مقتل قيادي من الجماعة خلالها. ارتفع عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن إلى نحو 200 ألف نازح من 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.
1: كل شاحنة تعبر هذا الطريق تحمل أكثر من مجرد حمولة، فطريق هيجا العبد المتعرجة بين جبال تعز تحمل الغذاء والدواء، وعلى امتداده تعبر أيضا حكايات عائلات اضطرت إلى ترك منازلها ومصادر رزقها بحثا عن مكان أكثر أمنا.
2: هيجا العبد اليوم أصبح صمام الأمان لتعز، والمنفذ الوحيد الذي يمر منه الدواء والغذاء وتنقل المسافرين.
1: طريق تربط تعز بعدن ومحافظات أخرى ليس مجرد ممر للنقل، بل شريان حياة لمدينة تتصدر قائمة المحافظات اليمنية المستضيفة للنازحين بنحو 13,925 أسرة نازحة موزعين على 15 مديرية وفق أحدث بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. وعلى مستوى اليمن، ارتفع عدد النازحين المسجلين رسمياً في المحافظات العشر المشمولة بالرصد إلى 198 ألفاً وسط استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. وبحسب البيانات تلي تعز لحج باستضافة 7179 أسرة تضم أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من مناطق النزاع في تعز والحديدة. أما عدن فيبلغ عدد الأسر النازحة المسجلة 3,741 أسرة، فيما تستضيف أبين أكثر من 14,600 نازح موزعين على مخيمات وتجمعات في مديريتي خنفر وزنجبار. وفي الحديدة فتشير البيانات إلى أكثر من 10,000 نازح في مديريتي حيس والخوخة، في حين تتوزع بقية الأسر النازحة بين مأرب والضالع وحضرموت والمهرة وشبوة. أرقام تختصر جانباً من حكاية إنسانية أكبر، حكاية أسر غادرت منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها على عجل لتبدأ رحلة أخرى من الاحتياجات، تبدأ بمأوى آمن ولا تنتهي عند الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية.
0: الآن معنا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي من صنعاء علي الذهب ومن مخيم أوبخ للاجئين اليمنيين شمال جيبوتي الشافعي عبتدون. أهلا بكم جميعا. نستكمل متابعة وضع النازحين اليمنيين في جيبوتي معك الشافعي، مع تسجيل أعلى معدل للنزوح خلال الساعات الماضية.
3: نعم، يتدفق اللاجئون اليمنيون عبر منفذ مدينة أوبخ الواقعة شمال العاصمة جيبوتي على هذا المعسكر الذي خصص لاستقبال اللاجئين اليمنيين. وفق تقارير أممية فإن أكثر من 3,000 لاجئ يمني وصلوا إلى هذا المخيم بعد تجدد القتال وفي الساحل الغربي في اليمن. السلطات الجيبوتية لم تدخر جهدا لاستقبال هؤلاء اللاجئين اليمنيين، في هذا المخيم وفي معسكر أبخ للاجئين اليمنيين تقام الخيام من فترة لأخرى. فخلفي تشاهدون خيام جديدة تقام منذ هذا الصباح، منذ وصلنا إلى هذا المعسكر الذي يأوي 3000 لاجئ يمني وصلوا في الأسابيع القليلة الماضية. هنا اللاجئون اليمنيون يناشدون من أجل الحصول على المساعدات الغذائية الضرورية، بالإضافة إلى توسيع مراكز استقبال اللاجئين وتشييد خيام جديدة للأسر اليمنية اللاجئة في هذا المخيم، حيث يكتضون في عنبر واحد الذي حيث تفترش النساء والأطفال الأرض ولا تتوفر لديهم أدنى مستلزمات الحياة. هناك غياب شبه كامل لمراكز مكافحة سوء التغذية في هذا المخيم. هناك مستوصف واحد لحد الآن الذي يستقبل المرضى والذين يعانون من أمراض سوء التغذية خاصة في أوساط الأطفال. السلطات الجيبوتية تناشد الأمم المتحدة والهيئات العربية والمجتمع الدولي إلى إغاثة هؤلاء اللاجئين اليمنيين، وتتوقع أن يزداد عدد اللاجئين الفارين من المواجهات في الساحل الغربي اليمني إلى أكثر من 10,000 لاجئ يمني. في هذا المخيم أو هذا المعسكر بالأحرى يضم أيضا أعداد كثيرة من اللاجئين اليمنيين الذين توفدوا إلى هذا المعسكر بعد تجدد المواجهات الأخيرة بين القوات الشرعية والأنصار الله الحوثيين اليمنيين.
0: شكرا جزيلا لك شفعي عبد الدهن، حدثتنا من شمال جيبوتي. الآن مشاهدينا متابعة لهذه التطورات والأخبار العاجلة التي تصلنا من وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين، غارات سعودية على مديريتي سحر وحيدان بمحافظة صعدة. يحدثنا زميلنا المتواجد في صنعاء علي ذهب عن آخر هذه التطورات.
4: مرحبا سهام، هنالك كما يبدو ضربات جوية مكثفة اليوم على محافظة صعدة تحديدا وعلى عدد من المحافظات اليمنية، لكن يبدو بأن لمحافظة صعدة في شمالي اليمن النصيب الأكبر حتى اللحظة على الأقل خلال ساعات اليوم من خلال ما شنت من غارات. الجانب الإعلامي هنا في صنعاء التابع لوسائل إعلام تتبع جماعة أنصار الله الحوثيين يتحدث ربما عن شن 16 غارة منذ الصباح وحتى اللحظة على عدد من مديريات محافظة صعدة، ربما آخرها مديريتي حيدان وسحار، وقبل ذلك كانت هنالك غارات استهدفت مديريات البقع وكتاف وآل سالم والصفراء وكذلك منبه ومواقع أخرى متفرقة وفقا لما أعلن هنا إعلاميا وعسكريا بشأن هذه الغارات المتواصلة على صعدة سواء اليوم أو خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب غارات كذلك شنت على مواقع في كذلك محافظة عمران ما بين محافظتي صنعاء وصعدة في شمالي اليمن، إضافة إلى غارة شنت على كذلك على مواقع في مأرب أو مواقع في محافظة الحديدة، وبطبيعة الحال على مواقع عديدة في محافظة تعز حيث تشهد هذه الجبهات صعيدا عنيفا وكبيرا خلال الساعات الأخيرة. هنا يتحدثون أن هذه الغارات التي شنت طبعا يتهمون أقصد الموقف من صنعاء يتهم الطيران الحربي السعودي بشن هذه الغارات ويعتبر هذا تصعيدا جديدا من قبل الجانب السعودي، ويقولون بأن هذه الغارات استهدفت أعيانا مدنية، تحديدا يتحدثون عن استهداف منشآت مدنية وشبكات اتصالات وكذلك جسورا وطرقات، ويتحدثون عن سقوط ضحايا مدنيين بفعل هذه الغارات التي يقول جانب الحكومة في عدن بأن الطيران الحربي التابع له هو من ينفذ هذه الغارات، ويقول بأنها تستهدف أيضا هو رواية بأنها تستهدف قدرات القوات التابعة لحكومة صنعاء في بعض المحافظات وفي عدة جبهات كمخازن أسلحة أو تدمير آليات وعتاد أو تجمعات وتحصينات وتعزيزات، وهذه رواية معاكسة للرواية التي يريدها جانب صنعاء سواء خلال ساعة اليوم أو خلال فترة التصعيد الممتدة منذ أيام. هنا الجانب كان تحدث عن إحصائية تصل إلى نحو 1200 وأكثر من 50 غارة شنت منذ بدء التصعيد وحتى اليوم، وكذلك يقول ما بين غارات وصواريخ وآخرها كان الصاروخ الذي استهدف مديرية حيدان في صعدة. نحن إذن أمام توسيع للضربات الجوية كما نلحظ خلال الأيام والساعات الأخيرة، مع توسيع بنك أهداف هذه الضربات أو توسيع نطاقها الجغرافي حيث تصل إلى صعدة وعمران وحجة والحديدة وتعز ومؤرب وعدد من المحافظات اليمنية لمواجهة هذه الغارات، أو في المقابل هنا يتحدثون أن هذا الأمر سيقابلونه بالرد بتصعيد مماثل كما يقولون، وفق المعادلة أو استنادا إلى المعادلة التي يعلنونها دائما وهي معادلة التصعيد. بالتصعيد هذه المعادلة المتمثلة في أنهم سيشنون هجمات أو تنفيذ عملية ضد التحشيدات كما يقولون العسكرية في الداخل اليمني التي يتهمون الجانب السعودي بدعمها وتمويلها، أو ضد أهداف كما يقولون في العمق السعودي سواء في البحر الأحمر أو في الأراضي السعودية. إذن هكذا يبدو الموقف هنا من صنعاء في ظل هجمات مستمرة طبعا سهام في أكثر من جبهة، والحديث تحديدا عن جبهة تعز التي تشهد اليوم مواجهات تبدو هي العانة في عدد من الجبهات، وأكثر من جبهة تمتد من على امتداد جغرافي واسع، وتحشيدات عسكرية مستمرة يحاول ربما طرف الحكومة في صنعاء تثبيت أو الحفاظ على مكاسبه في هذه الجبهة من خلال تحشيدات عسكرية مستمرة وهجمات مستمرة ومتبادلة في هذه الجبهة.
0: نستكمل في متابعة لتطورات الوضع الميداني من حيث انتهيت علي، أشكرك شكرا جزيلا. الآن مع زميلنا عمر المجرمي لمعرفة آخر التفاصيل في جنوب اليمن، تحديدا المعارك التي تجري في لحج وتعز، وما تقول القوات الحكومية بأنها يعني محاولات من جماعة أنصار الحوثيين لشن مزيد من الهجمات، لكنها تتمكن في النهاية من إحباط هذه الهجمات.
5: مرحبا سهام. المعارك على أشدها في تعز، والمواجهات محتدمة في كل مديرية، في كل جبهة، في كل موقع عسكري في هذه الأثناء، لكن الهجمات والمواجهات الأكثر حدة وقسوة تتركز في جبل حبشي وتحديدا في عزلة بني بوكاري، وكذلك في مديرية سامع. وسامع هي ضمن الحزام الجبلي لمدينة حول مدينة تعز من الناحية الجنوبية الشرقية. قيمتها العسكرية إذن ليست في مساحة المديرية فقط، وإنما في المرتفعات والممرات التي تتحكم بالطرق والحركة بين مناطق شرق وجنوب تعز. والأكثر أهمية من هذا أن جبهة سامع ترتبط جغرافيا بثلاث جبهات مشتعلة: الحوبان ودمنة خدير والأقروض، ولذلك فإن أي تغير كبير في وضعها يمكن أن يحدث تأثيرا كبيرا في الحركة وتأثير الحركة وشبكة الطرق حول مدينة تعز. المواجهات أيضا تتركز في منطقة بني عمر، إضافة إلى جبهة مشتعلة في منطقة الأحكوم في مديرية حيفان على الجنوب الغربي لمدينة تعز. المحور تعز وقيادة محور التعز تؤكد أن قوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بطول يعني بجبهات ممتدة تبلغ أكثر من 450 كيلومتر. نعم، المواجهات تدور في جميع محاور القتال الرئيسية الآن في تعز، وسط تحشيدات عسكرية لا تنقطع من الطرفين، وكذلك تحت قصف مدفعي متبادل، وكذلك الطيران الحربي التابع للجيش اليمني يسند القوات الحكومية على الأرض. قبل قليل دمر الطيران الحربي آلية عسكرية للحوثيين في منطقة الأثاور، وكذلك استهدف موقعا عسكريا في منطقة الأعروق بمديرية حيفا جنوب على الجنوب الغربي لمدينة تعز. ومصادر عسكرية تؤكد للتلفزيون العربي مقتل قائد التعزيزات الحوثية منير أحمد الشهراني الذي قاد التعزيزات والمجاميع الحوثية، قتل في محيط مدينة تعز برصاص القوات الحكومية. أيضا لا ننسى أن هناك تبادل قصف مدفعي كثيف على الجهة الشرقية للمدينة، وتحديدا حول محيط جولة القصر، وكذلك في منطقة الدفاع الجوي وجبل جرة والزنوج. كل هذه المواقع مشتعلة وكل الجبهات محتدمة. المقاومة الشعبية دعت إلى نفير، وكانت قد دعت إلى نفير في وقت مسبق، لكن عززت هذا النداء، وهناك فعلا شباب كثر ومتطوعون انخرطوا في صفوف المقاومة الشعبية لنجد أو لمساندة القوات المسلحة ومحور تعز العسكري. وقبل قليل أيضا استهدف الطيران المسير مواقع آليات عسكرية للحوثيين في جبهة الكدحة الرابطة بين مدينتي تعز والمخا. في هذه الجبهة، في جبهة الكدحة التي تمتد إلى منطقة الوازعية والتي تدور هي الأخرى، فيها مواجهات مشتعلة، وتحديدا بعد جبهة المنصورة باتجاه محافظة لحج بمديرية المضاربة، وتحديدا في عزلة المحاولة عند قبائل الأغبرة ولكحان ودوباس. هذه مواقع عسكرية تخوض فيها القوات الحكومية معارك مع جماعة الحوثيين، وهذه الجبهة جبهة المضاربة هي متاخمة أو محاذية لجبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. قوات العام العمالقة هناك عززت بقوات عسكرية إلى مواقع القتال، وتقول إنها استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في أكثر من موقع وعلى أكثر من منطقة، وتؤكد أن الحوثيين ما زالوا يتمترسون ويحفرون التحصينات والخنادق حول مضيق باب المندب. كل هذه التعزيزات، كل هذه التطورات العسكرية يمكن أن نجمل به هذه المشاركة سهام.
0: شكرا لك عمر المكرمي، حدثتنا من عدن. شيع أهالي قطاع غزة رفاة أكثر من 100 شهيد من مجزرة مربع التاج الذين جرى انتشالهم مؤخرا، وتوافد المئات إلى شارع اليرموك بمدينة غزة للمشاركة في مراسم التشييع لضحايا هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها سلاح الجو الإسرائيلي في أكتوبر 2023، حيث أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بعد نحو 3 أعوام انتهاء المرحلة الأولى من انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض البرج. الآن معنا من مدينة غزة مراسلة التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام، ضعنا في أجواء عملية التشييع التي جرت اليوم في قطاع غزة بالإضافة للاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة.
6: جنازة مهيبة ولو تأخرت عن موعدها 3 سنوات عمليا، أكثر من 1000 يوم بين لحظة الاستشهاد والانتشال لهؤلاء الشهداء الذين بقيت أجسادهم حتى تحللت وتحولت إلى رفات تحت أنقاض المنازل التي تحولت بعد الغارة الإسرائيلية إلى قبر جماعي لهؤلاء الفلسطينيين الذين كانوا في 25 من أكتوبر 2023، أي بعد 3 أسابيع تقريبا من بدء الحرب على قطاع غزة، كانوا يحاولون الاحتماء بمنازلهم في تلك المنطقة، لكن باغتتهم غارات إسرائيلية كثيفة بقنابل ثقيلة. الدفاع المدني يتحدث عن استخدام إسرائيل لقنابل تزن أطنان في تلك الغارة التي تعد واحدة من أفظع الغارات من حيث الحدث بذاته ومن حيث أثاره أيضا، إن كان على صعيد حجم الدمار الذي طاول حوالي 5700 متر مربع وفقا للأمم المتحدة، ودمر خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي عمارة التاج و8 مباني إضافية بجانبها وفي محيطها، والحصيلة وفقا لوزارة الصحة وصلت إلى حوالي 400 شهيد انتشل عدد منهم خلال فترة الحرب الأولى وأيضا خلال الأشهر الماضية بشكل أحادي من قبل الأهالي وارتجالي، ولكن بقيت جثامين من بقي من الشهداء 105 في إطار عملية الانتشال الأخيرة التي استمرت قرابة 20 يوما، استخدم فيها الدفاع المدني المعاول اليدوية وبعض الجرافات الهندسية المتوفرة على قلتها في قطاع غزة، ولكن الملف أيضا لم يغلق لأن هناك رفات العديد من الفلسطينيين الذين لم يتم انتشالهم لا بادئ الأمر ولا الآن، وعمليا سجلوا كمفقودين. الدفاع المدني يتحدث عن تبخر رفاتهم لأنه لم يحصل ولم يتم الوصول إلى أي شيء يدل عليهم، لا رفات ولا بقايا أجساد ولا بقايا أغراض ولا غيره، وهذا بطبيعة الحال مرده إلى كثافة الغارات الإسرائيلية آنذاك واستخدام إسرائيل أطنانا مضاعفة من المتفجرات، حيث أننا عند وصولنا ورغم مرور 1000 يوم تقريبا على الغارة الإسرائيلية إلا أن المكان لا زال مدمرا، فيه الأطنان الكثيرة من الركام والعمارات التي تحولت إلى أكوام من الرمل والركام المخلوط برفات الشهداء الذين تم انتشالهم هذا اليوم. عمليا هذه الجنازة الرابعة أو الخامسة بهذا الحجم، جنازة جماعية يقوم بها الأهالي عندما يتم انتشال رفات الشهداء من بين الركام، ولكن عمليات الانتشال مستمرة إن كان بمعناها الكبير، بمعنى من مجازر كبرى مثل مجزرة التاج، مجزرة أبو شريعة، مجزرة المهندسين في النصيرات التي شيع من انتشلوا منها قبل عدة أيام، ولكن أيضا عمليات الانتشال اليومية من مجازر أقل عددا من حيث عدد الشهداء أقصد لا تزال مستمرة يوميا. الدفاع المدني يتحدث عن عمليات انتشال من 10 إلى 15 شهيدا منذ وقف إطلاق النار، الدفاع المدني يتحدث عن قرابة 1000 شهيد تم انتشال رفاتهم من تحت الأنقاض، لكن الأمم المتحدة تقول إن عملية الانتشال بطيئة للغاية، وبالتالي فإن انتشال 8000 شهيد، هذا الرقم تقريبا لا ينقص وعد 8000 شهيد مفقودين تحت الأنقاض من أجل انتشالهم جميعا، نحن نحتاج وفقا للأمم المتحدة إلى حوالي 10 سنوات من العمل بهذه الآلية. لذلك الدفاع المدني طالب اليوم في كلمته بضرورة إدخال المعدات اللازمة الهندسية وغيرها لإزالة الركام، مذكرا أن القضية قضية إزالة الركام وانتشال الشهداء والرفات ليست قضية هندسية أو بيئية حتى، لكنها أيضا في المقام الأول قضية إنسانية متعلقة بتكريم هذه الرفات، أيضا إعطاء الراحة النفسية لذويهم الذين يعانون لسنوات طويلة بفعل عدم قدرتهم على زيارة قبور لأبنائهم.
0: شكرا لك إسلام بدر من مدينة غزة. قال مسؤول في الأوقاف الإسلامية بالقدس للتلفزيون العربي إن أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى تزامنا مع احتفالاتهم في سادس أيام عيد العرش اليهودي. أكد المسؤول استمرار تأدية المستوطنين صلوات تلمودية خلال اقتحامهم، لجانب رفع أحدهم العلم الإسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة. وشدد المسؤول على أن الاحتلال يواصل انتهاك الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. قال ممثل النيابة العامة في إسرائيل أمام المحكمة العليا إنه من الصعب النظر إلى تصريحات رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة باعتبارها تحليلاً لما حدث في 7 أكتوبر. وادعى ممثل النيابة أن التصريحات هدفها إعطاء شرعية من قبل أبو شحادة لعملية 7 أكتوبر. جاءت تصريحات ممثل النيابة خلال جلسة للمحكمة العليا لفحص طلب شطب أبو شحادة الذي صادقت عليه لجنة الانتخابات المركزية. واعتدت الشرطة الإسرائيلية على مظاهرة للعشرات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس رفضاً لقرار الشطب بحق رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة الذي وصفه بأنه قرار عنصري ويستهدف التمثيل العربي. معنا الآن من المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس مناصر التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر، ما الذي جرى تحديدا في المحكمة ويعني ما التهم الأساسية التي وجهت لأبو شحادة فيما يتعلق بموضوع الشطب من الانتخابات؟
7: سهام، قبل قليل انتهت المداولات بعد أكثر من 4 ساعات من انطلاقها، منذ أكثر من نصف ساعة أو منذ نحو نصف ساعة انتهت عقب تقديم الدفاع عن سامي أبو شحادة ممثلا بمؤسسة عدالة الحقوقية، وكذلك المرافعة ضد سامي أبو شحادة ممثلة بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي كان أحد المرافعين الرئيسيين اليوم، ومن ساحة أو من على منصة المحاكمة وجه اتهامات لسامي أبو شحادة بدعم 7 أكتوبر، بأنه كتب مقالا يشرع فيه 7 أكتوبر، وكذلك مدع آخر أيضا من جهة الادعاء العام الإسرائيلي أطلق تصريحات مشابهة تحدث عن أن المقال الذي يتهم فيه سامي أبو شحادة وقد كتبه وكان كتبه في 8 أكتوبر أنه دعم فيه ما حدث في 7 أكتوبر وما ارتبط به عسكريا، بينما ما تحدث به فريق الدفاع عن سامي أبو شحادة هو أن كثيرا من الاقتباسات المأخوذة من المقال أخرجت عن سياقها، وأن الموقف التاريخي لرئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة كان دائما دعم المسار السياسي والدعوة إلى صفقة خلال الحرب، ولم يكن يدعم المسارات العسكرية وما تؤول إليه المسارات العسكرية. لكن المداولات بكل أحوال انتهت، كان التوتر حاضرا في جلسة المحاكمة بصورة واضحة، وأيضا خارج جلسة المحاكمة خارج المحكمة العشرات من الداعمين لسامي أبو شحادة وأيضا للقائمة المشتركة والمعترضين على مسألة شطب القوائم العربية بما فيها القائمة الموحدة تواجدوا وتظاهروا احتجاجا على هذه الخطوة التي كانت أقرتها لجنة الانتخابات، وقابلهم عشرات من نشطاء اليمين المتطرف ممن تواجدوا أيضا وأطلقوا هتافات استفزازية نحو المتظاهرين، بالتالي الأجواء كانت أيضا متوترة في الخارج. القضاة 9 هم 9 من القضاة لم يخرجوا بقرار النهائي، تحدثوا في نهاية المحكمة عن أن في نهاية الجلسة عن أن القرار النهائي يفترض أن يصدر حتى يوم الأحد، بمعنى أن مسألة الشطب من عدمها قد يصدر بشأنها قرار اليوم، قد يصدر بشأنها قرار غدا، وقد يصدر كذلك يوم الأحد باعتبار يوم السبت يوم عطلة رسمية، بالتالي القرار النهائي المنتظر يفترض أن يصدر حتى يوم الأحد كأقصى حد، لكنه قد يصدر قبل ذلك بطبيعة الحال. المؤشرات وفق من تحدثنا إليهم في الفريق القانوني ومن محيطه وأيضا من داخل القائمة المشتركة تحديدا في قضية سامي أبو شحادي بالنسبة لهم لا تبدو مبشرة جدا. حتى قبل انطلاق هذه الجلسة لم يكونوا متفائلين من إمكانية عدم شطب سامي أبو شحادي، ولكن حتى أثناء المداولات وطريقة توجيه الأسئلة وطريقة توجيه الاتهامات والنقاط التي اعترض عليها بعض القضاة كانت توحي للفريق على الأقل بأن القضية قد تذهب إلى منحى سلبي من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر القائمة المشتركة. هذا المسار لا يتوقعونه في بقية القضايا المتعلقة بشطب القائمة العربية الموحدة أو القائمة المشتركة أو حتى العضو في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عوفر كسيف، وكل هذه القضايا ستستكمل خلال الساعات المقبلة في أروقة المحكمة العليا.
0: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس. أعلن نائب العام في الإمارات تشكيل فريق للتحقيق في حادثة رحلة شركة فلاي دبي التي حول مسارها أمس من دبي إلى تل أبيب قبل أن تهبط بسلام في مطار تبوك بالسعودية. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن فريق التحقيق بدأ جمع المعلومات والأدلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي والجهات المعنية للتحقق من ملابسات الواقعة ودوافعها، بما في ذلك احتمال ارتباطها بأي نشاط إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق. إلى جنوب لبنان حيث يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بقيام قوات الاحتلال بعمليات نسف منازل وقصف استهدف مدينة المنصور جنوبي لبنان. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة حريص في قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

0: أفادت وكالة رويترز نقلا عن ستة مصادر مطلعة بأن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله عقدوا اجتماعا سريا في تركيا الشهر الماضي في أول محادثات مباشرة معروفة بين الجانبين بدعوى من أجهزة الأمن والمخابرات التركية. وبحسب المصادر ناقش الاجتماع المخاوف الأمنية المشتركة وملف تهريب الأسلحة والخلايا التابعة لحزب الله في سوريا، فيما أكدت دمشق أنها لن تتدخل عسكريا في لبنان لنزع سلاح حزب الله. وأضافت المصادر أن المحادثات أحرزت تقدما لكنها لم تسفر عن اتفاق نهائي. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة مغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران. تأتي هذه التسريبات في وقت تتعارض فيه تصريحات الجانبين بخصوص وضع الملاحة في مضيق هرمز وتسلم الجانب الإيراني الرد الأمريكي على خطة الأيام السبعة.
1: توتر دبلوماسي غير مسبوق يصل ذروته في نيويورك. موقع أكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة مغادرة أمريكا فورا بعدما وصلت المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود. القرار شمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس حجم الفجوة بين الطرفين. على جبهة أخرى يبدو أن الملف الاقتصادي للحرب يميز المشهد بقوة، فقد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن أن الولايات المتحدة باتت تسيطر كليا على حركة النفط والملاحة عبر مضيق هرمز.
2: أعتقد أننا في وضع جيد لأن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض. هناك كميات ضخمة من النفط تمر حاليا عبر مضيق هرمز ونحن ندير حركة المرور فيه ونسيطر عليه بشكل كامل.
1: في المقابل جاء الرد حاسما وسريعا من طهران. الحرس الثوري الإيراني أصدر بيانا أكد فيه أن البلاد لا تزال في حالة حرب فعلية، مضيفا أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف خلالها الحرس سفنا صغيرة تحاول العبور دون تنسيق مسبق. وفي تحد واضح للقدرات العسكرية الأمريكية صرح مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري علي بلالي أن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية بالنسق والأسلوب نفسه حتى لو استمرت الحرب لعدة سنوات. يأتي هذا التصعيد والخطاب الحاد بالتزامن مع وصول الرد الأمريكي رسميا إلى طهران بشأن خطة الأيام السبعة في وقت تبدو مسارات التفاوض معقدة للغاية وسط تساؤلات عن الخطوة الأولى من التنازلات، حيث تتمسك طهران بفكرة فتح هرمز ضمن مسار تدريجي، بينما تريد واشنطن ضمانات تتجاوز المضيقة إلى الملف النووي.
0: الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر، ومعنا من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. نبدأ من طهران معك أمير بالنفي الإيراني لما تردد عن أن وزير الخارجية الأمريكي هو من
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر الانترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM على دراية بما يحدث في الداخل، وتلعب على هذا الوتر بأن يكون هناك مفاجآت من وجهة نظرها وانشقاقات في صفوف الحرس الثوري الإيراني، وكما ذكر وزير الطاقة لربما ينقلب أحد القادة على القيادات الأخرى وتحدث المفارقة في هذه الأثناء. ولكن الدبلوماسية والوسطاء ربما لعبوا دورا هاما خلال الأسابيع الماضية أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن هذه الجهود ربما تؤجل التصعيد لما بعد الانتخابات النصفية، ولم تسفر عن أي اختراق سياسي فيما يتعلق بالمفاوضات، لأن كل طرف متمسك بما لديه من معطيات للاستمرار فيما نحن عليه في هذه الأثناء. أما الولايات المتحدة الأمريكية سهام، لن تستطيع أن توسع الحرب بالمفهوم الكلاسيكي إلا إذا كان هناك مفاجآت، إن كان هناك ضربات وجهت على إيران من إسرائيل كما يقول المحللون الأمريكيون هنا، وبالتالي ستضطر الولايات المتحدة الأمريكية أن تساند إسرائيل، وربما هناك مصلحة لإسرائيل في ذلك. هذا ما يتداول بشكل كبير جدا في الإعلام الأمريكي، خاصة أن الكلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باهظة جدا لأخذ هذا القرار الذي يعتبر مجازفة سياسية ليس فقط للرئيس الأمريكي، وإنما أيضا للحزب الجمهوري الذي يعاني بشدة، وقيادات الحزب الجمهوري لديهم قلق بالغ في خسارة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. ولذلك كل هذه التصريحات ربما فقط لكسب الوقت أكثر وأكثر حتى انعقاد الانتخابات النصفية، ومن ثم الأمور ستتغير تماما، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أيضا الصبر هذا الصبر لا. الاستراتيجي العسكري بوجود هذه المعدات العسكرية والجنود الأمريكيين في المنطقة أكثر من ذلك. سهام،
3: شكرا لك عبد الرحمن.

0: القصف الإسرائيلي، لكن نود أن نفهم منك تفاصيل اللقاء الذي جرى بين ممثلين عن النظام السوري أو الحكومة السورية وحزب الله في تركيا بخصوص موضوع تهريب الأسلحة كما يوصف سوريا، أو الدور السوري في الداخل اللبناني. فعلى ما يبدو الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق. ما الذي يقال لديكم بخصوصه؟
1: حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق من قبل حزب الله على الخبر الذي أوردته وكالة رويترز عن اجتماع ممثلين عن حزب الله بممثلين عن الحكومة السورية من وزارة الخارجية والأمن في تركيا خلال الشهر الماضي ولو لمرة واحدة على الأقل. وبالتالي حزب الله لم يعلق على هذا الخبر الذي قال بأن هناك ممثلين من الحكومة السورية اجتمعوا ممثلين عن حزب الله بمبادرة من أجهزة أمنية تركيا من أجل تخفيف التوتر بين الحكومة السورية وبين حزب الله. وطبعا هذا الاجتماع يعني إذا صحت يعني المصادر وصح الخبر بحسب 6 مصادر نقلت عنها رويترز، فهو يأتي في سياق من التوتر والخصومة استمرت حتى بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد بسبب اتهامات من قبل الحكومة السورية لحزب الله أحيانا بأنه وراء بعض الخلايا التي تم توقيفها في سوريا أو أنه وراء عمليات تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان. وبالتالي هذا الاجتماع يأتي في هذا السياق. وأصلا خلال اليومين السابقين كان هناك اتهام جديد من قبل الحكومة السورية لحزب الله بأنه يقف وراء خلية، علما أن حزب الله أصدر بيانا وهو ليس بيان يتيم، لأن هناك عدد كبير من البيانات أصدرها حزب الله في فترات سابقة ينفي فيها علاقته بخلايا يتم ضبطها أو توقيفها من قبل الحكومة السورية في دمشق. هذا على المستوى السياسي في انتظار أي تعليق يصدر عن حزب الله. يعني حتى أننا حاولنا التواصل مع بعض المسؤولين في حزب الله ولكن حتى الآن لم نحصل على أي إجابة، وهو واقع الحال أيضا داخل الإعلام هنا في لبنان لم يرشح أي شيء عن حزب الله في هذا المجال. هذا على المستوى السياسي. أما على المستوى الميداني فإن التطورات تتركز في شكل أساس هنا في بلدة المنصوري التي تعرضت لغارة وتعرضت أيضا لـ3 تفجيرات عنيفة جدا داخل هذه البلدة التي تعرضت أصلا خلال الأسابيع الماضية لتدمير ممنهج. قبل قليل كانت هناك غارة على أطراف ميفدون وزوتر الشرقية في القطاع الشرقي وبالتحديد في قضاء أنضبطي، وكانت هناك عدة تفجيرات متفرقة كما في مجد الزون وميس الجبل. أيضا كانت هناك عمليات قصف مدفعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي سواء خلال ساعات الليل أو حتى خلال ساعات الصباح الأولى.
0: شكرا لك إبن ساسين من محيط المنصوري جنوب لبنان. سجل متوسط أسعار الديزل في محطات الوقود بأوروبا مستوى قياسيا جديدا بلغ يوروين و24 سنتا للتر بزيادة سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق وفق بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية. وبحسب تحليل لوكالة فرانس بريس سجلت أسعار الديزل مستويات قياسية في 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 27 بينها إيطاليا وبولندا وبلجيكا ورومانيا. هذا وطلبت الولايات المتحدة من ألمانيا وفرنسا الإفراج عن جزء من احتياطاتهما من الديزل. نقلت رويترز عن مصادر القول إن واشنطن لوحت بحظر صادراتها من الديزل للبلدين الأوروبيين ما لم يقوما بتلك الخطوة. وتريد الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إتاحة 120 مليون برميل من الديزل في الأسواق خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك للسيطرة على أسعاره التي وصلت إلى مستويات قياسية. قرر مصدرون صينيون إلغاء بعض شحنات المنتجات النفطية المقرر تصديرها في أكتوبر الحالي. وقالت بلومبرغ إن هذه الخطوة تأتي في سياق منح بكين الأولوية للإمدادات المحلية خلال فترة اضطرابات مطولة في أسواق الطاقة العالمية. تشمل الشحنات الصينية الملغاة إمدادات بنزين وديزل.

0: قال رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إن بلاده تحتفل بإنجاز وطني كبير مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته كليا وتحقيق السيادة الكاملة على أراضيها. أوضح الزيدي في بيان أن اليوم سيكون بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية وفقا لخريطة طريق واضحة وجداول زمنية لا تتجاوز 30 من يونيو المقبل. أضاف أن الحكومة ستعمل على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها. معنا الآن من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر، أهلا بك منى. الزيدي يتحدث عن موعد جديد يبدو لحصر السلاح بيد الدولة، لكن وأيضا يتحدث عن أطراف غير عراقية لديها سلاح داخل الأراضي العراقية وسيتم التعامل مع ذلك بجدية، فما الذي يفهم من هذه التصريحات؟
1: بدأ اليوم بتاريخ جديد هو بعد إخراج قوات التحالف الدولي وإنهاء هذا الملف الذي استمر ل 12 عاما. القوات التي كانت على الأراضي العراقية قد غادرت فعلا، المقر التي كانت تشغلها قوات التحالف الدولي قد تسلمها الجانب العراقي، منها قيادة العمليات المشتركة وكذلك مقر قاعدة فيكتوريا الذي تسلمتها وزارة الخارجية العراقية بمحضر دبلوماسي، وكذلك بعض القواعد في إقليم كردستان التي تسلمها الأكراد من الجانب الأمريكي. هذه الأماكن اليوم سوف تخضع للقوات العراقية، وهذا ما حصل فعلا في قاعدة عين الأسد وكذلك في قيادة العمليات المشتركة التي كنا فيها أمس والتي أصبحت اليوم مقرا للقائد العام للقوات المسلحة العراقية. بالنسبة لحديث الزيدي اليوم قد هو أثار بعض الأحاديث في الشارع العراقي، خاصة بما يتعلق بمسألة الفصائل التي أو المجاميع المسلحة الغير عراقية والتي لديها سلاح على الأراضي العراقية. هنا أسئلة كثيرة، هل هذه المجاميع هي التي من كانت تستهدف دول جوار العراق؟ من أين أتت؟ كيف أتت؟ من أين حصلت على السلاح؟ ولماذا الآن اعترفت الحكومة العراقية بهذه المجاميع؟ كل هذه الأسئلة تثار في الشارع العراقي وتحديدا هنا في العاصمة العراقية بغداد. لكن هنالك من يرى أن هنالك في حديث رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي الصراحة والجرأة والإصرار على حصر السلاح بيد الدولة من خلال وضع منهاج حكومي وخارطة طريق تبدأ من اليوم الأول من تشرين الأول وصولا إلى 30 من حزيران عام 2027 أي العام المقبل. 6 أشهر هي الخطة التي وضعها رئيس الحكومة العراقية وفريقه الحكومي للعمل على حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم عمل هذه الفصائل، منها من انضوى تحت الحشد الشعبي. قانون الحشد الشعبي أيضا كان حاضرا في بيان رئيس الحكومة العراقية، هذا القانون الذي أقر داخل مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة خلال هذا الأسبوع وكذلك رفع إلى البرلمان العراقي بغية تحضيره للقراءة من ثم الشروع بالتصويت عليه. إضافة إلى ذلك سهام أن هنالك حراك حكومي عراقي عالي المستوى يقوده رئيس الحكومة العراقية وكذلك وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب ما كشفه مسؤول عراقي رفيع المستوى للتلفزيون العربي بأن هنالك الكثير من المباحثات أجراها وزير الخارجية فؤاد حسين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ما يزال هنالك عمل على مسألة العقوبات الاقتصادية التي لربما كان العراق يتعرض لها، أيضا مسألة تصدير النفط العراقي، أيضا مسألة الدولار الأمريكي وكذلك مسألة الاستثناءات والإعفاءات بشأن الطائرات العراقية التي تذهب إلى إيران. أيضا مسألة حصر السلاح بيد الدولة هي يعني تناقش مع الولايات المتحدة الأمريكية مرارا وتكرارا، وهذا كان أساسا ومنطلقا لمغادرة قوات التحالف الدولي لشروع الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة ببرنامج أمده 6 أشهر. نحن نتابع مع مصادرنا الحكومية وكذلك نتابع الردود التي تصدر عن الحكومة العراقية بشكل رسمي بشأن هذا الملف الذي يعتبر أكثر حساسية من ملف خروج قوات التحالف الدولي من العراق، كون أن الدولة العراقية وحكومة علي زيدي تسعى أن يبقى السلاح بيد الدولة وأن تحتكم عليه السلطة فقط.
0: شكراً. نعم. شكراً لك. منى ظاهر من بغداد. الآن مشاهدينا نشير لهذه الأخبار العاجلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح لمجلة تايم ويقول من الممكن أن نقصف إيران بعد الانتخابات النصفية. إذن دونالد ترامب يصرح لمجلة تايم ويقول من الممكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقصف إيران بعد الانتخابات النصفية. وكانت قد وردت تصريحات عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما في إطار هذه التصريحات التي يدلي بها لتايم، يقول فيها بأن شن هجمات جديدة على إيران أمر ممكن. والآن الرئيس الأمريكي يقول بأنه من الممكن أن يكون هناك قصف لإيران، وهذا بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. الآن ننتقل إلى موضوع آخر. في ظل استمرار التوتر بين الجارتين، أفاد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بمقتل 11 شخصا جراء قصف باكستاني استهدف منازل مدنيين في ولايات كونر وهلمند حسب وصفه. في المقابل نفت الحكومة الباكستانية ما سبق، مؤكدة أن الغارات التي نفذتها استهدفت مخابئ منظمات وصفتها بالإرهابية.
2: التوتر القديم المتجدد في تصاعد، وكذلك تبادل الاتهامات بين باكستان وأفغانستان. شهر سبتمبر كان حافلاً بالاستهدافات المتبادلة وفق البلدين، وآخرها كان غارة باكستانية على ولايتي كونر وهلمند الأفغانيتين، تسببت بمقتل أشخاص من بينهم نساء وأطفال، ألحقت إصابات ودمرت عدداً من المنازل. كان هذا ما نقلته رواية الأفغانية. لكن وعلى الشق المقابل، الحكومة الباكستانية نفت استهداف مدنيين، وأكدت أن غاراتها نفذت ضد مخابئ منظمات وصفتها بالإرهابية، بينما رفعت الحصيلة إلى أكثر من 20 قتيلاً مسلحاً، إضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وعن المسلحين ودعمهم، هذه المرة قلبت كابول التي لطالما اتهمتها إسلام أباد باحتضان المسلحين وعلى رأسهم طالبان الباكستانية، قلبتها على باكستان. وزارة الدفاع الأفغانية قالت إن قواتها قتلت أكثر من 40 متمرداً وأسرت ما يزيد على 60 خلال الأيام الثلاثة الماضية، متهمة باكستان بمساعدتهم على عبور حدودها نحو أفغانستان. يأتي هذا مقابلاً لما أعلنته إسلام أباد عن إحباط محاولات تسلل إلى حدودها خلال الشهر الماضي، مع توجيه أصابع الاتهام نحو حكومة طالبان، ما سبق من تصعيد بدأت فصوله بهجمات انتحارية تحول إلى شكل غارات جوية ثم إلى اشتباكات برية بين قوات البلدين نفسها. في الوقت ذاته ترافق مع
3: راديو الحرية.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية وزارة النقل والمواصلات. نقرب الخدمة إليك.
3: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا، ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة
7: هنا، حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة.

0: رسائل وطنية وسياسية وإنسانية من الجماهير التركية خلال لقاء منتخبنا الفلسطيني الرديف أمام قونيسبور. الأستاذ فايز نصار سيشرح لنا ويقرأ ما بين السطور بالأمس. منتخبنا الفلسطيني الرديف قابل فريق قونيسبور التركي وشهدنا كرنفال احتفالي ربما لم يسبق له مثيل إلا يعني في بعض المناسبات القليلة جدا جدا. سنتحدث عن هذا الموضوع اللي أعتقد يعني بهمنا كثير كفلسطينيين، نشوف كيف الشعوب كمان بينظروا لنا وكيف الشعوب بشوفوا الشعب الفلسطيني. ممكن كنت أحكي مع الأستاذ فايز نصار تحت الهواء اليوم، فيعني حكى شغلة كثير مهمة وقال إنه هذا الإشي اللي شفناه من الجماهير التركية ممكن ما شفناهوش بهذا الزخم وبهذا الحجم وبهذا الشكل إلا ممكن مرتين، مرة في الجزائر قبل تقريبا 10 سنوات وقبل 8 شهور من أتلتيكو بلباو، وهي المرة الثالثة. فإحنا يعني حلو كتير إنه قال الشعوب العربية بتحب الشعب الفلسطيني، لكن سياسات حكوماتها والسياسات اللي تابعة لهاي الدول ممكن شوي بتخلينا ما نلحظ أو ما نشوف هذا الإشي بالعين المجردة أو نلمسه، أو لكن دول أخرى مثل ما حكينا تركيا، مثل الجزائر، مثل بلباو والشعب الإسباني أظهر لنا دعم وحب إن كان على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي. رح نحكي في هذا الموضوع. طبعا الموضوع الثاني 3:30 ممكن يكونوا معنا أبو أسامة وأبو حاتم لنحكي عن ثالث لقاء ودي لمنتخبنا الفلسطيني أمام المنتخب الصيني غدا الجمعة. أعتقد المباراة 2:30 إذا يعني ما خانتنيش الذاكرة. رح نحكي ونحلل مع أبو أسامة وأبو حاتم هذا اللقاء. بالهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز، بالمتابعة إيهاب النتشة، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر ياميت. مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.
0: نبدأ وإياكم متابعينا الكرام البرنامج والبداية الحديث عن لقاء منتخبنا الفلسطيني الرديف أمام فريق قونيسبور التركي أمس. إبداعات الجمهور التركي واللقطات الجميلة التي شاهدناها إضافة للتيفوهات والتفاعل الجماهيري اللي كان مع اللقاء أعتقد لم يسبق له مثيل إلا في مناسبتين، أو يعني خلينا نقول مناسبتين 3 وحكينا لكم عنهم من شوي، وممكن الأستاذ فايز نصار بيحكي لنا عنهم بعد لحظات. شيء عظيم وشيء جميل جدا تشوف هاي الشعوب وتشوف هاي الناس اللي بتحب الشعب الفلسطيني بتعبر من كل قلبها، حتى تشوف إنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأنا هون يعني مش بموقف إني أكون مؤيد أو معارض لأي سياسة لأي حكومة لأي دولة كان عربية أو إسلامية، لكن لما تشوف رئيس هاي الدولة بيعمل مشاركة على صفحته على الإنستغرام للقطات من التفاعل الجماهيري ورفع تيفوهات إلى علاقة بتمجيد الشهداء 1014 الرياضي، بالإضافة لقطة الروح لقطة محمد الدرة وكثير من اللقطات والأعلام الفلسطينية كمان والكوفية الفلسطينية اللي كانت مرفوعة بتعني الكثير لإلنا. حتى كمان في لقطة من اللقطات شفناها واعتقد يمكن في جزء كتير كبير منكم شافها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، لما اجى لاعب تركي بيحكي مع لاعب فلسطيني وبنهاية حديثه مسك ايده وقبلها. تخيلوا لاعب بمسك ايد لاعب، ممكن انا متأكد انه اصغر منه سنا هذا اللاعب، مسك ايده وقبله يعني باسله ايده. تعرف شو يعني بوست الايد من حيث الاحترام واحنا ايش بتعني لنا بوست الايد. خلينا نحكي اكثر عن هاي المشاهد وهاي المباراة من خلال الاستاذ فايز نصار اللي صار معنا على خط التليفون. استاذ فايز مساء الخير.
2: تحياتي لك عمار، تحياتي لكل الرياضيين، تحياتي لك قونيا المدينة التي تحب فلسطين، وتحياتي لتركيا وتحياتي لكل محبي فلسطين. قونيا بالأمس من خلال مدرجات ملعبها العامر الزاهر استحضرت كثير من الأشياء المذهلة التي جعلت العالم يصفق بكونيا ويستعيد مشاهد الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع الرياضة. استذكروا الشهداء من اللاعبين، من الرياضيين، من المدربين. عادونا مشهد محمد الدرة وروح الروح وشيرين أبو عاقلي وكل هذه الأشياء جعلوها في ليلة كبيرة لتركيا، وهذا دين كبير في رقابنا لتركيا ولكل من يقف مع شعبنا وينتصر لشعبنا في هذه الظروف. أتذكر هنا أخي محطات مهمة مثل هذه قبل تقريبا 10 سنوات في الجزائر، ملعب 5 تموز جويلية يمتلئ عن بكرة أبيه، واللي برا الملعب أكثر من جوا الملعب، والجماهير تصفق لمنتخب فلسطين ولا تقبل أنه منتخبها يفوز على فلسطين. الجميع يتذكر مشهد النصرة الرياضية الجزائرية، ونتذكر كذلك قبل عدة أشهر النصرة الباسكية والكتالونية لفلسطين، وخاصة في الباسك، قريب الباسك الذي وقف كله يصفق لفلسطين ويحيي فلسطين وينتصر لفلسطين. محطات أخرى كثيرة، ليس آخرها قبل أيام ما فعله لاعبو منتخب إيرلندا. يعني إيرلندا لم تستطيع أن تعمل مهرجان نصرة لفلسطين، ولكنها انتصرت في المباراة لعدم مصافحة لاعبي دولة الاحتلال بوضع إشارات.
0: وشفت كمان لما سجل هدف لاعب المنتخب الإيرلندي مسك الشارة اللي كانت يعني
2: نعم.
0: وقبلها واحتفل فيها.
2: هذه رسالة كبيرة للعالم.
0: كمان امبارح عجبني، أكيد أنت انتبهت على هذا الإشي وكثير من الناس انتبهت عليه، عند الدقيقة 89 و59 ثانية، يعني قبل نهاية المباراة بوقتها الأصلي بثانية واحدة، حكم المباراة أنهى هذا اللقاء، وعلى الشاشة الكبير اللي في الملعب تم كتابة عبارة باللغة التركية: تم تأجيل المباراة إلى حين تصبح فلسطين حرة. تخيل معنى هذا الكلام. أنت مجرد ما تفكر في في في في جزء من هذا الكلام أو يعني لبرهة من الزمن شوي، أنت بتشت بتقول يا الله سالله وإحنا وصلين هاي المرحلة ومكملين المباراة. أنت شوف قديش معناه، شوف التفكير اللي بياخدك شوي هيك لجوانب كثير هيك جياشة، والشعب الفلسطيني تواق لها.
2: أخي عمار، المباراة كانت عامرة بالرسائل، وكل رسالة يعني بتغطي على أختها الثانية، لكن هذه الرسالة النهائية غطت على كل شيء. هي رسالة أمل، لأنه يعني ما تيأسوا، ما في أمل، لا يأس مع الحياة، وفلسطين إن شاء الله سترجع لأهلها والحقوق سترجع لأهلها. وهذه رسالة تأتيك من تركيا، وتركيا اللي احنا تربطنا بها وشائج قربة. انا جدي مختار حارة السواكني علي عليان نتشي رحمه الله امه تركية وكان يتكلم تركي. تخيل اخي، في وشائج، وانت تذكر قصة السلطان عبد الحميد الذي رفض ان يتنازل عن فلسطين بكل قناطير الذهب، هذه قصة معروفة. قصتنا مع الاتراك كشعب، يعني انت مثل ما تكلمت، انت نحن عندما نتكلم عن الرياضة، نتكلم عن الشعوب، ما لنا في السياسيين. السياسيين تحكمهم مصالح دولهم ويعملون وفق مصالح دولهم، لكن الشعب التركي، الحكم الذي صفر قبل ثانية، ما أعظم هذه الثانية، ما أغلى هذه الثانية، ما أذمن هذه الثانية، وصلت للعالم رسالة مهمة جدا. تأكد أنه في كثيرون عرفوا ماذا، ما هي القضية الآن. تذكر القضية، في ناس كثير يحاولون أن ينسون القضية. تصور أخي عمار، أنا أتابع الصحافة العربية، هناك صحافة عربية من دول مطبعة، وأنا أقولها لم تنبت بالانتشار حول المباراة، ما جابوش سيرة المباراة،
0: صحيح.
2: مشغولين بقصص حسام حسن وبقصص رونالدو وبقصص ميسي. والله في صحف وتحت الهواء بعطيك إياها بالأسماء، معروفة ولها متابعيها وقراءها، وخاصة من الدول المطبعة، ما جابوا سيرته، وكأن المباراة لم تجري. لكن أعتقد أن الإعلام التركي قوي، ونحن بحاجة إلى أن نتلقف كل رسالة من رسائل هذه المباراة ونبني عليها للمستقبل. ف فأعتقد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نجح في من خلال علاقاته في عمل مثل هذه المهرجانات في الجزائر والباص وأثناء مونديال قطر كمان إذا بتذكر كان في مهرجان فلسطيني حتى تحول صحفيو الاحتلال والاحتلال كالبعير الأجرب، ما حدا يسلم عليهم، ما حدا يرضي يحكي معهم، وبالعكس فلسطين وعلمها موجودة في كل مكان.
0: أعتقد يعني يعني
2: هناك دول كثيرة تنتظر منا مبادرات لاستمرار هذه الفعاليات الرياضية وهذه الفعاليات. بصراحة مباراة امبارح خدمت قضية فلسطين، اسمح لي يعني كلمة ثقيلة، أكثر من جامعة الدول العربية.
0: والله في رسائل رياضية عادة بتكون أقوى من كثير شغلات ممكن أنت حابب توصل فيها رسائل للعالم أو لا لا لا يعني خلينا نقول لجزء من هذا العالم المتغاضي عن مآسى الشعب الفلسطيني. برسالة رياضية واحدة أنت بتكون عملت اللي عليك وزيادة حبة مثل ما بنحكي. أعتقد إنه رسائل مبارح هي مش رسالة واحدة كانت يعني بالمناسبة في المباراة، الرسائل اللي شفناها مبارح وهذا الاحتضان الكبير من الشعب التركي ومن جماهير قونيسبور أعتقد أوصلت رسالة، وإحنا كمان كإعلام فلسطيني وكشعب فلسطيني لازم نبين ونوضح هاي الرسائل لكل العالم ونظهرها كمان. يعني قديش الإعلام التركي قوي وحاول يظهر هاي الأمور، شفنا تغاضي مثل ما حكيت من شوي من كثير من المؤسسات الإعلامية أو من الشعوب اللي شوي هيك تاب على سياسات دولها، يعني حاولت ما تشوف هذا الإشي، لكن حلو كثير إنه إحنا والإعلام التركي نظر هذا الاشي. خلينا اكمل معك، بس خلينا نسمع دقات الساعة ونرجع نكمل معك.
1: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات. الساعة الان 3:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: طيب نرجع نكمل وأعطيك الميكروفون أستاذ فايز لنكمل حديثنا عن هاي أو هذا الكرنفال الرياضي الكبير اللي فيه معاني سياسية ورياضية وإنسانية ووطنية اللي تبعناها امبارح.
3: أخي عمار، يعني أول شيء أنا بدي أحكي فلسطينيا. فلسطينيا في كمان رسائل كثيرة، إحداها أن نجومنا قادرون. محمد صندوق اللي بيلعبش الفريق الأول، وهو بيلعب مع فريق يعني مبني للمجهول في الدوري الأردني، يسجل هدفين في مرمى فريق احترافي يلعب في أوروبا. أعتقد هذه مهمة جدا. اللقطة التي قام بها، يعني الممر الشرفي الذي أقامه اللاعبون، اللاعب العائد من مرض عافاه الله محمد ديريه، لاعب نادي شباب الخليل ابن بيت بجار، هذه لقطة يعني تستحق أن نوقف احترام إلها ونتذكرها ونؤكد بأن لاعبين يتحلون بالإنسانية، وأن العلاقات في داخل المنتخب بقيادة المدرب إبراهيم أبو ماضي ابن نادي طارق بن زياد، ونذكر هنا ابن ضاحية الجنوبية في الخليل إبراهيم أبو ماضي، نقف ونحييه كذلك، ونحيي اللاعبين ونحيي كذلك المدافع مصعب مبارك. للعلم أخي عمار، هو ابن لاعب شباب الخليل المدافع السابق أحمد مبارك الخالي، يعني معروف. فأعتقد في كثير أشياء ظهرت أمس من لاعبين نجوم واعدين. شوف الشيء الثاني، هذا النسيج للمنتخب، هذا ليس المنتخب الأولمبي وليس منتخب الشباب، في لاعبين عمره 17 سنة لعبوا مبارح، وفي لاعبين أكثر من 23.
2: عشان هيك أنا حكيت المنتخب الرديف
3: اللي جاء منها اللاعبون، تجدهم جاءوا من مناطق مختلفة من الشتات ومن داخل الوطن ليصنعوا فدائي جديد. الفدائي أحسن من أسماه الرديف، اللي سيكون معظم هؤلاء اللاعبون مستقبلا لهم مكان في منتخبنا الأول. هذا فلسطينيا. تركيا، شكرا لتركيا، يعني تركيا ما قصرت، وبلدية قونيا لها أسبوع وقفة وتشتغل، ومش مخليين حاجة، يعني ما مش مخلين حاجة إلا مسوينا. مهرجان كرنفالي رائع جدا جدا جدا، وكما تفضلت أنت أن يهتم به رأس الدولة، هذا شيء مهم جدا. كذلك الرسائل التي صدرت من المدرجات، استحضار مشاهد الإبادة التي تعرض لها الفلسطينيون وتعرض لها خاصة الرياضيون، هذا شيء يذكر فيذكر. لكن في هناك كمان رسالة غير مباشرة وصلت مبارح، ووصلت كمان قبل أيام من مباراة إيرلندا ومنتخب إسرائيل في المجر، ومن الحركة اللي قام بها اللاعب منتخب إسرائيل برفع راية الركنية على كتفه وكأنه يتحول من لاعب إلى قناص. هذه رسالة غير مباشرة.
2: والله هذه هذه هذه حرب قامت عليها عندي في البرنامج أستاذ.
3: والشعوب تنتصر عندما تقصر المؤسسات الرياضية الدولية بحق فلسطين وتتعامل بطريقة عزة ومعزة، يعاقبون روسيا ولا يعاقبون دولة الاحتلال، فإن الشعوب واللاعبون يأخذون المباراة.
2: طيب،
3: ويقومون بما يلزم.
2: أنا بدي أوضح قبل ما أنهي معك نقطتين. النقطة الأولى إنه اللاعب العربي المسلم اللي بيلعب من المنتخب الإسرائيلي اللي هو أبو فرحي، لما قلت إنه قناص، تبين فيما بعد إنه حركة بلياردو، لكن يعني إحنا عملنا اللي علينا وزيادة في البرنامج، وإذا رجعت لحلقة يوم السبت بتعرف شو اللي عملنا.
3: لا لا لا، ما علاقة لها في البلياردو. لا لا لا.
2: طيب على أنت اسمع، إذا إذا إذا صح لك. طب خلينا أنوه لك، إذا صح لك تسمع حلقة يوم السبت أظني، ولا يوم الاثنين
3: إن شاء الله،
2: أظن يوم السبت بتسمع شو اللي عملناه. الشغلة الثانية خلينا أذكر إنه صندوقة بيلعب بالدوري المصري مع المقاولون، مش بالدوري الأردني.
3: نعم صحيح، أحسنت. طيب. نعم صحيح، مع المقاولين. نعم، كان في الموسم الماضي يلعب في الأردن. نعم.
2: أنا بدي أشكرك شكر جزيل أستاذ فايز على كل ما تفضلت فيه، وإن شاء الله تبقى الرسالة الوطنية والسياسية والرياضية بهذا الشكل على النهج الفلسطيني حتى نوصل صوتنا لكل العالم. شكرا جزيلا لك أستاذ فايز على كل ما تفضلت فيه. طبعا من هذا الموضوع بدنا نحاول نروح حاليا يا ربحي لأبو أسامة ولأبو حاتم عشان ينضموا لنا قبل الفاصل، نحكي احنا وياهم وبعد الفاصل نكمل معهم. شكرا للأستاذ فايز، ويا ريت تجيب لنا أبو أسامة وأبو حاتم يا ربحي.

0: طيب خلينا نروح لأبو سامة وأبو حاتم، بنحكي معهم بسبع دقائق تقريبا قبل الفاصل، وبعد الفاصل بنرجع لنكمل معهم. يا ربحي ناخد فاصل هليت. طب يلا روح لفاصل، روح لفاصل وهيك بناخد راحتنا بدل ما تضلك والحتة تقول لي فاصل وتشده بالي. فاصل وبعد الفاصل رجعي لنكمل.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
3: صيفك فريش وصحتك بتهمنا. اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13/20. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: رجع نكمل معكم البرنامج متابعينا الكرام بالجزء الثاني، ومثل ما حكينا بالعناوين الجزء الثاني راح يكون للحديث أكثر عن مباراة منتخبنا الفلسطيني الودية الثالثة أمام المنتخب الصيني. هذه في ثالث مباريات منتخبنا في الدورة الودية المقامة حاليا في الصين، لقاء غدا الجمعة تمام الساعة 2:05 منتخبنا يدخل ليلاقي المنتخب الصيني في لقاء. أعتقد أنا يعني شوفوا، واحد من الناس لما حد يحكي عن مباراة ودية فالبعض بيجي بيحكي لك أنه ودي، لا لا، أنا بالنسبة لي بما أنه بطولة على سلم أجندات الفيفا، أنا بتعني لي كتير أي مباراة ودية لما تكون على سلم الفيفا أو على الأجندات تاعت الفيفا، لأنه بتعني لنا كثير في عملية الترتيب والتصنيف لإلنا الشهر اللي بتصدر من المنتخب. أنا نفسي نرجع لل 2018، أعتقد كنا إحنا فترتها 2018 لما كنا بالمركز 72، لا ليش إحنا ما نعمل هاي الإنجازات ونرجع أكثر من 72 إن شاء الله في أداء ونتائج بتخدمنا وبتخدم كرتنا الفلسطينية. خلينا نحكي أكثر عن هذا اللقاء من خلال كباتن أبو أسامة وأبو حاتم اللي صاروا معنا على خط التليفون. هاي الثنائية اللي يعني أنا دائما بحب يكونوا مع بعض، يعني أبو أسامة لما بدي أحب أجيب معه حدا بجيب أبو حاتم، وأبو حاتم كذلك ما بحب أجيب حدا معه أجيب أبو أسامة، فخلص هيك زي اللبقين على بعض، إحنا الثلاثة طائم هيك بنجي. أبو أسامة مساء الخير.
3: مساء الخير عمو، لك كيف سيد المتابعين، حياكم الله. مساء الخير أبو حاتم.
4: مساء الخير، تحياتي تحياتي خمار.
2: يسعد مساك ومساء يا رب.
4: يعني خمار، يعني عشان ألخص اللي قلته، يعني إحنا الثلاثة سكر نباتة.
2: طب قالت لو بدنا أبو أسامة، لو بدنا نحط قائد لهي المجموعة الثلاثية، مين بنحط القائد فكرك؟
3: ربحي.
2: يعني هيك هذا جواب خارج الصندوق، يعني خارج الخشبات الثلاثة.
3: منسق
4: صاروا رباعي صاروا مش ثلاثة.
2: طب اسمع اسمع، أسأل أبو حاتم هذا
3: القيادة وأنا الشعب.
2: طب أسأل أبو حاتم نفس السؤال، بدنا نحط قائد على هاي المجموعة الثلاثية أبو حاتم، عملنا مجموعة واتساب نعتبر إلنا الثلاثة وبدنا نحط واحد مشرف، بنختار مين؟
4: يعني بحكم السن أبو أسامة لازم يتقدم عني وأنا بعده وأنت بتيجي بعدنا.
2: لا أنا بقول برا المجموعة أحسن.
4: لا أنا ماشي بالترتيب العمري.
2: الله يسعد مساك، والله مش بس دبلوماسي هيك أحرشني، يعني ما ضل ليش كلام يعني. طيب خلينا ندخل في صلب الموضوع بشكل سريع لنقدر نحكي عن مباراة منتخبنا الفلسطيني غدا أمام المنتخب الصيني. أعتقد أبو أسامة أنا يعني ضد كلمة مباراة ودية وهي على أجندات الفيفا، أنا بحب أعطي كل مباراة حقها لما تكون على أجندات الفيفا لأنه بتعني لنا كثير في سلم الترتيب الشهري. أوكي هي إحنا مش داخلين بطولة لنقدر نصل من دور لآخر ومن ثم نحقق إنجاز يليق بالمنتخب الفلسطيني، لكن لما نجي نحكي على سلم الفيفا لا، إحنا كمان لازم نعتبرها مباراة رسمية ومباراة مهمة لنا.
3: يعني عمار انت بتحكي صحيح، لكن في اهم وفي الاهم، يعني في هذا الجانب، وخاصة انه منتخبنا مش راح يقدر يتجمع قبل نهائيات كاس اسيا الا في هاي، يعني هذول الثلاث مباريات، فيش توقفات دولية اخرى اللي نقدر نجمع المنتخب. فيعني هذه المرة انت يعني اسمح لنا لو حتى أثرت على الترتيب، مع أنها مش راح تأثر لأنه دائما وممكن ما تستفيدش منها، لأنه المنتخبات الأخرى كمان بتلعب وممكن تحقق نتائج يعني، إنما في مجموع النقاط بما إنك لعبت ثلاث مباريات من أربعة أكيد يعني راح يكون في لها دور، النتائج لها دور، الملاعب داخلية خارجية، في حسابات كثيرة عمار، لكن الأهم من ذلك انه احنا قدرنا في هذا التجمع، وكنا نتمنى انهم يكونوا اربع مباريات لكن ثلاث مباريات، والاهم من ذلك انه انا من وجهة نظري انه افضل تجمع مشاركة في توقفات الفيفا كانت هاي المشاركة، استفدنا منها فنيا وايضا كانت النتائج. انا يمكن بعد الحلقه الماضيه كنت بدي ارن عليكم واقول لكم يعني هي الثلاثي قدام لعب انا كنت متوقع لما قلت لكم الشوط الثاني راح يلعب علاء الدين حسن وراح يظل اسد حملاوي وراح يكون عدي خروب. فيعني هذا الحكي اللي صار يعني افرحني يعني جدا جدا. انا انبسطت.
2: طب جميل جدا. يعني شوف انا يعني كنت متاكد تماما انه الشوط الثاني رح يكون مختلف عن الشوط الاول، لكن احنا كنا نحكي من ناحيه فنيه وفق المعطيات اللي امامنا لما حكينا عن ابو حاتم يومها عن مباراه طاجيكستان. ابو حاتم مباراه مهمه، واعتقد يعني حلو كثير لو نظرنا للمباراتين اللي فاتوا قبل نحكي عن المنتخب الصيني، خصوصا انه طلعنا بتعادل وفوز على منتخب طاجيكستان.
4: أكيد أخمر، يعني قبل ما أجل مباراة الصين في بدي أحكي عن المباراة اللي قبل، بس ملاحظة بدي أحكيها وأكد على أبو أسامة لسه في توقف دولي في شهر 11 من 9 إلى 17 نوفمبر في كل العالم، وبالتالي منتخبنا ممكن كمان يلعب مباراتين دوليات.
3: لا دمجوا
4: خليك معاي، ما هو دمج 9 و10
3: اللي كان في شهر 11 جابوه هون.
4: لا لا لا لا, لا, لا أبو أسامة، أبو أسامة دمجوا 9 و10، كان 9 توقف و10 توقف، دمجوهم بالتوقف الحالي. معاي؟ معاي؟ توقف نوفمبر زي ما هو من 9 ل 17 نوفمبر.
3: والله ما بعرف، أنا سمعت إنه فيش يعني، بس على كل يعني أنا... إن شاء الله بكون هذا الكلام.
4: لا لا بتفرق، أنا معاك. دمجوا توقف سبتمبر، كان في سبتمبر توقف وأكتوبر، دمجوهم مع بعض وطول المدة اللي هو التوقف الحالي، بدل ما يبقى أسبوعين صار 3 أسابيع. التوقف الأخير الدولي في السنة هاي من 9 إلى 17 نوفمبر، أي في كل منتخب في العالم بإمكانه يلعب مباراتين وديات. فمنتخبنا أعتقد سمعت على الكابتن أبو جزر سابقا حكي أنه في شهر 11 رح نحاول كمان نلعب مباراتين. هاي نقطة مهمة بالنسبة للمباراتين اللي لعبناهن. مزبوط يعني ما كانينش منقولات، لكن بنحاول من الملخصات والتشكيل وكذا والنتائج بنحاول نستشف انه ابرز الايجابيات انه احنا سجلنا 6 أهداف في المباراتين. من الايجابيات كذلك انه احنا رجعنا من التاخر ولحقنا في المباراه نيوزيلندا تعادل وقلبنا النتيجه مع طاجيكستان. من الايجابيات كمان زي ما حكينا وجود اسد الحملاوي، بدايه اندماجه مع المنتخب وتسجيله 3 أهداف. من الإيجابيات وجود كادر كويس من اللاعبين، بعض الجدد مع بعض القدامى اللي بيلعبوش مع أنديتهم عشان نجهزهم. كل هاي إيجابيات. سلبيات الجانب الدفاعي مقلق، إنك تستقبل هدفين مع نيوزيلندا وهدفين مع طاجيكستان، يعني 4 أهداف في مباراتين. أعتقد الجانب الدفاعي بده تظبيط، سواء الساتر الدفاعي في نص الملعب أو الأداء الدفاعي الجماعي والفردي. هاي يعني أبرز السلبيات. بنيجي لمباراة الصين أخ عمار، بدك نحكي هسا
2: نكمل، خلينا نكمل قبل ما نروح لأبو أسامة، نكمل نقدم مباراة الصين ونروح لأبو أسامة.
4: نعم أنا يعني حسب اعتقادي مباراة الصين راح يكون التركيز أكثر عليها من جهازنا الفني، بمعنى أنه راح يحاول يختار التشكيل الأقوى والأنسب الجهاز الفني شايفها لمباراة الصين غدا. والتغييرات أنا مش متوقع يصير زي طاجيكستان انه نغير 9 أو 10، بجوز غيرنا 10 أو 11 يوم طاجيكستان. انا توقعي غان ممكن 5 أو 6 تغييرات الشوط الثاني، ويبدا باقوى 11 شايفهم وحابب انه يكون في انسجام واندماج ونلعب مباراه قويه. مزبوط الصين كرويا في السنوات الاخيره كثير تراجعت، لكن برضو اللقاء عم لعبها المنتخب الصيني عم لعبه يعني منتخب جيد، بجوز خارج ملعبه لما يلعب بالتصفيات بنكشف، وشوفنا اخر 5-6 سنين كيف تراجعت الكره الصينيه كثير. لكن يبقى على ملعبه المنتخب الصيني منتخب جيد، منتخب بدنيا خلينا نقول مميز، فنيا جيد. فالمباراه راح تكون قويه. التوقع زي ما حكينا هيك انا شايف انه يبدا باحسن 11، يغير بس 5-6. بتروح لابو اسامه، ولما نرجع ممكن احكي لك شو التصور. طيب. مين ممكن يبدا؟
2: خلينا نكمل من عند ابو اسامه، من ما انتهيت انت انه المنتخب الصيني اللي تراجع كثيرا في الآونة الأخيرة على عكس منتخبنا الوطني اللي تطور كثير وصار عندنا شخصية منتخب وصار أكبر منتخبات آسيا. كمان لما تقول المنتخب الفلسطيني كمان ما تنظر له النظرة اللي كانوا ينظروها زمان ما قبل يعني هذه النهضة الكروية وهذا التطور في منتخبنا الوطني.
3: لا يعني أكيد عمار, لأنه من بعض اللقطات اللي شفناها اللي نشرها الاتحاد الفلسطيني من المباريات السابقة, يعني شفنا أداء رائع جدا بشكل كبير, يعني استحواذ, تناقل كرات, اللعب على الأطراف في مرونة تكتيكية عالية كانت في المباراتين السابقتين. أنا بقول زي ما قلت لك يعني وزي ما حكى أبو حاتم, كنت أنا حكيت هذا الحكي إنه من المباراة الأولى والمباراة الثانية رح يوصل كابتن إيهاب أبو جزر لتشكيل يعني شبه نهائي بالنسبة له بعد ما جرب كل اللاعبين. باعتقادي إنه المنتخب الصيني زي ما قلت إنه تراجع كثيرا كثيرا حتى على أرضه يا أبو حاتم, لأنه لعب مع نيوزيلندا في هاي البطولة وخسر 3-0 من نيوزيلندا. فيعني مش هالبعبع الكبير اللي راح نقابله. عندنا أوراق هجومية وخاصة الثلاثي اللي أنا قلت عنه. باعتقادي المشكلة اللي أنت حكيت عنها إنه تلقي الأهداف, أنا توقعاتي إنه اللي بدنا نركز عليه أو بده تصحيح أكثر هلأ في الآونة القادمة واللي صار عليه تغييرات كثيرة.

0: كمان يعطي دافع معنوي كبير لمنتخبنا، انه يعني احنا تعادلنا مع نيوزيلندا، الصين نيوزيلندا غلبت الصين 3-0، احنا كمان في لنا دور في هذا الجانب، وبتوقع انه يقدم مباراة كبيرة، يعني راح تكون كبيرة. بس انا سمعتك في بداية البرنامج حكيت 2.5 هي 2.5 ولا 12.5؟
1: والله انا معلوماتي بتقول 2.5.
0: انا سمعت قصي ابو شرف امبارح على اثناء تعليقه على مباراة الرديف مع كونيا سبورت بقول 12.5، بعرفش يعني
1: والله. مو شوف، يمكن صار يكون عنده هو لبس في الموضوع وما فهمش التوقيت صح. انا معلوماتي يا ابو حاتم، اذا انا غلط صح. اذا انا غلط كمان صحيحني. انا معلوماتي 2.5
2: 2.5 انا حسب ما بعرف.
1: وانا كمان احكي لك شغله، انا شفتها كمان على صفحه الاتحاد قبل قبل فتره لما اعلنوا عن المباريات، اعلنوا عن موعد المباريات الثلاثه، ومن ضمنهم المباراه تاعت بكره مكتوب عليها الساعه 2.5، هذا على صفحه الاتحاد.
0: ان شاء الله لانه 12.5
1: بكون في الصلاه اصلا،
0: وقت الصلاه يعني.
1: طيب ابو حاتم، 2.5 انا معلوماتي، واجي اكمل من عندك. يلا
2: بالنسبة للتشكيل، يعني أنا متوقع إشي معين يعني من الكابتن إيهاب إنه يعمله. أنا أعتقد إنه رامي حمادة راح يرجع للمرمى. خط الدفاع أتمنى أن أشاهد ثنائية ترمانيني اللي هو أصبح قلب الدفاع الأساسي اللي ضامن مقعده في أي مباراة رسمية مقبلة، واللي بتغير هو اللي جنبه. أنا أتمنى أشوف بكرة ثنائية ترمانيني مع عميد محاجني اللي ماشي بنستخدمه أحياناً في مركز الوسط المدافع، لكن أنا شايف إنه عميد محاجني بيقدر يؤدي في مركز الوسط المدافع، لكن مش مركزه القوي أو اللي بيبدع فيه، لأنه هو مركزه الأساسي كقلب دفاع. أنا شايف إذا لعب عميد محاجني وترمانيني في قلب الدفاع سنطمئن بدرجة كبيرة. اثنين مستواهم مميز، اثنين في ألعاب الهواء مميزين، اثنين أقوياء، وبالتالي نقدر نسكر قلب الدفاع بشكل مميز. وجدي نبهان أعتقد سيحافظ على مركزه الأساسي لأنه هو الظهير الأيسر الأساسي، وفي فرق كبير بينه بين اللي وراه. الظهير الأيمن ممكن يعني إيميليو سابا يبدأ، لكن أنا أعتقد أنه مصعب البطاط راح يأخذ دقائق لأنه ما لعبش في المباراتين الماضيات. يعني ممكن
0: مصعب
2: يبدأ
0: يا أبو حاتم إذا مش جاهز هو ما بيلعب يعني، أو بتوقع أنه يعني هو موجود مع المنتخب لكنه عارف حاله مش جاهز، بده يجهز حاله لأنه ما لعب.
2: ما هو هاي البطولة من ضمن أهدافها أبو أسامة أني أجهز اللاعبين، واللي بيلعبوش مع أندية من ضمنهم مصعب، ومن ضمنهم رامي حمادة اللي احنا عارفين انهم بدون أندية وما بيشاركوا. فبالتالي مصعب غدا انا متوقع بشكل شبه مؤكد انه ياخذ دقائق، يعني ممكن مثلا يبدا فيه يلعبوا شوط ويطلعوا او نزلوا اخر نص ساعه. بغض النظر ممكن يبدا الاغلب إيميليو سابا. خط الوسط انا نفسي يبدا عميد صوافته في خط في مركز الوسط المدافع، هذا مركزه اللي بيعرفه مزبوط واللي بيبدع فيه. وحامد حمدان حاجز مقعده في مركز رقم 8، انا متوقع انه ممكن يبدا علاء الدين حسن كمان، يعني عميد حامد علاء الدين حسن. والثلاثي الامامي حسب تفكير الكابتن ايهاب انا شايف انه ممكن اسد الحملاوي طبعا راس الحربه، وكون الدباغ وزيد الكمبر يبدا بالقوه والضرب مره واحده زي ما بدا يعني في المباراه الاولى. وخط الوسط زي ما حكينا صوافطه وحامد وعلاء الدين حسن، وخط الدفاع حكيته. طبعا بنذكر اللاعبين الوحيدين اللي ما لعبوش ولا دقيقه ياسر حمد ومصعب البطاط حتى الان في البطوله، الباقي نزل له دقائق. يعني اخر مباراه الماضيه عبد الهادي راشد اخذ كم دقيقه، ادم احمد يعني ما حكمناش على ادم كمان لانه لسه نزل بس كم دقيقه وما شفناش يعني ملخصات له، بس حسب المعلومات مين اللي نزل في لاعبين كثير نزلوا في اخر الوقت. الشوط الثاني يعني في لاعبين برا على الدكه قويه ممكن يستغلهم ويستخدمهم الكابتن ابو جزر.
1: والله انا مع كلامك لحد كبير ابو حاتم بالتشكيل وطريقه اللعب اللي نشوفها بكره امام المنتخب الصيني. انا مش شايف بكره ابو اسامه اي سبب انه يكون في عندنا تحفظ في المباراه ونلعب باسلوب شوي نعمل حساب للمنتخب الصيني. انا بشوف انه نلعب بكل قوتنا من الدقيقه الاولى بتشكيله بالقوه الضاربه.
0: هي حسابات المدرب في مثل هاي المباريات يعني بتكون مختلفة.

0: عن حسابات مثلا انه شو بتوقع احنا او بتوقعوا الجماهير او الاعلام. يعني لو سألتني انا بقول لك اكثر شيء انا مركز عليه وحابب اشوفه انه نوصل لحالة انسجام بين عدي وعلاء واسد، يعني لانه احنا عادة بنقدم مباريات كبيرة وبتعيبنا اللمسة الأخيرة من خلال ما شاهدناه في المباريات السابقة، إنه في عندنا لاعب انضم للمنتخب يجيد ألعاب الصندوق بشكل كبير جدا، يعني أسد حملاوي لاعب صندوق 100%، يعني هو خارج الصندوق يعني فاعليته قليلة. بالتالي يعني وجود عدي الدباغ ووجود علاء الدين حسن، يعني كمان علاء الدين حسن من اللاعبين المميزين اللي بيسددوا من خارج منطقة الصندوق، يمتاز بالتسديد القوي. وعدي الدباغ انطلاقاته متابعاته للكرات بالإضافة إلى بينياته، أنا بالنسبة إلي زي ما حكيت لك أنا حابب أشوف هذول الثلاثة يوصلوا لحالة من الانسجام، لأنه هذا مهم جدا بالنسبة لنا في كأس آسيا أن يكون عندنا قوة هجومية. بالنسبة للي حكى عنه أبو حاتم أنا بوافقه على موضوع خط الدفاع بالنسبة لتريمانيني وعميد محاجنة، أكيد 100%، وكانوا لعبوا قبل كثنائي في كثير من المباريات وأثبتوا إنهم يعني أفضل ثنائي متميز. وجه نبهالنا في علي كلام، بظل الجهة اليمنى طبعا عندما يجهز مصعب البطاط يكون مصعب البطاط بكل تأكيد في هذا الموقع، بظل خط الوسط حامد حمدان موجود لا شك، وآدم الكايت موجود، واللاعبين الجدد موجودين. باعتقادي أنه نمتلك منتخب فيه خيارات كثيرة، وبنقدر نلعب بقوة هجومية وبنقدر نلعب بتنظيم دفاعي في نفس الوقت، وهذا الحكي بدنا يعني إن شاء الله بتترجم على أرض الواقع في مباراتنا مع الصين، لأنه منتخب يلعب على أرضه صحيح متراجع، لكن بظل منتخب يلعب على أرضه ويريد أن يحقق نتائج، وممكن هزيمته من نيوزيلندا تكون يعني درس لإله يريد أن يعوض أمام جماهيره. فلذلك المباراة مش راح تكون سهلة على منتخبنا، إنما كمان منتخبنا مش راح يكون لقمة سائغة.
1: لا خلينا نموه لشغلة، في حد سألني وبعت لي رسالة اليوم بيحكي لي عمار هو يعني إذا فزنا على الصين نتأهل للنهائي. خلينا نقول انه هاي بطولة او دورة ودية، انه هي ثلاث مباريات ودية، كل منتخب بيلعب مع منتخبين، المنتخبين التانيات هي فيش حد بتأهل لدور نص نهائي ودور نهائي ابو حاتم، هي فقط انت بتلعب المباريات، وهذا ليش ان شاء الله بيفيدنا يعني على سلم الترتيب انه احنا نفوز ونجيب نتيجة ايجابية من الصين لنشوف منتخبنا بيتقدم لا اكثر ولا اقل، ولا انا غلطان ابو حاتم؟
2: خمان
1: بقول لا ما سمعتنيش شو حكيت لك
2: اخر جملة بس قطعت هيك.
1: طيب انا بقول اليوم في حد بعت لي رسالة بسألني بيحكي لي عمار واحنا اذا فزنا على الصين
2: سمعت الرسالة بس اخر الجملة بس
1: فاحنا يعني كل احنا شو قلت له لا يا زلمة احنا مباريات ودية انت بتلعب مع المنتخبين اللي بيلعبوا معك في الدورة الودية وفقط لا غير، ان شاء الله منجيب من الصين نتيجة ايجابية وبيخدمنا فقط على سلم الترتيب، يعني انا مغلطش لما حكيت له هيك؟
2: لا اكيد كلامك صحيح، وكمان المباراة ان شاء الله تشكل فائد كبير للجهاز الفني، الكابتن ابو جزر جهز لاعبين يبدا باحسن 11 وشايفهم ينزل في البدله اللي ممكن يضيفه كمان، وهي ميزه المنتخب الان انه عنده دكه جيده دكه قويه اللي بينزل يعني بضيف للمنتخب ما بتراجع اداء المنتخب. يعني انا مثلا حكيت تصور التشكيل اللي شايفها، يعني مثلا اذا بدا ايميل يسابق في وراء مصعب البطاط، اذا بدا مثلا عميد صوافطه في وراء مركز رقم 6 أغسطس المنصور وأيها مش حادي، في كمان عندنا آدم كايد في مركز الوسط المهاجم، في أحمد الكوك جناح، في بدر موسى جناح، في تامر الصيام جناح، إذن غير اللاعبين الثانيين، إذن في دكة جيدة قوية بحيث أنه نطمن أنه اللي بنزل الشوط الثاني يكمل وعلى أداء اللاعب الزميل اللي طلع وضيف كمان، وهذا أمر جيد جداً. يعني ما ننساش أنه برضو البطولة الحالية بجوز في يعني عدي قروب انصاب مع البكعة بعد إعلان التشكيل، مظبوط عدي في ناس بيقولوا ممكن يكون أنه تقدم شوي بالعمر، لكن على الأقل كبديل لما كان ينزل في كأس العرب كنا نحس أنه لا بيعمل إشي بخبرته في خط النص، بضبط الإيقاع، لما يمسك طابع ده يخرب برضه صعب انها تروح منه تمريراته رؤيته. فبرضه كل لاعب في المنتخب مهم سواء كل الموجودين او حتى بعض الغائبين. والهدف طبعا توليفي قوي جدا والافضل يكون موجود. وعلاء الدين حسن يعني اضافه كبيره. وانا من زمان يعني من اول ما استلم الكابتن ايهاب وانا قلت ان المنتخب يحتاج اثنين كان مستبعدهم الكابتن ايهاب، محمد باسم وعلاء الدين حسن.
1: يا سيدي أيوه رد رد, رد عليك رد عليك على الاقل بواحد عشان نسمع دان العصر. يا ابو حاتم انا بدي اشكركم شكر جزيل، لكن حتى اللحظه ما فيش ولا اي قناه يا ابو اسامه اعلنت عن بث المباراه.
0: لا هي في فلسطين الشباب والرياضه ان شاء الله يعني
1: بدهم ينقلوها
0: راح يبثوها ان شاء الله.
1: طب ممتاز، يوم احنا بنخلص صلاه بنتغدى وبنقعد نحضر المباراه.
0: بالضبط. وبس يعني بدي اقول لك بالنسبه للي انت سالت ابو حاتم وكان ابصر يحكي مع ام حاتم على شكة معكش كويس.
1: شكلها ام حاتم نادت عليه فهو
0: نادت ويمكن انقبض واجت تاخذ المصاري منه.
2: اشاعات
1: معناته ام حاتم من مناديته. اذا اشاعات معناته ام حاتم
0: يعني هاي كل واحد بده يلعب ثلاث مباريات يعني متوزعة على الثلاث اساسيات.
1: مستمع الاذان الاذان يا ابو اسامه.
0: مباراه واحده الصين لعبت مباراه واحده وضايل لها مباراتين. نيوزيلندا لعبت مباراتين وضايل لها مباراه. منتخبنا ينهي مبارياته غدا ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: فريق يحرز نقاط في هاي البطوله يعني في هذه الدوره يعتبر على راس.
1: أوكي. شكرا شكرا شكرا يا ابو اسامه عشان يعني تعدى وقت الاذان بثواني. شكرا ابو اسامه، شكرا ابو حاتم. نعتذر عن الاطاله، نسمعكم اذان العصر ونضلينا عايشين من هون للسبت. نرجع نلتقي من جديد، الى اللقاء.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا، ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
4: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
5: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: على صادرات الوقود.

0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل 30 وإصابة 50 من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأقروض جنوب تعز. من جهتها قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن سلسلة غارات سعودية استهدفت مواقع ومناطق في مقبنة والكدحة وحيفان في تعز، من بينها شبكة الاتصالات. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثي على عدة محاور في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية على مواقع وآليات للحوثيين. وقال بيان للقوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع وآليات لجماعة أنصار الله الحوثي استهدفت مواقع جنوب محافظة تعز، مشيرة إلى خوضها معارك عنيفة في عدة مناطق في تعز. وقالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن المواجهات ممتدة لأكثر من 450 كيلومترا، مؤكدة مقتل قيادي من الجماعة خلالها. الآن نرصد آخر التطورات فيما يتعلق بجبهات المواجهة في الجنوب اليمني. معنا من الحديدة مراسلة التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، نتابع آخر البيانات الصادرة أيضا عن جماعة أنصار الله الحوثي.
1: نعم سهام، حتى الآن لم يصدر أي بيان من قبل قوات حكومة صنعاء سواء حول سير المعارك أو استهداف تحشيدات كما جرت العادة في الأيام السابقة. كل ما يتم الحديث عنه عبر وسائل إعلامية تابعة لحكومة صنعاء تتحدث عن تجدد الغارات والقصف الجوي السعودي على الكثير من المناطق في محافظة صعدة وأيضا في مناطق تعز وبالذات في كدحة ومقبنة وأيضا حيفان والأعروق، وتقول بأن تلك الغارات الجوية التي تشن من مقاتلات سعودية استهدفت شبكات الاتصالات وأبراج اتصالات ومرافق مدنية، وأيضا خلفت عشرات المدنيين والمصابين، ولذلك هي سوف ترد على تلك الغارات الجوية التي تشنها المقاتلات السعودية كما تقول وبشكل يومي منذ بدء التصعيد على اليمن حتى الأمس، وصل عددها إلى أكثر من 1209 غارات جوية وقصف صاروخي أيضا ينطلق من جيزان عبر صواريخ ومدفعية تقصف المدنيين والقرى والمناطق الحدودية في محافظة صعدة، وبالتالي هي سوف ترد على تلك الاعتداءات بالمثل. وأيضا فيما يتعلق أو يصب أو يترافق مع معادلة التصعيد بالتصعيد التي تنفذها صنعاء أو تنفذ من خلالها صنعاء مجموعة من العمليات العسكرية داخل العمق والأراضي السعودية. على الميدان سهام هناك ربما هدوء نسبي في بعض الجبهات التي شهدت اليوم احتدام أو منذ الساعات أمس مساء الأمس وحتى ظهر اليوم شهدت معارك كبيرة ومواجهات عنيفة بين قوات حكومة عدن وقوات حكومة صنعاء على محاور عدة في القتال وخطوط التماس المشتركة في أو بين الجانبين سواء قوات حكومة صنعاء أو قوات حكومة عدن، وبالتالي هناك ربما هدوء نسبي في هذه الساعات مع عودة محتملة وبشكل كبير، خاصة وأن الجانبان يستعدان لمزيد من احتمالات التصعيد وأيضا مع استمرار وصول التعزيزات والتحشيدات العسكرية إلى تلك الجبهات ومحاور القتال التي شهدت معارك عنيفة منذ مساء الأمس وحتى ساعات الظهر الأولى، وسط أنباء تتحدث عن سقوط قتلى بين الجانبين. صنعاء لا تتحدث كثيرا عن تلك الإحصائيات ولا حجم الخسائر، في حين أيضا حكومة عدن تحدثت ربما عن بعض الخسائر وفيما يتعلق في الأرواح أو في الممتلكات التي تقول بأنها كبدتها أو كبدت لقوات صنعاء، وأيضا تتحدث عن أن الطيران الحربي التابع لسلاح الجو اليمني كما تقول حكومة عدن نفذ ضربات جوية وأيضا بالطيران المسير على عدد من التعزيزات والتحشيدات العسكرية وأيضا على عدد من منصات إطلاق الصواريخ ومناطق إطلاق المدفعية وغيرها من المواقع التابعة لحكومة صنعاء بهدف إعاقتها من التقدم وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد، في حين هذه الرواية فيها صنعاء وتقول بأن ما حصل من ضربات جوية هو ناتج عن غارات جوية استهدفت عددا من المرافق والمنشآت المدنية البحتة، وانطلقت أو نفذت عبر طائرات ومقاتلات سعودية انطلقت من قواعد السعودية وتحديدا خميس مشيط والطائف، وأيضا قصف مدفعي انطلق من مناطق ومعسكرات في جيزان، وهي بالتالي سترد على ذلك. نعم سهام،
0: شكرا لك صدام حسن، حدثنا من الحديدة. ارتفع عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن إلى نحو 200 ألف نازح من 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.
2: كل شاحنة تعبر هذا الطريق تحمل أكثر من مجرد حمولة، فطريق هيج العبد المتعرجة بين جبال تعز تحمل الغذاء والدواء، وعلى امتداده تعبر أيضا حكايات عائلات اضطرت إلى ترك منازلها ومصادر رزقها بحثا عن مكان أكثر أمنا.
3: هيجة العبد اليوم أصبح صمام الأمان لتعز، والمنفذ الوحيد الذي يمر منه الدواء والغذاء وتنقل المسافرين.
2: طريق تربط تعز بعدن ومحافظات أخرى ليس مجرد ممر للنقل، بل شريان حياة لمدينة تتصدر قائمة المحافظات اليمنية المستضيفة للنازحين بنحو 13,925 أسرة نازحة موزعين على 15 مديرية وفق أحدث بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. وعلى مستوى اليمن ارتفع عدد النازحين المسجلين رسمياً في المحافظات العشر المشمولة بالرصد إلى 198 ألفاً وسط استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. وبحسب البيانات تلي تعز لحج باستضافة 7179 أسرة تضم أكثر من 50,000 شخص معظمهم من مناطق النزاع في تعز والحديدة. أما عدن فيبلغ عدد الأسر النازحة المسجلة 3,741 أسرة، فيما تستضيف أبيان أكثر من 14,600 نازح موزعين على مخيمات وتجمعات في مديريتي خنفر وزنجبار. وفي الحديدة فتشير البيانات إلى أكثر من 10,000 نازح في مديريتي حيس والخوخة، في حين تتوزع بقية الأسر النازحة بين مأرب والضالع وحضرموت والمهرة وشبوة. أرقام تختصر جانباً من حكاية إنسانية أكبر، حكاية أسر غادرت منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها على عجل لتبدأ رحلة أخرى من الاحتياجات، تبدأ بمأوى آمن ولا تنتهي عند الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية.
0: قال المتحدث باسم الجيش الفرنسي إن سفينة حربية فرنسية ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر رافقت نحو 10 سفن عبر مضيق باب المندب خلال الأسبوع الماضي. وفي سياق المتصل أشار ريفال إلى أن باريس لا تزال تجري مباحثات مع شركائها السعوديين لتحديد متطلبات مهمة عسكرية تهدف لتأمين البنية التحتية للطاقة. شيع أهالي قطاع غزة رفاة أكثر من 100 شهيد من مجزرة مربع التاج الذين جرى انتشالهم مؤخرا، وتوافد المئات من شارع اليرموك أو إلى شارع اليرموك بمدينة غزة للمشاركة في مراسم التشييع لضحايا هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها سلاح الجو الإسرائيلي في أكتوبر 2023، حيث أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بعد نحو 3 أعوام انتهاء المرحلة الأولى من انتشار جثامين الشهداء من تحت أنقاض البرج.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينياً استشهد برصاص مستوطن خلال اقتحام بلدة ياسوف شرقي سلفيت في الضفة الغربية، وكان مستوطنون قد شنوا هجوماً على منطقة النصب شرقي البلدة أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. واقتحم مستوطنون مقام يوسف شرقي مدينة نابلس، أظهرت مشاهد متداولة مئات المستوطنين وهم يؤدون طقوسا تلمودية داخل المقام وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، فيما تظهر مشاهد أخرى وصول دفعة جديدة من حافلات المستوطنين واقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس من حاجز بيت فريك باتجاه مقام يوسف.

0: الآن نذهب لمتابعة مؤتمر صحفي من أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس بشأن جلسة البت في طلب شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة.
1: بدأ بملاحقة سياسية عنصرية من اليمين الفاشي المتمثل ببن غفير وسموتريتش وحكومة نتنياهو، والمحكمة اليوم كانت أمام خيارين: إما أن تكون إلى جانب هذه الملاحقة العنصرية ضد حق المواطن العربي في المشاركة السياسية وفي التصويت، وإما
0: أن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر وننتقل لموضوع آخر، حيث أعلن النائب العام في الإمارات تشكيل فريق للتحقيق في حادثة رحلة شركة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى تل أبيب وهبطت اضطراريا في مطار تبوك السعودي. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن فريق التحقيق بدأ جمع المعلومات والأدلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي والجهات المعنية للتحقق من ملابسات الواقعة ودوافعها، بما في ذلك احتمال ارتباطها بأي نشاط إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق. في جنوب لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بقيام قوات الاحتلال بعمليات نسف منازل وقصف استهدف مدينة المنصور جنوبي لبنان. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. وعند سؤاله عن تصريحه السابق فيما يتعلق بإبادة إيران، برر رئيس الأمريكي ذلك بأن إبادة إيران سترسي السلام في العالم. وعند المقارنة مع فنزويلا أكد ترامب أن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا في إيران، مشددا على أن طهران ترغب في إبرام اتفاق، وذلك سيعقبه تخفيض في أسعار النفط إلى ما كانت عليه سابقا. قال الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان إن إيران لم تتهرب قط من الحوار وإنها لن تفعل ذلك، رغم أن الولايات المتحدة استهدفتها 3 مرات.
3: توتر دبلوماسي غير مسبوق يصل ذروته في نيويورك. موقع أكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة مغادرة أمريكا فورا بعدما وصلت المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود. القرار شمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس حجم الفجوة بين الطرفين. على جبهة أخرى يبدو أن الملف الاقتصادي للحرب يميز المشهد بقوة، فقد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن أن الولايات المتحدة باتت تسيطر كليا على حركة النفط والملاحة عبر مضيق هرمز.
4: أعتقد أننا في وضع جيد لأن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض. هناك كميات ضخمة من النفط تمر حاليا عبر مضيق هرمز، ونحن ندير حركة المرور فيه ونسيطر عليه بشكل كامل.
3: في المقابل جاء الرد حاسما وسريعا من طهران. الحرس الثوري الإيراني أصدر بيانا أكد فيه أن البلاد لا تزال في حالة حرب فعلية، مضيفا أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف خلالها الحرس سفنا صغيرة تحاول العبور دون تنسيق مسبق. وفي تحد واضح للقدرات العسكرية الأمريكية، صرح مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري علي بلالي أن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية بالنسق والأسلوب نفسه حتى لو استمرت الحرب لعدة سنوات. يأتي هذا التصعيد والخطاب الحاد بالتزامن مع وصول الرد الأمريكي رسميا إلى طهران بشأن خطة الأيام 7، في وقت تبدو مسارات التفاوض معقدة للغاية وسط تساؤلات عن الخطوة الأولى من التنازلات، حيث تتمسك طهران بفكرة فتح هرمز ضمن مسار تدريجي، بينما تريد واشنطن ضمانات تتجاوز المضيقة إلى الملف النووي.
2: الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. أبدأ معك عبد الرحمن بتصريحات ترامب لمجلة تايم، وهل تعني بالضرورة بأن باب الدبلوماسية أمريكيا قد أغلق الآن؟
5: نعتقد ذلك بشكل كبير سهام، خاصة أن رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أسئلة مجلة التايم كان ردا مباشرا بأنه رفض العرض الإيراني الأخير، وأنه حاول دبلوماسيا مرارا مع الإيرانيين ولكنه لم ينجح في هذا الأمر. وكان هناك أمر لافت كما ذكرت قبل قليل سهام بسؤال مجلة التايم، إنه الرئيس ترامب رئيس السلام كيف يدعو لإبادة الشعب الإيراني، وكان رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصرار على ما ذكره من قبل بأنه لابد من إبادة هذا النظام وإبادة إيران حتى يكون هناك سلام في العالم بأسره، مؤكدا أنه ربما يمكن أن يقصف إيران بعد الانتخابات النصفية، في أكبر دليل على عدم وجود استراتيجية. الوضع على ما هو عليه، لا يوجد أي استراتيجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من هذه الأزمة. والبعض هنا يتحدث على موضوع الإبادة وذكر الرئيس ترامب وتكرار هذه التصريحات بسبب ما فعلته القيادة الوسطى الأمريكية. القيادة الوسطى الأمريكية قالت إنها استهدفت أكثر من 13 هدفا داخل إيران. إذن ما المتبقي لإحراز النجاح الذي يبحث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل المتبقي فعلا هو ما ذكره، الإبادة الجماعية في حق إيران؟ وهناك انتقادات لاذعة من الديمقراطيين وجاءت من جافن نيوسم، وهو حاكم ولاية كاليفورنيا الذي اتهم ترامب بأنه يعمل على الإبادة الجماعية ويصرح بذلك لإبادة 93 مليون مدني إيراني بأنهم سيبادوا بسبب عدم تحقيقه لأي من أهدافه التي بدأت من خلالها هذه الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه، حتى أن ترامب ذكر لمجلة التايم ربما يكون تلقى قنبلة هنا، يطلق صاروخ من هناك، ولكن لن يكون هناك أي توسع فيما يتعلق بالعمليات العسكرية بالمعنى الكلاسيكي المعروف، بسبب الظروف السياسية، بسبب الانتخابات النصفية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى ينتهي من صداع الانتخابات، لأنه سبب له الكثير من المضايقات من حزبه الجمهوري، يطالبونه بتخفيف وطأة الحديث عن الحرب مع إيران بسبب أنهم يخسرون في استطلاعات الرأي، وقلق جمهوري كبير لأن ربما يخسر الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ. سام،
2: شكرا لك. عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. نتحول إليك أمير لنعيد التذكير بالتصريحات التي صدرت عن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان، الذي يقول بأن إيران مستعدة للدبلوماسية والتفاوض، لكن يبدو بأن إيران مستعدة لذلك بشروطها هي أيضا.
1: صحيح سهام، ربما الرد على تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت على لسان الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان في اجتماعه مع عدد من تجار العاصمة الإيرانية طهران، تحدث معهم عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعن آخر المستجدات فيما يتعلق بمسار الدبلوماسية وعن الحصار البحري والجوي المفروض على البلاد. قال بأن على الولايات المتحدة أن تدرك بأنها غير قادرة على إخضاع طهران وإخضاع إيران عبر الاغتيالات والاستهدافات وعودة هذه الاغتيالات والاستهدافات في البلاد. كذلك قال بأن الولايات المتحدة تريد خلق الأزمات والاضطرابات في داخل الشارع الإيراني من خلال القيود والعقوبات والحصار الذي تفرضه على البلاد، ولكن أكد على ضرورة الوحدة والتماسك الوطني في داخل البلاد. بالإضافة إلى ذلك ذكر الولايات المتحدة وكذلك جزء من التجار الذين كانوا يطالبون بالتفاوض وحل الصراع القائم والتصعيد عبر مسار الدبلوماسية بأن إيران متمسكة ولا تتهرب من مسار الدبلوماسية، رغم أن الولايات المتحدة شنت ثلاث ضربات، أو يذكر بأن عندما كانت إيران تفاوض الولايات المتحدة في منتصف عام 2025 عبر الوسيط العماني في محادثات جنيف، سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بشن ضربات على إيران، وبعد ذلك تدخلت أيضا الولايات المتحدة في استهداف المنشآت النووية في حرب ما تسمى بحرب 12 يوم. بعد ذلك في محادثات التي جرت نهاية عام 2025 وفي مطلع 2026 أيضا عادت الحرب على إيران ويتحدث عن حرب 40 يوم، وكذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم يقول الرئيس الإيراني بأن الرئيس الأمريكي ألغى هذه المذكرة وعاد بالضربات العسكرية على جنوب إيران، على المناطق الساحلية المطلة على مضيق هرمز وعلى المياه الإيرانية. وبالتالي الرئيس الإيراني معني ب حل المشكلة والخروج من حالة لا حرب لا سلم سهام، ويحاول أيضا أن يقول للشارع الإيراني بأن الحكومة الإيرانية مستمرة عبر المقترحات التي تقدمها للولايات المتحدة لإنهاء هذا الصراع وإنهاء هذا الحصار البحري والجوي المفروض على إيران والعودة إلى طاولة التفاوض. ولكن كما يؤكد بشروط مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الذي وضع الشروط وسلمها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي للوسيط القطري عندما كان في نيويورك قبل أسبوع من الآن. والآن يمكن القول بأن طهران تتحدث عن جهوزية عسكرية لأي سيناريو عسكري ولأي اعتداءات جديدة من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل. سهام،
2: شكرا جزيلا لك أمير جابر من طهران. الآن مشاهدينا نشير لهذا الخبر العاجل. القوات الحكومية اليمنية تقول بأن قواتها تتصدى لهجمات الحوثية واسعة في تعز وتكبد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح. القوات الحكومية اليمنية: قواتنا تتصدى لهجمات الحوثية واسعة في تعز وتكبد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح. ومشاهدينا، إذن أفاد مراسل التلفزيون العربي عن مصادر سورية مطلعة بأنه لم تتم أي لقاءات مباشرة بين مسؤولين سوريين ومسؤولين في حزب الله. وكانت وكالة رويترز نقلت عن 6 مصادر مطلعة بأن ممثلين عن الحكومة السورية ومسؤول أمني لبناني قريب من الحزب عقدوا اجتماعا سريا في تركيا الشهر الماضي بدعوة من أجهزة الأمن والمخابرات التركية. معنا الآن من دمشق مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. أهلا بك عمر. إذا نفي سوري لما ورد في رويترز عن اجتماعات جرت يعني بين مسؤولين أو ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله، نتابع تفاصيل هذا النفي السوري.
6: نعم سهام، فقد نفت مصادر مطلعة لي شخصيا للتلفزيون العربي بإجراء أي لقاءات بين مسؤولين في الحكومة السورية ومسؤولين في حزب الله اللبناني، لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الأمني. إذن هناك مصادر مطلعة شبه حكومية سورية نفت للتلفزيون العربي إجراء أي لقاءات بين مسؤولين في العهد الجديد في سوريا وبين أي مسؤولين من حزب الله اللبناني، لا في المستوى السياسي ولا في المستوى الأمني. المقاربة السورية سهام أو مقاربة العهد الجديد للعلاقة مع حزب الله تقوم على التالي: بما أن هناك تقييم بأن حزب الله أحد الأدوات لإيران بحسب دائما العهد الجديد، فلماذا يتم التفاوض أو التحاور معه؟ نحن إذا أردنا أن نتحاور فنتحاور مع الحكومة الإيرانية أو الدولة الإيرانية، وإن أردنا أيضا اللقاء بحزب الله فلماذا نلتقي به في تركيا؟ نحن نستطيع اللقاء به في لبنان ونستطيع أن نعطي من خلال هذا الزخم فيما أردنا قوة دفع للحكومة اللبنانية. مقاربة العهد الجديد في سوريا بأننا نحن نتعامل مع الدولة اللبنانية، مع المؤسسات الرسمية الحكومية اللبنانية، لا نتعامل مع بنى أو أحزاب أو تيارات أو أذرع عسكرية تشكل مشكلة في لبنان. هذه هي استراتيجية العهد الجديد في سوريا. كذلك العهد الجديد في المرحلة السابقة فيما بعد سقوط نظام الأسد بعد 8 ديسمبر تم الإعلان عن إلقاء القبض على عدة خلايا اتهمها العهد الجديد في سوريا بأنها تتبع لحزب الله، واصفا حزب الله بالإرهابي في أكثر من بيان وأكثر من عملية أمنية تم كشفها من قبل أجهزة الأمن السورية، كان أحداها يخطط لاغتيال رجل دين يهودي سوري يقيم هنا في دمشق القديمة في سوريا. إذن هذه هي المقاربة الرسمية للحكومة السورية فيما يخص العلاقة مع حزب الله، ودائما تسعى إلى التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن اللبنانية لضبط الحدود، لضبط أيضا أي تهريب عبر الحدود سواء للأشخاص أو للسلاح. ونتحدث دائما يجب أن يكون في خلفية تحليلنا السياسي لهذا الملف وجود إسرائيل في الجنوب السوري والرواية الإسرائيلية عن مكافحتها لبعض الخلايا التي تتبع المقاومة الفلسطينية، بعض الخلايا التي تتهمها أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا بأنها موالية أو تتبع أو تنسق مع حزب الله في لبنان. فهذه هي السياقات والمنطلقات التي تنطلق منها الحكومة السورية في تعاملها مع حزب الله وأيضا تعاملها مع الدولة اللبنانية سهام.
2: شكرا لك عمر الشيخ إبراهيم من دمشق. سجل متوسط أسعار الديزل في محطات الوقود بأوروبا مستوى قياسيا جديدا بلغ يوروين و24 سنتا للتر بزيادة سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق وفق بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية. بحسب تحليل لوكالة فرانس بريس سجلت أسعار الديزل مستويات قياسية في 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 27 بينها إيطاليا وبولندا وبلجيكا ورومانيا.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا ب15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. التوتر القديم المتجدد في تصاعد، وكذلك تبادل الاتهامات بين باكستان وأفغانستان. شهر سبتمبر كان حافلاً بالاستهدافات المتبادلة وفق البلدين، وآخرها كان غارة باكستانية على ولايتي كونر وهلمند الأفغانيتين، تسببت بمقتل أشخاص من بينهم نساء وأطفال، ألحقت إصابات ودمرت عدداً من المنازل. كان هذا ما نقلته رواية الأفغانية. لكن وعلى الشق المقابل، الحكومة الباكستانية نفت استهداف مدنيين، وأكدت أن غارتها نفذت ضد مخابئ منظمات وصفتها بالإرهابية، بينما رفعت الحصيلة إلى أكثر من 20 قاتلاً مسلحاً، إضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وعن المسلحين ودعمهم، هذه المرة قلبت كابول التي لطالما اتهمتها إسلام أباد باحتضان المسلحين وعلى رأسهم طالبان الباكستانية، قلبتها على باكستان. وزارة الدفاع الأفغانية قالت إن قواتها قتلت أكثر من 40 متمرداً وأسرت ما يزيد على 60 خلال الأيام الثلاثة الماضية، متهمة باكستان بمساعدتهم على عبور حدودها نحو أفغانستان. يأتي هذا مقابلاً لما أعلنته إسلام أباد عن إحباط محاولات تسلل إلى حدودها خلال الشهر الماضي، مع توجيه أصابع الاتهام نحو حكومة طالبان، ما سبق من تصعيد بدأت فصوله بهجمات انتحارية تحول إلى شكل غارات جوية، ثم إلى اشتباكات برية بين قوات البلدين نفسها. في الوقت ذاته ترافق مع التصعيد ذاته سيل من الاتهامات، وتلك شملت استخدام المسيرات، السماح باستخدام أراضي الجارتين كقواعد انطلاق وتدريب وعبور للمسلحين ضد بعضهم البعض.
3: أصيب شخصان جراء هجمات روسية صادفت ليلاً مدينتي كييف وأوديسا، وأدت لاندلاع حرائق وتضرر مباني سكنية وتجارية وفقاً لهيئة الطوارئ الأوكرانية. في كييف أصيب رجل خلال هجوم وقع الليلة الماضية، إذ اندلع حريق داخل منشأة في حي سولومياسكي. كذلك اندلع حريق واسع داخل مبنى مستودعات في حي أوبولون قبل أن تسيطر عليه فرق الإنقاذ. في أوديسا جنوباً استهدف الهجوم مركزاً للأعمال، ما أسفر عن إصابة شخص وتضرر واجهات مبنيين تابعين للمركز. كما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إخماد حريق ضخم دلع في مركز تجاري بمنطقة رومينسكي في محافظة سومي جراء قصف روسي بالمسيرات من دون تسجيل أي إصابات. قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن رجال الإنقاذ وجميع الأجهزة المختصة تعمل في مدرسة استهدفتها مسيرة روسية من طراز شاهد، وأوضح أن الأطفال والمعلمين كانوا في الملجأ أثناء الإنذار الجوي ولم يصب أحد. أضاف في تصريح أن الروس يستهدفون الأطفال والمدارس، وأن على روسيا أن تتحمل مسؤولية واضحة عن ذلك، داعيا الشركاء إلى ممارسة مزيد من الضغط عليها وتقديم حزم دعم عسكرية إضافية إلى بلاده. كما أعلن زيلينسكي أن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى حققت اليوم نتائج مهمة، شملت إصابة هدف في البحر الأسود وموقع لإطلاق المسيرات الهجومية وتخزينها في مقاطعة أوريول الروسية. وأضاف أن الضربات طاولت منشأة نفطية في مقاطعة سمارة ومستودع إمدادات للقوات الروسية في مقاطعة بريانسك. أعلنت المملكة المتحدة عن موجة جديدة من العقوبات تستهدف خزانة الحرب الروسية وأشخاص المتهمين بالتورط في تعذيب المواطنين الأوكرانيين. بموجب العقوبات سوف يفرض تجميد أصول ويحظر السفر على نحو 23 فرداً وكياناً، بينما ستفرض عقوبات تجارية على 8 سفن على صلة بما يطلق عليه أسطول الظل الروسي بحسب وكالة الأنباء البريطانية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات تستهدف أيضاً 7 أشخاص لدورهم في عسكرة الأطفال الأوكرانيين و8 أشخاص لتورطهم في احتجاز مدنيين أوكرانيين وتعذيبهم وسوء معاملتهم.

0: قال وزير المالية التركي إن اتفاق مكة يتجاوز كونه مجرد ترتيب أمني، مشيرا إلى حاجة المنطقة لمسارات جديدة وآمنة وموثوقة للتجارة والطاقة. وأضاف أن تركيا ستتفاوض منذ سنوات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن التطورات الجيوسياسية الحالية قد تهيئ بيئة مواتية لإبرام الاتفاقية. وأكد أن تعزيز مسارات التجارة والطاقة بين تركيا ودول الخليج يمكن أن يشكل محورا مهما للتعاون الاقتصادي الإقليمي. في تركيا أيضا تحولت مواجهة المنتخب الفلسطيني وقونيا سبور إلى مباراة تضامن مع فلسطين بحضور عشرات الآلاف من الجماهير، دمى أطفال غزة على أرض الملعب وأسماء ضحايا على الشاشات، ومباراة توقفت عند الدقيقة 89 و59 ثانية لتظهر رسالة على الشاشة تقول المباراة مؤجلة حتى تحرير فلسطين.
1: مباراة أجلت حتى تحرير فلسطين، هكذا انتهت مواجهة المنتخب الفلسطيني الرديف وقونيا سبور، لكنها لم تكن مجرد مباراة كرة قدم. البداية كانت معدوما ألقيت على أرضيات الملعب رمزا لأطفال غزة الذين فقدوا حياتهم خلال حرب الإبادة، ثم أطفئت أضواء الملعب وتوقفت المباراة عند الدقيقة 10 لتعرض على الشاشات أسماء أطفال فلسطينيين استشهدوا خلال الحرب. وفي المدرجات نحو 42 ألف مشجع يرفعون العلمين التركي والفلسطيني، وتفوهات ضخمة وصور لمحمد الدرة ولرياضيين وصحفيين فلسطينيين استشهدوا خلال الحرب. النتيجة لم تكن هي النهاية، فعند الدقيقة 89 و59 ثانية جاءت صفارة النهاية وعلى الشاشة ظهرت الرسالة المباراة مؤجلة حتى تحرير فلسطين. مباراة

0: القدم عن طريقة أخرى للحديث عن الحرب، فالمباراة قد تنتهي والنتيجة قد تنسى، لكن تبقى الصورة التي خرجت من الملعب أطول عمرا من المباراة نفسها.
1: حدثت خدمة جوجل إيرث صورها لتظهر حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة، حيث تحولت مساحات واسعة منه إلى ركام هائل.
2: You know what one ton ballistic missile would do if it hit this place?
3: تخيلوا ما يمكن لصاروخ باليستي واحد بزنة طن واحد أن يفعله إذا ضرب المكان. هكذا يتساءل نتنياهو أمام قاعة شبه خالية بالأمم المتحدة. فقط تخيلوا، يقول نتنياهو متنسيا أن جيشه أسقط على قطاع غزة في عامين أكثر من 200,000 طن من المتفجرات. تخيلوا، إنه الواقع الذي توثقه خرائط الجغرافيا الجديدة. هذه غزة اليوم كما ترصدها الصور الفضائية، أثر بعد عين، خراب على امتداد البصر، مدينة بلا ملامح، بلا معالم وبلا عناوين. تخيلوا، كانت على هذه الخريطة تجمعات سكنية في بيت حانون وبيت لاهية وجباليا، كيف كانت وهكذا أصبحت. كانت هنالك بيوت في الشجاعية والزيتون وتل الهوى والنصيرات ودير البلح، كيف كانت وكيف أصبحت. كانت هنالك طرقات في خان يونس ورفح قبل أن يتداخل الركام بالركام وتنمحي الدروب والمسالك. تخيلوا، كانت على هذه الخريطة حقول جحر الديك والمغراقة وبساتين خزاعة وعبسان وشرق رفح، وهكذا جرفت. كانت هنالك مستشفيات باسم الشفاء وناصر والإندونيسي وكمال عدوان، كيف كانت وعلى هذه الحال خلفت. كانت على الخريطة مدارس وملاعب وغرف نوم للأطفال. كانت هنالك مكاتب بريد تصل إليها الرسائل، وكلها دمرت. تخيلوا، على هذه الخريطة يجثم اليوم 61 مليون طن من الركام فقط. تخيلوا.
1: صوت نواب الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي يتضمن تنفيذ عقوبة الإعدام على مفتعلي الحرائق ومختطفي الأطفال. وقال بيان المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إن النواب صادقوا بالإجماع على تعديل قانون العقوبات تنفيذا لتوجيه من الرئيس الجزائري لوزير العدل حافظ الأختام بضرورة تعديل قانون العقوبات لتنفيذ عقوبة الإعدام على مفتعلي الحرائق ومختطفي الأطفال والمنكلين بهم.

أوقفت الشرطة الفرنسية 625 شخصاً، أصيب 83 من عناصر الشرطة والدرك خلال احتجاجات طلابية في مدن عدة، أبرزها باريس وبوردو وليون وليل بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بتحسين ظروف الدراسة، منها تخفيف اكتظاظ الفصول الدراسية وتقليص ساعات الدراسة ومعالجة غياب المدرسين. تجمع متظاهرون وسط العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجاً على عمليات الإخلاء وأزمة السكن المتفاقمة. جاءت الاحتجاجات بعد أيام من مظاهرات شهدتها مناطق عدة في إسبانيا للمطالبة بحلول لأزمة السكن. وكانت الحكومة قد أقرت في 29 من سبتمبر إجراءات تشمل حظر عمليات الإخلاء

0: قال رئيس وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية ليتنز إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تعزيز قدرته على رصد التطورات على طول حدوده الخارجية تفادياً لتكرار أزمات الهجرة. أوضح ليتنز أن ذلك يتطلب تنسيقاً أفضل بين الأقمار الصناعية والطائرات والمراقبين على الأرض إلى جانب المعلومات المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ورفض ليتنز مقترح منح فرونتسك قيادة عملياته في مثل هذه الأزمات، مؤكدا أن مسؤولية حماية الحدود الخارجية يجب أن تبقى بيد الدول الأعضاء، واصفا أزمة سبتة بأنها مسألة نظام عام وليست حادثا حدوديا اعتياديا. أعلنت شركة جوجل أنها ستحجب في الوقت الراهن برنامجها جيميناي 4 أرغون للذكاء الاصطناعي في خطوة تعكس حجم المخاوف من قدراته المتقدمة. قالت جوجل إنها ستتيح للحكومة الأمريكية طوعاً الوصول المبكر إلى النموذج، وستجمع ملاحظات المختبرين قبل إتاحته على نطاق واسع.
1: ليس كل ما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله يمكن طرحه للجميع. شركة جوجل تحجب مؤقتاً نموذجها المتقدم جيميناي 4 أرغون عن العامة، وتحصر الوصول إليه في مجموعة من خبراء الأمن السيبراني في خطوة تعكس حجم المخاوف من قدراته المتقدمة. فالنموذج حسب الشركة يستطيع اكتشاف الثغرات البرمجية الخطيرة وإصلاحها، وهي قدرة يمكن أن تعزز أمن الأنظمة، لكنها قد تمنح القراصنة أيضاً أداة أكثر تطوراً لاستهداف البنوك والمستشفيات والأنظمة الحكومية. ولهذا اختارت جوجل التدرج بدل الإطلاق الواسع، حيث ستتيح الشركة للحكومة الأمريكية طوعاً الوصول المبكر إلى النموذج، بينما تجمع ملاحظات المختبرين قبل اتخاذ قرار بشأن توسيع نطاق استخدامه. وهذا الحذر لا يقتصر على جوجل، فمنافستها أنتروبيك اتبعت مسارا مشابها وأبقت نموذجها الأكثر تقدما متاحا لعدد محدود من المؤسسات الموثوقة وسط مخاوف من إساءة استخدام النماذج القوية. وفي كشف جديد قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن شركة استيمتريك سيكوريتي للأدلة الجنائية الرقمية خلصت إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تابعة لأوبن إي آي استخرجت بيانات من 55 موقعا إلكترونيا لشركات ومنظمات ووكالات حكومية أمريكية، بينها مراكز السيطرة على الأمراض وهيئة الأوراق المالية والبورصات ومايو كلينيك. يوما بعد يوم يفرض الذكاء الاصطناعي تحدية أكبر وضغوطا لتنظيم قدراته. ولعل هذا كان أحد مخرجات اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض، وتوقيعهم اتفاقا طوعيا لمراقبة أخطار أنظمة الذكاء الاصطناعي. الشركة إذن تتسابق على تطوير نماذج أكثر قدرة، لكن المعادلة تبدو أعقد، فكل قفزة في قدرات الذكاء الاصطناعي تفرض معها سؤالا جديدا عن حدود إتاحته ومن يملك حق استخدامه.
0: على الرغم من استمرار الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن إيران تتبنى استراتيجية مبنية على التصعيد، إذ تعتقد أن واشنطن في نهاية المطاف ستعود إلى القتال. كما ناقشت احتمالية عودة ترامب لتصعيد الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي.
2: في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تناول محمد آية الله دوافع إيران لتصعيد الحرب مع أمريكا، معتبرا أن إيران تتبنى استراتيجية مبنية على التصعيد والهجوم المستمر، وهذا يعني أنها لن تتنازل لواشنطن، بل ستزيد من إلحاق الضرر باقتصادات شركاء الولايات المتحدة الإقليميين، إذ بحسب الكاتب طهران تعتقد أن واشنطن ستعيد تنظيم صفوفها وستعود للقتال في النهاية، إلا أنها مصممة على الرد بقوة على أي استفزاز أمريكي وربما حتى شن هجوم مسبق ضدها. ورأى أن النظام الإيراني يعتقد أنه لا يستطيع التعايش مع وجود أمريكي في الشرق الأوسط، لذا فهو مستعد لبذل كل ما بوسعه لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة، وخلص إلى أن التصعيد بطبيعة الحال مقامرة محفوفة بالمخاطر، فإذا ما بالغت إيران في تصعيدها فقد تستفز رد الفعل الأمريكي الذي تسعى جاهدة لردعه، وإذا ما ضاق الشعب الإيراني ذرعا بالحرب فقد ينتفض احتجاجا. وفي مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقش نيت سوانسون وكول بوسي احتمالية لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتصعيد ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، مشيرا إلى أنه حتى الآن أجبر ارتفاع أسعار الطاقة ترامب على التراجع عن المواجهة المفتوحة والسعي نحو حل دبلوماسي خشية إثارة ردود فعل داخلية غاضبة. لكن بعد انتخابات التجديد النصفي فقد يقرر أن كسب الحرب ضد إيران أمر محوري لإرثه السياسي، وأن الحفاظ على الوضع الراهن لن يحقق أهدافه. لذا بحسب الكاتبين إذا قرر التصعيد سعيا وراء النصر فلديه مجموعة من الخيارات.
3: راديو الحرية
4: 92.17 FM. الساعة الآن 17:05 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
2: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: هذه الموجات.
1: بعدهم بعدهم لن يمروا.
0: ينضم إلينا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. مرحبا بك صدام. صدام نريد أن نقف معك عند آخر التطورات. حكومة تتحدث عن إحباط هجوم لجماعة الحوثيين وعن مقتل العشرات أيضا.
2: خالد، فيما يتعلق بالرواية التي تتحدث عنها حكومة عدن، دائما حكومة صنعاء لا تتحدث عنها مثل هكذا روايات، خاصة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الدائرة في جبهات ومسارح العمليات العسكرية وعلى خطوط التماس. صنعاء تتحدث عن تحشيدات عسكرية حينما يتم استهدافها، تتحدث أيضا عن تحقيق انتصار معينة بعد أن يتم تحقيق تلك التقدمات، مثل ما حصل في الأيام الماضية سواء فيما يتعلق بالسيطرة على جبهة وعلى مناطق الساحل الغربي. كانت الأمور شبه يعني لا حديث قبل بدء تلك العمليات، لكن ما أن يتم الانتهاء من تلك العمليات تبادر صنعاء إلى الإعلان عن سيطرتها أو تقدمها أو إحراز تقدمات أو استهداف تحشيدات عسكرية. فيما يدور من معارك اليوم على تخوم وعلى مناطق عدة وجبهات ومحاور وخطوط تماس في محافظة تعز، شهدت هذه الجبهات وتحديدا جبهتي أو الجبهات الواقعة بين لحج وتعز معارك محتدمة وعنيفة جدا بين قوات حكومة صنعاء وقوات حكومة عدن. قوات حكومة صنعاء حاولت السيطرة في أكثر من منطقة ومحور قتالي، بينما تصدت لها قوات حكومة عدن، ولا زالت الأمور ربما في طور التقدمات والتصدي لتلك التقدمات، والمعركة ما زالت بين كر وفر بين الجانبين. ربما هناك استراحة محارب قصيرة جدا لكلا الطرفين خاصة في هذه الساعات، المعروف أنها تكون ساعات استراحة بين الطرفين، لكن هناك حذر شديد وحال من الترقب القصوى بين الجانبين. أيضا هناك وصول أو استمرار لوصول التعزيزات والتحشيدات من قبل الجانبين، كلا يقوم بالاستعداد ربما لاحتمالات موجات تصعيد قادمة. ربما الساعات القادمة سوف تبئ على الكثير من المعارك الضارية بين الجانبين، خاصة وأن ما زالت حتى اللحظة معالم خارطة السيطرة غير واضحة لكلا الطرفين. أيضا هناك حديث خالد عن تجدد الغارات الجوية على محافظات صعدة وتعز، وتحديدا الوازعية والكدحة ومقبنة وحيثان والأعروق، وأيضا الكثير من مناطق صعدة التي ربما نالت نصيب الأسد من تلك الغارات، أكثر من 11 غارة جوية حتى الآن. تقول صنعاء بأن تلك الغارات انطلقت من مقاتلات السعودية وشنت على أبراج الاتصالات وشبكات الاتصالات وغيرها من المرافق والمنشآت المدنية. تتحدث أيضا عن إصابات مدنية في صفوف المدنيين، وبالتالي هي رواية فيها أيضا حكومة عدن حينما تقول بأن تلك الغارات ناتجة من مقاتلات تابعة لسلاح الجو اليمني استهدفت مواقع وثكنات وعناصر وتجمعات وقيادات وأيضا مرابض للهاونات والمدافع وأيضا لمنصات إطلاق الصواريخ بهدف الحد من منع قوات حكومة صنعاء من التقدم، وأيضا إجبارها على التراجع وأيضا الحد من قدراتها العسكرية. نعم خالد،
0: أشكرك صدام حسن مراسلنا في الحديدة. إلى السودان الآن، هناك أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 5 أشخاص وإصابة 47 في هجوم بطائرة مسيرة. في هذا الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على سكن جامعة كردفان بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، وأدانت الشبكة في بيانها الهجوم وشددت على أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. ودعت شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى العمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب ودعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. في قطاع غزة المحتل شيع الفلسطينيون 105 شهداء انتشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازلهم في شارع اليرموك في مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال استهدف المنطقة في أكتوبر من عام 2023 بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، وتسبب بمجزرة أودت بحياة أكثر من 400 شخص في المربع السكني الذي دمر بالكامل.
3: جحيم مصبوب، عصر 25 من أكتوبر، الشهر الأول من حرب الإبادة الإسرائيلية. 20 قنبلة ثقيلة دمرت 8 مبان في منطقة اليرموك بمدينة غزة، والحصيلة 400 شهيد. بعد سنتين وأحد عشر شهرا وستة أيام وبين ركام المجزرة، صار للضحايا أخيرا كفن. تكريمهم في قبور شرعية كان مطلبا لذويهم المكلومين بفقدهم. السيدة سمية بخيت فقدت 15 من عائلتها في المجزرة، انتشل منهم 3 فقط، البقية في عداد المفقودين.
4: مشاعر مختلطة ما بين الحزن وما بين الألم بين الفرحة، إنه إحنا راح نديهم أقل حق من حقوق الإنسانية للإنسان الميت، إنه نكرمهم وندفنهم. ومشاعر الفقد، طبعا مشاعر الفقد مشاعر لا نستطيع وصفها.
3: ماريا، إبراهيم، ميرا، نافذ، واثنان وثلاثون طفلا آخرين من بين 105 يقول الدفاع المدني إنه تمكن من انتشال رفاتهم، لكن آلافا آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.
5: مأساة حقيقية عاشها السكان هنا في هذا المربع، لكن اليوم نتحدث أيضا على أن هناك أكثر من 8000 جثمان موجود في غزة، بحاجة إلى تدخل إنساني، بحاجة إلى من يقوم بدعم طواقم الدفاع المدني بالمقدرات واللوجستيات لأجل إخراج كافة الشهداء من تحت الأنقاض.
3: منذ وقف إطلاق النار انتشلت طواقم الدفاع المدني قرابة 1000 من الرفات من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بينما تقول الأمم المتحدة إن وتيرة الانتشال الحالية تعني أن العثور على بقية الجثامين قد يحتاج إلى 10 سنوات إضافية على الأقل.
6: تعيد هذه الأكفان التذكير بحرب لم تنتهي، وجرح لم يندمل، ومجرم لم تبدأ محاسبته بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من موقع مجزرة التاج في مدينة غزة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: حدثت خدمة جوجل إرث صورها لتظهر حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة، حيث تحولت مساحات واسعة منه إلى مجرد ركام هائل.
8: Do you know what one ton ballistic missile would do if it hit this place?
9: تخيلوا ما يمكن لصاروخ باليستي واحد بزنة طن واحد أن يفعله إذا ضرب المكان. هكذا يتساءل نتنياهو أمام قاعة شبه خالية بالأمم المتحدة. فقط تخيلوا، يقول نتنياهو متنسيا أن جيشه أسقط على قطاع غزة في عامين أكثر من 200,000 طن من المتفجرات. تخيلوا، إنه الواقع الذي توثقه خرائط الجغرافيا الجديدة. هذه غزة اليوم كما ترصدها الصور الفضائية، أثر بعد عين، خراب على امتداد البصر، مدينة بلا ملامح، بلا معالم، وبلا عناوين. تخيلوا، كانت على هذه الخريطة تجمعات سكنية في بيت حنون وبيت لاهية وجباليا، كيف كانت وهكذا أصبحت. كانت هنالك بيوت في الشجاعية والزيتون وتل الهوى والنصيرات ودير البلح، كيف كانت وكيف أصبحت. كانت هنالك طرقات في خان يونس ورفح قبل أن يتداخل الركام بالركام وتنمحي الدروب والمسالك. تخيلوا، كانت على هذه الخريطة حقول جحر الديك والمغراقة وبساتين خزاعة وعبسان وشرق رفاح، وهكذا جرفت. كانت هنالك مستشفيات باسم الشفاء وناصر والإندونيسي وكمال عدوان. كيف كانت وعلى هذه الحال خلفت؟ كانت على الخريطة مدارس وملاعب وغرف نوم للأطفال. كانت هنالك مكاتب بريد تصل إليها الرسائل، وكلها دمرت. تخيلوا، على هذه الخريطة يجثم اليوم 61 مليون طن من الركام فقط، تخيلوا.
0: في الضفة الغربية المحتلة، قالت وزارة الصحة إن فلسطينياً استشهد برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدة يسوف شرقي سلفيت بالضفة، وكان مستوطنون قد شنوا هجوماً على منطقة النصبة شرقي البلدة، أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي مما أدى إلى إصابة مواطنين. اقتحم مستوطنون مقام يوسف شرقي مدينة نابلس، وأظهرت مشاهد متداولة مئات المستوطنين وهم يؤدون طقوسا تلمودية داخل المقام وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة. هذا فيما تظهر مشاهد أخرى تظهر وصول دفعة جديدة من حافلات المستوطنين واقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس من حاجز بيت فوريك باتجاه مقام يوسف. كما نفذ مستوطنون أعمال تجريف في منطقتي وادي الزيتون والمقبرة في قرية أم صفا شمالي رام الله، واقتحم مستوطنون بلدة السموع جنوبي الخليل، وأطلقوا أغنامهم بين منازل المواطنين. قال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة للتلفزيون العربي إن نحو 1900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى تزامنا مع احتفالاتهم في سادس أيام عيد العرش اليهودي. وأكد المسؤول أن المستوطنين أدوا صلوات تلمودية خلال اقتحاماتهم إلى جانب رفع أحدهم العلم الإسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة. وشدد المسؤول على أن
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الثقافة الإسلامية بالقدس للتلفزيون العربي كان على الأقصى وعلى الفلسطينيين والمقدسيين، حيث منعوا من الدخول إلى الأقصى، تم تقييد دخول المصلين إلى الأقصى لصالح هذه الاقتحامات التي واضح أنها كانت مكثفة. يوميا كان ما لا يقل عن 1000 مستوطن، وأحيانا قرابة 2000 كما جرى اليوم. 1900 مستوطن اقتحموا الأقصى مثلا هذا اليوم، وهو اليوم السادس من عيد العرش اليهودي. اقتحامات الأقصى هي يومية ما عدا الجمعة والسبت ضمن فترتين صباحية ومسائية، لكن في الأعياد كما نرى بأن هنالك دعوات تطلقها منظمات الهيكل المزعوم من أجل تكثيف الاقتحامات، وهذا طبعا لفرض واقع ميداني في المسجد الأقصى. لكن المختلف خالد، ونحن نلحظ بأن هناك اختلافات مرصودة مقارنة بالسنوات الماضية، بأن الآن الصلوات علنية، صلوات اليهود علنية في المسجد الأقصى، إدخال القرابين، صعف النخيل وما يعرف بالقرابين النباتية تم إدخالها، وصور المستوطنون أنفسهم وهم يصلون بهذه القرابين داخل المسجد الأقصى. مسؤول في الأوقاف قال للتلفزيون العربي إن المستوطنين ينفذون صلوات تماما كالتي ينفذونها ويؤدونها في حائط البراق، ويتعاملون مع المنطقة الشرقية وكأنها كنيس يهودي غير معلن. بالتالي هنالك تحذيرات وحتى صرخات من أن ما يجري هو انتهاك واعتداء على الوضع القانوني والتاريخي والدين القائم، ليس فقط انتهاك بل اعتداء على زمان ومكان المسلمين وحدهم. هذا ليس مكانا متنازعا عليه، هذا مقدس بكامل مساحته 144 درما، هي حق خالص للمسلمين وحدهم. المختلف أيضا هذا الأسبوع بأننا رأينا محاولة شرعنة أو مشاركة سياسية في هذه الاقتحامات. الوزير المتطرف إيتامار بنغفير كان أيضا من بين المقتحمين للأقصى هذا الأسبوع، أطلق تصريحات: نحن أصحاب المكان، نحن أصحاب السيادة. التسمية اليهودية للمسجد الأقصى جبل الهيكل هار هبايت، أطلق هذه التصريحات من داخل الأقصى في استمرار لاعتدائه على المكان أيضا، إلى جانب مشاركة أعضاء كنيسة حاليين وسابقين في هذه الاقتحامات. بالتالي أسبوع صعب على المسجد الأقصى، وهذا واقع يتكرر مع كل عيد وكل مناسبة للاحتلال. خالد،
2: السؤال: لماذا تستمر إسرائيل في إطلاق جبل الهيكل على المسجد الأقصى وتسمح بالتقدم في الانتهاكات؟ يعني أولا اقتحامات، بعد الاقتحامات أداء صلوات، وبعد أداء الصلوات رافع العلم أمام مسجد قبة الصخرة، والحديث لا يكتفي بسيادة، سيادة أمنية، وإنما حديث عن جبل الهيكل. نعرف جميعا أن هناك مجموعات في إسرائيل تريد إعادة بناء جبل الهيكل مكان المسجد الأقصى، لكن واضح تماما الآن من خلال سلوك وزير بنغفير هنا الموضوع ليس فقط يتوقف على مجموعات متطرفة، ولكن هناك من الحكومة ربما من يؤيد هذه الفكرة. أشكر كرسي رناوي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من القدس المحتلة. انتهت في المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة البت في طلب شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بعد ساعات من المداولات، فيما تستمر بقية الجلسات الإضافية التي تنظر بشطب القائمتين العربيتين المرشحتين ضمن انتخابات الكنيست والعضو عن الجبهة الديمقراطية عوفر كسيف. وقال حسن جبارين من فريق الدفاع عن القوائم العربية خلال الجلسة، قال أن نقاش اليوم كان بشأن شطب كافة المرشحين العرب بما في ذلك المرشح اليهودي الوحيد ضمن القوائم. وأعلن قضاة المحكمة أن القرار النهائي سيصدر حتى موعد أقصاه الأحد المقبل. هذا وترافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بنغفير أمام المحكمة العليا بصفته مقدم طلب شطب ترشيح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي أبو شحادة، وهاجمه أثناء الجلسة. هذا واعتادت الشرطة الإسرائيلية على مظاهرة للعشرات كانوا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس رفضا لقرار الشط بحق رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة الذي وصفوه بأنه قرار عنصري ويستهدف التمثيل العربي. أعلن نائب العام في الإمارات تشكيل فريق للتحقيق في حادثة رحلة شركة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى تل أبيب وهبطت اضطراريا في مطار تبوك السعودي. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن فريق التحقيق بدأ جمع المعلومات والأدلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي والجهات المعنية للتحقق من ملابسات الواقعة ودوافعها، بما في ذلك احتمال ارتباطها بأي نشاط إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق. إلى جنوب لبنان الآن، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات، وقد أفاد مراسل التلفزيون العربي بقيام قوات الاحتلال بعمليات نسف منازل وقصف استهدف مدينة المنصور جنوبي لبنان. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة حريص في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية. غارة إسرائيلية أخرى استهدفت هذه المرة بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان. نفى مصدر سوري مطلع للتلفزيون العربي عقد لقاءات مباشرة بين مسؤولين سوريين ومسؤولين من حزب الله في تركيا، وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن 6 مصادر وصفتها بالمطلعة بأن ممثلين عن الحكومة السورية ومسؤول أمني لبناني مقرب من حزب الله عقدوا اجتماعا سريا في تركيا الشهر الماضي ناقشوا فيه المخاوف الأمنية المشتركة وملف تهريب الأسلحة والخلايا التابعة لحزب الله في سوريا. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تصريحات أدلى بها لمجلة التايم، أشار إلى إمكانية قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأكد أن بلاده تمتلك الكثير من الأسلحة وأنها تعمل على زيادة مخزونها. وعند سؤاله عن تصريحه السابق فيما يتعلق بإبادة إيران، برر الرئيس الأمريكي ذلك بأن إبادة إيران سترسي السلام في العالم. وعند المقارنة مع فنزويلا، أكد ترامب أن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا في إيران، وشدد على أن طهران ترغب في إبرام اتفاق، وذلك سيعقبه تخفيض في أسعار النفط إلى ما كانت عليه سابقا. هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال أن إيران لم تتهرب قط من الحوار وأنها لن تفعل ذلك، رغم أن الولايات المتحدة استهدفتها 3 مرات.
3: سفر دبلوماسي غير مسبوق يصل ذروته في نيويورك. موقع أكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة مغادرة أمريكا فوراً بعدما وصلت المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود. القرار شمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس حجم الفجوة بين الطرفين. على جبهة أخرى، يبدو أن الملف الاقتصادي للحرب يميز المشهد بقوة، فقد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن أن الولايات المتحدة باتت تسيطر كليا على حركة النفط والملاحة عبر مضيق هرمز.
4: أعتقد أننا في وضع جيد لأن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض. هناك كميات ضخمة من النفط تمر حاليا عبر مضيق هرمز، ونحن ندير حركة المرور فيه ونسيطر عليه بشكل كامل.
3: في المقابل جاء الرد حاسما وسريعا من طهران. الحرس الثوري الإيراني أصدر بيانا أكد فيه أن البلاد لا تزال في حالة حرب فعلية، مضيفا أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف خلالها الحرس سفنا صغيرة تحاول العبور دون تنسيق مسبق. وفي تحد واضح للقدرات العسكرية الأمريكية، صرح مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري علي بلالي أن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية بالنسق والأسلوب نفسه حتى لو استمرت الحرب لعدة سنوات. يأتي هذا التصعيد والخطاب الحاد بالتزامن مع وصول الرد الأمريكي رسميا إلى طهران بشأن خطة الأيام 7 في وقت تبدو مسارات التفاوض معقدة للغاية وسط تساؤلات عن الخطوة الأولى من التنازلات، حيث تتمسك طهران بفكرة فتح هرمز ضمن مسار تدريجي، بينما تريد واشنطن ضمانات تتجاوز المضيقة إلى الملف النووي.
2: في ظل استمرار التوتر بين الجارتين، أفاد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بمقتل 11 شخصا جراء قصف باكستاني استهدف منازل مدنيين في ولايتي كونر وهلمند بحسب وصفه. في المقابل نفت الحكومة الباكستانية ما سبق وأكدت أن الغارات التي نفذتها استهدفت مخابئ منظمات وصفتها بالإرهابية.
5: التوتر القديم المتجدد في تصاعد، وكذلك تبادل الاتهامات بين باكستان وأفغانستان. شهر سبتمبر كان حافلاً بالاستهدافات المتبادلة وفق البلدين، وآخرها كان غارة باكستانية على ولايتي كونر وهلمند الأفغانيتين تسببت بمقتل أشخاص من بينهم نساء وأطفال، ألحقت إصابات ودمرت عدداً من المنازل. كان هذا ما نقلته رواية الأفغانية. لكن وعلى الشق المقابل، الحكومة الباكستانية نفت استهداف مدنيين وأكدت أن غارتها نفذت ضد مخابئ منظمات وصفتها بالإرهابية، بينما رفعت الحصيلة إلى أكثر من 20 قاتلاً مسلحاً، إضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وعن المسلحين ودعمهم، هذه المرة قلبت كابول التي لطالما اتهمتها إسلام أباد باحتضان المسلحين وعلى رأسهم طالبان الباكستانية، قلبتها على باكستان. وزارة الدفاع الأفغانية قالت إن قواتها قتلت أكثر من 40 متمرداً وأسرت ما يزيد على 60 خلال الأيام الثلاثة الماضية، متهمة باكستان بمساعدتهم على عبور حدودها نحو أفغانستان. يأتي هذا مقابلاً لما أعلنته إسلام أباد عن إحباط محاولات تسلل إلى حدودها خلال الشهر الماضي، مع توجيه أصابع الاتهام نحو حكومة طالبان، ما سبق من تصعيد بدأت فصوله بهجمات انتحارية تحول إلى شكل غارات جوية ثم إلى اشتباكات برية بين قوات البلدين نفسها. في الوقت ذاته ترافق مع التصعيد ذاته سيل من الاتهامات، وتلك شملت استخدام المسيرات، السماح باستخدام أراضي الجارتين كقواعد انطلاق وتدريب وعبور للمسلحين ضد بعضهم البعض.
2: مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. وزير الخارجية الإيراني عراقجي يقول إن مساء حميدة يبذلها بعض الوسطاء لدفع المسار الدبلوماسي قدما وعازمون على الدفاع عن مصالحنا. إذن وزير الخارجية الإيراني يكشف عن مساء حميدة يبذلها بعض الوسطاء لدفع المسار الدبلوماسي قدما ويؤكد العزم على الدفاع عن مصالح بلاده. إلى أوكرانيا الآن، حيث أصيب شخصان جراء هجمات روسية استهدفت مدينتي كييف وأوديسا وأدت إلى اندلاع حرائق وتضرر مبان سكنية وتجارية وفقا لهيئة الطوارئ الأوكرانية. وبهذا الخبر نصل إلى نهاية النشرة. مشاهدينا الكرام، ننتقل لمتابعة برنامج تواصل مع أماني جحا.
6: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. أمريكية تنجو من الإعدام في اللحظة الأخيرة، كيف يمكن للحقنة القاتلة أن تفشل؟ إشادات واسعة بجهود إنقاذ أردنية أعادت ساقا مبتورة لشاب مصري. حفل موسيقي ينتهي ب74 جلدة في إيران.

0: مشاهدينا، القصة يلي رح أحكي لكم إياها هلأ غريبة جداً ويمكن للوهلة الأولى ما يستوعب العقل. خلونا نبلش القصة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: جهات المسؤولة عن التنفيذ. موقع بي بي سي الإخباري نقل عن هذه الإدارة قولها: اتبعت اللجنة المختصة بتنفيذ عمليات الإعدام كل خطوة مذكورة في بروتوكول الإعدام القانوني والمعتمد في الولاية الذي خضي أيضا بموافقة مكتب المدعي العام. كان هذا رد إدارة السجن، ولكن ترى ماذا يقول الأطباء في هذا الخصوص؟ يقول الأطباء المدربون على تنفيذ أحكام الإعدام بالحقنة القاتلة إن أحد الأسباب تعود إلى صعوبة العثور على الأوردة، خاصة إذا كان المحكوم عليه يعاني من السمنة أو لديه تاريخ في تعاطي المخدرات. أما السبب الثاني فيعود إلى تسرب المواد الكيميائية الحارقة خارج الوريد ودخولها إلى الأنسجة العضلية، أو وجود خلل في تركيب الجرعات أو رداءة نوعية المادة السامة التي تحقن في الجسم. كانت هذه مشاهدينا تفاصيل فشل عملية إعدام كريستا بايك التي تعد أول امرأة تحكم بالإعدام منذ 200 عام تقريبا. الآن دعونا نتعرف قليلا على تاريخ أحكام إعدام النساء في الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب تقرير مركز معلومات عقوبة الإعدام الأمريكية، فإن عقوبة إعدام النساء في الولايات المتحدة تعد نادرة مقارنة بالرجال، إذ لا تشكل النساء سوى نحو 2% فقط من إجمالي المحكوم عليهم بالإعدام في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الرجال بيعملوا جرائم أكثر، علما أن الدستور الأمريكي لا يحتوي على أي نصوص تميز بين النساء والرجال فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام. وهناك بند خاص يدعى بند الحماية المتساوية يمنع المحاكم من إصدار إحكام بالإعدام على الرجل وإعفاء المرأة أو العكس إذا ارتكبا الجريمة ذاتها تحت نفس الظروف والمشخصات القانونية. الآن دعونا نستطلع آراء المغردين على منصات التواصل الاجتماعي. باري أندرو يقول: نشأت كريستا بايك في كنف الفقر وتعرضت للاعتداء الجنسي وعانت من اضطراب ثنائي القطب، ولما صار عمرها 18 سنة حكم عليها بالإعدام بتهمة القتل وهي هلأ بال50، وقد باءت محاولتان لإعدامها بالحقنة المميتة بالفشل. عقوبة الإعدام هو عمل غير محبب أينما كان، سواء بالولايات المتحدة أو بمكان آخر في العالم. جونتر إجلمان كتب: كريستا موجود الآن في المستشفى بينما علقت السلطات المعنية عمليات الإعدام بانتظار مراجعة أوامر قانونية، وفي غضون ذلك ستقضي وسائل الإعلام الأسبوع بأكمله في الحديث بأسى عن معاناتها بدلا من التركيز على ما فعلته بضحيتها. مات والاس يقول: إنها تعاني بشدة وتختبر ألما ورعبا لا يطاقان، هذا أسوأ سيناريو يمكن أن يواجهه شخص محكوم عليه بالإعدام، ستعاني لأسابيع بيقول أو أشهر قبل أن يتم إعدامها بنهاية المطاف، ولكن بطريقة مختلفة. وأخيرا كتب مارتن دانش: يا لها من وحشية تتسم بها عقوبة الإعدام. فكل هذه الممارسات عبثية وتتنافى مع الفطرة الإنسانية. بشوف أنه نحن بحاجة إلى العودة إلى القيم والامتثال للمعاهدات الدولية، وينبغي أن يكون مصير هذا النوع من المجرمين هو السجن مدى الحياة دون أي إمكانية للإفراج المشروط. ينضم إلينا مشاهدينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، أولا أهلا وسهلا فيك بتواصل. أنا يعني من هون بدي أعمل خلص فقرة معك دايما عم تكون ضيفنا إن شاء الله. بدي أسألك هلأ الموضوع، يعني عم نحكي عن سجينة كان محكوم عليها بالإعدام وفشلت عملية الإعدام. هي قصة نادرة جدا عن حكم بالإعدام، إلى قصة يعني محاكمتها وطلبها بالأخير قبل الإعدام عدم وجود رجال بهاللحظة، لحظة الإعدام. ما هي التفاصيل التي غابت عنا كجمهور عربي هيك قصة؟
4: نعم أماني، أهلا بك وأهلا بمشاهدين تواصل في العالم كله. ما حدث أماني كان مأساة حقيقية يرويها الصحفيون الذين حضروا لحظة إعطاء المحكوم عليها الحقنة المميتة. فهناك صحفيون كانوا يشاهدون هذا المشهد من خلف الستائر ومن خلف الأبواب المغلقة، وهم باتوا يروون القصة بتفاصيلها، بأن المحكوم عليها بالإعدام فور أخذها لهذه الحقنة تلو الأخرى، حقنتين كانت تحرك ذراعها بشكل مباشر، وكانت تعاني ولم تمت على الفور مثلما يحدث في هذه الحالات. ولذلك كان هناك معاناة وتعذيب لها أثناء تلقيها هذه الجرعة المميتة. فالشاهد هنا أنها تأخذ الحقنة حتى لا تشعر بألم الموت. نعم. وألم هذه الحادثة تقريبا، أو عندما تأخذ هذه الجرعة، خلاف الذي يعدم بالمشنقة. ولذلك كان هناك الكثير من الجدل على هذا الأمر، وتم نقلها سريعا، تم نقل المحكوم عليها سريعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. ولكن الإعلام الأمريكي اهتم جدا بوالدة الضحية التي طالبت بتنفيذ الحكم عليها بعد أن تتلقى العلاج اللازم في المستشفى. حاكم الولاية، حاكم ولاية تينيسي، ألغى عقوبة الإعدام بالحقنة المميتة حتى آخر هذا العام للتحقيق فيما يتعلق بهذه الحقنة. هل هناك اضطراب في هذه الحقنة؟ هل هناك نوع من عدم صلاحية هذه الحقنة؟ الكثير من الأسئلة. وكما تعلمين أماني، هناك 28 ولاية أمريكية يعملون على هذا الأمر بالحقنة المميتة، بالإعدام عن طريق هذه الحقن، ولكن تنفيذ هذه الأحكام ربما لا يتخطى 20 أو 30% من مجموع هذه الولايات. فهناك على الأقل 10 ولايات لم تنفذ حكم الإعدام في أكثر الأمور تفصيلا كما تقول الإحصاءات الرسمية لعدد من الولايات الأمريكية. ولذلك حالة من الجدل إن كان هناك مطالب بإلغاء هذه الحقنة المميتة والرجوع إلى الطريقة الكلاسيكية في الإعدام، الإعدام شنقا، حتى لا يكون هناك تعذيب للمحكوم عليهم بالإعدام. ولكن الشاهد في هذا الأمر والذي لفت نظر الكثير من المتابعين أماني هو وجود الصحفيين. هم كانوا الشهود على هذه الحادثة، وبعد ذلك بدأوا في رواية هذه القصة للمشاهد الأمريكي بطريقة تفصيلية، ما أزعج الكثير من المشاهدين عند رؤية أو عند السماع لهذه القصة الحزينة كما ذكروا.
5: نعم. بس هيك خطر لك بسؤال، أنت عم تحكي، أنت قلت أنه والدتها طلبت رجعة تنفيذ الحكم عليها لبنتها، وانت كمان يعني عادة الصحافة بتكون موجودة بحالات الإعدام هيدي، عادة بتكون عم تشهد عليها، وأيمتين هن فعلا بيلجأوا لتنفيذ حكم إعدام بالحقنة القاتلة؟

0: المحلية وطالبت بإعدام المحكوم عليها حتى بعد تلقيها العلاج، وقالت هذا أمر قضائي ولا بد من تنفيذ الأمر القضائي ولا أريد أن أراها حية بيننا حتى وإن كانت مريضة، فلا بد من الحكم عليها بالإعدام لأن هذا أمر قضائي. وبعض من المحاكم الفيدرالية أو المحاكم التي تتبع بعض من المدن الصغيرة في الولايات مثل ولاية تينيسي يجعلون الصحفيين يحضروا مثل هذا الأمر من وراء الحوائط، من وراء الأبواب المغلقة، من وراء الستائر، وفقط عند تلقيهم هذه الحقنة المميتة، وبعد ذلك ربما لا يستطيعون رؤية بقية المشهد، ولكن هذا حدث بشهادة الصحفيين الذين تحدثوا إلى صحيفة نيويورك تايمز.
1: عبد الرحمن شكرا لك، نحن بنسعد دائما بوجودك معنا بتواصل، شكرا لك.

اسمعوا معي هالقصة منيح اليوم. مصري يغوص بحثاً عن ساقه المبتورة في خليج العقبة. قصة من الأردن عن حادثة نجاة تصلح لأن تكون فيلماً سينمائياً مينيموم. فالقصة ليست فقط عن مقاومة الموت والتمسك بالحياة، إنما عن بطولة وشهامة النشامة الأردنيين في إنقاذ حياة وساق شاب مصري فقد ساقه في قاع البحر قبل أن تعثر عليها فرق الإنقاذ وتعيدها إليه في عملية جراحية معقدة. قصة نالت إشادة وتفاعلا من الشعبين المصري والأردني، وأنا وصاني اليوم المخرج إني أتوصف فيها للقصة كتير منيح وتغزل بالأردنيين. القصة بدأت عندما كان الشاب المصري مصطفى يسبح في بحر العقبة جنوب الأردن قبل أن يقترب منه قارب سريع بصورة مفاجئة. مصطفى وفي محاولة لتفادي الاصطدام غاص أسفل القارب، إلا أنه اصطدم بهيكل القارب ما أدى إلى إصابته بكسر في عدد من الضلوع قبل أن تصطدم مروحة المحرك بساقه وتتسبب في بترها بالكامل. الشاب المصري من صدمة الحادثة دبت فيه الروح وغاص أسفل المياه في محاولة للبحث عن ساقه المبتورة، ولكن فرق الإنقاذ المدني الأردنية دخلت على السريع، تمكنت من السيطرة على الموقف، تهدئة الشاب، نقله إلى المستشفى. طبعاً الشاب بطل وهن أبطال. بالتزامن بدأت فرق الغوص عملية بحث دقيقة عن الطرف المبتور داخل المياه. ساعتان من البحث المتواصل وسط تحديات واجهت فرق الغوص والإنقاذ. وهون لازم نقول أنه عامل الوقت حاسماً في إمكانية الاستفادة من الطرف المبتور طبياً، وما إن تم العثور على الساق جرى وضعها داخل صندوق تبريد، وذلك للحفاظ على الأنسجة وتقليل احتمالات تعرضها للتلف قبل نقلها بأقصى سرعة إلى المستشفى. تسألوني خلصت القصة هون؟ بلكن لا، لأن التحدي الطبي لم يكن سهلا، حيث خضع مصطفى لجراحة دقيقة ومعقدة لإعادة زرع الساق، حيث عمل الفريق الطبي على تثبيت العظام، إعادة توصيل الشرايين والأوردة والأعصاب، وصولاً إلى استعادة تدفق الدم إلى الطرف المصاب لتنجح العملية في نهاية المطاف ويستعيد الشاب قدمه المبتورة. واقعة تحولت من حادث مأساوي إلى قصة إنسانية أشاد بها متابعون مصريون وأردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تضافرت جهود فرق الإنقاذ والغواصين والأطباء في سباق مع الزمن لإنقاذ ساق الشاب المصري ومنحه فرصة جديدة للتعافي، طبعا استعادة حياته الطبيعية. خلونا نشوف على منصات التواصل كيف تفاعلوا

مغردين. هون أحمد عارف بيقول شكراً لبلدي الأردن، شكراً لنشام الدفاع المدني الذين غاصوا في أعماق البحر للبحث عن القدم المبتورة دون يأس أو تمييز بين أردني أو وافد، شكراً للكادر الطبي المتميز، شكراً للجميع. خالد عبد الله بيقول ليس بغريب على الأردن العزيز الغالي على قلوب كل المصريين ذلك الموقف، كل الشكر للكوادر الطبية وفرق الغواصين من الدفاع المدني وللشعب الأردني الشقيق. وكتب عدنان العيسى أنتم إخواننا في مصر الشقيقة ولكم في قلوبنا محبة، وهذا الشاب هو ابننا يعيش من إخواته هون بالأردن، الحمد لله هو هلأ بخير وقدر يحرك أصابع رجله إلى مركب تركبت مكانها. وسيد قال هذا العمل المشرف لكل العالم حتى يعرف كم في بالأردن من الإنسانية ومكارم الأخلاق. حيو النشامة.

تخيلوا مشاهدينا أنه يؤدي عرض غنائي مسجل عبر اليوتيوب إلى جلد صاحبته 74 جلدة. قضية جديدة في إيران تأتي وسط توتر بين السلطات الإيرانية ونساء وفنانات يتحدين القيود المفروضة على الحجاب والغناء والظهور العام، خصوصاً بعد الاحتجاجات الواسعة التي أعقبت حادثة وفاة الشابة مهسا أميني سنة 2022. القضية تفجرت بعد أن حكمت محكمة إيرانية على المغنية الإيرانية باراستو أحمدي وسبعة من أعضاء مجموعتها الغنائية ب74 جلدة لكل متهم، لكل واحد منهم، على خلفية عرض موسيقي بث مباشرة على منصة يوتيوب بديسمبر 2024. طيب، من هي هذه المغنية؟ وماذا تضمن عرض اليوتيوب؟ وهل الموضوع يقتصر على موضوع اللبس أم أنه هناك قصة أخرى؟ أنا رح أشرح لكم. العرض الذي أثار القضية لم يكن حفلاً جماهيرياً تقليدياً، كان أداءً موسيقياً في قاعة فارغة داخل بناء قديم الطراز كما تشاهدون هنا على الشاشة مشاهدينا. ظهرت أحمدي هي تؤدي أغنيات حزينة ومؤثرة بفستان طويل مكشوف الكتفين ومن دون حجاب، برفقة عازفي البيانو وطبول وغيتار، حيث ارتدى الموسيقيون ملابس سوداء. وسائل إعلام محلية نشرت في وقت سابق أن دعوى قضائية رفعت ضدهم بتهمة أداء موسيقى بدون مراعاة المعايير القانونية والدينية. لكن القصة لا تقتصر على غياب غطاء الرأس فحسب، حيث اعتبرت السلطات أن أداء أعمال موسيقية تعود إلى حقبة ما قبل الثورة يشكل خروجاً عن القواعد الثقافية والقانونية المعمول بها. قرارات المحكمة قوبلت بموجة استنكار واسعة من منظمات حقوقية، وصفت العقوبة بأنها شكل من أشكال التعذيب، وحذرت من استخدامها لترهيب النساء وإجبارهن على الالتزام بالقيود المفروضة عليهن. مراكز لحقوق الإنسان قالت إن السلطات تعاملت مع الحفل بوصفه تحدياً، ليس فقط لأن امرأة غنت من دون حجاب، بل أيضاً لأنها أدت أغنيات شعبية قديمة تعود إلى ما قبل الثورة الإيرانية. طبعاً هيك موضوع على منصات التواصل سيشهد تفاعلاً واسعاً. ليندا قالت بالقرن 21 تتعرض امرأة للجلد على جسدها فقط لأنها تجرأت على الغناء. أما بيربل ستيت بتقول من سيسلط الضوء على هذا الخبر؟ نحن هنا في تواصل، هذا أمر مرعب للغاية. بينما قال عباس الحسيني الحجاب أصبح أمرا اختياريا في إيران، الذي زار إيران يعرف الحقيقة. وكتبت راما المرأة في إيران تدرس، تذهب إلى العمل، تدخن السجائر في المقاهي، وأريد أن أمكنكم ذلك أن إذا أمكنكم ذلك عفوا أن تبينوا وتوضحوا لألنا شو هي القيود المفروضة على النساء في إيران.

0: ما بدك تدرس روح على السجن هلأ. لا يا عزيزي، هذه ليست لعبة بنك الحظ، هذا ما حدث بالفعل في مقطع مصور في مصر. السجن للجدعان، يعني هيك بيقولوا، هيك كانوا يقولوا أيام الاحتلال البريطاني، وهلأ صاروا يقولوها للطلبة. تعالوا نخبركم عن مقطع مصور أثار الجدل في مصر بين طفل وأمه وعن تهديدات الغريبة للطفل. وثق مقطع مصور لحظة بكاء طفل خلال محاولة والدته دفعه إلى إنجاز واجبه المدرسي، وذلك باستخدام التهديد، بس مش التهديد بالحرمان من الموبايل مثلا أو بعدم السماح له بمشاهدة سبيس تون. التهديد كان شوي غريب. هلأ نحن الأمهات شوي غريبين بس نكون عم نهدد، بس هو أمه هددته بالسجن. المقطع المصور يظهر الطفل وهو يحاول جاهدا استرضاء والدته. طفل صار يكرر إلا أنا بحبك، صار يقول إياها أكثر من مرة للأم، والأم أمرته بإنهاء الواجب هو وعم يكتبه، مهددة بإبلاغ الشرطة وبأن الضباط سيمسكون به حال رفضه الدراسة. طفل بدأ عليه الخوف وبكى قائلا أنا مش عاوز أدخل السجن. شوفوا معي المقطع المصور.
1: عايزين أصور فيديو عشان تبعتين الضباط.
2: أنا مش عايز أدخل السجن.
0: المشهد هذا، المشهد يلي شفناه أثار غضباً على منصات التواصل الاجتماعي، الواجب المدرسي تحول إلى مصدر خوف ورعب نفسي. فهل السخرية أو المزاح مع الطفل بشأن السجن والشرطة يمكن أن تترك أثراً أكبر مما يتوقعه الأهل؟ وهل التعليم مثلاً مبرر لتصوير الطفل ونشر لحظة خوفه عبر الإنترنت؟ أسئلة كثير أكيد انطرحت بالموضوع. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، شيرين لويس بتقول كفاية تصوير الأمهات والأطفال والتجارة فيهن، كفاية لأنه جد مش فاهمة شو يلي ممكن يكون مفيد بهذا التصوير. تي شوري بتقول كنت عم ذاكر بنفس الأسلوب مع ابني وبتعامل بقسوة مع المذاكرة، لما هزيت ثقته بنفسه أنه الله يسامحني ويسامح كل أم تخسر أطفالها بسبب المذاكرة. هناء بتقول الصحة النفسية للطفل أهم من الدراسة، مش لازم يكونوا متفوقين بس هني لازم يكونوا أصحاء نفسياً. وأمي ياسر بتقول ليه تعمل كده في ابنها، والسوشيال ميديا والترند جننوا الناس. مشاهدينا انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا طبعا لا تنتهي، انتوا بتعرفوا. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في التواصل، وأكيد أكيد تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: البداية من تطورات الملف اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل 30 وإصابة 50 من عناصر وقيادات جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأقروض جنوب تعز. من جهتها قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن سلسلة غارات سعودية استهدفت مواقع ومناطق في مقبنة والكدحة وحيفان في تعز، من بينها شبكة اتصالات. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثي على عدة محاور في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية على مواقع وآليات للحوثيين. وقال بيان للقوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت مواقع جنوب محافظة تعز، مشيرة إلى خوضها معارك عنيفة في عدة مناطق في تعز. وقالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن المواجهات ممتدة لأكثر من 450 كيلومترا، مؤكدة مقتل قيادي من الجماعة خلالها. نتابع آخر التطورات الميدانية في اليمن، بالإضافة لحصيلة الغارات التي يقول الجانب الحوثي بأنها استهدفت مواقعه في اليمن، الغارات السعودية كما يقول. معنا من الحديدة مراسلنا صدام حسن، تفضل صدام.
4: نعم سهام، شهدت الساعات الماضية معارك محتدمة ومواجهات عنيفة جدا في عشرات المواقع وخطوط التماس المشتركة بين قوات حكومة صنعاء وقوات حكومة عدن، على أكثر من جبهة وعلى أكثر من محور، وسط تصدي لتلك الهجمات التي تقول حكومة عدن بأنها تصدت لتلك الهجمات التي تشنها حكومة صنعاء على أكثر من محور في جبهتي محافظتي تعز واللحج، اللتان تشهدان معارك ضارية خلال الأيام الماضية، وكانت حتى ظهر اليوم محتدمة جدا مع بعض من الهدوء الذي ساد في الساعات القريبة الماضية في تلك الجبهات، ربما استعدادا لاحتمالات تصعيد أخرى، خاصة مع وصول المزيد من التعزيزات من الجانبين إلى تلك المناطق التي يسعى الجميع ويستميت للسيطرة عنها عليها من قبل الطرفان. هناك استماتة شديدة بين التقدم وأيضا التصدي من قبل الجانبين، مع شن ضربات جوية تقول حكومة عدن أنها نفذتها على عدد من المواقع والمخازن الأسلحة والمعدات وعربات الإمداد وخطوط الإمداد التابعة لحكومة صنعاء، بهدف منعها من التقدم وقطع خطوط إمدادها وأيضا إضعاف قدراتها، في حين تتحدث صنعاء عن موجة كثيفة من الغارات التي تجددت اليوم على مناطق عدة في محافظة صعدة منها الصفراء وغيرها، وأيضا على الكدحة ومقبنة وحيفان والأعروق في تعز. وقالت بأنها استهدفت بأكثر من 27 غارة جوية سعودية شنت على تلك المناطق، واستهدفت شبكات اتصالات وأبراج اتصالات وغيرها من المرافق والأعيان المدنية، وأيضا هناك إصابات، تتحدث عن إصابات، لكن في المجمل وكما جرت العادة صنعاء تتحدث في بيان تجمل فيه عدد الغارات التي شنت على البلاد من قبل الجانب السعودي، تذيع هذا البيان في الساعة 7:30 مساء من كل يوم. نحن في انتظار هذا البيان الذي سيصدر بعد 1:30 من من الآن، والذي سيوضح الحصيلة النهائية لتلك الغارات الجوية التي تقول صنعاء بأنها تشن من مقاتلات سعودية تنطلق أيضا من قواعد عسكرية في السعودية، وبالتالي هي سوف تتعامل مع تلك الغارات بالرد، وذلك أيضا فيما يندرج ضمن معادلة التصعيد بالتصعيد التي تقول صنعاء بأنها تنفذها أو بدأتها ونفذت عبرها مجموعة من العمليات العسكرية آخرها عمليتا الخميس اللتين استهدفتا هدفا حساسا في الرياض، وآخر أو أخرى استهدفت منشآت ومرافق تابعة لشركة أرامكو في منطقة ينبع بصواريخ ومجنحة وباليستية وعدد من الطائرات المسيرة. أيضا تقول صنعاء بأن تلك الغارات الجوية العدوانية كما تصفها هي امتداد للعدوان السعودي على اليمن والذي امتد أكثر من 12 عاما، وأيضا امتداد للحصار على اليمن، وتقول بأن تلك الممارسات وتلك الغارات لن تثنيها عن مواصلتها معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها صنعاء على السفن والملاحة السعودية منذ أواخر يوليو الماضي، وهي بالتالي تتحدث عن تلك المعادلتين. أيضا صنعاء دائما تتحدث عن معادلات أخرى فيما يتعلق بالتحشيدات العسكرية وغيرها من العمليات في البحر، حتى الآن لا يوجد ذكر لتلك العمليات حتى اللحظة، لا بيان من صنعاء حتى اللحظة، في انتظار ما سيصدر من صنعاء للحديث عنه في ذات الإطار. طبعا سهام يترافق مع ذلك التصعيد البري على الأرض وخاصة على جبهتي لحج وتعز، والكثافة في الغارات الجوية يترافق مع ذلك نزوح العشرات من الأسر من تلك المناطق، خاصة المناطق التي تشهد مواجهات وتبادل للقصف، سواء القصف المدفعي أو القصف بالطيران المسير أو حتى القصف بالصواريخ البالستية والقصف بالطائرات المقاتلة الحربية. وبالتالي معروف أن تلك القرى هي مكتظة ومن تشهد كثافة سكانية عالية جدا، الأمر الذي ينعكس إنسانيا وله تداعيات إنسانية على تلك الأسر التي تنزح إلى مناطق أكثر أمانا في ظل قصور فيما يتعلق بالجوانب الإغاثية والإنسانية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع أو استلام أو تقديم مواد إيوائية ومواد الإيواء المؤقت وغيرها من المتطلبات المقتضيات العملية الإنسانية ضمن قطاعات العمل الإنسانية المتعددة، بدءا بالمأوى المؤقت ومرورا بالغذاء ثم المياه الصالحة للشرب وأيضا مشاريع الإصلاح البيئي. وبالتالي ربما هناك تداعيات أكثر سلبية على حياة المواطن اليمني الذي يدفع ثمنا باهظا لتلك الحرب وتلك العمليات العسكرية الدائرة في جبهات ومسارح وأيضا خطوط التماس التي تشهد قتالا عليها منذ أيام. نعم سيام،
3: شكرا لك صدام حسن من الحديدة. ارتفع عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن إلى نحو 200,000 نازح من 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.
1: كل شاحنة تعبر هذا الطريق تحمل أكثر من مجرد حمولة، فطريق هيجة العبد المتعرجة بين جبال تعز تحمل الغذاء والدواء، وعلى امتداده تعبر أيضا حكايات عائلات اضطرت إلى ترك منازلها ومصادر رزقها بحثا عن مكان أكثر أمنا.
5: هيجة العبد اليوم أصبح صمام الأمان لتعز، والمنفذ الوحيد الذي يمر منه الدواء والغذاء وتنقل المسافرين.
1: طريق تربط تعز بعدن ومحافظات أخرى ليس مجرد ممر للنقل، بل شريان حياة لمدينة تتصدر قائمة المحافظات اليمنية المستضيفة للنازحين بنحو 13,925 أسرة نازحة موزعين على 15 مديرية وفق أحدث بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. وعلى مستوى اليمن ارتفع عدد النازحين المسجلين رسميا في المحافظات العشر المشمولة بالرصد إلى 198,000 وسط استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. وبحسب البيانات تلي تعز لحج باستضافة 7,179 أسرة تضم أكثر من 50,000 شخص معظمهم من مناطق النزاع في تعز والحديدة. أما عدن فيبلغ عدد الأسر النازحة المسجلة 3741 أسرة، فيما تستضيف أبيان أكثر من 14600 نازح موزعين على مخيمات وتجمعات في مديريتي خنفر وزنجبار. وفي الحديدة فتشير البيانات إلى أكثر من 10000 نازح في مديريتي حيس والخوخة، في حين تتوزع بقية الأسر النازحة بين مأرب والضالع وحضرموت والمهرة وشبوة. أرقام تختصر جانباً من حكاية إنسانية أكبر، حكاية أسر غادرت منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها على عجل لتبدأ رحلة أخرى من الاحتياجات، تبدأ بمأوى آمن ولا تنتهي عند الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية.
3: قال المتحدث باسم الجيش الفرنسي إكزافيي ريفال إن سفينة حربية فرنسية ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر رافقت نحو 10 سفن عبر مضيق باب المندب خلال الأسبوع الماضي. وفي سياق متصل أشار ريفال إلى أن باريس لا تزال تجري مباحثات مع شركائها السعوديين لتحديد متطلبات مهمة عسكرية تهدف لتأمين البنية التحتية للطاقة. في الملف السوداني، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 5 أشخاص وإصابة 47 في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على سكن جامعة كردفان بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد. وأدانت الشبكة في بيانها الهجوم وشددت على أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى العمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ودعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. في قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الشرقية من مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع، وشهد تصاعد ودخان جراء القصف الذي ينفذه الاحتلال شرق المخيم. شيع فلسطينيون 105 شهداء انتشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازلهم في شارع اليرموك في مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال استهدف المنطقة في أكتوبر عام 2023 بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، متسببا بمجزرة أودت بحياة أكثر من 400 شخص في المربع السكني الذي دمر بالكامل.
6: جحيم مصبوب، عصر 25 من أكتوبر، الشهر الأول من حرب الإبادة الإسرائيلية. 20 قنبلة ثقيلة دمرت 8 مبان في منطقة اليرموك بمدينة غزة، والحصيلة 400 شهيد. بعد سنتين و11 شهراً وستة أيام وبين ركام المجزرة، صار للضحايا أخيراً كفن. تكريمهم في قبور شرعية كان مطلباً لذويهم المكلومين بفقدهم. السيدة سمية بخيت فقدت 15 من عائلتها في المجزرة، انتشل منهم 3 فقط والبقية في عداد المفقودين.
7: شعور مشاعر مختلطة ما بين الحزن وما بين الألم بين الفرحة، إنه إحنا راح نديهم أقل حق من حقوق الإنسانية للإنسان الميت، إنه نكرمهم وندفنهم، ومشاعر الفقد. طبعا مشاعر الفقد مشاعر لا نستطيع وصفها.
6: ماريا، إبراهيم، ميرا، نافذ، واثنان وثلاثون طفلاً آخرين من بين 105 يقول الدفاع المدني إنه تمكن من انتشال رفاتهم، لكن آلافاً آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.
8: مأساة حقيقية عاشها السكان هنا في هذا المربع، لكن اليوم نتحدث أيضاً على أن هناك أكثر من 8000 جثمان موجود في غزة، بحاجة إلى تدخل إنساني، بحاجة إلى من يقوم بدعم طواقم الدفاع المدني بالمقدرات واللوجستيات لأجل إخراج كافة الشهداء من تحت الأنقاض.
6: منذ وقف إطلاق النار. انتشلت طواقم الدفاع المدني قرابة 1000 من الرفات من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بينما تقول الأمم المتحدة إن وتيرة الانتشال الحالية تعني أن العثور على بقية الجثامين.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
0: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بساتين خزاعة وعبسان وشرق رفاحة، وهكذا جرفت. كانت هنالك مستشفيات باسم الشفاء وناصر والإندونيسي وكمال عدوان. كيف كانت وعلى هذه الحال خلفت؟ كانت على الخريطة مدارس وملاعب وغرف نوم للأطفال. كانت هنالك مكاتب بريد تصل إليها الرسائل، وكلها دمرت. تخيلوا، على هذه الخريطة يجثم اليوم 61 مليون طن من الركام فقط، تخيلوا.
1: في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدة ياسوف شرقي سلفيت في الضفة الغربية. وكان مستوطنون قد شنوا هجوما على منطقة النصب شرقي البلدة، أطلقوا خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي أو أطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. واقتحم مستوطنون مقام يوسف شرقي مدينة نابلس، أظهرت مشاهد متداولة مئات المستوطنين وهم يؤدون طقوسا تلمودية داخل المقام وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، فيما تظهر مشاهد أخرى وصول دفعة جديدة من حافلات المستوطنين واقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس من حاجز بيت فوريك باتجاه مقام يوسف. كما نفذ مستوطنون أعمال تجريف في منطقتي وادي الزيتون والمقبرة في قرية أم صفا شمال رام الله. اقتحم مستوطنون بلدة سموع جنوبي الخليل، كما أطلقوا أغنامهم بين منازل المواطنين. قال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس للتلفزيون العربي إن نحو 1900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى تزامنا مع احتفالاتهم في سادس أيام عيد العرش اليهودي. وأكد المسؤول أن المستوطنين أدوا صلوات تلمودية خلال اقتحامهم، إلى جانب رفع أحدهم العلم الإسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة. وشدد المسؤول على أن الاحتلال يواصل انتهاك الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. انتهت في المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة البت في طلب شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة عقب ساعات من المداولات، فيما تستمر بقية الجلسات الإضافية التي تنظر بشطب القائمتين العربيتين المرشحتين ضمن انتخابات الكنيست والعضو عن الجبهة الديمقراطية عفر كسيف. وقال حسن جبارين من فريق الدفاع عن القوائم العربية خلال الجلسة إن النقاش اليوم كان بشأن شطب كافة المرشحين العرب، بما في ذلك المرشح اليهودي الوحيد ضمن القوائم. وأعلن قضاة المحكمة أن القرار النهائي سيصدر حتى موعد أقصاه الأحد المقبل. وترافع وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمام المحكمة العليا وترافع بصفته مقدم طلب شطب ترشيح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي أبو شحادة مهاجما إياه. واعتدت الشرطة الإسرائيلية على مظاهرة للعشرات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس رفضا لقرار الشطب بحق رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، الذي وصفوه بأنه قرار عنصري ويستهدف التمثيل العربي. إلى جنوب لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بقيام قوة الاحتلال بعملية نسف منازل وقصف استهدف مدينة المنصور جنوبي لبنان.

0: واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة ميس الجبل جنوبية لبنان. نفى مصدر سوري مطلع للتلفزيون العربي عقد لقاءات مباشرة بين مسؤولين سوريين ومسؤولين من حزب الله في تركيا. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن ستة مصادر مطلعة بأن ممثلين عن الحكومة السورية ومسؤول أمني لبناني مقرب من حزب الله عقدوا اجتماعا سريا في تركيا الشهر الماضي، ناقشوا فيها المخاوف الأمنية المشتركة وملف تهريب الأسلحة والخلايا التابعة للحزب في سوريا. قال مدير محطة توليد كهرباء تشرين شرقي دمشق جبر الرفاعي للتلفزيون العربي إن المحطة تعمل بالتنسيق مع شركة سوريا للغاز على تأمين إمدادات بديلة لتعويض النقص بهدف إعادة التغذية الكهربائية إلى وضعها الطبيعي عقب الانفجار الذي وقع أمس.
1: الشركة السورية عم تحاول بالتنسيق مع الغاز يعوضوا كميات الغاز من جهات تانية لتشغيل اللي احنا صح وقفنا، لكن في عنا فات تانية بغير محطات ممكن تشتغل، وان شاء الله بنحاول نرجع. يعني ممنوع بشكل رسمي انه ما راح تكون ساعات تقنيه، في محاولات انه قدر الامكان نشغل غير عنفات بغير اماكن للتعويض الفاقد اللي صار بمحطه.
0: اشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال تصريحات ادلى بها لمجله تايم إلى إمكانية قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكدا أن بلاده تمتلك الكثير من الأسلحة وأنها تعمل على زيادة مخزونها. وعند سؤاله عن تصريحه السابق فيما يتعلق بإبادة إيران، برر الرئيس الأمريكي ذلك بأن إبادة إيران سترسي السلام في العالم. وعند المقارنة مع فنزويلا، أكد ترامب أن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا في إيران، مشددا على أن طهران ترغب في إبرام اتفاق وذلك سيعقبه تخفيض في أسعار النفط إلى ما كانت عليه سابقا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك جهودا حميدة يبذلها بعض الوسطاء لدفع المسار الدبلوماسي قدما بين واشنطن وطهران. أكد عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز ومنطقة الخليج هو وقف ما وصفه بالتحركات الأمريكية غير القانونية. قال رئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إن إيران لم تتهرب قط من الحوار وأنها لن تفعل ذلك رغم أن الولايات المتحدة استهدفتها 3 مرات.
2: توتر دبلوماسي غير مسبوق يصل ذروته في نيويورك. موقع أكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة مغادرة أمريكا فورا بعدما وصلت المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود. القرار شمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس حجم الفجوة بين الطرفين. على جبهة أخرى يبدو أن الملف الاقتصادي للحرب يميز المشهد بقوة، فقد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن أن الولايات المتحدة باتت تسيطر كليا على حركة النفط والملاحة عبر مضيق هرمز.
3: أعتقد أننا في وضع جيد لأن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض. هناك كميات ضخمة من النفط تمر حاليا عبر مضيق هرمز ونحن ندير حركة المرور فيه ونسيطر عليه بشكل كامل.
2: في المقابل جاء الرد حاسما وسريعا.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى 12:00 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
7: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
8: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجاليه ككل.
1: شكرا لك خليل كلاعي من تونس. تتسع الاحتجاجات الطلابية في فرنسا مع امتدادها من المدارس الثانوية إلى الجامعات، فيما دعا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو إلى اجتماع أزمة وزاري لبحث تصاعد التوتر. من المقرر أن يبحث عدد من الوزراء خلال الاجتماع أوضاع المدارس الثانوية في ظل مطالب بزيادة التمويل وتوفير المعلمين وتحسين ظروف الدراسة. أوقف الأمن الفرنسي أكثر من 600 شخص الأربعاء على خلفية اتهامات من بينها إضرام الحرائق والاعتداء على الشرطة، فيما أقيمت حواجز حول نحو 30 حرماً جامعياً وشهدت مناطق أعمال عنف وتخريب بينها إحراق حاويات وإطلاق ألعاب نارية، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في بعض المواقع. الآن معنا النقاش من باريس رافائيل كيمبيف محامي وحقوقي فرنسي. سيد رافائيل أهلا بك معنا. إضرابات تتقاطع مع احتجاجات وحراك في الشارع الفرنسي، هذا يذكرنا باحتجاجات سترات الصفر أو الصفراء في الأعوام السابقة وكيف كان التعامل الحكومي معها. هل نحن أمام مشهد مماثل أم هناك عوامل وأسباب أخرى قد تكون أكبر وأقوى؟
2: مساء الخير، ميرسي بور لانفيتاسيون.
3: شكرا على دعوتي. الطلاب الذين يتظاهرون اليوم هم من المدارس الثانوية ليس الجامعات، فهم من مدارس الثانوية وليسوا في الجامعات بعد، وهم يرفضون ظروف التعليم التي تعد مرفوضة بشكل كامل. هناك نقص في عدد الأساتذة وليس هناك عناية وصيانة، وهناك فقر كبير في المباني، المباني قديمة جدا وعتيقة، والحكومة والدولة ترفض أن تخصص أموال كافية لدعم هذه المدارس، فبالتالي هذا يفسر أن الطلاب في فرنسا يشعرون بالغضب حاليا، وهناك انعدام مساواة قوية بين عدد من المدارس في المناطق البعيدة ومدارس الوسط والعاصمة الثرية. فبالتالي إجابة الحكومة لهذه التظاهرات كما نرى هي فقط إجابة القمع. هناك عدد كبير من الشرطة كما نرى، أنا الآن موجود أمام مركز للشرطة في ضاحية لباريس، وهناك عدد كبير من النشطات ضد الطلاب والشباب، هناك حتى شباب بعمر 12 عاما تم إيقافهم، وهناك 15 عاما و16 عاما الآن هم موجودون في مراكز الشرطة وتم اعتقالهم لأنهم شاركوا في المظاهرات. فالإجابة الوحيدة من الحكومة الفرنسية مع الأسف هي استخدام الشرطة والقمع واستخدام العنف من الشرطة والاعتقال.
1: طيب الشرطة تجد مبرر لعمليات الاعتقال وتقول بأنها جاءت على خلفية أعمال شغب، إضرام للنيران واشتباكات في أماكن تواجد الشرطة، هذا في مداخل سواء الثانويات أو حتى الجامعات. أنت كمحام كيف تنظر إلى هذا الاتهام؟
3: أنا أحلل هذا الوضع كعجز الحكومة عن تلبية مطالب الشباب، وبكل تأكيد هناك مطالب لهذه التظاهرات. عندما نرى عدد من الطلاب من المدارس الثانوية الذين يغلقون مدارسهم ويعبرون عن أمر معين، هم يشاركون في الحياة الديمقراطية ويختارون تعبير عن نفسهم في الحياة العامة، وهذا هو الخيار الذي تعترضه هو الحكومة، ولا يريدون الاستماع إلى أصوات الشباب الذي يشعر بالغضب بطريقة شرعية وقانونية، ويرسلون الشرطة وهذا يخلق استفزاز ويؤدي إلى الحوادث التي رأيناها.
1: يفترض أن هناك النقاش يجري بين النقابات في قطاع التربية والحكومة الفرنسية، أين تصل هذه النقاشات التي تجري بين الحين والآخر؟
3: مع الأسف هذه الاجتماعات التي أعلن عنها من قبل الحكومة ليست بغاية الأهمية. الحكومة أعلنت عن اجتماع للحكومة وعدد من الموظفين في كافة أنحاء الدولة فقط ليكون هناك قمع أقوى وأقصى على الطلاب، وليكون الطلاب هدف في هذا القمع، وهم يحاولون القول للطلاب والمدارس الثانوية أنهم سوف يمنعونهم عن التظاهر. أنا رأيت أكثر من شاب بعمر 12 عاما إلى 16 عاما في ضواحي منطقة باريس، وبعضهم أخبروني عن الطريقة التي عملتهم بها الشرطة بعد هذه الأحداث فقط لأنهم شاركوا في التظاهرات.

0: أيضا أصغيت لعدد من الشباب لأننا الآن في ضاحية لباريس، ولكن شرحوا أن الشرطة كانت تلتقطهم، وكان هناك تهديد أيضا باستخدام العنف، وأيضا كان هناك استخدام لعبارات عنصرية. فهذا غضب الطلاب في هذه الدولة اليوم أمام الدولة لظروف التعليم المتدهورة، ولكن هناك استخدام للشرطة التي ترتكب العنف أيضا، وبعض الأحيان هناك إجراءات تعد عنصرية، وهذه مشكلة كبيرة. وأنا مستاء جدا أن أرى هذا العدد من الشباب والأطفال حتى الذين اعتقلوا في هذه المراكز حاليا. أنا أمام واحد، وبالتالي سوف أدخل لأن هذا عملي للدفاع عن الشباب.
1: شكرا جزيلا لك من باريس رافائيل كامبيف، محام وحقوق فرنسي. سجلت أسعار الديزل في بريطانيا ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغ سعر اللتر الواحد قرابة جنيهين، ارتفاع انعكس بدوره على تكاليف النقل وأضاف مزيدا من الأعباء إلى فاتورة المستهلكين البريطانيين. يعزو الخبراء سبب الارتفاع إلى الحروب الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، مع عجز الحكومة البريطانية على سد الفجوات التي يعانيها السوق.
2: عند محطات الوقود في لندن أصبح الرقم البادي على الشاشات كافياً لسرد الحكاية. قرابة جنيهين مقابل لتر واحد من الديزل هو أعلى سعر تسجله بريطانيا على الإطلاق. فاتورة ثقيلة يدفعها السائقون هنا، لكن أسبابها تمتد إلى آلاف الأميال بعيداً.
3: I'm paying more. أنا أدفع أكثر مقابل الوقود الآن مقارنة بالأشهر الستة الماضية. لقد ارتفعت الأسعار بسرعة، كلما ارتفعت تكاليف الوقود زاد تأثير ذلك على عملي كسائق، لأنني أضطر إلى إعادة تعبئة الوقود مرة بعد أخرى، وعدد الأميال التي يمكنني قيادتها بالسيارة أصبح أقل.
2: المشهد قاتم وقائمة الأسباب تطول. الحرب في الشرق الأوسط والضربات الأوكرانية على روسيا أحدثت اضطراباً واسعاً في إمدادات الطاقة. أما الولايات المتحدة التي توفر قرابة ثلث واردات بريطانيا من الديزل، فتلوح بإمكانية تقييد صادراتها من الوقود.
4: فيما يتعلق بالسيطرة على ما يحدث على المستوى السياسي، لا يمكن للندن فعل الكثير، لكن بالطبع المملكة المتحدة مثل أي دولة أخرى اجتمعت لدعم أوكرانيا في معركتها، وتحاول أيضا التأثير على ما يفعله الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، وهذا الأمر ليس سهلا.
2: لكن السائق ليس وحده من سيدفع الثمن، فالديزل يحرك الجزء الأكبر من أساطيل الشاحنات وعربات التوصيل البريطانية، وكل زيادة في كلفة نقل البضائع تصل مباشرة إلى جيوب البريطانيين. قد لا يكون هذا سقف أسعار الديزل النهائي في بريطانيا، وأزمة تبدأ عند مضخة الوقود لن تتوقف عندها، خاصة وأن صدى الحروب التي تدور على بعد آلاف الأميال يتردد عاليا هنا في طول البلاد وعرضها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: على الرغم من استمرار الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن إيران تتبنى استراتيجية مبنية على التصعيد، إذ تعتقد أن واشنطن في نهاية المطاف ستعود إلى القتال.
5: في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تناول محمد آية الله دوافع إيران لتصعيد الحرب مع أمريكا، معتبراً أن إيران تتبنى استراتيجية مبنية على التصعيد والهجوم المستمر، وهذا يعني أنها لن تتنازل لواشنطن، بل ستزيد من إلحاق الضرر باقتصادات شركاء الولايات المتحدة الإقليميين، إذ بحسب الكاتب طهران تعتقد أن واشنطن ستعيد تنظيم صفوفها وستعود للقتال في النهاية، إلا أنها مصممة على الرد بقوة على أي استفزاز أمريكي وربما حتى شن هجوم مسبق ضدها. ورأى أن النظام الإيراني يعتقد أنه لا يستطيع التعايش مع وجود أمريكي في الشرق الأوسط، لذا فهو مستعد لبذل كل ما بوسعه لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة، وخلص إلى أن التصعيد بطبيعة الحال مقامرة محفوفة بالمخاطر، فإذا ما بالغت إيران في تصعيدها فقد تستفز رد الفعل الأمريكي الذي تسعى جاهدة لردعه، وإذا ما ضاق الشعب الإيراني ذرعا بالحرب فقد ينتفض احتجاجا. وفي مجلة فورين بوليس الأمريكية ناقش نيت سوانسون وكول بوسي احتمالية لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتصعيد ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، مشيرا إلى أنه حتى الآن أجبر ارتفاع أسعار الطاقة ترامب على التراجع عن المواجهة المفتوحة والسعي نحو حل دبلوماسي خشية إثارة ردود فعل داخلية غاضبة. لكن بعد انتخابات التجديد النصفي فقد يقرر أن كسب الحرب ضد إيران أمر محوري لإرثه السياسي، وأن الحفاظ على الوضع الراهن.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.
10: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
8: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
10: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
11: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا، ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: قتلى وعشرات الجرحى في استهداف قوات الدعم السريع مراكز إيواء للنازحين في جامعة كردفان بالأبيض، ومنظمة الفاو تحذر من تدهور الوضع الغذائي في السودان. شهيد برصاص المستوطنين في سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتداءات على منازل الفلسطينيين في الخليل، وقوات الاحتلال تداهم منازل في المغير شرقي رمضان.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية من تطورات الملف اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية مقتل 30 وإصابة 50 من عناصر وقيادات جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأخرود جنوبي تعز. من جهتها قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، قالت إن سلسلة غارات سعودية استهدفت مواقع ومناطق في مقبنة والكدحة وحيفان في تعز، من بينها شبكة اتصالات. وقالت المقاومة الوطنية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية، قالت إنها كبدت جماعة أنصار الله الحوثيين خسائر بشرية ومادية إثر تنفيذ ما وصفته بسلسلة ضربات مركزة بالطائرات المسيرة ضد أهداف وصفتها بأنها ذات قيمة عسكرية تابعة للجماعة في عدد من الجبهات جنوب غربي محافظة تعز. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثي على عدة محاور في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، هذا بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية على مواقع وآليات للحوثيين. قال بيان القوات الحكومية، قالت القوات الحكومية في بيانها أنها شنت غارات على مواقع وآليات لجماعة أنصار الله الحوثي استهدفت مواقع جنوب محافظة تعز، أشارت إلى خوضها معارك عنيفة في عدة مناطق في تعز. وقالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن المواجهات ممتدة لأكثر من 450 كيلومترا، وأكدت مقتل قيادي من الجماعة خلال هذه المواجهة. ارتفع عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن إلى نحو 200,000 نازح من 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.
1: كل شاحنة تعبر هذا الطريق تحمل أكثر من مجرد حمولة، فطريق هيج العبد المتعرجة بين جبال تعز تحمل الغذاء والدواء، وعلى امتداده تعبر أيضا حكايات عائلات اضطرت إلى ترك منازلها ومصادر رزقها بحثا عن مكان أكثر أمنا.
2: هيجة العبد اليوم أصبح صمام الأمان لتعز، والمنفذ الوحيد الذي يمر منه الدواء والغذاء وتنقل المسافرين.
1: طريق تربط تعز بعدن ومحافظات أخرى ليس مجرد ممر للنقل، بل شريان حياة لمدينة تتصدر قائمة المحافظات اليمنية المستضيفة للنازحين بنحو 13,925 أسرة نازحة موزعين على 15 مديرية وفق أحدث بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. وعلى مستوى اليمن، ارتفع عدد النازحين المسجلين رسميا في المحافظات العشر المشمولة بالرصد إلى 198,000 وسط استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. وبحسب البيانات تلي تعز لحج باستضافة 7,179 أسرة تضم أكثر من 50,000 شخص، معظمهم من مناطق النزاع في تعز والحديدة. أما عدن فيبلغ عدد الأسر النازحة المسجلة 3,741 أسرة، فيما تستضيف أبين أكثر من 14,600 نازح موزعين على مخيمات وتجمعات في مديريتي خنفر وزنجبار. وفي الحديدة فتشير البيانات إلى أكثر من 10,000 نازح في مديريتي حيس والخوخة، في حين تتوزع بقية الأسر النازحة بين مأرب والضالع وحضرموت والمهرة وشبوة. أرقام تختصر جانباً من حكاية إنسانية أكبر، حكاية أسر غادرت منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها على عجل لتبدأ رحلة أخرى من الاحتياجات، تبدأ بمأوى آمن ولا تنتهي عند الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية.
0: قال المتحدث باسم الجيش الفرنسي إكزافيي ريفال إن سفينة حربية فرنسية ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر رافقت نحو 10 سفن عبر مضيق باب المندب خلال الأسبوع الماضي. هذا وأشار المتحدث العسكري الفرنسي لأن باريس لا تزال تجري مباحثات مع شركائها السعوديين لتحديد متطلبات مهمة عسكرية تهدف لتأمين البنية التحتية للطاقة. في الملف السوداني، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 5 أشخاص وإصابة 47 في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على سكن جامعة كردفان بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد. وأدانت الشبكة في بيانها الهجوم وشددت على أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. هذا وأعربت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أعربت عن قلقها إزاء وضع الأمن الغذائي في السودان خلال الأشهر المقبلة في ظل ازدياد النزوح وانعدام الأمن وتأثيرات ظاهرة النينو. وطلبت الفاو مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة طلبت بنحو 200 مليون دولار لدعم 9 ملايين شخص يعانون انعداما غذائيا حادا. إلى قطاع غزة المحتل، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الشرقية من مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع، وشهد تصاعد الدخان جراء القصف الذي ينفذه الاحتلال شرق المخيم. شيع الفلسطينيون 105 شهداء انتشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازلهم، شيعوهم في شارع اليرموك في مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال استهدف المنطقة في أكتوبر من عام 2023 بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، متسببا بمجزرة أودت بحياة أكثر من 400 شخص في المربع السكني الذي دمر بالكامل.
3: جحيم مصبوب، عصر 25 من أكتوبر، الشهر الأول من حرب الإبادة الإسرائيلية. 20 قنبلة ثقيلة دمرت 8 مبان في منطقة اليرموك بمدينة غزة، والحصيلة 400 شهيد. بعد 2 سنة و11 شهرا و6 أيام وبين ركام المجزرة صار للضحايا أخيرا كفن. تكريمهم في قبور شرعية كان مطلبا لذويهم المكلومين بفقدهم. السيدة سمية بخيت فقدت 15 من عائلتها في المجزرة، انتشل منهم 3 فقط والبقية في عداد المفقودين.
4: شعور مشاعر مختلطة ما بين الحزن وما بين الألم بين الفرحة، إنه إحنا راح نديهم أقل حق من حقوق الإنسانية للإنسان الميت، إنه نكرمهم وندفنهم، ومشاعر الفقد طبعا مشاعر الفقد مشاعر لا نستطيع وصفها.
3: ماريا، إبراهيم، ميرا، نافذ، و32 طفلاً آخرين من بين 105 يقول الدفاع المدني إنه تمكن من انتشال رفاتهم، لكن آلافاً آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.
5: مأساة حقيقية عاشها السكان هنا في هذا المربع، لكن اليوم نتحدث أيضاً على أن هناك أكثر من 8000 جثمان موجود في غزة، بحاجة إلى تدخل إنساني، بحاجة إلى من يقوم بدعم طواقم الدفاع المدني بالمقدرات واللوجستيات لأجل إخراج كافة الشهداء من تحت الأنقاض.
3: منذ وقف إطلاق النار انتشلت طواقم الدفاع المدني قرابة 1000 من الرفات من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بينما تقول الأمم المتحدة إن وتيرة الانتشال الحالية تعني أن العثور على بقية الجثامين قد يحتاج إلى 10 سنوات إضافية على الأقل.
6: تعيد هذه الأكفان التذكير بحرب لم تنتهي، وجرح لم يندمل، ومجرم لم تبدأ محاسبته بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من موقع مجزرة التاج في مدينة غزة. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. الجيش اللبناني يعلن ضبط مواد شديدة الانفجار وعبوات ناسفة أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. إذن الجيش اللبناني يعلن ضبط مواد وصفها بأنها شديدة الانفجار وعبوات ناسفة أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قالت وزارة الصحة إن فلسطينيا استشهد برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدة يسوف شرقي سلفيد بالضفة، وكان مستوطنون قد شنوا هجوما على منطقة النصبة شرقي البلدة، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي مما أدى إلى إصابة مواطنين. اقتحم مستوطنون مقام يوسف شرقي مدينة نابلس دائما بالضفة الغربية، وأظهرت هذه المشاهد المتداولة مئات المستوطنين وهم يؤدون طقوسا تلمودية داخل المقام ووسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، فيما تظهر طبعا تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما تظهر مشاهد أخرى وصول دفعة جديدة من حافلات المستوطنين واقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس من حاجز بيت فوريك باتجاه مقام يوسف. كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل مواطن فلسطيني في قرية المغير شرقي رام الله في ظل الهجمات المتواصلة للمستوطنين، كما اعتدى مستوطنون على بيوت الفلسطينيين في الخليل وشرقي القدس. هذا ونفذ مستوطنون أعمال تجريف في منطقتي وادي الزيتون والمقبرة في قرية أم صفا شمالي رام الله، واقتحم مستوطنون بلدة السموع جنوبي الخليل وأطلقوا أغنامهم بين منازل المواطنين. قال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، قال للتلفزيون العربي إن نحو 1900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى تزامنا مع احتفالاتهم في سادس أيام عيد العرش اليهودي. وأكد المسؤول أن المستوطنين أدوا صلوات تلمودية خلال اقتحاماتهم، إلى جانب رفع أحدهم العلم الإسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة. وشدد المسؤول على أن الاحتلال يواصل انتهاك الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. انتهت في المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة البت في طلب شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بعد ساعات من المداولات، فيما تستمر بقية الجلسات الإضافية التي تنظر بشطب القائمتين العربيتين المرشحتين ضمن انتخابات الكنيسة والعضو عن الجبهة الديمقراطية عفر كسيف. وأوضح حسن جبارين من فريق الدفاع عن القوائم العربية خلال الجلسة، أوضح أن النقاش اليوم كان بشأن شطب كافة المرشحين العرب وكذلك المرشح اليهودي الوحيد ضمن القوائم. وأعلن قضاة المحكمة أن القرار النهائي سيصدر في موعد أقصاه الأحد المقبل. هذا وترافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أمام المحكمة العليا بصفته مقدم طلب شطب ترشيح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، وقد هاجمه خلال الجلسة. كما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على مظاهرة للعشرات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس رفضا لقرار الشطب بحق رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة الذي وصفوه بأنه قرار عنصري ويستهدف التمثيل العربي. إلى جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات، وقد أفاد مراسل التلفزيون العربي بقيام قوات الاحتلال بعمليات نسف منازل وقصف استهدف مدينة المنصوري جنوب البلاد. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة حريص في قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

0: نفى مصدر سوري مطلع للتلفزيون العربي نفى عقد لقاءات مباشرة بين مسؤولين سوريين ومسؤولين من حزب الله في تركيا. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن 6 مصادر وصفتها بأنها مصادر مطلعة بأن ممثلين عن الحكومة السورية ومسؤول أمني ومسؤول أمني لبناني مقرب من حزب الله عقدوا اجتماعا سريا في تركيا الشهر الماضي ناقشوا فيه المخاوف الأمنية المشتركة وملف تهريب الأسلحة والخلايا التابعة لحزب الله في سوريا. قال مدير محطة توليد كهرباء تشرين شرقي دمشق جبر الرفاعي للتلفزيون العربي إن المحطة تعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للغاز على تأمين إمدادات بديلة لتعويض النقص بهدف إعادة التغذية الكهربائية إلى وضعها الطبيعي بعد الانفجار الذي وقع الأربعاء.
1: الشركة السورية عم تحاول بالتنسيق مع الغاز يعوضوا كميات الغاز من جهات تانية لتشغيل اللي احنا صح وقفنا، لكن في عنا فات تانية بغير محطات ممكن تشتغل، وإن شاء الله منحاول نرجع. يعني ما منوعد بشكل رسمي إنه ما راح تكون ساعات تقنية، في محاولات إنه قدر الإمكان نشغل غير عنفات بغير أماكن للتعويض الفاقد اللي صار بمحطة الشم.
0: أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تصريحات أدلى بها لمجلة التايم إلى إمكانية قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأكد أن بلاده تمتلك الكثير من الأسلحة وأنها تعمل على زيادة مخزونها. وعند سؤاله عن تصريحه السابق فيما يتعلق بإبادة إيران برر الرئيس الأمريكي ذلك بأن إبادة إيران سترسي السلام في العالم. وعند المقارنة مع فنزويلا أكد ترامب أن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا في إيران، وشدد على أن طهران ترغب في إبرام اتفاق وذلك سيعقبه تخفيض في أسعار النفط إلى ما كانت عليه سابقا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن هناك جهودا حميدة يبذلها بعض الوسطاء لدفع المسار الدبلوماسي قدما بين واشنطن وطهران. وأكد عرقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني أكد أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها، أشار إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز ومنطقة الخليج هو وقف ما وصفه بالتحركات الأمريكية غير القانونية. أظهر استطلاع للرأي عدم الرضا عن تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاقتصاد، إذ وصلت معدلات عدم الرضا إلى مستويات أسوأ من أسوأ فترة شهدها عهد الرئيس السابق جو بايدن أثناء مواجهة كورونا. ووفقا لاستطلاع جديد أجرته وكالتا أسوشيتد بريس ونورك يرى 65% من المستطلع أراءهم أن سياسات ترامب هي السبب في ارتفاع الأسعار، فيما يوافق نحو 26% فقط يوافقون على أداء الرئيس الاقتصادي بشكل عام. هذه النسبة كانت 28% عندما كان بايدن يواجه أزمة كورونا. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. مرحبا بك عبد الرحمن. طبعا هذه الأخبار هي أخبار سيئة جدا للرئيس الأمريكي الذي قد يكون ربما يأمل أن تتغير الأمور حتى موعد الانتخابات.
2: نعم صحيح خالد، الشعب الأمريكي يشعر بإحباط كبير جدا بحسب الكثير من استطلاعات الرأي، وكان آخرها التي أوردته وكالة أسوشيتد بريس بأن معظم الأمريكيين غير راضين على الإطلاق من سياسات ترامب الاقتصادية، خاصة أن الرجل عندما كان يتحدث على الاقتصاد في أول أيام حكمه كان يقارن ما حدث أيام كورونا وأيام الرئيس السابق جو بايدن وأن هذه الأيام ستكون مختلفة تماما. وحتى إن استطلاع الرأي كما ذكرت خالد قارن بين الأيام الصعبة التي واجهها الشعب الأمريكي وهذه الأيام، وأن نسب الرضا عن على ترامب ضئيلة للغاية مقارنة بالنسب التي كانت حصلوا عليها بايدن في السابق. ربما في السابق كان هناك مساعدات أمريكية أيام كورونا، مساعدات أمريكية مالية، ولكن هذه المرة لا يوجد أي مساعدات، وهم يعلمون جيدا أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو الرئيس الأمريكي بسياساته الخارجية، بالحرب المستمرة على إيران، بارتفاع أسعار الوقود. أكثر ما يقلق الشعب الأمريكي الآن هو كيفية ملء خزان الوقود، وأن هذه الأمور تجعل الأسعار مرتفعة في كل السلع الأساسية فضلا عن سعر الديزل، ولذلك هناك رغبة أمريكية في أن يكون هناك نوع من الكشف عن الاحتياطات أو الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية للديزل في أوروبا، لأن واشنطن تشعر بقلق شديد، خاصة ونحن على بعد من فصل الشتاء، ويستخدم الشعب الأمريكي التدفئة عن طريق الغاز، ولذلك هناك قلق كبير جدا من الشعب الأمريكي وقلق جمهوري على أرقام الحزب الجمهوري الذي سيخوض هذه الانتخابات النصفية، ويوجد غضب على الحزب الجمهوري بسبب ارتفاع الأسعار. NBC منذ أسبوعين، شبكة NBC كان لها استطلاع للرأي هام جدا، وهو من صوت من الشعب الأمريكي مبكرا في الانتخابات النصفية خلال الأيام الماضية في عدة ولايات، 40 أو أكثر من 40% منهم قالوا إننا نريد أن نصوت، وصوتنا بسبب التغيير، نريد تغيير في مجلسي النواب والشيوخ، وألا تقتصر الأغلبية فقط على الجمهوريين، ويريدون أن يأتي الحزب الديمقراطي ربما بنوع من التغيير، لأن الشعب الأمريكي يشعر بهذا الارتفاع لسبب بسيط ومباشر خالد، هو أن معظم الأمريكيين يعيشون على ما يعرف بالكفاف. الكفاف عندما يأتي المرتب لهم تقريبا تصرف جميع المرتبات لديهم في الأمور المعيشية، ولذلك عند وجود أي زيادة ولو بسيطة بنسبة 4 أو 7 أو 8% دائما يشعرون بهذه المعاناة الاقتصادية، ولذلك ربما يعاني الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية كما هو متوقع بشكل كبير.
0: طبعا وأهمية هذه الانتخابات والرهان في هذه الانتخابات، من سيسيطر على الكونغرس؟ هل سيتحول الرئيس إلى بطة عرجاء، أم سيحتفظ بالهيمن على الكونغرس ويستطيع أن يستمر في تنفيذ ما يريده عمليا على الأرض؟ أشكرك عبد الرحمن البرديسي مراسلنا في واشنطن. مشاهدينا الكرام، نشير إلى الخبر، خبر إذن من المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن ما أسماه الميليشيا الحوثية استهدفت محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة فجر الثلاثاء. إذن المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن ما أسماه بالميليشيا الحوثية استهدفت محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة فجر الثلاثاء. إلى متوسط أسعار الديزل، عبد الرحمن البرديسي كان يتحدث عن ارتفاع أسعار الطاقة، والآن نتحدث عن الديزل. سجل متوسط أسعار الديزل سجلت في محطات الوقود في أوروبا وليس فقط في الولايات المتحدة، سجلت مستوى قياسي جديد بلغ يورورين و24 سنتا للتر، بزيادة سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق وفق بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية. وبحسب تحليل وكالة الأنباء الفرنسية، سجلت أسعار الديزل مستويات قياسية في 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 27، من بينها إيطاليا وبولندا وبلجيكا ورومانيا. ومن بين الدول التي سجلت فيها أسعار قياسية للديزل بريطانيا، هناك أسعار الديزل سجلت ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغ سعر اللتر الواحد قرابة جنيهين، وهو ارتفاع انعكس بدوره على تكاليف النقل وأضاف مزيدا من الأعباء إلى فاتورة المستهلكين البريطانيين. ويعزو الخبراء سبب الارتفاع إلى الحروب الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط مع عجز الحكومة البريطانية على سد الفجوات التي يعانيها السوق.
3: عند محطات الوقود في لندن أصبح الرقم البادي على الشاشات كافياً لسرد الحكاية. قرابة جنيهين مقابل لتر واحد من الديزل هو أعلى سعر تسجله بريطانيا على الإطلاق. فاتورة ثقيلة يدفعها السائقون هنا، لكن أسبابها تمتد إلى آلاف الأميال بعيداً.
4: أنا أدفع أكثر مقابل الوقود الآن مقارنة بالأشهر الستة الماضية. لقد ارتفعت الأسعار بسرعة، كلما ارتفعت تكاليف الوقود زاد تأثير ذلك على عملي كسائق، لأنني أضطر إلى إعادة تعبئة الوقود مرة بعد أخرى، وعدد الأميال التي يمكنني قيادتها بالسيارة أصبح أقل.
3: المشهد قاتم وقائمة الأسباب تطول. الحرب في الشرق الأوسط والضربات الأوكرانية على روسيا أحدثت اضطراباً واسعاً في إمدادات الطاقة. أما الولايات المتحدة التي توفر قرابة ثلث واردات بريطانيا من الديزل فتلوح بإمكانية تقييد صادراتها من الوقود.
5: فيما يتعلق بالسيطرة على ما يحدث على المستوى السياسي لا يمكن للندن فعل الكثير، لكن بالطبع المملكة المتحدة مثل أي دولة أخرى اجتمعت لدعم أوكرانيا في معركتها، وتحاول أيضاً التأثير على ما يفعله الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، وهذا الأمر ليس سهلاً.
3: لكن السائق ليس وحده من سيدفع الثمن، فالديزل يحرك الجزء الأكبر من أساطيل الشاحنات وعربات التوصيل البريطانية، وكل زيادة في كلفة نقل البضائع تصل مباشرة إلى جيوب البريطانيين. قد لا يكون هذا سقف أسعار الديزل النهائي في بريطانيا، وأزمة تبدأ عند مضخة الوقود لن تتوقف عندها، خاصة وأن صدى الحروب التي تدور على بعد آلاف الأميال يتردد عاليا هنا في طول البلاد وعرضها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن بلاده تحتفل بإنجاز وطني كبير مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته كليا وتحقيق السيادة الكاملة على أراضيه. كما قال الزيدي، أضاف في بيانه أن اليوم سيكون بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية وفقا لخريطة طريق واضحة وجداول زمنية لا تتجاوز 30 يونيو المقبل. وأضاف رئيس الحكومة العراقية أن حكومته ستعمل على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها. قررت أثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة أسمرة عاصمة إرتيريا ردا على ما وصفته بأعمال العداء المباشر وغير المباشر التي تمارسها إريتريا ضدها. كما أعلنت الخارجية الأثيوبية أن 10 دبلوماسيين من إريتريا في أديس أبابا أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب تورطهم في أنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأثيوبي وفق تعبيرها. شكرا كرام، وصلنا لختام النشرة. تتابعون الآن حلقة من برنامج بسبار في رعاية الله.
6: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نتتبع الأخبار، نفحص الصحيحة منها والزائف والمضلل، نتتبع الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، ونأتي بأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم: تفجير وزارة دفاع الحوثيين وسحب الدخان فوق الرياض، وألمانيا تدخل الحرب ضد روسيا. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا، ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: منذ 11 عاما عندما بدأت تلك الحرب، نقطة انتهى يا احتياطي. رغم أن التصعيد الأعنف في اليمن يتركز على جبهتي تعز ولحج، إلا أن بعض الحسابات على منصة إكس روجت لفيديو من صنعاء نرى فيه الليل وقد تحول نهارا بفعل القصف المركز، وقد أرفق الفيديو بوصف يقول: سلاح الجو اليمني بمساندة طيران التحالف بقيادة السعودية يشن غارات عنيفة على تجمعات لآليات الحوثيين في صنعاء. القصف مرعب جدا، ولأول مرة يكون بهذا الشكل من القوة. الحوثي إلى الزوال، الزوال اللي بعد الظهر. اليمن عاجل. أرحب به بكل تأكيد مجددا في نادي مفبركي مسبار، لأنه حاجز له مكان من فترة طويلة. نشاهد. أصوات صادمة، فيديو يظهر بالفعل أثار غارات جوية لطيران التحالف على صنعاء، إلا أنه فيديو قديم، فهو منشور على الإنترنت منذ 23 من شهر ديسمبر من عام 2021. ذكرت وسائل أعلام يمنية حينها أنه يوثق غارات نفذها التحالف بقيادة السعودية على معسكر الأمن المركزي في منطقة 70 جنوبي صنعاء. ومرة أخرى فيديوهات قديمة لهذه الحرب تسوق على أنها في سياق جديد. قديمة، توقفوا يا مفبركين. عودناكم في مسبار أن ننتقل من بلد لآخر ومن جغرافيا إلى أخرى، لكن باقون في المنطقة قليلا فلا تحزموا الأمتعة بعد، لأن المفبركين يتمركزون بيننا، وخبرهم هذه المرة عن المملكة العربية السعودية. فبعيدة، إعلان الدفاع المدني السعودي منذ يومين إطلاق إنذار في منطقة نجران ليعود بعدها ويعلن زوال الخطر، نشرت صفحات وحسابات يمنية مقطعا مصورا زاعمة أنه من الرياض، مع تعليق يقول: هاشتاج عاجل الآن، خروج بدبل واو، خروج المسافرين من مطار الرياض الدولي. ومصادر سعودية تؤكد تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الرياض الآن. عندي مشكلة مع كلمة الآن بصراحة، لأني لازم نتأكد في أي لحظة كتب المفبرك، وبعد ذلك أشوف إذا الآن متناسبة مع الحد. بطلوها الآن، خلوها جينيريك عامة تنفع لأي لحظة. نشاهد منشور علي المؤيد.
5: قبل شوي فيه زي الانفجار صار في المطار، العالم كله انخرشت الحين، والناس جاي تشوف ايش اللي صاير. شيء مو طبيعي، صوت عجيب غريب فعلا.
4: المنشور زائف ومضلل لأن المقطع قديم ولا علاقة له بالتصعيد الحالي. المقطع منشور على يوتيوب منذ الرابع من شهر 11 شهر نوفمبر من عام 2017، موثقا تفاعل بعض المسافرين في مطار الرياض إثر تناثر شظايا صاروخ باليستي حوثي شرق المطار، صاروخ كانت تعاملت معه الدفاعات الجوية السعودية دون تسجيل أي خسائر أو أضرار. نكمل مع فبركات أخبار صواريخ الحوثيين التي استهدفت العاصمة السعودية الرياض، مثل مقطع مصور نرى فيه حطام طائرة حربية مشتعل على أرض أحد المطارات أرفقه ناشروه بتعليق يقول: مشاهد جديدة أثار الضربات اليمنية على عاصمة العدو السعودي في الرياض. منشور ريمة كده حاف نشاهد. أهلا وسهلا.

خبر زائف والمنشور مضلل، فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن هذا المقطع منشور على صفحات إخبارية أمريكية، وتحديدا صفحة Aircraft Maintenance Engineer أو مهندس صيانة الطائرات على منصة إكس منذ 31 من شهر يوليو شهر 7 الماضي من هذا العام طبعا، مع خبر يقول مقطع فيديو حصري أرسله أحد متابعينا. تشير التقارير الأولية إلى تحطم طائرة من طراز FB35 أو F35B Lightning II تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكي في قاعدة ميرامار الجوية التابعة لمشاة البحرية، وهي مقر جناح الطيران الثالث لمشاة البحرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا. الفيديو مطابق لمعلومات ومواد مرئية نشرتها شبكة ABC نيوز في نفس اليوم تحت عنوان تحطم طائرة عسكرية من طراز F-35 في ميرامار قرب سان دييغو. وفي وقت لاحق أوردت وكالات أنباء دولية تفاصيل أكثر عن الحادث، وذكرت أن قائد الطائرة الشبحية تمكن من القفز منها قبل سقوطها. كما أظهر الفيديو الجوي تصاعد دخان أسود من موقع الحطام، ما ينفي أن يكون للمقطع علاقة بالتصعيد العسكري الأخير بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن. وبالمناسبة هذا الفيديو تناولناه مش عارف كم مرة بصراحة، لأنه الموضوع تكرر بشكل كبير، وليبدو أن المفبركين مش متابعيننا بدقة. فعزيزي المفبرك، لو أنت جديد ارجع للحلقات السابقة، ستجد أننا فندنا هذا الفيديو في قصص أخرى صحيح، ولكنه يبقى غير السياق الحالي بكل تأكيد. اختتم دونالد ترامب شهر سبتمبر بأن أدلى بتصريح ناري، على أساس أنه يعني أكتوبر هتكون فيه تصريحات غير نارية. على أي حال، قال ترامب الإيرانيون في وضع سيء للغاية، وقال إنه لا يعرف ما إذا كانوا سيستسلمون بعد، لكنهم سيستسلمون. الإيرانيون في وضع سيء للغاية، يعني ترامب وتعليقاته المستمرة. بينما كان دونالد ترامب على أي حال والمسؤولون الأمريكيون والإيرانيون يتبادلون التصريحات الخارقة الحارقة المارقة، نشرت صفحات إخبارية إيرانية مقطعا مصورا مع تعليق يقول شاهد صواريخ إيرانية تستهدف بدقة مستودع ذخيرة ومركز تسليح لمقاتلة F-35 في قاعدة موفق السلطي الجوية الأمريكية. الحساب اسمه الصراع الإيراني، إيران كونفليكت آر. نشاهد.

منشور ليس صحيحا باختصار. الفيديو ليس من الأردن وسياقه مختلف تماما عن الحرب الأمريكية الإيرانية. المنشور موجود على منصة إكس منذ 9 شهر 4 من عام 2024 مع وصف يفيد بأنه يظهر قصف الجيش الروسي بصاروخ باليستي من طراز إسكندر 32 مدفعا أوكرانيا من طراز دي 20 في مقاطعة سومي الأوكرانية. استعمال فيديوهات روسيا في سياق إيران موضوع بصراحة يعني تكرر بشكل أصبح ملفت، ولذلك لفت نظر للأعزاء المفبركين، توقفوا لو سمحتم. إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تكاد أن تدخل القارة الأوروبية أو القارة العجوز في أزمة كبرى، على أساس أنه هي يعني ناقصة أزمات. وقد تتطور الأزمة إلى حرب أوروبية روسية شاملة بحسب منشور رائج على منصة إنستغرام، وهو مقطع مصور أرفقه ناشره بوصف يقول: آليات عسكرية ودبابات تحملها قطارات ألمانيا، دق ناقوس الخطر. كلن كلن كلن كلن. منشور ميروكس برو، هلا بك ضمن نادي مفبركي مسبار، وسنعطيك مقعدا برو لأنك مش برو. نشاهد.

خبر زائف: الفيديو يظهر نقل آليات تابعة للجيش الأمريكي في ولاية مونتانا وهي تقع في شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية. حدث ذلك في 19 من شهر أغسطس 8 الماضي. مصدر الفيديو هو حساب متخصص في تتبع أخبار السكك الحديدية في الولايات المتحدة الأمريكية. أما لماذا الحديث عن مناقلات الآليات العسكرية الألمانية بالتحديد؟ فسبب بسيط: في الفترة من 24 إلى 26 من سبتمبر أيلول 2026 أي سبتمبر الماضي، نفذت القوات المسلحة الألمانية تدريب ريد ستورم تشارلي في هامبورغ بهدف تعزيز الدفاع الوطني. يعني القصة مش حرب على هوا المفبركين. وقد تضمن التدريب بالفعل تحريك قوافل عسكرية وتدريبات على مواجهة الطائرات المسيرة وحوادث كيميائية وأعمال تخريب في شبكة السكك الحديدية، فضلا عن تدريب على نقل القوات والمعدات باتجاه الجناح الشرقي لحلف الناتو ضمن سيناريو افتراضي يفترض أن روسيا ممكن تهاجم. احنا ما قلناش انه اوروبا لا تستعد للحرب بين قوسين، لكن الفيديو لا علاقة له بالقصة.

هل الفلسطينيون بحاجة إلى انتخابات أم إلى حوار وطني شامل لمواجهة المخططات الإسرائيلية؟ وهل ستجرى الانتخابات في موعدها أم ستعرقل إسرائيل إجراءها؟ وما هي خريطة التحالفات التي ستخوض الانتخابات؟ حوارات العرب يأتيكم الجمعة من رام الله.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. تحول مقطع قديم لامرأة منتقبة في أفغانستان إلى مادة للتهجم على الإسلام والسخرية منه. فريق مسبار كشف أن المقطع مولد أصلا بالذكاء الاصطناعي، وتتبع الأيادي والخلفيات السياسية لأولئك الذين شاركوا تداوله ضمن أجندة متطرفة تهاجم الإسلام والحجاب والهجرة. التفاصيل في التقرير.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في
2: منصة إكس. قدرت أيضا أداة هايف احتمالية توليد المقطع بالذكاء الاصطناعي بنسبة 66%، والصوت المصاحب له بنسبة تقارب 100%. برز في التفاعل حساب الكاتبة الهولندية ماريكا هوخوت المعروفة بانتقادها لما تصفه بأسلمة المجتمع وبتأييدها لإسرائيل، وحظي منشورها بأكثر من نصف مليون إعجاب، وشهد نحو 11,500,000 مرة، وكان إحدى أبرز محطات انتشار الصورة والعبارة الساخرة المرتبطة بها قبل إعادة تداول المقطع المولد رقمياً. ماريكا هوخوت أعادت في الأساس اقتباس منشور لحسابة مسلم ماترز يتضمن صورة المنقبة مع سؤال ساخر: لماذا لا يرتديه الرجال إذن؟ في الرابع من يوليو أعاد حساب ألوثيدون تداول المنشور بالعبارة الساخرة نفسها بعدما جرى تعديل الفيديو رقمياً، فحصد نحو 40,000 إعجاب وأكثر من نصف مليون مشاهدة. يشير الملف التعريفي لحساب ألوثيدون إلى وجوده في جنوب إفريقيا، وأظهر الفحص تغيير اسم مستخدمه 4 مرات، وقد شارك المقطع 4,436 حساباً، أي نحو 10% من الحسابات المرصودة. كشف فحص البيانات التعريفية عن اختلافات في المواقع الجغرافية المعلنة لبعض الحسابات. استخدمت أيضاً على نطاق واسع أسماء شخصيات مشهورة، فوظف مثلاً 27 حساباً اسم الممثل ميل جيبسون، و8 حسابات اسم جون إف كينيدي، و22 حساباً اسم الرئيس ترامب أو أسماء أقاربه. ولم يقتصر نشاط الحسابات على تداول المقطع، إذ تكررت منشورات تطرح أسئلة عن الإسلام، من بينها: هل تعتقدون أن الإسلام دين السلام؟ وأخرى تتناول انتشار هذا الدين في الغرب. أظهر تحليل خصائص تثير الريبة في نشاط بعض الحسابات، من بينها حداثة الإنشاء، حيث أنشئ 191 حساباً في 2026، ومحدودية المتابعين، حيث شارك في التفاعل نحو 15,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وأظهر الفحص أن نحو 1% منها فقط تحمل علامة التوثيق. السمة الثالثة: الهوية المجهولة، حيث رصدنا حسابات تنتحل أسماء وصور شخصيات عامة مرتبطة بتيار ماغا وكانون، بعضها تداول منشورات مؤيدة لترامب ومنتقدة للحزب الديمقراطي والمسلمين والمهاجرين. السمة الأخيرة التي تثير الريبة هي الحسابات الموقوفة وتغيير الهوية، حيث رصد الفريق توقف حسابات عن الظهور على منصة إكس، ورصد أخرى غيرت أسماء مستخدميها وصورها التعريفية.
3: مع تصاعد الموجة اليمينية وأفكارها المتطرفة والعدائية تجاه المختلف، رأينا وسنرى فيديوهات مشابهة وحملات أيضا مشابهة. أعتقد بأن الأفضل لكل من لديه عقل أن لا ينساق وراء ما ينشر. نصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي يغيب عنها منذ فترة الرئيس شاغل الدنيا مليء الناس. عرفتوا؟ لا تتحمسوا، الفقرة اليوم ليست عن دونالد ترامب وتناقضاته، ضحكت عليكم. الفقرة اليوم عن ملف حصر السلاح في العراق، يعني ترامب عنده علاقة بالموضوع لكن مش في الفقرة هذه. حصر السلاح بيد الدولة ملف تصدر المشهد العراقي خلال الأشهر الأخيرة، بعدما حددت الحكومة 30 سبتمبر موعدا مفصليا لإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، بالتزامن مع استكمال انسحاب التحالف الدولي من العراق. في يوليو شهر 7 الماضي، ومن داخل البيت الأبيض، تحدث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بلهجة حاسمة، مؤكدا أن 30 سبتمبر، أي الأمس، سيكون نهاية ملف حصر السلاح بيد الدولة، لكن مع اقتراب الموعد تغير الجدول وظهرت ترتيبات تتحدث عن تسليم بعض الأسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي وليس إلى وزارتي الدفاع أو الداخلية، قبل أن تعلن الحكومة أن المهلة الجديدة تمتد حتى يونيو 6 2027، أي بعد 9 أشهر تقريبا. في تقريرها عن الخطة الجديدة نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمنيين عراقيين ودبلوماسيين إقليميين مخاوفهم من هشاشة الجدول الزمني الجديد، معتبرين أن الالتزام به يبدو شبه مستحيل في ظل الحرب. في المقابل لم تتخلى جميع الفصائل عن موقفها، فما زالت كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء من أبرز الجبهات والجهات الرافضة لتسليم السلاح وفق الصيغة الحكومية المطروحة حاليا، وشددت تلك التنظيمات على أنها لن تشارك في العملية السياسية، بينما قبلت فصائل أخرى الدخول في مسار للتفاهم مع الحكومة المركزية. أما 30 من سبتمبر فظل موعد استكمال انسحاب التحالف الدولي من العراق، وبالفعل حصل، وهو ما دفع الخطاب الرسمي إلى تقديمه كتاريخ مفصلي مرتبط بالسيادة وإنهاء مرحلة وليس بالضرورة يوما لإنجاز حصر السلاح بالكامل. كالعادة نصل إلى ختام حلقتنا بفقرتنا الثابتة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، يأتينا هذه المرة من القرن الإفريقي وتحديدا من مأساة إنسانية جديدة إثيوبيا. بعد نحو 4 سنوات من اتفاق السلام الذي أنهى حربا دامية في إقليم تيغري، تعود المواجهات إلى شمال إثيوبيا، لكن هذه المرة يدفع المدنيون كالعادة مجددا الثمن. المعارك المتصاعدة بين القوات الفيدرالية الإثيوبية أي الحكومية ومقاتلي جبهة تحرير تيغري امتدت إلى مناطق جديدة وتسببت في موجة تقدر بنحو 150 ألف شخص وفق تقديرات نقلتها وكالة أسوشيتد بريس. في المستشفيات تتكشف صورة أخرى لحجم المعاناة مع توافد الجرحى والقتلى، فيما يواجه سكان تيغري صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والأدوية والمساعدات وسط مخاوف من عودة ظروف الحصار التي شهدها الإقليم خلال الحرب السابقة. فيما تحدثت وكالة أسوشيتد بريس عن غارات جوية شنها الجيش الإثيوبي وبعضها استهدف 5 مدارس في إقليم تيغري، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من الضحايا. كان فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث عن قصف بقذائف الهاون وقع في إقليم أمهرة، ما أدى أيضا إلى سقوط قتلى من المدنيين. وبينما تتبادل أطراف الصراع الاتهامات، تحذر الأمم المتحدة من أن اتساع المواجهات يهدد بإعادة المنطقة إلى واحدة من أسوأ أزماتها الإنسانية. بهذا الملف القديم الجديد في القرن الإفريقي وبافتتاح بؤرة جديدة للصراع في العالم، ستزيد الأخبار ومعها ستزيد الفبركات، ونحن هنا نفند لننفي.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

أسعار الديزل في أوروبا تسجل مستويات قياسية، وواشنطن تطالب برلين وباريس بالإفراج عن جزء من احتياطاتهما من الديزل تحت طائلة حظره. وفي العربي اليوم أيضاً حجب الصوت العربي في الانتخابات، المحكمة الإسرائيلية العليا تعقد جلسة للنظر في الطعون على شطب المرشحين العرب للكنيست.

0: أهلا بكم. مسرح العمليات في محافظة تعز اليمنية مشتعل، المعارك تدور في أكثر من 50 جبهة. مديريتا حيفان وجبل حبشي ومنطقة سامع والأقروض هي الأعنف وفق وسائل إعلام تابعة للقوات الحكومية اليمنية. محافظة لحج هي أيضا محور قتال مستمر، وهناك أحبطت محاولة هجوم لأنصار الله الحوثيين. وسائل إعلام تابعة للجماعة تحدثت بدورها عن غارات سعودية استهدفت مواقع وشبكة اتصالات في تعز. تصعيد عسكري هو الأوسع بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين مهدت له دعوات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتعبئة العامة قبل أيام. المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي أعلن في بيان استهداف الجماعة محطة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة الثلاثاء الماضي، ويبقى المواطن الحلقة الأضعف مع تفاقم أزمة النزوح. إدارة مخيمات الإيواء باليمن تؤكد ارتفاع عدد النازحين جراء التصعيد العسكري إلى نحو 198 ألف شخص. نتابع الآن مشاهدين آخر التطورات العسكرية في اليمن على الخريطة التفاعلية مع براء المحمد. إليك براء.
1: مواجهات واشتباكات في كافة محاور تعز دون استثناء، هجوم واسع متعدد الجبهات شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق الحكومة في تعز للسيطرة على ما تبقى منها بشكل عام ولإتمام السيطرة على المحافظة، وكهدف أقرب السيطرة على طريق تعز عدن، هذا الطريق الذي يربط بشكل أساسي ما بين هاتين المحافظتين. إذا ما اقتربنا بالخريطة نبدأ من أطراف مدينة تعز، حيث نتحدث عن ثلاثة محاور أساسية يشن الحوثيون هجماتهم على تخوم المدينة فيها، من الشمال الغربي نحو جبل هان، من الغرب نتحدث نحو الضباب، وكذلك شرقا نشير إلى محور القصر. معارك عنيفة جدا، الحكومة تقول إنها تتصدى لهذه الهجمات، لكن إلى الجنوب الغربي من المدينة تستمر المعارك عند جبل نعمان في مديرية جبل حبشي، وكذلك في منطقة بني بوكاري، فيما تواصل الحكومة نتحدث عن استهداف تمركزات الحوثيين في الكتحة. من أبرز المحاور وأشرسها هنا نشير إلى المحور الشرقي، حيث تقدم مقاتلو جماعة أنصار الله من مناطق سيطرتهم في الدمنة إلى منطقة سامع. جبل سامع هو جبل شاهق يتجاوز ارتفاعه 2500 متر، الحوثيون يقولون إنهم تقدموا فيه، والحكومة تقول إنها استعادت مناطق سيطرة عليها الحوثيون. وسط اشتباكات وانفجارات في جبل سامع سمع صداها في كل المنطقة المحيطة وفقا لمراسلة التلفزيون العربي. كذلك شهدت هذه الجبهة تقدما للجماعة باتجاه منطقة الأقروض، هذه المنطقة التي تدور فيها معارك عنيفة، ومنها يتمثل الهدف الأساسي هنا بالتقدم نحو منطقة المصراخ التي تبعد بنحو كيلومترين فقط عن طريق تعز عدن. إذا ما اتجهنا إلى الجبهة الجنوبية من تعز فكذلك نشير إلى تواصل القتال في جبهات غيل بني عمر وكذلك الوازعية لمنع الحوثيين من التقدم باتجاه مناطق دبع، وكذلك تتواصل الاشتباكات في كل من الضريفة والشريرة وكذلك جبل نمان. هنا كل طرف يحاول التقدم، الحكومة تريد التقدم في هذه المنطقة من أجل التوغل في الوازعية، والحوثيون يريدون التوغل نحو جبل راسن من أجل التمكن من التقدم أكثر في عمق الشمايتين، ومن هنا يسعون بشكل أساسي للوصول إلى منطقة التربة حيث طريق تعز عدن أيضا. هذا المحور تدور فيه المعارك منذ أيام، لكن دون أن يتمكن الحوثيون من تحقيق أي سيطرة في التربة، ولذلك اليوم حاولوا التقدم باتجاه المصراخ، حتى الآن لم يتمكنوا من تحقيق أي سيطرة في هاتين المنطقتين عند الطرق أو المناطق التي تتحكم في مفاصل أساسية من طريق تعز عدن، لكنهم تمكنوا اليوم من شن هجوم في منطقة هيجة العبد بتفجير جسر في هذا الطريق أدى إلى قطع أحد اتجاهاته وفقا لتصريحات حكومية، ليضطر من يريد التوجه ما بين تعز وصولا إلى عدن لاستخدام طرق أبعد وأصعب، وبذلك تواصل جماعة أنصار الله الحوثيين مساعيها بتقطيع الأوصال نحو تعز لإسقاط المدينة وما تبقى من المحافظة شيئا فشيئا. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك سونيا.
0: براء شكرا جزيلا لك على كل هذا الشرح. نأخذ هذا الشرح مشاهدينا لنتعرف أكثر على آخر المستجدات أيضا، ووقع هذه الاستهدافات المتبادلة على الوضع الإنساني. من الحديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. صدام أهلا بك، نتابع معك المزيد حول آخر التطورات الميدانية وكذلك تأثيراتها على الوضع الإنساني في اليمن.
2: مرحبا سونيا، قبل أن أتحدث وأخوض في هذا الموضوع، هناك مصدر عسكري تابع لحكومة الصمعاء أفاد بأن ما يروج له بالقول العدو السعودي من أكذوبة باستهداف محطة الكهرباء بالمدينة المنورة لا أساس له من الصحة. هذا المصدر العسكري الآن ينفي ما تم الإعلان عنه قبل قليل من قبل قيادة التحالف العربي التي تحدثت عن استهداف مؤسسة طيبة تابعة للمنشأة الطيبة للكهرباء تابعة للمدينة المنورة، وها هو الآن مصدر عسكري في حكومة صنعاء ينفي صحة ذلك النبأ ويكذبه. فيما يتعلق بالتطورات يمكن إبرازها في شقين. الأول يتعلق بالمعارك الدائرة التي شهدتها ساعات 24 الماضية، وتحديدا في جبهة تعز وأيضا بعض الجبهات الواقعة بين تعز ومحافظة لحج، منها الوازعية وجبهة حمير في مقبنة وأيضا الأقروض وسامع وجبهة بني عمر في الشمايتين، وأيضا بعض الجبهات الواقعة على أطراف مدينة أو المحيطة بمدينة تعز، شهدت خلال الساعات الماضية موجة من الاقتتال وسلسلة من المعارك العنيفة التي دارت بين الجانبين، والتصدي تم خلالها التصدي لقوات حكومة صنعاء من قبل قوات حكومة عدن. الطرفان يستميتان بهدف تحقيق مكاسب معينة، صنعاء تستميت بهدف تحقيق سيطرة وتقدمات في هذه الجبهات نحو التقدم لتحقيق سيطرة كاملة على المدينة والمحافظة بشكل كامل، في حين قوات حكومة عدن تتصدى لتلك المحاولات وتستميت في التصدي وتتحدث أيضا عن تنفيذها ضربات جوية وبالطيران المسير وأيضا بالمقاتلات الحربية التي قصفت كما تقول مجاميع مسلحة وأيضا تحشيدات وتعزيزات ونسقات كانت تقوم بأعمال الهجوم على بعض المواقع العسكرية وأيضا على بعض نقاط التماس المشتركة بين الجانبين. تقول حكومة عدن بأنها كبدت قوات صنعاء كثير من الخسائر في الأرواح والعتاد. أيضا تتحدث من جانبها صنعاء بأن تلك الغارات هي ناتجة من طائرات سعودية واستهدفت مجموعة من المناطق في الكدحة وأيضا في الوازعية وفي حيفان وفي الأعروق وفي الأقروض، وأن هذه الغارات الجوية استهدفت شبكات اتصالات وأبراج اتصالات، روايتان مختلفتان حول ما ينفذه الطيران الجوي من عمليات قصف وغارات. هذه الغارات ربما تحصد الكثير من الأرواح خاصة في صفوف المدنيين أو حتى العسكريين، وبالتالي نحن أمام تضارب للأنباء حتى اللحظة. أيضا هناك تبادل في الروايات فيما يتعلق بالسيطرة من عدمه، أيضا هناك ضبابية في الرؤية حول ما يتعلق بتحديد المعالم الحقيقية للسيطرة الكاملة على تلك المواقع خاصة في هذه الجبهة التي تشهد منذ أيام معارك عنيفة وشديدة. يترافق ذلك سونيا مع وضع إنساني يكابده الآن النازحون خاصة في تلك المناطق والمناطق الجديدة التي دخلتها هذه المواجهات ووصلت إليها تلك المواجهات، خاصة أن هذه المناطق معروفة بكثافتها السكانية، وبالتالي هناك حديث عن ارتفاع أعداد النازحين إلى 200,000 نازح، وأيضا هناك حديث عن قصور فيما يتعلق بحصولهم على المواد الإيوائية والإيواء المؤقت، وأيضا فيما يتعلق بحصولهم على المساعدات الغذائية فيما وغيرها من المساعدات، سواء في مياه الشرب الصالحة والنظيفة أو حتى في مشاريع الإصحاح البيئي وغيرها من المشاريع ذات الإطار أو التي تندرج ضمن ما يسمى بقطاعات العمل الإنساني، وبالتالي تصعيد في الأرض وتصعيد في الجو، وأيضا يقابله تداعيات كارثية على الإنسان اليمني الذي يدفع فاتورة هذه الحرب. نعم سيدي.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك صدام حسن مراسل التلفزيون العربي من الحديدة. في مخيم أبو خل للاجئين اليمنيين شمال جيبوتي تتفاقم المعاناة والمخاوف من انتشار سوء التغذية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت جانبا من الأوضاع الإنسانية هناك، نتابع.
3: في مدينة أبوخ الواقعة شمال العاصمة جيبوتي يتوافد النازحون واللاجئون اليمنيون إلى هذا المعسكر الذي خصص لاستقبال اللاجئين اليمنيين تحديدا. لحد الآن وصل إلى هذا المخيم أكثر من 3,000 لاجئ يمني بحسب السلطات الجيبوتية وبحسب الأمم المتحدة. هذا المخيم يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، لا طعام ولا صحة ولا يتوفر فيه أيضا الرعاية الصحية، فهناك مستوصف واحد لاستقبال المرضى والذين يحتاجون إلى علاجات التغذية. بعض الذين فروا من مدينة دباب وصلوا إلى هذا المخيم. ما هي أبرز المعاناة التي يعاني منها اللاجئون الذين وصلوا حديثا إلى هذا المخيم؟
4: نفتقد إلى الماء، كذلك إلى الغذاء والصحة، كذلك الأطفال لا يوجد لديهم مقومات النهضة الأساسية للحياة مثل شرب الماء، وكذلك كل مقومات الحياة.
3: هل توفر لديكم الخيام؟ وهل
4: لا لم تتوفر يعني بالكمية الكافية للاجئين الذين وصلوا؟ نصف الذين وصلوا حصلوا على خيام، والنصف الآخر لم يأتي.
3: ماذا تطالبون؟
5: نطالب بالخيام، نطالب بالنظر الصحي، نطالب بسوب المصارف والراشن والمي توفر وحمامة توفروا زي الناس، كل نطالب. نحن الآن تعباني، كل ثلاث أسر أربع أسر في داخل خيمة، والخيمة حارة، خيمة ما تالة، تعبانة مش تمام. الخيام مش الخيام المليح ولا كذا ولا كذا، الآن نحن ضائعين ما عندنا شيء. لا نشكر على كل حال، نشكر حكومة جيبوتي استقبل نحن وكل شيء، ولكن يعني الحالة يعني ما في منظمة دعم ولا في أي حاجة.
3: كلما يمتد الأمد لهؤلاء اللاجئون اليمنيين الذين وصلوا إلى مخيم أبوخ تزداد معاناتهم، وتأتي أفواج أخرى من اللاجئين الذين يصلون تباعا إلى معسكر أبوخ للاجئين اليمنيين. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي من مدينة أبوخ شمال جيبوتي.
0: ما جديد المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة؟ التسريبات تشير إلى تباين بخصوص الملاحة في هرمز بانتظار الرد الإيراني على الرد الأمريكي، لكن الرئيس الإيراني يقول أن بلاده لن تتخلى عن الحوار أبداً رغم الاستهدافات الأمريكية المتكررة. إذن بزشكيان يرى فرصة للدبلوماسية، أما ترامب فيلوح من جديد براية قصف إيران بعد الانتخابات النصفية للكونغرس، ويحذرها إما أن توقع اتفاقا أو أن لن تعود موجودة.
6: هل من المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا؟ أعتقد أن 100% من الناس في جميع أنحاء العالم سيقولون لا، إما أن توقع إيران اتفاقا أو لن تعود موجودة.
0: ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير أهلا بك معنا في انتظار رد إيراني على الرد الأمريكي على المقترح الإيراني، هذه الردود المتبادلة في يعني ظل هذا الانتظار، ماذا نعرف عن الموقف الإيراني وإن كان هناك ما سرب حول الرد الأمريكي؟
7: صحيح يعني سونيا، يمكن القول بأن الرد الأمريكي يناقش هنا في لجنة سداسية في مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برئاسة الرئيس مسعود بيزشكيان. هذه اللجنة المعنية بقرار التفاوض مع الولايات المتحدة تضم كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف والأجانب وزير الخارجية ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وأمين مجلس الأعلى للأمن القومي وكذلك قائد الحرس الثوري والقائم بأعمال وزير الاستخبارات الإيراني. كل هؤلاء هم عضو في مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يناقشون الرد على الرد الأمريكي الرد الإيراني وربما سيكون هناك مقترح جديد فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز والعودة إلى طاولة التفاوض. سونيا الواقع بأن من يمسك الآن بزمام الأمور في إيران يدرك تماما بأن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب تطالب طهران بالاستسلام سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو في البرنامج النووي الإيراني. وهنا الرئيس بزشكيان يذكر مرة أخرى وفي اجتماع مع عدد من تجار العاصمة الإيرانية طهران قال بأن عدنا كنا في نجلس على طاولة التفاوض وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة بشن ضربات ضربات على البلاد يذكر بحرب 12 يوم في منتصف عام 2025 وفي مطلع عام 2026 حرب 40 يوم. وكذلك بعد مذكرة التفاهم يقول بأن الرئيس الأمريكي ألغى هذه المذكرة وعادت الضربات العسكرية على المناطق الجنوبية في البلاد. يقول بأن إيران لا تنفي ولا تتهرب من طاولة التفاوض ولكن لديها خطوط حمراء وضعها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وللعودة إلى هذه الطاولة على الولايات المتحدة أن تلتزم ببنود مذكرة التفاهم. هذه البنود هي إيران تراها لصالحها منها إنهاء الحرب وإنهاء الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة والإعفاءات بشأن تصدير النفط الإيراني. هناك حصار بحري وجوي على إيران سونيا والرئيس الإيراني يحاول الخروج من حالة لا حرب ولا سلم. تارة هناك نسمع تصريحات من المؤسسة العسكرية تشير إلى العودة إلى الردود العسكرية والعودة إلى الخيار العسكري وتارة المؤسسة السياسية تتحدث عن طاولة التفاوض وأن الوسطاء ومنهم قطر وباكستان يقومون بعمل كبير من أجل تقريب وجهات النظر ما بين إيران والولايات المتحدة. هذا هو أحدث تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي هذا اليوم عندما تحدث مع نظيره الياباني بشأن حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أكد بأن الوسطاء يقومون بجهود كبيرة ومساعي حثيثة من شأن تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن ولكن هناك حالة من انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة سوريا.
0: شكرا جزيلا لك أمير جابر مراسل التلفزيون العربي من طهران. سعيا لإطفاء جذوة أسعار الديزل الآخذة في التصاعد على وقع توترات الشرق الأوسط طلبت الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي ضخ 120 مليون برميل من الديزل في الأسواق خلال الأشهر الستة المقبلة وذلك طبعا للسيطرة على أسعاره التي وصلت إلى مستويات قياسية. وتحت تهديد حظر تصدير الديزل الأمريكي عن ألمانيا وفرنسا خصت واشنطن البلدين بطلب للإفراج عن جزء من احتياطاتهما من الديزل.
8: عند محطات الوقود في لندن أصبح الرقم البادي على الشاشات كافياً لسرد الحكاية. قرابة جنيهين مقابل لتر واحد من الديزل هو أعلى سعر تسجله بريطانيا على الإطلاق. فاتورة ثقيلة يدفعها السائقون هنا لكن أسبابها تمتد إلى آلاف الأميال بعيداً.
9: أنا أدفع أكثر مقابل الوقود الآن مقارنة بالأشهر الستة الماضية. لقد ارتفعت الأسعار بسرعة. كلما ارتفعت تكاليف الوقود زاد تأثير ذلك على عملي كسائق لأنني أضطر إلى إعادة تعبئة الوقود مرة بعد أخرى وعدد الأميال التي يمكنني قيادتها بالسيارة أصبح أقل.
8: المشهد قاتم وقائمة الأسباب تطول. الحرب في الشرق الأوسط والضربات الأوكرانية على روسيا أحدثت اضطراباً واسعاً في إمدادات الطاقة. أما الولايات المتحدة التي توفر قرابة ثلث واردات بريطانيا من الديزل فتلوح بإمكانية تخييد صادراتها من الوقود.
10: فيما يتعلق بالسيطرة على ما يحدث على المستوى السياسي، لا يمكن للندن فعل الكثير، لكن بالطبع المملكة المتحدة مثل أي دولة أخرى اجتمعت لدعم أوكرانيا في معركتها، وتحاول أيضاً التأثير على ما يفعله الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، وهذا الأمر ليس سهلاً.
8: لكن السائق ليس وحده من سيدفع الثمن، فالديزل يحرك الجزء الأكبر من أساطيل الشاحنات وعربات التوصيل البريطانية، وكل زيادة في كلفة نقل البضائع تصل مباشرة إلى جيوب البريطانيين. قد لا يكون هذا سقف أسعار الديزل النهائي في بريطانيا، وأزمة تبدأ عند مضخة الوقود لن تتوقف عندها، خاصة وأن صدى الحروب التي تدور على بعد آلاف الأميال يتردد عاليا هنا في طول البلاد وعرضها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن أهلا بك معنا. الآن ترامب يسعى للسيطرة على أسعار الديزل التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، يطالب البلدان الأوروبية بالإفراج تحديدا ألمانيا وفرنسا عن احتياطاتهما. ماذا عن خطة ترامب؟
11: سونيا، أكثر المناصرين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا في الداخل هم المزارعون، والمزارعون متأثرون بشكل كبير جدا بسبب ارتفاع أسعار الديزل، ولديهم غضب شديد نقله الأعضاء الجمهوريون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا بحسب تقارير إعلامية، ولذلك هو يريد البحث سريعا عن بدائل. كان هناك نداءات منه شخصيا إلى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعدم استهداف أي محطات للديزل وأي مصافي للديزل في روسيا، وبعد ذلك زيلينسكي بحسب التقارير الإعلامية رد وقال أمن أوكرانيا أهم بكثير من أسعار الديزل، فضلا عن أنه بسبب مضيق هرمز الآن وبسبب عدم وجود إمدادات كافية من الديزل تخرج إلى العالم بأسره، يفضل الآن أن يخرج إلى الأوروبيين ويطالبهم بفتح الاحتياطات الاستراتيجية والإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية لوجود أريحية في أسعار الديزل بشكل كبير. أسعار الديزل هنا في الداخل الأمريكي مرتفعة بشكل كبير جدا، متوسط سعر الجالون تقريبا ما بين 6 دولارات ونصف إلى أكثر، وهذا يؤثر على الداخل الأمريكي بشكل كبير ويؤثر على مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أننا على بعد عدة أسابيع من الانتخابات النصفية، ولذلك البحث عن بديل. هو يعلم جيدا أن مضيق هرمز لن يفتح بالشكل المعروف قبل الانتخابات النصفية، ولن يكون هناك أريحية في إبحار السفن التجارية، بصرف النظر عن تصريحاته وتصريحات القيادة الوسطى الأمريكية أن مضيق هرمز مفتوح والسفن تعبر بشكل كبير جدا، ولذلك هو يريد البحث عن بدائل أخرى، خاصة أن هناك عقوبات فرضت في السابق من قبل إدارة بايدن على عقوبات على النظام الروسي وعلى روسيا بحظر استيراد الديزل والغاز الطبيعي من روسيا، وتم بعد ذلك تخفيف هذه العقوبات حتى تستجيب الأسواق العالمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول البحث عن بدائل، وربما يحدث هذا البحث اضطراب جديد في العلاقة بينه وبين الأوروبيين، خاصة أن أوروبا ترفض الإفراج عن هذه الاحتياطات الاستراتيجية. وكما تعلمين سونيا، نحن على بعد عدة أسابيع من فصل الشتاء والبرد القارس، ليس هنا في الولايات المتحدة وإنما أيضا في أوروبا، ولذلك هي أزمة ربما يحصل عليها الرئيس الأمريكي ويحصل على نتائجها بعد الانتخابات النصفية بطبيعة الحال.
0: عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. بينما تخوض الولايات المتحدة حربا مع إيران، يعيد بتكساس ترتيب المؤسسة التي تدير هذه الحرب من الداخل، وزير الحرب الأمريكي يعلن خفضاً بنحو 20% على مستوى الجنرالات والأدميرالات بعد أشهر من إقالات واستقالات شملت قمة الهرم العسكري. لكن التغيير الذي عرضه هيكسيث في خطاب حالة القوات يتجاوز عدد القادة، معايير أكثر صرامة للجنود، مراجعة للقيادات التي يتهمها بالتمسك بسياسات سابقة، وخطاب ديني وأيديولوجي واضح بشأن الصفات والقيم التي يريدها في قادة الجيش. أي جيش يريد هيكسيث أن يخرج من هذه العملية؟ الإجابة تبدأ من قمة الهرم العسكري وتنتهي عند تصوره للجندي والقائد الذين سيقودان حروب أمريكا. الرقم الأكبر 20%. هيكسيث يقول إن 10% من الجنرالات والأدميرالات أقيلوا، وأن عدد المناصب المخصصة للرتب العليا خفض 10% إضافية، وفي الخدمة الفعلية أكثر من 800 من الجنرالات والأدميرالات، والخفض جاء بعد سلسلة إقالات غير مسبوقة في مستويات القيادة العليا. نتحدث عن تشارلز براون من رئاسة هيئة الأركان المشتركة، أيضا ليزا فرانشيتي من قيادة العمليات البحرية، ثم راندي جورج من رئاسة أركان الجيش بعد طبعا اندلاع الحرب مع إيران. آخرون أيضا غادروا بالاستقالة أو بالتقاعد. وزير الحرب مشاهدينا يقدم ما يجري باعتباره محاسبة لا حملة تطهير، ويقول إن بعض القادة تمسكوا بما يصفه بسياسات البنتاغون السابقة أو تعاملوا مع مبدأ السيطرة المدنية على الجيش باعتباره وفق تعبيره مجرد اقتراح. والهدف المعلن يتمثل في قيادة أقل بيروقراطية وأكثر تركيزاً على القتال. التغيير يصل أيضاً إلى الجنود أنفسهم. هيكسيث يعيد التشديد على معايير اللياقة والمظهر والانضباط، ويتحدث حتى عن مراقبة مستويات التستوستيرون. وفي خطابه أعلن نهاية ما يصفه بسياسات اليقظة داخل الوزارة، واضعاً مفهوم المحارب في قلب رؤيته للقوات المسلحة. وفي تعريفه للقائد الذي يريده يذهب هيكسيث أبعد من المعايير العسكرية، يتحدث عن قادة يفهمون عقيدة القدس وفلسفة أثينا وقوة روما وحرية فيلادلفيا، ويعلن إنشاء مكتب للشؤون الدينية يرتبط به مباشرة. وبذلك تجمع مشاهدينا إعادة الهيكل بين تقليص القيادة وتغيير معايير الجنود وإعادة تعريف القيم. إعادة تشكيل تجري إذن في قلب أهم مؤسسة عسكرية أمريكية تخوض حربا فعلية وليست في مرحلة هدوء. للنقاش ينضم إلي من واشنطن السيد ديفيد ديروج، زميل أول في منتدى الخليج الدولي. سيد ديفيد أهلا بك معنا. يعني بكل بساطة، ما الذي يجري داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية؟
12: كان هناك عدم رضا بطريقة متتالية في النظرة تجاه وزارة الدفاع أو وزارة الحرب كما يدعوها هيكسيث، وما رأيناه في السنوات السابقة، على الرغم من أن هناك تقلص في الأعداد، ولكن كان هناك زيادة في عدد القادة، ونحن لم نرى هذا في السابق، هذا العدم في الرضا منذ عهد كندي. نحن نرى هذه القوات البحرية حيث نرى أكثر من 4 أدميرالات على سبيل المثال يغادرون، وعلى الأقل على مستوى معين هو يحاول القيام بذلك، ولكن يجب أن يحدد أمور أخرى أيضا. إدارة ترامب في ولايتها الأولى أنشأت قوات الفضائية، وهذه أيضا تتطلب عدد من القادة، والآن هناك تفادي لاتخاذ القرارات الصعبة التي سوف تحول القوات بطريقة جدية. لماذا البحرية لديها جيشها الخاص وهناك أيضا القوى الجوية الخاصة؟ يمكن إزالة كل هذا المناصب، ولكن هذا صعب للغاية. فهذا جزء من فكرته أيضا لإعادة التركيز في الوزارة على أن تكون وزارة حرب ومعارك أكثر من كونها مؤسسة بيروقراطية، ولا أحد يشجع البيروقراطية. نعم، ولكن هذه المنظمة لديها مهمة خاصة ومهمة، وهي بحاجة إلى نوع من التنظيم والإدارة أيضا للقيام بذلك. فالأمر سوف يشكل إشكالية، وشخصيته أيضا تجعل الأمور أكثر إشكالية. ولكن عندما نرى ما سوف يحصل هناك، ربما إمكانية ليكون إيجابيا.
0: ولكن لماذا يعني الشعور بهذه الحالة، حالة عدم الرضا، ظهرت الآن والبلاد تخوض حربا فعلية؟ لماذا أيضا قرار التغيير جاء الآن؟ ونحن نتابع هذا التغيير لا يأتي فقط في شكل إقالات، وإنما أيضا استقالات.
12: نحن حاليا في حالة حرب، ولكن هذه الدولة ليس هناك شعور بأنها دولة في حالة حرب. في واشنطن أنا أصغر الأخبار في كافة الأوقات، والحرب لا تذكر بطريقة متواصلة، فبالتالي ليس هناك شعور بالحرب في هذه الدولة. ربما حزب اليمين بطريقة مستمرة يقول أنه خلال عهد أوباما أو في ولايات سابقة ورؤساء سابقين من اليسار كان هناك إجراءات أيضا اتخذت تجاه الجيش. على سبيل المثال كان هناك ربما السماح لبعض المتحولين جنسيا بالعمل في الجيش على سبيل المثال. وحزب اليمين يقول أن هذه المؤسسة يجب أن تكون أكثر صرامة، وهذه الإجراءات أدت إلى تعديلات كبيرة في المؤسسة العسكرية. أنا لا أوافق بشكل كامل، ولكن أعتقد أن هكسيث يؤمن بهذه الأمور. فهناك عدد من الأشخاص الذين رأينا أنهم تحسنوا وارتفعوا في مناصبهم، ليس لأنهم جنود جيدين، ولكن لأنهم كانوا مستعدين سياسيا لخدمة هذه الرسالة وخدمة كل هذه الرغبات، خاصة بعد الرغبات التي رأيناها في عهد أوباما، الرغبات الاجتماعية، ورأوا أن هذه ليست أهداف عسكرية، لكن الآن هناك تركيز على الحرب والمعارك أكثر في هذه الإدارة. أنا لست متأكد إلى أي مدى سوف يصل، هناك تهديدات كبيرة أيضا ذكرت، ولكن هذه إحدى نقاط التركيز في هذا العهد كوزير.
0: شكرا جزيلا لك سيد ديفيد ديروج، زميل أول في منتدى الخليج الدولي، كنت معنا من واشنطن، نشكرك جزيل الشكر. بعد يوم وصفه بالتاريخي في العراق، رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن الحكومة ستعمل طبقا للدستور على نزع السلاح بما يحفظ أمنها ويضبط حدودها، مشددا في الوقت ذاته على عدم السماح باستخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا أو ممرا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار. يريد أيضا من دول المنطقة الشيء ذاته تجاه بلاده. من ضمن المواقف التي تلت استحقاق 30 من سبتمبر ما صدر عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، الذي أشار في بيان أن السيادة التي يستحقها العراقيون لا تكتمل بانتهاء مهمة القوات الأجنبية، بل ببسط سلطة الدولة وإنهاء كل سلاح خارج مؤسساتها الشرعية. وأستقبل الآن من أربيل السيد خميس الخنجر القيادي في المجلس السياسي الوطني السني. سيد خميس أهلا بك معنا لنتحدث عما جاء في البيان، يعني شرط اكتمال السيادة. أهلا بك. شرط اكتمال السيادة بالنسبة للعراقيين لا يكون فقط بخروج هذه القوات الأجنبية، وإنما أيضا ببسط سلطة الدولة ونزع سلاح الفصائل المسلحة. نبدأ بالمسار الأول، انسحاب القوات الأجنبية، انسحاب القوات الأمريكية، تمت الإشادة به، ولكن ألا يترك هذا قلق أمني داخل العراق؟
13: شكرا جزيلا لقناة العربي ومشاهدي قناة العربي. طبعا لا بد أن نستذكر تضحيات العراقيين في هذه المناسبة ضد الإرهاب، وخصوصا المحافظات التي ابتليت باحتلالها من قبل تنظيم داعش الإرهابي. كما يعلم الجميع أن قوات التحالف الحالية هي جاءت للعراق بناء على طلب الحكومة العراقية في عام 2014 حكومة الدكتور العبادي، وبالتالي وجود هذه القوات في العراق وخروجها بناء على اتفاقات مبرمة بين جانب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحكومة العراقية، ووجودها وخروجها لا يعني شيء بالنسبة للسيادة على الإطلاق. فالعراق كما هو معروف في عام 2011 31/12 وقعت الحكومة العراقية والجانب الأمريكي على إنهاء الاحتلال في تلك الفترة، وما جرى بعدها من احتلال داعش للمحافظات جرت دعوة التحالف الدولي لمساعدة العراق في القضاء على هذا التنظيم. ولذلك مفهوم السيادة هو ليس بخروج القوات الأجنبية فقط، ولكن عندما تحتكر الدولة السلطة والعنف والقوة وأن لا يعلو فوق صوتها صوت الميليشيات والجماعات الخارجة عن القانون، وأن لا يكون هناك سلاحا خارج سلطة الدولة، وأن تخرج هذه الميليشيات والمجموعات العسكرية غير المنضبطة والمرتبطة بجهات أجنبية، أن تخرج من المدن وأن تبسط الدولة والحكومة العراقية والأجهزة الأمنية سلطتها على كل شبر في العراق. هذا مفهوم السيادة، ولذلك ما يستحقه العراقيون وما يستحقه العراق بعد كل هذه المعاناة هي السيادة الحقيقية في قراره الأمني والسياسي والاقتصادي.
0: هل الحكومة العراقية الآن سيد خميس قادرة على فعل ذلك فعليا، قادرة على نزع سلاح هذه الفصائل وحتى الفصائل التي يعني سلمت أو قالت أنها سلمت سلاحها؟ هناك حديث عن أنها سلمت كمية محدودة منه، هل هناك قدرة فعلية للدولة العراقية على التنفيذ سحب السلاح؟
13: لا نشكك في نوايا دولة رئيس الوزراء ولا قرار الحكومة العراقية وتعهداتها بإنهاء هذا الملف، ونحن نؤيد إجراءات حكومة السيد علي الزيدي وفي موضوع سحب السلاح من الميليشيات. ولكن هذه الفصائل والميليشيات والمجموعات لا زالت تصدر البيانات إلى اليوم وتؤكد أنها لن تترك هذا السلاح وأنها ماضية في مشروعها، ولذلك هناك تحديات أمام الحكومة العراقية يجب على القوى السياسية، كل القوى السياسية بما فيها تحالف السياسة، هو مساعدة الحكومة العراقية على إنهاء هذا الملف. وكما قلت في مفهوم السيادة أن لا نذهب إلى دول أجنبية أو دولة أجنبية من أجل أن تتكلم مع هذه المجموعات من أجل نزع سلاحها. السيادة عندما تفرض الدولة والحكومة نفسها قرارها على هذه الحكومات وعلى هذه المجموعات، وعندما تخشى هذه المجموعات والفصائل والميليشيات غير المنضبطة تخشى من العقاب من الدولة، عند ذلك تكتمل السيادة التي يشعر العراقيون جميعهم بالأمان والاستقرار والثقة في المستقبل.
0: ولكن يعني هل فعليا تخشى هذه الفصائل من قوة الدولة؟ وكذلك يعني بعيدا عن التشكيك في نية الحكومة العراقية سيد خميس، حتى الخطاب تغير، يعني كان هناك حديث في البداية، الأجال أيضا تغيرت، كان هناك حديث في البداية عن نزع السلاح ثم حصره ثم ضبطه، يعني كيف نفهم هذا التغير في المصطلحات التي تستخدمها الحكومة العراقية؟
13: تغيير المصطلحات وصل للمرحلة الرابعة يبدو، ما واصلتك إلى تنظيم السلاح.
0: تنظيم. الآن وصلنا إلى مرحلة أخرى.
13: هي
0: تنظيم السلاح.
13: وهي تنظيم السلاح. نعم، هي كلمة أقل بعد. ولذلك ما يتخوف منه العراقيون هو حقيقة هذا المتغير الكبير خلال هاي الشهرين الماضية. هناك تغير لا يشعر به الكثير، وهو أن الحكومة العراقية تحولت من مرحلة الهجوم على هذه الميليشيات، والميليشيات تدافع عن نفسها وتطرح المبادرات، إلى مرحلة أن الحكومة هي تدافع عن نفسها أمام هجوم هذه المجموعات والميليشيات، وهذا متغير خطير جدا. ولذلك ما نحتاجه في هذه المرحلة هو إعادة هيكلة القوات المسلحة العراقية اللي هي تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، وتنظيمها فعلا وتقويتها. ونحتاج إلى كثير من صنوف الأسلحة التي تساعد الحكومة العراقية على بسط سيطرتها على كل العراق. ولذلك ما دام بقيت هذه المجموعات تسيطر على مدن كثيرة، لا زالت مدن محتلة كاملة من قبل هذه الفصائل والميليشيات مثل جرف الصخر والعوجة والعويسات وكثير من المدن، أكثر من 300,000 400,000 إنسان لا يستطيعون أن يعودوا لهذه المدن بسبب هذه الميليشيات وبسبب انفلاتها. ولذلك
0: يعني هنا يعني من الجدير بالذكر الحديث
13: الحكومة سيطرتها أكثر على كل شبر من العراق، تبقى السيادة منقوصة
0: كل شبر في العراق. يعني هناك مناطق وحضرتك أشرت إليها مثل جرف الصخر مثلا، يعني هذه المناطق لم يدخل إليها أحد منذ القضاء على تنظيم الدولة. نتحدث عن جرف الصخر، وهنا الإشارة إلى ضرورة إعادة النازحين. ما الذي نعرفه عما يوجد داخل جرف الصخر؟ هي بيد من الآن؟ كيف سيتم إعادة النازحين إليها حاليا؟ يعني
13: كما هو معلوم، احنا الجهة السياسية الأكثر مطالبة في موضوع عودة النازحين إلى مدنهم، ودخلنا في حوارات كثيرة ومعمقة حول عودة النازحين إلى جرف الصخر والعوجة والعويسات وهذه المناطق. الحقيقة المرة التي يجب أن نعترف بها أن هذه المناطق خارج سلطة الدولة، خارج سلطة الحكومة. لا يستطيع مسؤول في الدولة العراقية أن يعود إلا بموافقة هذه الميليشيات وهذه الفصائل ويعود إلى مناطق محددة في بداية جرف الصخر. ولذلك هذه ليست منطقة واحدة أختي الكريمة، ليست منطقة، ليست فقط جرف الصخر، هذه منطقة شاسعة تمتد من محافظة الأنبار من مدينة العامرية التي هي من أوقف زحف تنظيم داعش تجاه بغداد. مدينة العامرية كل المزارع مال العامرية محتلة من قبل هذه الميليشيات، ولا يستطيع أهلها العودة إليها، رغم أن أهاليها هم من قاتلوا داعش وهم من حموا بغداد من السقوط. ولذلك نحن نتكلم عن مناطق شاسعة لا زالت الدولة لم تدخل إليها. نتأمل ونطالب ونصر على أنه يجب أن تدخل القوات المسلحة النظامية إلى هذه المناطق وتؤمن عودة النازحين بكرامة، وتعوضهم عما لحق بهم من أذى بسبب وجود هذه الميليشيات طيلة 10 سنوات من التحرير واحتلالها لهذه المدن.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك سيد خميس الخنجر القيادي في المجلس السياسي الوطني السني. شكرا. أشكرك جزيلا شكرا، كنت معنا من أربيل. ورفعات انتهت، وقرار قد يحسم مصير سامي أبو شحادة في الانتخابات، انتخابات الكنيسة خلال أيام. المحكمة العليا الإسرائيلية تنهي الاستماع إلى المرافعات بشأن قرار شطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وتعلن أن حكمها النهائي سيصدر في موعد أقصاه الأحد. وخلال الجلسة طرح رئيس المحكمة على أبو شحادة إمكانية سحب ترشحه مقابل عدم صدور حكم نهائي في القضية، قضية بدأت بمقال كتبه أبو شحادة بعد 7 أكتوبر، تحولت قبل أسابيع من الانتخابات إلى معركة أوسع بشأن حدود المشاركة السياسية العربية في صناديق الاقتراع. فلماذا تجاوزت قضيته مصير مرشح واحد لتصبح جزء

0: الادعاء العام قال أمام المحكمة إن المقال لا يمكن قراءته بوصفه تحليلا سياسيا، وإنما اعتبره تحريضا وتبريرا للعملية، وهو الموقف نفسه الذي دفع المستشارة القضائية والمدعي العام إلى تأييد شطب ترشحه بدعوى دعم الكفاح المسلح. أبو شحادة ينفي تأييده للعنف ويقول إنه يعارض الحرب والاحتلال وجميع أشكال العنف، أما فريق دفاعي فيؤكد أن القضية تقوم أساساً على مقال واحد لا يتضمن دعوة صريحة إلى الكفاح المسلح، وأن الأدلة لا تبلغ العتبة القضائية المطلوبة لحرمان مرشح من خوض الانتخابات. وخلال الجلسة التي قال المحامي حسن جبارين إن القضية لا تنفصل عن قرارات شطب بقية المرشحين والقوائم العربية، قضية أبو شحادة تأتي ضمن معركة انتخابية أكبر، فلجنة الانتخابات لم تشطب ترشحه وحده، بل قررت أيضا شطب عوفر كسيف وقائمتين أخريين، فيما تستمر المحكمة في نظر هذه الملفات وسط احتجاجات رافضة لما وصفته بسياسات التكميم. تزداد حساسية المسألة قبل انتخاب 27 وانتخابات 27 من أكتوبر، لأن أي تغيير في حجم التمثيل العربي يمكن أن يدخل في حسابات الكتل البرلمانية وتشكيل أغلبية 61 مقعدا. نفهم أكثر مع مراسلتنا من القدس كريستين ريناوي. كريستين أهلا بك معنا، لنفهم منك أكثر ماذا جرى حتى يصل أو نصل إلى شطب سامي أبو شحادة وشطب المرشحين العرب من الترشح لانتخابات الكنيسة، وما الذي جرى فيما يتعلق بالطعون كريستين؟
1: خلال الساعة الأخيرة انتهت جلسات يوم طويل في المحكمة العليا بالقدس، نظر القضاء في طلبات شطب ترشيح النائب أو رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة بشكل شخصي، إلى جانب القائمتين المشتركة والموحدة، وأيضا النائب عوفر كسيف من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. انتهت المداولات، القرار متوقع غدا أو أن يكون حتى يوم الأحد كأقصى موعد، لكن هنالك خصوصية بشأن سامي أبو شحادة الذي اقترح عليه رئيس المحكمة العليا إسحاق عميد بأن يقوم هو بسحب ترشحه، وأن تتجنب المحكمة العليا إصدار سابقة بأن تصدق على شطب مرشح لانتخابات الكنيسة بزعم أنه دعا إلى أو يؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل، والقضية تعتمد على مقال واحد وحيد نشر في 8 أكتوبر باللغة العربية، لا يتضمن عبارة صريحة تدعو وتدعم الكفاح المسلح، بل بالعكس هي هذه المقال فيه دعوة لأن يكون هنالك مسار سياسي، وهذا الذي قيل في المداولات وفي ما قاله المدافعون من محامين عن سامي أبو شحادة. بالتالي هنالك نقاشات تجري على مستوى قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، هذا رئيس حزب يجب النقاش في هذا الملف لمعرفة إن كان سوف يقبل هذا المقترح بأن يقوم بسحب ترشحه أو أن ينتظر قرار المحكمة العليا، وأن يتم النظر بما الذي سوف تكتبه هذه المحكمة العليا في قرار مكتوب بشأن هذه القضية وهذه السابقة. بن غفير هو الذي قدم هذا الطلب، الرئيس حزب قوى يهودية المدان في إسرائيل بثماني قضايا جنائية من بينها دعم منظمة إرهابية والإخلال بالنظام العام. بن غفير الذي رافع في المحكمة وقال دعا دعاء قضاة المحكمة العليا بأن لا يكرروا خطأ السماح لدكتور عزمي بشارة بالترشح للكنيسة في عودة إلى ما جرى عام 2003. بالمجمل صونيا، ما جرى محاكمة سياسية، هنالك عتبة قضائية كما ذكرت، يجب أن يكون المعرض لشطب الترشح ذو سلوك وتصريحات متراكمة وسلوك يومي وتصريحات يومية، كتلة من الأدلة تسمح بشطب ترشح هذا المرشح، لكن ما يجري هو في إطار ملاحقة الفلسطينيين مواطنين داخل الخط الأخضر من قيادات، من محامين، من ممرضين، من صحفيين. هذا الذي قالته القائمة المشتركة ودعت إلى دعمها والتصويت من أجل إسقاط هذه الحكومة المتطرفة.
0: شكرا كريستين ريناوي.

0: مراسلة التلفزيون العربي من القدس. نواب الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري صوتوا اليوم بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات، والذي يتضمن تفعيل عقوبة الأعدام ضد مفتعلي الحرائق ومختطفي الأطفال. ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس الأمة في وقت لاحق. التصويت يأتي عقب توجيهات أصدرها الرئيس الجزائري إلى وزير العدل لإدراج عقوبة الأعدام بحق مرتكبي الحرائق التي اجتاحت عددا من الولايات الجزائرية الشهر الماضي. لكن ما الحالات التي تستوجب تفعيل عقوبة الأعدام؟ يتضمن النص المعدل إقرار عقوبة الأعدام بحق مرتكبي جنايات إشعال النار عمدا. ومن بين المواد الجديدة مادة تقر عقوبة الأعدام بحق مختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت، خاصة إذا اقترنت الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل. كما تشمل بعض الأحكام الجديدة المحرضين على الجرائم ومموليها والمخططين لها باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي. ينص مشروع القانون على عدم استفادة الشخص المدان بارتكاب أي من الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات. القانون يصبح ساريا بعد تصديق الغرفة الثانية للبرلمان عليه، ثم إصدار القانون من رئيس الجمهورية قبل نشره في الجريدة الرسمية. لكن السؤال هنا، هل ينفذ حكم الأعدام مباشرة دون أي طعن أو إمكانية للعفو؟ حتى يعني نعرف المزيد تنضم إلينا من الجزائر مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي. فاطمة أهلا بك. معنا هذا القانون، ما الذي نفهمه منه؟ كيف سيطبق؟ وهل سيطبق مباشرة دون أي طعن أو إمكانية تعليق؟ فاطمة
1: سونيا، صحيح كما ذكرت، الجديد في تعديل مشروع القانون المتمم والمعدل لقانون العقوبات لا يسمح بمن ثبتت إدانتهم في ومن شملتهم القانون العقوبات، أي جرائم اختطاف الأطفال وأيضا المجرمين الذين يتورطون في إضرام الحرائق، هؤلاء لن يستفيدوا من ظروف التخفيف المنصوص عليها في النسخة السابقة من قانون العقوبات، أي أن القاضي وبعد أن يثبت تورط المتهم في هذا النوع من الجرائم لا يمكنه الأخذ بالتخفيف أو ظروف الجريمة أو ظروف المتهم، وبالتالي بعد النطق بحكم الإعدام سيتم تنفيذه ولا يخضع ذلك لظروف التخفيف مثل ما نص عليه قانون العقوبات سونيا. في المجلس الشعبي الوطني اليوم في الغرفة السفلى للبرلمان كان هنالك جلسة للتصويت، وكان هنالك انقسام سونيا حتى في صفوف المعارضة في الجزائر. الأحزاب المعارضة انقسمت إلى أحزاب إسلامية إن صح التعبير، والأحزاب المحسوبة على التيار التقدمي والأحزاب اليسارية. الأحزاب الإسلامية والمتمثلة في حزب حركة مجتمع السلم حمص، وهو أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة في الجزائر إضافة إلى حزب جبهة التنمية والعدالة، هذه الأحزاب صوتت بالنعم مع تعديل قانون العقوبات، في حين أن الأحزاب التقدمية والأحزاب اليسارية والمتمثلة في حزب العمال وحزب جبهة القوى الاشتراكية وعدد من الأحزاب الأخرى، والتي لا يتجاوز عدد نوابها 22 نائبا من أصل 407 نواب، هؤلاء صوتوا باللا ضد العودة لتنفيذ قانون الإعدام في الجزائر. الأحزاب التقدمية والأحزاب اليسارية تعارض عودة تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر. اليوم النقاش في الجزائر حول ما إذا كان سيطبق ودخل فعليا قانون الإعدام وعاد للتنفيذ على أرض الواقع. طبعا الرد هو لا اليوم. نعم سونيا.
0: نعم، نكتفي معك بهذا القدر. شكرا جزيلا لك فاطمة حمدي مراسلة التلفزيون العربي من الجزائر. في البرازيل أيام حاسمة قبل الاستحقاق الانتخابي، مناظرة بين المرشحين الرئيسيين الليلة لن يشارك فيها المرشح الأبرز وهو الرئيس الحالي لولا دا سيلفا. المرشحون للرئاسة 13 شخصا، يتصدرهم 2 دا سيلفا مقابل فلافيو بولسونارو وهو ابن الرئيس السابق جاير بولسونارو. هي انتخابات اليسار البرازيلي في مواجهة اليمين، والخلاف بين المعسكرين عميق، خاصة في السياسة الخارجية وكذلك العلاقة مع واشنطن وإسرائيل. نستقبل من ساو باولو مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله. دادا أهلا بك معنا. هذا السباق الانتخابي إلى أي محطة وصل الآن، وكيف يبدو المزاج العام البرازيلي؟
2: نعم سونيا، الانتخابات في البرازيل حتى الآن ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات. جميع المؤشرات تشير إلى تقارب شديد بين المرشحين اللذين يقودان استطلاعات الرأي، وهما كما أشرت فلافيو بولسونارو ولولا دا سيلفا. لكن بخصوص المناظرة التلفزيونية التي ستجرى اليوم، لولا دا سيلفا قرر عدم المشاركة فيها لأن مستشاريه الإعلاميين يعتقدون أنه سيخسر من خلال المشاركة أكثر مما سيربح، ذلك أنه اختير لهذه المناظرة بالإضافة إلى لولا خمسة مرشحين، هم من بينهم فلافيو بولسونارو مرشح اليمين المتشدد، والأربعة الباقون هم أيضا من وسط اليمين، وبالتالي لولا يعتقد أن الخمسة سيستهدفونه في وقت واحد للإطاحة به، ولذلك قرر عدم المشاركة. وليست المرة الأولى، عام 2006 أيضا قرر عدم المشاركة في مناظرة آنذاك في الجولة الأولى. هو الآن يستجمع قواه كلها حسب مستشاريه لخوض الجولة الثانية والوصول إليها، وحينها ربما يكون في مناظرة ضد فلافيو بولسونارو. الجو العام هنا يشوبه التوتر الشديد قبل الانتخابات بيومين، هناك استقطاب كبير بين اليمين واليسار، ومما يزيد من حدة هذا الاستقطاب هو ما يوصف بالتدخل الأمريكي لصالح مرشح اليمين فلافيو بولسونارو، إذ أن الولايات المتحدة تدعمه بقوة وتدعو إلى التصويت له، وكذلك دول الجوار التي يحكمها رؤساء من اليمين سونيا.
0: شكرا لك دادا عبد الله مراسل التلفزيون العربي من ساو باولو. نهاية العرب اليوم، في أمان الله.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: معاملة فاشية نازية قاسية.
2: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
3: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
1: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
3: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
1: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لناظره قريب.
3: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
1: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
3: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من
5: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
2: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
6: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
7: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
2: وننقل الصورة كما هي.
8: المشهد كارثي.
9: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميمي. هل تحاول سوريا الجديدة طي صفحة توترات الماضي مع حزب الله؟ يثار السؤال مجدداً مع حديث وكالة رويترز عن اجتماع بين الحكومة السورية ومسؤول أمني لبناني مقرب من حزب الله في تركيا. سوريا سارعت إلى نفي أي لقاء مباشر مع حزب الله، وكذلك فعلت تركيا قبل قليل، لكن دمشق أيضاً كانت أبدت انفتاحاً سابقاً على اللقاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، والعبارة هنا لوزير الخارجية السوري عندما زار لبنان في يوليو الماضي. عموماً التوتر هو السمة البارزة في العلاقة بين الحزب الخارج من أتون حرب طاحنة مع إسرائيل وإدارة سورية جديدة تبدو حريصة على إعادة رسم حدود علاقاتها الخارجية والإقليمية. وقبل أيام فقط استمرت اتهامات دمشق لحزب الله بزعزعة أمن واستقرار سوريا، ناهيك طبعاً عن الماضي المثقل بتدخل الحزب دعماً لنظام بشار الأسد، والحاضر المكبر اليوم بضغوط أمريكية من ترامب مباشرة تدفع سوريا وتحثها على التدخل في لبنان وإرخاء قبضة حزب الله. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: ما شكل العلاقة المحتملة التي تحاول دمشق إرساءها مع حزب الله؟ وكيف ينظر إليها الحزب والدولة اللبنانية؟ هل تشكل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على البلدين، على سوريا ولبنان، نقطة لتقريب المواقف بينهما؟ وما تأثير التصعيد الإقليمي على شكل العلاقة المتوقعة بين سوريا وحزب الله؟ معنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات. سيكون معنا من دمشق حسن الدغيم، عضو مجلس الشعب السوري. معنا من بيروت كل من محمد علوش الباحث السياسي، ومنير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن.

0: إذا مشاهدينا كان في الواقع لافتا الخبر الذي تحدثت عنه صباحا وكالة رويترز نقلا كما تقول عن 6 مصادر بأن اجتماعا سوريا مع حزب الله برعاية تركيا. سوريا نفت هذا الأمر وتركيا قبل لحظات في الواقع نفت وقالت إن هذه الأخبار عارية عن الصحة. دكتور مروان قبلا مع هذا النفي القاطع، لكن ألا تبدو المقدمات تشير إلى لقاء ما قد يحدث بين سوريا وحزب الله؟
1: أول شيء هذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها تقارير عن اجتماع عقد بين يعني ممثلين عن القيادة السورية الجديدة وعن حزب الله وتحديدا في تركيا. أعتقد أن هذه المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية. لكن بغض النظر عما إذا عقد هذا الاجتماع أو لا، أنا برأيي أنه في مرحلة ما سوف يكون هناك اجتماع، لأنه يعني تعرف أنت أول شيء بالسياسة ليس هناك حلفاء دائمين ولا أعداء دائمين، هناك مصالح دائمة. لكن أنا بعتقد أنه حتى يحصل هذا الاجتماع، وأنا بعتقد الاجتماع حاجة مشتركة في نهاية المطاف، لأنه على الطرفين أن يجدا صيغة ما للتعاطي مع بعضهما. حتى يحصل ذلك يعني حتى تسهل ذلك، أنا بعتقد في مجموعة متطلبات يجب أن يعني يبديها حزب الله بشكل أساسي. أولا أنا برأيي هو الاعتراف بأنه في واقع جديد في سوريا حصل، وأنه لا عودة إلى الوراء، يعني عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. نظام الأسد وما يمثله انتهى، وهناك مرحلة جديدة في سوريا.
0: أعتقد أن حزب الله لم يعترف بعد بهذا الواقع.
1: نعيم قاسم أشار أكثر من مرة إلى هذا الأمر، لكن أنت بحاجة إلى أن يعني تذهب أبعد من الخطاب السياسي، لأن تعرف في اتهامات من جانب حكومة دمشق لحزب الله بأنه ما زال يأوي يعني عناصر من النظام السابق، وأن هؤلاء يشكلون نوع من التهديد له. لذلك هذا موضوع الاعتراف أمر أساسي. الأمر الثاني بعتقد كمان بيسهل الأمر على حزب الله وعلى الحكومة السورية الجديدة، أنه حزب الله يقوم بمراجعة حقيقية للمرحلة السابقة ويدرك فعلا أنه عليه أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه في خطأ قاتل ارتكبه حزب الله بالتدخل في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد، وأنه هذا في نهاية المطاف كان أحد الأسباب التي أدت إلى الحال الذي وصل إليها، لأنه الاختراقات الكبرى لحزب الله كلنا بنعرف حصلت بسبب تدخله في سوريا، والاختراقات أقصد الإسرائيلية، الاختراقات الأمنية اللي أدت في نهاية المطاف إلى ما أدت إليه. والأمر الآخر اللي أنا ما بعرف حزب الله إذا في مرحلة ما يجب أن يفكر فيه، أنه يعتذر علن للشعب السوري.
0: اعتذار،
1: أنا برأيي هيك، لأنه في يعني في أخطاء كبرى ارتكبت في سوريا، لأنه في نهاية المطاف هو وقف ضد إرادة الشعب السوري، أراد أن يغير في البداية بطريقة سلمية، وحزب الله فسره بطريقة مختلفة تماما. يعني هو كان يعتقد بأنه يعني تفسيره أنه سوريا جزء من محور المقاومة، وأنه لا يريد تغيير في سوريا لأنه هذا يؤدي إلى تغيير في السياسات الخارجية فيما يتعلق تحديدا بإسرائيل. هذا لم يكن بالضرورة وارداً أنا بتقديري، لأنه السوريين قرأوه بطريقة مختلفة، قرأوه باعتباره تدخل طائفي بشكل أساسي، لأن حزب الله لا يريد حكومة من لون، خلينا نكون واضحين وصريحين، أنه لا يريد حكومة سنية في سوريا إذا شئت القول، هكذا قرأت على نطاق واسع. فإذا هناك انتهاكات كبيرة وقعت في سوريا وحزب الله كان له يعني دور أساسي فيها، فيجب أنا بتقديري أن يكون في شجاعة، لأنه نريد أن نطوي. أنا تقديري أن سوريا يجب وحزب الله يجب أن يطوي هذه الصفحة، حتى نطوي هذه الصفحة يجب أن نتخلص من الإرث والتركة تبع الماضي. وحزب الله يجب أن يدرك نقطة يعني أخيرة بدي أقولها قبل أنه في مداخلة أخرى يمكن أن أستطرد أكثر في هذا الأمر، وأنه حزب الله يجب أن يدرك أنه لا يستطيع أن يستمر بسوريا معادية له أو خصم له، هذا غير ممكن. سوريا صديقة لحزب الله في نهاية المطاف هي يعني بتقديري عامل أساسي لبقائه واستمراره. سوريا أهم لحزب الله من إيران. يجب أن يدرك حزب الله أن سوريا، أن إيران مهما حاولت أن تقدم من مساعدات إلى حزب الله، هذه المساعدات لن تصل، ما في طريق لها.
0: حكم الجغرافيا هنا،
1: يعني الجغرافيا هي اللي تستحكم في نهاية المطاف. الجغرافيا، الموضوع، التاريخ أيضا، لأن بتعرف لبنان وسوريا بلد واحد في نهاية المطاف بغض النظر عن الخلافات السياسية التي حصلت خلال السنوات القليلة الماضية. وفي نهاية المطاف يعني أمامهم عدو مشترك اسمه إسرائيل. سوريا تعاني بشدة وحزب الله يعاني بشدة بسبب ذلك، ويجب أن يبحث الطرفين عن قواسم مشتركة. يعني يجب أن يدرك حزب الله بأنه اللي رفعه حقيقة واللي صنعه هو سوريا، واللي أوصلوا إلى ما وصل إليه هو تدخله في سوريا. لذلك سوريا أنا برأيي هي يعني هي العمود الفقري برأيي في بقاء حزب الله، وكل حلفاء آخرين له في المنطقة لن يغنوه بأي شكل
0: أقل أهمية. تمام. سيد محمد علوش في بيروت، ماذا تقول أوساط حزب الله عن هذه الأنباء التي تخرج بين فترة وأخرى عن اللقاء؟ لأننا سمعنا كلاما إيجابيا في الواقع من الشيخ نعيم قاسم عن تمني الخير لسوريا، عن رغبة بلقاء القيادة السورية، عن شكر هذه القيادة على أنها رفضت الضغوط الأمريكية للتدخل في لبنان عسكريا. اليوم ماذا تقول أوساط حزب الله بشأن هذا الموضوع؟
2: نعم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. يعني عندما أصدرت رويترز هذا الخبر اليوم، حاولنا التواصل مع أكثر من مسؤول في حزب الله من أجل التعليق عليه، فكان الجواب بأن لا تعليق على هذه الأخبار، على اعتبار أنهم لا يريدون الغوص فيها، ولا حتى لناحية ما حصل أمس في سوريا من إعلان لخلية مضبوطة تم نسبها أيضا إلى حزب الله كانت تريد القيام بأعمال ضد إسرائيل. الحزب يعتمد في هذا المجال سياسة الصمت الكامل، ولكن في المقابل هو عبر أكثر من مرة عن رغبته بأن تكون سوريا مستقرة وبأن يكون له علاقات معها، وليس مخفيا وليس سرا على أحد أن تركيا لعبت دورا على هذا المسار منذ حوالي 8 أو 10 أسابيع تقريبا. تكثفت هذه الاتصالات، وكانت تركيا دائما ما تحاول الوصول إلى نوع من الترتيب أقله الأمني بين القيادة السورية الجديدة وحزب الله لضمان عدم حصول أي خلافات أو أي صدامات تحديدا على الحدود اللبنانية السورية. وكان هناك أيضا دور لحزب الله وتركيا وأيضا للعراق في ترتيب بعض النقاط المتعلقة بالمقامات الشيعية المقدسة في دمشق وكيفية التعامل معها، وأيضا تم الوصول إلى نقاط متقدمة في هذا المجال لناحية احترام الزوار ولناحية تأمين وصولهم وكثير من الأمور في هذه النقطة بالتحديد. هل حصل لقاء مباشر بين القيادة السورية الجديدة وحزب الله في تركيا؟ بتقديري السؤال الأهم يجب أن يكون ليس إذا حصل أم لا، لأنه سيحصل كما قال ضيفك الكريم عاجلا أم آجلا ويجب أن يحصل. الفكرة الأساسية هو لماذا تم تسريب مثل هذا اللقاء الآن؟ هذا التسريب لا يفيد أي من الأطراف الثلاثة، لا حزب الله ولا تركيا ولا حتى سوريا. سوريا التي تحاول اليوم جاهدة أن تستعيد مشروعية معينة في داخل سوريا لناحية إقفال الحدود، لناحية منع وجود أي نفوذ لقوى أجنبية أو خارجية، تحاول أن تظهر بمظهر مختلف أمام المجتمع الدولي والأمريكيين. ليس من مصلحتها في هذا التوقيت الذي يشهد فيه يعني هجمة منقطعة النظير على حزب الله في العالم وفي المنطقة أن تكون سوريا تقوم بلقاءات أو اجتماعات مع حزب الله لترتيب الأوضاع بينهما. هذا الأمر سيؤذي سوريا، وأنا أتفهم جيدا النفي الذي قامت به الحكومة السورية. كذلك بالنسبة للاستفادة من هذا اللقاء إن حصل، الاستفادة حتما لن تكون بصالح إسرائيل، الاستفادة ستكون لصالح سوريا ولبنان معا، سوريا وحزب الله معا. فهل من أيضا سرب الخبر في هذا التوقيت بعد ساعات قليلة على خبر الخلية في حوض اليرموك هو أيضا يريد الخير للبنان وسوريا أم لا يريد الخير لهما؟ يعني رويترز تتحدث عن 6 مصادر أكدت وجود هذا الخبر، أحد هذه المصادر هو مصدر لبناني مقرب من حزب الله، هم تواصلوا مع الحزب ولكن حزب الله لم يعطي أي جواب على هذا الموضوع. فالمسألة تتعدى فكرة حصل أم لم يحصل. نعم هناك تواصل ولو بشكل غير مباشر، هذا مؤكد، أما ما هو غير مؤكد هو حصول اللقاء. نعم. إنما المشكلة التي يجب أن يبحث بها من سرب ولماذا ولأي أهداف.
0: نعم. كثير هي الأسئلة. التحق بنا الآن السيد حسن الدغيم من دمشق، عضو مجلس الشعب السوري. أستاذ حسن، هناك نفي رسمي كما ذكرنا، لكن ما الذي تسمعونه أنتم من المسؤولين السوريين وأنت تجتمع بهم عادة؟ هل هناك رغبة فعلا في طي الصفحة كليا مع حزب الله؟
3: تحية لك وللضيوف الكرام. الحقيقة ومنذ يوم التحرير كانت أول رسالة من سوريا لحزب الله أنه الاتباع لسياسة الثأر، يعني عقيدة الثأر. والله حزب الله كان بسوريا، إيران كانت بسوريا، روسيا كانت بسوريا، المصلحة الوطنية اقتضت بناء سوريا وليس أن تتبع عقيدة الثأر. هذا من ناحية فلسفية أولية في العلاقة مع حزب الله. الأمر الثاني هو قضية التعامل دولة لدولة، فحزب الله ليس دولة، هو ميليشيا مسلحة حتى أنها خارجة على القانون في بلدها، ولذلك سوريا الدولة اليوم تتعامل بهذا المنطلق مع حزب الله إنه ميليشيا، وهي تؤيد بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها وبالتالي تعاملها مع حكومة لبنانية. النقطة الثالثة إن حزب الله تتنازعه مسألتين، الجغرافيا والولاء، فولاؤه لإيران وهذا معلوم ومشهود، وأما الجغرافيا فهو في لبنان. بين سوريا وإيران هناك بلد العراق، إذن يعني البعد الجغرافي بين حزب الله وبين سوريا يتحتم عليها معاملة مختلفة عن تعاملها مع إيران التي يدين لها حزب الله بالولاء، وجغرافيا هي تتعامل هنا مع الدولة اللبنانية. ضمن هذه النقاط نستطيع أن نقول بغض النظر هل اللقاء ثبت أم لا، طبعا سوريا نفت، لنفترض أن هناك من لا يصدق أن هذا اللقاء إنه ثبت وأن هذا تسريب عن اللقاء. المهم هناك انفتاح أولي من سوريا أنه ليس هناك أحد لا يجلس معه.
0: طيب على أي قاعدة أستاذ حسن الدغيم؟
3: يعني
0: عفى الله عما مضى ونفتح صفحة جديدة أم لا؟ كما قال ضيفنا الدكتور مروان قبلا هنا، مفروض أن يعترف حزب الله بما فعل، أن يراجع موقفه وحتى أن يعتذر. هل القيادة السورية مما تعرفه عنهم تطالب بشيء كهذا؟
3: أحياناً لا تكون هذه القواعد معلنة، يعني مثلاً عندما جددت سوريا علاقتها مع روسيا لم تعلن هذه القواعد، لم تعلن. حتى الآن هناك اجتماعات بين الرئيس السوري والرئيس الروسي، هناك زيارات لموسكو، هناك علاقات حتى بين الجيش السوري وبين الجيش الروسي، ولكن على الأرض نرى أن هناك مفاعيل لهذه الاجتماعات. مثلا هناك قواعد عسكرية تغيرت التركيبة فيها، هناك شيء استلمته سوريا، هناك تغيير على القواعد الروسية الموجودة، هناك تصريحات سابقة لمسؤولين سوريين أن العلاقة مع إيران مستقبلا ربما يكون هناك علاقة، لكن تكلمت سوريا عن شيء من الاعتذار من قبل إيران. بالنسبة لحزب الله كونه ميليشيا ليس دولة، فهو مختلف عن إيران وعن روسيا. وإذا قلنا في المستقبل نحن نقول دولة لدولة في ظروف الاستقرار. طيب إذا انحرفت الأمور إلى الفوضى في المنطقة، يعني إذا ظل العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية وتطورت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وعادت مثلا الفوضى إلى المنطقة، هل سنحتم أنه لا لقاء بين سوريا وحزب الله ولو يعني انحرفت المنطقة إلى الفوضى؟ حصرا ليس في السياسة حتم. إذا نقول إن هناك انفتاح بالمصلحة الوطنية السورية على أي لقاء يصب في مصلحة الشعبين السوري واللبناني،
0: وهذا ما قاله الرئيس أحمد الشرع وحتى وزير الخارجية أسعد الشيباني. سأعود إليك يا سيد حسن الدغيم. أستاذ منير الربيع في بيروت، هذا الانفتاح الذي تبديه دمشق، هل هناك انفتاح مقابل له في حزب الله؟ وهل هناك اشتراطات معينة مثلا لشكل هذه العلاقة؟
4: نعم، بداية لابد من الإشارة إلى أن هذا الموضوع حساس جدا ودقيق جدا، ولذلك ربما شاهدنا أولا التسريب وكيفية التعاطي مع التسريب وصولا إلى النفي. منذ فترة يتم العمل على وصل خطوط تواصل بين حزب الله وبين سوريا، سواء عبر تركيا وعبر جهات أخرى، وصولا إلى تعبير أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم عن الاستعداد للقاء مباشر مع القيادة السورية. سبق ذلك تصريح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من بيروت من على مدخل مقر رئيس مجلس النواب عندما قال إذا ما اقتضت المصلحة نحن لا نمانع التواصل أو اللقاء مع حزب الله. كل هذا السياق يشير إلى نوع من الانفتاح، إلى نوع من التواصل الغير المباشر، إلى كل ذلك، وأعتقد أن ذلك أجمع عليه كل الضيوف ويجمع عليه كثيرون. أولا، ثانيا، حصل تبادل للرسائل عبر قنوات متعددة، وفي مثل هذه الحالات غالبا ما كان يصدر نفي في المراحل الأولى. يعني إذا ما عدنا إلى فترة بداية التفاوض السوري الإسرائيلي كان يصدر نفي عن مصادر متعددة أو رسمية أو شبه رسمية، وهذا يكون مفهوما بالإطار السياسي بمثل هذه الملفات الحساسة، ريثما تنتظم الأمور، تسلك الأمور طريقها نحو تأطير هذا المسار أو هذا التفاوض أو استمرار هذه القنوات بالانفتاح وبالتواصل لإرساء قواعد معينة. بما معنى هناك شروط متبادلة لدى الطرفين؟ نعم، هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين بالتأكيد، هناك شكوك أيضا نعم، وهناك إحراج أولا بالنسبة إلى حزب الله نسبة إلى ما كان في السابق، وثانيا بالنسبة إلى سوريا التي تبدو حريصة جدا على التواصل مع لبنان من دولة إلى دولة، والتواصل مع الحزب قد يحدث إرباكا. ولكن بالعنوان العام عندما طرحت كل هذه الأفكار في السابق كان العنوان السوري واضحا، أنه يتعامل مع لبنان من دولة إلى دولة. وإذا عدنا إلى مقابلة الرئيس أحمد الشارع قبل أشهر عندما قال نحن جاهزون للتدخل والمساعدة وإلى ما هنالك بما يقوي الدولة وسيادة الدولة، وهذا يتطابق مع رؤية لدول عديدة طرحت نفسها وطرحت استعدادها للتدخل في لبنان من بينها تركيا، بمعنى احتواء حزب الله، منع الإسرائيلي من استكمال عملياته العسكرية سواء في لبنان أو في سوريا، لأن هناك مصلحة مشتركة للبنان وسوريا بالتعاضد وبالتعاون مع بعضهما البعض والاستناد على قوى إقليمية وعربية قادرة على منع إسرائيل من استكمال مشروعها. ويومها جرى حديث بين سوريا ولبنان أن سوريا جاهزة لتحصين الدولة اللبنانية بإطار فصل حزب الله عن المسار الإيراني، وأعتقد هذا يتطابق مع مقاله الدكتور مروان أبلان ومع مقاله الأستاذ حسن الدغيم عن المسألة الجغرافية والبعد الجغرافي. بالآخر سوريا تتحكم بلبنان بالمعنى الجغرافي، بالمعنى السياسي، بالمعنى الجيوستراتيجي. وتعليقا على ما ذكره الدكتور مروان قبلان، سوريا لم تقوي حزب الله في لبنان فقط، عندما دخلت في 76 قوت طرفا آخر، أي كل الأطراف الذين يريدون الوصول إلى مصاف التقدم في لبنان أو مصاف الغلبة إن صح التعبير يستندون إلى سوريا، وهذا مسار عبر التاريخ منذ منذ الاستقلال إلى اليوم. لذلك
0: سأعود إليك بعد قليل. مشاهدينا، على أي حال العلاقة بين سوريا وحزب الله مرت بتطورات وتحولات كبيرة تراوحت بين التحالف العسكري الوثيق وفترات من التوتر والاشتباكات والصدام. في الثمانينات وبعد تأسيس حزب الله شهدت العلاقة بين سوريا والحزب تقاطعا في المصالح وحتى صداما بسبب تباين في أجندات النظام الأسد آنذاك وحزب الله في ظل سعي إيراني وقتها لتثبيت نفوذ في المنطقة. ثم دخلت العلاقة بين الطرفين مرحلة أخرى في التسعينات، الحرب الأهلية اللبنانية انتهت في 1990 بقبول حزب الله للهيمنة السورية في لبنان وتوجيه سلاحه نحو مواجهة إسرائيل بتنسيق مع دمشق. بعد الانسحاب السوري من لبنان في 2005 لعب الحزب دورا أساسيا في حماية مصالحه مع الحليف السوري مع تعزيز نفوذه الذاتي. وعندما بدأت الثورة السورية في 2011 شارك الحزب عسكريا في القتال إلى جانب نظام الأسد وخاض معارك عديدة أبرزها معركة القصير والقلمون لحماية خطوط إمداده ونظام الحكم في دمشق، وتكبد خسائر بشرية كبيرة مما جعله جزءا لا يتجزأ من المعادلة الأمنية السورية. بعد الإطاحة بالنظام الأسد أواخر 2024 توترت العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، فقد اتهمت دمشق الحزب بتهريب ونقل أسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية. تصاعد التوتر إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لعناصر الحزب بعبور الحدود وقتل أفراد من الجيش السوري، تلاها قصف متبادل واشتباكات قبل تثبيت وقف لإطلاق النار. دكتور مروان قبلان، قلت إن الحاجة تحتم على سوريا وحزب الله الجلوس معا، ما هي تلك الحاجة؟
1: شوف، هلأ بالنسبة لحزب الله، يعني أنا يعني لا أضيف جديد إذا قلت إنه بدون سوريا ما كان في شيء اسمه حزب الله في لبنان أصلا، لأنه بتعرف تأسيسه بعد الغزو الإسرائيلي للبنان بعام 1980 صحيح تم على يد ضباط الحرس الثوري الإيراني، بس كيف وصل هؤلاء الضباط إلى منطقة البقاع اللبنانية عن طريق، يعني أقصد إن الممر يعني الحتمي بالنسبة لإيران وصولا إلى حزب الله هو لا يمكن أن يتم إلا عن طريق سوريا. أضف إلى ذلك أنه ما كان لحزب الله أن يحتفظ بسلاحه بعد اتفاق الطائف بعام 1989. تعرف بعد اتفاق الطائف كل الميليشيات اللبنانية قامت بتسليم سلاحها عمليا، الجهة الوحيدة التي احتفظت بسلاحها تحت عنوان مقاومة إسرائيل هو حزب الله. ما كان لهذا أن يكون، أن يحصل أو أن يستمر حزب الله بالاحتفاظ بسلاحه للا الغطاء السوري بطبيعة الحال واستمراره بعد ذلك. وانت بتعرف أخوائل والجميع بيعرفوا انه ما كان لحزب الله ان يصمد بعام 2006 لولا الدعم السوري الكبير في ذلك الوقت. لذلك حزب الله سواء فيما يتعلق بوصول الأسلحة إليه، فيما يتعلق بوصول الإمدادات إليه، فيما يتعلق بوجود عمق استراتيجي لحزب الله، بتعرف جزء كبير من مخازن حزب الله من الأسلحة كانت موجودة في سوريا، كلنا نعرف ذلك. فلذلك سوريا هي يعني هي شريان الحياة الرئيس.
0: سوريا الجديدة الآن،
1: شريان الحياة. نعم. سوريا أقصد بالجغرافيا. نعم. شريان الحياة الرئيس بالنسبة إلى حزب الله بدونها صعب أن يستمر كما كان عليه الحال، خاصة الآن حزب الله في حالة ضعف شديد، يعني خارج من معركة دامية مع إسرائيل كبتته الكثير من الخسائر. ذلك استمرار وبقاء، وأنا بعتقد يرتبط إلى حد كبير بوجود حكومة على الأقل غير معادية له في سوريا، هذا أمر أساسي. هلأ بالنسبة إلى سوريا، سوريا تتعرض لاعتداءات إسرائيلية تقريبا بشكل شبه يومي. أنت لا تستطيع أن تضع كل بيضك في سلة معينة، أنه اعتمادك على الدعم الأمريكي أو اعتمادك على لذلك يجب أن تكون لديك أيضا بدائل معينة. وطالما في نهاية المطاف تقدير الشخصي، ذلك أنا برأيي في مرحلة ما يجب أن يعني تكون لدى الطرفين فعلا الشجاعة لأن يطوي الصفحة. أنا بعرف هذا الكلام قد لا يعجب الكثيرين في نهاية المطاف، لأنه في شيء صعب صار في سوريا على مدى السنوات، يعني من تدخل حزب الله في نهاية عام 2012، خاصة بعد معركة القصير في مطلع عام 2013، وحتى سقوط نظام بشار الأسد بعام 2024، وحتى إلى ما بعد ذلك. ربما أنا بعرف أنه هذا صعب على الكثيرين، لكن في نهاية المطاف بدك تتعامل مع الواقع كما هو. عندك عدو مشترك اسمه إسرائيل، تقوم بالعدوان على لبنان بشكل يومي، تقوم بالعدوان على سوريا بشكل يومي. أنت بحاجة إلى أوراق معينة، أنا كسورية إذا عم فكر بعقلية يعني صانع القرار السوري، أنا بحاجة إلى أوراق
0: هذا ما فعله حافظ الأسد أصلا. كان
1: بدك تفكر بطريقة تمام. ما أنه نعم. تكون عندك خيارات أخرى نعم. يعني وآخر شيء مو ضروري أنه تكون في علاقة حب بينك وبين حزب الله، أو لأنه يعني بتعرف السياسة في نهاية المطاف
0: على الأقل لا يوجد عداء.
1: إيه، فعلى الأقل نعم. في نهاية المطاف في مصلحة مشتركة يجب نعم. أن يعني أنت يجب في هذه المرحلة على حزب الله وكذلك على الحكومة السورية الجديدة أن تبحث عن قواسم مشتركة نعم. يقوي كل منهما موقف الآخر، يعني بمعزل عن التداعيات او ما حصل خلال
0: عن ارث الماضي.
1: عن ارث الماضي
0: تماما. استاذ محمد علوش في بيروت، قبل الحديث عن الحاجه المشتركه لسوريا وحزب الله للتقارب كما اوضح الدكتور مروان قبلا، هل هناك اعتراف الان من قبل حزب الله بالواقع السوري الجديد؟ لا عوده لنظام الاسد الذي ارسل مقاتلو حزب الله للدفاع عنه، هناك اقرار بان هناك سوريا جديده الان يجب القبول بها والتعامل معها؟
2: يعني هو في الواقع من لا يزال ينظر إلى الماضي يكون لديه مشكلة في الفكر الاستراتيجي وفي مستقبله. حتى أعتقد أن حزب الله تخطى هذه المرحلة عندما سقط النظام السابق، وهو كان يعلم بطريقة أو بأخرى بأن هذا النظام لم يعد قادر على استمرار الحياة كما كان عليها في السنوات الأخيرة. اليوم حزب الله ماذا يريد من سوريا؟ أولا هو يريد بشكل أساسي أن لا تكون سوريا جزء من القوى التي تهاجمه في أي خاصرة من خواصره الرخوة. يعني سمعنا الضغط الأمريكي الدائم باتجاه أن تدخل سوريا وتنزع السلاح، باتجاه أن تدخل سوريا إلى البقاع،
0: وسوريا رفضت.
2: يحصل هناك معركة مع حزب الله. هذا الأمر طبعا هذا الأمر أقول بمرحلة معينة أخذه حزب الله على محمل الجد، وكان هناك تنبه لمسألة الحدود اللبنانية السورية، ثم جاءت التطمينات من الباب التركي تحديدا بأن الجانب السوري ليس في هذا الوارد، ومن ثم جاءت زيارة وزير الخارجية السورية إلى الرئيس نبيه بري وأكد له على هذا الموضوع، وهذا أصبح معروفا. إنما ماذا يريد الحزب؟ الحزب نعم يعترف بالقيادة السورية الجديدة، وهو يعرف أن هذه القيادة السورية الجديدة بالمرحلة الماضية كانت عدوا له في سوريا، هذا ليس مخفيا على أحد. وفقط لكي نقول أن على حزب الله أن يعترف بخطئه بسوريا، حزب الله كان في سوريا بطلب من القيادة الرسمية، السلطة الرسمية، ولم يكن بسبب فريق أو جهة خارجة عن القانون أو مكون من المكونات، كان بطلب الحكومة السورية الشرعية آنذاك. كذلك هناك مشكلة لدى اللبنانيين مع القيادة السورية الجديدة بأن أيضا لها في يعني لها هناك شهداء للجيش اللبناني، هناك شهداء من اللبنانيين في التفجيرات. إذن هي مسألة متبادلة. أنا أتفق مع الدكتور قبلان بأن المطلوب أن نفكر استراتيجيا لا عاطفيا. تلك المرحلة كان فيها أخطاء من الجميع، علينا اليوم أن ننظر إلى
0: كيفية هل يمكن سيد علوش برأيك
2: مشترك.
0: برأيك مما تسمعه من قيادات حزب الله، وأنت يعني تسمع وعندك مصادر، هل ربما هناك بادرة إيجابية كما اقترح الدكتور قبلان أن يقوم حزب الله بالمراجعة، أن ما فعلناه كان خطأ في ظروف معينة، وأن يعتذر من الشعب السوري فتطوى هذه الصفحة كليا؟
2: إذا كان الأمر هذا بشكل علني أنا لا أعتقد أنه قابل للتحقق في مرحلة قريبة، بأنني كنت أقول لك أن حزب الله في مقاربته للوجود في سوريا وحتى في معاركه في سوريا هناك الكثير من الاتهامات التي يرفضها. على سبيل المثال، عندما كان يتهم بإحداث تغييرات ديموغرافية أو بمهاجمة طوائف معينة ضد طوائف أخرى، هو لم يكن يقوم بذلك، وهو لا يريد أساساً اليوم الاعتراف بذلك لأنه لم يفعله بحسب نظرته وبحسب قراءته لمسار الأحداث في سوريا. إذا كان المطلوب أن من حزب الله أن يكسر ليقول أنا أعتذر عما فعلت بحق الشعب السوري، فهذا سيعني اعترافاً بأنه طيلة سنوات وجوده في سوريا كان يمارس القتل والجرائم والقتل على الهوية والطائفية. هذا أمر غير صحيح. هي هذه المسألة إذا أرادوا حلها فهي ستحل بالطرق التي تحل بها اليوم، عن طريق الوسطاء والرسائل والبحث عن النقاط المشتركة. أنا أؤيد بأنه ليس المطلوب أن يكون هناك حب بين الطرفين أو ود، المطلوب أن يكون هناك نظرة مشتركة لما يجعله نتنياهو في كل خلفياته خارطة واحدة، وهي الخارطة اللبنانية والخارطة السورية. نعم. اليوم هناك قطعة لا تزال مفقودة في الخط الأصفر الذي يسعى نتنياهو لبنائه، هي قطعة البقاع الغربي وجبال الريحان. إذا استطاع نتنياهو من الوصول إلى هذه المنطقة لأصبح الخط بين لبنان وسوريا هو خط واحد فعلا، أي أن إسرائيل ستلغي مفعول الحدود. علينا أن ننظر إلى هذا الخطر بصورة مشتركة، وأن يعني قدر الإمكان نترك كل ما يمكن أن يجلب خلافات. نعم. جانبا أقله في هذه المرحلة لأنها مرحلة حساسة من عمر البلدين.
0: سيد حسن الدغيم، هذا الخطر الإسرائيلي الداهم في لبنان وحتى في سوريا لا يكاد يمر يوم إلا وتتوغل آليات الاحتلال، تختطف بعض السوريين، ربما تطلق سراحهم لاحقا، هناك عدد منهم ما زال مختطفا. تخيلوا إذا فازت حكومة نتنياهو في الانتخابات أواخر هذا الشهر، ماذا يمكن أن تفعل مع سوريا ومع لبنان؟ هذا الخطر الإسرائيلي الداهم هل يمكن أن يكون فعلا نقطة تجميع وطيخ صفحة الماضي بين سوريا وحزب الله؟
3: يعني ليس كافياً أن يكون عدو عدوي صديقاً، هذه القاعدة التي تردد بصراحة أحياناً لا تكون كافية، لأن حزب الله ينظر إلى سوريا ليس باعتبارها مثلاً دولة عربية شقيقة أخ أكبر أو مجاور للبنان، وإنما حزب الله وهذا المشروع المحور السابق المحور الطائفي ينظر إلى سوريا دولة مرور، يعني هو ولاؤه في قم وفي طهران، وهناك ارتكاز كبير في العراق والحشد الشعبي وغيره من الميليشيات، وهناك تمركز لحزب الله في لبنان. في سوريا هي بلد مرور، وطالما أن حزب الله ينظر إلى سوريا بلد مرور فهي نظرة انتهازية تكتيكية وقتية، هذه لا تبني نظرة يعني استراتيجية أو نظرة أخوية. في المستقبل طبعا إسرائيل عدوة لسوريا ولا تريد الخير لسوريا، وتريد سوريا مفككة ومبزقة وتشن الغارات، ونتنياهو يلجأ إلى هذه العدوان والانتهاكات حتى يستمر في الحكم. يعني إسرائيل ليس لها أي مصلحة في أي دولة عربية قوية، لا لبنان ولا دمشق ولا العراق ولا غيرها. في المستقبل إذا انتقل فلسفة الصراع عند حزب الله عند أي ناس مع إسرائيل إلى صراع العرب الإسرائيلي، ممكن أن يتم الكلام بشأن آخر. أما طالما اليوم عقيدة القتال التي يتبناها حزب الله وإيران والميليشيات والأذرع التابعة هي عقيدة محورية، يعني تنظر إلى سوريا أنها بلد مرور جغرافي فقط، نريد أن نسيطر على الحكم في سوريا أو على الأرض السورية من أجل أن نهرب السلاح والميليشيات ونتاجر بالمخدرات ونبع يعني نعبث بالوحدة الوطنية لبلد سوريا، فمستحيل أن تمشي.
0: ولكن سيد الدغيم، مما يقرأ من تصريحات قادة حزب الله علنا وما قاله السيد محمد علوش قبل قليل، أن حزب الله يعترف الآن بالواقع الجديد، نظام الأسد لم يعود، سقط وانتهى، وهناك واقع جديد حزب الله يعترف به.
3: يعني يجب أن تصدق الأفعال، الأقوال ليست كافية، يعني إذا صدقت الأفعال الأقوال ممكن أن ينظر بمنظار آخر.
0: أفعال مثل
3: لكن
0: ماذا؟
3: حتى الآن منذ يومين أعلنت وزارة الداخلية اكتشاف خلية تابعة لحزب الله، منذ 3 أشهر في منطقة المساء أعلنت وزارة الداخلية اكتشاف خلية ارتباط. طبعا الحزب سينفي وسينكر ذلك، لكن حتى الآن الدولة السورية ممثلة بوزارة الداخلية يوميا تقبض على شحن أسلحة، معدات عسكرية، عمليات تهريب، خلايا مرتبطة بحزب الله. أحيانا في حوادث الفوضى التي حدثت في سوريا كشفت وزارة الداخلية عن عدة محاولات إيرانية وميليشيات عراقية ولبنانية، دعم الفلول مثلا وفي لبنان، ومحاولة استخدام ورقة الفلول وهم ضباط النظام السوري الذين هربوا في 8/12/2024
2: إلى لبنان. لماذا
3: يتوفر عدد كبير منهم؟ يعني هذه
2: قضاء تعلم لماذا تصاب هذه الاتهامات في هذه الفترة؟ يعني الأسباب،
0: ما هي الأسباب؟
2: أنا بتقديري إن سمحت لي، يعني في كل مرة يتم إفشال عملية يتم اتهام حزب الله فيها، ومن النادر أن تنجح عملية، ولا طبعا نحن لا نريد لها أن تنجح، ولكن الكثير من التساؤلات التي تطرح حول هذه الاتهامات آخرها اتهام حزب الله بخلية من 3 أشخاص في حوض اليرموك. يعني هل كان يراد لها أن تفتح جبهة مع إسرائيل من أجل تخفيف الضغط على الجبهة اللبنانية؟ هل هذا يستوي مع المنطق والعقل؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، سوريا كما قلت في البداية هي تسعى وتبحث عن مشروعية في بين المجتمع الدولي من أجل أن تزول عن لوائح الإرهاب، من أجل أن تعود العلاقات الغربية والأوروبية معها، وهي لا شك لأجل ذلك بحاجة أن تظهر وكأنها تعادي وتخاصم وتمنع وتقمع وتقفل الطريق أمام إيران وحزب الله. لذلك نسمع بشحنات سلاح، الشحنة السلاح منتصف تموز الماضي في الصهريج القادم من العراق على سبيل المثال. لم نعد نسمع بمصير التحقيقات، السائق العراقي وتوجهاته وعلاقاته ومن ساعده على الدخول، وأنا أعتقد هناك خيوط مهمة تذهب بالتحقيق عن حزب الله إلى جهات أخرى لم نعد نسمع عنها. بالأمس أيضا في حوض اليرموك حيث إسرائيل متواجدة باحتلال مباشر أو غير مباشر، تم إلقاء القبض على هذه الخلية وهي تبحث عن إطلاق صواريخ جراد. يعني ما أريد قوله أن التوقيت المشبوه في الإعلانات والخلفيات والتحقيقات التي نادرا ما تصل إلى خواتيم بأدلة مدمغة مختلفة عن ما يقولونه أنه نتيجة تحقيقات مع أشخاص موقفين، ونحن نعلم كيف يمكن التلاعب، واسمحوا لي في هذه الكلمة، التلاعب بما يقوله شخص أو شخصان أو 3 أشخاص. هذه اتهامات يعني ثبت حتى اللحظة أن أي منها لم يتحقق، بمعنى لم ينجح أي مشروع لحزب الله لزعزعة الاستقرار في سوريا كما يتم اتهامه. لأنني أعلم يقين العلم بأن الحزب لا يريد زعزعة استقرار سوريا في هذه المرحلة، لأن الفوضى ستستفيد منها إسرائيل.
0: نعم.
2: بل على العكس، الحزب في مرحلة معينة عندما كانت هناك معارك الدروز كان يعني داخل نفسه يتمنى أن لا تنجح إسرائيل في فصل الدروز عن سوريا، وكان إلى جانب القوى الشرعية التي تبحث عن إبقاء الدروز ضمن سوريا. هذا هو حزب الله، لأن الذي يقرأ مصلحة لبنان وحزب الله من ضمن لبنان لا يمكن له أن يقبل بأن تكون الفوضى سيدة الموقف في سوريا الآن، ونتنياهو يبحث عن هذه الفوضى ويسعى إليها. نعم. من أجل فكفكة سوريا بين مكونات طائفية ومناطقية.
0: تمام. سيد الربيع، قبل قليل سيد علوش، هذا ليس بيان الداخلية السورية، بيان من الجيش اللبناني يقول ضبطنا مواد شديدة الانفجار وعبوات ناسفة أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. سيد منير الربيع، هذا يقودنا إلى الحديث، عندما يثار أو تنشر أخبار أو تسرب لا نعرف مدى دقتها عن لقاءات بين سوريا أو اتصالات فلنقل وممثلين عن حزب الله، أين هنا دور الدولة اللبنانية؟ سوريا تصر في خطابها الرسمي أنها تقيم علاقة من دولة إلى دولة، وهناك كما تعرف وفود دائمة، وزراء وزيارات كثيرة مؤخرا في العلاقات بين البلدين.
4: نعم، لو لم تطرح حضرتك السؤال لكنت دخلت من هذا المدخل. الجميع يتحدث عن العلاقة بين سوريا وحزب الله، وهذا ربما يصح قبل كل التطورات التي حصلت في المنطقة، قبل سقوط نظام الأسد وقبل حرب 2024 وقبل حرب 2025-2026 وقبل كل المسار الذي تغير في المنطقة. لا يمكن اليوم الحديث عن علاقة مستوية بين سوريا وحزب الله. سوريا لا تريد، حزب الله غير قادر، والدولة اللبنانية في مكان آخر. قبل هذه المعادلة كانت الدولة اللبنانية وحزب الله توأم، وسوريا وحزب الله توأم، وبالتالي كانت تستقيم هذه المعادلة. اليوم الوقائع كلها تغيرت بفعل متغيرات على المستوى الإقليمي والدولي فرضت نفسها على الواقع اللبناني، وبفعل التغير الذي حصل في سوريا. ولذلك أعود وأقول، عندما طرح الملف السوري مع الملف اللبناني مع الرئيس السوري أحمد الشرع من قبل ترامب، قال الشرع إنه لا يمكن أن يتعاطى بهذه الطريقة، ولا يمكن أن يدخل إلى لبنان عسكريا وأن يعيد إنتاج ما حصل في الماضي أولا. ثانيا، عندما تحدث السوريون مع اللبنانيين ومع الأتراك ومع غيرهم من الدول حول الملف اللبناني، كانت نظرتهم، وأنا أتحدث هنا عن محاضر اجتماعات، كانت نظرتهم بأنه لابد من تقوية الدولة اللبنانية، لابد من تعزيز العلاقة وضبط الحدود لمنع التهريب، ولابد من فصل، أعود وأقول، فصل المدى الحيوي بين حزب الله وإيران، أي فك الارتباط بين الحزب وإيران. طبعا هذا الارتباط لا يمكن أن يفك بالمعنى الثقافي، بالمعنى الأيديولوجي، بكل هذه المعاني، ولكن بالمعنى المادي الجغرافي الذي كانت تستفيد منه إيران بالطريق المفتوح من الأراضي الإيرانية إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان. هذا ما تريد سوريا بالتعاون مع لبنان وبفعل الوقائع والظروف الدولية والإقليمية أن تنهيه، أن تقطع معه، وبذلك يصبح الحزب قادرا على التعاطي بواقعية بنتيجة كل ما يجري. نقطة أساسية وردت بتسريب رويترز بأن الاجتماع عقد من دون وجود الإيرانيين، وهناك عبارة استخدمت بأن إيران انزعجت من هذا الأمر لأنها لم تكن حاضرة. أنا لا أريد أن أناقش في تفصيل الخبر من صحته أو من عدم صحته، ولكن عندما يتم تمرير مثل هذا التسريب أعتقد أن المقصود واضح، أن الأتراك هم الذين يرعون ذلك لتكريس مبدأ مشاركة الحزب مفاوضات مع سوريا من دون إيران، وبالتالي تكريس الفصل بين الحزب وبين إيران بما يرمز إليه ذلك للمرحلة المقبلة. بغض النظر، لن أغرق في هذا التفصيل، إذا ما عدت إلى بعض النقاط التي نوقشت بشكل غير مباشر، طلب السوريون بشكل واضح من حزب الله أن يبدي حسن النية، بمعنى أن يسلم بعض المسؤولين الموجودين في لبنان، يسلم بعض المواقع التي لا يزال يحتفظ بها بالسلاح، أو ربما يسلم بعض المعطيات المتعلقة بخلايا كانت ترتبط بالنظام السابق أو به، أو
0: وقيل حتى معسكرات تدريب
4: لما هنالك. طبعا هذا النوع من المطالب، نعم، لا، هذه في لبنان، أنا أتحدث عن تسليم معلومات عن سوريين موجودين داخل سوريا كانوا يعملون مع الحزب أو مع إيران أو مع النظام السابق أو إلى ما هنالك. طبعا هذا النوع من المطالب هو ذات سقف مرتفع جدا، وأيضا حزب الله ربما لديه مطالب أخرى. إذا ما أردت أن أدخل إلى اللعبة السياسية في ظل كل ما يجري في المنطقة، نحن نرى أن سوريا تعرضت لضغوط للتدخل في لبنان ضد حزب الله عسكريا، رفض. في المقابل تتعرض لضغوط عسكرية وسياسية من قبل إسرائيل ومن قبل غير إسرائيل سياسيا، ولكن عسكريا من قبل إسرائيل. هنا تجد سوريا نفسها بأنها مضطرة إلى موازنة اللعب السياسي، بمعنى في اليوم الأول تسرب خبرا عن كشف شبكة تعمل مع حزب الله مستعدة لإطلاق صاروخ مع إسرائيل، في اليوم الثاني يمكن أن يتسرب خبر عن لقاء مع حزب الله،
0: نعم،
4: وبذلك يكون نوع من التوازن.
0: هذه نقطة مهمة،
4: لأن سوريا لديها هذه الجغرافيا القادرة أن تلعب فيها،
0: أن تلعب. نعم.
4: سوريا تعلم أن إسرائيل تهددها، وأن إسرائيل لا تريد لهذه الدولة أن تستمر أو أن تستقر، لذلك سوريا قد تجد نفسها قادرة على التلويح بلعبة،
0: نعم،
4: توفير طرق الإمداد لحزب الله في مكان ما لجعل حزب الله قادر على إزعاج إسرائيل أكثر، إما يتم إلهاء إسرائيل وإشغالها، وإما يتم دفعها، نعم، إلى تخفيف نعم. الضغط
0: كلام مهم،
4: وهذا جزء من لعبة الشطرنج، نعم، التي تجري في المنطقة،
0: لعبة السياسة
4: وهذه
0: الدولية
4: التي أجادها حافظ الأسد،
0: نعم،
4: سابقا.
0: دكتور مروان قبلان، برأيك كيف يمكن أن تنظر دولة مثل الولايات المتحدة تدعم بقوة العهد الجديد في سوريا إلى الأنباء عن هذه الاتصالات، وأيضا كيف يمكن أن تنظر إسرائيل وبعض دول الإقليم، هل تقارب ما بطريقة ما بين حزب الله المصنف إرهابيا الملاحق المطارد المطلوب نزع سلاحه والعهد السوري الجديد، هو تتفهمه هذه الدول الولايات المتحدة ودول الإقليم أم لا؟ مثار قلق واعتراض ربما.
1: هلا أنا تقديري، أنت أخوائي اللي بتعرف الرئيس الأمريكي ترامب أكثر من مرة طلب سوريا، طلب منها أن تتدخل في لبنان، وتحدث عن أن سوريا قادرة على أن تحقق ما عجزت عنه إسرائيل دون أن تقوم بتدمير الكثير من المباني، يعني هكذا قال. وهذا تكرر أكثر من مرة، تكرر في واشنطن أنا أذكر، وتكرر مرة أخرى عندما حضر قمة الناتو في أنقرة قبل حوالي شهرين. فإذا هناك ضغوط أمريكية كانت على سوريا، وأنا بعتقد أن الإسرائيليين أيضا يعني بمرحلة كنا نعتقد بأنهم يعاقبوا سوريا على يعني على عدم ما يعتقدونه عدم تعاون كبير في هذا الموضوع، رغم أنه طبعا في يعني تحليلات أخرى تقول أنه إسرائيل نفسها كانت تعارض أن تعود سوريا مرة أخرى إلى لبنان. لكن في كل الأحوال أنا برأيي ليس من مصلحة إسرائيل أن يعني يصلح العطار ما أفسد الدهر بين حزب الله وبين سوريا، لأنه كما ذكرت لك بالبداية سوريا هي يعني لا يعني لا أبالغ إذا قلت بأن سوريا هي من صنع حزب الله وهي من كسر حزب الله، وسوريا هي من صنعت قيادة أو زعامة إذا شئت حسن نصر الله عربيا، وهي من حولت حسن نصر الله إلى زعيم طائفي في يعني عادته إلى وضعه كزعيم طائفي في نهاية المطاف بسبب تدخل حزب الله في سوريا. لذلك أنا بعتقد سوريا، علاقة سوريا بحزب الله هي علاقة لا أبالغ إذا قلت بأنه هي علاقة حياة أو موت بالنسبة لحزب الله. سوريا عدوة، هي خطر شديد عليه، لأنه تقريبا هذا بيجعل لبنان محاصر من كل الجهات، تعرف إسرائيل في الجنوب وما تبقى من حدوده هو مع سوريا عمليا من كل الاتجاهات إذا نسينا البحر طبعا. وسوريا صديقة، هذا بيعني أو على الأقل إذا ما كانت صديقة فإنها تكون معادية.
0: هل مسموح إقليميا وعربيا دكتور مروان قبلا من قبل دول عربية علاقتها ممتازة الآن مع سوريا الجديدة، هل مسموح تصحيح العلاقة مع حزب الله؟
1: أنا تقديري الشخصي أنه القيادة السورية الجديدة أثبتت أكثر من مرة أنه عندها هامش من الاستقلالية، بدليل أنه قاومت الضغوط الأمريكية فيما يتعلق بالتدخل في لبنان. يعني بعض كان عنده تقدير أنه لا، سوريا لن تستطيع أن تقاوم، خاصة أنه تعرف ترامب وعلاقة وأهمية استمرار دعم ترامب للحكم السوري الجديد. ذلك كان التقدير أنه لا، لن يستطيعوا، وراهن كثيرون على أن سوريا سوف تسمع وتطيع يعني بهذا المعنى.
0: هذا لم يحدث.
1: لا، هذا لم يحدث. وأعطيك أمثلة أخرى، يعني أنه كان في هامش استقلال كبير. هلأ أنا تقدير الشخصي أنه هامش الاستقلال هذا مستمر. إذا صحت الأنباء التي وردت اليوم وأنباء سابقة عن اجتماع سابق حصل أيضا، فأنا بعتقد أنه هذا بيأكد على أنه هن عم يحاولوا أيضا يعني يعملوا هذه التوازنات، لأنه في نهاية المطاف ذكرت لك ليس من الحكمة في شيء أن تضع كل بيضك في سلة واحدة أو تراهن على دعم أمريكي أو موقف أمريكي. أنا أتحدث عن إسرائيل فيما يتعلق بإسرائيل، لأنه عندما تصل الأمور إلى إسرائيل تعرف الموقف الأمريكي كله لا يصبح صعب المراهنة عليه أو صعب الاعتماد عليه. وأنا بعتقد أن سوريا اليوم تمتع بشبكة علاقات إقليمية ودولية إذا شئت
0: تحمي خياراتها،
1: لا تحمي خياراتها. وإضافة إلى ذلك إلى أن سوريا تستطيع أن تراهن على فكرة أنه لا أحد يريد الفوضى في سوريا. أنا بتقديري بما في ذلك حزب الله، أو يفترض ذلك، لأنه كما ذكر ضيفك من بيروت، لأن الفوضى لا تخدم إلا إسرائيل في نهاية المطاف، لا تخدم حزب الله ولا تخدم حتى إيران أنا بتقديري الشخصي. فأنت لديك هذا

0: هل يعكس بالضرورة رغبة إيرانية واضحة بالانفتاح؟ استمعنا إلى ما قاله الرئيس الإيراني قبل أيام، قال نريد إقامة علاقات جيدة مع سوريا لكن سوريا تجافينا حتى الآن ونطلب منها أن تراجع هذا الموضوع. هل هناك معلومات في بيروت عندكم أن إيران فعلا جادة في رغبتها بالانفتاح على سوريا، وانفتاح حزب الله هو دليل على ذلك؟
1: يعني لا شك أن إيران هي تبحث عن بالنهاية عن مصالحها، ولها مصالح في منطقة الشرق الأوسط كانت موجودة في سوريا وهي لم تعد موجودة، وهناك بعض التفاصيل العالقة مع الدولة السورية الجديدة. ولكن ما يهم إيران في هذه المرحلة وفي هذه الحرب الكبيرة التي تمر بها المنطقة هي أن تبقى سوريا معادية للمشروع الإسرائيلي، وأن تبقى سوريا معادية لهذا المشروع، بما يؤدي أيضا إلى عدم انتصار المشروع، لأن انتصار المشروع يعني سقوط حزب الله أيضا في لبنان وسقوط لبنان وسقوط سوريا، وبالتالي ضياع كل القوة التي كانت تتمتع بها إيران في هذه المنطقة التي كانت تقف حجر عثرة بوجه مشروع إسرائيل. لذلك تبحث إيران اليوم في علاقتها مع سوريا عن تركيا، حتى حزب الله في علاقته مع سوريا هناك الجانب التركي، والجانب التركي هو الذي تخشى منه إسرائيل وهو الذي تخشى من نجاح مسعاه إسرائيل. الجانب التركي الذي قال أن بيروت ودمشق هم جزء من الأمن القومي التركي، وبالتالي قد يصبح المشهد بمكان أن حتى سلاح حزب الله المعادي لإسرائيل في لبنان هو جزء من الأمن القومي التركي. هكذا تنظر إسرائيل إلى هذه المسألة، وهكذا تريد إيران أن تنظر إلى الدور التركي في المنطقة، على اعتبار أن سوريا مع احترامي الشديد للقيادة الجديدة هي لا تزال يعني وليدة هذه القيادة التركية الحالية ولها تأثير كبير جدا عليها، ونحن نعزو سبب عدم أو صمود سوريا بوجه مطالب أمريكا بالدخول إلى لبنان إلى الجانب التركي تحديدا، وإيران أيضا تدرك ذلك. إذن العلاقة بين سوريا وإيران تحكمها العلاقة بين تركيا وإيران، هذا هو الأصل والأساس. لا مشكلة في المستقبل بعودة العلاقات، أنا أؤيد من يقول بأن العلاقات بين الدول لا يجب أن تكون محكومة سوى بالمصالح الاستراتيجية، هذا الأمر مفروغ منه. حتى الدول العربية اليوم تعلم أن النفوذ التركي في سوريا هو النفوذ الأكبر، ولكن بأي حال من الأحوال إيران إن أرادت أن تعود إلى سوريا فهي لن تعود بالشكل الذي كان قائما سابقا، إنما ستعود بتحالف إقليمي مختلف قد يكون مدخله وسيكون مدخله بتقديري هو الجانب التركي، وهذا تحديدا ما تخشى منه إسرائيل.
0: سيد حسن الدغيم، فعلا هل يمكن أن بالمنطق البراغماتي الميكيافيلي الذي يحكم الدول وسياساتها يمكن في مرحلة ما أن تكون هناك علاقات بين سوريا وإيران رغم كل ما فعلته إيران بالشعب السوري؟
2: يعني هذا ما كنت أتحدث عنه في يعني مداخلتي السابقة، ولا أدري كيف أخذ مني الحديث وأحد الضيوف صار يتكلم بصراحة لم أفهم عليه. أنا أركز على فكرة أساسية، أن مجرد الصراع مع إسرائيل أو قتال إسرائيل لا ينشئ أخوة بين سوريا وبين إيران وبين سوريا وبين حزب الله. يعني لا يكفي قاعدة عدو عدوي للصداقة، لأن قضية حزب الله وإيران والهلال الشيعي والصعود الشيعي وهذا المحور الذي بني والذي أسفر عن تدمير وتقتيل وتهجير السوريين ليست قضية بسيطة. يعني يجب أن يكون هناك تغيير في العقيدة القتالية والسياسية والأمنية في محورية الصراع. يعني إذا سوريا ستنظر إلى أي علاقة مع إيران أو حزب الله، ستستغل إيران أو حزب الله أن تعتبر سوريا فقط ممر بري لتزويد بالسلاح والميليشيات وحيدرين وزينبيين من جديد، فبالتأكيد هذه القاعدة لن تكفي. يعني لن تكفي سوريا لأن تجدد علاقة مع إيران ولا مع حزب الله، عدا عن قضية أنه حزب الله ميليشيا أو علاقته مع الدولة اللبنانية. يعني يجب أن يكون هناك أفعال ومصاديق لتغير حقيقي في العقيدة السياسية والأمنية عند حزب الله، وبصراحة في نظرية ولاية الفقيه برمتها، لأن ما طالما بقيت هذه النظرية فهي نظرية تصديرية استعمارية إحلالية تقوم على تهجير شعوب في لبنان وسوريا والعراق وإحلال مذهب آخر دين آخر مذاهب أخرى وتصدر المنطقة العربية للصراع مع الغرب.
0: ولكن سيد غيم، ألا تعتقد أن هذا الوضع تغير الآن؟ سيد غيم، بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت ومتواصلة، نعم تفضل.
2: سوريا أقول المجال الوحيد ربما

0: استشرف ولا أجزم، المجال الوحيد الذي ترجع فيه سوريا لتنشئ علاقات مع إيران أن تكون إيران دولة وليس مشروعا. طالما أن إيران مشروع فإن سوريا لن تضع يدها في يد إيران.
1: تمام. سيد منير الربيع، بالربط بين هذه الاتصالات بين سوريا وحزب الله رغم أنها نفيت رسميا، والوضع الإقليمي المضطرب، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي لم تنتهي وربما تستأنف، هل هناك مصلحة الآن حقيقية لحزب الله في فتح هذا الخط بما يقوي موقفه في معادلة نزع السلاح مع الدولة اللبنانية، ربطا طبعا بما يجري في الإقليم؟
2: دائما لابد أن يكون هناك مصلحة للبنان وليس فقط لحزب الله بالانفتاح على سوريا وبتعزيز العلاقات. أما إذا كانت الفكرة الانفتاح على سوريا لمنع مسار سحب
1: أو للاستقواء،
2: أعتقد أن المسألة لن تكون ولا يمكن، هذا غير متاح لا على المستوى السوري ولا على المستوى اللبناني بفعل موازين القوى ولا على المستوى الإقليمي والدولي. أعتقد أن الصورة الإقليمية والدولية شديدة التعقيد اليوم، تبرز مشكلة أساسية هي حادثة الطائرة التي حصلت والتي تتزامن مع مجموعة حوادث. يعني إذا ما أردت أن أبحر في التحليل حول ما جرى في سوريا في الأيام الماضية، انفجار دير الزور، انفجار بالأمس في ريف دمشق، بعض الحوادث الأمنية التي تجري ولا سيما الانفجارات التي استهدفت أنابيب الغاز، هذا لا يمكن أن أغيب عنه المسؤولية الإسرائيلية. الانفجارات التي طاولت مخازن للأسلحة في مناطق متعددة في سوريا، معلوم أن الجيش السوري يعمل على إعادة بناء نفسه وقدراته ويجدد أسلحته ويحصل على تقنيات وأسلحة متطورة من تركيا، من الذي له مصلحة في تفجير وتدمير هذه القدرات؟ إسرائيل، وهي تعلن عن ذلك علنا. بما يتعلق بالغاز والنفط، إسرائيل وهي صاحبة المشروع التي تريد من خلاله ربط كل نفط المنطقة بها، وقد صرح بذلك وزير الطاقة الإسرائيلي، لا يريد لسوريا أن تكون ممراً للنفط وممراً بديلاً لمضيق هرمز، لا يريد للبنان أن يذهب باتجاه تقارب مع تركيا وتصدير النفط عبر شرق المتوسط من خلال مشروع تركي أو أنبوب تركي. تريد إسرائيل بناء تحالف في شرق المتوسط لتكون هي قبلة تصدير الغاز، ولذلك هي ستستهدف كل المناطق أو ربما كل المشاريع وتقطع الطريق على أي مشروع يعزز وضع سوريا وتركيا في هذا المجال. لذلك أمام هذه الصورة الإقليمية لا يمكن أن تنفصل كل هذه السياقات المتعلقة بالتسريبات من هنا أو من هناك أو بمحاولة التخريب بين هنا وهناك، إلى جانب المشهد الإقليمي الذي سأعود إليه عندما قال نتنياهو اليوم إن قائد أو مساعد قائد الطائرة على ما يبدو أنه تلقى دروسا متطرفة أو استخدم عبارة من هذا القبيل، وكأن هناك من يريد الإيحاء بأننا أمام حرب جديدة على مستوى العالم يخوضها نتنياهو، مشابهة لمرحلة ما بعد 7 أكتوبر ومشابهة لمرحلة ما بعد 11 من أيلول. هل سيكون ذلك ربطا بالتحقيقات التي يصدرها البريطانيون حول اتهام إيران بتفجير أو بمحاولة تنفيذ عملية ضد قاعدة عسكرية أمريكية؟ هل هذا كله يرتبط بتحضير الأجواء أمام حرب كبرى على مستوى المنطقة؟
1: نعم.
2: أنا من الذين يعتقدون بذلك.
1: تمام.
2: وأنا من الذين يعتبرون أن التصعيد سيأتي، وهذا التصعيد سيشمل كل دول المنطقة في إطار إعادة رسم خريطة المنطقة وتوازناتها. تمام. وتحالفات.
1: دكتور قبلان، أخيرا، التواصل مع حزب الله من قبل سوريا يحصن الوضع السوري داخليا، يسد بعض الثغرات؟
3: هلا أنا بتقديري أنه إذا في تواصل بده يكون في، يعني سوريا أو حزب الله وجدوا مصلحة ما في تحقيق مثل هذا التواصل بتقديري الشخصي. هلا أهم شيء أنا بعتقد بالنسبة للقيادة السورية الجديدة هي أنه ما يشكل لبنان أي نوع من أنواع التهديد. يعني واضح أنه عم ينظرون إلى وجود عناصر وضباط ومسؤولين من النظام السابق، وواضح أنه في اتهامات لحزب الله بأنه يحتضنهم، وواضح أنه في اعتقاد لدى البعض في دمشق أيضا بأنه حزب الله ربما يعني يستخدمهم في مرحلة يعتقد أنه ممكن الأمور أن تتغير في دمشق. لذلك أنا بعتقد كل هذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، لأنه في إرث طويل يعني من من من الشك وعدم الثقة
1: بين الطرفين.
3: ذلك هذا كله وارد ومفهوم.
1: شكرا جزيلا لكل الضيوف، الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، في دمشق السيد حسن أدغيم عضو مجلس الشعب السوري، في بيروت كل من محمد علوش الباحث السياسي ومنير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن. وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا. بهذا نختتم حلقة تقدير موقف لهذه الليلة. غدا ملف جديد ونقاش آخر. كونوا بخير.

0: هل تسألت يوماً كيف تجري الأمور هنا بالفعل؟ ملايين حزم البيانات تنقل كل ثانية وتنقل لك تجارب العالم كله مباشرة من محطتنا، فإذاً ما يمكن تصويره خلال البث تستطيع أن تشاركه مع أحبائك أينما كنت.
1: هل الفلسطينيون بحاجة إلى انتخابات أم إلى حوار وطني شامل لمواجهة المخططات الإسرائيلية؟ وهل ستجرى الانتخابات في موعدها أم ستعرقل إسرائيل إجراءها؟ وما هي خريطة التحالفات التي ستخوض الانتخابات؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من رام الله.
2: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
3: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
4: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
5: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
6: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
4: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
8: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
9: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا.
10: من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
11: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
12: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
13: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية،
12: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
14: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة،
12: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أعطونا أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل العشرات من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين جنوبية تعز، والجماعة تتهم السعودية بشن غارات على عدة مواقع في المحافظة. عقوبات أمريكية تستهدف قطاعي السيارات والسكك الحديدية في إيران، وعراقشي يؤكد أن انعدام الأمن في هرمز ناجم عن الحصار الأمريكي. شهيد برصاص المستوطنين في سلفيت شمال الضفة الغربية، واعتداءات على منازل الفلسطينيين في الخليل، وقوات الاحتلال تداهم منازل في المغير شرقية رام الله. إثيوبيا تطرد 10 دبلوماسيين إريتريين على وقع معارك تيغراي، وأسمرة ترد بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا.

0: أهلا بكم. والبداية من تطورات الملف اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل 30 وإصابة 50 من عناصر وقيادات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأقروط جنوبية تعز. من جهتها قالت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن سلسلة غارات سعودية استهدفت مواقع ومناطق في تعز، من بينها شبكة اتصالات. وقالت المقاومة الوطنية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية اليمنية أنها كبدت جماعة أنصار الله الحوثيين خسائر بشرية ومادية أثر تنفيذ ما وصفته بسلسلة ضربات مركزة بالطائرات المسيرة ضد أهداف ذات قيمة عسكرية تابعة للجماعة في عدد من الجبهات جنوب غربي محافظة تعز. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية أحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثيين على عدة محاور في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية على مواقع وآليات للحوثيين. وقال بيان للقوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت مواقع جنوب محافظة تعز، مشيرة إلى خوضها معارك عنيفة في عدة مناطق في تعز. وقالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي قالت إن المواجهات ممتدة لأكثر من 450 كيلومتراً، مؤكدة مقتل قيادي من الجماعة خلالها. نتابع الآن آخر التطورات العسكرية في اليمن على الخريطة التفاعلية مع براء المحمد.
1: مواجهات واشتباكات في كافة محاور تعز دون استثناء، هجوم واسع متعدد الجبهات شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق الحكومة في تعز للسيطرة على ما تبقى منها بشكل عام ولإتمام السيطرة على المحافظة، وكهدف أقرب السيطرة على طريق تعز عدن، هذا الطريق الذي يربط بشكل أساسي ما بين هاتين المحافظتين. إذا ما اقتربنا بالخريطة نبدأ من أطراف مدينة تعز، حيث نتحدث عن ثلاثة محاور أساسية يشن الحوثيون هجماتهم على تخوم المدينة فيها، من الشمال الغربي نحو جبل هان، من الغرب نتحدث نحو الضباب، وكذلك شرقا نشير إلى محور القصر. معارك عنيفة جدا، الحكومة تقول إنها تتصدى لهذه الهجمات، لكن إلى الجنوب الغربي من المدينة تستمر المعارك عند جبل نعمان في مديرية جبل حبشي، وكذلك في منطقة بني بوكاري، فيما تواصل الحكومة نتحدث عن استهداف تمركزات الحوثيين في الكتحة. من أبرز المحاور وأشرسها هنا نشير إلى المحور الشرقي، حيث تقدم مقاتلو جماعة أنصار الله من مناطق سيطرتهم في الدمنة إلى منطقة سامع. جبل سامع هو جبل شاهق يتجاوز ارتفاعه 2500 متر، الحوثيون يقولون إنهم تقدموا فيه، والحكومة تقول إنها استعادت مناطق سيطرة عليها الحوثيون. وسط اشتباكات وانفجارات في جبل سامع سمع صداها في كل المنطقة المحيطة وفقا لمراسلة التلفزيون العربي، كذلك شهدت هذه الجبهة تقدما للجماعة باتجاه منطقة الأقروض، هذه المنطقة التي تدور فيها معارك عنيفة، ومنها يتمثل الهدف الأساسي هنا بالتقدم نحو منطقة المصراخ التي تبعد بنحو كيلومترين فقط عن طريق تعز عدن. إذا ما اتجهنا إلى الجبهة الجنوبية من تعز فكذلك نشير إلى تواصل القتال في جبهات غيل بني عمر وكذلك الوازعية لمنع الحوثيين من التقدم باتجاه مناطق دبع، وكذلك تتواصل الاشتباكات في كل من الظريفة والشريرة وكذلك جبل نمان. هنا كل طرف يحاول التقدم، الحكومة تريد التقدم في هذه المنطقة من أجل التوغل في الوازعية، والحوثيون يريدون التوغل نحو جبل راسن من أجل التمكن من التقدم أكثر في عمق الشميتين، ومن هنا يسعون بشكل أساسي للوصول إلى منطقة التربة حيث طريق تعز عدن أيضا. هذا المحور تدور فيه المعارك منذ أيام، لكن دون أن يتمكن الحوثيون من تحقيق أي سيطرة في التربة، ولذلك اليوم حاولوا التقدم باتجاه المصراخ. حتى الآن لم يتمكنوا من تحقيق أي سيطرة في هاتين المنطقتين عند الطرق أو المناطق التي تتحكم في مفاصل أساسية من طريق تعز عدن، لكنهم تمكنوا اليوم من شن هجوم في منطقة هيجة العبد بتفجير جسر في هذا الطريق أدى إلى قطع أحد اتجاهاته وفقا لتصريحات حكومية، ليضطر من يريد التوجه ما بين تعز وصولا إلى عدن لاستخدام طرق أبعد وأصعب، وبذلك تواصل جماعة أنصار الله الحوثيين مساعيها بتقطيع الأوصال نحو تعز لإسقاط المدينة وما تبقى من المحافظة شيئا فشيئا. إلى هنا آخر التطورات.
0: ارتفع عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن لنحو 200 ألف نازح من 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.
2: كل شاحنة تعبر هذا الطريق تحمل أكثر من مجرد حمولة، فطريق هيج العبد المتعرجة بين جبال تعز تحمل الغذاء والدواء، وعلى امتداده تعبر أيضا حكايات عائلات اضطرت إلى ترك منازلها ومصادر رزقها بحثا عن مكان أكثر أمنا.
3: هيجة العبد اليوم أصبح صمام الأمان لتعز، والمنفذ الوحيد الذي يمر منه الدواء والغذاء وتنقل المسافرين.
2: طريق تربط تعز بعدن ومحافظات أخرى ليس مجرد ممر للنقل، بل شريان حياة لمدينة تتصدر قائمة المحافظات اليمنية المستضيفة للنازحين بنحو 13,925 أسرة نازحة موزعين على 15 مديرية وفق أحدث بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. وعلى مستوى اليمن، ارتفع عدد النازحين المسجلين رسميا في المحافظات العشر المشمولة بالرصد إلى 198 ألفا وسط استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. وبحسب البيانات تلي تعز لحج باستضافة 7179 أسرة تضم أكثر من 50 ألف شخص معظمهم من مناطق النزاع في تعز والحديدة. أما عدن فيبلغ عدد الأسر النازحة المسجلة 3,741 أسرة، فيما تستضيف أبين أكثر من 14,600 نازح موزعين على مخيمات وتجمعات في مديريتي خنفر وزنجبار. وفي الحديدة فتشير البيانات إلى أكثر من 10,000 نازح في مديريتي حيس والخوخة، في حين تتوزع بقية الأسر النازحة بين مأرب والضالع وحضرموت والمهرة وشبوة. أرقام تختصر جانباً من حكاية إنسانية أكبر، حكاية أسر غادرت منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها على عجل لتبدأ رحلة أخرى من الاحتياجات، تبدأ بمأوى آمن ولا تنتهي عند الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية.
0: خبر عاجل، المتحدث باسم قوات التحالف يتحدث عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط السعودية. المتحدث باسم قوات التحالف يتحدث عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات الآن في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية. تطورات نتابعها الآن. كذلك يتحدث عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان الحدودية مع اليمن. إذن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان بحسب المتحدث باسم قوات التحالف، الذي يتحدث أيضا عن اعتراض مسيرات في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية. سنكون في متابعة لهذه التطورات. قال المتحدث باسم الجيش الفرنسي كازافير ريفال إن سفينة حربية فرنسية ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر رافقت نحو 10 سفن عبر مضيق هرمز باب المندب خلال الأسبوع الماضي. وفي سياق متصل أشار ريفال إلى أن باريس لا تزال تجري مباحثات مع شركائها السعوديين لتحديد متطلبات مهمة عسكرية تهدف لتأمين البنية التحتية للطاقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران توقيع اتفاق أو إنها لن تكون موجودة، وأشار ترامب خلال تصريحات أدلى بها لمجلة التايم إلى إمكانية قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكدا أن بلاده تمتلك الكثير من الأسلحة وأنها تعمل على زيادة مخزونها. وعند سؤاله عن تصريحه السابق فيما يتعلق بإبادة إيران، برر الرئيس الأمريكي ذلك بأن إبادة إيران سترسي السلام في العالم. وعند المقارنة مع فنزويلا، أكد ترامب أن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا في إيران، مشددا على أن طهران ترغب في إبرام اتفاق، وذلك سيعقبه تخفيض في أسعار النفط إلى ما كانت عليه سابقا. ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأوضح الموقع أن العقوبات الجديدة تستهدف قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران لم تتهرب قط من الحوار، وإنها لن تفعل ذلك رغم أن الولايات المتحدة استهدفتها 3 مرات.
4: توتر دبلوماسي غير مسبوق يصل ذروته في نيويورك. موقع أكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة مغادرة أمريكا فورا بعدما وصلت المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود. القرار شمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس حجم الفجوة بين الطرفين. على جبهة أخرى، يبدو أن الملف الاقتصادي للحرب يميز المشهد بقوة، فقد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن أن الولايات المتحدة باتت تسيطر كليا على حركة النفط والملاحة عبر مضيق هرمز.
5: أعتقد أننا في وضع جيد لأن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض. هناك كميات ضخمة من النفط تمر حاليا عبر مضيق هرمز، ونحن ندير حركة المرور فيه ونسيطر عليه بشكل كامل.
4: في المقابل جاء الرد حاسما وسريعا من طهران. الحرس الثوري الإيراني أصدر بيانا أكد فيه أن البلاد لا تزال في حالة حرب فعلية، مضيفا أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف خلالها الحرس سفنا صغيرة تحاول العبور دون تنسيق مسبق. وفي تحد واضح للقدرات العسكرية الأمريكية، صرح مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري علي بلالي أن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية بالنسق والأسلوب نفسه حتى لو استمرت الحرب لعدة سنوات. يأتي هذا التصعيد والخطاب الحاد بالتزامن مع وصول الرد الأمريكي رسميا إلى طهران بشأن خطة الأيام 7، في وقت تبدو مسارات التفاوض معقدة للغاية وسط تساؤلات عن الخطوة الأولى من التنازلات، حيث تتمسك طهران بفكرة فتح هرمز ضمن مسار تدريجي، بينما تريد واشنطن ضمانات تتجاوز المضيقة إلى الملف النووي.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن هناك جهودا حميدة يبذلها بعض الوسطاء لدفع المسار الدبلوماسي قدما بين واشنطن وطهران. عراقشي أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز ومنطقة الخليج هو وقف ما وصفه بالتحركات الأمريكية غير القانونية. تنضم إلينا الآن من واشنطن الصحفية المختصة بالشأن الأمريكي يسرى أمين. أستاذة يسرى أهلا بك معنا. ترامب يعود مرة أخرى للتهديد باستهداف إيران، يقول إما أن توقع وإلا فلن تكون. كيف يفهم هذا التصريح وهو ليس بالتصريح الجديد؟ يعني في واقع الأمر ترامب دائما ما يهدد بضرب إيران.
6: بالفعل ترامب يحاول أن يحافظ على كلا المسارين في نفس الوقت، المسار التفاوضي والضغط العسكري للدفع بالمسار التفاوضي في الاتجاه الذي يريده. تصريحات دونالد ترامب لمجلة تايم اليوم لم تكن جديدة، وإن كانت صادمة قليلا حتى عندما يعني تم سؤاله كيف يصف نفسه بأنه رئيس السلام وأنه يسعى إلى تدمير أو القضاء على إيران، وأنه وضع يعني حدا زمنيا بعد انتخابات النصفية في 3 نوفمبر لتدمير إيران ربما، قال بأنه إذا دمرت إيران فإن هذا سيحقق السلام لباقي دول العالم. ترامب يدفع بهذا المسار مرارا وتكرارا لأنه يرفض بشكل أو بآخر الورقة التي قدمتها طهران مؤخرا وورقة 7 أيام، ويرى أنه ما قدمته طهران ليس كافيا. هو لا يريد أن يقدم تنازلات أولا تتعلق بالأموال المجمدة، تتعلق برفع الحصار عن الموانئ، تتعلق بالعقوبات، في مقابل أن تقدم طهران تنازلات تتعلق بمضيق هرمز، ومن ثم في اليوم السابع يتم فتح ورقة أو الملف النووي الإيراني. هو يريد أن يتم التزامن بين الملف النووي الإيراني وما تريده طهران من تنازلات وما تريده من شروط.
0: هل ما يفصح عنه ترامب دائما وخاصة في هذه الأيام الأخيرة بعد اجتماعات جمعية الأمم المتحدة، هل ما يفصح به فعليا يعبر عن موقفه وعن موقف الإدارة الأمريكية، أم هي تصريحات فقط من أجل الاستهلاك السياسي والضغط على إيران طبعا قبل انتخابات التجديد النصفي؟ لأن يعني بالأمس ومنذ يومين كان قد قال أنه رفض المقترح الإيراني، بعد ذلك وصل رد عبر الوسطاء إلى الجانب الإيراني تدرسه إيران حاليا.
6: هذا الرد لم يكن بالإيجاب أو بالسلب بشكل واضح، فيعني ترامب كما اعتدنا منذ 7 أشهر يماطل في هذا الملف تحديدا. هو يعني يريد أن يكسب المزيد من الدعم الداخلي عبر تصريحاته المتكررة بأنه قد نفذ ما ذهب إلى إيران من أجله، ولكن كل هذه المدة هو يحاول القضاء تماما على أي فرصة أمام طهران للعودة. هو يريد أن يؤكد على أن هناك يعني جهود مبذولة ومصانع تبنى الآن ستقوم بتعبئة أو إعادة تعبئة الذخيرة، وعندما سئل من أين له بالأموال قال إن ما يتم كسبه في شهر واحد من فنزويلا يكفي لهذه النفقات. وهنا يحاول أن يبرهن على أن قراراته العسكرية والاقتصادية خلال الفترة الماضية كانت قرارات صائبة، ربما للدفع بالناخبين الأمريكيين ليغيروا من مواقفهم التي ربما باتت جلية الآن قبل يعني أقل من شهر أو شهر واحد من انتخابات التجديد النصفي. ترامب لا يريد أن يعلن صراحة إما الحرب أو الدبلوماسية، لكنه يريد أن يتم التوصل إلى اتفاق تحت ضغط أو تحت وطأة التهديد العسكري. كما نلاحظ أيضا أنه الآن هناك 3 حاملات طائرات موجودة في منطقة الشرق الأوسط، هناك يعني تلويح بمدد عسكري ومدد في الذخيرة والأسلحة في هذه الفترة، هي كلها تهديدات يتلقاها الجانب الإيراني بدوره بتهديدات مماثلة بالتصعيد. كلا الطرفين يعلمان أنه لا مفر وليس أمامهم حل سوى التوصل إلى اتفاق، ولكن السؤال الآن من سيقدم ماذا أولا وفي مقابل ماذا؟ من الذي سيقدم تنازلات وعلى أي أساس سيقدم هذه التنازلات؟ حتى لا يبدو أمام يعني الداخل الإيراني أو الداخل الأمريكي أن هذا الشخص أو هذا الطرف قدم التنازلات تحت ضغط ومن باب الضعف.
0: ما مدى واقعية فرضية العودة إلى ضربة عسكرية أمريكية على إيران؟
6: موجودة بالطبع وبقوة، ولطالما كانت موجودة. يعني إن كانت دونالد ترامب يلوح بهذه الضربات العسكرية فهو ينفذ بعض منها، وكل فترة هناك تنفيذ هذه الضربات العسكرية. إذا كان يلوح بضربات عسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الفترة ما بعد انتخابات النصفية أو انتخابات 3 نوفمبر، فربما سيكون هذا الأمر بالفعل. الرد العسكري الإيراني أيضا مطروح وبقوة وليس استنتاج صحفي، فمن تصريحات أكسيوس على مصادر إيرانية اليوم تحدثت عن أن طهران تدرس ردا عسكريا كبيرا إذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتجديد أو استئناف الضربات العسكرية، وهذه المرة تدرس أيضا اتساع أو توسيع رقعة أهدافها لتشمل مصالح الولايات المتحدة في خارج المنطقة أيضا. لذا فهذه التهديدات ستظل موجودة ما لم يقدم أحد الطرفين تنازل حتى يتم التوصل إلى اتفاق. وهذا هو الدور الذي تقوم به الوساطة الخارجية أو ما تقوم به مثلا قطر اليوم، فهي تعمل كقناة اتصال خلفية بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق أو ربما التوصل إلى جانب يرضي الطرفين من أن يتم تنفيذ بنود هذه الاتفاقات. فنحن ليس لدينا اختلافات، شروط واشنطن واضحة وشروط طهران أيضا واضحة، لكن السؤال الآن كيف يتم تنفيذ هذه الطلبات بالتزامن بما يرضي الطرفين ويمنع تجدد الحل العسكري.
0: شكرا جزيلا لك يسرى أمين، صحفية مختصة بشأن أمريكي، كنت معنا من واشنطن. في قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الشرقية من مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع، وشهد تصاعد الدخان جراء القصف الذي ينفذه الاحتلال شرق المخيم. شيع الفلسطينيون 105 شهداء انتشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازلهم في شارع اليرموك في مدينة غزة، وكان جيش الاحتلال استهدف المنطقة في أكتوبر عام 2023 بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، متسببا بمجزرة أودت بحياة أكثر من 400 شخص في المربع السكني الذي دمر بالكامل.
7: جحيم مصبوب، عصر 25 من أكتوبر، الشهر الأول من حرب الإبادة الإسرائيلية. 20 قنبلة ثقيلة دمرت 8 مباني في منطقة اليرموك بمدينة غزة، والحصيلة 400 شهيد. بعد سنتين وأحد عشر شهرا وستة أيام وبين ركام المجزرة، صار للضحايا أخيرا كفن. تكريمهم في قبور شرعية كان مطلبا لذويهم المكلومين بفقدهم. السيدة سمية بخيت فقدت 15 من عائلتها في المجزرة، انتشل منهم 3 فقط والبقية في عداد المفقودين.
8: مشاعر مختلطة ما بين الحزن وما بين الألم بين الفرحة، إنه إحنا راح نديهم أقل حق من حقوق الإنسانية للإنسان الميت، إنه نكرمهم وندفنهم. ومشاعر الفقد، طبعا مشاعر الفقد مشاعر لا نستطيع وصفها.
7: ماريا، إبراهيم، ميرا، نافذ، واثنان وثلاثون طفلاً آخرين من بين 105 يقول الدفاع المدني إنه تمكن من انتشال رفاتهم، لكن آلافاً آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.
9: مأساة حقيقية عاشها السكان هنا في هذا المربع، لكن اليوم نتحدث أيضاً على أن هناك أكثر من 8000 جثمان موجود في غزة، بحاجة إلى تدخل إنساني، بحاجة إلى من يقوم بدعم طواقم الدفاع المدني بالمقدرات واللوجستيات لأجل إخراج كافة الشهداء من تحت الأنقاض.
7: منذ وقف إطلاق النار انتشلت طواقم الدفاع المدني قرابة 1000 من الرفات من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بينما تقول الأمم المتحدة إن وتيرة الانتشال الحالية تعني أن العثور على بقية الجثامين قد يحتاج إلى 10 سنوات إضافية على الأقل.
10: تعيد هذه الأكفان التذكير بحرب لم تنتهي، وجرح لم يندمل، ومجرم لم تبدأ محاسبته بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من موقع مجزرة التاج في مدينة غزة.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: حدثت خدمة جوجل إيرث صورها لتظهر حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة، حيث تحولت مساحات واسعة منه إلى ركام هائل.
12: Do you know what one ton ballistic missile would do if it hit this place?
13: تخيلوا ما يمكن لصاروخ باليستي واحد بزنة طن واحد أن يفعله إذا ضرب المكان. هكذا يتساءل نتنياهو أمام قاعة شبه خالية بالأمم المتحدة. فقط تخيلوا، يقول نتنياهو متنسيا أن جيشه أسقط على قطاع غزة في عامين أكثر من 200,000 طن من المتفجرات. تخيلوا، إنه الواقع الذي توثقه خرائط الجغرافيا الجديدة. هذه غزة اليوم كما ترصدها الصور الفضائية، أثر بعد عين، خراب على امتداد البصر، مدينة بلا ملامح، بلا معالم، وبلا عناوين. تخيلوا، كانت على هذه الخريطة تجمعات سكنية في بيت حنون وبيت لاهية وجباليا، كيف كانت وهكذا أصبحت. كانت هنالك بيوت في الشجاعية والزيتون وتل الهوى والنصيرات ودير البلح، كيف كانت وكيف أصبحت. كانت هنالك طرقات في خان يونس ورفح قبل أن يتداخل الركام بالركام وتنمحي الدروب والمسالك. تخيلوا، كانت على هذه الخريطة: حقول جحر الديك والمغراقة وبساتين خزاعة وعبسان وشرق رفاح، وهكذا جرفت. كانت هنالك مستشفيات باسم الشفاء وناصر والإندونيسي وكمال عدوان. كيف كانت وعلى هذه الحال خلفت؟ كانت على الخريطة مدارس وملاعب وغرف نوم للأطفال. كانت هنالك مكاتب بريد تصل إليها الرسائل، وكلها دمرت. تخيلوا، على هذه الخريطة يجثم اليوم 61 مليون طن من الركام فقط، تخيلوا.
0: في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيا استشهد برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدة ياسوف شرقية سلفيت بالضفة الغربية، وكان مستوطنون قد شنوا هجوما على منطقة النصب شرقية البلدة أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي رصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين أو مواطنين اثنين. اقتحم مستوطنون مقام يوسف شرقي مدينة نابلس، وأظهرت مشاهد متداولة مئات المستوطنين وهم يؤدون طقوسا تلمودية داخل المقام وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة. كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل مواطن فلسطيني في قرية المغير شرقية رام الله في ظل الهجمات المتواصلة للمستوطنين، كما اعتدى مستوطنون على بيوت الفلسطينيين في الخليل وشرقي القدس. ونفذ مستوطنون أعمال تجريف في منطقتي وادي الزيتون والمقبرة في قرية أم صفا شمالي رام الله، واقتحم مستوطنون بلدة السموع جنوبي الخليل وأطلقوا أغنامهم بين منازل المواطنين. قال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس للتلفزيون العربي، قال إن نحو 1900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى تزامنا مع احتفالاتهم في سادس أيام عيد العرش اليهودي. وأكد المسؤول أن المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية خلال اقتحاماتهم، إلى جانب رفع أحدهم العلم الإسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة. وشدد المسؤول على أن الاحتلال يواصل انتهاك الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. انتهت في المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة البت في طلب شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة عقب ساعات من المداولات. وأوضح حسن جبارين من فريق الدفاع عن القوائم العربية خلال الجلسة أن النقاش اليوم كان بشأن شطب كافة المرشحين العرب وكذلك المرشح اليهودي الوحيد ضمن القوائم. وأعلن قضاة المحكمة أن القرار النهائي سيصدر في موعد أقصى الأحد المقبل. هذا وترافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير أمام المحكمة العليا بصفته مقدم طلب شطب ترشيح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي أبو شحادة مهاجما إياه. واعتدت الشرطة الإسرائيلية على مظاهرة للعشرات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس رفضا لقرار الشطب بحق رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة الذي وصفوه بأنه قرار عنصري ويستهدف التمثيل العربي. من القدس تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين، أهلا بك معنا، نتابع معك تفاصيل ما جرى وهل من جديد فيما يتعلق بالطعون؟
14: القرار متوقع غدا على مستوى النظر في طلبات شطب ترشح القائمتين العربية والمشتركة والموحدة، وأيضا نائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عوفر كسيف، لكن هناك خصوصية بشأن ملف سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي جرى اليوم بأن كان هنالك جلسات للنظر في طلبات شطب يرتب هذه القوائم وسامي أبو شحادة. القرار سوف يكون غدا أو إلى الأحد كأقصى موعد وأقصى حد. لكن سامي أبو شحادة قاضي المحكمة أو رئيس المحكمة العليا اقترح عليه بأن ينظر في سحب ترشحه من القائمة المشتركة وعدم خوض الانتخابات التي هي مقررة في 27 من أكتوبر الحالي، وأن يسحب هو طلب الترشح، وذلك تجنبا لأن تصدر المحكمة العليا وتصدق على شطبه، وهذا يكون سابقة لم تحدث سابقا بأن تصدق المحكمة العليا على طلب شطب مرشح عربي، هذا لم يحدث سابقا، لكن مداولات حدثت. وأن يقف المرشحون أمام المحكمة العليا للنظر في هذه المسألة هذا حدث سابقا، ولذلك وقف بنغفير هذا اليوم أمام القضاء وطلب منهم بأن لا يعيدوا خطأ سابقا، في إشارة إلى السماح بترشح دكتور عزم بشارة عام 2003. صونيا، الذي جرى بأن العرب يصفون أن هذه ملاحقة سياسية، محاكمة سياسية، قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية يطلبون من قائد عربي بأن يسحب الترشح بزعم أنه دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل من خلال مقال نشره بالعربية في 8 أكتوبر، ولا يوجد في المقال دعوة صريحة أو جملة واضحة، لكن هكذا فسرته المحكمة أو أولته المحكمة والمقدم لطلب الشطب، وهو إيتمار بنغفير كرئيس لحزب قوى يهودية، وهو مدان أصلا في إسرائيل، حكم على 8 قضايا على الأقل جنائية لأنه دعم منظمة إرهابية وأخل بالنظام العام وكل ما إلى ذلك. بالتالي هنالك تخيير الآن لسامي أبو شحادة أن يسحب الترشح أو انتظار قرار المحكمة العليا، والذي عمليا هو واضح، هناك تأييد بين قضاة المحكمة العليا لشطب ترشح سامي أبو شحادة. بالتالي القرار نعرفه، لكن الآن يبقى ما الذي سوف يفعله سامي أبو شحادة. القرار هو أيضا يمس الحزب، لذلك هنالك اجتماعات على مستوى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، كما نعرف اجتمع المكتب السياسي ثم اللجنة المركزية للحزب، وسوف يكون القرار إما مساء هذا اليوم أو حتى صباح غدا الجمعة 8 صباحا. هذه المهلة التي منحتها المحكمة العليا لسامي أبو شحادة، قد ينسحب تجنبا لأن يكون هنالك سابقة تاريخية يبنى عليها لاحقا، ويتم تضييق التمثيل ويتم توسيع الملاحقة السياسية للقادة العرب، قد يتم سحب الترشح وقد يتم انتظار المحكمة العليا، لكن يتحدثون أن المكاسب القانونية لسحب الترشح أكبر حاليا، لكن هذا يبقى قرار سياسي تتخذه قيادة التجمع. بالمجمل تمييز عنصري واضح، سابقا كان سمحت المحكمة العليا لبنغفير بالترشح، لبروخ مارزل بالترشح، لكن الآن هي تحاكم سامي أبو شحادة على مقال واحد، وهذا ليس منصفا وليس قانونيا، أو هو مخالف للسوابق القضائية في هذا المجال. الذي يقف أمام القضاء من أجل أن يسحب ترشحه يجب عليه أن يكون ذو سلوك واضح بأنه يدعم الكفاح المسلح، أو لديه سلوك يومي، تصريحات يومية، تراكم للأدلة، هنالك عتبة قضائية، لكن الآن يتم منع سامي أبو شحادة، قد يكون منع سامي أبو شحادة من أجل مقال واحد فسر وأول على أنه دعم للكفاح المسلح، رغم أن وقف سامي أبو شحادة هذا اليوم وقال إنه ضد الحرب، ضد الاحتلال، ضد العنف للجميع، ضد التجويع، وبالعكس هو قال إنه في مقاله هو دعا لمسار سياسي. لكن هذا أيضا قد يكون ذروة ومؤشر على الحالة التي يعيشها الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، ملاحقة للسياسيين، للصحفيين، للفنانين، للطلاب، للممرضين، للأطباء. بالتالي الذي جرى مع سامي أبو شحادة هو يجري مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وهذه إسرائيل بعد 7 أكتوبر كما يقول كثير من المراقبين.
0: واضح. كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي من القدس، أشكرك جزيل الشكر. الآن إلى جنوب لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بقيام قوات الاحتلال بعمليات نسف منازل وقصف استهدف مدينة المنصوري جنوبية لبنان. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة ميس الجبل جنوبية لبنان. نفت رئاسة الاتصال في الرئاسة التركية صحة تقارير تحدثت عن استضافة الاستخبارات اجتماعا بين مسؤولين سوريين وقيادات من حزب الله اللبناني في تركيا، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي حقيقة. وأضاف المركز أن الادعاءات المتعلقة بتاريخ اللقاء ومكانه ومضمونه فضلا عن الاتصالات التي قيل أنها جرت خلاله مختلفة وذات طابع تكهني بالكامل. قال مدير محطة توليد كهرباء تشرين شرقية دمشق جبر الرفاعي للتلفزيون العربي، قال أن المحطة تعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للغاز على تأمين إمدادات بديلة لتعويض النقص بهدف إعادة التغذية الكهربائية إلى وضعها الطبيعي عقب الانفجار الذي وقع الأربعاء.
15: الشركة السورية عم تحاول بالتنسيق مع الغاز يعوضوا كميات الغاز من جهات تانية لتشغيل اللي احنا صح وقفنا، لكن في عنا عنفات تانية بغير محطات ممكن تشتغل، وان شاء الله بنحاول نرجع. يعني ما بنوعي بشكل رسمي انه ما راح تكون ساعات تقنية، في محاولات انه قدر الامكان نشغل غير عنفات بغير اماكن للتعويض الفاقد اللي صار بمحطة الشم.
0: اظهر استطلاع للرأي عدم الرضا عن تعامل الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع الاقتصاد، اذ وصلت معدلات عدم الرضا الى مستويات اسوأ من أسوأ فترة شهدها عهد الرئيس السابق جو بايدن أثناء كورونا. ووفقا لاستطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد بريس ووكالة نورك، يرى 65% من الآراء المستطلعة أن سياسات ترامب هي السبب في ارتفاع الأسعار، فيما يوافق نحو 26% فقط على أداء الرئيس الاقتصادي بشكل عام. وكانت هذه النسبة 28% عندما كان بايدن يواجه كورونا. سجل متوسط أسعار الديزل في محطات الوقود بأوروبا مستوى قياسيا جديدا، بلغ يوروين و24 سنتا لللتر، بزيادة سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق وفق بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية. وبحسب تحليل لوكالة فرانس بريس، سجلت أسعار ديزل مستويات قياسية في 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 27، بينها إيطاليا وبولندا وبلجيكا ورومانيا. وسجلت أسعار الديزل في بريطانيا ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغ سعر اللتر الواحد قرابة جنيهين، ارتفاع انعكس بدوره على تكاليف النقل وأضاف مزيدا من الأعباء إلى فاتورة المستهلكين البريطانيين. ويعزو الخبراء سبب الارتفاع إلى الحروب الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، مع عجز الحكومات البريطانية على سد الفجوات التي يعانيها السوق.
16: عند محطات الوقود في لندن أصبح الرقم البادي على الشاشات كافيا لسرد الحكاية، قرابة جنيهين مقابل لتر واحد من الديزل هو أعلى سعر تسجله بريطانيا على الإطلاق. فاتورة ثقيلة يدفعها السائقون هنا، لكن أسبابها تمتد إلى آلاف الأميال بعيداً.
17: أنا أدفع أكثر مقابل الوقود الآن مقارنة بالأشهر الستة الماضية. لقد ارتفعت الأسعار بسرعة، كلما ارتفعت تكاليف الوقود زاد تأثير ذلك على عملي كسائق، لأنني أضطر إلى إعادة تعبئة الوقود مرة بعد أخرى، وعدد الأميال التي يمكنني قيادتها بالسيارة أصبح أقل.
16: المشهد قاتم وقائمة الأسباب تطول. الحرب في الشرق الأوسط والضربات الأوكرانية على روسيا أحدثت اضطرابا واسعا في إمدادات الطاقة. أما الولايات المتحدة التي توفر قرابة ثلث واردات بريطانيا من الديزل فتلوح بإمكانية تقييد صادراتها من الوقود،
18: فيما يتعلق بالسيطرة على ما يحدث على المستوى السياسي، لا يمكن للندن فعل الكثير، لكن بالطبع المملكة المتحدة مثل أي دولة أخرى اجتمعت لدعم أوكرانيا في معركتها، وتحاول أيضا التأثير على ما يفعله الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، وهذا الأمر ليس سهلا.
16: لكن السائق ليس وحده من سيدفع الثمن، فالديزل يحرك الجزء الأكبر من أساطيل الشاحنات وعربات التوصيل البريطانية، وكل زيادة في كلفة نقل البضائع تصل مباشرة إلى جيوب البريطانيين. قد لا يكون هذا سقف أسعار الديزل النهائي في بريطانيا، وأزمة تبدأ عند مضخة الوقود لن تتوقف عندها، خاصة وأن صدى الحروب التي تدور على بعد آلاف الأميال يتردد عاليا هنا في طول البلاد وعرضها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: في الملف السوداني، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 5 أشخاص وإصابة 47 في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على سكن جامعة كردفان بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد. وأدانت الشبكة في بيانها الهجوم وشددت على أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. قررت إثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمر ردا على ما وصفته بأعمال العداء المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها إريتريا ضدها. كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن 10 دبلوماسيين إريتريين في أديس أبابا أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب تورطهم في أنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي وفق تعبيرها. وأعلنت إريتريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا في وقت سابق طرد دبلوماسيين إريتريين. وقالت الخارجية الإريترية في بيان نشرته عبر منصة إكس إن أسمرة لم يعد أمامها خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا بكل التداعيات السلبية التي تترتب على ذلك. في ظل استمرار التوتر بين الجارتين، أفاد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بمقتل 11 شخصا جراء قصف باكستاني استهدف منازل مدنيين في ولاية كونر وهلمند حسب وصفه. في المقابل نفت الحكومة الباكستانية ما سبق، مؤكدة أن الغارات التي نفذتها استهدفت مخابئ منظمات وصفتها بالإرهابية.
19: التوتر القديم المتجدد في تصاعد، وكذلك تبادل الاتهامات بين باكستان وأفغانستان. شهر سبتمبر كان حافلاً بالاستهدافات المتبادلة وفق البلدين، وآخرها كان غارة باكستانية على ولايتي كونر وهلمند الأفغانيتين تسببت بمقتل أشخاص من بينهم نساء وأطفال، ألحقت إصابات ودمرت عدداً من المنازل. كان هذا ما نقلته رواية الأفغانية. لكن وعلى الشق المقابل، الحكومة الباكستانية نفت استهداف مدنيين، وأكدت أن غاراتها نفذت ضد مخابئ منظمات وصفتها بالإرهابية، بينما رفعت الحصيلة إلى أكثر من 20 قتيلاً مسلحاً، إضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وعن المسلحين ودعمهم، هذه المرة قلبت كابول التي لطالما اتهمتها إسلام أباد باحتضان المسلحين وعلى رأسهم طالبان الباكستانية، قلبتها على باكستان. وزارة الدفاع الأفغانية قالت إن قواتها قتلت أكثر من 40 متمرداً وأسرت ما يزيد على 60 خلال الأيام الثلاثة الماضية، متهمة باكستان بمساعدتهم على عبور حدودها نحو أفغانستان. يأتي هذا مقابلاً لما أعلنته إسلام أباد عن إحباط محاولات تسلل إلى حدودها خلال الشهر الماضي، مع توجيه أصابع الاتهام نحو حكومة طالبان، ما سبق من تصعيد بدأت فصوله بهجمات انتحارية تحول إلى شكل غارات جوية ثم إلى اشتباكات برية بين قوات البلدين نفسها. في الوقت ذاته ترافق مع التصعيد ذاته سيل من الاتهامات، وتلك شملت استخدام المسيرات، السماح باستخدام أراضي الجارتين كقواعد انطلاق وتدريب وعبور للمسلحين ضد

0: ضخم اندلع في مركز تجاري بمنطقة رومينسكي في محافظة سومي جراء قصف روسي بالمسيرات من دون تسجيل أي إصابات. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن رجال الإنقاذ وجميع الأجهزة المختصة تعمل في مدرسة استهدفتها مسيرة روسية من طراز شاهد، وأوضح أن الأطفال والمعلمين كانوا في الملجأ أثناء الإنذار الجوي ولم يصب أحد، وأضاف في تصريح أن الروس يستهدفون الأطفال والمدارس وأن على روسيا أن تتحمل مسؤولية واضحة عن ذلك، داعيا الشركاء إلى ممارسة مزيد من الضغط عليها وتقديم حزم دعم عسكرية إضافية إلى بلاده. كما أعلن زيلينسكي أن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى حققت اليوم نتائج مهمة شملت إصابة هدف في البحر الأسود وموقع لإطلاق المسيرات الهجومية وتخزينها في مقاطعة أوريول الروسية، وأضاف أن الضربات طاولت منشأة نفطية في مقاطعة سامارا ومستودع إمدادات للقوات الروسية في مقاطعة بريانسك. أعلنت شركة جوجل أنها ستحجب في الوقت الراهن برنامجها جيميناي 4 أرغون للذكاء الاصطناعي في خطوة تعكس حجم المخاوف من قدراته المتقدمة. جوجل قالت إنها ستتيح للحكومة الأمريكية طوعاً الوصول المبكر إلى النموذج وستجمع ملاحظات المختبرين قبل إتاحته على نطاق واسع.
1: ليس كل ما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله يمكن طرحه للجميع. شركة جوجل تحجب مؤقتاً نموذجها المتقدم جيميناي 4 أرغون عن العامة، وتحصر الوصول إليه في مجموعة من خبراء الأمن السيبراني في خطوة تعكس حجم المخاوف من قدراته المتقدمة. فالنموذج حسب الشركة يستطيع اكتشاف الثغرات البرمجية الخطيرة وإصلاحها، وهي قدرة يمكن أن تعزز أمن الأنظمة، لكنها قد تمنح القراصنة أيضاً أداة أكثر تطوراً لاستهداف البنوك والمستشفيات والأنظمة الحكومية. ولهذا اختارت جوجل التدرج بدل الإطلاق الواسع، حيث ستتيح الشركة للحكومة الأمريكية طوعاً الوصول المبكر إلى النموذج، بينما تجمع ملاحظات المختبرين قبل اتخاذ قرار بشأن توسيع نطاق استخدامه. وهذا الحذر لا يقتصر على جوجل، فمنافستها أنتروبيك اتبعت مسارا مشابها وأبقت نموذجها الأكثر تقدما متاحا لعدد محدود من المؤسسات الموثوقة وسط مخاوف من إساءة استخدام النماذج القوية. وفي كشف جديد قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن شركة استيمتريك سيكوريتي للأدلة الجنائية الرقمية خلصت إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تابعة لأوبن إي آي استخرجت بيانات من 55 موقعا إلكترونيا لشركات ومنظمات ووكالات حكومية أمريكية، بينها مراكز السيطرة على الأمراض وهيئة الأوراق المالية والبورصات ومايو كلينيك. يوما بعد يوم يفرض الذكاء الاصطناعي تحدية أكبر وضغوطا لتنظيم قدراته. ولعل هذا كان أحد مخرجات اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض، وتوقيعهم اتفاقا طوعيا لمراقبة أخطار أنظمة الذكاء الاصطناعي. الشركات إذن تتسابق على تطوير نماذج أكثر قدرة، لكن المعادلة تبدو أعقد، فكل قفزة في قدرات الذكاء الاصطناعي تفرض معها سؤالا جديدا عن حدود إتاحته ومن يملك حق استخدامه.
0: تجمع متظاهرون وسط العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجا على عمليات الإخلاء وأزمة السكن المتفاقمة، وجاءت الاحتجاجات بعد أيام من مظاهرات شهدتها مناطق عدة في إسبانيا للمطالبة بحلول لأزمة السكن. وكانت الحكومة قد أقرت في 29 من سبتمبر إجراءات تشمل حظر عمليات الإخلاء حتى عام 2030 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار. على الرغم من استمرار الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن إيران تتبنى استراتيجية مبنية على التصعيد، إذ تعتقد

0: أن واشنطن في نهاية المطاف ستعود للقتال، كما ناقشت احتمالية عودة دونالد ترامب لتصعيد الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي.
1: في مجلة فورين أفرز الأمريكية، تناول محمد آية الله طبر دوافع إيران لتصعيد الحرب مع أمريكا، معتبرا أن إيران تتبنى استراتيجية مبنية على التصعيد والهجوم، وهذا يعني أنها لن تتنازل لواشنطن بل ستزيد من إلحاق الضرر باقتصادات شركاء الولايات المتحدة الإقليميين. إذ بحسب الكاتب، طهران تعتقد أن واشنطن ستعيد تنظيم صفوفها وستعود للقتال في النهاية، إلا أنها مصممة على الرد بقوة على أي استفزاز أمريكي وربما حتى شن هجوم مسبق، ورأى أن النظام الإيراني يعتقد أنه لا يستطيع التعايش مع وجود أمريكي في الشرق الأوسط، لذا فهو مستعد لبذل كل ما في وسعه لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة. وخلص إلى أن التصعيد بطبيعة الحال مغامرة محفوفة بالمخاطر، فإذا ما بالغت إيران في تصعيدها فقد تستفز رد الفعل الأمريكي الذي تسعى جاهدة لردعه، وإذا ما ضاق الشعب الإيراني ذرعا بالحرب فقد ينتفض احتجاجا. وفي مجلة فورين بوليسي الأمريكية، ناقش نايت سوانسون وكول بيوسي احتمالية لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التصعيد ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، مشيرين إلى أنه حتى الآن أجبر ارتفاع أسعار الطاقة ترامب على التراجع عن المواجهة المفتوحة والسعي نحو حل دبلوماسي خشية إثارة ردود فعل داخلية غاضبة، لكن بعد انتخابات التجديد النصفي قد يقرر أن كسب الحرب ضد إيران أمر محوري لإرثه السياسي، وأن الحفاظ على الوضع الراهن لن يحقق أهدافه. لذا بحسب الكاتبين، إذا قرر التصعيد سعيا وراء النصر فلديه مجموعة من الخيارات، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يحقق أي منها النتيجة التي يسعى إليها. فقد تقرر الولايات المتحدة وربما بمشاركة إسرائيل شن ضربات جديدة أكثر كثافة ضد الأهداف الإيرانية التي استهدفت في مارس الماضي، كالمنشآت العسكرية وأنظمة الصواريخ المنتشرة والبنية التحتية للطاقة. أما أسوأ السيناريوهات بالنسبة له فهو أن يجيز شن ضربات ضد البنية التحتية المدنية الإيرانية، ما يدفع إيران إلى الرد بضربات على مواقع الطاقة في دول المنطقة. وخلص إلى أن الحقيقة هي أن ترامب يواجه خيارات سيئة للخروج من هذا المأزق، والأسوأ من ذلك كله هو التمادي في التصعيد المدمر. في موقع بلومبرغ الأمريكي، ناقش أندرياس كلوث تأثير حروب ترامب على سياسة الولايات المتحدة الخارجية، معتبرا أن سياسة ترامب الخارجية اتسمت بالفوضى وإضعاف مصداقية بلاده على الساحة الدولية، إذ أدخل الولايات المتحدة في حرب لا يستطيع الانتصار فيها من خلال مهاجمة إيران، إضافة إلى قصفه عدة دول مثل اليمن ونيجيريا. وأضاف أن الحرب على إيران أضعفت أمريكا على الصعيد الجيوسياسي، وبخوضها هذا الصراع استهلكت كميات كبيرة من ذخائرها، لا سيما الصواريخ باهظة الثمن التي تستخدمها دفاعياً أو هجومياً. واعتبر كلوث أيضاً أن سياسات ترامب أدت أيضاً إلى تراجع التحالفات، حيث قامت دول مثل كندا ودول أوروبية بتشكيل شراكات بديلة ونأت بنفسها عن الولايات المتحدة. وخلص إلى أن الرئيس الأمريكي في النصف الأول من ولايته الثانية بدد قوة أمريكا تاركاً بلاده أضعف بدلاً من أن تكون أقوى، والعالم أكثر عنفاً بدلاً من أن يكون أكثر سلاماً. والأسوأ من ذلك أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيصبح أقل خطورة في الفترة المتبقية من ولايته. في صحيفة The Guardian البريطانية، تناولت نسرين مالك نتائج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، معتبرة أن ما حدث لم يكن اجتماعاً للتوصل إلى حلول أو قرارات، بل مثل فقط استعراضاً للقوة والإحباط والانقسام. وأضافت حتى على الصعيد الإجرائي وظفت الولايات المتحدة نظام التأشيرات كسلاح، ما جعل الأمم المتحدة ليست هيئة محايدة بقواعدها وبروتوكولاتها الخاصة، بل أداة تستغل لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها لمجرد وجود مقرها على الأراضي الأمريكية. ورأت مالك أن العالم يعيش حاليا حالة فوضوية في ظل قادة مهملين يعولون على قدراتهم على الإفلات من العقاب، فيما لا تملك بقية المنظومة خيارا سوى العمل معهم أو الالتفاف حولهم للتخفيف من عواقب أفعالهم.
0: ختم هذه الساعة الأخبارية، يلتقيكم بعد قليل. جمال عز الدين في الأخيرة، في أمان الله.

0: أملي فاشية نازية قاسية.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا جمال عز الدين، وهذه ملفات الليلة. التمثيل العربي السياسي في إسرائيل قيد الشطب. المحكمة العليا تدرس دعوى لمنع القوائم العربية من المشاركة في انتخابات الكنيسة تحت ضغط اليمين المتطرف. نسأل عن أسباب محاولات إقصاء الصوت العربي. في السودان تصاعد المعارك بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان، ومجلس السيادة يقول إن الخطة الأمريكية المطروحة تمهد لتقسيم البلاد. وفي البرازيل انتخابات رئاسية لحسم توجه البلاد بين اليمين واليسار. الرئيس لولا يراهن على إنجازاته الاجتماعية، وبولسونارو الابن يسابق الزمن لحشد تأييده.

0: في خضم السباق الانتخابي الإسرائيلي يعود ملف التمثيل العربي إلى الواجهة من بوابة قرارات الشطب والطعن أمام المحكمة العليا وسط جدل سياسي وقانوني متجدد. هذه الإجراءات تثير في واقع الأمر تساؤلات بشأن حدود المشاركة السياسية للعرب داخل إسرائيل ومدى انعكاسها على حضورهم في الكنيسة. المحكمة الإسرائيلية العليا كانت اقترحت على رئيس الحزب حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة اقترحت سحب ترشحه لخوض انتخابات الكنيسة مقابل عدم صدور حكم نهائي في القضية، في إشارة فهم منها وجود احتمال كبير بصدور قرار قضائي بشطب ترشحها. جاء ذلك أثناء جلسات عقدتها المحكمة الخميس للنظر في الطعون التي قدمتها القائمتان العربية الموحدة والمشتركة أيضا ضد قرار لجنة الانتخابات والقاضي باستبعادهما من السباق الانتخابي، هذا فضلا عن قرار آخر باستبعاد سامي أبو شحادة بشكل منفرد. قرارات الشطب جاءت بعد طلب تقدمت به أحزاب والائتلاف الحاكم لا سيما الليكود للجنة الانتخابات استنادا إلى مادة في قانون أساس الكنيسة والتي تنص على منع مشاركة قائمة أو مرشح إذا تضمنت أهدافهم أو أفعالهم أو تصريحاتهم إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو كدعم لكفاح مسلح لدولة معادية أو منظمة تصنفها إسرائيل إرهابية. نتابع هذا التقرير مع مراسلنا الذي حضر الجلسة اليوم.
1: نحن ممليتين لمار أبو شحادة لشكل
2: إما الانسحاب الفردي من الترشح أو إقرار من المحكمة بشطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، هذان الخياران اللذان وضعهما رئيس المحكمة العليا أمام أبو شحادة والقائمة المشتركة أثناء جلسات التداول في المحكمة العليا اليوم، جلسات يراها القانونيون محاولة واضحة لإقصاء الأحزاب العربية من أي عمل سياسي في إسرائيل.
3: النظام السياسي الإسرائيلي لازال يلاحق الأحزاب العربية والمرشحين العرب في هذه الأحزاب، هو لا يريد لهذه الأحزاب أن تكون جزء لا يتجزأ من دائرة صنع القرار في البرلمان الإسرائيلي، هو ينزع عنها الشرعية على أكثر من صعيد. أهم هذه الأصعدة هو الآن شطب ترشيح سامي أبو شحادة وعوفر كسيف.
2: النقاش الحاد والتوتر داخل قاعة المحاكمة امتد إلى خارجها، تظاهر عشرات من الرافضين لشطب ترشيح أبو شحادة والقوائم العربية دون أن يسلموا من اعتداءات الشرطة، تزامنا مع تجمع لمتطرفين من اليمين الإسرائيلي وسط اتهامات بتسلل عنصريتهم إلى حيثيات المحاكمة.
4: قرار قضائي تشتم منه رائحة العنصرية جاءت بهذا الاقتراح، ولكن نحن كقيادة سياسية كحزب تجمع الوطني الديمقراطي وكالمشتركة نحن كان لدينا القرار المسبق بأننا سنخوض هذا النضال حتى النهاية.
2: قد تكون القوائم والأحزاب العربية معتادة على إجراءات من هذا النوع انعكاسا لما يعيشه الفلسطينيون داخل الخط الأخضر من ملاحقة سياسية عامة، لكن السنوات التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر شهدت تحريضا وقمعا مضاعفا شملا المشهد الفلسطيني عامة. مداولات طويلة محورها محاولة شطب ترشيح سامي أبو شحادة ضمن مسار متكرر لاستبعاد المرشحين والقوائم العربية في انتخابات الكنيسة في محاولات لإقصاء الصوت العربي، مشهد يعيد طرح السؤال حول مدى محدودية المشاركة السياسية العربية في نظام انتخابي تقدم إسرائيل نفسها من خلاله على أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. عبد القادر عبد الحليم من أمام المحكمة العليا في مدينة القدس للتلفزيون العربي.
0: الجدل السياسي والإجراءات القضائية الإسرائيلية ليس بمعزل في واقع الأمر عن الاستهداف السياسي للفلسطينيين داخل إسرائيل والذين تقدر نسبتهم بنحو 21% من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمع هذا فضلا عن ذلك فان استهداف القوائم الانتخابيه العربيه ومرشحيها له ابعاد انتخابيه تتعلق بتقليص التمثيل العربي في الكنيست ومنع تاثيره بحسابات وتوازنات تشكيل الحكومه الاسرائيليه المقبله، لا سيما في ظل حديث عن محاولات احزاب المعارضه استقطاب قوائم عربيه في الكنيست لصالح تشكيل ائتلاف حاكم يطيح باليمين بقيادة حزب الليكود. في سياق ذلك تشير تقديرات إلى أن القوائم العربية قد تحصد في حال السماح لها بالمشاركة في الانتخابات قد تحصد ما بين 12 إلى 14 مقعدا، وذلك يعني كتلة برلمانية ذات وزن كبير في الحسابات الائتلافية.

0: وللمزيد أرحب بضيفي الدكتور مطانس شحاده مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. دكتور مطانس أهلا بك معنا، ونبدأ بدلالات هذا المسار لمنع القوائم العربية من الترشح وتأثيرها، أو ماذا يكشف أيضا عن واقع ومستقبل المشاركة السياسية العربية في إسرائيل.
1: مساء الخير عزيزي، تحياتي. يعني فعلا يعني لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية في إسرائيل يتم شطب كافة القوائم العربية، يعني لغاية الآن وفي انتظار صدور قرار المحكمة العليا لا يوجد أي قائمة عربية سمح لها بالمشاركة في الانتخابات، ولذلك كان هناك التماس من قبل القوائم العربية للمحكمة العليا ضد قرار شطب القوائم العربية، ولكن بالإضافة كان هناك شطب أيضا لمرشحين اثنين وهما النائب عوفر كسيف عن الحزب الشيوعي والجبهة، والمرشح سامي أبو شحادة عضو الكنيسة السابق ورئيس قائمة التجمع الوطن الديمقراطي. وفي هذه الحالة يعني قرار اللجنة شطب ترشيحهما يجب أن يتم المصادقة عليه في المحكمة العليا، على عكس الأحزاب التي يجب هي أن تلتمس المحكمة العليا. بهذا المعنى الأحزاب الإسرائيلية تريد كنيسة نقية من الأحزاب العربية، لا تريد تمثيل عربي في البرلمان الإسرائيلي، وهي جزء من إبادة العمل السياسي والبرلماني أو محاولات إبادة العمل السياسي والبرلماني للفلسطينيين في الداخل، لأنه يعني هذا تمثيل يزعج المؤسسة الإسرائيلية. وأنت يا عزيزي، حتى القائمة العربية الموحدة التي يعني غيرت من طرحها وطرحت شيء جديد على الشارع العربي، عليه نقاش جدي غير مقبول على قسم كبير من المجتمع العربي، تقبل بالتحالف مع أحزاب اليمين ودخول التحالف الحكومي، تبنت إلى حد كبير قسم من الخطاب الأحزاب الإسرائيلية، حتى هي شطبت من قبل لجنة الكنيسة. ومع ذلك بالضبط، فلذلك له دلالات كبيرة على التحول العميق في المشهد السياسي الإسرائيلي، وفي محاولة اليمين أيضا الهيمنة على السلطة التشريعية ووضع قيود وشروط جديدة على العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل.
0: طيب، هل تتحول آلية الشطب أيضا دكتور مطانس، شطب القوائم والمرشحين أيضا كأستاذ سامي أبو شحادة أيضا عن التجمع الوطني، هل تتحول من إجراء قانوني استثنائي إلى أداة تستخدم إسرائيليا لتحجيم هذا التمثيل العربي في الكنيسة؟
1: هي محاولة لقمع هذا التمثيل أو لوضع شروط سياسية وحدود سياسية جديدة لهذا التمثيل تتلائم مع السقف السياسي التي تفرضه المؤسسة الإسرائيلية على المجتمع الفلسطيني في الداخل، خاصة بعد 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر بدأ بشكل فوري ملاحقة سياسية أمنية، إخراس وإسكات للصوت العربي المناهض الرافض للحرب والقتل والدمار من موقف أخلاق إنساني ضد كل القتل وضد كل الدمار وضد الحروب، ووضع شروط جديدة على المواطنين العرب كان فيه نوع ما من العودة إلى الحكم العسكري. الآن محاولات الشطب ليست جديدة، أو الشطب عمليا والالتماس للمحكمة العليا ليس حالة جديدة في إسرائيل، كان في يعني ستينات القرن الماضي منع حزب عربي من المشاركة، حركة الأرض في منتصف الستينيات، ولكن كان حينها يعني في أجواء الحكم العسكري ولم يكن قانون يرتب شروط وظروف وأدوات للشطب.
0: نعم.
1: منذ العام 2003 كان عدة مرات محاولات لشطب التجمع الوطني الديمقراطي، وحينها برئاسة الدكتور عزمي بشارة بال2003 على الطرح الأخلاقي الإنساني الديمقراطي الذي يتحدى جوهر الدولة كدولة يهودية أو تعرف نفسها يهودية وديمقراطية، وفضح عمليا التناقض بين أو زيف هذا الشعار أو هذا الادعاء يهودية وديمقراطية، وكانت المحكمة فعلا على مدار كل السنوات ترفض أو تلغي قرارات شطب اللجنة، لجنة الكنيسة، لجنة الانتخابات، لأنها لجنة سياسية
0: تمام.
1: تتشكل من أحزاب سياسية، وعندما يكون للمعارضة أغلبية آسف للتحالف تستطيع أن تفعل ما تشاء. على مدار السنوات تم تعديلات كثيرة على هذا القانون، منها إضافة من يعني ينكر كون إسرائيل كدولة يهودية ودولة ديمقراطية أو يعني ينادي بالعنصرية، وبالعام 2022 أضيف بند دعم كفاح مسلح أو نضال مسلح ضد دولة إسرائيل.
0: وهذا الذي
1: الآن الأجواء تغيرت في إسرائيل.
0: نعم
1: صحيح، الأجواء تغيرت. في إسرائيل بعد 7 أكتوبر الثقافة السياسية تغيرت، هناك إجماع على قمع العمل السياسي الفلسطيني، وتحول يعني هناك تحولان، تحول نوعي إضافي. أولا حالة يعني التساوي بين المعسكرات الصهيونية بين الأحزاب الصهيونية الإسرائيلية، ولا يمكن كسر هذا التوازن إلا بالاستعانة بأحزاب عربية. يعني
0: نعم
1: بات الصوت العربي صوت مقرر لتشكيل الحكومة في إسرائيل، حتى لو لم يدعم أي طرف، مجرد الامتناع أحيانا أنت
0: نعم
1: تحسب المعركة.
0: قد يؤثر على هذه
1: وثانيا تشكيل القائمة
0: المعركة
1: العربية.
0: الانتخابية وعلى المشهد السياسي لاحقا، سنتطرق إلى ذلك لو سمحت لي دكتور مطانس. ولكن
1: يحسب هذه المعركة.
0: نعم، بالحديث عن هذه النزعة اليمينية المتطرفة اليوم، ليس فقط على المستوى السياسي أو الحزبي في إسرائيل، ولكن أيضا حتى في الشارع الإسرائيلي الذي انحاز بشكل كبير ربما إلى اليمين المتطرف، أن يشارك الوزير المتطرف إيتمار بن غفير في المرافعة لشطب الأستاذ سامي أبو شحادة، ماذا يعني ذلك؟ هل باتت المحكمة العليا هي أيضا مجرد أداة لتطبيق أجندة هذا اليمين المتطرف في إسرائيل؟
1: ما حصل اليوم خطير جدا، المشهد الذي كان في المحكمة العليا خطير جدا. أولا بن غفير هو الذي قدم طلب الشطب،
0: نعم،
1: شطب المرشح سامي أبو شحادة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، وحظي القرار بأغلبية كاملة بإجماع داخل لجنة الانتخابات. حتى الاحزاب، احزاب المعارضه، حتى من يدعي الديمقراطيه زيفا ويسمي اسمه حزب الديمقراطيين، دعم شطب سامي ابو شحادي، وحتى رئيس اللجنه القاضي في المحكمه العليا الذي
0: وهو الذي
1: عاده
0: في
1: يمتنع
0: العادة
1: يكون
0: لا
1: محايد
0: يصوت، في العادة لا يقوم
1: تصويت،
0: بالتصويت في مثل هذه المسائل.
1: صحيح،
0: نعم،
1: لكي يكون الجهاز القضائي حيادي عن قرارات سياسيه. هذا كان التقليد، يحق
0: نعم
1: له التصويت ولكن التقليد في
0: صحيح
1: العقود الاخيره ان لا يصوت. الآن انتقل القرار إلى المحكمة العليا، وحالة الإجماع داخل لجنة الكنيست عمليا، ودعم المستشارة القضائية للحكومة، وهذا أيضا شيء يعني نادر، لم يكن على مدار السنوات موافقة من قبل المستشارة القضائية سوى عام 2003. المستشار القضائي نفسه طلب تطلب الدكتور عزمي بشارة حينها، والمحكمة رفضت ذلك. الآن المحكمة في ورطة وفي أزمة، المحكمة تتأثر بشكل طبيعي من الأجواء اليمينية والشعبوية الموجودة في المجتمع الإسرائيلي، الأجواء الشعبوية والسياسية والعدائية تجاه كل ما هو عربي انتقلت إلى المحكمة العليا، هذا واضح، هناك قضاة معدودين على التيار اليميني. ثانيا هناك أزمة بين المحكمة كمؤسسة السلطة القضائية وبين السلطة التشريعية، هناك أزمة عميقة، والسلطة القضائية عمليا لا تريد إضافة يعني زيت على لهيب هذه الأزمة،
0: نعم
1: وتريد عمليا تبييض صفحتها أمام الحكومة على حساب التجمع الوطني الديمقراطي وعلى حساب الزميل والرفيق سامي أبو شحادة. لذلك تتبنى الموقف اليميني، هذا قرار سياسي.
0: قرار
1: العرض
0: سياسي
1: الذي قدمه رئيس المحكمة العليا عميد، قرار سياسي متأثر بالأجواء اليمينية، من خوف المحكمة من
0: نعم
1: ردة فعل الشارع الإسرائيلي واليمين الإسرائيلي، لأنه قضائيا المحكمة تقول لا يوجد حجة قضائية كافية لشطب سامي أبو شحادي، لا يشطب مرشح لمجرد مقال واحد كتبه
0: تماما
1: حتى لو كان
0: بعد
1: صحيح
0: 7
1: وغير
0: اكتوبر.
1: مقبول على
0: نعم
1: الإجماع
0: طيب
1: الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر. لذلك هي في أزمة، ولكن دعني أوضح نقطة أخرى، لكن المحكمة تعرف أنها يعني صعب جدا شطب سامي أبو شحادي بتعليلات قضائية الموجودة، لذلك جاء هذا الاقتراح من المحكمة العليا، أولا ليعطي سلم للنزول للمحكمة العليا من هذه الأزمة، من جهة قضائيا لا تستطيع أو صعب تبرير الشطب، ولكن من جهة ثانية جماهيرية وسياسية
0: نعم
1: والضغط والأجواء في الشارع الإسرائيلي تدفع إلى الضغط. لذلك جاء هذا الاقتراح بطلب من
0: وهي لا تزال
1: الزميل
0: إلى
1: والرفيق
0: حد
1: سامي
0: الآن
1: أبو شحادة أن ينسحب الترشيح،
0: نعم ولا تزال تكرر تأجيل إعلان
1: انتظر
0: هذا
1: الجواب. صحيح،
0: الجواب وهذا القرار. طيب دكتور
1: لغاية
0: مطارس،
1: الساعة 8 صباحا غدا.
0: نعم أشرت إلى الأجواء الانتخابية، وتأتي هذه القضية طبعا قبل انتخابات 27 من أكتوبر، بالتالي في ظل أهمية المقاعد العربية والتمثيل العربي والأصوات العربية في الحسابات الائتلافية، بتقديرك هل يمكن أن يؤثر إقصاء القوائم العربية على أو المرشحين أيضا العرب، هل يمكن أن يؤثر على الخريطة السياسية والانتخابية المقبلة في إسرائيل بعد هذه الانتخابات؟
1: يعني في حال تم الموافقة على صف الأحزاب العربية، طبعا يعني المجتمع العربي لن يشارك في الانتخابات، سيكون هناك مقاطعة للانتخابات، واليمين يريد ذلك. اليمين يريد إخراج المواطنين العرب أصلا من المواطنة، هو لا يريدهم كمواطنين، أو على الأقل منعهم من التأثير السياسي. ولكن أغلب الظن أن المحكمة ستعيد عمليا أو ترفض شطب الأحزاب العربية وترفض شطب النائب عوفر كسيف، واقترحت على سامي أبو شحادة الانسحاب، لأنه رئيس المحكمة قال أن هناك أغلبية، يعني هناك قرار الآن، في قرار بالمحكمة العليا بالموافقة على شطب سامي أبو شحادة،
0: نعم.
1: هذا القرار موجود، والقاضي وضح أن هناك أغلبية، وهو يريد يعني لا يريد إحراج المحكمة العليا بهذا القرار من جهة، ومن جهة أخرى لا يريد أن يشتبك أو يصطدم مع اليمين والشارع الإسرائيلي، لذلك جاء هذا الاقتراح الآن. لذلك أغلب الظن أنه لا، سيكون يعني الأحزاب العربية ستبقى، وهذا أعتقد أنه سيؤثر إيجابا على نسبة التصويت، بل يجب أن يؤثر إيجابا على نسبة التصويت. المجتمع العربي لديه قوة سياسية وقوة انتخابية، يجب أن يترجمها وفقا للسقف السياسي الوطني والإجماع الفلسطيني في الداخل، ويجب أن يحدد هذا السقف، لا أن تتبعثر الأصوات أو أن تتبعثر الأحساب، أن تكون جزء من لعبة المعسكرات. الأحزاب العربية تطرح، أو قسم منها على الأقل، القائمة المشتركة مركبات فيها، تطرح خيار ثالث مختلف، ديمقراطي أخلاقي إنساني لكل سكان هذه المنطقة، ولكن يجب وضعه بصورة يعني تتحدى الإجماع الصهيوني، لا أن تخضع لهذا الإجماع الصهيوني. فلذلك
0: أشكر.
1: اليمين الإسرائيلي لا يريد العرب جزءا من هذه
0: نعم.
1: اللعبة، لأنه يعرف أنه قد يخسر الانتخابات نتيجة زيادة نسبة التصويت
0: زيادة الأصوات العربية
1: والمشاركة
0: أيضا.
1: الانتخابية
0: نعم.
1: القوية، زيادة نسبة
0: نعم.
1: التصويت لدى المواطنين العرب،
0: شكرا.
1: وهو قلق جدا من هذا التوجه.
0: شكرا
1: شكرا
0: جزيلا لك
1: لك
0: دكتور
1: عزيزي.
0: مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، حدثنا من حيفا، شكرا لك.

في السودان بين تصعيد ميداني وتحركات سياسية، تتجه الحرب إلى مرحلة أكثر تعقيداً بالتزامن مع اشتداد المعارك في شمال كردفان بين الجيش وقوات الدعم السريع والضغوط الأمريكية المتزايدة لفرض هدنة وبدء مسار سياسي. ميدانياً أعلنت شبكة أطباء السودان أعلنت مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم بطائرة مسيرة على سكن في جامعة كردفان بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. ودانت الشبكة الهجوم معتبرة استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنه وتوفير استجابة طبية عاجلة للمصابين. وفي الأبيض أيضا زار قائد الفرقة 5 مشاة في الجيش الصديق الجيلي عبد الرحيم زار مركزا لإيواء النازحين واستهدف بمسيرة. هذا المركز استهدف بمسيرة وفق ما أظهره تسجيل نشرته الفرقة، فيما قال قائد الهجان أيضا إن استهداف المدنيين ومراكز الإيواء جريمة، مؤكدا استمرار الجيش في حماية المواطنين والتصدي لمن يستهدف أمن البلاد. وفي تطور ميداني آخر، قال مصدر بالجيش السوداني أن قواته سيطرت قبل عدة أيام بالكامل على مدينة سودري الاستراتيجية في شمال كردفان والتي تربط بين دارفور والولاية الشمالية وممرات باتجاه العاصمة الخرطوم. وبالتزامن اتهمت أيضا حكومة شمال كردفان اتهمت قوات الدعم السريع بقصف مواقع مدنية أيضا في الأبيض، وقالت إن الهجوم استهدف نازحين فروا من مناطق القتال. إنسانيا تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 55,000 شخص فروا إلى تشاد منذ بداية العام ووسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في دارفور وفي كردفان وفي النيل الأزرق أيضا. المسار السياسي أيضا متعثر، فمقترح واشنطن الذي قدمه كبير مستشاري ترامب مسعد بولس لم يلقى جوابا حتى اللحظة لما يتضمنه من هدنة لمدة 90 يوما تليها مفاوضات لإنهاء الحرب والعودة إلى المسار المدني. مستشار مجلس السيادة السوداني أمجد فريد قال إن المقترح الأمريكي قد يقود إلى انقسام فعليا في البلاد على غرار ليبيا، متهما واشنطن بالضغط على الحكومة لقبوله. وبحسب فريد طلبت الحكومة تعديلات أبرزها انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق الحضرية تحت إشراف دولي، بينما تقول مصادر سودانية إن التوتر مع واشنطن تصاعد بعد حجب تأشيرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

0: إذا نناقش هذا المشهد في السودان بين تعثر المسار السياسي وتطورات الميدانية والعسكرية أيضا مع ضيفي سيد صدقي مطار المحلل السياسي السوداني ينضم إلينا من القاهرة وأيضا الدكتور عبد الكريم جبريل القوني الباحث السياسي السوداني ورئيس مركز سدرة للدراسات يحدثنا من جوهانسبورغ. مرحبا بكما أستاذ صدقي. ولو ربما نبدأ بتطورات الميدانية والسيطرة على سودري كما تابعنا في الخبر منذ قليل في شمال كردفان، الضربات أيضا والقتال لا تزال متواصلة مستمرة في الأبيض وحول الأبيض، هل ما يجري الآن ميدانيا هو تحول استراتيجي في ميزان القوة على الأرض تمهيدا ربما لتطورات ميدانية جديدا أو جديدة، أم هي ربما مكاسب ميدانية مؤقتة كما كان الحال في أكثر من منطقة خلال الفترة الماضية؟
1: في البداية مساء الخير عليك أستاذي، ومساء الخير على ضيفك وعلى مشاهدي قناة
0: التلفزيون العربي.
1: ما يجري في شمال على التلفزيون العربي، نعم، ما يجري الآن في مناطق شمال كردفان هي انتصارات متتالية للجيش السوداني، وكل يوم نسمع عن انتصارات جديدة. فسيطر على منطقة سودري هي منطقة استراتيجية، هي يعني تربط ما بين منطقة شمال كردفان وما بين وسط السودان، فهي منطقة استراتيجية. ولكن الجيش السوداني لا يذهب إلى كل المناطق يعني إلا باستراتيجية مدروسة ومحكمة. فأنا أتوقع يعني انتصارات قادمة للجيش السوداني في مناطق أخرى، في مناطق أقرب إلى الفاشر، أقرب إلى الجنينة، لأن هنالك يعني استعدادات، هنالك مجموعات كبيرة جدا جدا من القوات الشعب المسلحة والمشتركة والمستنفرين قريبين من تلك المناطق. فأنا لا أجد يعني التقهقر من الميليشيات المتمردة، هذا شيء واضح بالنسبة للجميع، وكثيرا يعني نرى كثيرا تقهقرهم وانسلاخ البعض منهم، وهذا يؤكد بأن الحرب في نهاياتها وأن الجيش السوداني سينتصر لا محالة.
0: نعم. طيب أستاذ القوني من جوهانسبرغ ضيفنا من القاهرة يقول بأن الدعم يتراجع، إذن الآن الجيش يسيطر على سودري في شمال كردفان، كيف تقرأ هذه التطورات أيضا، وهل يوجد تغير فعلي في ميزان القوة على الأرض؟
2: شكرا لتناولكم لقضايا السودان. حقيقة أنا يعني غير سعيد بحديث زميلي بعد 4 سنوات من هذه الحرب المدمرة، ما زال هو عنده يعني شهية لمزيد منها ولقتل السودانيين في الفاشر والجنينة كما ذكر هو الآن. أنا أريد أن أذكرك وأذكر زميلي أننا في السودان قمنا بثورة جماهيرية أطاحت بحكم العسكر ونادت بأن الجيش للسكنات والجنجويد ينحل، واللي كان هذا موقف المدنيين وما زال هو موقف المدنيين وموقفنا، وأننا ننادي بوقف هذه الحرب. ليست هنالك أي مصلحة لأي سوداني في استمرار هذه الحرب سوى انتصر الجيش السوداني أو انتصر الدعم السريع. ولذلك الحديث عن استلام سودري يا أخي قرية صغيرة جدا، هنالك مدينة بارا تساوي سودري 10 مرات، انتقلت بين الدعم السريع والجيش أكثر من 5 مرات، وفي كل مرة عندما يستلمها الجيش يقول لقد استلمنا بارا، يكون قد قتل فيها مئات الناس وتهدمت فيها المباني والبنية التحتية. نحن ليس لنا أي مصلحة أن يستلم الجيش السودري أو أن يستلمها الدعم السريع. الشعب السوداني يريد وقف هذه الحرب.
0: طيب لماذا إذن الدعم السريع يقاتل في مناطق أخرى وفي جبهات عديدة ومن بينها الأبيض؟ دكتور جبريل القوني، من بينها الأبيض المحاصر، المبيضة التي يستهدف فيها المدنيون بالمسيرات، يتهم الدعم السريع بالحصار واستهداف الأحياء السكنية إذا كان هو غير معني بالسيطرة الميدانية على المدن وعلى هذه البلدات، لماذا يقوم بكل ذلك؟
2: حديثك صحيح 100%. أنا أعتقد أن الدعم السريع قد وعد درس. الدعم السريع سلم ولاية الجزيرة لرئيس عسكري تمت فيها تجاوزات كبيرة جدا، واكتشفنا فجأة أن من كان مسؤولا في الجزيرة هو غواصة من الجيش. والدعم السريع سلم قيادة المعركة في الفاشر، واكتشف بعد مرحلة أن قائد المعركة الذي شوه وقتل الناس وارتكب جرائم كبيرة جدا باسم الدعم السريع هو غواصة من الجيش. ولذلك الدعم السريع الآن في الغويط أنا أعتقد أنه يعني يعمل ترتيبات حتى يتأكد 100% أنه في قياداته الموجودة في الغويط ليس هنالك غواصة ثالثة تسيء إلى السودانيين تقتلهم زورا وبهتانا باسم قوات الدعم السريع. ولذلك هو لا يريد أن تمتد هذه الحرب في الدعم في الغويط، وينتظر الجهود الدولية من الرباعية ومن الخماسية ومن مجهودات.
0: طيب سنتحدث عن الجهود الدولية والمقترحة والمبادرة
2: أن يصل
0: الأمريكية.
2: السلام
0: نعم.
2: قبل أن يضطر الدعم السريع لاحتلال الغويط.
0: طيب وأعود إلى الأستاذ صدقي مطر، بعد 4 سنوات من الحرب المدمرة يقول ضيفنا من جوهانسبرغ، إلى حد الآن يبدو أن الجيش يراهن على الحسم العسكري في السودان، يرفض أو يتحفظ على الأقل على هذه المبادرات الأمريكية أو غيرها، ومع ذلك هو لم يقترب حتى من هذا الحسم العسكري، بالتالي إلى أي حد يبدو رهان الجيش على الحسم العسكري منطقيا وموضوعيا وممكنا الآن؟
1: فقط ردا على ضيفك من جوهانسبرغ أن تلك الآن يتحدث عن السلام، من الذي ابتدى تلك الحرب في السودان؟ من الذي اعتدى على المواطنين؟ من الذي قتل المواطنين؟ من الذي حرق بيوت المواطنين وهجرهم؟ أليس هو الدعم السريع؟ الآن يتحدثون عن الدعم السريع، الدعم السريع حتى الآن يهاجم في منطقة الأبيض، يهاجم المناطق التي تأوى النازحين، وهنالك في تقريركم الآن أن هنالك أكثر من 50,000 هجروا إلى دولة تشاد. من الذي هجرهم؟ الجيش السوداني؟ بالقطع لا. فلذلك هو يتحدث، الجيش السوداني يريد السلام وترك هذا الأمر ورفعت يعني مذكرة إلى الأمم المتحدة، يعني خطة طريق لإنهاء هذه الحرب. يجب على هذه القوات المتمردة الإرهابية أن تضع السلاح أولا، فليس هنالك، أنا لا أعتقد أن الجيش السوداني يرغب في مواصلة الحرب، ولكن يرغب في إنهاء الحرب بما يجب أن يتم بأن تضع هذه الميليشيات الإرهابية التي دمرت البلاد ودمرت البنية التحتية وهجرت الشعب السوداني واغتصبت النساء واغتصبت الأطفال وأذلت كبار السن. هذه منظمة، هذه قوات الدعم السريع الذين يتحدثون عنها والذين يدافعون عنها. يعني أنا أستغرب، ألا يروا ماذا تفعل تلك الميليشيات من قتل ومن فاشل؟
0: دعنا نعود إلى المسار السياسي لو سمحت.
1: آلاف ومئات هذا.
0: نعم. يعني سألتك عن الحسم العسكري
1: حاضر.
0: الذي يريده الجيش،
1: لكن أنا المسار.
0: نذهب إلى المسار السياسي ودعنا نتحدث عن المبادرة الأمريكية. المبادرة الأمريكية الأخيرة التي تقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 90 يوما ثم الدخول في مفاوضات سياسية، لكن يبدو أن الجيش يتحفظ أو يرفض هذه المبادرة. لماذا؟ وما الشروط التي يريدها الجيش؟
1: يتحفظ.
0: نعم.
1: يتحفظ ولا يرفض.
0: طيب.
1: الجيش السوداني يتحفظ على المبادرة. يجب نعم يجب أن تضع القوات الدعم السريع السلاح وتتجمع في مناطق معلومة. هذا ما قالت له، لأنه هنالك كانت هنالك مفاوضات في جدة، وكانت هنالك هدنة، وتم تموضع القوات الدعم السريع في مناطق كثيرة واحتلت مناطق كثيرة. فالجيش لا يريد أن تأتي هذه الفرضية مرة أخرى، لذلك طالب بأن يكون هنالك يتحفظ فقط على أن يتمركز الدعم السريع في مناطقه. يجب أن يضع السلاح ويتجمع في مناطق ولا يرفض السلام. أنا قلت لك الجيش لا يرفض السلام ولا الشعب السوداني يرفض السلام، ولكن بأسس وقوانين ثابتة لا تعيد الحرب ولا تعيد الإذلال للشعب السوداني مرة أخرى. هذا ما يسعى إليه الجيش السوداني. الجيش السوداني هو من إحدى مهامه الحفاظ على سيادة البلاد والحفاظ على الشعب السوداني، وهذا ما يفعله الجيش السوداني الآن. من الذي يقتل؟ أليس هي تلك الميليشيات الإرهابية التي تقتل في الشعب السوداني؟ أليس الآن الشعب السوداني بدأ يعود مرة أخرى إلى المناطق التي
0: دعني أسأل ضيفي من جوهانسبورغ عن المبادرة عليها عن هذه جيش. المبادرة الأمريكية. ضيفنا يقول بأنه كل المطلوب من الدعم السريع هو العودة إلى مناطقه، هذا ما يريده الجيش. إذا كانت الدعم السريع جادة فعلا في هذا المسار السياسي وفي قبول المبادرة الأمريكية وغيرها من المبادرات، لماذا لا يستجيب لهذه المطالب حتى تكون أساسا لأي مسار سياسي جديد في السودان؟
2: يا سيدي، أنا لا أتحدث، لا أدافع عن الدعم السريع، الدعم السريع يدافع عن نفسه. أنا مدني في حكومة تأسيس، نحن رأينا أنه لا بد من بندقية تعادل بندقية الجيش، الإخوان الكيزان في الجيش السوداني، والذي نعتقده هو ميليشيا للإخوان المسلمين في السودان. وهذه حقيقة، يعني السودانيين رأوا كيف أن هذه الحرب استمرت 4 سنوات.
0: الدعم السريع، هذا الكلام يكرره الدعم السريع منذ بداية الحرب. ربما أترك ضيفي لاحقا من القاهرة ليعلق على هذا الكلام، ولكن دعنا نتحدث عن المسار السياسي اليوم في السودان. لماذا ببساطة لماذا لا تستجيب الدعم السريع لهذا الطلب بالعودة إلى مناطقها؟
2: أنا أعتقد أن الدعم السريع وحكومة التأسيس سيعلن موافقة على 90 يوم هدنة في الحرب، كما أعلنوها عندما طلبت الرباعية 90 يوم قبل حوالي 4 شهور. الدعم السريع وتأسيس وافقوا على هدنة مدتها 90 يوما، وأتوقع أن يعلنوا الآن نفس الهدنة موافقتهم عليها وموافقتهم على على على على على توزيع الإغاثات الإنسانية للسودانيين، وإعطاء السودانيين 3 شهور ليتنفسوا ويرتاحوا قليلا. يعني ولا أعتقد
0: هل هذا صحيح
2: بعدها يزوافق
0: دكتور
2: الدعم كون. السريع أعتقد أنه سيوافق،
0: ولكن هل هذا فعلا صحيح؟
2: على مهلة
0: نعم. 3 شهور، هل هذا فعلا صحيح؟ طيب ما الذي يحدث في شمال كردفان إذن؟ ما الذي يحدث في شمال كردفان؟ أليس التصعيد في شمال كردفان يبعث بإشارات عكسية تماما لما تقول بأنه استعداد من الدعم السريع للمسار السياسي؟
2: الحرب مستمرة، ومدينة الأبيض هي يعني الدعم السريع حواليها من حوالي 4 سنوات، يعني مش موضوع جديد، حرب جديدة، هو موجود حول الأبيض من 4 سنوات. والمدن في شمال كردفان تتغير السلطة عليها بين الجيش والدعم السريع، مما أضر بكل السودانيين في كل أرياف ولاية شمال كردفان. وعندما يوافق التأسيس ويوافق الدعم السريع على الهدنة، فهو يعمل ذلك حتى لا يحدث في الأبيض ما حدث في الفاشل، مما أحدثه بعض منتسبي الجيش الذين لبسوا لبس الدعم السريع وادعوا أنهم من الدعم السريع، وكانت مهمتهم الأساسية أن يعذبوا الشعب السوداني. طيب ويقتلوا
0: أنت كررت هذا الكلام للمرة الثانية. الآن أترك ضيفي من القاهرة للرد عليه قبل أن نتابع في النقاش. أستاذ مطر بإيجاز لو سمحت.
1: حقيقة فيما يخص الدعم السريع تتحدث أخي ولا؟
0: نعم، هو يقول بأن منتسبين من الجيش يلبسون لباس الدعم السريع وزي الدعم السريع ويرتكبون جرائم باسم الدعم السريع.
1: هذا مضحك حقيقة أن يقول هذا القول. هو يعلم جيدا أن من يرتكبون الجرائم في السودان هي قوات الدعم السريع. كيف للجيش السوداني؟ الجيش السوداني ليس في حاجة أن يرتدي ملابس قوات إرهابية لكي يقوم ببعض الأعمال. هذه فرية في حق الجيش السوداني لا أقبلها. أن يقول في هذا في الجيش السوداني. الجيش السوداني جيش وطني، الجيش السوداني جيش له أكثر من 100 عام في السودان، فكيف له؟ الجيش السوداني ليس في حوجة. الجيش السوداني كل يوم يلقن هذه الميليشيات المتمردة درسا في الميدان. هذا ما يجب أن يعلمه، هو يعلم جيدا. الآن يتحدثون عن الجيش السوداني، الجيش السوداني لم يفعل هذه الأفعال التي فعلها هذا قوات الدعم السريع المتمردة. الجيش السوداني لن يعتدي على أي مواطن في السودان، هذا يعلمه الجميع وتعلمه حتى المنظمات،
0: حتى نختم هذا النقاش لو سمحت لي،
1: كل الأشياء التي تحدث عنها في الفاشر.
0: نعم, نعم. طيب في الفاشر نعم. وفي دارفور وغيرها أيضا تقارير دولية كثيرة، أعود إليك ربما لاحقا دكتور عبد الكريم بهذا الخصوص، تقارير دولية كثيرة ومنظمات دولية عديدة أكدت ارتكاب قوات الدعم السريع لجرائم إنسانية متنوعة في السودان من دارفور إلى الفاشر إلى الأبيض الآن وغيرها من المناطق. ولكن قبل ذلك أستاذ صدقي ونختم بهذه النقطة، ربما هناك مخاوف متزايدة من أن استمرار الصراع قد يحول السودان إلى مناطق نفوذ متنافسة ومنقسمة، هل في الجيش طبعا وربما أيضا الدعم السريع في وارد التوصل إلى تسوية ما تمنع هذا السيناريو عن السودان، تمنع تحول السودان إلى مناطق منقسمة بين الجيش وبين الدعم السريع؟
1: الجيش يعي جيدا ماذا يعمل أخي العزيز. الجيش يعلم أن هنالك مطامع من دول الجوار، هنالك مطامع دولية ويعي هذا جيدا، وهنالك تلك القوات التي تقاتل معه هي قوات من نفس المنطقة اللي هي المشتركة مثلا. فلذلك هنالك لا شك هنالك مخاوف من أشياء كثيرة، مخاوف من انقسام السودان مرة أخرى، ولكن الجيش يعي هذا جيدا، وأؤكد لك أن كل القوات السودانية التي تقاتل الآن قوات الدعم السريع هي قوات سودانية أصيلة، ليس كما يقاتل الدعم السريع بقوات مرتزقة من دول الجوار ودول أبعد من دول الجوار. لذلك العزيمة التي يقاتل بها الجيش السوداني هي العزيمة عزيمة الشعب السوداني التي ستنتصر للحق وستنتصر إلى هذا الوطن. طيب. وتحافظ على هذا الوطن متماسكا وليس هنالك انقسام، لا أتمنى أن يكون هنالك انقسام، هنالك من يسعون لهذا الأمر، هنالك من يسعون لهذا الأمر حتى من داخل السودان، حتى من بعض الذين يدعمون تلك الميليشيات الإرهابية من السودانيين أنفسهم، وهذا شيء مؤسف ومخزي أن يكون هنالك سودانيين يدعمون تلك القوات التي تقتل أهلهم وتزل أهلهم وتدمر بنيتهم التحتية. هذا شيء مؤسف. طيب
0: دعني أختم مع دكتور عبد الكريم لو سمحت،
1: يوما أن يحافظوا على الوطن.
0: طيب دكتور عبد الكريم، استمعت إلى ضيفي من القاهرة، هل هذا سيناريو وارد لدى الدعم السريع؟ هل يمكن أن يذهب إلى تقسيم السودان؟
2: وثائق تأسيس حكومة تأسيس واضحة جدا في السودان الموحد الذي لا يمكن القبول بالتقسيم، ونحن نقول أن الدعم السريع والجيش كلاهما ارتكب جرائم موثقة في حق الشعب السوداني. هذه الجرائم نطالب نحن بمن يدرسها ويحقق فيها ويقدم كل من أجرم من الجيش أو الدعم السريع للمحاكمة. هذه نقطة مهمة، ولكن في نفس الوقت نحن نعرف أن قائد الدعم السريع في ولاية الجزيرة كيكل هو الآن في الخرطوم، وأن قائد الدعم السريع في فتح في معركة الفاشر النور القبة هو الآن في الخرطوم، وده هذا هو السبب الذي جعل كثير من الناس يتحدثون عن أن قيادة الدعم السريع في الفاشر التي ارتكبت جرائم يعني موثوقة ضد الإنسانية وجرائم حرب كان على رأسها النور القبة الذي يحتضنه الجيش الآن في الخرطوم، والجرائم ضد الإنسانية التي حدثت في باسم الدعم السريع في واد مدني كان على راس قياده.
0: طيب لم تجبني على سؤالي،
2: وهو الان وجوه الخطوط
0: دكتور القوم،
2: نحن نطالب بوقف الحرب ونطالب بثلاثة اشهر هدنة ليرتاح الشعب السوداني من هذه الحرب، ونتمنى أن لا ترجع الحرب بعد هذه الهدنة. نطالب الدعم السريع بالموافقة على الهدنة، ونطالب الجيش بالموافقة على الهدنة، ونأمل أن تكون بعد الهدنة ليست هنالك أي حرب، تكون هذه آخر أيام تطلق فيها رصاص في السودان إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الكريم جبريل القوني، الباحث السياسي السوداني ورئيس مركز سدرة للدراسات من جوهانسبورغ. أشكر أيضا الأستاذ صدقي مطر المحلل السياسي السوداني من القاهرة، شكرا لكم.

ملفنا الثالث مشاهدينا في الأخيرة عن الانتخابات الرئاسية في البرازيل، كبرى دول أمريكا اللاتينية سكانا واقتصادا، لم تعد شأنا داخليا فحسب، بل صراع يحسم توجها واصطفافا في القارة. البرازيل آخر القوى الكبرى في المنطقة والتي تتموضع خارج الاصطفاف مع أمريكا وإسرائيل. انتخابات تمثل تنافسا بين التقارب الإيديولوجي مع اليمين الأمريكي والإسرائيلي، وأخرى تؤكد استقلال القرار البرازيلي سياسيا واقتصاديا، ولا تتردد في انتقادات سياسات واشنطن وتل أبيب. مواجهة ستحدد بوصلة الناخبين نتيجتها يوم 4 أكتوبر. انتخابات رئاسية يتنافس فيها عدة مرشحين، ولكن المواجهة الأبرز تدور بين مرشحين: الرئيس اليساري الحالي لولا دا سيلفا الذي يتطلع نحو ولاية جديدة، والسيناتور اليميني فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو الذي يخضع للإقامة الجبرية بعدما حكم عليه بالسجن في جرائم قيادة مؤامرة وتنظيم محاولة انقلاب عسكري. بولسونارو يعد امتدادا سياسيا لوالده الذي ارتبط عهده بتقارب وثيق مع واشنطن في عهد دونالد ترامب ومع حكومة بنيامين نتنياهو، ويستثمر هذه الصلات أيضا في حملته الانتخابية، وتلقى تأييدا أيضا من نتنياهو كما ظهر الرئيس الأرجنتيني حليف إسرائيل مؤيدا له في حملته الانتخابية. وعلى العكس منه فإن لولا دا سيلفا النقابي والرئيس الأسبق والحالي أيضا يعارض التدخل الأمريكي في شؤون بلاده، يتبنى خطاب

كانا يعتزمان زيارتها بعد الاشتباه في أن الوفد قد يتدخل لدعم بولسونارو الابن. انتخابات تنظر إليها واشنطن وتل أبيب باهتمام بالغ لحسم توجه قارة أمريكا اللاتينية، فخلال فترة قصيرة استعادت الولايات المتحدة مساحة واسعة من نفوذها السياسي والعسكري والأمني في القارة، بدءا من فنزويلا وكولومبيا، مرورا بالأرجنتين والإكوادور والبيرو وبوليفيا وتشيلي أيضا التي شهدت صعود اليمين. لذلك فإن فوز بولسونارو الابن يعني تعزيز التحالف مع واشنطن وإسرائيل رغم الرفض الشعبي لهذا التوجه داخل البرازيل. أما فوز لولا فيعني استمرار البلاد في تبني خط أكثر استقلالا سياسيا واقتصاديا عن واشنطن، مع استمرار انتقاد السياسات العنصرية الإسرائيلية وحملة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

0: نتابع هذا المشهد السياسي والانتخابي في البرازيل مع ضيفي علي فرحات مدير المركز اللاتيني العربي للأنباء، ينضم إلينا من بارانا في البرازيل. أهلا بك معنا أستاذ علي، كيف تتابع هذه الحملة الانتخابية في البرازيل؟ هل تعيش البرازيل اليوم منافسة انتخابية كأي منافسة انتخابية أخرى، أم هي ربما تتجاوز ذلك إلى حالة استقطاب شديدة تعيشها البرازيل اليوم؟
1: مساء الخير. طبعا في الانتخابات الأخيرة للدورتين الأخيرتين كان هناك استقطاب واسع، وكان لنا مداخلات وحضراتكم أيضا غطيتم هذه الانتخابات، لكن ما يميز هذه الانتخابات الآن تأتي بعد تداعيات فنزويلا وبعد وثيقة الأمن القومي الأمريكي التي تحدثت عن النفوذ الأمريكي في المنطقة وعن الأولوية في الهيمنة على دول أمريكا اللاتينية، وأيضا على ارتدادات التدخلات الأمريكية في انتخابات الأرجنتين وفي الانتخابات الكولومبية وفي تشيلي وفي مناطق أخرى في أمريكا اللاتينية، وأيضا التصريح العلني للولايات المتحدة الأمريكية على لسان رئيسها دونالد ترامب بأن البرازيل بلد مهم وهو يراقب هذه الانتخابات. أيضا للمرة الأولى تكشف وكالة الاستخبارات البرازيلية أبين عن تقارير سرية تكشف تدخلات أمريكية مباشرة في هذه الانتخابات عبر التمويل المادي لمنظمات غير حكومية، وأيضا عبر المشاركة، وهناك شبهات أيضا في عملية تشويش أو عملية تدخل أو قرصنة للنظام الانتخابي الإلكتروني. أعتقد أن الولايات
0: كيف يؤثر كل ذلك على هذه المنافسة الانتخابية؟
1: بكل تأكيد يؤثر، لأن الفارق ما بين الخصمين لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو هو فارق بسيط حتى الآن، يعني نقطتين إلى 4 نقاط في أحسن تقدير، وبالتالي أي تدخل أمريكي في هذه الانتخابات سوف يطلب الكفة إلى فلافيو بولسونارو من أجل تحقيق المصالح الأمريكية وليس تحقيق المصالح الداخلية البرازيلية، بالإضافة إلى الأطماع الأمريكية الكبيرة في النفط البرازيلي كما في النفط الفنزويلي، وأيضا بما يثار الآن في أمريكا اللاتينية عن الموارد النادرة التي تتميز فيها البرازيل، وبالتالي طيب. هناك أطماع واضحة وهناك قالب للخريطة السياسية في أمريكا اللاتينية.
0: سنتحدث عن الخريطة السياسية في أمريكا اللاتينية، لكن قبل ذلك تتحدث عن استطلاعات رأي متقاربة وأرقام ربما متقاربة في النتائج المرتقبة لهذه الانتخابات، ما الذي تغير في المزاج السياسي البرازيلي في الشارع البرازيلي حتى أصبح هذا الإرث المرتبط بجاير بولسونارو الرئيس السابق ووالد المترشح الحالي حتى أصبح منافسا قويا، ابنه أصبح منافسا قويا للولا دا سيلفا على الرئاسة، ما الذي تغير في هذا المزاج السياسي البرازيلي؟
1: يعني هناك عدة عوامل يمكن أن نتحدث عنها لتغيير هذا المزاج، رغم أن كل يعني أغلبية المؤيدين لفلافيو بولسونارو هم ليسوا مؤيدين لشخصه، لأنه لا يملك تاريخ سياسي ولا يملك أي نوع من أنواع الإنجازات السياسية، لكن كل من يريد إسقاط لولا دا سيلفا يتجه نحو فلافيو بولسونارو. أنا أعتقد أن هناك قصورا يعني من قبل لويس إناسيو لولا دا سيلفا وحزب العمال في هذه الفترة الرئاسية، وأيضا يعني عدم نمو اقتصادي بارز في هذه المسألة، بالإضافة إلى تداعيات الحرب التي حصلت في الشرق.

0: الشرق الأوسط وفي فنزويلا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود وما إلى ذلك، وعزي هذا الأمر إلى فشل للولا دا سيلفا. هذا الأمر تبنته المعارضة واتخذته كذريعة من أجل مكافحة أو مواجهة دا سيلفا، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية. لا ننسى بأن رفع التعرفة الجمركية على البضائع البرازيلية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلى 50% كلف لولا دا سيلفا هزات اقتصادية داخلية كبيرة، وبالتالي من هذا الباب استطاع فلافيو بولسونارو المؤيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن التيارات الإيديولوجية الإنجيلية من ضم أطياف كبيرة من الشارع البرازيلي، خصوصا بعد عودة حملات ما يسمى بالفيك نيوز أو الأكاذيب التي يطرحها من خلال تحويل البرازيل إلى دولة شيوعية، ومن خلال أيضا ضرب الديمقراطية البرازيلية من قبل اليسار والشيوعية.
1: طيب، ما الذي ستعنيه هذه الانتخابات في البرازيل ولأمريكا اللاتينية؟ وأعود، كنت تطرقت وبدأت بالحديث عن أمريكا اللاتينية بشكل عام، ما الذي تعنيه نتائج هذه الانتخابات إذا عاد اليمين إلى حكم البرازيل مرة أخرى؟
0: يعني أعتقد إذا عاد اليمين إلى حكم البرازيل هذا يعني سقوط الخارطة الكاملة لأمريكا اللاتينية تحت نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة واشنطن لا تريد علاقات ندية مع أمريكا الجنوبية، هي تريد علاقات تطويعية، علاقات نفوذ واسع، وأيضا إلحاق هذه القارة بكاملها في القرار السياسي الأمريكي. أما بحال نجاح اليسار ولولا دا سيلفا في هذه الانتخابات فسيبقى هناك منفس للاستقلالية السيادية في دول أمريكا اللاتينية، لأن البرازيل هي كبرى هذه الدول وهي المتنفس لكل التيارات السيادية التي تسعى إلى مكافحة التدخل الأمريكي، خصوصا وأن التجربة الفنزويلية تشي بأن التدخل الأمريكي يهدف في المركز الأول إلى السيطرة على الثروات الداخلية، ولا يعنى أيضا بالديمقراطية ولا يعنى يعني الانتخابات وأهمية الانتخابات. وما حصل في فنزويلا خير دليل على أن نظام نيكولاس مادورو بقي كما هو، يعني باستثناء اختطاف الرئيس وزوجته إلى هناك، لأن دلسي رودريغيز استطاعت أن تعقد صفقة مع دونالد ترامب وتعطيه النصف الفنزويلي. بهذا المجال نعتقد بأن دول أمريكا اللاتينية الآن تتوجس من انخراط كل هذه القارة تحت الإطار الأمريكي، لأنه سيعيد الذاكرة عقود إلى الوراء من خلال التسلط الأمريكي على الثروة وعلى السيادة في هذه الدول.
1: دا سيلفا أيضا الذي وجه انتقادات كثيرة لإسرائيل وحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ماذا يعني عودة اليمين أيضا في علاقة بموقف أو الموقف العام في أمريكا اللاتينية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه إسرائيل؟ أيضا لاحظنا تحولا كبيرا جدا في السياسات من دول مؤيدة لفلسطين ولعدالة القضية الفلسطينية إلى دول مؤيدة بالكامل لإسرائيل، في كولومبيا، في تشيلي، أيضا في الأرجنتين وغيرها. ماذا يعني عودة بولسونارو الابن وقد لوح بعلم إسرائيل أكثر من مرة؟ ماذا يعني فوزه في هذه الانتخابات إن تم ذلك؟
0: هذا يعني تغييب القضية الفلسطينية التي تقع في وجدان الشعوب اللاتينية تماما عن هذه القارة. لكن أعتقد بأنه حتى الذين ينتخبون اليمين المتطرف هم لا يسعون بذلك إلى إطفاء القضية الفلسطينية، على الرغم من استغلال التيار اليمين المتطرف لهذه المسألة لرفع علم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة يعني تعزيز الدور الإسرائيلي والأمريكي في هذه المنطقة. أنا أعتقد بأن شعوب أمريكا اللاتينية في كثير من الأوقات هي تنتخب من أجل أمور اقتصادية ومن أجل تغيير سياسي، لكن اليمين المتطرف سرعان ما يسعى لاسترضاء الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعزيز الدور الإسرائيلي. أنا أقول لك بكل تجرد بأن الأغلبية الساحقة في أمريكا اللاتينية، من يؤيدون اليمين أو يؤيدون اليسار، هم ينتقدون هذا الكيان الإسرائيلي والمجازر التي حصلت، وهم يتعاطفون مع خطابات لولا دا سيلفا التي تمثل وجدان أمريكا اللاتينية من خلال تسمية ما حصل في فلسطين بالإبادة الجماعية، ومن خلال انتقاد الكيان الإسرائيلي على الجرائم المستمرة ضد الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
1: جزيل الشكر لك أستاذ علي فرحات، مدير المركز اللاتيني العربي للأنباء من بارانا في البرازيل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. الأخيرة لهذه الليلة انتهت مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد بعد قليل، ساعة إخبارية مع وائل التميمي.

0: هل الفلسطينيون بحاجة إلى انتخابات أم إلى حوار وطني شامل لمواجهة المخططات الإسرائيلية؟ وهل ستجرى الانتخابات في موعدها أم ستعرقل إسرائيل إجراءها؟ وما هي خريطة التحالفات التي ستخوض الانتخابات؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من رام الله.
1: خلال ال 11 12 سنة اللي فاتوا الزيادة رهيبة.
2: لما ابتدي ان انا اخد المخدر بقى بلاقي نفسي ان انا في انتعاش وفي نشوة جميلة جدا، بس المواد المخدرة الموجودة دلوقتي حاجة مفزعة.
3: احنا نازلين ببره معانا عشان تفتح المشاوير، عايزين العيل اللي معاه 50 جنيه لو قلت له روح اقتل امك هيروح يقتل امه.
1: مثلا عند التاجر 10 كيلو هيروين، فال 10 دول يعيد تدويرهم فيبقوا 150 كيلو. معرفش بقى جواه ايه.
4: مهمة صحفية، ثمن الجرعة، وجه المخدرات المتغير في مصر. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
5: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتهم. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
4: تواصل يومياً 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
6: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من
7: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
4: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
8: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
4: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
9: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
4: وننقل الصورة كما هي.
10: المشهد كارثي.
11: الوضع مأساوي.
4: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات على صنعاء وصعدة وتعز وعمران. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل العشرات من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين، والمتحدث باسم قوات التحالف يقول إنه تم اعتراض وتدمير 4 مسيرات وصاروخين باليستيين في مدينة خميس مشيط وجازان. عقوبات أمريكية تستهدف قطاعي السيارات والسكك الحديدية في إيران، وعرقجي يؤكد أن انعدام الأمن في هرمز ناجم عن الحصار الأمريكي. شهيد برصاص المستوطنين في سلفيت بالضفة الغربية، واعتداءات على منازل الفلسطينيين في الخليل، وقوات الاحتلال تداهم منازل في المغير قرب رام الله. إثيوبيا تطرد 10 دبلوماسيين إريتريين على وقع معارك تيغراي، وأسمرة ترد بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا.

0: أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن السعودية غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. من جهة أخرى قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه جرى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوبي المملكة.
1: تتسع رقعة المواجهات في اليمن مع تصعيد ميداني لافت في محافظتي تعز ولحج بالتزامن مع تفاقم أزمة النزوح والاحتياجات الإنسانية. في تعز أعلنت القوات الحكومية مقتل 30 من عناصر وقيادات جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة 50 آخرين خلال مواجهات في جبهة الأقرود جنوب المحافظة، كما أعلنت تنفيذ 6 غارات جوية على مواقع وآليات للجماعة في منطقة الأكبوج وجبهات حيفان. وتقول القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما واسعا للحوثيين على عدة محاور في تعز ولحج، فيما امتدت المواجهات إلى حفيان وسامع والوازعية وجبل حبشي وسط تبادل للقصف والغارات. في المقابل اتهم الحوثيون السعودية بشن عشرات الغارات خلال الساعات الماضية على مواقع في تعز ومحافظات يمنية أخرى. ولا يقتصر التصعيد على الداخل اليمني، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية أن جماعة الحوثيين استهدفت خلال الساعات الأخيرة بطائرات مسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في مدينتي خميس ومشيط وجزان جنوبي المملكة. وبينما تتسع رقعة القتال تتفاقم كلفة الحرب على المدنيين. تقول الأمم المتحدة إن قرابة 200,000 شخص نزحوا داخل اليمن منذ بداية سبتمبر، وكانت تعز بؤرة رئيسية للنزوح، كما تشير بيانات المفوضية إلى أكثر من 5,300,000 نازح داخلي حتى أواخر سبتمبر. أما صحياً فتواجه البلاد تفشيات متزامنة للكوليرا والحصبة وحمى الضنك في وقت لا تعمل فيه سوى نسبة محدودة من المرافق الصحية بكامل طاقتها وفق منظمة الصحة العالمية.
0: معنا الآن من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي، هل من تفاصيل أوفى بخصوص ما أعلنه الحوثيون عن غارات سعودية على أكثر من محافظة؟
2: نعم، وإلا قبل قليل أو أقل من ساعة تقريبا سمعنا ذوي انفجارات هنا في صنعاء، نحو 3 إلى 4 انفجارات تم سماعها في أنحاء متفرقة من صنعاء، وكانت انفجارات عنيفة. طبعا بعد ذلك أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين ومنصات عسكرية وإعلامية تابعة للسلطات المعنية هنا في صنعاء تحدثت عن شن غارات كما تقول سعودية على العاصمة صنعاء بالتزامن مع غارات شنت كما تقول على محافظات عمران وصعدة وتعز. التطور اللافت في هذه الغارات أنه لأول مرة تستهدف صنعاء منذ بدء هذا التصعيد الجديد، وتستهدف غارات وضربات جوية. كان هنالك توعد من قبل الجانب السعودي خلال الأيام الأخيرة في مسألة الرد على الهجمات التي تنفذها صنعاء على منشآت سعودية في إطار معادلتها التي أعلنتها، وهي معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار كما تقول. وكان هنالك أيضا أحاديث من قبل جانب الحكومة في عدن من كمسؤولين من مسؤولين سياسيين وعسكريين عن توسيع نطاق الضربات خلال الأيام القادمة. كما يقولون هذا التصعيد بدأ منذ أيام أو لهجة التصعيد بدأت منذ أيام وتمثلت في شن غارات كانت تكثفت خلال الأيام الأخيرة تحديدا على محافظة صعدة التي شهدت خلال اليومين الأخيرين شن غارات مكثفة كانت بالعشرات على عدد من المديريات في محافظة صعدة شمالي اليمن، ثم أيضا تكثفت على محافظة عمران التي هي تعد المحافظة المجاورة طبعا لصنعاء والتي تبعد عنها بنحو 50 كيلومتر. شهدت هي الأخرى لأول مرة خلال اليومين الأخيرين سلسلة من الغارات. اليوم يتوسع نطاق هذه الضربات الجوية ليصل إلى العاصمة صنعاء. في هذا التطور اللافت الذي يعني أن هنالك تمددا وتوسعا في نطاق مسار التصعيد على المستوى الجغرافي، هذا التصعيد العسكري كما أتحدث. لكن كان المتحدث العسكري يحيى سريع قبل هذه الغارات الجديدة التي شنت اليوم على صنعاء بساعات أعلن أن هنالك اليوم حصيلة تصل إلى نحو 47 غارة وصاروخ كما يقول خلال 24 ساعة الأخيرة. قبل قليل تحدثت وسائل إعلام هنا مقربة من جماعة أنصار الله والسلطات المعنية في صنعاء أن الساعات الأخيرة شنت نحو 25 غارة كما تقول على العاصمة صنعاء وكذلك على محافظات عمران وصعدة وسعيد، ما يعني أن عدد الغارات وصل تقريبا خلال 24 ساعة الأخيرة إلى أكثر من 72 غارة وصاروخ طبعا. وفي حصيلة إجمالية يريدها الجانب العسكري هنا أن عدد الغارات خلال أو منذ بدء التصعيد وحتى اليوم قد يتجاوز ربما 1280 غارة وصاروخ كما أشرت وائل. هذا تطور عسكري جديد، لكن حتى اللحظة طبعا لم تعلن المراكز الإعلامية أو الجانب العسكري لحكومة عدن عن تدمير هذه الغارات حتى اللحظة التي شنت قبل أقل من ساعة على صنعاء ومحافظات أخرى. كان جانب الحكومة في عدن تبنى في وقت سابق الغارات التي استهدفت عديد من المواقع والمحافظات اليمنية وتحديدا محافظة تاج التي تشهد توترا وتصعيدا واتساعا لرقعة المواجهات خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة. لكن حتى اللحظة لم تتحدث بيانات رسمية عسكرية من قبل الحكومة في عدن بشأن تدمي هذه الغارات، ولم يعرف بعد إن كان هذه الغارات هي تابعة لسلاح الطيران الحربي أو أن تتبناها الحكومة في عدن أو أنها من قبل الجانب السعودي أو التحالف العربي بقيادة السعودية، خاصة وأن السعودية سبق وأن هددت وتوعدت بالرد على الهجمات التي ينفذها الجانب العسكري هنا في صنعاء ضد المنشآت في السعودية أو في البحر الأحمر. ما زلنا نتابع من يتبنى هذه الغارات، لكن ما أعلن هنا من قبل صنعاء من قبل الجانب العسكري من قبل وسائل إعلام كذلك تابعة لجماعة أنصار الله الفضيل أن هذه الغارات هي سعودية. أيضا هذه البيانات العسكرية لم تحدد أيضا أين قصفت هذه الغارات، طبيعة الأهداف، حجم الأضرار والخسائر. ربما من المبكر الحديث خاصة وأن الغارات التي شنت قبل نصف ساعة إلى 40 دقيقة تقريبا. نحن أيضا نتابع أين كانت مواقع هذه الغارات بالضبط، لم نتأكد بعد أين شنت هذه الغارات بالضبط. في ظل أيضا كما قلت عدم تعاطي إعلامي من قبل وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله الدين أو أيضا المنصات ووسائل الإعلام الرسمية التابعة للجانبين العسكري والسياسي بشأن الأهداف التي قصفت هذه الغارات إن كانت مدنية أو غير ذلك. لا أحد يتبعت في هذا الجانب، لكنه ما هو مؤكد وما أعلن رسميا عبر هذه الوسائل أن هنالك غارات سعودية شنت على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران بالتزامن طبعا، وهي امتداد أيضا لسلسلة من الغارات كانت شنت خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة بشكل عام في ظل حالة التصعيد التي تشهدها عديد من المحافظات والجبهات اليمنية. لكن واضح أيضا أن نطاق الضربات الجوية يتوسع جغرافيا كما تتوسع أيضا حالة الصراعات العسكرية والهجمات المتبادلة وتحديدا في خطوط التماس المشتركة، والحديث هنا عن المواجهات العسكرية المباشرة.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات علي. علي الذهب في صنعاء. في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين المقام في شمال جيبوتي تتفاقم المعاناة وتزداد المخاوف من انتشار أمراض سوء التغذية والإسهال الحاد نتيجة انعدام الأمن الغذائي وعدم توفر رعاية صحية للأطفال وكبار السن. كاميرا التلفزيون العربي رصدت جانبا من الأوضاع الإنسانية في أحد مخيمات اللاجئين اليمنيين.
3: في مدينة أبخ الواقعة شمال العاصمة جيبوتي يتوافد النازحون واللاجئون اليمنيون إلى هذا المعسكر الذي خصص لاستقبال اللاجئين اليمنيين تحديدا. لحد الآن وصل إلى هذا المخيم أكثر من 3000 لاجئ يمني بحسب السلطات الجيبوتية وبحسب الأمم المتحدة. هذا المخيم يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، لا طعام ولا صحة ولا يتوفر فيه أيضا الرعاية الصحية، فهناك مستوصف واحد لاستقبال المرضى والذين يحتاجون إلى علاجات التغذية. بعض الذين فروا من مدينة دباب وصلوا إلى هذا المخيم. ما هي أبرز المعاناة التي يعاني منها اللاجئون الذين وصلوا حديثا إلى هذا المخيم؟
4: نفتقد إلى الماء وكذلك إلى الغذاء والصحة، كذلك الأطفال لا يوجد لديهم مقومات النهضة الأساسية للحياة مثل شرب الماء وكذلك كل مقومات الحياة.
3: هل توفر لديكم الخيام؟
4: لا، لم تتوفر يعني بالكمية الكافية للاجئين الذين وصلوا. نصف الذين وصلوا حصلوا على خيام والنصف الاخر لم يعني.
3: ماذا تطالبون؟
5: نطالب بالخيام، نطالب بالدواء الصحي، نطالب بسوب المصارف والراشن والمي يتوفر وحمامة توفروا زي الناس. كل نطالب بهم، احنا الان تعبانين، كل ثلاث اسر اربع اسر في داخل خيمه، والخيمه حاره، خيمه مثلا تعبانه مش تمام. الخيام مش الخيام المليح ولا كذا ولا كذا. الآن إحنا ضائعين ما عندنا شيء. لا نشكر على كل حال، نشكر حكومة قبوت استقبلنا إحنا وكل شيء، ولكن يعني الحالة يعني ما في منظمة الدعم ولا في أي حاجة.
3: كلما يمتد الأمد لهؤلاء اللاجئون اليمنيين الذين وصلوا إلى مخيم أبخ تزداد معاناتهم، وتأتي أفواج أخرى من اللاجئين الذين يصلون تباعا إلى معسكر أبخ للاجئين اليمنيين. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي من مدينة أبخ شمال جيبوتي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران توقيع اتفاق أو إنهاء أو إنها لن تكون موجودة. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان إن إيران لم تتهرب قط من الحوار وإنها لن تفعل ذلك، رغم أن الولايات المتحدة استهدفتها ثلاث مرات. من جهة أخرى أفادت وكالة بلومبرغ أن إيران ستسمح للمفتشين النوويين بالدخول إلى منشآتها إذا تم تخفيف العقوبات عليها.
6: توتر دبلوماسي غير مسبوق يصل ذروته في نيويورك. موقع أكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة مغادرة أمريكا فورا بعدما وصلت المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود. القرار شمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس حجم الفجوة بين الطرفين. على جبهة أخرى يبدو أن الملف الاقتصادي للحرب يميز المشهد بقوة، فقد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن أن الولايات المتحدة باتت تسيطر كليا على حركة النفط والملاحة عبر مضيق هرمز.
7: أعتقد أننا في وضع جيد لأن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض. هناك كميات ضخمة من النفط تمر حاليا عبر مضيق هرمز، ونحن ندير حركة المرور فيه ونسيطر عليه بشكل كامل.
6: في المقابل جاء الرد حاسما وسريعا من طهران. الحرس الثوري الإيراني أصدر بيانا أكد فيه أن البلاد لا تزال في حالة حرب فعلية، مضيفا أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف خلالها الحرس سفنا صغيرة تحاول العبور دون تنسيق مسبق. وفي تحد واضح للقدرات العسكرية الأمريكية، صرح مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري علي بلالي أن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية بالنسق والأسلوب نفسه حتى لو استمرت الحرب لعدة سنوات. يأتي هذا التصعيد والخطاب الحاد بالتزامن مع وصول الرد الأمريكي رسميا إلى طهران بشأن خطة الأيام السبعة، في وقت تبدو مسارات التفاوض معقدة للغاية وسط تساؤلات عن الخطوة الأولى من التنازلات، حيث تتمسك طهران بفكرة فتح هرمز ضمن مسار تدريجي، بينما تريد واشنطن ضمانات تتجاوز المضيقة إلى الملف النووي.
0: من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن هناك جهودا حميدة يبذلها بعض الوسطاء لدفع المسار الدبلوماسي قدما مع الولايات المتحدة، وأكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها، وأشار إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والخليج هو وقف ما وصفه بالتحركات الأمريكية غير القانونية. ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأوضح الموقع أن العقوبات تستهدف قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين. معنا الآن من طهران عباس خامير، أس خامير الدبلوماسي الإيراني السابق. سيد خامير، هل يعتبر عرض إيران بحسب ما نقلت بلومبرغ بأنها ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، هل يعتبر هذا العرض تنازلا فعلا من قبل إيران؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين وصباح الخير. الحقيقة لم يكن هناك أي موقف تجاه ما نشر من هذا التصريح، ولم تؤكد طهران على ذلك الأمر، ولكن طهران دائما كانت تقول بأن هي تسمح للمفتشين طالما هي عضو في الوكالة وفي الانفيتي، ولكن يجب أن تكون هناك بروتوكولات جديدة للمنشآت أساسا قصفة. وقصف المنشآت هو ظاهرة جديدة، ولذلك يعني يجب أن تكون بروتوكولات حتى تستطيع بموجبها أن تلتزم بهذه التعليمات أو بهذه البروتوكولات. لكن في نفس الوقت نعرف جيدا بأن موضوع النووي والتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة النووية أتيح إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومن خلال المجلس الأعلى تستطيع طهران أن تخطو خطوات بالنسبة لاستقبال المفتشي أو عدم استقباله.
0: نعم، ولكن كما سمعنا أكثر من مرة فإن الولايات المتحدة لم تعد تركز في مفاوضاتها التي جرت عبر وسطاء في نيويورك على موضوع مضيق هرمز فقط. واشنطن تطالب طهران بتقديم تنازلات في الملف النووي. ربما في هذا السياق يمكن فهم هذا العرض الإيراني إذا تأكد طبعا. بمعنى سيد خامير أن إيران تحاول كسر هذا الانسداد الدبلوماسي عبر تقديم هذه الورقة، فليتفضل المفتشون وليدخلوا لكن مقابل أن ترفعوا العقوبات عنه.
8: يعني هناك الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب يعني لن يستطيع أن يسوى مواقفه بالنسبة للمضيق وفتحه، ولا يستطيع أن يقنع الناخب الأمريكي، ولذلك لأنه الناخب الأمريكي يقول بأن هذا الوضع هو الذي أوجده الرئيس ترامب، لأنه المضيق كان مفتوحا أصلا، هو الذي سبب إغلاقه وهو الذي الآن يكافح من أجل فتحه ويريد أن يسوق هذا الانتصار بين قوسين للناخب الأمريكي الذي هو بحاجة إليه في انتخابات النصفية القادمة. لذلك يتحدث عن هذا المضيق ويريد تغيير هذه القواعد. هذه القواعد قواعد اللعبة لن تتغير أبدا، ولا تقبل طهران أن تدخل عامل آخر كما يريده الرئيس ترامب، طالما أن الأمريكيين في مأزق في هذا الاتجاه.
0: يعني وإيران أيضا في مأزق سيد خامير، يعني إيران أيضا تعاني من حصار بحري، هناك تضخم كبير، هناك انهيار في العملة. إيران أيضا تعاني، ليس فقط الولايات المتحدة التي لا تعترف بالمناسبة بأنها تعاني، تقول إن النفط يتدفق وإنه لا مشكلة لديها في ذلك. حتى ترامب يقول لكم كإيرانيين، يقول أنا لست مرشحا في الانتخابات النصفية وأنا باق في البيت الأبيض لعامين ونصف آخرين حتى مطلع 2029، وعليكم أن تتعاملوا مع هذا الوضع.
8: بالفعل إيران تتأثر، ولكن من يستطيع أن يكسر أو أن يفوز في النهاية؟ في أولا النقطة الأهم هو بما يتعلق كما قلت بالمضيق. الأمريكيون يريدون، إذا كانت حقيقة حركة المرور مفتوحة في المضيق، وإذا كانت الأمور تسير حسب ما يقول ما يدعيه الرئيس ترامب، فإذا لماذا هذه المواجهة، ولماذا هذا التأكيد، ولماذا هذا الجهد والطلب من يعني القطريين والباكستانيين وباقي الوسطاء للخوض في هذه الوساطة؟ لا أتصور يعني التغريدات أو المواقف هي التي تعين نسبة تدفق النفط في الممر، ولا أتصور بأن من خلال هذه التصريحات يعني تبين من هو الذي يتحدث.
0: سيد خمير، يبدو من المنطق الإيراني أن هناك تعويلا كبيرا على الانتخابات النصفية بعد الشهر في 3 نوفمبر، يعني أنه يخسر الجمهوريون مثلا على الأقل إحدى غرفتي الكونغرس، فيضعف الوضع السياسي للرئيس ترامب فيتراجع. لكن ماذا إن لم يتحقق ذلك؟ ماذا إن نفذ الرئيس ترامب تهديداته كل يوم تقريبا بأنه قد يستأنف الحرب بعد انتهاء الانتخابات النصفية؟ ماذا تفعل طهران وقتها؟
8: لا تصور طهران تعول على نتائج يعني الانتخابات النصفية، وإن كانت تؤمن بأن الرئيس ترامب سيخسر الكثير في هذه الجولة من الانتخابات النصفية. وتعرف طهران جيدا بأن سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين هم أساسا كانوا يعارضون إيران على مدى العقود الماضية، و يعني كانت تعاني إيران من الاثنين. ولكن في النهاية عدم فوز وخسارة الرئيس ترامب المحتملة، لا أتصور أحد يقول بأنها ستكون تغير نتائج
0: الحرب.
8: تأتي لا محالة، وهذا ما نعرفه جيدا. ولكن في النهاية هذه الخسارة قد تؤدي على يعني مقاييس الحرب، ستؤدي إلى تأجيل أو تأخير أو استقدام هذه الحرب. المشروع هو مشروع الإبادة، المشروع هو مشروع القضاء على النظام الإيراني، وهذا ما أعلنه الرئيس ترامب خلال الأيام الأولى من استهدافه لطهران، وما يقوله رئيس وزراء العدو عدة مرات بأن المهمة لم تنتهي، وهذا يعني بأن الهجوم مرتقب سواء قبل الانتخابات أو ما بعد الانتخابات. والإيرانيون لا تصور بأنهم جاهزون لهذه المواجهة سياسيا وعسكريا وأمنيا، وستكون يعني مواجهات حاسمة إذا ما حصلت في تلك الفترة.
0: شكرا لك. نعم، شكرا جزيلا. عباس خمير الدبلوماسي الإيراني السابق في طهران. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الشرقية من مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، وشهد الدخان يتصاعد بسبب القصف في تلك المنطقة. شيع الفلسطينيون 105 شهداء انتشلت رفاهتهم من تحت أنقاض منازلهم في شارع اليرموك بمدينة غزة، وكان جيش الاحتلال استهدف المنطقة في أكتوبر 2023 في بداية حرب الإبادة الإسرائيلية، وتسبب بمجزرة أودت بحياة أكثر من 400 شخص في المربع السكني الذي دمر بالكامل.
9: جحيم مصبوب، عصر 25 من أكتوبر، الشهر الأول من حرب الإبادة الإسرائيلية. 20 قنبلة ثقيلة دمرت 8 مبانٍ في منطقة اليرموك بمدينة غزة، والحصيلة 400 شهيد. بعد 2 سنة و11 شهراً و6 أيام وبين ركام المجزرة، صار للضحايا أخيراً كفن. تكريمهم في قبور شرعية كان مطلباً لذويهم المكلومين بفقدهم. السيدة سمية بخيت فقدت 15 من عائلتها في المجزرة، انتشل منهم 3 فقط، والبقية في عداد المفقودين.
10: شعور مشاعر مختلطة ما بين الحزن وما بين الألم بين الفرحة، إنه إحنا راح نديهم أقل حق من حقوق الإنسانية للإنسان الميت، إنه نكرمهم وندفنهم. ومشاعر الفقد طبعا، مشاعر الفقد مشاعر لا نستطيع وصفها.
9: ماريا، إبراهيم، ميرا، نافذ، واثنان وثلاثون طفلا آخرين من بين 105 يقول الدفاع المدني إنه تمكن من انتشال رفاتهم، لكن آلافا آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.
11: مأساة حقيقية عاشها السكان هنا في هذا المربع، لكن اليوم نتحدث أيضا على أن هناك أكثر من 8000 جثمان موجود في غزة، بحاجة إلى تدخل إنساني، بحاجة إلى من يقوم بدعم طواقم الدفاع المدني بالمقدرات واللوجستيات لأجل إخراج كافة الشهداء من تحت الأنقاض.
9: منذ وقف إطلاق النار انتشلت طواقم الدفاع المدني قرابة 1000 من الرفات من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بينما تقول الأمم المتحدة إن وتيرة الانتشال الحالية تعني أن العثور على بقية الجثامين قد يحتاج إلى 10 سنوات إضافية على الأقل.
12: تعيد هذه الأكفان التذكير بحرب لم تنتهي، وجرح لم يندمل، ومجرم لم تبدأ محاسبته بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من موقع مجزرة التاج في مدينة غزة. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيًا استشهد برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدة ياسوف شرقية سلفيت بالضفة الغربية، وشن مستوطنون هجومًا على منطقة النصب شرقية البلدة، أطلقت خلاله قوات الاحتلال الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة مواطنين. واقتحم مستوطنون مقام يوسف شرقية مدينة نابلس، وأظهرت مشاهد مئات المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية داخل المقام وسط إجراءات مشددة. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل مواطن فلسطيني في قرية المغير شرقية رام الله في ظل هجمات متواصلة من قبل المستوطنين، واعتدى هؤلاء على بيوت الفلسطينيين في الخليل وشرقية القدس. بحثت المحكمة الإسرائيلية العليا في طلبات شطب القوائم العربية، وأوضح حسن جبارين من فريق الدفاع عن القوائم خلال الجلسة أن النقاش كان بشأن شطب كافة المرشحين العرب وكذلك المرشح اليهودي الوحيد ضمن القوائم. وأعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن سامي أبو شحاده سحب ترشحه بعد إعلان شطبه، وذلك بعد جلسة المحكمة العليا وإعلان الهيئة القضائية أن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت قرار الشطب.
13: אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול האם הוא עומד על
14: התמודדות. אם الانسحاب الفردي من الترشح أو إقرار من المحكمة بشطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاده، هذان الخياران اللذان وضعهما رئيس المحكمة العليا أمام أبو شحاده والقائمة المشتركة أثناء جلسات التداول في المحكمة العليا اليوم، جلسات يراها القانونيون محاولة واضحة لإقصاء الأحزاب العربية من أي عمل سياسي في إسرائيل.
15: النظام السياسي الإسرائيلي لا زال يلاحق الأحزاب العربية والمرشحين العرب في هذه الأحزاب، هو لا يريد لهذه الأحزاب أن تكون جزء لا يتجزأ من دائرة صنع القرار في البرلمان الإسرائيلي، هو ينزع عنها الشرعية على أكثر من صعيد. أهم هذه الأصعدة هو الآن شطب ترشيح سامي أبو شحاده وعوفر كسيف.
14: النقاش الحاد والتوتر داخل قاعة المحاكمة امتد إلى خارجها، اذ تظاهر عشرات من الرافضين لشطب ترشيح أبو شحاده والقوائم العربية دون أن يسلموا من اعتداءات الشرطة، تزامنا مع تجمع لمتطرفين من اليمين الإسرائيلي وسط اتهامات بتسلل عنصريتهم إلى حيثيات المحاكمة.
16: قرار قضائي تشتم منه رائحة العنصرية جاءت بهذا الاقتراح، ولكن نحن كقيادة سياسية، كحزب تجمع الوطني الديمقراطي وكالمشتركة، نحن كان لدينا القرار المسبق بأننا سنخوض هذا النضال حتى النهاية. سامي اليوم.
14: قد تكون القوائم والأحزاب العربية معتادة على إجراءات من هذا النوع انعكاسا لما يعيشه الفلسطينيون داخل الخط الأخضر من ملاحقة سياسية عامة، لكن السنوات التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر شهدت تحريضا وقمعا مضاعفا شملا المشهد الفلسطيني عامة. مداولات طويلة محورها محاولة شطب ترشيح سامي أبو شحادة ضمن مسار متكرر لاستبعاد المرشحين والقوائم العربية في انتخابات الكنيست في محاولات لإقصاء الصوت العربي، مشهد يعيد طرح السؤال حول مدى محدودية المشاركة السياسية العربية في نظام انتخابي تقدم إسرائيل نفسها من خلاله على أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. عبد القادر عبد الحليم من أمام المحكمة العليا في مدينة القدس للتلفزيون العربي.
0: قررت إثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الإريتريا أسمرة ردا على ما وصفته بأعمال العداء المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها إريتريا ضدها. كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن 10 دبلوماسيين إريتريين في أديس أبابا أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب تورطهم في أنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي وفق تعبيرها. وردا على ذلك أعلنت إريتريا قطع علاقتها الدبلوماسية مع جارتها إثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا في وقت سابق طرد دبلوماسيين إريتريين. وقالت الخارجية الإريترية إن أسمر لم يعد أمامها خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا بكل التداعيات السلبية التي تترتب على ذلك. وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية دبلوماسيا بالسفارة المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة مشيرة إلى أن قرارها يستند لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية دون ذكر أسباب الخطوة. وأكدت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة أعلنت بدورها مستشارا في السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد. معنا الآن من عاصمة نيجيريا أبوجا بول إيجيمي المستشار الدولي المتخصص في شؤون أجل القرن الإفريقي. هل تعتقد أن قطع العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا وتبادل طرد الدبلوماسيين بين إثيوبيا ومصر يؤشر إلى تصعيد أكبر في الأزمة الإثيوبية والقتال الدائر هناك؟
17: نعم بكل تأكيد، والآن بات الأمر أوسع ولا يشمل فقط تيغراي وإثيوبيا والقوات الإثيوبية، ولكن بات هناك دور للدول المجاورة التي اتهمت بدور معين وربما بدعم مجموعات محددة تقاتل في إثيوبيا مثل رومو وفي أمهرة أيضا وفي تيغراي. يبدو وكأنها شكلت تحالفا، وإثيوبيا تقول أن هذا القتال قائم بالنيابة عن تيغراي، ولكن هذا خطير جدا بالنسبة للمنطقة ولإثيوبيا نفسها. يجب أن نتذكر أن إثيوبيا قاتلت لسنوات طويلة في الماضي أيضا قبل أن أصبحت إريتريا مستقلة في عام 93، فبالتالي هذا خطر حقيقي، والآن يبدو كأن هناك تصعيد إضافي وتوسيع لنطاق هذا التصعيد، وهذه الدول باتت مشاركة. هذا تطور مقلق.
0: سيد إيجيمي، لكن من وجهة نظر موضوعية، هل فعلا إريتريا ومصر وربما السودان متورطة جميعها في دعم المتمردين ضد حكومة آبي أحمد؟
17: من الصعب تحديد ذلك، هذه اتهامات ومزاعم وليس هناك أي أدلة وإثباتات. ما حصل هو أنه كان هناك نشاطات حصلت وكما رأينا في أديس أبابا ليلة أمس، ولكن من دون أي إثباتات أو أدلة. أديس أبابا اتخذت قرار ووزارة الخارجية اتخذت قرارات بإصدار هذه البيانات، فبالتالي إثيوبيا يجب أن تثبت كل هذه الأمور ويجب أن يكون هناك أدلة لأن أريتريا على سبيل المثال تنكر كل هذه الأمور والمزاعم. يجب أن يكون هناك إثباتات وأدلة، ولكن أعتقد أن الأزمة الإنسانية هي الأمر الأهم حالياً وباتت هائلة. هناك أشخاص يموتون، وهناك صعوبات إنسانية، وهناك لاجئين حالياً في هذه الدول، وبالتالي يجب أن يكون هناك مطالبة بالتركيز على هذا الأمر. هناك نقص في الإنترنت، هناك صعوبة في عمليات المصرفية، فكل هذه المشاكل، ولا يمكنهم السفر ولا يمكنهم التنقل لأن الطيران الإثيوبي غير فعال، فبالتالي الوضع خطير جداً وهذه التطورات خطيرة، والمجتمع الدولي يجب أن يجتمع ويبذل الجهد ليتأكد من أن هذا الأمر لا يتصاعد بشكل إضافي، والتوصل إلى وقف إطلاق النار، والتركيز على الجهود الإنسانية لكل الذين يعانون، والتركيز على التفاوض. كل الأطراف يجب أن تتفاوض، ويجب أن نركز على التفاوض بعد الحروب الطويلة بين إريتريا وإثيوبيا. يجب حاليا أن يكون هناك مفاوضات، ولذلك رئيس الوزراء منح الجائزة في عام 2019 بعد نهاية الحرب، وبالتالي أنا لا أعلم لماذا يسمحون لهذا التصعيد بأن يحصل. يجب أن يكون هناك خفض للتصعيد وأن يكون هناك تفاوض.
0: سيد إيجيمي، هل تعتقد أن حكومة السيد أبي أحمد واثقة من قدرتها على إنهاء هذا التمرد كما فعلت في عام 2022، أم أن الوضع مختلف هذه المرة كون أن هناك 7 فصائل اجتمعت وتحالفت في مسعى لإسقاط حكومة أبي أحمد في أديس أبابا؟
17: يجب أن يكون هناك عزم، ويجب أن يكون هناك ثقة. ليس هناك أي شيء مستحيل، ليس هناك أي حرب لا يمكن أن تنتهي. يجب أن يكون هناك إرادة ورغبة، ويجب أن يكون هناك مصداقية، يجب أن يكون هناك تفاوض من مواقف قائمة على الصراحة وعلى الصدق من قبل حكومة أديس أبابا. أيضا يجب أن يكون هناك تفاوض مع تيغري ومع كل المجموعات.
0: يجب سيد إيجيمي، لا نتحدث عما هو يجب، نتحدث عما هو واقع. هل تعتقد أن الجيش الإثيوبي قادر على إنهاء أو سحق التمرد الجاري حاليا كما فعل في 2022؟ أتحدث عن قدرات على الأرض.
17: أنا حاليا لست جزءا من الجيش ولا أعلم ما هي القدرات حاليا، ولكن النقطة أنه يجب أن نجمع كل الأطراف وهذه الدول، ويجب أن يكون لمصلحتهم التوقف عن القتال. فبالتالي هناك موارد كثيرة، هناك موارد دفاعية نعم، ولكن إذا كان هناك قتال مع الدول المجاورة هذا سوف يكون سيئا، وسوف يكون من الصعب أن ينتهي القتال. فبالتالي حاليا ما أقوله هو أن الجميع وكل الصعوبات وكل المشاكل لديها حلول، ويمكن القيام بذلك بمصداقية.
0: لماذا لم يتدخل الاتحاد الإفريقي مثلا حتى الآن برأيك؟
17: أعتقد أن الاتحاد الأفريقي بات ضعيفا للغاية. كما نعلم الاتحاد الأفريقي لم يعد فعالا كالسابق، وفي السابق في الإشكال بين إثيوبيا وإريتريا لم نرى أنهم لديهم القدرات للقيام بأي شيء. الاتحاد ضعيف وهذا مؤسف للغاية، ولا يمكنهم إنهاء هذا النزاع، لا يمكنهم إنهاء أي حروب في دول أخرى أيضا، فليس لديهم القدرة لإنهاء هذا النزاع الواسع حاليا. فبالتالي هذه المنظمة لم تعد فعالة، ولكن يجب أن تتحمل المسؤولية حاليا وربما إظهار هذه القدرات، لأنه بدلا من أن يكون هناك قتال وتفجيرات مستمرة يجب أن يكون هناك تركيز على الأعمال والجهود، وهذا لمصلحة كافة الأطراف.
0: شكرا جزيلا بول إيجيمي، المستشار الدولي المتخصص في شؤون القرن الإفريقي. رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة وقف متبادل للغارات الجوية بعيدة المدى مع أوكرانيا التي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن.
18: يقال لنا فليكفوا عن قصف مصاف النفط لديكم فتوقفوا بدوركم قصف سفنهم، هذا أمر سخيف بكل بساطة.
0: ولوح بوتين بأن موسكو قد تلجأ إلى استخدام كل أنواع الأسلحة من بينها حتى النووية إذا هاجمت قوات حلف الشمال الأطلسي منطقة كالينغراد، لكنه شدد على أن الكرملين ينوي مهاجمة أي كان.
18: إذا وصل الأمر إلى هجوم مباشر ضد روسيا وبالتحديد ضد كالينينغراد، فستكون مسألة استخدام كل أنواع الأسلحة التي نمتلكها في ترسانة بلادنا مطروحة على جدول الأعمال، وهذا أمر لا مفر منه.
0: تحول مقطع قديم لامرأة منقبة في أفغانستان إلى مادة للتهجم على الإسلام والسخرية منه. فريق مسبار كشف أن المقطع مولد بالذكاء الاصطناعي وتتبع الأيادي والخلفيات السياسية لأولئك الذين شاركوا في تداوله ضمن أجندة متطرفة تهاجم الإسلام والحجاب والهجرة. نتابع.
19: بين ليلة وضحاها انتشر فيديو لامرأة منقبة على منصة إكس تتحدث بالإنجليزية عن الحجاب بوصفه رمزاً للاعتزاز، أعاد تداوله آلاف الحسابات مصحوباً بعبارات متطابقة تفيض بالسخرية من الحجاب والنقاب. إلا أن المقطع مولد بالذكاء الاصطناعي. الصورة المستخدمة في الفيديو من فعالية نسائية مؤيدة لحركة طالبان نظمت في 11 سبتمبر عام 2021 داخل جامعة الشهيد رباني في العاصمة الأفغانية كابول، حيث وثقت مشاركة نساء يتشحن بالسواد في تجمع قدم كتأييد لسياسة طالبان بعد نحو شهر على عودتها إلى السلطة بعد 5 سنوات. هي الصورة نفسها تستخدم لإنتاج مقطع مولد رقمياً يوحي بأن المرأة تتحدث عن الحجاب بوصفه اختياراً شخصياً ورمزاً للكرامة والإيمان، ويتحول إلى مادة للانتقاد والسخرية. لكشف ما وراء هذا الانتشار حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي أكثر من 70,000 منشور شارك في تداولها أكثر من 45,000 حساب، وحدد نمط التفاعل والمساهمين في تضخيم سردية تتهجم على الإسلام انطلاقاً من فيديو مفبرك. أظهر تحليل التفاعلات المرتبطة بعبارة الحجاب رمز للفخر مصحوبة بصورة المنقبة أن تداولها بدأته مطلع مارس 2026 حسابات تقدم نفسها بهوية إسلامية. ظل حجم التفاعل محدوداً في الأشهر التالية، ثم ارتفع بحدة في يونيو حين أعيد نشر الصورة ضمن محتوى ناقد ومتهكم. 20 يونيو سجلت ذروة ب 42,000 تفاعل أعقبتها موجات أقل حجماً أبرزها في 5 يوليو بنحو 2410 تفاعلات. ولإظهار هذه الموجات استبعد فريقنا من الرسم البياني الثاني الذروة الممتدة من 20 إلى 22 يونيو. بلغ إجمالي المحتوى المرصود نحو 70,000 منشور شارك في تداولها نحو 45,000 حساب. استحوذت الإنجليزية على نحو 100% من التفاعلات، ولم يسجل إلا منشور واحد بلغة أخرى وهي الهولندية لحساب رافائيل دهان الذي يحمل هوية إسرائيلية. تصدرت الولايات المتحدة التفاعلات بنسبة 44%، تلت البرازيل ب 6% من التفاعلات، فالهند والمملكة المتحدة ب 5% لكلتيهما. وتركزت التفاعلات حول جملة الحجاب رمز للفخر وليس للقهر، ليعاد توظيفها في سياق نقدي مختصر كعبارة هذه المرأة المسلمة، وتزامن ذلك مع دعوات للتعليق على الصورة أبرزها ما ردك والسؤال الساخر لماذا لا يرتديه الرجال إذن؟ رجح الفحص البصري للمقطع الذي بنيت عليه السردية أنه مولد بالذكاء الاصطناعي، ومن علامات ذلك الظهور المفاجئ لجزء من الميكروفون قرب وجه المنقبة وظهور علامة جروك أميج المرتبطة بأداة توليد الصور والفيديو التابعة لشركة XAI أسفل مشغل الفيديو على منصة إكس. قدرت أيضاً أداة هايف احتمالية توليد المقطع بالذكاء الاصطناعي بنسبة 66% والصوت المصاحب له بنسبة تقارب 100%. برز في التفاعل حساب الكاتبة الهولندية ماريكا هوخوت المعروفة بانتقادها لمن تصفه بأسلمة المجتمع وبتأييدها لإسرائيل. وحظي منشورها بأكثر من نصف مليون إعجاب وشوهد نحو 11 مليون و500 ألف مرة، وكان إحدى أبرز محطات انتشار الصورة والعبارة الساخرة المرتبطة بها قبل إعادة تداول المقطع المولد رقمياً. ماريكا هوخووت أعادت في الأساس اقتباس منشور لحسابة مسلم ماترز يتضمن صورة المنقبة مع سؤال ساخر: لماذا لا يرتديه الرجال إذن؟ في الرابع من يوليو أعاد حساب ألوثيدون تداول المنشور بالعبارة الساخرة نفسها بعدما جرى تعديل الفيديو رقمياً، فحصد نحو 40 ألف إعجاب وأكثر من نصف مليون مشاهدة. يشير الملف التعريفي لحساب ألوثيدون إلى وجوده في جنوب إفريقيا، وأظهر الفحص تغيير اسم مستخدمه 4 مرات، وقد شارك المقطع 4436 حساباً، أي نحو 10% من الحسابات المرصودة. كشف فحص البيانات التعريفية عن اختلافات في المواقع الجغرافية المعلنة لبعض الحسابات. استخدمت أيضاً على نطاق واسع أسماء شخصيات مشهورة، فوظف مثلاً 27 حساباً اسم الممثل ميل جيبسون، وثمانية حسابات اسم جون إف كينيدي، و22 حساباً اسم الرئيس ترامب أو

0: 15,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وأظهر الفحص أن نحو 1% منها فقط تحمل علامة التوثيق. السمة الثالثة، الهوية المجهولة، حيث رصدنا حسابات تنتحل أسماء وصور شخصيات عامة مرتبطة بتيار ماغا وكانون، بعضها تداول منشورات مؤيدة لترامب ومنتقدة للحزب الديمقراطي والمسلمين والمهاجرين. السمة الأخيرة التي تثير الريبة هي الحسابات الموقوفة وتغيير الهوية، حيث رصد الفريق توقف حسابات عن الظهور على منصة إكس، ورصد أخرى غيرت أسماء مستخدميها وصورها التعريفية.
1: سجلت أسعار الديزل في بريطانيا ارتفاعاً تاريخياً، حيث بلغ سعر اللتر الواحد قرابة 2 جنيه، وانعكس الارتفاع بدوره على تكاليف النقل وأضاف مزيداً من الأعباء إلى فاتورة المستهلكين. ويعزو الخبراء سبب الارتفاع إلى الحروب الدائرة في أوكرانيا وروسيا والشرق الأوسط، مع عجز الحكومة البريطانية على سد الفجوات التي يعانيها السوق.
2: عند محطات الوقود في لندن أصبح الرقم البادي على الشاشات كافياً لسرد الحكاية، قرابة 2 جنيه مقابل لتر واحد من الديزل، هو أعلى سعر تسجله بريطانيا على الإطلاق. فاتورة ثقيلة يدفعها السائقون هنا، لكن أسبابها تمتد إلى آلاف الأميال بعيداً.
3: أنا أدفع أكثر مقابل الوقود الآن مقارنة بالأشهر الستة الماضية. لقد ارتفعت الأسعار بسرعة، كلما ارتفعت تكاليف الوقود زاد تأثير ذلك على عملي كسائق، لأنني أضطر إلى إعادة تعبئة الوقود مرة بعد أخرى، وعدد الأميال التي يمكنني قيادتها بالسيارة أصبح أقل.
2: المشهد قاتم وقائمة الأسباب تطول. الحرب في الشرق الأوسط والضربات الأوكرانية على روسيا أحدثت اضطراباً واسعاً في إمدادات الطاقة. أما الولايات المتحدة التي توفر قرابة ثلث واردات بريطانيا من الديزل، فتلوح بإمكانية تقييد صادراتها من الوقود.
4: فيما يتعلق بالسيطرة على ما يحدث على المستوى السياسي، لا يمكن للندن فعل الكثير، لكن بالطبع المملكة المتحدة مثل أي دولة أخرى اجتمعت لدعم أوكرانيا في معركتها، وتحاول أيضا التأثير على ما يفعله الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، وهذا الأمر ليس سهلا.
2: لكن السائق ليس وحده من سيدفع الثمن، فالديزل يحرك الجزء الأكبر من أساطيل الشاحنات وعربات التوصيل البريطانية، وكل زيادة في كلفة نقل البضائع تصل مباشرة إلى جيوب البريطانيين. قد لا يكون هذا سقف أسعار الديزل النهائي في بريطانيا، وأزمة تبدأ عند مضخة الوقود لن تتوقف عندها، خاصة وأن صدى الحروب التي تدور على بعد آلاف الأميال يتردد عاليا هنا في طول البلاد وعرضها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: على الرغم من استمرار الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن إيران تتبنى استراتيجية مبنية على التصعيد، إذ تعتقد أن واشنطن في نهاية المطاف ستعود للقتال، كما ناقشت احتمالية عودة ترامب لتصعيد الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي.
4: في مجلة فورين أفرز الأمريكية، تناول محمد آية الله طبر دوافع إيران لتصعيد الحرب مع أمريكا، معتبرا أن إيران تتبنى استراتيجية مبنية على التصعيد والهجوم، وهذا يعني أنها لن تتنازل لواشنطن، بل ستزيد من إلحاق الضرر باقتصادات شركاء الولايات المتحدة الإقليميين. إذ بحسب الكاتب، طهران تعتقد أن واشنطن ستعيد تنظيم صفوفها وستعود للقتال في النهاية، إلا أنها مصممة على الرد بقوة على أي استفزاز أمريكي وربما حتى شن هجوم مسبق، ورأى أن النظام الإيراني يعتقد أنه لا يستطيع التعايش مع وجود أمريكي في الشرق الأوسط، لذا فهو مستعد لبذل كل ما في وسعه لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة. وخلص إلى أن التصعيد بطبيعة الحال مغامرة محفوفة بالمخاطر، فإذا ما بالغت إيران في تصعيدها فقد تستفز رد الفعل الأمريكي الذي تسعى جاهدة لردعه، وإذا ما ضاق الشعب الإيراني ذرعا بالحرب فقد ينتفض احتجاجا. وفي مجلة فورين

0: البوليسية الأمريكية، ناقش نايت سوانسون وكول بيوسي احتمالية لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التصعيد ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، مشيرين إلى أنه حتى الآن أجبر ارتفاع أسعار الطاقة ترامب على التراجع عن المواجهة المفتوحة والسعي نحو حل دبلوماسي خشية إثارة ردود فعل داخلية غاضبة. لكن بعد انتخابات التجديد النصفي قد يقرر أن كسب الحرب ضد إيران أمر محوري لإرثه السياسي، وأن الحفاظ على الوضع الراهن لن يحقق أهدافه. لذا بحسب الكاتبين، إذا قرر التصعيد سعيا وراء النصر فلديه مجموعة من الخيارات، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يحقق أي منها النتيجة التي يسعى إليها. فقد تقرر الولايات المتحدة وربما بمشاركة إسرائيل شن ضربات جديدة أكثر كثافة ضد الأهداف الإيرانية التي استهدفت في مارس الماضي، كالمنشآت العسكرية وأنظمة الصواريخ المنتشرة والبنية التحتية للطاقة. أما أسوأ السيناريوهات بالنسبة له فهو أن يجيز شن ضربات ضد البنية التحتية المدنية الإيرانية، ما يدفع إيران إلى الرد بضربات على مواقع الطاقة في دول المنطقة. وخلص إلى أن الحقيقة هي أن ترامب يواجه خيارات سيئة للخروج من هذا المأزق، والأسوأ من ذلك كله هو التمادي في التصعيد المدمر. في موقع بلومبرغ الأمريكي، ناقش أندرياس كلوث تأثير حروب ترامب على سياسة الولايات المتحدة الخارجية، معتبرا أن سياسة ترامب الخارجية اتسمت بالفوضى وإضعاف مصداقية بلاده على الساحة الدولية، إذ أدخل الولايات المتحدة في حرب لا يستطيع الانتصار فيها من خلال مهاجمة إيران، إضافة إلى قصفه عدة دول مثل اليمن ونيجيريا. وأضاف أن الحرب على إيران أضعفت أمريكا على الصعيد الجيوسياسي، وبخوضها هذا الصراع استهلكت كميات كبيرة من ذخائرها، لا سيما الصواريخ باهظة الثمن التي تستخدمها دفاعياً أو هجومياً. واعتبر كلوث أيضاً أن سياسات ترامب أدت أيضاً إلى تراجع التحالفات، حيث قامت دول مثل كندا ودول أوروبية بتشكيل شراكات بديلة ونأت بنفسها عن الولايات المتحدة. وخلص إلى أن الرئيس الأمريكي في النصف الأول من ولايته الثانية بدد قوة أمريكا تاركاً بلاده أضعف بدلاً من أن تكون أقوى، والعالم أكثر عنفاً بدلاً من أن يكون أكثر سلاماً. والأسوأ من ذلك أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيصبح أقل خطورة في الفترة المتبقية من ولايته. في صحيفة The Guardian البريطانية، تناولت نسرين مالك نتائج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، معتبرة أن ما حدث لم يكن اجتماعاً للتوصل إلى حلول أو قرارات، بل مثل فقط استعراضاً للقوة والإحباط والانقسام. وأضافت حتى على الصعيد الإجرائي، وظفت الولايات المتحدة نظام التأشيرات كسلاح، ما جعل الأمم المتحدة ليست هيئة محايدة بقواعدها وبروتوكولاتها الخاصة، بل أداة تستغل لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها لمجرد وجود مقرها على الأراضي الأمريكية. ورأت مالك أن العالم يعيش حاليا حالة فوضوية في ظل قادة مهملين يعولون على قدرتهم على الإفلات من العقاب، فيما لا تملك بقية المنظومة خيارا سوى العمل معهم أو الالتفاف حولهم للتخفيف من عواقب أفعالهم.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل يلتقيكم جمال عز الدين في نشرة جديدة. كونوا بخير.
2: معاملة فاشية نازية قاسية.
3: جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
4: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
5: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
4: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
5: إذن هو يعني قفزي في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
4: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
5: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
4: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
3: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
6: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
7: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
8: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
7: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين، أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
9: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
3: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
10: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
3: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
11: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
3: وننقل الصورة كما هي.
12: المشهد كارثي.
13: الوضع مأساوي.
3: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات على صنعاء وصعدة وتعز وعمران. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل العشرات من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين، والمتحدث باسم قوات التحالف يقول إنه تم اعتراض وتدمير 4 مسيرات وصاروخين باليستينيين في مدينة خميس مشيط وجازان. عقوبات أمريكية تستهدف قطاعي السيارات والسكك الحديدية في إيران. وعراقجي يؤكد أن انعدام الأمن في هرمز ناجم عن الحصار الأمريكي. شهيد برصاص المستوطنين في سلفيت شمال الضفة الغربية، واعتداءات على منازل الفلسطينيين في الخليل، وقوات الاحتلال تداهم منازل في المغير شرقي رام الله.

0: أفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن السعودية غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة وتعز وعمران. من جهة أخرى قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه جرى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوبي المملكة.
1: تتسع رقعة المواجهات في اليمن مع تصعيد ميداني لافت في محافظتي تعز ولحج بالتزامن مع تفاقم أزمة النزوح والاحتياجات الإنسانية. في تعز أعلنت القوات الحكومية مقتل 30 من عناصر وقيادات جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة 50 آخرين خلال مواجهات في جبهة الأقرود جنوب المحافظة، كما أعلنت تنفيذ 6 غارات جوية على مواقع وآليات للجماعة في منطقة الأكبوج وجبهات حيفان. وتقول القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما واسعا للحوثيين على عدة محاور في تعز ولحج، فيما امتدت المواجهات إلى حفيان وسامع والوازعية وجبل حبشي وسط تبادل للقصف والغارات. في المقابل اتهم الحوثيون السعودية بشن عشرات الغارات خلال الساعات الماضية على مواقع في تعز ومحافظات يمنية أخرى. ولا يقتصر التصعيد على الداخل اليمني، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية أن جماعة الحوثيين استهدفت خلال الساعات الأخيرة بطائرات مسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في مدينتي خميس ومشيط وجزان جنوبي المملكة. وبينما تتسع رقعة القتال تتفاقم كلفة الحرب على المدنيين. تقول الأمم المتحدة إن قرابة 200,000 شخص نزحوا داخل اليمن منذ بداية سبتمبر، وكانت تعز بؤرة رئيسية للنزوح، كما تشير بيانات المفوضية إلى أكثر من 5,300,000 نازح داخلي حتى أواخر سبتمبر. أما صحياً فتواجه البلاد تفشيات متزامنة للكوليرا والحصبة وحمى الضنك في وقت لا تعمل فيه سوى نسبة محدودة من المرافق الصحية بكامل طاقتها وفق منظمة الصحة العالمية.
0: ونتابع آخر التطورات العسكرية في اليمن على الخريطة التفاعلية مع براء محمد.
2: مواجهة واشتباكات في كافة محاور تعز دون استثناء، هجوم واسع متعدد الجبهات شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق الحكومة في تعز للسيطرة على ما تبقى منها بشكل عام ولإتمام السيطرة على المحافظة، وكهدف أقرب السيطرة على طريق تعز عدن، هذا الطريق الذي يربط بشكل أساسي ما بين هاتين المحافظتين. إذا ما اقتربنا بالخريطة نبدأ من أطراف مدينة تعز، حيث نتحدث عن 3 محاور أساسية يشن الحوثيون هجماتهم على تخوم المدينة فيها من الشمال الغربي نحو جبل هان، من الغرب نتحدث نحو الضباب، وكذلك شرقا نشير إلى محور القصر. معارك عنيفة جدا، الحكومة تقول إنها تتصدى لهذه الهجمات، لكن إلى الجنوب الغربي من المدينة تستمر المعارك عند جبل نعمان في مديرية جبل حبشي، وكذلك في منطقة بني بوكاري، فيما تواصل الحكومة نتحدث عن استهداف تمركزات الحوثيين في الكتحة. من أبرز المحاور وأشرسها هنا نشير إلى المحور الشرقي، حيث تقدم مقاتلو جماعة أنصار الله من مناطق سيطرتهم في الدمنة إلى منطقة سامع. جبل سامع هو جبل شاهق يتجاوز ارتفاعه 2500 متر، الحوثيون يقولون إنهم تقدموا فيه، والحكومة تقول إنها استعادت مناطق سيطرة عليها الحوثيون. وسط اشتباكات وانفجارات في جبل سامع سمع صداها في كل المنطقة المحيطة وفقا لمراسلة تلفزيون العربي، كذلك شهدت هذه الجبهة تقدما للجماعة باتجاه منطقة الأخرود، هذه المنطقة التي تدور فيها معارك عنيفة، ومنها يتمثل الهدف الأساسي هنا بالتقدم نحو منطقة المصراخ التي تبعد بنحو كيلومترين فقط عن طريق تعز عدن. إذا ما اتجهنا إلى الجبهة الجنوبية من تعز، فكذلك نشير إلى تواصل القتال في جبهات غيل بني عمر وكذلك الوازعية لمنع الحوثيين من التقدم باتجاه مناطق دبع، وكذلك تتواصل الاشتباكات في كل من الضريفة والشريرة وكذلك جبل نمان. هنا كل طرف يحاول التقدم، الحكومة تريد التقدم في هذه المنطقة من أجل التوغل في الوازعية، والحوثيون يريدون التوغل نحو جبل راسن من أجل التمكن من التقدم أكثر في عمق الشميتين، ومن هنا يسعون بشكل أساسي للوصول إلى منطقة التربة حيث طريق تعز عدن أيضا. هذا المحور تدور فيه المعارك منذ أيام، لكن دون أن يتمكن الحوثيون من تحقيق أي سيطرة في التربة، ولذلك اليوم حاولوا التقدم باتجاه المصراخ، حتى الآن لم يتمكنوا من تحقيق أي سيطرة في هاتين المنطقتين عند الطرق أو المناطق التي تتحكم في مفاصل أساسية من طريق تعز عدن، لكنهم تمكنوا اليوم من شن هجوم في منطقة هيجة العبد بتفجير جسر في هذا الطريق أدى إلى قطع أحد اتجاهاته وفقا لتصريحات حكومية، ليضطر من يريد التوجه ما بين تعز وصولا إلى عدن لاستخدام طرق أبعد وأصعب، وبذلك تواصل جماعة أنصار الله الحوثيين مساعيها بتقطيع الأوصال نحو تعز لإسقاط المدينة وما تبقى من المحافظة شيئا فشيئا. إلى هنا آخر التطورات.
0: في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين المقام في شمال جيبوتي تتفاقم المعاناة وتزداد المخاوف من انتشار أمراض سوء التغذية والإسهال الحاد نتيجة انعدام الأمن الغذائي وعدم توفر رعاية صحية للأطفال وكبار السن. كاميرا تلفزيون العربي رصدت جانبا من الأوضاع الإنسانية في أحد مخيمات اللاجئين.
3: في مدينة أبخ الواقعة شمال العاصمة جيبوتي يتوافد النازحون واللاجئون اليمنيون إلى هذا المعسكر الذي خصص لاستقبال اللاجئين اليمنيين تحديدا. لحد الآن وصل إلى هذا المخيم أكثر من 3000 لاجئ يمني بحسب السلطات الجيبوتية وبحسب الأمم المتحدة. هذا المخيم يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، لا طعام ولا صحة ولا يتوفر فيه أيضا الرعاية الصحية، فهناك مستوصف واحد لاستقبال المرضى والذين يحتاجون إلى علاجات التغذية. بعض الذين فروا من مدينة دباب وصلوا إلى هذا المخيم. ما هي أبرز المعاناة التي يعاني منها اللاجئون الذين وصلوا حديثا إلى هذا المخيم؟
4: نفتقد إلى الماء وكذلك إلى الغذاء والصحة، كذلك الأطفال لا يوجد لديهم مقومات النهضة الأساسية للحياة مثل شرب الماء وكذلك كل مقومات الحياة.
3: هل توفر لديكم الخيام وهل
4: لا لم تتوفر يعني بالكمية الكافية للاجئين الذين وصلوا؟ نصف الذين وصلوا حصلوا على خيام والنصف الآخر لم يأت.
3: ماذا تطالبون؟
5: نطالب بالخيام، نطالب بالنظر الصحي، نطالب بنسوب المصارف والراشن والمي يتوفر وحمامة توفروا زي الناس، كل نطالب. نحن الآن تعبانين، كل ثلاث أسر أربع أسر في داخل خيمة، والخيمة حارة، خيمة مثالة تعبانة مش تمام. الخيام مش الخيام المليح ولا كذا ولا كذا. الآن نحن ضائعين ما عندنا شيء. لا نشكر على كل حال، نشكر حكومة جيبوتي استقبلنا نحن وكل شيء، ولكن يعني الحالة يعني ما في منظمة دعم ولا في أي حاجة.
3: كلما يمتد الأمد لهؤلاء اللاجئون اليمنيين الذين وصلوا إلى مخيم أبخ تزداد معاناتهم، وتأتي أفواج أخرى من اللاجئين الذين يصلون تباعا إلى معسكر أبخ للاجئين اليمنيين. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي من مدينة أبخ شمال جيبوتي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران توقيع اتفاق أو إنها لن تكون موجودة. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن إيران لم تتهرب قط من الحوار وأنها لن تفعل ذلك، رغم أن الولايات المتحدة استهدفتها 3 مرات. وقد أفادت وكالة بلومبرغ أن إيران ستسمح للمفتشين النوويين بالدخول إذا تم تخفيف العقوبات عنها.
6: توتر دبلوماسي غير مسبوق يصل ذروته في نيويورك. موقع أكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة مغادرة أمريكا فورا بعدما وصلت المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود. القرار شمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس حجم الفجوة بين الطرفين. على جبهة أخرى يبدو أن الملف الاقتصادي للحرب يميز المشهد بقوة، فقد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن أن الولايات المتحدة باتت تسيطر كليا على حركة النفط والملاحة عبر مضيق هرمز.
7: أعتقد أننا في وضع جيد لأن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض. هناك كميات ضخمة من النفط تمر حاليا عبر مضيق هرمز، ونحن ندير حركة المرور فيه ونسيطر عليه بشكل كامل.
6: في المقابل جاء الرد حاسما وسريعا من طهران. الحرس الثوري الإيراني أصدر بيانا أكد فيه أن البلاد لا تزال في حالة حرب فعلية، مضيفا أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف خلالها الحرس سفنا صغيرة تحاول العبور دون تنسيق مسبق. وفي تحد واضح للقدرات العسكرية الأمريكية، صرح مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري علي بلالي أن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية بالنسق والأسلوب نفسه حتى لو استمرت الحرب لعدة سنوات. يأتي هذا التصعيد والخطاب الحاد بالتزامن مع وصول الرد الأمريكي رسميا إلى طهران بشأن خطة الأيام السبعة، في وقت تبدو مسارات التفاوض معقدة للغاية وسط تساؤلات عن الخطوة الأولى من التنازلات، حيث تتمسك طهران بفكرة فتح هرمز ضمن مسار تدريجي، بينما تريد واشنطن ضمانات تتجاوز المضيقة إلى الملف النووي.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن هناك جهودا حميدة يبذلها بعض الوسطاء لدفع المسار الدبلوماسي قدما بين واشنطن وطهران. وأكد عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز ومنطقة الخليج هو وقف ما وصفه بالتحركات الأمريكية غير القانونية. ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وأوضح الموقع أن العقوبات الجديدة تستهدف قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين. في قطاع غزة نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الشرقية من مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع، وشهد تصاعد الدخان جراء القصف الذي ينفذه الاحتلال شرق المخيم. كما شيع الفلسطينيون 105 شهداء انتشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازلهم في شارع اليرموك في مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال استهدف المنطقة في أكتوبر عام 2023 بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، متسببا بمجزرة أودت بحياة أكثر من 400 شخص في المربع السكني الذي دمر بالكامل.
8: جحيم مصبوب، عصر 25 من أكتوبر، الشهر الأول من حرب الإبادة الإسرائيلية. 20 قنبلة ثقيلة دمرت 8 مبانٍ في منطقة اليرموك بمدينة غزة، والحصيلة 400 شهيد. بعد سنتين و11 شهراً وستة أيام وبين ركام المجزرة، صار للضحايا أخيراً كفن. تكريمهم في قبور شرعية كان مطلباً لذويهم المكلومين بفقدهم. السيدة سمية بخيت فقدت 15 من عائلتها في المجزرة، انتشل منهم 3 فقط والبقية في عداد المفقودين.
9: أشعر مشاعر مختلطة ما بين الحزن وما بين الألم بين الفرحة، إنه إحنا راح نديهم أقل حق من حقوق الإنسانية للإنسان الميت، إنه نكرمهم وندفنهم. ومشاعر الفقد طبعا، مشاعر الفقد مشاعر لا نستطيع وصفها.
8: ماريا، إبراهيم، ميرا، نافذ، واثنان وثلاثون طفلا آخرين من بين 105 يقول الدفاع المدني إنه تمكن من انتشال رفاتهم، لكن آلافا آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.
10: مأساة حقيقية عاشها السكان هنا في هذا المربع، لكن اليوم نتحدث أيضا على أن هناك أكثر من 8000 جثمان موجود في غزة، بحاجة إلى تدخل إنساني، بحاجة إلى من يقوم بدعم طواقم الدفاع المدني بالمقدرات واللوجستيات لأجل إخراج كافة الشهداء من تحت الأنقاض.
8: منذ وقف إطلاق النار انتشلت طواقم الدفاع المدني قرابة 1000 من الرفات من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بينما تقول الأمم المتحدة إن وتيرة الانتشال الحالية تعني أن العثور على بقية الجثامين قد يحتاج إلى 10 سنوات إضافية على الأقل.
11: تعيد هذه الأكفان التذكير بحرب لم تنتهي، وجرح لم يندمل، ومجرم لم تبدأ محاسبته بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من موقع مجزرة التاج في مدينة غزة. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: في الضفة الغربية المحتلة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينياً استشهد برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدة ياسوف شرقية سلفيت بالضفة، وكان مستوطنون قد شنوا هجوماً على منطقة النصباء شرقية البلدة أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. كما اقتحم مستوطنون مقام يوسف شرقي مدينة نابلس، وأظهرت مشاهد متداولة مئات المستوطنين وهم يؤدون طقوسا تلمودية داخل المقام وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة. كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل مواطن فلسطيني في قرية المغير شرقي رام الله في ظل الهجمات المتواصلة للمستوطنين، واعتدى مستوطنون على بيوت الفلسطينيين في الخليل وشرقي القدس. بحثت المحكمة الإسرائيلية العليا في طلبات شطب القوائم العربية، وأوضح حسن جبارين من فريق الدفاع عن القوائم العربية خلال الجلسة أن النقاش كان بشأن شطب كافة المرشحين العرب وكذلك المرشح اليهودي الوحيد ضمن القوائم. هذا وأعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن سامي أبو شحادة سحب ترشحه بعد إعلان شطبه، وذلك بعد جلسة المحكمة العليا وإعلان الهيئة القضائية أن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت قرار شطب.
12: نحن ممليتين لمار أبو شحادة لشكل
13: إما الانسحاب الفردي من الترشح أو إقرار من المحكمة بشطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة. هذان الخياران اللذان وضعهما رئيس المحكمة العليا أمام أبو شحادة والقائمة المشتركة أثناء جلسات التداول في المحكمة العليا اليوم، جلسات يراها القانونيون محاولة واضحة لإقصاء الأحزاب العربية من أي عمل سياسي في إسرائيل.
14: النظام السياسي الإسرائيلي لا زال يلاحق الأحزاب العربية والمرشحين العرب في هذه الأحزاب، هو لا يريد لهذه الأحزاب أن تكون جزء لا يتجزأ من دائرة صنع القرار في البرلمان الإسرائيلي، هو ينزع عنها الشرعية على أكثر من صعيد. أهم هذه الأصعدة هو الآن شطب ترشيح سامي أبو شحادة وعوفر كسيف.
13: النقاش الحاد والتوتر داخل قاعة المحاكمة امتد إلى خارجها، إذ تظاهر عشرات من الرافضين لشطب ترشيح أبو شحادة والقوائم العربية دون أن يسلموا من اعتداءات الشرطة، تزامنا مع تجمع لمتطرفين من اليمين الإسرائيلي وسط اتهامات بتسلل عنصريتهم إلى حيثيات المحاكمة.
15: قرار قضائي تشتم منه رائحة العنصرية جاءت بهذا الاقتراح، ولكن نحن كقيادة سياسية كحزب تجمع الوطني الديمقراطي وكالمشتركة، نحن كان لدينا القرار المسبق بأننا سنخوض هذا النضال حتى النهاية.
13: قد تكون القوائم والأحزاب العربية معتادة على إجراءات من هذا النوع انعكاسا لما يعيشه الفلسطينيون داخل الخط الأخضر من ملاحقة سياسية عامة، لكن السنوات التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر شهدت تحريضا وقمعا مضاعفا شملا المشهد الفلسطيني عامة. مداولات طويلة محورها محاولة شطب ترشيح سامي أبو شحادة ضمن مسار متكرر لاستبعاد المرشحين والقوائم العربية في انتخابات الكنيسة في محاولات لإقصاء الصوت العربي، مشهد يعيد طرح السؤال حول مدى محدودية المشاركة السياسية العربية في نظام انتخابي تقدم إسرائيل نفسها من خلاله على أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. عبد القادر عبد الحليم من أمام المحكمة العليا في مدينة القدس للتلفزيون العربي.
0: في الملف السوداني، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 5 أشخاص وإصابة 47 في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على سكن جامعة كردفان بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد. وأدانت الشبكة في بيانها الهجوم وشددت على أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى العمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ودعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. قررت إثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة ردا على ما وصفته بأعمال العداء المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها إريتريا ضدها. كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن 10 دبلوماسيين إريتريين في أديس أبابا أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب تورطهم في أنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي وفق تعبيرها. وأعلنت إريتريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا في وقت سابق طرد دبلوماسيين إريتريين. وقالت الخارجية الإريترية في بيان نشرته عبر منصة إكس إن أسمرة لم يعد أمامها خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا بكل التداعيات السلبية التي تترتب على ذلك. كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية دبلوماسيا بالسفارة المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة مشيرة إلى أن قرارها يستند لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية دون ذكر أسباب الخطوة. وسائل أعلام مصرية أكدت أن القاهرة أعلنت مستشارا في السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد. في ظل استمرار التوتر بين الجارتين، أفاد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بمقتل 11 شخصا جراء قصف باكستاني استهدف منازل مدنيين في الولايات أو ولايات كونر وهلمند بحسب وصفه. في المقابل نفت الحكومة الباكستانية ما سبق مؤكدة أن الغارات التي نفذتها استهدفت مخابئ منظمات وصفتها بالإرهابية.
16: التوتر القديم المتجدد في تصاعد، وكذلك تبادل الاتهامات بين باكستان وأفغانستان. شهر سبتمبر كان حافلا بالاستهدافات المتبادلة وفق البلدين، وآخرها كان غارة باكستانية على ولايتي كونر وهلمند الأفغانيتين تسببت بمقتل أشخاص من بينهم نساء وأطفال، ألحقت إصابات ودمرت عددا من المنازل. كان هذا ما نقلته رواية الأفغانية. لكن وعلى الشق المقابل، الحكومة الباكستانية نفت استهداف مدنيين وأكدت أن غارتها نفذت ضد مخابئ منظمات وصفتها بالإرهابية، بينما رفعت الحصيلة إلى أكثر من 20 قاتلا مسلحا، إضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وعن المسلحين ودعمهم، هذه المرة قالبت كابول التي لطالما اتهمتها إسلام أباد باحتضان المسلحين وعلى رأسهم طالبان الباكستانية قلبتها على باكستان. وزارة الدفاع الأفغانية قالت إن قواتها قتلت أكثر من 40 متمرداً وأسرت ما يزيد على 60 خلال الأيام الثلاثة الماضية، متهمة باكستان بمساعدتهم على عبور حدودها نحو أفغانستان. يأتي هذا مقابلاً لما أعلنته إسلام أباد عن إحباط محاولات تسلل إلى حدودها خلال الشهر الماضي مع توجيه أصابع الاتهام نحو حكومة طالبان، ما سبق من تصعيد بدأت فصوله بهجمات انتحارية تحول إلى شكل غارات جوية ثم إلى اشتباكات برية بين قوات البلدين نفسها. في الوقت ذاته ترافق مع التصعيد ذاته سيل من الاتهامات، وتلك شملت استخدام المسيرات، السماح باستخدام أراضي الجارتين كقواعد انطلاق وتدريب وعبور للمسلحين ضد بعضهم البعض.
0: رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة وقف متبادل للغارات الجوية بعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن.
17: يقال لنا فليكفوا عن قصف مصاف النفط لديكم فتوقفوا بدوركم قصف سفنهم، هذا أمر سخيف بكل بساطة.
0: سجلت أسعار الديزل في بريطانيا ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغ سعر اللتر الواحد قرابة جنيهين، ارتفاع انعكس بدوره على تكاليف النقل وأضاف مزيدا من الأعباء إلى فاتورة المستهلكين البريطانيين. ويعزو الخبراء سبب الارتفاع إلى الحروب الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط مع عجز الحكومة البريطانية على سد الفجوات التي يعانيها السوق.
18: عند محطات الوقود في لندن أصبح الرقم البادي على الشاشات كافيا لسرد الحكاية، قرابة جنيهين مقابل لتر واحد من الديزل هو أعلى سعر تسجله بريطانيا على الإطلاق. فاتورة ثقيلة يدفعها السائقون هنا، لكن أسبابها تمتد إلى آلاف الأميال بعيدا.
19: أنا أدفع أكثر مقابل الوقود الآن مقارنة بالأشهر الستة الماضية. لقد ارتفعت الأسعار بسرعة، كلما ارتفعت تكاليف الوقود زاد تأثير ذلك على عملي كسائق، لأنني أضطر إلى إعادة تعبئة الوقود مرة بعد أخرى، وعدد الأميال التي يمكنني قيادتها بالسيارة أصبح أقل.
18: المشهد قاتم وقائمة الأسباب تطول. الحرب في الشرق الأوسط والضربات الأوكرانية على روسيا أحدثت اضطراباً واسعاً في إمدادات الطاقة. أما الولايات المتحدة التي توفر قرابة ثلث واردات بريطانيا من الديزل فتلوح بإمكانية تقييد صادراتها من الوقود.
20: فيما يتعلق بالسيطرة على ما يحدث على المستوى السياسي لا يمكن للندن فعل الكثير، لكن بالطبع المملكة المتحدة مثل أي دولة أخرى اجتمعت لدعم أوكرانيا في معركتها، وتحاول أيضا التأثير على ما يفعله الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، وهذا الأمر ليس سهلا.
18: لكن السائق ليس وحده من سيدفع الثمن، فالديزل يحرك الجزء الأكبر من أساطيل الشاحنات وعربات التوصيل البريطانية، وكل زيادة في كلفة نقل البضائع تصل مباشرة إلى جيوب البريطانيين. قد لا يكون هذا سقف أسعار الديزل النهائي في بريطانيا، وأزمة تبدأ عند مضخة الوقود لن تتوقف عندها، خاصة وأن صدى الحروب التي تدور على بعد آلاف الأميال يتردد عاليا هنا في طول البلاد وعرضها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: ختام هذه النشرة الآن إلى برنامج مصباح.
21: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نتتبع الأخبار، نفحص الصحيحة منها والزائف والمضلل، نتتبع الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، ونأتي بأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم: تفجير وزارة دفاع الحوثيين وسحب الدخان فوق الرياض، وألمانيا تدخل الحرب ضد روسيا. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

بالتزامن مع اتساع نطاق الاشتباكات الميدانية في اليمن ومواجهات تكاد تكون مستمرة على الجبهة الحدودية بين محافظتي تعز ولحج، كانت حاملة الطائرات الأمريكية USS ثيودور روزفلت تنطلق من سان دييغو في كاليفورنيا إلى منطقتنا. ووسط هذه التطورات نقل موقع أكسيوس الأمريكي أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية لم تثمر ما يزيد من احتمالية تجدد القتال. وها هنا عزيزي المشاهد، هل يسكت المفبركون؟ طبعا المفبركون لا يسكتون، هذا طبعهم وهذه جيناتهم. جاتهم الفرصة، المنطقة على صفيح مش فقط ساخن، صفيح يغلي. فشدت بعض الحسابات الرحال إلى الملف اليمني وتداولت مقطعا مصورا مع خبر يقول: مشاهد جديدة، قصف مقر وزارة الدفاع الحوثية في العاصمة المحتلة صنعاء، كما يقول فلاي طير فلاي. نشاهد.

هذا أحد الفيديوهات الذي يعيد إلي شخصيا حالة التروما مما حدث. سأخبركم لماذا. منشور مضلل لأن الفيديو في الحقيقة يوثق إحدى جرائم دولة الاحتلال في قطاع غزة المنكوب، فقد نشرته وكالات أنباء دولية في التاسع من شهر أكتوبر من عام 2023، وذكرت أنه يظهر غارات عنيفة للطيران الإسرائيلي على مباني مدنية في مدينة غزة. وطبعا قصة الإبادة المستمرة في غزة لازالت فصولها تتكشف أمامنا وأمام العالم أجمع. حتى بعد نهاية ذلك القصف العنيف البنايات تسقط بسبب قصف من سنة ومن سنتين. وفي ظل تنفيذ مئات الهجمات ضد مواقع وتعزيزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مختلف الجبهات، بالتزامن مع دعوة مجلس الدفاع الوطني اليمني سكان المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين ليبتعدوا عن المعسكرات ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ وخطوط الإمداد، كانت صفحات وحسابات يمنية تتشارك مقطع فيديو مصور مع وصف يقول: عاجل، صقور الجو يقصفون مخازن أسلحة الحوثيين الإرهابيين أحذية إيران، يقول أحمد الجيشي الحساب الاحتياطي. وين راح الحساب الأول يا أحمد؟ ولا اتنسف بسبب الفبركة؟ على أي حال نشاهد.

0: احلى ما في اسم احمد الاحتياطي انه احتياطي طلع بالطاء مش بالتاء. عموما لغة العربية على مستوى فبركته ضعيفة يعني. فيديو صحيح يظهر بالفعل انفجار مخازن الاسلحة في جبل نقم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء اثر غارات جوية كان شنها التحالف. غير ان الفيديو ليس حديثا، هو مش ليس حديثا فقط، هو قديم جدا. الفيديو يعود الى 11 من شهر مايو شهر 5 من عام 2015، أي منذ 11 عاماً عندما بدأت تلك الحرب. نقطة، انتهى يا احتياطي. رغم أن التصعيد الأعنف في اليمن يتركز على جبهتي تعز ولحج، إلا أن بعض الحسابات على منصة إكس روجت لفيديو من صنعاء نرى فيه الليل وقد تحول نهارا بفعل القصف المركز. وقد أرفق الفيديو بوصف يقول: سلاح الجو اليمني بمساندة طيران التحالف بقيادة السعودية يشن غارات عنيفة على تجمعات لآليات الحوثيين في صنعاء. القصف مرعب جدا، ولأول مرة يكون بهذا الشكل من القوة. الحوثي إلى الزوال، الزوال اللي بعد الظهر. اليمن عاجل. أرحب به بكل تأكيد مجددا في نادي مفبركي مسبار لأنه حاجز له مكان من فترة طويلة. نشاهد. صوت صادمة. فيديو يضرب بالفعل أثار غارات جوية لطيران التحالف على صنعاء، إلا أنه فيديو قديم فهو منشور على الإنترنت منذ 23 من شهر ديسمبر من عام 2021. ذكرت وسائل إعلام يمنية حينها أنه يوثق غارات نفذها التحالف بقيادة السعودية على معسكر الأمن المركزي في منطقة 70 جنوبي صنعاء. ومرة أخرى فيديوهات قديمة لهذه الحرب تسوق على أنها في سياق جديد. قديمة، توقفوا يا مفبركين. عودناكم في مسبار أن ننتقل من بلد لآخر ومن جغرافيا إلى أخرى، لكن باقون في المنطقة قليلا فلا تحزموا الأمتعة بعد، لأن المفبركين يتمركزون بيننا وخبرهم هذه المرة عن المملكة العربية السعودية. فبعيدة إعلان الدفاع المدني السعودي منذ يومين إطلاق إنذار في منطقة نجران ليعود بعدها ويعلن زوال الخطر، نشرت صفحات وحسابات يمنية مقطعا مصورا زاعمة أنه من الرياض مع تعليق يقول: هاشتاج عاجل الآن خروج بدبل واو خروج المسافرين من مطار الرياض الدولي. ومصادر سعودية تؤكد تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الرياض الآن. عندي مشكلة مع كلمة الآن بصراحة، لأني لازم نتأكد في أي لحظة كتب المفبرك وبعد ذلك أشوف إذا الآن متناسبة مع الحد. بطلوها الآن، خلوها جينيريك عامة تنفع لأي لحظة. نشاهد منشور علي المؤيد.
1: قبل شوي فيه زي الانفجار صار في المطار، العالم كله انخرشت الحين، والناس جاي تشوف ايش اللي صاير. شيء مو طبيعي، صوت عجيب غريب فعلا.
0: المنشور زائف ومضلل لأن المقطع قديم ولا علاقة له بالتصعيد الحالي. المقطع منشور على يوتيوب منذ الرابع من شهر 11 شهر نوفمبر من عام 2017 موثقا تفاعل بعض المسافرين في مطار الرياض إثر تناثر شظايا صاروخ باليستي حوثي شرق المطار، صاروخ كانت تعاملت معه الدفاعات الجوية السعودية دون تسجيل أي خسائر أو أضرار. نكمل مع فبركات أخبار صواريخ الحوثيين التي استهدفت العاصمة السعودية الرياض، مثل مقطع مصور نرى فيه حطام طائرة حربية مشتعل على أرض أحد المطارات أرفقه ناشروه بتعليق يقول: مشاهد جديدة أثار الضربات اليمنية على عاصمة العدو السعودي في الرياض. منشور ريمة كده حاف. نشاهد. أهلا وسهلا.

خبر زائف والمنشور مضلل، فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن هذا المقطع منشور على صفحات إخبارية أمريكية، وتحديدا صفحة Aircraft Maintenance Engineer أو مهندس صيانة الطائرات على منصة إكس منذ 31 من شهر يوليو شهر 7 الماضي من هذا العام طبعا، مع خبر يقول مقطع فيديو حصري أرسله أحد متابعينا. تشير التقارير الأولية إلى تحطم طائرة من طراز F-35B Lightning II تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكي في قاعدة ميرامار الجوية التابعة لمشاة البحرية، وهي مقر جناح الطيران الثالث لمشاة البحرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا. الفيديو مطابق لمعلومات ومواد مرئية نشرتها شبكة ABC نيوز في نفس اليوم تحت عنوان تحطم طائرة عسكرية من طراز F-35 في ميرامار قرب سان دييغو. وفي وقت لاحق أوردت وكالات أنباء دولية تفاصيل أكثر عن الحادث، وذكرت أن قائد الطائرة الشبحية تمكن من القفز منها قبل سقوطها. كما أظهر الفيديو الجوي تصاعد دخان أسود من موقع الحطام، ما ينفي أن يكون للمقطع علاقة بالتصعيد العسكري الأخير بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن. وبالمناسبة هذا الفيديو تناولناه مش عارف كم مرة بصراحة، لأنه الموضوع تكرر بشكل كبير، وليبدو أن المفبركين مش متابعيننا بدقة. فعزيزي المفبرك، لو أنت جديد ارجع للحلقات السابقة، ستجد أننا فندنا هذا الفيديو في قصص أخرى صحيح، ولكنه يبقى غير السياق الحالي بكل تأكيد. اختتم دونالد ترامب شهر سبتمبر بأن أدلى بتصريح ناري، على أساس أنه يعني أكتوبر هتكون فيه تصريحات غير نارية. على أي حال، قال ترامب الإيرانيون في وضع سيء للغاية، وقال إنه لا يعرف ما إذا كانوا سيستسلمون بعد، لكنهم سيستسلمون. الإيرانيون في وضع سيء للغاية، ترامب وتعليقاته المستمرة. بينما كان دونالد ترامب على أي حال والمسؤولون الأمريكيون والإيرانيون يتبادلون التصريحات الخارقة الحارقة المارقة، نشرت صفحات إخبارية إيرانية مقطعا مصورا مع تعليق يقول شاهد صواريخ إيرانية تستهدف بدقة مستودع ذخيرة ومركز تسليح لمقاتلة F-35 في قاعدة موفق السلط الجوية الأمريكية. الحساب اسمه الصراع الإيراني، إيران كونفليكت آر. نشاهد.

منشور ليس صحيحاً باختصار. الفيديو ليس من الأردن وسياقه مختلف تماماً عن الحرب الأمريكية الإيرانية. المنشور موجود على منصة إكس منذ 9 شهر 4 من عام 2024 مع وصف يفيد بأنه يظهر قصف الجيش الروسي بصاروخ باليستي من طراز إسكندر 32 مدفعاً أوكرانياً من طراز D20 في مقاطعة سومي الأوكرانية. استعمال فيديوهات روسيا في سياق إيران موضوع بصراحة يعني تكرر بشكل أصبح ملفت، ولذلك لفت نظر للأعزاء المفبركين. توقفوا لو سمحتم. إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تكاد أن تدخل القارة الأوروبية أو القارة العجوز في أزمة كبرى، على أساس أنه هي يعني ناقصة أزمات. وقد تتطور الأزمة إلى حرب أوروبية روسية شاملة بحسب منشور رائج على منصة إنستغرام، وهو مقطع مصور أرفقه ناشروه بوصف يقول: آليات عسكرية ودبابات تحملها قطارات ألمانيا، دق ناقوس الخطر. كلنك كلنك كلنك كلنك. منشور ميروكس برو، أهلا بك ضمن نادي مفبركي مسبار، وسنعطيك مقعدا برو لأنك مش برو. نشاهد.

خبر زائف الفيديو يظهر نقل آليات تابعة للجيش الأمريكي في ولاية مونتانا وهي تقع في شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية. حدث ذلك في 19 من شهر أغسطس 8 الماضي. مصدر الفيديو هو حساب متخصص في تتبع أخبار السكك الحديدية في الولايات المتحدة الأمريكية. أما لماذا الحديث عن مناقلات الآليات العسكرية الألمانية بالتحديد؟ فسبب بسيط. في الفترة من 24 إلى 26 من سبتمبر أيلول 2026 أي سبتمبر الماضي، نفذت القوات المسلحة الألمانية تدريب ريد ستورم تشارلي في هامبورغ بهدف تعزيز الدفاع الوطني. يعني القصة مش حرب على هوى المفبركين. وقد تضمن التدريب بالفعل تحريك قوافل عسكرية وتدريبات على مواجهة الطائرات المسيرة وحوادث كيميائية وأعمال تخريب في شبكة السكك الحديدية، فضلا عن تدريب على نقل القوات والمعدات باتجاه الجناح الشرقي لحلف الناتو ضمن سيناريو افتراضي يفترض أن روسيا ممكن تهاجم. احنا ما قلناش انه اوروبا لا تستعد للحرب بين قوسين، لكن الفيديو لا علاقة له بالقصة. ونحن مستمرون معكم بكل تأكيد في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك نتابع بعد الفاصل في مسبار العراق حصر سلاح بين موعد الحسم وبداية مسار. انتظرونا بعد الفاصل في مسبار.

هل الفلسطينيون بحاجة إلى انتخابات أم إلى حوار وطني شامل لمواجهة المخططات الإسرائيلية؟ وهل ستجرى الانتخابات في موعدها أم ستعرقل إسرائيل إجراءها؟ وما هي خريطة التحالفات التي ستخوض الانتخابات؟ حوارات العرب يأتيكم الجمعة من رام الله.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. تحول مقطع قديم لامرأة منتقبة في أفغانستان إلى مادة للتهجم على الإسلام والسخرية منه. فريق مسبار كشف أن المقطع مولد أصلا بالذكاء الاصطناعي، وتتبع الأيادي والخلفيات السياسية لأولئك الذين شاركوا تداوله ضمن أجندة متطرفة تهاجم الإسلام والحجاب والهجرة. التفاصيل في التقرير.
1: بين ليلة وضحاها انتشر فيديو لامرأة منقبة على منصة إكس تتحدث بالإنجليزية عن الحجاب بوصفه رمزاً للاعتزاز، أعاد تداوله آلاف الحسابات مصحوباً بعبارات متطابقة تفيض بالسخرية من الحجاب والنقاب. إلا أن المقطع مولد بالذكاء الاصطناعي. الصورة المستخدمة في الفيديو من فعالية نسائية مؤيدة لحركة طالبان نظمت في 11 سبتمبر عام 2021 داخل جامعة الشهيد رباني في العاصمة الأفغانية كابول، حيث وثقت مشاركة نساء يتشحن بالسواد في تجمع قدم كتأييد لسياسة طالبان بعد نحو شهر على عودتها إلى السلطة بعد 5 سنوات. هي الصورة نفسها تستخدم لإنتاج

التفاعلات المرتبطة بعبارة الحجاب رمز للفخر مصحوبة بصورة المنقبة أن تداولها بدأته مطلع مارس 2026 حسابات تقدم نفسها بهوية إسلامية. ظل حجم التفاعل محدوداً في الأشهر التالية، ثم ارتفع بحدة في يونيو حين أعيد نشر الصورة ضمن محتوى ناقد ومتهكم. 20 يونيو سجلت ذروة ب 42 ألف تفاعل، أعقبتها موجات أقل حجماً أبرزها في 5 يوليو بنحو 2410 تفاعلات. ولإظهار هذه الموجات استبعد فريقنا من الرسم البياني الثاني الذروة الممتدة من 20 إلى 22 يونيو. بلغ إجمالي المحتوى المرصود نحو 70 ألف منشور، شارك في تداولها نحو 45 ألف حساب. استحوذت الإنجليزية على نحو 100% من التفاعلات، ولم يسجل إلا منشور واحد بلغة أخرى وهي الهولندية لحساب رافائيل دهان الذي يحمل هوية إسرائيلية. تصدرت الولايات المتحدة التفاعلات بنسبة 44%، تلت البرازيل ب 6% من التفاعلات، فالهند والمملكة المتحدة ب 5% لكلتيهما. وتركزت التفاعلات حول جملة الحجاب رمز للفخر وليس للقهر، ليعاد توظيفها في سياق نقدي مختصر كعبارة هذه المرأة المسلمة. وتزامن ذلك مع دعوات للتعليق على الصورة أبرزها ما ردك والسؤال الساخر لماذا لا يرتديه الرجال إذن؟ رجح الفحص البصري للمقطع الذي بنيت عليه السردية أنه مولد بالذكاء الاصطناعي، ومن علامات ذلك الظهور المفاجئ لجزء من الميكروفون قرب وجه المنقبة وظهور علامة جروك أميج المرتبطة بأداة توليد الصور والفيديو التابعة لشركة XAI أسفل مشغل الفيديو على منصة X. قدرت أيضاً أداة هايف احتمالية توليد المقطع بالذكاء الاصطناعي بنسبة 66% والصوت المصاحب له بنسبة تقارب 100%. برز في التفاعل حساب الكاتبة الهولندية ماريكا هوخوت المعروفة بانتقادها لما تصفه بأسلمة المجتمع وبتأييدها لإسرائيل، وحظي منشورها بأكثر من 500,000 إعجاب وشوهد نحو 11,500,000 مرة، وكان إحدى أبرز محطات انتشار الصورة والعبارة الساخرة المرتبطة بها قبل إعادة تداول المقطع المولد رقمياً. ماريكا هوخوت أعادت في الأساس اقتباس منشور لحسابة مسلم ماترز يتضمن صورة المنقبة مع سؤال ساخر لماذا لا يرتديه الرجال إذن؟ في 4 يوليو أعاد حساب ألوثيدون تداول المنشور بالعبارة الساخرة نفسها بعدما جرى تعديل الفيديو رقمياً، فحصد نحو 40,000 إعجاب وأكثر من 500,000 مشاهدة. يشير الملف التعريفي لحساب ألوثيدون إلى وجوده في جنوب إفريقيا، وأظهر الفحص تغيير اسم مستخدمه 4 مرات، وقد شارك المقطع 4,436 حساباً أي نحو 10% من الحسابات المرصودة. كشف فحص البيانات التعريفية عن اختلافات في المواقع الجغرافية المعلنة لبعض الحسابات. استخدمت أيضاً على نطاق واسع أسماء شخصيات مشهورة، فوظف مثلاً 27 حساباً اسم الممثل ميل جيبسون، و8 حسابات اسم جون إف كينيدي، و22 حساباً اسم الرئيس ترامب أو أسماء أقاربه. ولم يقتصر نشاط الحسابات على تداول المقطع، إذ تكررت منشورات تطرح أسئلة عن الإسلام من بينها هل تعتقدون أن الإسلام دين السلام؟ وأخرى تتناول انتشار هذا الدين في الغرب. أظهر تحليل خصائص تثير الريبة في نشاط بعض الحسابات من بينها حداثة الإنشاء، حيث أنشئ 191 حساباً في 2026 ومحدودية المتابعين، حيث شارك في التفاعل نحو 15,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وأظهر الفحص أن نحو 1% منها فقط تحمل علامة التوثيق. السمة الثالثة الهوية المجهولة، حيث رصدنا حسابات تنتحل أسماء وصور شخصيات عامة مرتبطة بتيار ماغا وكانون، بعضها تداول منشورات مؤيدة لترامب ومنتقدة للحزب الديمقراطي والمسلمين والمهاجرين. السمة الأخيرة التي تثير الريبة هي الحسابات الموقوفة

0: وتغيير الهوية، حيث رصد الفريق توقف حسابات عن الظهور على منصة إكس، ورصد أخرى غيرت أسماء مستخدميها وصورها التعريفية.
1: مع تصاعد الموجة اليمينية وأفكارها المتطرفة والعدائية تجاه المختلف، رأينا وسنرى فيديوهات مشابهة وحملات أيضا مشابهة. أعتقد بأن الأفضل لكل من لديه عقل أن لا ينساق وراء ما ينشر. نصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي يغيب عنها منذ فترة الرئيس شاغل الدنيا مليء الناس. عرفتوا؟ لا تتحمسوا، الفقرة اليوم ليست عن دونالد ترامب وتناقضاته، ضحكت عليكم. الفقرة اليوم عن ملف حصر السلاح في العراق، يعني ترامب عنده علاقة بالموضوع لكن مش في الفقرة هذه. حصر السلاح بيد الدولة ملف تصدر المشهد العراقي خلال الأشهر الأخيرة، بعدما حددت الحكومة 30 سبتمبر موعدا مفصليا لإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، بالتزامن مع استكمال انسحاب التحالف الدولي من العراق. في يوليو شهر 7 الماضي، ومن داخل البيت الأبيض، تحدث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بلهجة حاسمة، مؤكدا أن 30 سبتمبر، أي الأمس، سيكون نهاية ملف حصر السلاح بيد الدولة. لكن مع اقتراب الموعد تغير الجدول، وظهرت ترتيبات تتحدث عن تسليم بعض الأسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي وليس إلى وزارتي الدفاع أو الداخلية، قبل أن تعلن الحكومة أن المهلة الجديدة تمتد حتى يونيو 6 2027، أي بعد 9 أشهر تقريبا. في تقريرها عن الخطة الجديدة، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمنيين عراقيين ودبلوماسيين إقليميين مخاوفهم من هشاشة الجدول الزمني الجديد، معتبرين أن الالتزام به يبدو شبه مستحيل في ظل الحرب. في المقابل لم تتخلى جميع الفصائل عن موقفها، فما زالت كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء من أبرز الجبهات والجهات الرافضة لتسليم السلاح وفق الصيغة الحكومية المطروحة حاليا. وشددت تلك التنظيمات على أنها لن تشارك في العملية السياسية، بينما قبلت فصائل أخرى الدخول في مسار للتفاهم مع الحكومة المركزية. أما 30 سبتمبر، فظل موعد استكمال انسحاب التحالف الدولي من العراق، وبالفعل حصل، وهو ما دفع الخطاب الرسمي إلى تقديمه كتاريخ مفصلي مرتبط بالسيادة وإنهاء مرحلة، وليس بالضرورة يوما لإنجاز حصر السلاح بالكامل. كالعادة نصل إلى ختام حلقتنا بفقرتنا الثابتة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، يأتينا هذه المرة من القرن الإفريقي وتحديدا من مأساة إنسانية جديدة، إثيوبيا. بعد نحو 4 سنوات من اتفاق السلام الذي أنهى حربا دامية في إقليم تيغري، تعود المواجهات إلى شمال إثيوبيا، لكن هذه المرة يدفع المدنيون كالعادة مجددا الثمن. المعارك المتصاعدة بين القوات الفيدرالية الإثيوبية، أي الحكومية، ومقاتلي جبهة تحرير تيغري امتدت إلى مناطق جديدة، وتسببت في موجة نزوح تقدر بنحو 150 ألف شخص وفق تقديرات نقلتها وكالة أسوشيتد بريس. في المستشفيات تتكشف صورة أخرى لحجم المعاناة مع توافد الجرحى والقتلى، فيما يواجه سكان تيغري صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والأدوية والمساعدات، وسط مخاوف من عودة ظروف الحصار التي شهدها الإقليم خلال الحرب السابقة. فيما تحدثت وكالة أسوشيتد بريس عن غارات جوية شنها الجيش الإثيوبي، وبعضها استهدف 5 مدارس في إقليم تيغري، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من الضحايا. كان فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث عن قصف بقذائف الهاون وقع في إقليم أمهرة، ما أدى أيضا إلى سقوط قتلى من المدنيين. وبينما تتبادل أطراف الصراع الاتهامات، تحذر الأمم المتحدة من أن اتساع المواجهات يهدد بإعادة المنطقة إلى واحدة من أسوأ أزماتها الإنسانية. بهذا الملف القديم الجديد في القرن الإفريقي، وبافتتاح بؤرة جديدة للصراع في العالم، ستزيد الأخبار ومعها ستزيد الفبركات، ونحن هنا نفند لننفي أو نؤكد، ولكل مفبرك مسبار. إلى اللقاء.

0: خلال ال 11 12 سنه اللي فاتوا الزياده رهيبه.
1: لما ابتدي ان انا اخد المخدر بقى بلاقي نفسي ان انا في انتعاش وفي نشوه جميله جدا، بس المواد المخدره الموجوده دلوقتي حاجه مفزعه.
2: احنا اتنين ببره محليه عشان تفتح الدسوات، احنا عايزين العيل اللي معاه 50 جنيه لو قلت له روح اقتل امك هيروح يقتل امك.
0: مثلا عند التاجر 10 كيلو هيروين، فال 10 دول يعيد تدويرهم فيبقوا 150 كيلو. ما اعرفش بقى جواه ايه.
3: مهمة صحفية، ثمن الجرعة، وجه المخدرات المتغير في مصر. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف. أنا وائل تميمي. هل تحاول سوريا الجديدة طي صفحة توترات الماضي مع حزب الله؟ يثار السؤال مجدداً مع حديث وكالة رويترز عن اجتماع بين الحكومة السورية ومسؤول أمني لبناني مقرب من حزب الله في تركيا. سوريا سارعت إلى نفي أي لقاء مباشر مع حزب الله، وكذلك فعلت تركيا قبل قليل، لكن دمشق أيضاً كانت أبدت انفتاحاً سابقاً على اللقاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، والعبارة هنا لوزير الخارجية السوري عندما زار لبنان في يوليو الماضي. عموماً التوتر هو السمة البارزة في العلاقة بين الحزب الخارج من أتون حرب طاحنة مع إسرائيل وإدارة سورية جديدة تبدو حريصة على إعادة رسم حدود علاقاتها الخارجية والإقليمية. وقبل أيام فقط استمرت اتهامات دمشق لحزب الله بزعزعة أمن واستقرار سوريا، ناهيك طبعاً عن الماضي المثقل بتدخل الحزب دعماً لنظام بشار الأسد، والحاضر المكبر اليوم بضغوط أمريكية من ترامب مباشرة تدفع سوريا وتحثها على التدخل في لبنان وإرخاء قبضة حزب الله. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: ما شكل العلاقة المحتملة التي تحاول دمشق إرساءها مع حزب الله؟ وكيف ينظر إليها الحزب والدولة اللبنانية؟ هل تشكل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على البلدين، على سوريا ولبنان، نقطة لتقريب المواقف بينهما؟ وما تأثير التصعيد الإقليمي على شكل العلاقة المتوقعة بين سوريا وحزب الله؟ معنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات. سيكون معنا من دمشق حسن الدغيم، عضو مجلس الشعب السوري. معنا من بيروت كل من محمد علوش الباحث السياسي، ومنير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن.

0: إذا مشاهدينا كان في الواقع لافتا الخبر الذي تحدثت عنه صباحا وكالة رويترز نقلا كما تقول عن 6 مصادر بأن اجتماعا سوريا مع حزب الله برعاية تركيا. سوريا نفت هذا الأمر وتركيا قبل لحظات في الواقع نفت وقالت إن هذه الأخبار عارية عن الصحة. دكتور مروان قبلا مع هذا النفي القاطع، لكن ألا تبدو المقدمات تشير إلى لقاء ما قد يحدث بين سوريا وحزب الله؟
1: لا، أول شيء هذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها تقارير عن اجتماع عقد بين يعني ممثلين عن القيادة السورية الجديدة وعن حزب الله وتحديدا في تركيا. أعتقد أن هذه المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية. لكن بغض النظر عما إذا عقد هذا الاجتماع أو لا، أنا برأيي أنه في مرحلة ما سوف يكون هناك اجتماع، لأنه يعني تعرف أنت أول شيء بالسياسة ليس هناك حلفاء دائمين ولا أعداء دائمين، هناك مصالح دائمة. لكن أنا بعتقد أنه حتى يحصل هذا الاجتماع، وأنا بعتقد الاجتماع حاجة مشتركة في نهاية المطاف، لأنه على الطرفين أن يجدا صيغة ما للتعاطي مع بعضهما. حتى يحصل ذلك، يعني حتى تسهل ذلك، أنا بعتقد في مجموعة متطلبات يجب أن يعني يبديها حزب الله بشكل أساسي. أولا أنا برأيي هو الاعتراف بأنه في واقع جديد في سوريا حصل، وأنه لا عودة إلى الوراء، يعني عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. نظام الأسد وما يمثله انتهى، وهناك مرحلة جديدة في سوريا.
0: أعتقد أن حزب الله لم يعترف بعد بهذا الواقع.
1: هلأ نعيم قاسم أشار أكثر من مرة إلى هذا الأمر، لكن أنت بحاجة إلى أن يعني تذهب أبعد من الخطاب السياسي، لأن تعرف في اتهامات من جانب حكومة دمشق لحزب الله بأنه ما زال يأوي يعني عناصر من النظام السابق، وأن هؤلاء يشكلون نوع من التهديد له. لذلك هذا موضوع الاعتراف أمر أساسي. الأمر الثاني بعتقد كمان بيسهل الأمر على حزب الله وعلى الحكومة السورية الجديدة، أنه حزب الله يقوم بمراجعة حقيقية للمرحلة السابقة، ويدرك فعلا أنه عليه أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه في خطأ قاتل ارتكبه حزب الله بالتدخل في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد، وأنه هذا في نهاية المطاف كان أحد الأسباب التي أدت إلى الحال الذي وصل إليها، لأنه الاختراقات الكبرى لحزب الله كلنا بنعرف حصلت بسبب تدخله في سوريا، والاختراقات أقصد الإسرائيلية، الاختراقات الأمنية اللي أدت في نهاية المطاف إلى ما أدت إليه. والأمر الآخر، لأن ما بعرف حزب الله إذا في مرحلة ما يجب أن يفكر فيه، إنه يعتذر علن للشعب السوري.
0: اعتذار،
1: أنا برأيي هيك، لأنه في يعني في أخطاء كبرى ارتكبت في سوريا، لأنه في نهاية المطاف هو وقف ضد إرادة الشعب السوري، أراد أن يغير في البداية بطريقة سلمية، وحزب الله فسره بطريقة مختلفة تماما. يعني هو كان يعتقد بأنه يعني تفسيره أنه سوريا جزء من محور المقاومة، وأنه لا يريد تغيير في سوريا لأنه هذا يؤدي إلى تغيير في السياسات الخارجية فيما يتعلق تحديدا بإسرائيل. هذا لم يكن بالضرورة واردا أنا بتقديري، لأنه السوريين قرأوا بطريقة مختلفة، قرأوا باعتباره تدخل طائفي بشكل أساسي، لأن حزب الله لا يريد حكومة من لون، خلينا نكون واضحين وصريحين، أنه لا يريد حكومة سنية في سوريا إذا شئت القول، هكذا قرأت على نطاق واسع. فإذا هناك انتهاكات كبيرة وقعت في سوريا وحزب الله كان له يعني دور أساسي فيها، فيجب أنا بتقديري أن يكون في شجاعة، لأنه نريد أن نطوي. أنا تقديري أن سوريا يجب وحزب الله يجب أن يطوي هذه الصفحة. حتى نطوي هذه الصفحة يجب أن نتخلص من الإرث والترك تبع الماضي، وحزب الله يجب أن يدرك نقطة يعني أخيرة بدي أقولها قبل أنه في مداخلة أخرى يمكن أن أستطرد أكثر في هذا الأمر، وأنه حزب الله يجب أن يدرك أنه لا يستطيع أن يستمر بسوريا معادية له أو خصم له، هذا غير ممكن. سوريا صديقة لحزب الله في نهاية المطاف هي يعني بتقديري عامل أساسي لبقائه واستمراره. سوريا أهم لحزب الله من إيران. يجب أن يدرك حزب الله أن سوريا، أن إيران مهما حاولت أن تقدم من مساعدات إلى حزب الله، هذه المساعدات لن تصل، ما في طريق لإلا
0: حكم الجغرافيا هنا.
1: يعني الجغرافيا هي اللي تستحكم في نهاية المطاف. الجغرافيا، الموضوع، التاريخ أيضا، لأن بتعرف لبنان وسوريا بلد واحد في نهاية المطاف بغض النظر عن الخلافات السياسية التي حصلت خلال السنوات القليلة الماضية. وفي نهاية المطاف يعني أمامهم عدو مشترك اسمه إسرائيل. سوريا تعاني بشدة وحزب الله يعاني بشدة بسبب ذلك، ويجب أن يبحث الطرفين عن قواسم مشتركة. يعني يجب أن يدرك حزب الله بأنه اللي رفعه حقيقة واللي صنعه هو سوريا، واللي أوصلوا إلى ما وصل إليه هو تدخله في سوريا. لذلك سوريا أنا برأيي هي يعني هي العمود الفقري برأيي في بقاء حزب الله، وكل حلفاء آخرين له في المنطقة لن يغنوه بأي شكل.
0: أقل أهمية. تمام. سيد محمد علوش في بيروت، ماذا تقول أوساط حزب الله عن هذه الأنباء التي تخرج بين فترة وأخرى عن اللقاء؟ لأننا سمعنا كلاما إيجابيا في الواقع من الشيخ نعيم قاسم عن تمني الخير لسوريا، عن رغبة بلقاء القيادة السورية، عن شكر هذه القيادة على أنها رفضت الضغوط الأمريكية للتدخل في لبنان عسكريا. اليوم ماذا تقول أوساط حزب الله بشأن هذا الموضوع؟
2: نعم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. يعني عندما أصدرت رويترز هذا الخبر اليوم، حاولنا التواصل مع أكثر من مسؤول في حزب الله من أجل التعليق عليه، فكان الجواب بأن لا تعليق على هذه الأخبار، على اعتبار أنهم لا يريدون الغوص فيها، ولا حتى لناحية ما حصل أمس في سوريا من إعلان لخلية مضبوطة تم نسبها أيضا إلى حزب الله، كانت تريد القيام بأعمال ضد إسرائيل. الحزب يعتمد في هذا المجال سياسة الصمت الكامل، ولكن في المقابل هو عبر أكثر من مرة عن رغبته بأن تكون سوريا مستقرة وبأن يكون له علاقات معها، وليس مخفيا وليس سرا على أحد أن تركيا لعبت دورا على هذا المسار منذ حوالي 8 أو 10 أسابيع تقريبا. تكثفت هذه الاتصالات، وكانت تركيا دائما ما تحاول الوصول إلى نوع من الترتيب أقله الأمني بين القيادة السورية الجديدة وحزب الله لضمان عدم حصول أي خلافات أو أي صدامات تحديدا على الحدود اللبنانية السورية. وكان هناك أيضا دور لحزب الله وتركيا وأيضا للعراق في ترتيب بعض النقاط المتعلقة بالمقامات الشيعية المقدسة في دمشق وكيفية التعامل معها، وأيضا تم الوصول إلى نقاط متقدمة في هذا المجال لناحية احترام الزوار ولناحية تأمين وصولهم وكثير من الأمور في هذه النقطة بالتحديد. هل حصل لقاء مباشر بين القيادة السورية الجديدة وحزب الله في تركيا؟ بتقديري السؤال الأهم يجب أن يكون ليس إذا حصل أم لا، لأنه سيحصل كما قال ضيفك الكريم عاجلا أم آجلا، ويجب أن يحصل. الفكرة الأساسية هو لماذا تم تسريب مثل هذا اللقاء الآن؟ هذا التسريب لا يفيد أي من الأطراف الثلاثة، لا حزب الله ولا تركيا ولا حتى سوريا. سوريا التي تحاول اليوم جاهدة أن تستعيد مشروعية معينة في داخل سوريا لناحية إقفال الحدود، لناحية منع وجود أي نفوذ لقوى أجنبية أو خارجية، تحاول أن تظهر بمظهر مختلف أمام المجتمع الدولي والأمريكيين. ليس من مصلحتها في هذا التوقيت الذي يشهد فيه يعني هجمة منقطعة النظير على حزب الله في العالم وفي المنطقة أن تكون سوريا تقوم بلقاءات أو اجتماعات مع حزب الله لترتيب الأوضاع بينهما. هذا الأمر سيؤذي سوريا، وأنا أتفهم جيدا النفي الذي قامت به الحكومة السورية. كذلك بالنسبة للاستفادة من هذا اللقاء إن حصل، الاستفادة حتما لن تكون بصالح إسرائيل، الاستفادة ستكون لصالح سوريا ولبنان معا، سوريا وحزب الله معا. فهل من أيضا سرب الخبر في هذا التوقيت بعد ساعات قليلة على خبر الخلية في حوض اليرموك هو أيضا يريد الخير للبنان وسوريا أم لا يريد الخير لهما؟ يعني رويترز تتحدث عن 6 مصادر أكدت وجود هذا الخبر، أحد هذه المصادر هو مصدر لبناني مقرب من حزب الله، هم تواصلوا مع الحزب ولكن حزب الله لم يعطي أي جواب على هذا الموضوع. فالمسألة تتعدى فكرة حصل أم لم يحصل. نعم هناك تواصل ولو بشكل غير مباشر، هذا مؤكد، أما ما هو غير مؤكد هو حصول اللقاء. نعم. إنما المشكلة التي يجب أن يبحث بها من سرب ولماذا ولأي أهداف.
0: نعم. كثير هي الأسئلة. التحق بنا الآن السيد حسن الدغيم من دمشق، عضو مجلس الشعب السوري. أستاذ حسن، هناك نفي رسمي كما ذكرنا، لكن ما الذي تسمعونه أنتم من المسؤولين السوريين وأنت تجتمع بهم عادة؟ هل هناك رغبة فعلا في طي الصفحة كليا مع حزب الله؟
3: تحية لك وللضيوف الكرام. الحقيقة ومنذ يوم التحرير كانت أول رسالة من سوريا لحزب الله أنه الاتباع لسياسة الثأر، يعني عقيدة الثأر. والله حزب الله كان بسوريا، إيران كانت بسوريا، روسيا كانت بسوريا، المصلحة الوطنية اقتضت بناء سوريا وليس أن تتبع عقيدة الثأر. هذا من ناحية فلسفية أولية في العلاقة مع حزب الله. الأمر الثاني هو قضية التعامل دولة لدولة، فحزب الله ليس دولة، هو ميليشيا مسلحة حتى أنها خارجة على القانون في بلدها، ولذلك سوريا الدولة اليوم تتعامل بهذا المنطلق مع حزب الله إنه ميليشيا، وهي تؤيد بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها وبالتالي تعاملها مع حكومة لبنانية. النقطة الثالثة إن حزب الله تتنازعه مسألتين، الجغرافيا والولاء، فولاؤه لإيران وهذا معلوم ومشهود، وأما الجغرافيا فهو في لبنان. بين سوريا وإيران هناك بلد العراق. إذن يعني البعد الجغرافي بين حزب الله وبين سوريا يتحتم عليها معاملة مختلفة عن تعاملها مع إيران التي يدين لها حزب الله بالولاء، وجغرافيا هي تتعامل هنا مع الدولة اللبنانية. ضمن هذه النقاط نستطيع أن نقول بغض النظر هل اللقاء ثبت أم لا، طبعا سوريا نفت، لنفترض أن هناك من لا يصدق أن هذا اللقاء إنه ثبت وأن هذا تسريب عن اللقاء. المهم هناك انفتاح أولي من سوريا أنه ليس هناك أحد لا يجلس معه.
0: طيب على أي قاعدة أستاذ حسن الدغين؟ عفى الله عما مضى ونفتح صفحة جديدة أم لا؟ كما قال ضيفنا الدكتور مروان قبلا هنا، مفروض أن يعترف حزب الله بما فعل، أن يراجع موقفه وحتى أن يعتذر. هل القيادة السورية مما تعرفه عنهم تطالب بشيء كهذا؟
3: أحيانا لا تكون هذه القواعد معلنة، يعني مثلا عندما جددت سوريا علاقتها مع روسيا لم تعلن هذه القواعد، لم تعلن. حتى الآن هناك اجتماعات بين الرئيس السوري والرئيس الروسي، هناك زيارات لموسكو، هناك علاقات حتى بين الجيش السوري وبين الجيش الروسي، ولكن على الأرض نرى أن هناك مفاعيل لهذه الاجتماعات. مثلا هناك قواعد عسكرية تغيرت التركيبة فيها، هناك شيء استلمته سوريا، هناك تغيير على القواعد الروسية الموجودة، هناك تصريحات سابقة لمسؤولين سوريين أن العلاقة مع إيران مستقبلا ربما يكون هناك علاقة، لكن تكلمت سوريا عن شيء من الاعتذار من قبل إيران. بالنسبة لحزب الله كونه ميليشيا ليس دولة، فهو مختلف عن إيران وعن روسيا. وإذا قلنا في المستقبل نحن نقول دولة لدولة في ظروف الاستقرار. طيب إذا انحرفت الأمور إلى الفوضى في المنطقة، يعني إذا ظل العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية وتطورت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وعادت مثلا الفوضى إلى المنطقة، هل سنحتم أنه لا لقاء بين سوريا وحزب الله ولو يعني انحرفت المنطقة إلى الفوضى؟ حصرا ليس في السياسة حتم. إذا نقول إن هناك انفتاح بالمصلحة الوطنية السورية على أي لقاء يصب في مصلحة الشعبين السوري واللبناني،
0: وهذا ما قاله الرئيس أحمد الشرع وحتى وزير الخارجية أسعد الشيباني. سأعود إليك يا سيد حسن الدغيم. أستاذ منير ربيع في بيروت، هذا الانفتاح الذي تبديه دمشق، هل هناك انفتاح مقابل له في حزب الله؟ وهل هناك اشتراطات معينة مثلا لشكل هذه العلاقة؟
4: نعم، بداية لابد من الإشارة إلى أن هذا الموضوع حساس جدا ودقيق جدا، ولذلك ربما شاهدنا أولا التسريب وكيفية التعاطي مع التسريب وصولا إلى النفي. منذ فترة يتم العمل على وصل خطوط تواصل بين حزب الله وبين سوريا، سواء عبر تركيا وعبر جهات أخرى، وصولا إلى تعبير أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم عن الاستعداد للقاء مباشر مع القيادة السورية. سبق ذلك تصريح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من بيروت من على مدخل مقر رئيس مجلس النواب عندما قال إذا ما اقتضت المصلحة نحن لا نمانع التواصل أو اللقاء مع حزب الله. كل هذا السياق يشير إلى نوع من الانفتاح، إلى نوع من التواصل الغير المباشر، إلى كل ذلك، وأعتقد أن ذلك أجمع عليه كل الضيوف ويجمع عليه كثيرون. أولا، ثانيا، حصل تبادل للرسائل عبر قنوات متعددة، وفي مثل هذه الحالات غالبا ما كان يصدر نفي في المراحل الأولى. يعني إذا ما عدنا إلى فترة بداية التفاوض السوري الإسرائيلي كان يصدر نفي عن مصادر متعددة أو رسمية أو شبه رسمية، وهذا يكون مفهوما بالإطار السياسي بمثل هذه الملفات الحساسة، ريثما تنتظم الأمور، تسلك الأمور طريقها نحو تأطير هذا المسار أو هذا التفاوض أو استمرار هذه القنوات بالانفتاح وبالتواصل لإرساء قواعد معينة. بما معنى هناك شروط متبادلة لدى الطرفين؟ نعم، هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين بالتأكيد، هناك شكوك أيضا نعم، وهناك إحراج أولا بالنسبة إلى حزب الله نسبة إلى ما كان في السابق، وثانيا بالنسبة إلى سوريا التي تبدو حريصة جدا على التواصل مع لبنان من دولة إلى دولة، والتواصل مع الحزب قد يحدث إرباكا. ولكن بالعنوان العام عندما طرحت كل هذه الأفكار في السابق، كان العنوان السوري واضحا أنه يتعامل مع لبنان من دولة إلى دولة. وإذا عدنا إلى مقابلة الرئيس أحمد الشارع قبل أشهر عندما قال نحن جاهزون للتدخل والمساعدة وإلى ما هنالك بما يقوي الدولة وسيادة الدولة، وهذا يتطابق مع رؤية لدول عديدة طرحت نفسها وطرحت استعدادها للتدخل في لبنان، من بينها تركيا، بمعنى احتواء حزب الله، منع الإسرائيلي من استكمال عملياته العسكرية سواء في لبنان أو في سوريا، لأن هناك مصلحة مشتركة للبنان وسوريا بالتعاضد وبالتعاون مع بعضهما البعض والاستناد على قوى إقليمية وعربية قادرة على منع إسرائيل من استكمال مشروعها. ويومها جرى حديث بين سوريا ولبنان أن سوريا جاهزة لتحصين الدولة اللبنانية بإطار فصل حزب الله عن المسار الإيراني، وأعتقد هذا يتطابق مع ما قاله الدكتور مروان أبلان ومع ما قاله الأستاذ حسن الدغيم عن المسألة الجغرافية والبعد الجغرافي. بالآخر سوريا تتحكم بلبنان بالمعنى الجغرافي، بالمعنى السياسي، بالمعنى الجيوستراتيجي. وتعليقا على ما ذكره الدكتور مروان قبلان، سوريا لم تقوي حزب الله في لبنان فقط، عندما دخلت في 76 قوت طرفا آخر، أي كل الأطراف الذين يريدون الوصول إلى مصاف التقدم في لبنان أو مصاف الغلبة إن صح التعبير يستندون إلى سوريا، وهذا مسار عبر التاريخ منذ منذ الاستقلال إلى اليوم. لذلك
0: سأعود إليك بعد قليل. مشاهدينا، على أي حال العلاقة بين سوريا وحزب الله مرت بتطورات وتحولات كبيرة تراوحت بين التحالف العسكري الوثيق وفترات من التوتر والاشتباكات والصدام. في الثمانينات وبعد تأسيس حزب الله شهدت العلاقة بين سوريا والحزب تقاطعا في المصالح وحتى صداما بسبب تباين في أجندات نظام الأسد آنذاك وحزب الله في ظل سعي إيراني وقتها لتثبيت نفوذ في المنطقة. ثم دخلت العلاقة بين الطرفين مرحلة أخرى في التسعينات، الحرب الأهلية اللبنانية انتهت في 1990 بقبول حزب الله للهيمنة السورية في لبنان وتوجيه سلاحه نحو مواجهة إسرائيل بتنسيق مع دمشق. بعد الانسحاب السوري من لبنان في 2005 لعب الحزب دورا أساسيا في حماية مصالحه مع الحليف السوري مع تعزيز نفوذه الذاتي. وعندما بدأت الثورة السورية في 2011 شارك الحزب عسكريا في القتال إلى جانب نظام الأسد وخاض معارك عديدة أبرزها معركة القصير والقلمون لحماية خطوط إمداده ونظام الحكم في دمشق، وتكبد خسائر بشرية كبيرة مما جعله جزءا لا يتجزأ من المعادلة الأمنية السورية. بعد الإطاحة بنظام الأسد أواخر 2024 توترت العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، فقد اتهمت دمشق الحزب بتهريب ونقل أسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية. تصاعد التوتر إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لعناصر الحزب بعبور الحدود وقتل أفراد من الجيش السوري. تلاها قصف متبادل واشتباكات قبل تثبيت وقف لإطلاق النار. دكتور مروان قبلان، قلت إن الحاجة تحتم على سوريا وحزب الله الجلوس معا، ما هي تلك الحاجة؟
1: شوف، هلأ بالنسبة لحزب الله، يعني أنا يعني لا أضيف جديد إذا قلت إنه بدون سوريا ما كان في شيء اسمه حزب الله في لبنان أصلا، لأنه بتعرف تأسيسه بعد الغزو الإسرائيلي للبنان بعام 1980 صحيح تم على يد ضباط الحرس الثوري الإيراني، بس كيف وصل هؤلاء الضباط إلى منطقة البقاع اللبنانية؟ عن طريق، يعني أقصد إن الممر يعني الحتمي بالنسبة لإيران وصولا إلى حزب الله هو لا يمكن أن يتم إلا عن طريق سوريا. أضف إلى ذلك أنه ما كان لحزب الله أن يحتفظ بسلاحه بعد اتفاق الطائف في عام 1989. تعرف بعد اتفاق الطائف كل الميليشيات اللبنانية قامت بتسليم سلاحها عمليا. الجهة الوحيدة التي احتفظت بسلاحها تحت عنوان مقاومة إسرائيل هو حزب الله. ما كان لهذا أن يكون، أن يحصل أو أن يستمر حزب الله بالاحتفاظ بسلاحه ولا الغطاء السوري بطبيعة الحال واستمراره بعد ذلك. وانت بتعرف أخواء والجميع بيعرفوا انه ما كان لحزب الله ان يصمد بعام 2006 لولا الدعم السوري الكبير في ذلك الوقت. لذلك حزب الله سواء فيما يتعلق بوصول الأسلحة إليه، فيما يتعلق بوصول الإمدادات إليه، فيما يتعلق بوجود عمق استراتيجي لحزب الله، بتعرف جزء كبير من مخازن حزب الله من الأسلحة كانت موجودة في سوريا، كلنا نعرف ذلك. فلذلك سوريا هي يعني هي شريان الحياة الرئيس.
0: سوريا الجديدة الآن؟
1: شريان الحياة. نعم. سوريا أقصد بالجغرافيا. نعم. شريان الحياة الرئيس بالنسبة إلى حزب الله بدونها صعب أن يستمر كما كان عليه الحال، خاصة الآن حزب الله في حالة ضعف شديد، يعني خارج من معركة دامية مع إسرائيل كبتته الكثير من الخسائر. ذلك استمرار وبقاء، وأنا بعتقد يرتبط إلى حد كبير بوجود حكومة على الأقل غير معادية له في سوريا، هذا أمر أساسي. هلأ بالنسبة إلى سوريا، سوريا تتعرض لاعتداءات إسرائيلية تقريبا بشكل شبه يومي. أنت لا تستطيع أن تضع كل بيضك في سلة معينة، أنه اعتمادك على الدعم الأمريكي أو اعتمادك على لذلك يجب أن تكون لديك أيضا بدائل معينة. وطالما في نهاية المطاف تقديري الشخصي، ذلك أنا برأيي في مرحلة ما يجب أن يعني تكون لدى الطرفين فعلا الشجاعة لأن يطوي الصفحة. أنا بعرف هذا الكلام قد لا يعجب الكثيرين في نهاية المطاف، لأنه في شيء صعب صار في سوريا على مدى السنوات، يعني من تدخل حزب الله في نهاية عام 2012، خاصة بعد معركة القصير في مطلع عام 2013، وحتى سقوط نظام بشار الأسد بعام 2024، وحتى إلى ما بعد ذلك. ربما أنا بعرف أنه هذا صعب على الكثيرين، لكن في نهاية المطاف بدك تتعامل مع الواقع كما هو. عندك عدو مشترك اسمه إسرائيل، تقوم بالعدوان على لبنان بشكل يومي، تقوم بالعدوان على سوريا بشكل يومي. أنت بحاجة إلى أوراق معينة، أنا كسورية إذا عم فكر بعقلية يعني صانع القرار السوري، أنا بحاجة إلى أوراق
0: هذا ما فعله حافظ الأسد أصلا. كان
1: بدك تفكر بطريقة تمام. ما أنه تكون عندك خيارات أخرى يعني، وآخر شيء مو ضروري أن تكون في علاقة حب بينك وبين حزب الله، أو يعني بتعرف السياسة في نهاية المطاف
0: على الأقل لا يوجد عداء.
1: إيه، فعلى الأقل نعم. في نهاية المطاف في مصلحة مشتركة يجب نعم. أن يعني أنت يجب في هذه المرحلة على حزب الله وكذلك على الحكومة السورية الجديدة أن تبحث عن قواسم مشتركة نعم. يقوي كل منهما موقف الآخر يعني بمعزل عن التداعيات أو ما حصل خلال
0: عن إرث الماضي.
1: عن إرث الماضي
0: تماما. أستاذ محمد علوش في بيروت، قبل الحديث عن الحاجة المشتركة لسوريا وحزب الله للتقارب كما أوضح الدكتور مروان قبلا، هل هناك اعتراف الآن من قبل حزب الله بالواقع السوري الجديد؟ لا عودة لنظام الأسد الذي أرسل مقاتلو حزب الله للدفاع عنه، هناك إقرار بأن هناك سوريا جديدة الآن يجب القبول بها والتعامل معها؟
2: يعني هو في الواقع من لا يزال ينظر إلى الماضي يكون لديه مشكلة في الفكر الاستراتيجي وفي في مستقبله. حتى أعتقد أن حزب الله تخطى هذه المرحلة عندما سقط النظام السابق، وهو كان يعلم بطريقة أو بأخرى بأن هذا النظام لم يعد قادر على استمرار الحياة كما كان عليها في السنوات الأخيرة. اليوم حزب الله ماذا يريد من سوريا؟ أولا هو يريد بشكل أساسي أن لا تكون سوريا جزء من القوى التي تهاجمه في أي خاصرة من خواصره الرخوة. يعني سمعنا الضغط الأمريكي الدائم باتجاه أن تدخل سوريا وتنزع السلاح، باتجاه أن تدخل سوريا إلى البقاع،
0: وسوريا رفضت،
2: يحصل هناك معركة مع حزب الله. هذا الأمر طبعا هذا الأمر أقول بمرحلة معينة أخذه حزب الله على محمل الجد، وكان هناك تنبه لمسألة الحدود اللبنانية السورية، ثم جاءت التطمينات من الباب التركي تحديدا بأن الجانب السوري ليس في هذا الوارد، ومن ثم جاءت زيارة وزير الخارجية السورية إلى الرئيس نبيه بري وأكد له على هذا الموضوع، وهذا أصبح معروفا. إنما ماذا يريد الحزب؟ الحزب نعم يعترف بالقيادة السورية الجديدة، وهو يعرف أن هذه القيادة السورية الجديدة بالمرحلة الماضية كانت عدوا له في سوريا، هذا ليس مخفيا على أحد. وفقط لكي نقول أن على حزب الله أن يعترف بخطئه بسوريا، حزب الله كان في سوريا بطلب من القيادة الرسمية، السلطة الرسمية، ولم يكن بسبب فريق أو جهة خارجة عن القانون أو مكون من المكونات، كان بطلب الحكومة السورية الشرعية آنذاك. كذلك هناك مشكلة لدى اللبنانيين مع القيادة السورية الجديدة بأن أيضا لها في يعني لها هناك شهداء للجيش اللبناني، هناك شهداء من اللبنانيين في التفجيرات. إذن هي مسألة متبادلة. أنا أتفق مع الدكتور قبلان بأن المطلوب أن نفكر استراتيجيا لا عاطفيا. تلك المرحلة كان فيها أخطاء من الجميع، علينا اليوم أن ننظر إلى
0: كيفية هل يمكن سيد علوش برأيك
2: مشترك.
0: برأيك مما تسمعه من قيادات حزب الله وأنت يعني تسمع وعندك مصادر، هل ربما هناك بادرة إيجابية كما اقترح الدكتور قبلان أن يقوم حزب الله بالمراجعة، أن ما فعلناه كان خطأ في ظروف معينة، وأن يعتذر من الشعب السوري فتطوى هذه الصفحة كليا؟
2: إذا كان الأمر هذا بشكل علني أنا لا أعتقد أنه قابل للتحقق في مرحلة قريبة، لأنني كنت أقول لك أن حزب الله في مقاربته للوجود في سوريا وحتى في معاركه في سوريا هناك الكثير من الاتهامات التي يرفضها. على سبيل المثال عندما كان يتهم بإحداث تغييرات ديموغرافية أو بمهاجمة طوائف معينة ضد طوائف أخرى، هو لم يكن يقوم بذلك، وهو لا يريد أساسا اليوم الاعتراف بذلك لأنه لم يفعله بحسب نظرته وبحسب قراءته لمسار الأحداث في سوريا. إذا كان المطلوب أن من حزب الله أن يكسر ليقول أنا أعتذر عما فعلت بحق الشعب السوري، فهذا سيعني اعترافا بأنه طيلة سنوات وجوده في سوريا كان يمارس القتل والجرائم والقتل على الهوية والطائفية. هذا أمر غير صحيح. هي هذه المسألة إذا أرادوا حلها فهي ستحل بالطرق التي تحل بها اليوم، عن طريق الوسطاء والرسائل والبحث عن النقاط المشتركة. أنا أؤيد بأنه ليس المطلوب أن يكون هناك حب بين الطرفين أو ود، المطلوب أن يكون هناك نظرة مشتركة لما يجعله نتنياهو في كل خلفياته خارطة واحدة، وهي الخارطة اللبنانية والخارطة السورية. نعم. اليوم هناك قطعة لا تزال مفقودة في الخط الأصفر الذي يسعى نتنياهو لبنائه، هي قطعة البقاع الغربي وجبال الريحان. إذا استطاع نتنياهو من الوصول إلى هذه المنطقة لأصبح الخط بين لبنان وسوريا هو خط واحد فعلا، أي أن إسرائيل ستلغي مفعول الحدود. علينا أن ننظر إلى هذا الخطر بصورة مشتركة، وأن يعني قدر الإمكان نترك كل ما يمكن أن يجلب خلافات. نعم. جانبا أقله في هذه المرحلة لأنها مرحلة حساسة من عمر البلدين.
0: سيد حسن الدغيم، هذا الخطر الإسرائيلي الداهم في لبنان وحتى في سوريا لا يكاد يمر يوم إلا وتتوغل آليات الاحتلال، تختطف بعض السوريين، ربما تطلق سراحهم لاحقا، هناك عدد منهم ما زال مختطفا. تخيلوا إذا فازت حكومة نتنياهو في الانتخابات أواخر هذا الشهر، ماذا يمكن أن تفعل مع سوريا ومع لبنان؟ هذا الخطر الإسرائيلي الداهم هل يمكن أن يكون فعلا نقطة تجميع وطيخ صفحة الماضي بين سوريا وحزب الله؟
3: يعني ليس كافيا أن يكون عدو عدوي صديقا، هذه القاعدة التي تردد بصراحة أحيانا لا تكون كافية، لأن حزب الله ينظر إلى سوريا ليس باعتبارها مثلا دولة عربية شقيقة أكبر أو مجاور للبنان، وإنما حزب الله وهذا المشروع المحور السابق المحور الطائفي ينظر إلى سوريا دولة مرور، يعني هو ولاؤه في قم وفي طهران، وهناك ارتكاز كبير في العراق والحشد الشعبي وغيره من الميليشيات، وهناك تمركز لحزب الله في لبنان. في سوريا هي بلد مرور، وطالما أن حزب الله ينظر إلى سوريا بلد مرور فهي نظرة انتهازية تكتيكية وقتية، هذه لا تبني نظرة يعني استراتيجية أو نظرة أخوية. في المستقبل طبعا إسرائيل عدوة لسوريا ولا تريد الخير لسوريا، وتريد سوريا مفككة ومبزقة وتشن الغارات، ونتنياهو يلجأ إلى هذه العدوان والانتهاكات حتى يستمر في الحكم. يعني إسرائيل ليس لها أي مصلحة في أي دولة عربية قوية، لا لبنان ولا دمشق ولا العراق ولا غيرها. في المستقبل إذا انتقل فلسفة الصراع عند حزب الله عند أي ناس مع إسرائيل إلى صراع العرب الإسرائيلي، ممكن أن يتم الكلام بشأن آخر. أما طالما اليوم عقيدة القتال التي يتبناها حزب الله وإيران والميليشيات والأذرع التابعة هي عقيدة محورية، يعني تنظر إلى سوريا أنها بلد مرور جغرافي فقط، نريد أن نسيطر على الحكم في سوريا وعلى الأرض السورية من أجل أن نهرب السلاح والميليشيات ونتاجر بالمخدرات ونبع يعني نعبث بالوحدة الوطنية لبلد سوريا، فمستحيل أن تمشي.
0: ولكن سيد الدغيم، مما يقرأ من تصريحات قادة حزب الله علنا وما قاله السيد محمد علوش قبل قليل، أن حزب الله يعترف الآن بالواقع الجديد، نظام الأسد لم يعود، سقط وانتهى، وهناك واقع جديد حزب الله يعترف به.
3: يعني يجب أن تصدق الأفعال، الأقوال ليست كافية. يعني إذا صدقت الأفعال الأقوال ممكن أن ينظر بمنظار آخر.
0: أفعال مثل
3: لكن
0: ماذا؟
3: حتى الآن منذ يومين أعلنت وزارة الداخلية اكتشاف خلية تابعة لحزب الله، منذ 3 أشهر في منطقة المساء أعلنت وزارة الداخلية اكتشاف خلية ارتباط. طبعا الحزب سينفي وسينكر ذلك، لكن حتى الآن الدولة السورية ممثلة بوزارة الداخلية يوميا تقبض على شحن أسلحة، معدات عسكرية، عمليات تهريب، خلايا مرتبطة بحزب الله. أحيانا في حوادث الفوضى التي حدثت في سوريا كشفت وزارة الداخلية عن عدة محاولات إيرانية وميليشيات عراقية ولبنانية، دعم الفلول مثلا وفي لبنان، ومحاولة استخدام ورقة الفلول وهم ضباط النظام السوري الذين هربوا في 8/12/2024
2: إلى لبنان. لماذا
3: يتوفر عدد كبير منهم؟ يعني هذه
2: قضاء تعلم لماذا تصاب هذه الاتهامات في هذه الفترة؟ يعني الأسباب،
0: ما هي الأسباب؟
2: أنا بتقديري إن سمحت لي، يعني في كل مرة يتم إفشال عملية يتم اتهام حزب الله فيها، ومن النادر أن تنجح عملية، ولا طبعا نحن لا نريد لها أن تنجح، ولكن الكثير من التساؤلات التي تطرح حول هذه الاتهامات آخرها اتهام حزب الله بخلية من 3 أشخاص في حوض اليرموك. يعني هل كان يراد لها أن تفتح جبهة مع إسرائيل من أجل تخفيف الضغط على الجبهة اللبنانية؟ هل هذا يستوي مع المنطق والعقل؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، سوريا كما قلت في البداية هي تسعى وتبحث عن مشروعية في بين المجتمع الدولي من أجل أن تزول عن لوائح الإرهاب، من أجل أن تعود العلاقات الغربية والأوروبية معها، وهي لا شك لأجل ذلك بحاجة أن تظهر وكأنها تعادي وتخاصم وتمنع وتقمع وتقفل الطريق أمام إيران وحزب الله. لذلك نسمع بشحنات سلاح، الشحنة السلاح منتصف تموز الماضي في الصهريج القادم من العراق على سبيل المثال. لم نعد نسمع بمصير التحقيقات، السائق العراقي وتوجهاته وعلاقاته ومن ساعده على الدخول، وأنا أعتقد هناك خيوط مهمة تذهب بالتحقيق عن حزب الله إلى جهات أخرى لم نعد نسمع عنها. بالأمس أيضا في حوض اليرموك حيث إسرائيل متواجدة باحتلال مباشر أو غير مباشر، تم إلقاء القبض على هذه الخلية وهي تبحث عن إطلاق صواريخ جراد. يعني ما أريد قوله أن التوقيت المشبوه في الإعلانات والخلفيات والتحقيقات التي نادرا ما تصل إلى خواتيم بأدلة مدمغة مختلفة عن ما يقولونه أنه نتيجة تحقيقات مع أشخاص موقفين، ونحن نعلم كيف يمكن التلاعب، واسمحوا لي في هذه الكلمة، التلاعب بما يقوله شخص أو شخصان أو 3 أشخاص. هذه اتهامات يعني ثبت حتى اللحظة أن أي منها لم يتحقق، بمعنى لم ينجح أي مشروع لحزب الله لزعزعة الاستقرار في سوريا كما يتم اتهامه. لأنني أعلم يقين العلم بأن الحزب لا يريد زعزعة استقرار سوريا في هذه المرحلة، لأن الفوضى ستستفيد منها إسرائيل.
0: نعم.
2: بل على العكس، الحزب في مرحلة معينة عندما كانت هناك معارك الدروز كان يعني داخل نفسه يتمنى أن لا تنجح إسرائيل في فصل الدروز عن سوريا، وكان إلى جانب القوى الشرعية التي تبحث عن إبقاء الدروز ضمن سوريا. هذا هو حزب الله، لأن الذي يقرأ مصلحة لبنان وحزب الله من ضمن لبنان لا يمكن له أن يقبل بأن تكون الفوضى سيدة الموقف في سوريا الآن، ونتنياهو يبحث عن هذه الفوضى ويسعى إليها. نعم. من أجل فكفكة سوريا بين مكونات طائفية ومناطقية.
0: تمام. سيد الربيع، قبل قليل سيد علوش، هذا ليس بيان الداخلية السورية، بيان من الجيش اللبناني يقول ضبطنا مواد شديدة الانفجار وعبوات ناسفة أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. سيد منير الربيع، هذا يقودنا إلى الحديث، عندما يثار أو تنشر أخبار أو تسرب لا نعرف مدى دقتها عن لقاءات بين سوريا أو اتصالات فلنقل وممثلين عن حزب الله، أين هنا دور الدولة اللبنانية؟ سوريا تصر في خطابها الرسمي أنها تقيم علاقة من دولة إلى دولة، وهناك كما تعرف وفود دائمة، وزراء، وزيارات كثيرة مؤخرا في العلاقات بين البلدين.
4: نعم، لو لم تطرح حضرتك السؤال لكنت دخلت من هذا المدخل. الجميع يتحدث عن العلاقة بين سوريا وحزب الله، وهذا ربما يصح قبل كل التطورات التي حصلت في المنطقة، قبل سقوط نظام الأسد وقبل حرب 2024 وقبل حرب 2025-2026 وقبل كل المسار الذي تغير في المنطقة. لا يمكن اليوم الحديث عن علاقة مستوية بين سوريا وحزب الله. سوريا لا تريد، حزب الله غير قادر، والدولة اللبنانية في مكان آخر. قبل هذه المعادلة كانت الدولة اللبنانية وحزب الله توأم، وسوريا وحزب الله توأم، وبالتالي كانت تستقيم هذه المعادلة. اليوم الوقائع كلها تغيرت بفعل متغيرات على المستوى الإقليمي والدولي فرضت نفسها على الواقع اللبناني، وبفعل التغير الذي حصل في سوريا. ولذلك أعود وأقول، عندما طرح الملف السوري مع الملف اللبناني مع الرئيس السوري أحمد الشارع من قبل ترامب، قال الشارع إنه لا يمكن أن يتعاطى بهذه الطريقة، ولا يمكن أن يدخل إلى لبنان عسكريا وأن يعيد إنتاج ما حصل في الماضي أولا. ثانيا، عندما تحدث السوريون مع اللبنانيين ومع الأتراك ومع غيرهم من الدول حول الملف اللبناني، كانت نظرتهم، وأنا أتحدث هنا عن محاضر اجتماعات، كانت نظرتهم بأنه لابد من تقوية الدولة اللبنانية، لابد من تعزيز العلاقة وضبط الحدود لمنع التهريب، ولابد من فصل، أعود وأقول، فصل المدى الحيوي بين حزب الله وإيران، أي فك الارتباط بين الحزب وإيران. طبعا هذا الارتباط لا يمكن أن يفك بالمعنى الثقافي، بالمعنى الأيديولوجي، بكل هذه المعاني، ولكن بالمعنى المادي الجغرافي الذي كانت تستفيد منه إيران بالطريق المفتوح من الأراضي الإيرانية إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، هذا ما تريد سوريا بالتعاون مع لبنان وبفعل الوقائع والظروف الدولية والإقليمية أن تنهيه، أن تقطع معه، وبذلك يصبح الحزب قادرا على التعاطي بواقعية بنتيجة كل ما يجري. نقطة أساسية وردت بتسريب رويترز بأن الاجتماع عقد من دون وجود الإيرانيين، وهناك عبارة استخدمت بأن إيران انزعجت من هذا الأمر لأنها لم تكن حاضرة. أنا لا أريد أن أناقش في تفصيل الخبر من صحته أو من عدم صحته، ولكن عندما يتم تمرير مثل هذا التسريب أعتقد أن المقصود واضح، أن الأتراك هم الذين يرعون ذلك لتكريس مبدأ مشاركة الحزب مفاوضات مع سوريا من دون إيران، وبالتالي تكريس الفصل بين الحزب وبين إيران بما يرمز إليه ذلك للمرحلة المقبلة. بغض النظر، لن أغرق في هذا التفصيل، إذا ما عدت إلى بعض النقاط التي نوقشت بشكل غير مباشر، طلب السوريون بشكل واضح من حزب الله أن يبدي حسن النية، بمعنى أن يسلم بعض المسؤولين الموجودين في لبنان، يسلم بعض المواقع التي لا يزال يحتفظ بها بالسلاح، أو ربما يسلم بعض المعطيات المتعلقة بخلايا كانت ترتبط بالنظام السابق أو به، أو
1: وقيل حتى معسكرات تدريب
4: لما هنالك. طبعا هذا النوع من المطالب، نعم، لا، هذه في لبنان، أنا أتحدث عن تسليم معلومات عن سوريين موجودين داخل سوريا كانوا يعملون مع الحزب أو مع إيران أو مع النظام السابق أو إلى ما هنالك. طبعا هذا النوع من المطالب هو ذات سقف مرتفع جدا، وأيضا حزب الله ربما لديه مطالب أخرى. إذا ما أردت أن أدخل إلى اللعبة السياسية في ظل كل ما يجري في المنطقة، نحن نرى أن سوريا تعرضت لضغوط للتدخل في لبنان ضد حزب الله عسكريا، رفضت. في المقابل تتعرض لضغوط عسكرية وسياسية من قبل إسرائيل ومن قبل غير إسرائيل سياسيا، ولكن عسكريا من قبل إسرائيل. هنا تجد سوريا نفسها بأنها مضطرة إلى موازنة اللعب السياسي، بمعنى في اليوم الأول تسرب خبرا عن كشف شبكة تعمل مع حزب الله مستعدة لإطلاق صاروخ مع إسرائيل، في اليوم الثاني يمكن أن يتسرب خبر عن لقاء مع حزب الله،
1: نعم،
4: وبذلك يكون نوع من التوازن.
1: هذه نقطة مهمة،
4: لأن سوريا لديها هذه الجغرافيا القادرة أن تلعب فيها،
1: أن تلعب. نعم.
4: سوريا تعلم أن إسرائيل تهددها، وأن إسرائيل لا تريد لهذه الدولة أن تستمر أو أن تستقر، لذلك سوريا قد تجد نفسها قادرة على التلويح بلعبة،
1: نعم،
4: توفير طرق الإمداد لحزب الله في مكان ما، لجعل حزب الله قادر على إزعاج إسرائيل أكثر، إما يتم إلهاء إسرائيل وإشغالها، وإما يتم دفعها، نعم، إلى تخفيف نعم. الضغط
1: كلام
4: عن
1: كلام
4: سوريا، وهذا
1: يعني
4: جزء من لعبة الشطرنج،
1: لعبة الشطرنج
4: في المنطقة،
1: لعبة السياسة الدولية،
4: وهذه التي أجادها حافظ الأسد،
1: نعم،
4: سابقا.
1: دكتور مروان قبلان، برأيك كيف يمكن أن تنظر دولة مثل الولايات المتحدة تدعم بقوة العهد الجديد في سوريا إلى الأنباء عن هذه الاتصالات؟ وأيضا كيف يمكن أن تنظر إسرائيل وبعض دول الإقليم؟ هل تقارب ما بطريقة ما بين حزب الله
0: المصنف إرهابيا الملاحق المطارد المطلوب نزع سلاحه والعهد السوري الجديد، هو تتفهمه هذه الدول الولايات المتحدة ودول الإقليم أم لا؟ مثار قلق واعتراض ربما.
1: هلا أنا تقديري، أنت أخوائي اللي بتعرف الرئيس الأمريكي ترامب أكثر من مرة طلب سوريا، طلب منها أن تتدخل في لبنان، وتحدث عن أن سوريا قادرة على أن تحقق ما عجزت عنه إسرائيل دون أن تقوم بتدمير الكثير من المباني، يعني هكذا قال، وهذا تكرر أكثر من مرة، تكرر في واشنطن أنا أذكر، وتكرر مرة أخرى عندما حضر قمة الناتو في أنقرة قبل حوالي شهرين. فإذا هناك ضغوط أمريكية كانت على سوريا، وأنا بعتقد أن الإسرائيليين أيضا يعني بمرحلة كنا نعتقد بأنهم يعاقبوا سوريا على يعني على عدم ما يعتقدونه عدم تعاون كبير في هذا الموضوع، رغم أنه طبعا في يعني تحليلات أخرى تقول أنه إسرائيل نفسها كانت تعارض أن تعود سوريا مرة أخرى إلى لبنان. لكن في كل الأحوال أنا برأيي ليس من مصلحة إسرائيل أن يعني يصلح العطار ما أفسد الدهر بين حزب الله وبين سوريا، لأنه كما ذكرت لك بالبداية سوريا هي يعني لا يعني لا أبالغ إذا قلت بأن سوريا هي من صنع حزب الله وهي من كسر حزب الله، وسوريا هي من صنعت قيادة أو زعامة إذا شئت حسن نصر الله عربيا، وهي من حولت حسن نصر الله إلى زعيم طائفي في يعني عادته إلى وضعه كزعيم طائفي في نهاية المطاف بسبب تدخل حزب الله في سوريا. لذلك أنا بعتقد سوريا، علاقة سوريا بحزب الله هي علاقة لا أبالغ إذا قلت بأنه هي علاقة حياة أو موت بالنسبة لحزب الله. سوريا عدوة، هي خطر شديد عليه، لأنه تقريبا هذا بيجعل لبنان محاصر من كل الجهات، تعرف إسرائيل في الجنوب وما تبقى من حدوده هو مع سوريا عمليا من كل الاتجاهات إذا نسينا البحر طبعا. وسوريا صديقة، هذا بيعني أو على الأقل إذا ما كانت صديقة فأنها تكون معادية.
0: هل مسموح أقليميا وعربيا دكتور مروان قبلا من قبل دول عربية علاقتها ممتازة الآن مع سوريا الجديدة، هل مسموح تصحيح العلاقة مع حزب الله؟
1: أنا تقديري الشخصي أنه القيادة السورية الجديدة أثبتت أكثر من مرة أنه عندها هامش من الاستقلالية، بدليل أنه قاومت الضغوط الأمريكية فيما يتعلق بالتدخل في لبنان. يعني بعض كان عنده تقدير أنه لا، سوريا لن تستطيع أن تقاوم، خاصة أنه تعرف ترامب وعلاقة وأهمية استمرار دعم ترامب للحكم السوري الجديد، ذلك كان التقدير أنه لا لن يستطيع، وراهن كثيرون على أن سوريا سوف تسمع وتطيع يعني بهذا المعنى.
0: هذا لم يحدث.
1: لا هذا لم يحدث، وأعطيك أمثلة أخرى يعني أنه كان في هامش استقلال كبير. هلأ أنا تقدير الشخصي أنه هامش الاستقلال هذا مستمر، إذا صحت الأنباء التي وردت اليوم وأنباء سابقة عن اجتماع سابق حصل أيضا، فأنا بعتقد أنه هذا بيأكد على أنه هن عم يحاولوا أيضا يعني يعملوا هذه التوازنات، لأنه في نهاية المطاف ذكرت لك ليس من الحكمة في شيء أن تضع كل بيضك في سلة واحدة أو تراهن على دعم أمريكي أو موقف أمريكي. أنا أتحدث عن إسرائيل فيما يتعلق بإسرائيل، لأنه عندما تصل الأمور إلى إسرائيل تعرف الموقف الأمريكي كله لا يصبح صعب المراهنة عليه أو صعب الاعتماد عليه. وأنا بعتقد أن سوريا اليوم تمتع بشبكة علاقات إقليمية ودولية إذا شئت
0: تحمي خياراتها
1: وإضافة إلى ذلك إلى أن سوريا تستطيع أن تراهن على فكرة أنه لا أحد يريد الفوضى في سوريا. أنا بتقديري بما في ذلك حزب الله، أو يفترض ذلك لأنه كما ذكر ضيفك من بيروت، لأن الفوضى لا تخدم إلا إسرائيل في نهاية المطاف، لا تخدم حزب الله ولا تخدم حتى إيران أنا بتقديري الشخصي. فأنت لديك هذه الرهان على أنه لا أحد يريد الفوضى سوريا، إلا سمح الله إذا دخلت مرة أخرى في حالة فوضى، فأنا بعتقد أن العالم كله سيعاني كما عانى سابقا يعني خلال يعني سنوات الحرب الطويلة. لذلك أنا بعتقد ممكن تراهن على أنه الكل يريد الاستقرار، الكل يريد أن يتجنب الفوضى، الكل يريد أن يتجنب عودة تنظيمات،
0: وبالتالي يتفهم خيارات سوريا.
1: وأنا بعتقد يعني ما لم تذهب الأمور باتجاهات يعني، أو أنا أعتقد لن تصل إلى هنا، يعني ما لم يصل الأمر إلى حد التحالف بين سوريا الجديدة وحزب الله لن أحد لن يتضايق أحد كثيرا، وهذا لن يحصل.
0: تمام سيد محمد علوش، على ذكر إيران، هذا الانفتاح من قبل حزب الله كما يظهر على الأقل تجاه الحكم السوري الجديد، هل يعكس بالضرورة رغبة إيرانية واضحة بالانفتاح؟ استمعنا إلى ما قاله الرئيس الإيراني قبل أيام، قال نريد إقامة علاقات جيدة مع سوريا لكن سوريا تجافينا حتى الآن ونطلب منها أن تراجع هذا الموضوع. هل هناك معلومات في بيروت عندكم أن إيران فعلا جادة في رغبتها بالانفتاح على سوريا، وانفتاح حزب الله هو دليل على ذلك؟
2: يعني لا شك أن إيران هي تبحث عن بالنهاية عن مصالحها، ولها مصالح في منطقة الشرق الأوسط كانت موجودة في سوريا وهي لم تعد موجودة، وهناك بعض التفاصيل العالقة مع الدولة السورية الجديدة، ولكن ما يهم إيران في هذه المرحلة وفي هذه الحرب الكبيرة التي تمر بها المنطقة هي أن تبقى سوريا معادية للمشروع الإسرائيلي، وأن تبقى سوريا معادية لهذا المشروع، بما يؤدي أيضا إلى عدم انتصار المشروع، لأن انتصار المشروع يعني سقوط حزب الله أيضا في لبنان، وسقوط لبنان وسقوط سوريا، وبالتالي ضياع كل القوة التي كانت تتمتع بها إيران في هذه المنطقة، التي كانت تقف حجر عثرة بوجه مشروع إسرائيل. لذلك تبحث إيران اليوم في علاقتها مع سوريا عن تركيا، حتى حزب الله في علاقته مع سوريا هناك الجانب التركي، والجانب التركي هو الذي تخشى منه إسرائيل، وهو الذي تخشى من نجاح مسعاه إسرائيل. الجانب التركي الذي قال أن بيروت ودمشق هم جزء من الأمن القومي التركي، وبالتالي قد يصبح المشهد بمكان أن حتى سلاح حزب الله المعادي لإسرائيل في لبنان هو جزء من الأمن القومي التركي. هكذا تنظر إسرائيل إلى هذه المسألة، وهكذا تريد إيران أن تنظر إلى الدور التركي في المنطقة، على اعتبار أن سوريا مع احترامي الشديد للقيادة الجديدة هي لا تزال يعني وليدة هذه القيادة التركية الحالية، ولها تأثير كبير جدا عليها، ونحن نعزو سبب عدم أو صمود سوريا بوجه مطالب أمريكا بالدخول إلى لبنان إلى الجانب التركي تحديدا، وإيران أيضا تدرك ذلك. إذن العلاقة بين سوريا وإيران تحكمها العلاقة بين تركيا وإيران، هذا هو الأصل والأساس. لا مشكلة في المستقبل بعودة العلاقات، أنا أؤيد من يقول بأن العلاقات بين الدول لا يجب أن تكون محكومة سوى بالمصالح الاستراتيجية، هذا الأمر مفروغ منه. حتى الدول العربية اليوم تعلم أن النفوذ التركي في سوريا هو النفوذ الأكبر، ولكن بأي حال من الأحوال إيران إن أرادت أن تعود إلى

0: أحد الضيوف صار يتكلم وبصراحة لم أفهم عليه، أنا أركز على فكرة أساسية، أن مجرد الصراع مع إسرائيل أو قتال إسرائيل لا ينشئ أخوة بين سوريا وبين إيران وبين سوريا وبين حزب الله، يعني لا يكفي قاعدة عدو عدوي للصداقة، لأن قضية حزب الله وإيران والهلال الشيعي والصعود الشيعي وهذا المحور الذي بني والذي أسفر عن تدمير وتقتيل وتهجير السوريين ليست قضية بسيطة، يعني يجب أن يكون هناك تغيير في العقيدة القتالية والسياسية والأمنية في محورية الصراع. يعني إذا سوريا ستنظر إلى أي علاقة مع إيران أو حزب الله، ستستغل إيران أو حزب الله أن تعتبر سوريا فقط ممر بري لتزويد بالسلاح والميليشيات وحيدرين وزينبيين من جديد، فبالتأكيد هذه القاعدة لن تكفي، يعني لن تكفي سوريا لأن تجدد علاقة مع إيران ولا مع حزب الله، عدا عن قضية أنه حزب الله ميليشيا أو علاقته مع الدولة اللبنانية. يعني يجب أن يكون هناك أفعال ومصاديق لتغير حقيقي في العقيدة السياسية والأمنية عند حزب الله، وبصراحة في نظرية ولاية الفقيه برمتها، لأن ما طالما بقيت هذه النظرية فهي نظرية تصديرية استعمارية إحلالية تقوم على تهجير شعوب في لبنان وسوريا والعراق وإحلال مذهب آخر دين آخر مذاهب أخرى وتصدر المنطقة العربية للصراع مع الغرب.
1: ولكن سيد غريم ألا تعتقد أن هذا الوضع تغير الآن؟ سيد غريم بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت ومتواصلة
0: يعني
1: تفضل
0: سوريا. أقول المجال الوحيد ربما أستشرف ولا أجزم، المجال الوحيد الذي ترجع فيه سوريا لتنشئ علاقات مع إيران أن تكون إيران دولة وليس مشروعا، طالما أن إيران مشروع فإن سوريا لن تضع يدها في يد إيران.
1: تمام. سيد منير الربيع، بالربط بين هذه الاتصالات بين سوريا وحزب الله رغم أنها نفيت رسميا، والوضع الإقليمي المضطرب، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي لم تنتهي وربما تستأنف، هل هناك مصلحة الآن حقيقية لحزب الله في فتح هذا الخط بما يقوي موقفه في معادلة نزع السلاح مع الدولة اللبنانية، ربطا طبعا بما يجري في الإقليم؟
2: دائما لابد أن يكون هناك مصلحة للبنان وليس فقط لحزب الله بالانفتاح على سوريا وبتعزيز العلاقات. أما إذا كانت الفكرة الانفتاح على سوريا لمنع مسار سحب السلاح أعتقد أن المسألة لن تكون ولا يمكن، هذا غير متاح لا على المستوى السوري ولا على المستوى اللبناني بفعل موازين القوى ولا على المستوى الإقليمي والدولي. أعتقد أن الصورة الإقليمية والدولية شديدة التعقيد اليوم، تبرز مشكلة أساسية هي حادثة الطائرة التي حصلت والتي تتزامن مع مجموعة حوادث. يعني إذا ما أردت أن أبحر في التحليل حول ما جرى في سوريا في الأيام الماضية، انفجار دير الزور، انفجار بالأمس في ريف دمشق، بعض الحوادث الأمنية التي تجري ولا سيما الانفجارات التي استهدفت أنابيب الغاز، هذا لا يمكن أن أغيب عنه المسؤولية الإسرائيلية. الانفجارات التي طاولت مخازن للأسلحة في مناطق متعددة في سوريا، معلوم أن الجيش السوري عمل على إعادة بناء نفسه وقدراته ويجدد أسلحته ويحصل على تقنيات وأسلحة متطورة من تركيا، من الذي له مصلحة في تفجير وتدمير هذه القدرات؟ إسرائيل وهي تعلن عن ذلك علنا. بما يتعلق بالغاز والنفط، إسرائيل وهي صاحبة المشروع التي تريد من خلاله ربط كل نفط المنطقة بها، وقد صرح بذلك وزير الطاقة الإسرائيلي، لا يريد لسوريا أن تكون ممرا للنفط وممرا بديلا لمضيق هرمز، لا يريد للبنان أن يذهب باتجاه تقارب مع تركيا وتصدير النفط عبر شرق المتوسط من خلال مشروع تركي أو أنبوب تركي. تريد إسرائيل بناء تحالف في شرق المتوسط لتكون هي قبلة تصدير الغاز، ولذلك هي ستستهدف كل المناطق أو ربما كل المشاريع وتقطع الطريق على أي مشروع يعزز وضع سوريا وتركيا في هذا المجال. لذلك أمام هذه الصورة الإقليمية لا يمكن أن تنفصل كل هذه السياقات المتعلقة بالتسريبات من هنا أو من هناك أو بمحاولة التخريب بين هنا وهناك، إلى جانب المشهد الإقليمي الذي سأعود إليه عندما قال نتنياهو اليوم إن قائد أو مساعد قائد

0: طائرة على ما يبدو أنه تلقى دروسا متطرفة أو استخدم عبارة من هذا القبيل، وكأن هناك من يريد الإيحاء بأننا أمام حرب جديدة على مستوى العالم يخوضها نتنياهو، مشابهة لمرحلة ما بعد 7 أكتوبر ومشابهة لمرحلة ما بعد 11 من أيلول. هل سيكون ذلك ربطا بالتحقيقات التي يصدرها البريطانيون حول اتهام إيران بتفجير أو بمحاولة تنفيذ عملية ضد قاعدة عسكرية أمريكية؟ هل هذا كله يرتبط بتحضير الأجواء أمام حرب كبرى على مستوى المنطقة؟
1: نعم.
0: أنا من الذين يعتقدون بذلك.
1: تمام.
0: وأنا من الذين يعتبرون أن التصعيد سيأتي، وهذا التصعيد سيشمل كل دول المنطقة في إطار إعادة رسم خريطة المنطقة وتوازناتها وتحالفاتها.
1: دكتور قبلاً أخيراً، التواصل مع حزب الله من قبل سوريا يحصن الوضع السوري داخلياً، يسد بعض الثغرات؟
2: هلا انا بتقديري انه اذا في تواصل بده يكون في، يعني سوريا او حزب الله وجدوا مصلحه ما في تحقيق مثل هذا التواصل بتقديري الشخصي. لا، اهم شيء انا بعتقد بالنسبه للقياده السوريه الجديده هي انه ما يشكل لبنان اي نوع من انواع التهديد. يعني واضح انه عم ينظرون الى وجود عناصر وضباط ومسؤولين من النظام السابق، وواضح انه في اتهامات لحزب الله بانه يحتضنهم، وواضح انه في اعتقاد لدى البعض في دمشق ايضا بانه حزب الله ربما يعني يستخدمهم في مرحله يعتقد انه ممكن الامور ان تتغير في دمشق. لذلك انا بعتقد كل هذا يجب ان ناخذه بعين الاعتبار، لانه في ارث طويل يعني من من من الشك وعدم الثقه
1: بين الطرفين.
2: لذلك هذا كله وارد ومفهوم. نعم.
1: شكرا جزيلا لكل الضيوف، الدكتور مروان قبلان مدير وحده الدراسات السياسيه في المركز العربي لابحاث ودراسه السياسات في دمشق، السيد حسن أدغيم عضو مجلس الشعب السوري في بيروت، كل من محمد علوش الباحث السياسي ومنير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن. وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا. بهذا نختتم حلقة تقدير موقف لهذه الليلة، غدا ملف جديد ونقاش آخر، كونوا بخير.

0: عملي فاشية نازية قاسية.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانشي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضاع.
1: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين: غارة على صنعاء وصعدة وتعز وعمران، القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل العشرات من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين، والمتحدث باسم قوات التحالف يقول إنه تم اعتراض وتدمير مسيرات وصواريخ في سماء خميس مشيط وجازان. واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون يخطط لإرسال آلاف الجنود وطائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط، وترامب يعد من جديد بنهاية سريعة للحرب مع إيران. شهيد برصاص المستوطنين في سلفيت شمال الضفة الغربية، واعتداءات على منازل الفلسطينيين في الخليل، وقوات الاحتلال تداهم منازل في المغير شرقي رام الله.

0: أهلا بكم، ونبدأ من اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن السعودية غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه جرى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوبي المملكة.
1: تتسع رقعة المواجهات في اليمن مع تصعيد ميداني لافت في محافظتي تعز ولحج بالتزامن مع تفاقم أزمة النزوح والاحتياجات الإنسانية. في تعز أعلنت القوات الحكومية مقتل 30 من عناصر وقيادات جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة 50 آخرين خلال مواجهات في جبهة الأقروض جنوبي المحافظة. كما أعلنت تنفيذ 6 غارات جوية على مواقع وآليات الجماعة في منطقة الأكبوش وجبهة حيفان. وتقول القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما واسعا للحوثيين على عدة محاور في تعز ولحج، فيما امتدت المواجهات إلى حيفان وسامع والوازعية وجبل حبشي ومقبنة وسط تبادل للقصف والغارات. في المقابل، اتهم الحوثيون السعودية بشن عشرات الغارات خلال الساعات الماضية على مواقع في صنعاء وتعز ومحافظات يمنية أخرى. التصعيد لا يقتصر على الداخل اليمني، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت خلال الساعات الأخيرة بالطائرات المسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوبي المملكة. وبينما تتسع رقعة القتال تتفاقم كلفة الحرب على المدنيين. الأمم المتحدة قالت إن قرابة 200,000 شخص نزحوا داخل اليمن منذ بداية سبتمبر، وكانت تعز بؤرة رئيسية للنزوح. كما تشير بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أكثر من 5,300,000 نازح داخليا حتى أواخر سبتمبر.